0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رفع على مسامعكم قبل قليل أذان الفجر، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط وضواحيها، وعلى القاطنين خارج المحافظة مراعاة فارق التوقيت.
1: إذاعة سلطنة عمان. إخوة الإيمان، ننصت وإياكم خاشعين لتلاوة عطرة من آي الذكر الحكيم.

0: صدق الله العظيم. هكذا إخوة الإيمان أنصتنا وإياكم خاشعين لتلاوة عطرة من آي الذكر الحكيم.
1: للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا حسابات إذاعة سلطنة عمان على منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة سلطنة عمان.
2: إذاعة سلطنة عمان تقدم العمانيون والبحر. أبحرت سفنهم عباب المحيطات، حاملة الخير والسلام والحضارة إلى العالم. من البحر بدأت قصة المجد والعزيمة والفخر والريادة. العمانيون والبحر، برنامج من إعداد عوض بن سعيد المديلوي، تقديم طلال بن أحمد الكلباني، إخراج منى بن سالم المسلمية.
3: قبل 5000 عام ظهرت على أرض عمان في العصر البرونزي صناعة السفن العابرة للبحار. هذه السفن كانت تربط حضارة ماجان مع حضارة بلاد السند وحضارة بلاد الرافدين ومنطقة الخليج وأقصى الجزء الشمالي من القرن الإفريقي، وكانت هناك تجارة بحرية رائجة منذ ذلك العهد، وكان الأسطول العماني في الإمبراطورية العمانية الثانية يتألف من أكثر من 70 سفينة من مختلف الأنماط والأصناف، وعلى رأسها السفن الأوروبية الطراز. ويعرض لوح به نقش المسماري يعود إلى سلالة أور الثالثة ببلاد الرافدين في الفترة من عام 2100 إلى 2000 قبل الميلاد، وتوجد نسخة منه طبق الأصل بالمتحف الوطني بمدينة مسقط. يعرض هذا اللوح كشفاً بالمواد الأساسية اللازمة لصنع أسطول من القوارب، والتي كانت تبحر من أور، وهي مدينة سومرية في بلاد الرافدين، إلى بلاد ماجان، وهي عمان اليوم. ويورد الكشف الآلاف من أعداد حزم القصب والقياسات المطلوبة لصناعة تلك القوارب، إضافة إلى كميات كبيرة من أنواع مختلفة من القار والخشب وجلود الحيوانات. وقد أمر بتنفيذ هذا المشروع المكلف حاكم مدينة جيرسو، مما يشير إلى الأهمية الكبيرة للمشروع. وعرفت عمان خلال تاريخها البحري العريق العديد من أنواع السفن التي تطورت سواء في مواد صناعاتها أو طريقة صناعتها وأحجامها أو أشكال ومقاسات الأشرعة وأيضا استخداماتها. فهناك السفن الساحلية التي تنقل البضائع من ميناء إلى آخر على ساحل عمان، وسفن للصيد الساحلي، وسفن أكبر حجماً عبرت المحيطات، وسفن أخرى لنقل المياه، وقوارب صغيرة لنقل الركاب، وغيرها من أنواع السفن. وفي هذه الحلقة نتعرف مستمعين الكرام من خلال حديثنا مع الباحث في التاريخ البحري العماني الشيخ حمود بن حمد بن جويد الغيلاني حول أنواع السفن وأحجامها واستخداماتها، حيث قال:
4: في المرحلة الأخيرة في أنواع السفن العمانية حصلنا ما يتجاوز على 44 نوع من السفن العمانية. 44 نوع من السفن العمانية التي تم رصدها خلال السنوات الأخيرة الماضية نبدأ بها على النحو التالي. السفن العمانية التي تم رصدها من خلال البحث، هناك كما قلنا السفن البوس، ومثال ذلك الناجي عليه سفينة ماجان التي صنعتها وزارة التراث والثقافة في صور، وتم تجربته، وإن كانت التجربة شابهة الكثير من عدم التوفيق، إلا هذه كانت نوع من أنواع السفن العمانية القديمة. هناك نوع يسمى ترانكي، من السفن العمانية القديمة، وهذه تقريبا تصل ما بين 12 متر طولها وارتفاع حوالي 2.6 أو 2.6 أو 3 أمتار 6.10، ما تزيد عن هذا الارتفاع. هناك القطمران التي ذكرناها، هناك نوع آخر يسمى المدرعة، والمدرعة هذه يعتبر من أقدم أنواع السفن التي صنعها العمان، يتكون من عدة ألواح تصبغ بعضها البعض، يعود تاريخ الصنع إلى الألف الخامس. هذه المدرعة والتي أشار إليها صاحب كتاب الطواف، وقال إن عمان تصنع نوع من السفن يسمى مدراتي. مدراتي لأنه ترجمت إلى العربية المدرعة، ولأنه ترجمها حرفيا وكانت الأقرب إلى المدرعة كانت المعروفة في عمان. وأن عمان لما تصنع هذه السفن تصنعها بكميات، تصدر كذلك إلى دول أو إلى مناطق الجوار كاليمن وغيرها من المناطق الذين يعني يمارسون الإبحار، وما كانت عندهم حرفة صناعة السفن متطورة، فكانت عمان تصدر لهم السفن إلى هذه الدول. هناك كذلك من أنواع السفن عندنا الغراب، والغراب شكله طريف لأن الشكل مقدمته أشبه بطائر الغراب، وتصبح كلها باللون الأسود، فأخذت الاسم من حيث الشكلي ومن حيث اللون التي صبغت به، وهي تعتبر من أقدم أنواع السفن، وخاصة استمرت حتى القرن السادس عشر في هذه السفينة، واستمرت حتى القرن السابع عشر والثامن عشر، وكان العمانيين يستخدمونها في تجارتهم مع شرق أفريقيا بالذات. وساعدت كذلك استخدمها العمانيون المسلمون في فتح شرق الهند وبلاد السند، فكانت السفن من العمانية من هذا النوع تنقل هؤلاء الجنود وهذه الجيوش إلى السواحل الهندية. هناك نوع من السفن العمانية تسمى الشذاه، والشذاه هي نوع من السفن العمانية اللي موجودة وخاصة تواجدت بقوة في عهد الإمام قسام بن عبد الله اليحمدي من 192 هجرية إلى 208 هجرية فترة حكمه، اللي شكل منها أسطول لمهاجمة أسطول القراصنة الميد والتكامرة من الهنود من السفن الكبيرة، فاستختار هذه السفن لخفتها وسرعتها في الدوران أو في البحار، مما سبب صداعا للسفن الكبيرة، واستطاعوا أن يقضوا على السفن ويقضوا على قضية القرصنة. من السفن العمانية الذي اشتهرت به عمان كذلك البتيل، والبتيل الجدير بالذكر أن عمان استخدمته في حالتين، في التجارة وفي الجيش كسفينة عسكرية، وكان بعضها يسلح بالمدافع خاصة في عهد الوطلي عاربة وبداية دولة البوسعيد، وتنتشر في صور ومسندم والباطنة كسفن موجودة. من السفن الأخرى عندنا البقارة، والبقارة طبعا البتيل والبقارة من السفن كانت الكبيرة، الآن تم يبنون منه سفن بحقها مصغر وتعتمد تستخدم للصيد، ولكنها يعني سفينة كانت لها أسبقية على سفن البغلة والقنجة وغيرها من السفن التي ظهرت في القرن السادس عشر والسابع عشر. بشكل في مقدمتها وفي مؤخرة الدوم، هي المؤخرات المقدمة محددة الشكل في تلك الفترة الموصلة بعد القرن السادس عشر. البقارة والبتيل دوما شكلها والبدن وإلى آخره والترانكي والغرفة كل من ذات شكل يعني زاوية محدبة في المقدمة وفي المؤخرة، لا توجد الرقعة المربعة في هذه السفن. عمان ما عرفت هذه الجزو إلا بعد القرن السادس عشر أو في مع القرن السادس عشر. من أنواع السفن العمانية هناك سفن تسمى الغرفة، وكانت تستخدم للتجارة والأسفار، وكانت كذلك تستخدم من ضمن الأساطير العسكرية، فقد استخدمها كذلك الإمام قسام بن عبد الله اليحمدي في مطاراته للقراصنة أمام السواحل العمانية. هناك بركة يذكر الصخري في كتابه المسالك المالك أن أحد العمانيين احترقت عليه يعني 400 سفينة من نوع البركة، ورغم أن الرقم كبير جدا، لكن يهمنا أن وجود هذه السفينة في تلك الفترة وقوة النشاط البحري الذي كان يمارسه العمانيون في تلك الفترة، وكانت هذه السفن من ضمن السفن البركة. هناك البرشة من السفن العمانية، هي من السفن الشراعية القديمة، كانت تستخدم في الحملات العسكرية بس كانت حجمها أكبر شوية من بقية السفن الآخرية، وكانت تستخدم للنقل الداخلي والخارجي أو للدعم، وهي السفينة تقريبا يعني سطحها مع إذا استثنين منطقة المقدمة والمؤخرة شكل مستطيل عشان تتسع لأكبر عدد من الجنود أو لأكبر كمية من المشحون فيها من بضائع أو أدوات. عندنا كذلك العكيري، والعكيرة من السفن التي كان موجودة وهي السفينة اللي كان يستخدمها أحمد الماجد. السفن كان هو ذكرها بالاسم. سفينته كانت من نوع العكيري وكانت منتشرة كذلك في العراق، إلا أن أحمد الماجد يستخدم هذه النوعية من السفن. من السفن العمانية كذلك الطراد، هناك اسم من نوع من أنواع السفن العمانية الطراد، كانت تمشي بالشراع والمجاديف لأنها كانت طويلة وتساعد على البحار، وهي سفينة عسكرية. يقول عنها الفيروز أبادي سفينة سريعة، وهي سفينة نقل إضافي لكونها سفينة تستخدم للأغراض العسكرية. يبلغ طولها ما بين 9 إلى 12 متر وعرضها ما بين 3 إلى 4 أمتار، فهي طبعا معمولة، وهي أشبه يعني بالماشوات الكبار نراها الآن لنقل الجنود مباشرة. الطراد مثلا يشبه البدن في شكله، لكن يتميز عليه بقلة ارتفاعه عن البدن، ويتميز بعرضه الذي قد يكون مميزا قياسا لارتفاعه، فساعد على أساس أن هذه السفينة أن تكون سفينة نقل إمداد عسكري أو نقل تموين أو إلى آخره. من كذلك من السفن الموجودة في عمان السفن للصيد خاصة سفينة تسمى البانوش، وهي من أنواع السفن المخيطة، ذكرها برترام تونس في كتابه العربية السعيدة، وهذه من السفن العمانية الموجودة. من السفن العمانية كذلك سفينة بوصي التي كانت تستخدم للإبحار والتجارة وتستخدم كسفينة عسكرية، ومن الذين استخدمها كذلك الإمام السلط المالك، حتى قيل في أحد القصائد تقول أحد الشعراء مراكب السلط الخروصي ألف بوصي وبوصي، يعني على أساس أنه يبين لنا قوة هذا السطول وعدد سفنه الموجودة، رغم أن هذه السفن كانت عبارة عن سفن ليست بالحجم الكبير قياسا بالسفن اللاحقة الفترات الأخيرة. من السفن العمانية كذلك الشراعية الزاروقة التي كانت معنا، وهذه الزاروقة كما ترى إن هي السفينة نفس الشيء، تشبه البتيل أو القارب الحديث الموجود معنا في عمان، وشو لها شكل انسيابي يساعده على سرعة الإبحار، وأنها لأنها مقدمة تمتد طويلا للأمام بزاوية انحرافية تقريبا يعني تزيد على 45 درجة تصل إلى 60 درجة، هذه ساعدها أنها تبحر بسهولة وبسرعة بعكس السفن كل ما ارتفعت مقدمتها كلما سرعتها كانت أبطأ من ذلك. هذه السرعة وفي البحار ساعتها للمناورة، ولذلك استخدمت كناقل الجنود ومهاجمة السفن لأنها صغيرة وتستطيع أن تبحر يعني مثل ما يقول تكر وتفر بسرعة على سفينة الأعداء. من السفن العمانية كذلك الشراعية سفينة تسمى الجهاز. هذا الجهاز لقينا أحد الرهبان المسيحيين ذكرها اللي هو فردريك أدوريك، ذكر في رحلة أنه ركب سفينة من مسقط، سفينة عمانية من مسقط من نوع الجهازي، سافر فيها من عمان إلى تانة في شرق أفريقيا، وهي سفينة مخيطة تستخدم للنقل والأسفار. وإن كانت السفن عامة في اللغة العربية الجهاز هو كل سفن يطلق عليها جهاز، لكن هذه السفينة كانت أخذت هذا الاسم وكانت لها مميزات الخاصة التي تصف إنها سفينة إبحار وتجارة للمناطق البعيدة.
2: العمانيون والبحر.

0: تستخدم في عمان طريقتان لصناعة السفن، وتعتمد الطريقة الأولى على وضع الألواح جنبا إلى جنب حيث تثقب على مسافات بمثقاب يدوي دقيق، ثم تستخدم هذه الثقوب لشد الألواح بواسطة الحبال المصنوعة من ألياف جوز الهند، ثم يجري تغليف هذه الثقوب باستخدام مزيج من الليف أو القطن الخام المشرب بزيت السمك أو زيت جوز الهند أيضاً أو زيت السمسم. وقد أكد الجغرافيون العرب مثل الإدريسي وابن جبير اللذان يعتقدان أن المراكب المخرزة بالليف ذات القيعان المفرطحة أكثر مرونة وأمناً إذا أصابت قاعاً قريباً فاصطدمت بالصخور أو جلست عليها مما لو كانت مثبتة بمسامير حديدية. وتعتمد الطريقة الثانية طريقة المسامير، وهي طريقة تقليدية متشابهة في جوهرها مع مناطق الخليج العربي وكذلك مناطق البحر الأحمر. وقد استخدم صانعو السفن العمانيون بضعة أدوات تقليدية بسيطة لصناعة السفن، ولكنها كانت فعالة لتحويل جذوع الأشجار الكبيرة والقاسية إلى مراكب قادرة على عبور المحيط الهندي. فقد استخدموا مناشير يدوية متنوعة لقطع الأخشاب إلى أشكال أساسية، بينما كان القدوم أو القدوم وهو نوع من الفؤوس الأداة المفضلة للنجار العماني، إذ كان يستخدمه لتشكيل الجزئيات المقوسة والتي تثبت مع بعضها البعض لصنع الثقوب، واستخدم المثقاب القوسي لصنع ثقوب الخياطة أو للتسمير، كما استخدم قضيب الجلفطة والمطرقة لسد الفراغات بين الألواح بالقطن.
1: العمانيون والبحر. أبحرت سفنهم عباب المحيطات حاملة الخير والسلام والحضارة إلى العالم. من البحر بدأت قصة المجد والعزيمة والفخر والريادة. العمانيون والبحر، برنامج من إعداد عوض بن سعيد المديلوي، تقديم طلال بن أحمد الكلباني، إخراج منى بن سالم المسلمية.
2: إذاعة سلطنة عمان.

0: إذاعة سلطنة عمان. مجال
1: أرض السفن.
0: مجال
1: ميناء السفن.
0: تاريخ طويل وعريض منذ بداية نشأة الحياة والإنسان حتى القرون الميلادية الأولى.
1: مجال
0: الإعداد والتقديم الدكتور حمد بن محمد الغيلاني، الإخراج علي بن عبد الله العجمي.

0: مجال. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الأحبة الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بكم في هذا البرنامج. نستعرض تاريخ عمان، تاريخ مجان القديم، وتحدثنا أيضا في الحلقات السابقة عن النظام السياسي والعسكري في مجان، وتطور هذا النظام خلال يعني فترة طويلة ما قبل التاريخ، ووصلنا إلى فترة بداية الألفية الثانية قبل الميلاد. طبعا في منتصف الألفية الثالثة قبل الميلاد، أي 2500 قبل الميلاد إلى 2000، ظهرت مجان كثيرا، يعني اسم مجان ظهر كثيرا في سجلات بلاد الرافدين، وكان هناك أيضا تواصل حضاري. وأول ذكر لمجان كان في زمن الملك أو الإمبراطور المشهور في بلاد الرافدين، الإمبراطور الأكادي اللي هو اسمه سرجون الأكادي، ويعود هذا الذكر إلى القرن الرابع والعشرين قبل الميلاد. طبعا بعدها في كثير من الملوك المشهورين في بلاد الرافدين اللي هم أسسوا إمبراطورية كبيرة وكانوا يحكموا كثير من بقاع الأرض، ومن بينهم مانشي توشو اللي هو أيضا ابنه نارام سن. وطبعا مانشي توشو أنه استولى على 32 حصنا عسكريا في الواحات وأبراجها في مجان، وهذا طبعا يدل على أن هناك أيضا تواصل حضاري. وفي نفس الوقت أيضا كان هناك أيضا نظام عسكري في مجان، وحد 32 مدينة أو 32 حاكم في مجان لمواجهة الهجوم القادم من بلاد الرافدين. وكانت هناك أيضا معركة، وهذه المعركة يعني أدت إلى استيلاء الملك الأكادي على 32 حصنا أو 32 مدينة من مدن مجان. بعدها طبعا احنا الآن اليوم بنتكلم عن فترة ما بعد 2000 قبل الميلاد، يعني ما بعد 2000 قبل الميلاد. هذه الفترة تسمى فترة وادي سوق. طبعا لها نظام يعني حشد ثقافي مختلف عن الحشد الثقافي في الفترتين السابقتين لهذه الفترة. طبعا الفترتين السابقتين كانت فترة حفيد في مجان، تسمى فترة حفيد اللي هي من 3200 قبل الميلاد إلى 2700 قبل الميلاد. بعدها جاءت فترة تسمى فترة أم النار اللي هي من 2700 قبل الميلاد إلى 2000 قبل الميلاد. كل هذه الفترتين كانت فيها حضارة ونشاط بشري كبير في مجان، وكان في تواصل حضاري مع عدة مواقع في المنطقة، وكان فيها تصدير للنحاس، كان فيها أيضا ظهور للواحات في المناطق الداخلية. فترة وادي سوق اللي تسمى فترة وادي سوق اللي هي من 2000 قبل الميلاد إلى 1000 قبل الميلاد تقريبا، هذه الفترة هي فترة تسمى وادي سوق، وكانت ينظر إليها أنها عصر مظلم، يعني بمعنى أن كان النشاط البشري في مجان محدود جدا جدا، لم يغب إطلاقا ولكن كان النشاط البشري محدود جدا. طبعا هناك عدة عوامل قد تكون سببت هذا قلة يعني النشاط البشري، يعني قد تكون هناك أيضا صراعات سياسية في المنطقة أو صراعات عسكرية، قد يكون تدهور في المناخ، قد يكون جفاف، قد يكون قلة مياه في المنطقة أدت إلى هجرات كثير من البشر من مجان وشبه الجزيرة العربية إلى مواقع أخرى. لكن طبعا هذه الفترة لم تكن يعني فترة خالية من الآثار أو التواصل الحضاري، خاصة بين يعني مواقع في مجان وشبه الجزيرة العربية، يوجد هناك في تواصل بين مجان وبين دلمون البحرين، وأيضا وجدت آثار في مواقع كثيرة من عمان تدل أن النشاط البشري لم يكن يعني متوقف إطلاقا، ولكن أيضا كان في نوع من النشاط البشري. طبعا الأسباب في قلة يعني التواجد البشري يعني يعتقد العلماء أنها يعني متنوعة، قد تكون أزمات اقتصادية، قد تكون يعني خلافات سياسية أو مشكلات سياسية، وقد تكون يعني تهجير أو القلاقل الخارجية في المنطقة، وقد تكون أيضا يعني كل هذه العوامل مع بعضها البعض أدت إلى انهيار في شبكات التجارة خلال أواخر الألف الثالث قبل الميلاد. كذلك الواحات الموجودة في المناطق الداخلية من مجان هجرت واستبدلت بنشاط أو بنمط حياة بدوية في تلك الفترة، ولا يعرف إن كان هذا الحشد الثقافي قد غطى الألف الثاني قبل الميلاد بأكمله. يعني ممكن يكون هذا التغير اللي صار في فترة وادي سوق من بداية يعني 2000 قبل الميلاد إلى 1000 قبل الميلاد، يعني ممكن يكون غطى 1000 سنة كاملة، وممكن يكون أقل من ذلك، يعني من بداية مثلا الألف يعني 1300 قبل الميلاد بدأ يعني النشاط البشري في مجان يعود له. طبعا 1300 قبل الميلاد معناته بداية العصر الحديدي، ولا يعرف إن كان هذا الحشد الثقافي قد غطى الألف الثاني قبل الميلاد بأكمله أم أنه غطى القرون الأولى منه فقط قبل أن تصبح مجان والمنطقة خالية من السكان تماما. ومع استمرار الاكتشافات الأثرية أصبحت المواقع الأثرية التي تنتمي إلى فترة وادي سوق موجودة في كل مكان من مسندم وحتى مصيرة. يعني كان العلماء يظنوا أن فترة وادي سوق هذه فترة خالية من النشاط البشري ومن الوجود السكاني ومن الآثار، لكن من خلال مزيد من الاكتشافات والتنقيب وجدوا أن هناك آثار موجودة في مجان، موجودة في مسندم، وموجودة في المناطق الشمالية، وموجودة حتى مصيرة. فيعني النشاط البشري كان موجود لكن بشكل أقل طبعا عن النشاط البشري في الألفية الرابعة والألفية الثالثة قبل الميلاد. هذا طبعا الآثار اللي وجدت يدل على أن بعض المواقع قد سكنت خلال الألف الثاني قبل الميلاد، لكن هناك تراجع في عدد السكان في تلك الفترة، وكان المجتمع ما زال متمتعا باتساق قوي في كل المنطقة، وتكون الأسباب الخارجية ومنها التغير المناخي والقلاقل الخارجية هي أحد الأسباب المهمة التي أدت إلى التحولات الحادة في تلك الفترة في مجان. وقد يكون الانخفاض المستمر في منسوب المياه، قد يكون هناك أيضا جفاف في المنطقة أدى إلى قلة يعني النشاط البشري وقلة عدد السكان. من ضمن الأسباب الواضحة للجفاف هو هجرة أنظمة الري، يعني أيضا وجد أن أنظمة الري في هذه الفترة قد هجرت، كما أن الغزو والتدخلات الخارجية قد تكون ضمن الأسباب التي أحدثت تلك التغيرات في التركيب السكانية والنشاط البشري في مجان. وفي حلول 1700 قبل الميلاد تحولت التبادلات التجارية من جنوب وادي الرافدين وخاصة سلعتي النحاس والقصدير، حيث أعيد توجيههما إلى شرق المتوسط وشرق إيران، كما أن نجم الحضارة السند قد أفل في تلك الفترة أو أنها شهدت تحولات عنيفة في نحو 2000 قبل الميلاد. النشاط البشري يعني النشاط التجاري تحول في الألفية الثانية، كان مرتبط ببلاد الرافدين، تحول إلى الشرق المتوسط يعني إلى البحر المتوسط، عمان أصبح لها تواصل حضاري مع البحر المتوسط ومع شرق إيران. وأيضا النشاط البشري قل أيضا أو النشاط التجاري مع حضارة السند، لأن أيضا أصبحت هناك يعني تحولات عنيفة أو هناك يعني عدم استقرار سياسي أيضا في بلاد السند أو في الهند. شكرا جزيلا لكم أيها الأحبة الكرام على حسن الاستماع. انتهى البرنامج عند هذه النقطة، وإن شاء الله بإذن الله تعالى أواصل معكم الحديث في الحلقة القادمة بإذن الله تعالى. أشكركم جزيل الشكر على حسن الاستماع والمتابعة، وإلى اللقاء بكم قريبا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: مجان تاريخ طويل وعريض، منذ بداية نشأة الحياة والإنسان حتى القرون الميلادية الأولى. مجان الإعداد والتقديم الدكتور حمد بن محمد الغيلاني، الإخراج علي بن عبد الله العجمي.

0: إذاعة سلطنة عمان.
1: إذاعة سلطنة عمان تقدم عين أخرى.
2: عين أخرى.
1: عين أخرى.

0: نافذة المشرع على البوح والأسئلة. عين أخرى. عين أخرى يكتبها صالح بن علي العامري، تنفيذ مريم بنت عيسى البلوشية. عين أخرى
1: قصائد للفتيان.

التفاحة الذهبية. ما أجمل هذه التفاحة، ما أنظر وأرق بشرتها. اشتريتها من سوق الأحلام بثمن لا يمكن أن يتخيله الفقراء المساكين. اشتريت تلك التفاحة الذهبية بدنانير من ذهب، وعدت إلى البيت وأنا أحمل كنزي الهائل، قائلا لنفسي: إذا ما تركتها على الطاولة ستكون أعظم اللوحات، وإذا ما قدمتها إلى الأميرة التي سيحبها قلبي ستكون هدية لا نظير لها، وإذا ما أكلتها سأكون خالدا ولن أموت أبدا. ولكن وأسفا، فحين قررت أن أقضم جزءا منها انثالت الديدان من كل جانب، ديدان بيضاء وصفراء وبنفسجية وسوداء، ديدان كانت تضحك ساخرة من بلهتي التي لا تفرق بين الداخل والخارج، بين السطح والعمق، بين الذهب والكذب، ديدان كانت ترقص أمام عيني وتقول: هل عرفت الزيف أيها المغفل؟ هل عرفت اللون حين يكون مجرد خداع؟ هل فهمت أن البريق ليس سوى أكذوبة؟ هكذا قذفت بالتفاحة الذهبية بعيدا عني في خرابة الفقراء، وذهبت إلى سوق الفاكهة أبحث عن تفاحة حقيقية، عن تفاحة يتوحد فيها اللون والجوهر، الصدق واللمعان، الداخل والخارج.

هيا نهزم الوحش. عيوننا شمس تسكنها اللآلئ المبتسمة رغم الحزن. عيوننا أحصنة تشرب من قوس قزح الأنغام فينتشر الصهيل. عيوننا تهزم الخوف لأننا نخبئ فيها أراجيح تذهب بنا للبعيد. عيوننا عشب وياسمين ما إن يراها الوحش حتى يرتجف ويموت. هيا نذهب إلى القرية. السماء هناك أكثر زرقة لأنها أخت العصافير. النجوم هناك يمكن عدها لأنها كثيرة ويمكن أن ندسها في جيوبنا. البحر هناك يتحدث إلى الأطفال كما لو أنه أم أو جدة. الطيور هناك تشاهد أفلام الكرتون على شاشة الكون وتضحك. النسائم هناك تصعد من بين أصابع الصيادين والفلاحين والنساجين. أوراق الأشجار تهمس في الأذن حكايات الأشجار. الألعاب كلها على التراب. الأعياد تأتي على قوارب. النخيل تعزف آلاتها الموسيقية. المقابر لها شكل خبزة هلالية. المآذن لها شكل حمامة. الأصدقاء ينتظرون موسم الحدال. الصفرلة تدرج على حصيرة التراب المنقطة. الغراب مشاغب كبير. العصفور لص يستكشف لنا حلاوة الرطب. بنت الجيران ترتدي ملابس جميلة. الموج يلحس الأقدام. الجيران يعرفون اسمك. الفجر يلبس النهر. الأبقار جنيات طيبات. الماعز يقلد لحية فقيه القرية. المجنون يرمي حصاة يمكن تفاديها. الكرات تتدحرج في قلوبنا. البيوت القديمة تسترق السمع وتلعب معنا. ومن الرماد تنبعث طائرات ورقية.

0: قصائد الفتيان.
1: عين أخرى. صالح العامري ومريم بنت عيسى البلوشية. عين أخرى.
0: عين أخرى.

0: صباحك صباحين
1: صباح الكحل في العين
0: صباح الناس مرة.
2: إذاعة سلطنة عمان تقدم

موشحات موشحات. برنامج يومي يغرد بأهم الموشحات العربية، معرفا بشعرائها. موشحات يعده ويقدمه الدكتور هلال الحجري، يخرجه حمد الحبسي.

أعزائي المستمعين، مرحبا بكم في هذه الحلقة الجديدة من برنامج موشحة، وفيها نقرأ مختارات من موشحات

0: الشاعر الأندلسي عبادة ابن ماء السماء، أحد رواد فن الموشحات. ينتهي نسب أبي بكر عبادة بن عبد الله المعروف بابن ماء السماء إلى الصحابي سعد بن عبادة، وكان ابن ماء السماء من كبار شعراء العامريين، وله دور كبير في تهذيب فن الموشحات في الأندلس، وقد عرف عنه تشيعه. يقول عنه شوقي ضيف في كتابه تاريخ الأدب العربي عصر الدول والإمارات الأندلس: هو عبادة بن عبد الله الأنصاري من ذرية سعد بن عبادة الخزرجي، أحد النقباء الذين اختارهم رسول الله صلى الله عليه وسلم في العقبة الثالثة. ولسنا نعرف شيئا واضحا عن نشأته إلا ما يذكر مترجموه من أنه تلميذ الزبيدي، تلميذ أبي علي القالي وأهم اللغويين بعده. ولم تلبث موهبته الشعرية أن تفتحت، ومدح المنصور ابن أبي عامر الحاجب فأعجب به وأسبغ عليه جوائزه، وسجل اسمه في ديوان الشعراء وأعليت مرتبته فيه وأعلي عطاؤه. وتدور الأيام وتكون فتنة قرطبة التي ظلت نحو 20 عاما، ويعتلي عرش الخلافة علي بن حمود من سلالة الحسن بن علي بن أبي طالب سنة 407 هجرية، فيدور العام فيقتل ويخلفه أخوه القاسم، ويخلعه يحيى بن أخيه علي. وعاد القاسم فانسحب يحيى إلى مالقة، ولم تلبث الخلافة أن عادت إلى الأمويين بقرطبة عام 414. ولعبادة مدائح في هؤلاء الحموديين الثلاثة، وفي مديحه لهم غير قليل من مبالغات الشيعة في مديح أئمتهم، غير أنهم جميعا لم يكونوا يستظهرون شيئا من العقيدة الشيعية. ويبدو أن عبادة تبع يحيى إلى مالقة يمدحه ويسبغ عليه يحيى من نواله، حتى إذا كانت سنة 419 ضاعت منه عطايا يحيى وأهل بيته له، وكانت 100 مثقال ذهبا، فاغتم غما شديدا، وكان ذلك سبب وفاته. ويشيد ابن بسام بعبادة ويقول إنه كان شيخ الصناعة وإمام الجماعة بزمنه في قرطبة، معللا ذلك بأنه سلك إلى الشعر مسلكا سهلا، فقالت له غرائبه مرحبا وأهلا. ولم يكن شاعرا فحسب، بل كان أيضا مؤرخا أدبيا، إذ كان له كتاب في أخبار شعراء الأندلس، وعنه ينقل ابن سعيد في المغرب بعض أخبارهم. وأهم من ذلك ما ذكره ابن بسام من أنه هو الذي نهج لأهل الأندلس طريقتها، وكأنها لم تسمع بالأندلس إلا منه، ولم تؤخذ إلا عنه. وكان عبادة بحق إمام الشعراء في زمنه، وما رواه ابن بسام له منه يتميز بمتانة العبارة ونصاعتها، وبحسن الأداء الموسيقي، وبجمال الأخيلة. نقرأ له هذه المختارات من موشحاته. يقول عبادة بن ماء السماء: رحل الراح وباكر بالمعلم المشوف، غبوقا وصبوح على الوتر الفصيح، ليس اسم الخمر عندي مأخوذا فاعلمي، إلا من خاء الخد وميم المبسم. وراء ريق الشهد العاطر الفمي، وكن للهم هاجر وصل هذه الحروف كي تغدو أو تروح بجسم له روح. بالله سقنيها في ود الواثق، فإن منه فيها شبه الخلائق. من أعدم الشبيه في المجد الباسق له من المفاخر تليد وطريف، دوح من عهد نوح وروضة تفوح. هل تحسن المدائح من كل مادح إلا على الجحاجح بني صمادح؟ فإنهم مصابح على سوابح، أكارم أكابر صيد شم الأنوف، حازوا المجد الصريح فخصوا بالمديح. محمد بعيد مرامه قريب، وحوله جنود من آله تجيب، كأنهم أسود في حومة الحروب. إذا سلوا البواتر فالحين والحتوف، والنصر والفتوح وآية تلوح. إذا لاح ابن معن في جيشه اللجب، ونادى كل قرن باسمه في اللعب، فالهيجا تغني والسيف قد طرب. ما أملح العساكر وترتيب الصفوف، والأبطال تصيح الواثق يا مليح. ويقول عبادة بن ماء السماء أيضا: بأبي علق بالنفس عليق، هويت هلالا في الحسن فريدا، أعار الغزال سالفة وجيدا، وتاه جمالا لم يبغ مزيدا، بدر يتلالى في حسن اعتدالي، زانه رشق والقد رشيق. بدر يتغلب بالسحر المبين، عذار معقرب على ياسمين، سوسن مكتب بورد مصون، لما لاح يسحب ذيول الجمال، عن لي خلق بالعشق خليق، جفاني يعيش لوقفي عليه، لو بالنفس ريش لطرت إليه، للحسن جيوش على مقلتيه، واللحظ المريش بالسحر الحلال، فله مشق والقلب مشوق. تعمد هجري مدنت بوده، وبددت صبري على طول صده، ماء الحسن يجري بصفحة خده، ثناياه تزري بنظم اللآلي، فمه حق باللثم حقيق. لما أن تسربل ثوب الحسن زيا، أردت أقبل لماه الشهية، فقال تمثل بالشعر أبيا، ومال تدلل بأحلى مقالي. كانت تلك مختارات للشاعر الأندلسي عبادة بن ماء السماء.
1: موشحات مع تحيات الدكتور هلال الحجري، والمخرج حمد الحبسي.

في حضرة النور وقدسية الضياء ومن شرفة الصباح نتشارك مع الأحبة ود اللقاء لنعبر سوياً إلى العالم ونرسو في مرافق السلام والإخاء في صباح الخير يا بلادي. نجوب سماء عمان، نتصفح أحداث العالم، ننتقي درر الفن والمعرفة.

السلام عليكم ورحمة الله. عناوين الأخبار من إذاعة سلطنة عمان. مجلس المناقصات يسند أعمالا ومشاريع تنموية أبرزها إنشاء ميناء الصيد البحري بولاية محوت وتنفيذ طريق الجبل الأبيض بمحافظة شمال الشرقية واستكمال الحزمتين الثالثة والخامسة لطريق السلطان تيمور بن فيصل. ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي لسلطنة عمان متجاوزا 9,600,000,000 ريال عماني خلال الربع الأول من هذا العام. أكثر من 1,100,000,000 ريال عماني إجمالي مساهمة القطاع السياحي في الناتج المحلي الإجمالي بنهاية عام 2025. شركة تنمية نفط عمان تطلق مبادرات تنموية في قطاعات التعليم والصحة والبيئة وتمكين الشباب. دول أوبك بلس تقر زيادة إنتاج النفط بمقدار 188,000 برميل يومياً اعتباراً من أغسطس المقبل. الرئيسان الروسي والأمريكي يبحثان هاتفياً تطورات الحرب في أوكرانيا والجهود المبذولة لإنهاء القتال وسط تواصل الهجمات المتبادلة بين موسكو وكييف. انتهت العناوين، قدمت لحضراتكم من إذاعة سلطنة عمان.

للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا حسابات إذاعة سلطنة عمان على منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة سلطنة عمان.

بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم في صباح وضاء مشرق جديد من صباحات العزيزة عمان، وصباح متوشح بالسكينة كأنه صفحة بيضاء خطها الله بالنور وزانها بالنعم وأودع فيها من أسرار الطمأنينة ما يعيد إلى القلب اتزانة وإلى الروح صفاءها. نحمده سبحانه حمدا يليق بجلال وجهه وعظيم سلطانه، نثني عليه ثناء الشاكرين، نستعين به استعانة من يعلم أن كل نجاح وخير بتوفيقه وحده من فيض كرمه، وكل بداية مباركة إنما تولد من رحم التوكل عليه.

0: وجه كلمة شكر وتقدير لكل يد تسهم في بناء هذا الوطن العظيم من كافة القطاعات وفي كل الميادين والمجالات، كما نوجه كلمة شكر واعتزاز لأبنائنا المخلصين الأوفياء في ميادين العز والشرف من القطاعات العسكرية والأمنية بكافة وحداتها وتشكيلاتها. حفظ الله عمان آمنة مطمئنة، وحفظ شعبها الوفي في رخاء وازدهار، وأمدنا بالتوفيق والسداد.
1: أدام الله التوفيق والسداد لكل مخلص علم أن الأوطان لا يكبر عمرها بالسنين، بل بما يغرس فيها من علم وعمل، وما يبذل لها من إخلاص، وما يشيد على أرضها من صروح صالحة تستمد نورها من نهضتنا المباركة. وهذا هو صباح جديد فيه فرصة نضيف فيها حجرا جديدا في صرح البناء، وفكرة جديدة في سجل الإنجاز، وخطوة جديدة أخرى في طريق المستقبل.

صباحكم عمان التي عانقت الجبال فيها السماء حتى تعلمت منها الشموخ، واحتضنت البحار سواحلها حتى صار الانفتاح جزءا من هويتها، وامتدت صحاريها رحبة كحكمتها، واخضرت سهولها ووديانها كلما مر عليها الغيث، كأن الأرض تحفظ سر الحياة منذ الأزل. فصباح الحياة لكم أبناء عمان الأوفياء ولكل مخلص يقيم على أرضها.

أهلاً وسهلاً بكم في حلقة الاثنين الحادي والعشرين من محرم من عام 1448 يوافق السادس من يوليو من عام 2026. اللهم اجعله صباحاً مليئاً بالبشر والرضا والسعادة لكم جميعاً وبتحقيق الأمال وبالهمة العالية. صباح الإشراق لكل مخلص وفي يرسل على 724-2410، هذا رقم التواصل بيننا وبينكم، هذه منصة الواتساب التي تزينها دائما رسائلكم ومشاركاتكم في كل ما يطرحنا من مواضيع متنوعة، سواء كانت تلامس شأننا المحلي وآخر المستجدات في سباق النماء هنا في هذه الأرض الطيبة، أو حتى إن كان من المختارات والمنوعات التي ننتقيها لكم كل صباح. رفقة ممتعة حتى تمام التاسعة بإذن الله تعالى، تقبلوا وافر التحية منا نرافقكم في هذا الصباح. إعدادا وتقديما أكون معكم عائشة بن سالم الهنائي، في المتابعة والتنسيق عبد الحميد بن أحمد الرواحي، أما في الإخراج هزاع بن سيف الراسبي.

هذا يضيرك لو عشقتك مرة. صباحات العشق الأبدي دائما لعماننا الحبيبة. أهلا وسهلا بكم في صباح الخير يا بلادي. وكما اعتدتم هو وصلكم المنوع كذا، نحاول أن نقطف لكم زهرة من كل بستان. وأكيد أن للرياضة مساحة في هذه الأيام، خاصة تماشيا ومرافقة لأجواء كأس العالم. الآن هناك في المكسيك يحتفي الملايين بالهدف هذا اللي جاء من البلنتي اللي استحقت المكسيك ضد طبعا إنجلترا تلعب الآن، والنتيجة 3-2 أصبحت. يعني ما رح نقول يعني نحن توجهاتنا من يشجع من ما احنا عارفين ان كلنا نشجع المنتخبات العربية الموجودة في الآن لا تزال في السباق، وصدمات كثيرة في نسخة هذا العام 2026 كأس العالم، وخيبات أمل لعشاق الكثير من المنتخبات العريقة كالبرازيل. يعني هارد لك نقولهم كل عشاق البرازيل ودع البطولة، ولكن هذا كان يعني أمر كان محسوب من خلال الأداء في المباريات السابقة، لم يكن بالمستوى لاسمه الكبير البرازيل. احنا اكيد ان خلال الحلقة بتكون عندنا الكثير من الوقفات المرتبطة بكأس العالم. تابعتوا بعض المقاطع ايضا مرتبطة بكأس العالم اللي يعني اشتغل عليها بالذكاء الاصطناعي، والناس كثير تصدقها. يعني أصبح فئة قليلة يمكن من الأشخاص يعرفون التفريق بين يعني محتوى صنع بالذكاء الاصطناعي ومحتوى حقيقي، خلينا نقول. فمن ضمن هذه المقاطع اللي كانت مضحكة بشكل كبير مقطع لهالاند لاعب النرويج، لما كان هو ما شاء الله عليه معروف أنه يعني نظام الغذائي كذا يعني يحتوي على الكثير من السعرات الحرارية، فانتشر مقطع أنه كان يأكل بالقرب من مرأة فالتفت فشاف نفسه وانصدم كذا انتزق يعني. فقالوا أنه حتى عدد التعليقات أنه حتى هو منصدم من نفسه. والعجيب أن هذا المقطع الظريف يعني انتشر حتى في مواقع أخبارية عديدة، ثم لاحقا جاءت لتعتذر أن هذا اتضح لاحقا أن هذا المقطع صنع بالذكاء الاصطناعي، وكان صنع أحد من دول آسيا ويتوقع أنه من الصين. فيعني المرتبين موضوع جودة الصورة كل التفاصيل كذا أنها حقيقة تحسبها حقيقي. فهذا فقط مثال بسيط على المحتويات الكثيرة اللي صنعت بذكاء الاصطناعي، والكثير من الأشخاص لا تستطيع التفريق بينها وبين المحتوى الحقيقي. هذا إلى جانب محتوى معروف أنه مثلا صنع بالذكاء الاصطناعي، ولكن يعني مثلا ناس تصنع لك أغاني بالذكاء الاصطناعي أو مسلسلات معينة، أو حتى هذه المقاطع اللي هي كرتونية صنعت بالذكاء الاصطناعي، معروف يعني إنها بالذكاء الاصطناعي. كثير انتشر مثلا يعني مفهوم الفيديو يكون مثلا صحي، ولكن عن طريق مثلا خضروات تتحدث على سبيل المثال، أيضا مصنوع بالذكاء الاصطناعي. أنت هل من محبي المحتوى اللي يكون بالذكاء الاصطناعي؟ هل تستطيع التفريق بينه وبين المحتوى الحقيقي؟ إذا وجدته مثلا في المنصات المختلفة، هل تصلك على منصات التواصل كالواتساب مثلا، خاصة كبار السن الله يحفظهم يا رب، واللي مثلا جديدين شوية على الفضاء الرقمي يقول لك لا والله ذا حقيقة يا ابن الحلال، ذكاء اصطناعي وش بعد ذكاء اصطناعي؟ عاد أنت اجلس اشرح كيف صنعوا هذا الفيديو، ولأي مدى نحن يجب علينا أن نستفيد من مهارات الذكاء الاصطناعي، وأن نحن ندخل فيه يعني الأشياء الإيجابية ونصنع محتوى إيجابي. في هذا السياق أطلق أمس البرنامج التدريبي صناعة المحتوى باستخدام الذكاء الاصطناعي اللي يستهدف موظفي وزارة التعليم. المعلم كثير راح يستفيد إذا استخدم أدوات الذكاء الاصطناعي بالشكل الصحيح، لأن سبحان الله الدروس دائما تتطلب وسائل مساعدة. فأنت إذا استخدمت الذكاء الاصطناعي بالشكل الصحيح بالشكل الذكي، تستطيع أن تقدم محتوى معرفي ثري ومسلي، خاصة لطلبة الحلقة الأولى على سبيل المثال.
فجميل أن تقوم وزارة التعليم بهذه الورش لتعليم العاملين في وزارة التعليم صناعة محتوى بالذكاء الاصطناعي. اليوم نسأل مثل ما سألناك سابقا، هل أنت تعرف أساسا تفرق إذا كان هذا المحتوى صنع بالذكاء الاصطناعي أو لا؟ إذا كان خاص فيه كذا عوامل بشرية، هل تتضايق من بعض المحتوى الموجود في المنصات اللي صنع بالذكاء الاصطناعي؟ مثلا شخصيا أنا ما أحب كثير الأغاني المصنوعة بالذكاء الاصطناعي، خاصة تلك الأصوات المتكررة، صوت يمكن معروف اللي يغني كذا بالعربية الفصيحة، صوت نساء وصوت أيضا رجال. أنا بالنسبة لي تستفزني جدا هذه الأغاني، وتستفزني أكثر الأخطاء في اللغة العربية، ما أتحملها أبدا إذا كانت أغنية يعني جالس مرة معطي هو جو مشاعر في النهاية يجيب لك كسرة بدل ضمة ويختلف المعنى مثلا تماما، لا أستطيع مثلا بالنسبة لي التحمل ذلك. فيعني خاصة المحتوى باللغة العربية يحتاج شغل كثير، وباللهجات خاصة أيضا يحتاج عمل كثير. أنت كيف بالنسبة لك؟ تحب محتوى بالذكاء الاصطناعي؟ تستطيع التفريق بين الذكاء الاصطناعي والحقيقة؟ هل جربت أنك تصنع محتوى بالذكاء الاصطناعي؟ خبرنا وسولف ودردش على 724-24-10.

6 الصبح الآن، 6:40. إن شاء الله يا رب صباح مليء بالإشراق والرضا لكم جميعا، وكذا اللي مخطط لعدد من الإنجازات أو مشاوير يقضيها وأشياء يخلصها، إن شاء الله يا رب كلها تتيسر بإذن الله تعالى. ركنية للمكسيك، ركنية سريعة. لا لا لا تخافوا، لا ما رح أخذ مكان شوالي ولا رح أخذ مكان البلوشي ولا أي حد من المعلقين، فقط كذا أحاول أني أخليكم في أجواء مباريات كأس العالم. أتوقع عاد من بعد هذا الدور يعني بعدين الناس أكثر رح تتابع، لأن خلاص اقتصر العدد، وما أعرف كان في استياء عالمي أصلا من يعني عدد المباريات الكبير، إلا طبعا الدور

كفرنسا على سبيل المثال، منظمين مرة بالملي يعني، وأيضا لديهم أسماء لامعة، لذلك تشاهد أنه ينجحوا يعني في أغلب المباريات حتى وإن كانوا متأخرين مثلا في نتيجة ما. صباح السعادة لكل من يراسلنا على 724-4-2010. عليك السلام ورحمة الله وبركاته. سيف العوفي أهلا بك. وأيضا من أرسل لنا؟ أبو هاني، يا مرحب بأبو هاني. أبو هاني يقول لو المنتخب المصري فاز عاز منكم. خلاص سجلناها يا أبو هاني. طيب عاز منا على شو؟ وين عاز منا؟ عزم طاقم البرنامج كامل يعني، ولا المستمعين كامل؟ صباح العافية والسلام لمن أيضا؟ لأبو أسعد الهاشمي، أهلا وسهلا بك يا أبو أسعد. يسلم على المخرج، يقول فنجان القهوة وكمين الرطب خنيزي. الله يعطيك الصحة والعافية يا أبو أسعد، وديروا بالكم بداية الصباح كذا شوية سكريات ما تكثروا منها. وكذلك الأشخاص اللي بيروحوا بيجلس إن شاء الله في مكتبه ويؤدي عمله، يعطيكم الصحة والعافية، بس تذكروا ما تجلسوا لفترات طويلة، يعني بالكثير 45 دقيقة وبعدين تقوم. وبالبعض يقول أيضا، بعض الدراسات تقول 35 دقيقة حتى لو تقوم كذا شوية وتمشي لك خطوتين ثلاث وترجع أيضا تجلس. في دراسة جديدة من جامعة غلاسكو الاسكتلندية ذكرت أن الجلوس المستمر دون حركة لأكثر من نصف ساعة في المرة الواحدة يوميا يرتبط بارتفاع خطر الوفاة، سلمنا وسلمكم الله، بسبب مرض السرطان. وأكدت أن تقسيم فترات الخمول بنشاط بدني يسهم في تقليل هذه المخاطر. لما سووا هذه الدراسة اعتمدوا على تحليل البيانات اللي تجيهم من أجهزة قابلة للارتداء لأكثر من 91 ألف مشارك في بنك البيانات الحيوية البريطاني، هذا UK Biobank. كثير من البيانات المرتبطة بالصحة والحياة هناك في بريطانيا، وتعتمد عليه الكثير من الدراسات. فأنا غالبا ما أركن أو ما أود أني أطرح أي معلومة مرتبطة بدراسة إلا إذا كان عينة الدراسة فيها كبيرة جدا، مثل هنا 91 ألف مشارك في هذه الدراسة. إذن دير بالك أنك تستمر على وضعية واحدة، سواء كان الجلوس المستمر الطويل أو حتى الاستلقاء إذا كنت مستيقظا. حاول أن بعد نصف ساعة أو 35 دقيقة أنك تقوم وتعمل أي نشاط بدني. ما ننسى أيضا التمرين اللي علمناكم إياه من زمان في حلقة أيضا سابقة، أنك فقط ترفع ساقك على أطراف الأصابع بين فترة وأخرى، وتحرك ما يعرف بالقلب الثاني، العضلة اللي موجودة في الساق. الله يحمينا ويحميكم جميعا، وتذكروا أن تحافظوا على عافيتكم وأثناء أدائكم طبعا لمهامكم اليومية.

0: كل من يخالط خاطره شيئا من الهم. اسمع ما كتبه الأضبط السعدي إذ قال: لكل هم من الهموم سعة، والمسي والصبح لا بقاء معه. قد يجمع المال غير آكله، ويأكل المال غير من جمعه. لا تحقرن الفقير علك أن تركع يوما والدهر قد رفعه. أقبل واقبل من الدهر ما أتاك به، من قر عينا بعيشه نفعه.
1: عطر الكلام.
0: قال ابن مسعود رضي الله عنه: ما زال الناس بخير ما أخذوا العلم عن كبرائهم وأمنائهم، فإذا أخذوه عن صغارهم وشرارهم هلكوا.

جاء في أدب الدنيا والدين عن الماوردي رحمه الله في معنى حسن الخلق أن يكون المسلم سهل العريكة، لين الجانب، طلق الوجه، قليل النفور، وطيب الكلمة.

0: 아이돌을 이렇게 해야 되나?
1: السياسي والفيلسوف البوسني علي عزت بيوغوفيتش يقول: الحسد محنة تصيب التعساء، فهم يحسدون غيرهم لأنهم يشعرون بالتعاسة وسوء الحظ، والحسد لا يخفف من مصيبتهم بل يزيدها سوءا.

اسعى لتحصل على ما تحبه، وإلا ستكون مجبراً على أن تقبل ما تحصل عليه. جورج برنارد شو.

كتب الأديب الروسي فيودور دوستويفسكي: عندما يكون الشخص على حافة الانهيار النفسي فهو يحتاج للاحتواء أكثر من حاجته للنصح والعتاب.

كلامنا مع أبيات شفيفة لابن زهر الحفيد. كتب: يا من يذكرني بعهد أحبتي، طاب الحديث بذكرهم ويطيب، أعد الحديث علي من جنباته، إن الحديث عن الحبيب حبيب، ملأ الضلوع وفاض عن أحنائها، قلب إذا ذكر الحبيب يذوب، ما زال يضرب خافقا بجناحه، يا ليت شعري هل تطير قلوبه؟

يا صباحات اللطف والرضا لكم جميعا، أهلا وسهلا بالجميع في صباح الخير يا بلادي. كيف الأجواء معكم؟ استمرت الأمطار بالأمس في بعض المناطق؟ يا بختكم يعني، ولو أن أكيد أن الأمطار في الصيف مختلفة عن أمطار الشتاء، سبحان الله تكون متفرقة، درجات الحرارة غالبا تكون يعني أثناء الأمطار حتى مرتفعة. كان أحد الزملاء يقول لنا إنه مطر بس هواء ساخن في نفس الوقت، يعني سبحان الله. ولكن تظل يعني الأمطار لها بهجتها ولها سرورها. أنعم الله علينا وعليكم إن شاء الله بكل خير. صباح الخير لكل من يتواصل معنا على 7244-10. أبو ريم حياك ومرحب، يقول صباح الخير عائشة، طلعت متابعة للمونديال، يسعد صباحكم. والله إيش أقول لك يا أبو ريم، يعني إذا تجي تسأل عائشة قبل 10 سنوات بكون المتابعة صح يعني الحثيثة، بس الحين يعني أتابع صح المباريات المهمة، أتابع آخر الأخبار. طبعا كوني أيضا إعلامي وشارككم التفاصيل لازم أني أعرف أكثر، بس أنا من الأشخاص اللي يستمتعوا بكرة القدم، ولكنها ما أولوية قصوى، يعني ما بخلي مثلا شغل مهم عندي أو مثلا حديث مع شخص مهم في العائلة وأتابع مباراة، لا. يعني في الناس في عندهم ترتيب أولويات يعني. وسبحان الله الواحد يشوف من كرة القدم معاني أخرى غير اللعب اللي جالس يحصل في يعني المساحة الخضراء هذه. مثلا يعني الآن دقائق الأخيرة والمكسيك تحارب في آخر اللحظات، نشوف الجمهور عيونهم تحمل آمال شعوب، يعني بنسولف أكثر إن شاء الله. بس أحمد الكلباني واصل؟ واصل أحمد الكلباني، لكن بأخرك تستاهل آخر ثانية. نواصل معكم حديثنا في صباح الخير يا بلادي، ولكن قبلها نذهب لفترة الإخبارية الأولى وأحمد الكلباني.

بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعين الكرام، من إذاعة سلطنة عمان نقدم لكم الفترة الإخبارية الأولى ونستهلها بالعناوين. مجلس المناقصات يسند أعمالا ومشاريع تنموية أبرزها إنشاء ميناء الصيد البحري بولاية محوت وتنفيذ طريق الجبل الأبيض بمحافظة شمال الشرقية واستكمال الحزمتين الثالثة والخامسة لطريق السلطان تيمور بن فيصل. ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي لسلطنة عمان متجاوزا 9,600,000,000 ريال عماني خلال الربع الأول من هذا العام. الرئيسان الروسي والأمريكي يبحثان هاتفيا تطورات الحرب في أوكرانيا والجهود المبذولة لإنهاء القتال وسط تواصل الهجمات المتبادلة بين موسكو وكييف.

0: إلى التفاصيل. بأكثر من 114 مليون ريال عماني أسند مجلس المناقصات مشروعات وأعمال تنموية وخدمية في قطاعات مختلفة بعدد من محافظات سلطنة عمان، ومن بين أبرز المشاريع المسندة مشروع إنشاء ميناء الصيد البحري بولاية محوت، ومشروع تصميم وتنفيذ طريق الجبل الأبيض بمحافظة الشمال الشرقية، واستكمال أعمال طريق السلطان تيمور بن فيصل الحزمة الثالثة، والأعمال التكميلية على مشاريع الطرق في محافظة ظفار، واستكمال الأعمال التكميلية لمشروع إنشاء طريق السلطان تيمور بن فيصل الحزمة الخامسة طريق بوابة صحار، وتوفير خدمات التموين والغذاء والنظافة والغسيل ومكافحة الحشرات للمستشفيات والمجمعات والمراكز الصحية التابعة لوزارة الصحة. ترأس الاجتماع معالي الدكتور خميس بن سيف الجابري وزير الاقتصاد رئيس المجلس. ارتفع الناتج المحلي الإجمالي لسلطنة عمان لتجاوز 9,685,000,000 عماني خلال الربع الأول من هذا العام، مرتفعا بنسبة 2.6%. وأظهرت بيانات المركز الوطني للإحصاء والمعلومات أن الأنشطة النفطية حققت نمواً تجاوز 4% لتبلغ أكثر من 3,035,000,000 ريال عماني.
1: أكثر من 9,685,000,000 ريال عماني قيمة الناتج المحلي الإجمالي لسلطنة عمان بالأسعار الثابتة خلال الربع الأول من هذا العام. وأظهرت بيانات المركز الوطني للإحصاء والمعلومات أن الأنشطة النفطية حققت نمواً تجاوز 4% لتبلغ أكثر من 3,035,000,000 ريال عماني. ويعزى هذا النمو إلى الأداء الإيجابي لأنشطة النفط والغاز، إذ ارتفعت القيمة المضافة لنشاط النفط الخام بأكثر من 4% لتتجاوز 2,554,000,000 ريال عماني. كما سجل نشاط الغاز الطبيعي نمواً 6% لتبلغ قيمته المضافة أكثر من 481,000,000 ريال عماني. وفيما يتعلق بالأنشطة غير النفطية فقد ارتفعت قيمتها بنحو 2.5% لتتجاوز 7,039,000,000 ريال عماني. وأوضحت البيانات أن نشاط الزراعة وصيد الأسماك ارتفع بنحو 6% لتبلغ قيمته 337,800,000 ريال عماني. في حين سجلت الأنشطة الصناعية انخفاضاً بنحو 1% لتبلغ 1,979,700,000 ريال عماني. أما الأنشطة الخدمية فسجلت ارتفاعاً بنحو 4% لتبلغ 4,721,800,000 ريال عماني خلال الربع الأول من هذا العام.
0: أجرى الرئيسان الروسي فلاديمير بوتين والأوكراني فلوديمير زيلينسكي اتصالات هاتفية مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لبحث أوضاعهما السياسية في محاولة لإنهاء الصراع بين البلدين. يأتي ذلك قبيل انطلاق قمة مرتقبة لحلف شمال الأطلسي الناتو في العاصمة التركية أنقرة، والتي سيحضرها قادة الحلف لبحث بعض الملفات المتعلقة بالدول الأعضاء. من جهته أكد الكريملين أن المبعوثين الأمريكيين ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر يستعدان للقيام بزيارة أخرى إلى موسكو في إطار مواصلة جهودهما للتوصل إلى تسوية لإنهاء الحرب. ميدانياً أعلنت أوكرانيا أن دفاعاتها الجوية تمكنت من تحييد 115 مسيرة من أصل 129 استخدمتها القوات الروسية في هجماتها على كييف، مضيفة أنها تصدت للهجوم من خلال قوات الصواريخ المضادة للطائرات ووحدات الأنظمة المسيرة التابعة لقوات الدفاع الأوكرانية. من جهتها قالت السلطات المحلية في شبه جزيرة القرم إن هجوماً أوكرانياً على شبه الجزيرة تسبب في مقتل شخص وإصابة 2 آخرين. وكانت السلطات الروسية قد فرضت في أواخر يونيو الماضي حالة الطوارئ في شبه جزيرة القرم لمعالجة تداعيات الهجمات الأوكرانية التي تسببت في نقص إمدادات الوقود والكهرباء. وكثفت أوكرانيا خلال الأسابيع الأخيرة هجماتها على منشآت الطاقة في شبه الجزيرة، مستهدفة مرافق إنتاج الطاقة وشاحنات نقل الوقود. حذرت شبكة أطباء السودان من التدهور المتسارع للأوضاع الإنسانية والصحية في مناطق غرب بارا بولاية شمال كردفان، وسجلت الشبكة أكثر من 100 حالة إصابة بالحصبة وسط الأطفال في عدد من المراكز الصحية، إضافة إلى 45 حالة إصابة بالكوليرا. في إطار المساعي الرامية إلى استئناف المسار الدبلوماسي بين الولايات المتحدة وإيران، نقلت مصادر إعلامية أن باكستان ستستضيف جولة جديدة من المفاوضات في 11 من الشهر الجاري.
2: على وقع حراك دبلوماسي متسارع، تتجه الأنظار نحو إسلام أباد في 11 من يوليو الجاري، إذ تستعد العاصمة الباكستانية لاستضافة جولة حاسمة من المفاوضات بين واشنطن وطهران في محاولة جديدة لحل الملفات العالقة التي لا تزال تظلل المشهد الإقليمي. ثلاثة ملفات كبرى تتربع على طاولة المباحثات: مستقبل البرنامج النووي الإيراني، وسبل التعامل مع العقوبات الأمريكية، ومعضلة الأصول الإيرانية المجمدة. ففي حين تصر واشنطن على ربط أي تخفيف للعقوبات بضمانات مكتوبة وامتثال إيراني صارم لمعايير الرقابة النووية، تتمسك طهران بحقها في حرية التصرف بأصولها المالية بعيدا عن الاشتراطات التي تصفها بالتعجيزية. تأتي هذه الجولة تحت ضغط التوازنات الميدانية، إذ تسعى القوى الدولية لاحتواء التوتر المتصاعد، خاصة بعد تراجع خيارات التصعيد العسكري المباشر في منطقة الخليج ومضيق هرمز. وتراهن الأطراف على أن الدبلوماسية الباكستانية قد توفر مساحة لتقريب وجهات النظر بعيدا عن التصلب الذي طبع جولات سابقة من المفاوضات. تضع هذه المباحثات الأطراف أمام اختبار حاسم لقدرتها على تحويل التهدئة الهشة إلى واقع استراتيجي مستقر، فبينما تتصادم الرؤى حول استحقاقات الملف النووي ومصير العقوبات، يبدو المشهد الدولي في حالة ترقب قصوى لنتائج هذه المساعي التي قد ترسم ملامح المرحلة المقبلة للمنطقة.
0: على صفيح التصعيد العسكري، تبقي إسرائيل الأراضي الفلسطينية ولبنان خدمة لأهداف انتخابية، وتمارس التسويف بشأن الاتفاقات السياسية الرامية لوقف إطلاق نار دائم.
3: يعيد الاحتلال الإسرائيلي تدوير المشهد في قطاع غزة، فالمؤسسة العسكرية الإسرائيلية لا تدعم تصعيدا عسكريا جديدا في الوقت الراهن، وتطالب باستعادة ذلك بمزيد من الضغط على حركة حماس عبر المسار التفاوضي. ولأن العمل العسكري الموسع ليس الخيار الأول حاليا بالنظر إلى ملفات تبدو إسرائيليا أكثر سخونة وهي إيران ولبنان، تبقي إسرائيل قطاع غزة تحت سيطرتها بأسلوب آخر هو تقييد حياة السكان، فالمعابر لا تعمل كما يجب، والقيود الصارمة تطال المساعدات بما فيها الأساسية اللازمة للحياة، إلى جانب التسويف السياسي لعرقلة تقدم وقف إطلاق النار. الحديث عن عمل عسكري موسع مؤجل في غزة لا يعني عدم تعرضها للهجمات المحدودة. الطيران الإسرائيلي يشن الغارات من وقت لآخر، وكذلك المدفعية تدك المناطق الشرقية مع استهداف لخيام النازحين بالرصاص الثقيل، ما تسبب في سقوط ضحايا بين شهيد وجريح، إلى جانب مواصلة الجيش توسيع نطاق الخط الأصفر في عمق الجزء الغربي لقطاع غزة المنهك من سنوات الحرب وتبعاتها المتمثلة في شبه انهيار كامل لمفاصل الحياة، حيث الخيام مأوى السواد الأعظم من السكان، والإعمار متوقف، شبكة المياه والصرف الصحي متهالكة، والخدمات الطبية في أسوأ حالاتها، وغيرها الكثير من إشكاليات تحيل السكان إلى أحياء على هامش الحياة. استهداف إسرائيل لا يقتصر على غزة، فالضفة الغربية تطالها مخططات التهويد والاستيطان لتوسيع السيطرة الإسرائيلية. في السياق، صنفت إسرائيل أكثر من 140 موقعا أثريا فلسطينيا كمواقع أثرية إسرائيلية، خاصة في منطقة دورة بالخليل حيث البيوت والكهوف الفلسطينية القديمة. واستمرت اقتحامات الجيش الإسرائيلي لمدن نابلس والخليل وطول كرم وجنين وأريحة وقراها، واعتقل الجيش شبانا. كما اعتدى مستوطنون إسرائيليون على أراض زراعية وأحرقوا بعض الممتلكات الفلسطينية خاصة في منطقة نابلس، في وقت يتواصل الاستهداف لمدينة القدس وبلداتها والمسجد الأقصى بغرض التهويد الكامل. إسرائيل تجمد إلى حين مخططات التصعيد الموسع ضد غزة، لكنها تبقي مخططات مشابهة ضد لبنان حاضرة. مصادر إسرائيلية أفادت أن الإدارة الأمريكية ضغطت باتجاه عدم تفجير إسرائيل الأوضاع في لبنان بهدف عدم عرقلة الاتصالات مع إيران. وعليه قرر بنيامين نتنياهو رئيس الوزراء الإسرائيلي تأجيل الهجوم على منطقة علي الطاهر جنوب لبنان، لكن جيش الاحتلال واصل عملية نسف المنازل في بلدات طلوسة وبيت يحون مع استهداف بالمدفعية لبلدتي برعشيت ودير سريان. حالة لا سلم ولا حرب ورقة تستخدمها إسرائيل في الأوقات التي لا ترغب فيها بالتعاطي مع الحلول السياسية، لكنها تتجنب المواجهة بترك الأوضاع معلقة. لإذاعة سلطنة عمان، رولا عليان، الأراضي الفلسطينية.
0: تواصل فرق الإنقاذ في فنزويلا البحث عن ناجين تحت الأنقاض بعد الزلزالين اللذين ضرباها في 24 يونيو الماضي، وهو الأمر الذي تسبب في ارتفاع حصيلة الضحايا إلى نحو 3000 شخص. وقالت وزارة الاتصالات الفنزويلية إن أكثر من 16,000 شخصا تضرروا بعد فقدان منازلهم. أشرف رئيس كوريا الشمالية كيم جونغ أون على تجارب أسلحة خاصة بالمدمرة كانكون، التجارب التي أجريت على المدمرة التي تزن 5,000 طن شملت إطلاق صواريخ كروز واستخدام وسائل حرب إلكترونية. وحسب وكالة الأنباء الكورية الشمالية فقد أجريت التجارب يوم الجمعة الماضي بعد أقل من أسبوعين من دخول مدمرة أخرى هي تشوي هيون التي تزن أيضا 5,000 طن. وفي وقت سابق تعهد كيم جونغ أون بتزويد بحرية قوات بلاده بأسلحة نووية وتطوير سفن حربية جديدة تزن 10,000 طن. في خبر آخر، أعلنت الصين وروسيا أنهما ستجريان مناوراتهما البحرية المشتركة السنوية قبالة سواحل الصين خلال الشهر الجاري. وقالت وزارة الدفاع الصينية إن القوات البحرية الصينية والروسية ستجريان تدريبات مشتركة في المياه والمجال الجوي قبالة مدينة تشينغداو شرق الصين، مضيفة أنه عقب انتهاء التدريبات ستتوجه بعض القوات من الجانبين إلى مناطق محددة في المحيط الهادئ لتنفيذ دوريات بحرية مشتركة. وأشارت الوزارة الصينية إلى أن هذه التدريبات تهدف إلى تعزيز التعاون بين القوات المسلحة في البلدين والحفاظ على السلام والاستقرار في المنطقة. وقعت شركة تنمية نفط عمان على 9 اتفاقيات للمسؤولية الاجتماعية تتركز في قطاعات التعليم والصحة والبيئة وتنمية قدرات الشباب العماني بقيمة إجمالية تبلغ نحو 3,500,000 ريال عماني. وتعكس هذه الاتفاقيات مسار التحول المؤسسي للشركة نحو دور أكثر شمولاً وتأثيراً يتجاوز العمليات التشغيلية التقليدية ليشمل صناعة أثر مستدام في المجتمع.
4: وقعت شركة تنمية نفط عمان 9 اتفاقيات للمسؤولية الاجتماعية بإجمالي يتجاوز 3,500,000 ريال عماني لدعم قطاعات التعليم والصحة والبيئة وتمكين الشباب، وبجهود تعكس التزامها بدعم التنمية المستدامة. وتحدث الإذاعة سلطنة عمان المهندس محمد بن علي الأغبري مدير الشؤون الخارجية والعلاقات الحكومية والاتصالات بشركة تنمية نفط عمان.
5: انعكاس رحلة التحول المؤسسي لعمان تسعى إلى تحقيق وتعظيم الفائدة القصوى لهذا الوطن العزيز. ركزنا على فئة الشباب، ركزنا أيضا على خلق وظائف للباحثين عن عمل، وأيضا التدريب المهني من اتفاقية مع وزارة التعليم لتدريب الكهربائيين.
4: وشملت المبادرات استمرار برنامج المنح الدراسية لتمكين 150 طالبا وطالبة وتطوير البنية الرقمية في المدارس الحكومية وإطلاق برامج لتأهيل الطلبة وصقل مهاراتهم في برنامج تميز 20 طالبا مجيدا. إلى جانب توفير 250 فرصة تدريب عملي لطلبة تخصص الهندسة. وأضاف سعادة الدكتور عبد الله بن علي الشبلي وكيل وزارة التعليم للتعليم العالي:
6: يأتي توقيع هذه الاتفاقيات حقيقة في إطار الشراكة المستمرة والمتجددة مع شركة تنمية نفط عمان، وحقيقة نلاحظ تكامل بين هذه الاتفاقيات تغطيتها لمختلف أنشطة وزارة التعليم. نلاحظ أيضا أن أحد الاتفاقيات تعزز الابتعاث لخريجي دبلوم التعليم العام داخليا، وبعد ذلك يوجد أيضا برنامج إثرائي للمتميزين من هذا الطلاب.
4: وفي مجال تمكين الشباب، تواصل شركة تنمية نفط عمان دعم برنامج مستعد لإعداد الشباب بالمهارات القيادية والمهنية لأكثر من 500 من الشباب العماني، فيما عززت جهودها البيئية باتفاقية مع هيئة البيئة لإنشاء منظومة ذكية لرصد جودة مياه البحر والإنذار المبكر بمخاطر التلوث. كذلك أضاف الدكتور مجاهد بن رافع البوسعيدي مدير عام مستشفى جامعة السلطان قابوس:
7: نظرا لندرة التخصصات في هذا المركز، الاتفاقية بمساهمتها في تدريب الكوادر وتأهيل الخبرات بتساهم في توفير رعاية صحية تخصصية اللي هي من أهم أهداف المدينة الطبية الجامعية.
4: كما تضمنت الاتفاقيات مبادرات صحية نوعية، من بينها دعم تدريب الكوادر الوطنية في طب الأطفال التطوري وإنشاء عيادة جديدة للعظام بمستشفى خولة، إضافة إلى تمويل وحدة للحوادث والطوارئ بمستشفى الجازر. لإذاعة سلطنة عمان، خديجة بنت سليمان الشحي.
0: اطلع معالي الدكتور محمد بن ناصر الزعابي أمين عام وزارة الدفاع على فعاليات التمرين الاستراتيجي صنع القرار 13 بكلية الدفاع الوطني بأكاديمية الدراسات الاستراتيجية والدفاعية. واستمع معالي الدكتور أمين عام وزارة الدفاع وعدد من كبار الضباط إلى إيجاز عن التمرين، واطلعوا على ما يقدمه المشاركون من تفاعل لأحداث ومسارات التمرين. تترجم الحصيلة المعرفية والفكرية التي اكتسبوها خلال منهاج الدورة ومقرراتها الأكاديمية والاستراتيجية. أكدت هيئة البيئة مواصلة سلطنة عمان تنفيذ التزاماتها الوطنية والدولية في مجال حماية البيئة وصون الموارد الطبيعية في إطار استراتيجية عمان للبيئة ومستهدفات رؤية عمان 2040. جاء ذلك خلال اللقاء المشترك الذي عقدته الهيئة بولاية إبرا في محافظة شمال الشرقية لاستعراض حصيلة أعمالها وإنجازاتها. واستعرض اللقاء الإطار المؤسسي والتشريعي للهيئة الذي يختص باقتراح السياسات والخطط الاستراتيجية وتأمين سلامة البيئة. وأكدت الهيئة أن سلطنة عمان انضمت خلال المرحلة الماضية إلى 22 اتفاقية وبروتوكولا دوليا، وهو ما يعكس التزامها بالعمل البيئي الدولي. وعلى صعيد الاستثمار، بلغت قيمة العقود الاستثمارية في المحميات الطبيعية 44 مليون ريال عماني. حصدت غرفة تجارة وصناعة عمان جائزة الريادة المؤسسية الحكومية في دعم وتمكين الامتياز التجاري، وذلك خلال مشاركتها في المعرض المصري السعودي الدولي للامتياز التجاري بالعاصمة القاهرة. وجاءت الجائزة تقديرا لجهود الغرفة الرائدة في تطوير منظومة الامتياز التجاري في سلطنة عمان وتعزيز تنافسية العلامات التجارية الوطنية وتمكينها من التوسع محليا وإقليميا عبر منظومة متكاملة من البرامج النوعية والشراكات الاستراتيجية. وتتبنى الغرفة نهجا مؤسسيا لتطوير منظومة الامتياز التجاري باعتبارها إحدى الأدوات الفاعلة لتعزيز تنافسية الشركات العمانية. حققت مبادرة أوكيو الخضراء نتائج نوعية أسهمت في دعم الأمن الغذائي وتعزيز الاستدامة الزراعية والبيئية، وتم إنتاج وتوزيع أكثر من 270 ألف شتلة من الأشجار المثمرة والبرية في مختلف محافظات سلطنة عمان. ومن المتوقع أن تسهم في امتصاص ما يقارب 8000 طن سنويا من غاز ثاني أكسيد الكربون، ومن المؤمل أن يتجاوز العائد الاقتصادي للمبادرة 10,000 طن من الفاكهة خلال السنوات المقبلة بقيمة سوقية تزيد على 4 ملايين ريال عماني. بدأت وزارة الصحة بالتعاون مع مؤسسة الصحة الوقفية أثر استقبال طلبات النسخة الثانية من مبادرة علاج مستحقي الزكاة المسجلين لدى وزارة الأوقاف والشؤون الدينية، على أن تبدأ إجراءات العلاج في شهر سبتمبر المقبل عبر القطاع الصحي الخاص. أكدت ذلك الدكتورة بدرية بنت محسن الراشدي المدير العام للخدمات الصحية والبرامج بوزارة الصحة.
8: هذه المبادرة إضافة نوعية تركز على هذه الفئة من أفراد المجتمع، وبالتالي هي ستساهم في تقليل المواعيد. فأي إنسان عنده موعد أكثر من شهر أكتوبر 2026 وأي موعد بعد هذا التاريخ سيتم تقريبا إن شاء الله، وسيتم إجراء عمليات في القطاع الخاص قبل نهاية العام في أكتوبر نوفمبر وفي ديسمبر، سيساهم في تقليل قوائم الانتظار. سيتيح الفرصة أيضا للمواطنين اللي من غير مستحق الزكاة انهم مواعيدهم تتقدم، يعني لانه صارت مواعيد فاضيه بحيث ان احنا انتهينا من قائمه هذه الفئه. حاليا المبادره تنفذ في جميع محافظات السلطنه، فهي ليست خاصه بمحافظه او ولايه معينه. من ناحيه الخدمات حاليا احنا نقدم بعض الانواع العمليات، ايضا الفحوصات التشخيصيه، مستقبلا اكيد بنضيف بعض انواع العمليات الاخرى، لأن الشرط أن تكون هذه العمليات متوفرة وأنه من يجريها استشاري في القطاع الخاص. فوزارة الصحة تتأكد أنه الذي سيجري العملية هو استشاري في القطاع الخاص، ففور وجود عدد كبير من الاستشاريين في تخصصات أخرى سيتم إضافة هذه التخصصات أيضا في المبادرة في السنوات القادمة.
0: تزخر سلطنة عمان بالعديد من المعالم والوجهات الطبيعية والتراثية والسياحية، ومنها قرية ميبام الوادعة بين أحضان الجبال في ولاية الصور بمحافظة جنوب الشرقية، وتشتهر القرية بمناظرها الخلابة ومياهها المتدفقة وخضرتها الوارفة.
9: حين نتحدث عن روعة الطبيعة بعبق التاريخ، تكون الوجهة إلى قرية ميبام، إحدى الجواهر الكامنة في وادي طيوي بنيابة طيوي التابعة لولاية صور بمحافظة جنوب الشرقية، حيث ترسم الجبال الشامخة والخضرة الوارفة لوحة طبيعية خلابة. وتتميز القرية بطبيعتها الآسرة، حيث تنتشر أشجار النخيل والموز والليمون، وتنساب مياه الأفلاج والبرك الطبيعية لتضفي على المكان جمالا فريدا يجعله وجهة محببة للزوار وعشاق المكان. كما تحتفظ ميبام بموروثها الاجتماعي العريق، حيث ما زالت البيوت التقليدية والعادات الأصيلة تعكس روح التكاتف والترابط بين الأهالي في صورة تجسد عمق العلاقة بين الإنسان العماني وبيئته. ومع ما تمتلكه القرية من مقومات طبيعية وتراثية وما تشهده من اهتمام بالتنمية والسياحة، تواصل ميبام حضورها كوجهة واعدة تجمع بين سحر الطبيعة وأصالة المكان، لتبقى إحدى أجمل القرى العمانية التي تروي حكاية من الجمال والأصالة. بين خرير المياه وخضرة المدرجات الزراعية وعراقة المكان، تبقى ميبام وجهة من الوجهات التي تأسر القلوب ببساطتها وجمالها الطبيعي.
0: قررت دول أوبيك بلس زيادة إنتاج النفط بمقدار 188,000 برميل يوميا اعتبارا من أغسطس المقبل. وعقدت الدول السبع الأعضاء في أوبيك بلس اجتماعا عبر الاتصال المرئي لمراجعة مستجدات السوق النفطية وآفاقها المستقبلية. الاجتماع اعتمد تنفيذ تعديل في مستويات الإنتاج قدره 188,000 برميل يوميا من إجمالي كميات التعديلات الإضافية الطوعية التي أعلن عنها عام 2023، والتي تتم إعادتها بشكل جزئي أو كامل تدريجيا حسب متغيرات السوق. وإلى كأس العالم، حيث سجل النجم النرويجي إيرلينغ هالاند ثنائية ليقود منتخب بلاده للفوز بهدفين مقابل هدف على البرازيل، والتأهل لدور الثمانية ببطولة كأس العالم 2026 لكرة القدم التي تقام في الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك. وسجل هالاند هدفي النرويج، بينما أحرز نيمار جونيور هدف البرازيل الوحيد في الدقيقة 90 من ركلة جزاء، ورفع نجم مانشستر سيتي رصيده إلى 7 أهداف ليعتلي صدارة هدافي كأس العالم متساويا مع الأرجنتيني ليونيل ميسي والفرنسي كيليان مبابي. كما تأهل أيضا منتخب إنجلترا بعد فوزه على المكسيك 3 أهداف مقابل 2 في مباراة شهدت ركلتي جزاء، واحدة لكل فريق، وطردا للاعب إنجلترا جاريل كوانسا مدافع المنتخب الإنجليزي. وستقابل إنجلترا في الدوري ربع النهائي منتخب النرويج. هكذا مستمعين الكرام نصل بكم إلى ختام الفترة الإخبارية الأولى، وهذا تذكير بأبرز ما جاء فيها. مجلس المناقصات يسند أعمالا ومشاريع تنموية أبرزها إنشاء ميناء الصيد البحري بولاية محوت، وتنفيذ طريق الجبل الأبيض بمحافظة شمال الشرقية، واستكمال الحزمتين 3 و5 لطريق السلطان تيمور بن فيصل. ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي لسلطنة عمان متجاوزاً 9,600,000,000 ريال عماني خلال الربع الأول من هذا العام. الرئيسان الروسي والأمريكي يبحثان هاتفياً تطورات الحرب في أوكرانيا والجهود المبذولة لإنهاء القتال وسط تواصل الهجمات المتبادلة بين موسكو وكييف. هكذا مستمعين الكرام قدمنا لكم الفترة الإخبارية الأولى من إذاعة سلطنة عمان، كان معكم في تحريرها غانم بن عيسى النبهاني، في التنفيذ على الهواء مباشرة الزميل هزاع بن سيف الراسبي، وقدمتها لكم أحمد بن سالم الكلباني. نعود وإياكم مرة أخرى إلى زميلة عائشة الهنائية وبرنامج صباح الخير يا بلادي. إلى اللقاء.

0: إذاعة سلطنة عمان. للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا حسابات إذاعة سلطنة عمان على منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة سلطنة عمان. مشاركتك الانتخابية تبدأ بخطوة. استمرار القيد ونقل القيد في السجل الانتخابي عبر تطبيق انتخاب والموقع الإلكتروني elections.om. بادر وأثر. انتخابات أعضاء المجالس البلدية للفترة الرابعة 2026، مع تحيات وزارة الداخلية.
1: استمرار للمسيرة المباركة في العناية بكتاب الله تعالى وتشجيع حفظته. يستقبل مركز السلطان قابوس العالي للثقافة والعلوم بديوان البلاط السلطاني طلبات التسجيل لمسابقة السلطان قابوس للقرآن الكريم في دورتها 34 وفق مستويات التنافس الآتية: المستوى الأول، حفظ القرآن الكريم كاملا. المستوى الثاني، حفظ 24 جزءا متتاليا. المستوى الثالث، حفظ 18 جزءا متتاليا. المستوى الرابع، حفظ 12 جزءا متتاليا. ويشترط أن يكون المشارك من مواليد عام 2001 ميلادي فأعلى. المستوى الخامس، حفظ 6 أجزاء متتالية. ويشترط أن يكون المشارك من مواليد عام 2012 ميلادي فأعلى. المستوى السادس، حفظ 4 أجزاء متتالية. ويشترط أن يكون المشارك من مواليد عام 2016 ميلادي فأعلى. المستوى السابع، حفظ جزئين متتاليين. ويشترط أن يكون المشارك من مواليد عام 2019 ميلادي فأعلى. للراغبين في المشاركة يمكنكم الاطلاع على الشروط وإتمام عملية التسجيل عبر الموقع الإلكتروني www.quran.gov.om. آخر موعد للتسجيل يوم الثلاثاء 7 يوليو 2026 ميلادي. لمزيد من الاستفسار يمكن التواصل هاتفيا أو عبر تطبيق الواتساب على الأرقام 243593888 أو 243594 24.

إذاعة سلطنة عمان. صباح الخير يا بي.

أهلا وسهلا بكم مجددا أعزائي المستمعين، عدنا إليكم في صباح الخير يا بلادي. شكرا لزميل أحمد بن سالم الكلباني على الفترة الإخبارية الأولى، وشكرا للأوفياء اللي ظلوا على السمع، تابعوا الفترة الإخبارية الأولى ويواصلون الاستماع أيضا لصباح الخير يا بلادي. صباح السعادة لكل المتفاعلين على 724-24. طرحنا سؤال مرتبط بالذكاء الاصطناعي ومحتوى الذكاء الاصطناعي الموجود في منصات التواصل الاجتماعي المختلفة. هل أنتم من مؤيدي هذا المحتوى؟ هل تستطيعون التفريق بين المحتوى المعد بالذكاء الاصطناعي والمحتوى الحقيقي إذا كان في رموز بشرية؟ وفيما يرتبط أيضا بالمحتوى اللي باين إنه ذكاء اصطناعي، سواء كان في شيء من رسومات كرتون أو بالكمبيوتر وغيرها من التفاصيل، هل تحبونها غالبا وتحسوها وسيلة جيدة لإيصال المعلومات أو لبث محتوى معرفي محدد، ولا تضايقكم هذه الأنواع من المحتوى المعدة بالذكاء الاصطناعي؟ هي الدول أكيد أنها جميعها في سباق مستمر جدا في الوصول لأحدث التقنيات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي. سنقرأ تفاصيل مرتبطة بهذا الموضوع إن شاء الله في قادم الوقت. إن شاء الله يا رب تكونوا كذا مستمتعين معانا، الله يحفظكم جميعا، وكذلك نطلعكم على آخر مستجدات على الساحة المحلية. بالمناسبة، بما أن نسولف اليوم عن الذكاء الاصطناعي، كنت قد تحدثت عن إعداد وزارة التعليم الكوادر العاملة على إنتاج محتوى بالذكاء الاصطناعي مفيد في تيسير العملية الأكاديمية. وأيضا في ذات السياق، على نطاق أوسع، هذه المرة سلطنة عمان تشارك في الدورة الأولى للحوار العالمي للأمم المتحدة بشأن حوكمة الذكاء الاصطناعي، اللي بتبدأ اليوم بمشاركة 193 دولة في طبعا جنيف، هناك على هامش منتدى القمة العالمية لمجتمع المعلومات. هذا الحوار يعد أول منصة دولية تنظمها الجمعية العامة للأمم المتحدة لإجراء حوار عالمي بشأن الذكاء الاصطناعي، لتبادل أفضل الممارسات والعمل على بلورة منهجيات مشتركة لحوكمة الذكاء الاصطناعي. لازم حوكمة أكثر، لازم قوانين في استخدام الذكاء الاصطناعي تكون صارمة جدا، تحفظ الحقوق ولا تسيء أيضا لأحد، ولا يتم فيها استغلال كذلك الملكية الفكرية وغيرها من تفاصيل كثيرة داخلة في موضوع الذكاء الاصطناعي. أنت شارك ودردش وسولف معانا على 724-24. وصلك كذا محتوى غريب وعرفت إنه بالذكاء الاصطناعي، ولا اضطريت تروح تتأكد إذا كان حقيقي المحتوى أو لا؟ أهلك من كبار السن خاصة أكيد إن راووك مقطع في يوم من الأيام، قالوا لك شوف الشيء الفلاني ورسلوا لك إياه، ومتيقنين 100% إنه حقيقة وفي النهاية يطلع ذكاء اصطناعي. الله يسعدكم يا رب، وسعادة دائمة إن شاء الله بإنجازات تحققونها كما تطمحون إليها. تقبل مني وافر تحية عزيزي المستمع، عزيزتي المستمعة، أكون معكم في هذا الوصل حتى تمام 9 إعدادا وتقديما عائشة بنت سالم الهنائي. في المتابعة والتنسيق عبد الحميد بن أحمد الرواحي، وفي الإخراج هزاع بن سيف الراسبي.

0: وسهلا بالجميع في صباح الخير يا بلادي. أم العز أهلا بك. تبارك الرحمن، صورة جميلة أرسلتيها لهذه الطفلة، تقول بنت عمانية لكن بالبيئة الأوروبية، الله يحفظها ويحميها يا رب. تقول الذكاء الاصطناعي مفيد جدا للي يستخدموه بشكل صحيح والهادف. تقول حاولت استخدمه في عرض مشروع عبارة عن اكسسوارات للشعر، صنعتها بنفسي، ولأني ما حددت التفاصيل الدقيقة ظهرت الصورة بهذه الطريقة ودمتم بود. إذن هذه معدة بالذكاء الاصطناعي صورة. والله في بنوتات اشبهناها، شايف كيف الذكاء الاصطناعي يجب أن تكون منتبها جدا في التعاطي معه والتعامل معه. من أرسل لنا أيضا صباح الخير لمحمد الحزم، أهلا بك. يقول بخصوص الذكاء الاصطناعي، طبعا هو وسيلة ممكن نستخدمها كمساعد لإيصال الفكرة ولكن ما نعتمد عليها تماما. شكرا لك يا محمد. إنزين، أنتوا تعرفوا تفرقوا بين الذكاء الاصطناعي يعني المحتوى المعد بالذكاء الاصطناعي أو لا؟ يضايقكم بعض المحتوى اللي موجود؟ في محتويات معدة بالذكاء الاصطناعي مستفزة صراحة من وجهة نظري. صباح الخير لكل من يتواصل معنا في هذا الوصل المنوع من صباح الخير يا بلادي. نذهب وإياكم لموضوع آخر من مواضيع النماء هنا في الأرض العزيزة عمان. أطلقت هيئة الخدمات المالية البرنامج التدريبي المتخصص الاقتصاد الصحي في خطوة لتعزيز القدرات الوطنية وتطوير الكفاءات العاملة في التأمين الصحي، كل ذلك بما يواكب تطورات وأيضا جديد المستجدات التي تعزز كفاءة المنظومة التأمينية والصحية في سلطنة عمان. عن هذا الموضوع يسعدنا أن نرحب بضيفنا الأستاذ وائل بن حميد بن سالم الكلباني، القائم بأعمال مدير دائرة التأمين الصحي بهيئة الخدمات المالية. أستاذ وائل، سلام الله عليك، صباح الخير.
1: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته أستاذ عائشة، وشكرا جزيلا لكم على هذه الاستضافة.
0: حي ومرحب بك أستاذ وائل. إذا نحاول أن نقرب المفاهيم لمستمعنا العزيز، نبدأ بمفهوم الاقتصاد الصحي، ولماذا أصبح اليوم أحد المرتكزات المهمة في تطوير قطاع التأمين الصحي؟
1: شكرا. نعم،

0: طبعا بالنسبة للاقتصاد الصحي هو أحد العلوم الأساسية المعنية بدراسة ترشيد الإنفاق الصحي وكذلك ضبط جودة الرعاية الصحية ومدى كفاءتها وملائمتها لمتطلبات الأشخاص. ويعد حقيقة يعني الاقتصاد الصحي ركيزة أساسية في مجالات التأمين الصحي لعدد من الأسباب الهامة، أبرزها أنه طبعا يعتد فيه في كثير من عمليات التسعير وعمليات طبعا إدارة المطالبات التشغيلية لمنتج التأمين الصحي. فالتأمين الصحي طبعا قائم على العديد من المرتكزات، أهمها مفاهيم الاقتصاد الصحي لضمان ديمومة وسلامة أيضا المخاطر التي سيغطيها منتج التأمين الصحي واستدامته. فأصبح طبعا ركيزة يعتد بها في جميع تفاصيل أسسه العلمية التشغيلية لدى شركات التأمين وشركات إدارة مطالبات التأمين الصحي.
1: نعم، جميل جدا، وضروري جدا رفع الوعي بأهمية التأمين الصحي وتفاصيل المرتبطة به، ومن خلال أيضا هذه المساعي المختلفة أنتم تحاولون تطوير الكوادر الوطنية التي تعمل في هذا القطاع بالتحديد، فما أبرز المهارات والمعارف التي سيكتسبها المشاركون خلال هذه الأسابيع الأربعة؟
0: نعم طبعا البرنامج بداية شارك فيه أكثر من 35 متدرب من القطاع التأميني والصحي والجهات الرقابية كالهيئة للخدمات المالية ووزارة الصحة. البرنامج طبعا سيركز على ترسيخ المفاهيم الاقتصادية، مفاهيم الاقتصاد الصحي لدى المتدربين من الواقع التنظيمي، كذلك سيركز في مجمل طبعا برامجه وفي مجمل آليات تطبيقه العملي على آلية تطبيق هذه المفاهيم في العمليات اليومية لمواضيع التشغيل لمنتج التأمين الصحي وإدارة المطالبات، وإضافة إلى آليات التحول الرقمي وكيف أن الاقتصاد الصحي يدعم عمليات التحول الرقمي وما يرتبط بها في مجالات التأمين الصحي. وأخيرا هنالك طبعا برنامج جدا مهم ومتعلق بحالات الاحتيال وسوء الاستخدام منافع التأمين الصحي والتي كلفتها كثيرة على الاقتصاد وعلى الكيانات التي تشغل منتج التأمين الصحي، لذلك يعني هذا النوع سيتم دراسته بشيء من التفصيل لضمان أيضا أنه المتدرب يكون على إلمام واسع سواء بالأطر التنظيمية، عمليات التحول الرقمي، وما كل ما يتعلق ببرامج الحد من حالات الاحتيال وسوء الاستخدام، ليكون ملم في نهاية هذا البرنامج بترسيخ هذه المفاهيم ضمن عملياته اليومية في مجالات التأمين الصحي.
1: يعني استطرادا لهذا الحديث أستاذ وائل، يعني من خلال أنكم ركزتم على كشف حالات الاحتيال والهدر في ما يرتبط وأيضا سوء الاستخدام بالتأمين الصحي، هل حجم التأثير من هذه الممارسات كبير في قطاع التأمين هنا في سلطنة عمان، وما تعتزمون أيضا تعليمه للمشتركين للحد من هذه الظاهرة؟
0: نعم طبعا حالات الاحتيال أستاذة عائشة ضررها جدا كبير سواء كان على المؤمن عليه أو شركة التأمين أو المؤسسات بشكل عام القائمة على التأمين الصحي.
1: ممكن
0: لماذا؟
1: تعطينا مثال أستاذ وائل نقرب للناس؟
0: نعم
1: يعني
0: على سبيل المثال وليس الحصر، مثلا صرف أدوية أو تشخيصات لا تتم بصلة للمرض، طبعا هذه الحالات لها تأثير على صحة المريض، لأنه صحيح أن شركة التأمين تغطي هذا المرض أو هذه التغطيات، ولكن استغلاله مثلا من المؤسسة الصحية بطريقة غير صحيحة بصرف أدوية إضافية لك أنت كمؤمن عليه أو طبعا منحك تشخيص أنت لست بحاجة إليه، هذه كلها إلها أضرار على مستوى المؤمن عليه. الأضرار الأخرى هي أيضا لها تأثير سلبي على الأقساط التأمينية وتضخم الأسعار الخدمات العلاجية، فهي حلقة متكاملة يعني تبدأ من المؤمن عليه وتنتهي إلى سعر القسط التأميني وسعر الخدمة العلاجية تتضخم، لأنه اليوم أنت تزيد من مثلا صرف أدوية ليس المؤمن عليه بحاجة لها، تشخيصات إضافية، فحوصات إضافية، كل هذه تكون مسبباتها حتى على ارتفاع كلفة التأمين الصحي وكلفة تشغيله في منتج التأمين الصحي، لذلك الضرر كبير، وهذا كله طبعا في نهاية المطاف ضرره على الاقتصاد القائم عليه قطاع التأمين الصحي.
1: مهم.
0: لذلك احنا كانت لدينا جهود كبيرة حقيقة بالتنسيق مع والشراكة مع الجهات ذات الاختصاص، ومنها وزارة الصحة، منها طبعا إعداد مؤشرات واضحة وتعاميم واضحة للحد من حالات الاحتيال وسوء الاستخدام، كذلك إيجاد منصة وطنية للتأمين الصحي تراقب كافة العمليات والمعاملات المتبادلة بين شركات التأمين والمؤسسات الصحية لضمان ضبط كافة هذه التعاملات، وأيضا ضمان أن هنالك استقرار في أسعار الخدمات العلاجية وأقساط التأمين الصحي تحت رقابة الجهات الرقابية.
1: بما أننا نتحدث عن هذه الضمانات اللي يعني يعتزم أيضا البرنامج على تعزيزها، البرنامج بالذات هو الاقتصاد الصحي كذلك يعتمد على المنصة الوطنية للتأمين الصحي الضماني. الدور الذي تؤدي هذه المنصة، كيف تطور أيضا منظومة التأمين الصحي وتعزز الشفافية وسرعة تبادل البيانات بين الجهات المعنية؟
0: نعم، بالنسبة طبعا لمنصة الضمان، هي المنصة الوطنية للتأمين الصحي تربط كافة المؤسسات الصحية بشركات التأمين، ومرتبط فيها ما يقارب 600 مؤسسة صحية وتأمينية، ويتم طبعا من خلالها تبادل كافة معاملات التأمين الصحي. ومؤخرا تم إضافة ضمن هذه الحلقة المتكاملة وهذه القناة الإلكترونية الصيدليات. لذلك الآن أصبح كل ما يتم طبعا من معاملات متعلقة بالتأمين الصحي تحت إشراف ورقابة الجهات الرقابية، كما أن طبعا المنصة أتاحت قناة واضحة وذات شفافية لكافة التعاملات المالية والإدارية. أصبح الآن كل طرف يرى ماذا يقوم من معاملات الطرف الآخر، سواء كان شركة تأمين أو شركة إدارة مطالبات التأمين الصحي أو مؤسسة صحية خاصة، بما يخدم المؤمن عليه وطبعا يعزز من جودة الرعاية الصحية المقدمة له. لا شك أن طبعا هذه المنصة في نهاية المطاف سيكون طبعا لها، وهي حقيقة لها شأن الآن في ضبط العمليات التسعيرية وإدارة المطالبات، بما يرسخ أيضا مفاهيم الاقتصاد الصحي كونها قناة أسهمت في ضبط وترشيد الإنفاق في تشغيل منتج التأمين الصحي. فطبعا المنصة تشتمل على العديد من البروتوكولات الطبية والعديد من الرموز الطبية، والتي سيتم طبعا دراستها ضمن هذا المنهج التعليمي للاقتصاد الصحي لكافة المتدربين. فهي طبعا قناة موحدة وفرت الشفافية لكافة الأطراف، ووفرت أيضا للجهات الرقابية عمليات المتابعة اليومية لهذه المعاملات، بما يضمن استدامة واستمرارية القطاع والرقابة عليه للحد من أي حالات قد يشتبه بها أنها احتيال أو سوء استخدام لمنافع التأمين الصحي.
1: جميل. إذن ضرورة الانتباه دائما للاستدامة في هذا العمل الإيجابي المرتبط بالتأمينات أو التأمين الصحي. هذا البرنامج الاقتصاد الصحي وغيرها أكيد من الخطط المعدة يعني تعزيز مستقبل التأمين الصحي هنا في سلطنة عمان. كيف تجدون أثر هذه البرامج النوعية أو الأثر المتوقع أيضا على المستفيدين من هذا البرنامج والقطاع الصحي بشكل عام هنا في سلطنة عمان؟
0: نعم، شكرا على هذا السؤال، وسؤال حقيقة مميز. نحن طبعا كما ذكرت كلمة جدا مهمة، برنامج الاقتصاد الصحي هو تخصصي، وطبعا قيام الجهات الرقابية سواء الهيئة أو غيرها من الجهات بإطلاق مثل هذه المبادرات، وطبعا تدريب الكفاءات العمانية على هذه البرامج التخصصية يخلق طبعا يعني قطاع متمكن متمرس بكفاءات عمانية قادرة على إدارة هذا القطاع. وحقيقة هذه المبادرة من الهيئة ستكون طبعا متواصلة لبرامج تخصصية أخرى في ذات المجال لتعزيز كافة العمليات والتشغيلية لمنتج التأمين الصحي. فطبعا هذه سلسلة متواصلة من برامج تخصصية أخرى سيتم الاستمرار والعمل عليها بإذن الله تعالى.
1: بإذن الله تستمر كل هذه النجاحات والجهود لتعزيز القطاع الصحي وأيضا التكامل الجميل بين المؤسسات المختلفة سواء المعنية بالصحة بشكل أولي ثم أيضا كافة المؤسسات كما تفعلون الآن في هذا الجهد منكم أستاذ وائل. شكرا جزيلا لك لوجودك معنا في هذا الصباح.
0: بارك الله فيكم وأكرر شكرنا على الاستضافة مرة أخرى.
1: الله يحفظك وبقية صباح سعيد نرجوه لضيفنا الأستاذ وائل بن حميد الكلباني القائم بأعمال مدير دائرة التأمين الصحي بهيئة الخدمات المالية. تحدثنا وإياه عن برنامج الاقتصاد الصحي نحو رفع الكفاءة من الكوادر الوطنية وتعزيز منظومة التأمين الصحي.

دقيقتان بعد 8 صباحا تستمعون لصباح الخير يا بلادي. 724-24-10 رقم التواصل بيننا وبينكم. شكرا على التفاعل وعلى الرسائل. أم خالد أهلا بك، صباح الخير. تقول كثر المحتوى المعد بالذكاء الاصطناعي وخاصة الفيديوهات اللي تتكلم عن الصحة. تقول جروب العائلة، تقصد مجموعة الواتساب، متروس من هذه الوصفات والأشياء الغريبة وحتى المقاطع اللي شكلها غريب غالبا. صح مثل ما ذكرتي عائشة، كبار السن اللي يرسلوها، الله يعطيهم الصحة والعافية. أهم شيء نحن والله يعني حتى الأشخاص اللي مستخدمين لمواقع التواصل والتقنية من زمان ممكن أن تنطلع عليهم بعض الفيديوهات المعدة بالذكاء الاصطناعي. تقول أنا مثلك ما أحب الأغاني المصنوعة بالذكاء الاصطناعي، تبان وفيها أخطاء كثيرة. هذه وجهة نظر أم خالد، شكرا لك على المشاركة. أبو تركي البرطماني أهلا بك، صباح النور والعافية. وأيضا صباح الخير لأبو وصايف خالد بن عبد الله الرواحي، أهلا بك يا أبو وصايف. ومحمد الشماخي أبو اليمان البهلاوي أهلا بك، صبح على الجميع وأسرة البرنامج. ويقول تفسيرك الإيجابي لما يجري في حياتك يمنحك القوة للانطلاق ويزرع في قلبك بذور الأمل والتفاؤل. إن شاء الله يا رب صباحات مليئة بالتفاؤل للجميع. هنا رسالة منتهية ب 626 تقول أنا معلمة حلقة أولى وأستخدم الذكاء الاصطناعي بشكل كبير في إعداد بعض الدروس وتحضيرها، والطلبة يتفاعلوا معاي تفاعل جميل، يحبوا الدرس اللي فيه بالذكاء الاصطناعي، اللي فيه فيديوهات بالذكاء الاصطناعي. معلمة أي مادة؟ هذا اللي بتحصلوا كثير من التفاصيل مرتبطة بالذكاء الاصطناعي وإعداد المحتوى بالذكاء الاصطناعي. في هذا السياق المستمعة العزيزة، بالأمس أطلقت أعمال البرنامج التدريبي صناعة المحتوى باستخدام الذكاء الاصطناعي اللي يستهدف موظفي وزارة التعليم بالتحديد، وذلك في إطار جهود الوزارة لتعزيز التحول الرقمي وتنمية أيضا مهارات الكوادر في توظيف تقنية الذكاء الاصطناعي في بيئة العمل. يعني كل يقول لك كل عصر يجي فيه أمية معينة مختلفة. أول كان زمان يقول محو الأمية اللي ما يعرف يكتب ويقرأ، بعدين جاتك الأمية الرقمية اللي ما يعرف يستخدم الحاسب الآلي، يا الله، ومايكروسوفت وباوربوينت ويستخدم الوورد والأدوات الأخرى هذه. بعدين جاك قال لك الأمية في استخدام الهاتف بالتحديد، الهاتف الذكي ومواقع التواصل. الحين قال لك الأمية اللي ما يعرف يستخدم الذكاء الاصطناعي. هو إن كان في العمر متسع الواحد يسعى أنه يتعلم كل جديد، يتعرف على هذه التفاصيل، ولكن يأخذ الجانب الإيجابي منها. أنا ما أنسى أحد الحلقات تحدثنا عن عجوز في 80 من عمرها، عدت 80 في اليابان بالتحديد، كانت نفس الشيء، مجرد أنها كذا منزوية وتخيط، يعني عندها التطريز. بعدين شافت كلهم أحفادها والجميع، كل حد منشغل بهاتفه وبالألعاب التحديد، قالت خلنا نتعرف على هذا العالم. فبدأت شوي شوي تتعلم على ألعاب الفيديو بالتحديد أصلا، وساعدتها في استعادة الكثير من مهارات الذاكرة والتركيز. وبعدين صارت لاعبة محترفة في الألعاب الإلكترونية، وأسست لعبة أساسا إلكترونية وبيعت بمبلغ كبير. على قول الأجانب it's never too late، يعني ما في وقت متأخر جدا على التعلم والمعرفة. الله يعطينا وياكم الصحة والعافية دائم كذا، ويعطينا الشغف وحب الحياة وحب التعلم. سبحان الله، تحس أنك تخلق من جديد عندما تتعلم مهارة جديدة. ودائما نقول أن أيضا التعلم والمعرفة تخليك أصغر
في العمر كيف؟ لأنها تعزز صحة العقل ووظائف الوظائف الإدراكية، وكلما كان عقلك شاب إن شاء الله وروحك تكون شابة وأيضا جسدك. صحة الجسد اللي الناس كثير تركض خلفها ظاهريا، يعني إن الواحد يكون شكل مبين أنه بخير، يعني مثلا جسمه رشيق أو بشرته مشرقة نظرة، شعره يكون مثلا ما في أمراض مثل أو ما في يعني مشاكل مثل التساقط على سبيل المثال، ولكن دائما نذكر أن أهمية أن تكون الصحة من الداخل. في المساعي الكثيرة لإنقاص الوزن بالتحديد نسمع كثير عن الصيام المتقطع. أحد منكم جرب الصيام المتقطع؟ في كثير أيضا يعني أخبار مرتبطة بهذا الأمر بالتحديد. في خبر يقول لك إن مثلا هذه فكرة الثلاث وجبات فكرة مصطنعة اقتصاديا، يعني بعدين في زمن ما لتعزيز البيع والشراء، يعني كثير الأسواق عززوا فكرة الثلاث وجبات، تصحى تفطر لازم بعدين تتغدى بعدين تتعشى، ولكن الإنسان في السابق كان عادي ممكن أنه يأكل عندما يجوع فقط، فكثير من الأشخاص تكفيهم وجبة واحدة أساسا أو وجبتين. فالعلم يعني في بعض الدراسات تدعم هذا الجانب والبعض الآخر أيضا يدعم الجانب الآخر. فيما يرتبط بالصيام المتقطع، إذا كنت بتصوم صيام متقطع ما تقدر أنك تأكل تقريبا ثلاث وجبات بينها وقت طويل، إما أنها تكون وجبتين أو وجبة واحدة مشبعة. دراسة حديثة تفيد أن تناولك للطعام ليقتصر فقط على 8 ساعات يوميا يساعدك على الحفاظ في فقدان الوزن على المدى الطويل. هذه الدراسة التي شاركت فيها جامعة غرناطة ونشرت مؤخرا في مجلة التغذية السريرية، شارك فيها عدد من المشاركين نصفهم كان من النساء يعانوا من زيادة الوزن والسمنة. وأثبت فريق من العلماء في هذه الجامعة، جامعة غرناطة ومعهد غرناطة للأبحاث الطبية الحيوية وجامعة نافارا العامة ومركز شبكات الأبحاث الطبية الحيوية، ذكروا أن لما تتناول الطعام بس خلال 8 ساعات، يعني تصوم تكون 16 ساعة صيام متقطع بعدين تاكل بس مساحة الأكل عندك 8 ساعات تاكل فيها متوزعة، ساعد هذا الأمر هؤلاء المشتركين على فقدان الوزن لمدة 12 شهرا بعد انتهاء التدخل لدى البالغين اللي عانوا من زيادة الوزن والسمنة، حسب ما أفاد موقع نيوز ميديكال. إذن 16 ساعة صوم 8 ساعات متاحة للأكل وتناول الطعام طبعا باتزان، ممكن إنه يكسر قاعدة ثبات الوزن عند الأشخاص اللي يحاولوا خسارة الوزن. علاوة على هذا الأمر، حافظت هذه المجموعة اللي صامت هذا الصيام المتقطع على انخفاض أكبر في كتلة الدهون، ما تضعف بشكل عام حتى الدهون والعضلات، لا، عندما تصوم بهذه الطريقة وتأكل الأكل النظيف طبعا صحي تخسر كتلة الدهون أكثر من خسارتك للعضلات.

هذه الدراسة عزيزي المستمع تعد جزء أساسا من مشروع أوسع وأكبر، ونشرت نتائج الرئيسية في مجلة Nature Medicine، وهي مجلة معروفة جدا في موضوع التغذية بالتحديد. وذكرت أن المشاركين اللي كانوا مارسوا نظام تقييد السعرات الحرارية، يعني حددوا السعرات في خلال هذه 8 ساعات، عاد ما تخليها أنت 8 ساعات وتاكل فيها الأكل ماكو على قول إخواننا في الكويت، لا يعني حدد السعرات كذلك بغض النظر طبعا عن يعني نوعية الغذاء، هي عدد السعرات الحرارية، فقدوا في المتوسط 3 إلى 4 كيلوغرامات أكثر من المجموعة اللي تلقت توصيات غذائية فقط يعني محددة بنوع الغذاء. إذن ركز على عدد السعرات وساعات الصيام. الله يعطيكم الصحة والعافية، اخترتوا تصوموا كذا من 16 ساعة وتفطروا يعني تأكلوا 8 ساعات، ولا اخترتوا أي نظام آخر نظام معتمد؟ أهم شيء دائما نقول لك اسمع لجسدك، دائما يعطيك رسائل، أنت انتبه لهذه الرسائل وإن شاء الله أمورك كلها في السليم.

0: عادوا هنا وصار عادكم هنا تسمعونا بعدكم. حي مرحب بالجميع لكل من شابك معانا على أثير إذاعة سلطنة عمان، تستمعون لصباح الخير يا بلادي. أطلقت وزارة الصحة ممثلة في مؤسسة الصحة الوقفية أثر أمس النسخة الثانية من مبادرة علاج مستحقي الزكاة في القطاع الصحي الخاص، حيث بدأت أمس عملية استقبال طلبات العلاج لمستحقي الزكاة المسجلين لدى وزارة الأوقاف والشؤون الدينية، تستمر حتى يوم الخميس الموافق 20 أغسطس 2026. الطلبات تقدم عبر رابط التسجيل في المنصة الإلكترونية البوابة الصحية لوزارة الصحة. إذا تعرف أحد من معارفك مثلاً مستحقي الزكاة وعنده مشكلة صحية يعني يحتاج إلى علاج، خبره أنه يشارك أو يقدم في رابط التسجيل الموجود في المنصة الإلكترونية البوابة الصحية لوزارة الصحة، خصصت لتمكين مستحقي الزكاة من التسجيل في هذه المبادرة والاستفادة من الخدمات العلاجية المقدمة من خلالها أو عن طريق حتى لجان الزكاة في الولايات التابعة لوزارة الأوقاف والشؤون الدينية. طبعا أن كل الطلبات ستخضع للمطابقة مع قوائم مستحقي الزكاة المسجلين لدى وزارة الأوقاف والشؤون الدينية، على أن تحال الطلبات المعتمدة إلى وزارة الصحة لموائمتها مع قوائم انتظار العمليات الجراحية والأشعة التشخيصية، وتحدد أيضا الوزارة لاحقا المؤسسة الصحية الخاصة اللي بتتولى إجراء العملية أو الفحص التشخيصي أو حتى التدخل العلاجي المناسب لكل حالة. جميلة جدا هذه المبادرات والتكامل الرائع بين المؤسسات المختلفة ضمنها وزارة الصحة والمؤسسات الوقفية وزارة الأوقاف والشؤون الدينية. ما أجمل العطاء عندما يكون مرتبطا بالحياة، من أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. ومن هذا المنطلق تأتي مبادرة أخرى أيضا نتحدث عنها بإذن الله تعالى في قادم الدقائق، مبادرة تسجيل الرغبة في التبرع بالأعضاء لوجه الله للمتبرعين الأحياء. تكون معنا للحديث عن هذه المبادرة الدكتورة نورين بنت يوسف البلوشي، مديرة المركز العماني لتنظيم التبرع بالأعضاء والأنسجة البشرية وزراعتها. الدكتورة نورين، السلام الله عليك، صباح الخير.
1: صباح النور. صباح النور، أهلين عايشة.
0: يا حي ومرحب دكتورة. إذن نتحدث عن هذه المبادرة، أبرز الأهداف التي جاءت بها هذه المبادرة، ونوضح طبعا مفهومها العام للمستمع العزيز.
1: نعم، المبادرة هذه طبعا جاءت بهدف تقليل فرص انتظار المرضى في لائحة زراعة الأعضاء ومعالجة الحالات الطارئة التي تستلزم العلاج السريع وعمليات الزراعة السريعة. يقصد بها هي التبرع، تبرع لوجه الله، المقصود به أن يتم التبرع من شخص حي لشخص آخر لا تربط به أي صلة قرابة أو علاقة شخصية. فهذه هي المقصود، لأن احنا عندنا نوعين من التبرع، عندنا التبرع من الأشخاص المتوفين دماغيا أو التبرع من الشخص القريب لحد الدرجة الرابعة. فجاءت هذه المبادرة كذلك لتقليل قوائم الانتظار، لأن عندنا كثير من العوائل اللي يعانوا من نقص في عدد المتبرعين، سواء كان ما في متبرع مطابق مثلا من ناحية الأنسجة أو فصيلة الدم أو إلى آخره، أو وكذلك بعد شح المتبرعين المتوفين دماغيا في السلطنة. هذا يعني يخضعنا الكثير من الأمور، إن عندنا كثير من المرضى موجودين على اللوائح. فجاءت هذه المبادرة بحيث أنها تكون موائمة كذلك لكل المناطق المحيطة بنا سواء الإقليمية أو العالمية الممارسة لمثل هذا النوع من التبرع، وفق طبعا أطر يعني تنظيمية وأخلاقية يعني صارمة في هذا الموضوع.
0: نتحدث عن هذه الأطر، الضوابط الشرعية والطبية التي تحكم التبرع بالعالم أعضاء للمتبرعين الأحياء، ومن هم الأشخاص اللي يمكنهم التسجيل في هذه المبادرة؟
1: صحيح، أي شخص بالغ عاقل كامل الأهلية يعني ممكن يتبرع ويسجل في هذه المبادرة. طبعا يكون ما في أي ضغط مادي أو ضغط معنوي ولا تربطه أي علاقة، فقط الشخص يجينا مثلا يقول أنا أريد أتبرع لوجه الله لأي طفل أو لأي شخص يعني في حاجة إلى التبرع. طبعا إحنا نقصد هنا بالتبرع من الأحياء التبرع بكلية واحدة أو جزء من الكبد لشخص يعاني مثلا من فشل حاد ويعني وما عنده إطار زمني معين يقدر ينتظر فيه لعملية الزراعة. طبعا الإطار الأخلاقي اللي يمر به طبعا هذا الشخص دائما يتم تقييمه بعد التسجيل في المبادرة. التسجيل يتم عن طريق اللي هي البوابة الإلكترونية في وزارة الصحة، يتم التسجيل عن طريق استبيان معين. بعد الاستبيان هذا يتم التواصل مع هذا الشخص لعمل يعني تقييم شامل. يبدأ هذا التقييم بالتقييم الأخلاقي والنفسي في المركز العماني، ومن بعدها يتم التقييم الطبي لملائمة وموائمة هذا الشخص، ومن بعدها يظل في قائمة الانتظار. عندما تكون عندنا حالات حرجة نلجأ لهذه القائمة بحيث أن احنا نشوف أي شخص مطابق، ومن ثم مرة ثانية نكلم هذا الشخص في رغبة مرة ثانية في عملية التبرع وتتم العملية.
0: وما الدور الذي تقوم به وزارة الصحة وأيضا المركز العماني لتنظيم التبرع بالأعضاء والأنسجة البشرية وزراعتها في الإشراف على هذه المبادرة، ضمان سلامة المتبرعين والمستفيدين وأيضا نشر التوعية بها؟ يمكن حتى في كثير أشخاص يمكن لديهم هذه الرغبة ولكن لا يعلمون عن هذه المبادرة.
1: صحيح. طبعا وزارة الصحة متمثلة بالمركز العماني لتنظيم التبرع بالأعضاء والأنسجة البشرية وزراعتها، هي المشرفة إشرافا كاملا على هذه العملية. يعني التقييم يتم، التسجيل يتم من خلال البوابة الإلكترونية مثل ما ذكرت، التقييم يتم في المركز، ومن ثم الجوانب الطبية والملائمة والموائمة كلها تخضع في اللي هو مركز الزراعة حاليا في المستشفى السلطاني. فهذه هي يعني الأطر التي نشرف عليها. كذلك نقوم بعمليات التوعية. الحين حاليا احنا بدينا هذه المبادرة فقط تقريبا من شهر مضى، فمركزين على حملات التوعية ان احنا نوعي الناس بأهمية هذه المبادرة وان الامور موجودة وميسرة ومسجلة، وعملية التسجيل جدا بسيطة وسهلة. يعني الانسان يعني مثل ما نقول بخطوة بسيطة ممكن تنقذ حياة شخص آخر.
0: نعم، نتحدث عن عملية التسجيل بما انك ذكرت انها عملية سهلة وميسرة.
1: عملية التسجيل طبعا هي فقط في البوابة الإلكترونية في قائمة تقييم لبيانات الأشخاص. الإنسان ممكن يسجل ومنها مباشرة يعني خلاص القائمة هذه راح توصلنا، وعاد يتم التواصل مع هذا الشخص ونعمل الاجتماعات اللي يتم فيها التقييم الأخلاقي والنفسي.
0: إن شاء الله يا رب لكم كل التوفيق في هذه المبادرة التي نرجو أن يكون أثرها كذا أثرا إيجابيا لمد الأثر الإنساني، أيضا كونها يعني مبادرة تنقذ حياة الأرواح، يعني تنقذ الأرواح تنقذ حياة الآخرين إذا شخص بادر أن يقوم بهذه أو هذا التبرع بالتحديد. هل هناك رسالة تودون توصيلها مثلا للمستمع العزيز، لكل من يستمعنا، للمجتمع حول هذه المبادرة دكتورة؟
1: صحيح. طبعا يعني مثل ما ذكرتي يعني هذه تعتبر يعني توضح قيمة التكافل العطاء الإنساني. هذه المبادرة توضح مدى تضامن هذا المجتمع. يعني الإنسان في هذا اليوم كل إنسان يعني احنا نقول نحن إلى التراب، ولكن يبقى الأثر هو الخالد، فما بالك أنت أثرك يبقى في قلب أسرة كاملة أنقذت يعني شخص يعني في حياتهم، سواء كان ابن أو ابنة أو أب أو والد أو أخ أو أخت. يعني
0: بإذن الله تعالى كل هذه الجهود منكم تكلل بالنجاح ويعني تزيد التوعية بهذا الموضوع وهذه المبادرة الجد مهمة. شاكرة لك وجودك معنا دكتورة نورين وكل هذه التفاصيل التي أطلعتنا عليها حول هذه المبادرة، بارك الله فيك.
1: شكرا جزيلا. شكرا.
0: الشكر الجزيل لضيفتنا دكتورة نورين بنت يوسف البلوشي مديرة المركز العماني لتنظيم التبرع بالأعضاء والأنسجة البشرية وزراعتها. تحدثنا وإياها عن مبادرة تسجيل الرغبة في التبرع بالأعضاء للمتبرعين الأحياء. هاك قلبي من كريم المستحق.

أهلا وسهلا بالجميع، حياكم ومرحب من ولاية الرستاق. يستمع لنا أبو وسام مبارك، أهلا بك. يقول حبيت أصبح عليكم، أنا في طريقي للمستشفى، مستشفى الرستاق للدوام. تحية خاصة لأم وسام، رزقك الله الصحة والعافية والسعادة، اللهم آمين. شكرا يا أبو وسام. أيضا صباح الخير لمن في أحد المستمعين هنا شاركنا استخدامه للذكاء الاصطناعي. بدور الرسالة. صباح الخير لي أيضا من شاركنا اليوم. نحن سولفنا عزيزي المستمع عن الذكاء الاصطناعي والمحتوى الرقم الموجود والمصنوع بالذكاء الاصطناعي. صرتوا شاطرين خلاص، تعرفوا تفرقوا بين المحتوى المعد بالذكاء الاصطناعي وغيره، وهل يضايقكم المحتوى ايضا الاخر اللي باين انه ذكاء صناعي، مثلا انكم يعني اشياء مصنوعه بالحاسب الالي او رسومات معينه يعني تعبيريه فيها تدخل اصوات محدده، الاغاني مثلا بالذكاء الاصطناعي، هل خلاص تصالحتم معها وحبيتوها ولا تحسوها يعني مزعجه بالنسبه لكم؟ خبرونا كذا مقطع مر عليكم بالذكاء الاصطناعي وحسبتوه حقيقي، مثل ما ذكرنا في بداية الحلقة عن مقطع هالاند لما كان يأكل. الله يسعدكم يا رب وين ما تكونوا، وإن شاء الله إنه يكون كذا مزاجكم اليوم رايق. مزاج الاثنين هو ثاني يوم عمل في هذا الأسبوع، وإن شاء الله يا رب كذا يكون فيه الكثير من الإنجاز والعطاء. من الأشياء الجميلة اللي نشوفها في مختلف المحافظات هي إعادة إحياء بعض القرى القديمة، أو حتى إعادة تأهيل الأفلاج وغيرها من مجاري المياه الجميلة في مختلف الولايات. الانتهاء من تأهيل وصيانة 55 فلج في مختلف المحافظات. انتهت وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه من تنفيذ 55 مشروع مرتبط بصيانة وإعادة تأهيل الأفلاج والعيون المائية وحتى بعض الآبار. طبعا في كذا جهد كبير في هذا السياق، ممكن أكثر فلج تم الاحتفاء به وإعادته بعد سنوات من انقطاع فلج الصعراني، اللي حتى فاز بمبادرة، فاز بجائزة للتطوع لأنه كان بمبادرة شخصية وفردية، ثم لاحقا أيضا تكاتف المجتمع والمؤسسات المختلفة. عندكم كذا في ولايتكم في محافظتكم مثلا عين قديمة كانت مثلا تجري وتوقفت، سبحان الله، وتنبع وتوقفت، فلج محدد كان يغذي بعض المزارع الجميلة وتوقف، أو حتى بعض الآبار، هل تسعون لإعادة تأهيلها بجهود فردية أو حتى تتواصلوا مع المؤسسات المختلفة لإعادة إحيائها؟ أحس أنه شعور جدا رائع، خاصة يعني أتذكر كان لما كنت أتحدث عن فلج الصعراني في كذا طلعت فيديوهات جميلة لأفراد المجتمع، للأشخاص اللي قاطنين في تلك المنطقة القريبة من فلج الصعراني، وفرحتهم العارمة، خاصة كبار السن اللي كانوا يعني حاضرين على جريانة وعلى يعني سبحان الله عطاء لمزارعهم، ففجأة توقف يعني مع مرور الزمن ويعود للحياة بجهود كثيرة وبفضل الله. طبعا أولا صباح السعادة لكم وصباح الرضا. شكرا لمن يتفاعل معنا على 724410 عادل المخيني، أهلا بك. يقول صباحكم خير المستمعين ولطاقم البرنامج، قلوبكم الطيبة، ربي يحفظ الجميع، رايحين للدوامات إن شاء الله توصل بسلام يا عادل المخيني. والسلام والعافية لكل أيضا من يذهب كذا في مشوار صباحي آخر، ما بالضرورة بس نسلم على الناس اللي مداومين، كل الناس اللي عندهم مشاوير صباحية جميلة، رايح تزور صديق، رايح موصل أهلك ربما لمكان ما، رايح تتقضى على قولهم أو تشتري بعض المشتريات لمنزلك، سمح الله هذه الدروب ووافر العافية لكم جميعا.

0: يا أهلا وسهلا بكم مجددا أعزائي المستمعين في صباح الخير يا بلادي. شكرا لمن يزال يتفاعل على رقمنا 724410. بارك الله فيكم، صباح السعادة لكم جميعا. أبو مشعل أهلا بك. ناصر بن سليمان العلوي من ينقل، صباحك سعادة يا ناصر. كيفكم مع أجواء الإجازة وأبنائكم؟ كل مرة نذكر ونعطيكم أفكار كيف تقضوا أوقات جميلة وتغتنموها الإجازات مع أبنائكم، كيف تستغلوا أيضا أو معنى الأصح تغتنموا الفرص السانحة من مختلف المؤسسات اللي توفرها لإشراك أبنائنا في نشاطات تفيدهم، تبني شخصيتهم بشكل أفضل وجميل ورائع. أن نشاهد التكامل بين المؤسسات سواء كان من القطاع الخاص، مؤسسات أكاديمية مختلفة، المحافظات كأنشطة أيضا للمحافظين في مختلف المجالات، أنها توفر بيئة جميلة تحتضن فيها أبنائنا في إجازتهم الصيفية، أبنائنا الطلبة نتحدث من يعني سن المدرسة بالتحديد. ذات الباب نطرق عندما نتحدث عن برنامج مسير، وهي تعد النسخة الرابعة لهذا البرنامج لتأهيل الطلبة بمهارات المستقبل. هذا حديثنا التالي مع ضيفنا الذي نرحب به، المهندس سعيد بن عبد الله بن مراد البلوشي، مدير الشؤون الإدارية والعلاقات الحكومية بميناء صحار والمنطقة الحرة. المهندس سعيد، سلام الله عليك، صباح الخير.
1: وعليكم السلام، صباح النور لك وللمستمعين الكرام، وشكرا على إتاحة الفرصة.
0: حيا ومرحبا بك المهندس سعيد. إذا مثل ما أسلفنا في السابق، مهم جدا اغتنام وقت الأبناء خاصة في فترة الإجازة الصيفية، ومن هذا المنطلق أطلق ميناء صحار والمنطقة الحرة النسخة الرابعة من هذا البرنامج، برنامج مسير. أبرز الأهداف من هذا البرنامج وأيضا ما الذي يميز هذه النسخة عن النسخ السابقة؟
1: شكرا جزيلا. حقيقة يعد برنامج مسير هو أحد أهم المشاريع في المسؤولية الاجتماعية لدينا، وهو يركز على جانب التعليم، وبالنسبة لنا هو استثمار حقيقة مستمر سواء في الطلبة أو في الشباب. وفي هذه النسخة الرابعة ركزنا بشكل أكبر على تزويد المشاركين بالمهارات العملية ومهارات المستقبل من خلال طبعا ورش تفاعلية وتجارب تعليمية قائمة على المشاريع، يعني بحيث تكون التجربة أكثر من مجرد تدريب أو محاضرة نظرية.
0: جميل.
1: ولكن ما يميز النسخة هذا العام أنها شهدت نقلة نوعية مهمة، وهي منح المشاركين شهادات معتمدة من وزارة العمل. يعني هذه الخطوة يعني نعتقد أنها رفعت من القيمة التعليمية للبرنامج أولاً، وثانيا أيضا ربطت المخرجات بشكل أكبر بمسارات التنمية الوطنية، مما يعني حقيقة يعزز جاهزية الطلبة لمواصلة التعليم ويعني مستقبلا الانخراط في سوق العمل.
0: نعم، رائع. وحتى أنه يمكن يفتح لهم أبواب معرفية جديدة، يمكن تخبرهم حتى عن ميولهم الأكاديمية المستقبلية، يعني بذلك يعززوا أيضا اختياراتهم للمستقبل، خاصة أنك ذكرت أن هناك شهادات أيضا من وزارة العمل، كل ذلك معزز لهذه المهارات. عندما نقول مهندس سعيد مهارات المستقبل، ماذا نقصد بالتحديد؟ وجدير بالذكر أن هذا البرنامج يستهدف الطلبة من الصف الخامس حتى الحادي عشر، أهمية أن تستثمر هذه المرحلة العمرية في تنمية مهارات المستقبل وبناء أيضا القدرات مبكرا.
1: نحن نؤمن يعني بأن بناء المهارات هو يبدأ مبكرا عادة،

0: وقفوا على بعض التقنيات التي لم يتلقوها في المدارس. ويعني كل هذا يعني وهذه المهارات ممكن أن تشكل مستقبلهم الدراسي، خاصة مع التوجه الآن للتعليم المهني أيضا، كما يعني أنه يعني يساعد في بناء هذه المهارات منذ وقت مبكر والاستفادة منها على المدى الطويل.
1: رائع جدا. أيضا هذا البرنامج أكيد أنه يشمل ورش تدريبية في مجالات كالذكاء الاصطناعي، الطاقة المستقبلية، الابتكار الرقمي. كيف تسهم كل هذه التخصصات في إعداد جيل مواكب للتحولات العالمية وأيضا مستعد لسوق العمل المستقبلي؟
0: إذا نظرنا يعني إلى طبيعة التحولات التي يشهدها العالم اليوم، يعني نلاحظ أن الذكاء الاصطناعي والابتكار الرقمي والطاقة المستقبلية والاستدامة يعني قد أصبحت من أهم المجالات التي تقود التغيير في مختلف القطاعات. لذلك يعني أتى الاهتمام لتصميم هذه الورش والبرامج أن تكون متوافقة مع متطلبات الاقتصاد الرقمي والتحولات هذه. الجميل أن البرنامج لا يقتصر على تعريف الطلبة بهذه المجالات فقط، ولكن يعطيهم مساحة حقيقة أن يتعلموا من خلالها بشكل عملي ومن خلال مشاريع يعني هم ينجزونها ويعملون عليها وتطبيقات واقعية. وهذا يساعدهم بلا شك لفهم التقنيات التي تشكل مستقبلهم وأن يطوروا مهاراتهم التي يحتاجونها للتعامل مع هذه المجالات.
1: جميل حرص البرنامج على الموازنة بين التعليم النظري والتطبيق العملي كما تذكر مهندس سعيد، وأيضا أكيد أن من خلال هذه الورش التفاعلية والمشاريع التي يعملون عليها كما ذكرت، لابد أن هذا البرنامج أيضا راعيتم أنه يعني موافق تماما لمستهدفات رؤية عمان 2040، خاصة عندما نتحدث عن بناء اقتصاد رقمي أو حتى اقتصاد المعرفة وتنمية الكفاءات أيضا الوطنية وإعدادهم للمستقبل بشكل محدد. الأثر المرتقب من هذا البرنامج وأيضا موائمته لمستهدفات رؤية عمان 2040.
0: برنامج مسير يعني في جوهره هو ينسجم بشكل مباشر حقيقة مع مستهدفات رؤية عمان 2040، يعني أولا لأنه يركز على بناء الإنسان وأيضا تنمية الكفاءات الوطنية والاستثمار في الشباب، يعني وذلك من خلال التركيز على التكنولوجيا والابتكار والاستدامة والمهارات المستقبلية. يعني نحن نساهم في إعداد جيل يمتلك المعرفة والمهارات التي يحتاجها للمشاركة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وهذا كله يعني يصب في دعم التنويع الاقتصادي وبناء اقتصاد قائم على المعرفة، وهذا جزء أساسي من التزام ميناء صحار والمنطقة الحرة بالاستثمار في الأجيال الوطنية وإعدادها للمستقبل.
1: بارك الله فيكم وفي كل هذه الجهود، شكرا جزيلا لك لوجودك معنا المهندس سعيد، شكرا جزيلا.
0: شكرا لكم.
1: إذن هذا كان حديث ضيفنا المهندس سعيد بن عبد الله بن مراد البلوشي، مدير الشؤون الإدارية والعلاقات الحكومية بميناء صحار والمنطقة الحرة. تحدثنا وإياه عن إطلاق ميناء صحار والمنطقة الحرة للنسخة الرابعة من برنامج مسير لتأهيل الطلبة بمهارات المستقبل.

وسهلا بك مجددا عزيزنا المستمع في صباح الخير يا بلادي. رسالة من مستمع أو مستمعة ما أعرف ما كاتب اسمه، صباح عليك بالخير. يقول فعلا محتوى الذكاء الاصطناعي مزعج جدا، ولكن اللي يتابع كثير يعرف يميز. كيف تعرف تميز؟ نخبر مستمعنا العزيز بعض العلامات اللي تخليك تتأكد أن هذا المحتوى ذكاء اصطناعي ولا حقيقي. حاول أنك تركز في الصورة بالتحديد، بعض التفاصيل توضح، عدم تناظر الأسنان يكون شوية شكلها مختلف، العيون بشكل كبير لما تركز عليها خاصة إذا كان فيديو، لما يرمش الشخصية المنشأة بالذكاء الاصطناعي تبان إنها ذكاء اصطناعي. أيضا الأصابع في اليدين أو حتى كان مثلا القدمين ممكن إنها تختلف بين لقطة لأخرى أو حركة لأخرى، وأحيانا حتى إذا كان صور جدا واضح يكون في الأطراف. أيضا الملمس والضوء، الإضاءة، يعني مثلا إذا كان مصدر الضوء من اليمين مفروض يكون الظل في مكان واحد يعني معروف، بس بعض الأشياء المنشأة بالذكاء الاصطناعي ممكن إنها يكون فيها تناظر ما متوازنة، يعني الضوء زايد في مكان معين، ظل غير منطقي في مكان ما. أيضا خلفية الفيديو، الخلفيات اللي في الفيديو ممكن انها تظهر بعض التشوهات وايضا تغيير مفاجئ في بعض التفاصيل، فجأة والوراه كان مثلا باب بعدين صار كرسي على سبيل المثال، ممكن انك تركز. طبعا ايضا هناك ادوات للتحقق في موضوع الذكاء الاصطناعي، ممكن تدخل الفيديو تسأل هل هذا ذكاء اصطناعي ولا حقيقي. أمر آخر إذا كان شيء مرتبط بالصوت، كثير مثلا تصلنا مقاطع أن مذيع معين يستخدم صوته لا قدر الله، الله يسلمنا يا ربي، في مكان أو شيء معين، أخذ صوته مثلا من مكان ودخل في محتوى لإعلان. يمكن من بدايات الحديث هذا كنا جبنا خبر عن مصطفى الآغا المعروف الإعلامي السوري في قطاع الرياضة بالتحديد، يعني هلكو كان بهذا الشيء، كان دائما يسوى إعلانات بصوته، وكم مرة يقولهم يا جماعة الخير هذا ما أنا، ولا أعلن عن أي منتج صحي أو أي منتج آخر. فيعني أنت تستطيع أيضا أنك من خلال معرفتك لهذا الشخص هل ممكن أن يقول مثلا كلام مثل هذا أو لا، الأخطاء اللغوية البادية والظاهرة أيضا في حديث المتحدث ممكن تخبرك أنه ذكاء اصطناعي.

0: شاء الله عليكم شابكين في موضوع كأس العالم. اللي متابعين من بداية الحلقة يحبوا الفقرة الأولى اللي يكون فيها أثناء بدايتنا للحلقة يكون في مباراة على الهواء مباشرة. نحاول والله أن نحطكم في الصورة بشكل عام. واللي استمع في البداية يعني كنت أذكر أن كرة القدم ليست مجرد لعبة يعني لمن يركز على يعني جوانب إنسانية أخرى. كنت أشاهد مباراة المكسيك اللي تم إقصائها هذا الصباح ضد إنجلترا، وعيون الناس وآمالهم اللي كانت معلقة جدا بفوز منتخب المكسيك، ويمكن حتى تكاتف الأسر اللي ظهر في بعض اللقطات، الأطفال مع أجدادهم، مع كل هذه توضح لك معاني أخرى بعيدة عن كرة القدم. في هذا السياق هناك أيضا في المكسيك بالتحديد في مقهى غير اسمه إلى مقهى مرحبا بالخاسر، اسمه لوزر كافيه أو مقهى الخاسر، مكتوب له مرحبا بالخاسر أنت واحد منا. هذا المقهى في المكسيك يقول أنه يداوي انكسار كل الجماهير اللي يتابعوا المونديال وفريقهم يخسر، ويقدم حتى يعني تخفيضات للشخص إذا كان مشجع لمنتخب معين أو قائم من منتخب معين، يعني هو من أبناء دولة محددة ومنتخبه خسر أو حتى طلع من البطولة. عاد شكله بيكون هذا الكافيه مزدحم اليوم، لأن المكسيك بكبرها اللي طلعت، ما يعني وش اسمه أي منتخب آخر. إذا المكسيك خرجت من البطولة لم تتأهل، فمرحبا بالخاسر، روحوا هذا المقهى الموجودين طبعا يتابعوا، يروحوا هذا المقهى ويحصلوا تخفيضات. يقول لك مشروب دون مقابل وأيضا يعطوك منديل للدموع. شوف هي مجرد فكرة معينة، كان اسمه اسم مختلف يعني، بس شوف هذا ذكاء التسويق كيف يعني اغتنموا كل شيء، حتى الخسارة اغتنمها صاحب هذا الكافيه وسوى منها يعني ترند عالمي. شوف نحن هنا في أقصى الكرة الأرضية في عمان جالسين نسولف عن مقهى، هو بس مقهى صغير ترى، ما بس اغتنام الفرص. هذه رسالة ختامية لك.
1: عايز أشوفك متضايق والناس
0: بالضبط كده، حتى ضيقة الناس استغلوها وصارت يعني وسيلة للتسويق ونجحت بالنهاية. هذه إذن رسالة ختامية لك بالتفاؤل واغتنام الفرص كلها أيا كان شكلها، تحاول أنك تعصرها وتطلع منها شيء إيجابي بإذن الله تعالى. دوام الإيجابية لكم ولمسارات الحياة كلها بإذن الله تعالى. نلقاكم على خير في حلقات أخرى قادمة، كونوا بخير. كنت معكم في هذه الحلقة إعدادا وتقديما عائشة بن سالم الهنائي، في المتابعة والتنسيق عبد الحميد بن أحمد الرواحي، وفي الإخراج هزاع بن سيف الراسبي. إلى اللقاء.

0: إذاعة سلطنة عمان. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعين الكرام، من إذاعة سلطنة عمان نقدم لكم عناوين الأخبار. مجلس المناقصات يسند أعمالا ومشاريع تنموية، أبرزها إنشاء ميناء الصيد البحري بولاية محوت وتنفيذ طريق الجبل الأبيض بمحافظة شمال الشرقية واستكمال الحزمتين الثالثة والخامسة لطريق السلطان تيمور بن فيصل. ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي لسلطنة عمان متجاوزاً 9,600,000,000 ريال عماني خلال الربع الأول من هذا العام. استشهاد فلسطينيين 2 في قصف إسرائيلي على قطاع غزة. الرئيسان الروسي والأمريكي يبحثان هاتفياً تطورات الحرب في أوكرانيا والجهود المبذولة لإنهاء القتال وسط تواصل الهجمات المتبادلة بين موسكو وكييف. الاتحاد الأوروبي يتعهد بتكثيف الجهد لمعالجة مشكلات نظامه الجديد لمراقبة الحدود. هكذا مستمعين الكرام، قدمنا لكم من إذاعة سلطنة عمان عناوين الأخبار. إذاعة سلطنة عمان. أبراهام جوبي.
1: والدي سماني إبراهيم وهو اسم جدي، ولن أرضى بغير هذا الاسم. هل تسمع؟
2: لا بأس لا بأس، لا تغضب لا تغضب، سوف أطلق عليك اسم أبراهام.
3: أي اسم غريب هذا لبحار شجاع من أرض عمان، ركب أمواج محيط الهند العاصف إلى أرض زنجبار.
1: ارفعوا المرساة، أديروا الأشرعة إلى الجنوب الغربي باتجاه الريح. هيا أيها البحارة.
4: سوف أتسلل إلى غرفته بعد منتصف الليل وأطعنه بهذه السكينة المسمومة.
3: وشاءت له الأقدار أن تقذفه بعيدا عن الديار إلى أقصى الدنيا، يصارع الأخطار تلو الأخطار.
5: أنا أشتريه.
2: بيع أبراهام للمستر دانيال 3,800.
1: وهل نحن قطيع أغنام عندك؟
6: يبدو أنك طويل اللسان، هيا انزع عنه ثيابه وليكن أول واحد ينقش اسمي الجميل على ظهره.
3: أبراهام جوبي، الإنسان الذي غاب عن وطنه وأضاع اسمه 50 عاما.
7: ولكن من أنت؟ ولماذا تسألني كل هذه الأسئلة التي نكأت جراح القلب من جديد؟
3: أبراهام جوبي.

0: تابعت السفينة إبحارها في بحر عمان. حل الفجر وارتفع الأذان. قام الناس بتأدية الصلاة على ظهر السفينة، وبدأ الطاقم بتجهيز الفطور مع القهوة والتمر.
1: قهوتكم خفيفة هذا الصباح يا مجدم إبراهيم.
2: سامحونا، ستبقى خفيفة حتى وصولنا.
1: ومع ذلك فأنني أشعر أننا قد ازددنا وزنا في هذه الرحلة.
2: صحة وعافية إن شاء الله.
1: لن أسافر في المرة القادمة إلا معكم. شكرا لكم.
2: جزاك الله خيرا. الشكر في الحقيقة لنوخت سليمان، والشكر أيضا لطاقم السفينة، فقد أخلصوا واجتهدوا.
1: أين وصلنا يا مجدم إبراهيم؟
2: نحن الآن على مشارف ميناء صحم، وغدا إن شاء الله سنكون في فرضة الخضرة.

0: صديقي يعقوب.
1: ماذا تريد؟
0: انتبه للدفة، سوف أذهب لمقابلة العم أبو سالم وولده.
1: لماذا؟
0: لقد أرسل نوخذ سليمان أمانة لهما.

0: السلام عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ما هي أخبار النقد سليمان؟
0: الحمد لله، لقد تحسنت صحته، لكنه بحاجة للراحة حتى يستعيد كامل قوته.
1: هناك كلام في فمك، قل يا بني ماذا تريد؟
0: عم أبو سالم، أريد أن أعطيك هذه الصرة، فيها 40 قرشا، إنه أجر زهيد لما قمتم به من جهد، مع الشكر والتقدير.
1: أستغفر الله يا بني، ما هذا؟ أنا لم أطلب مالا على فعل الخير.
0: المال ليس مني يا عم أبو سالم، إنه من النوخذة كشكر لكم.
1: أرجوك يا بني أرجوك، أعد المال للنوخذة واشكره نيابة عني.
0: ألن تأخذه؟
1: الحالة مستورة والحمد لله، هناك من هو أحوج مني إليه. من يبحث عن الأجر والعمل الحسن يصغر المال أمام عينيه.
0: لقد سعدت حقا بالتعرف عليكما يا عم، ولن أنسى فضلكما ما حييت.
1: يا بني نحن طلاب علم، أنا وولدي سالم نحاول أن نتعمق أكثر في علم الطب.
2: أهل عمان بحاجة إلى الأطباء الحقيقيين الذين يعتمدون على العلم والمعرفة، لقد تعبوا من المشعوذين الجهلاء.
1: وأنا وسالم سافرنا إلى الهند والصين وأفريقيا
0: ما شاء الله.
1: نعم، طلبا للمعرفة والخبرة، ونحن نتوق لزيارة كل بلد قد تقدم العلم فيه.
2: لقد كتب والدي كتابا يتحدث فيه عن أنواع الأعشاب الطبية والعلاجات الحديثة لكثير من الأمراض.
0: هذا رائع.
1: ما يؤلمني يا إبراهيم أن كثيرا من الأطباء الجهلاء هنا ما زالوا يستخدمون الكي بالنار في مداوات مرضاهم، وهذا يؤدي إلى الأذى والموت أحيانا.
0: لم تخبرني يا عم عن سبب مجيئك مع ابنك سالم إلى البصرة. أنا آسف إذا كان سؤالي فيه إحراج لكما.
1: لا يا بني، هل ترى هذا الشاب؟ إنه ابن سالم، وله أخ توأم اسمه علي، هما توأمان لكنهما لا يتشابهان لا في الوجه ولا في التفكير، ليس لدي سواهما، ولي ابنة قد تزوجت. هؤلاء الثلاثة هما الروح.
0: ووالدتهم؟
1: لقد ذهبت إلى ديار الحق قبل 2 سنين حزنا على ابنها علي
0: رحمها الله. وأين هو علي الآن؟
1: المسؤول ليس بأعلم من السائل.
2: إننا نبحث عنه.
0: هل تقصد بأنه مفقود؟
1: نعم.
0: وكيف حصل هذا الأمر؟
1: ابني علي شاب طموح.
0: الطموح صفة ممتازة.
1: صحيح، لكن طموحه هو الذي أوصله إلى ما نحن عليه الآن. كان علي يحب الطب وعلومه بشغف كأخيه، لكن سالم ظل ملازما لي، يخدمني ويتعلم الصنعة مني. أما علي لم يكتفي بذلك، بل أراد أن يتعلم المزيد من خلال السفر والتنقل بين الدول والالتقاء بالحكماء في الطب.
0: أنا أرى أنه لا ضرر في ذلك، بل فيه منفعة وفائدة.
1: صحيح، لكنه اختفى يا بني، لا نعلم شيئا عنه. بعد أسبوع سيكمل 10 سنوات في الغياب منذ خروجه من البيت.
0: 10 سنوات، يا إلهي، ألم يرجع منذ ذلك الحين؟
2: أبدا، لقد أدمى قلب والدتي، كانت تبكيه ليل نهار وتطلب منا أن نبحث عنه، لم تقطع الأمل أبدا في عودته، لكنها توفيت حزنا علي.
0: رحمها الله ولكم الأجر، ولكن ألم تستطيعوا أن تجدوا له أي أثر؟
2: في كل عام، في كل عام يا إبراهيم، كنا نخرج ونبحث عنه بالأشهر، ونوصي المسافرين أن يبحثوا عنه كذلك، وها نحن نبحث عنه منذ 5 أشهر.
0: وهل اهتديتم إلى شيء خلال بحثكم في البصرة؟
1: للأسف لا. أخبرنا شخص فقط بأنه قد التقى به منذ 6 سنوات.
0: وأين التقى به؟
2: لقد وجده يسكن مع شاب في أحد وديان الباطنة، ونحن عازمون على السفر إلى هناك.
0: لقد ظننت أنكم من سكان الباطنة.
1: لا لا يا بني، نحن من عمان الداخل. لدي شكوك يا إبراهيم بأن الإنجليز لهم يد في اختفائه،
2: وهذا ليس بغريب على أفعالهم.
0: وما علاقة الإنجليز بذلك؟
1: أنا أخبرك، ابني علي من أشد الكارهين لهم ولوجودهم في المنطقة، ويرى أنهم السبب الرئيسي في مشاكل العرب وضعفهم وتمزيقهم، وقد كان يصرح بذلك علنا.
2: لقد اعتقلته السلطات البريطانية في مسقط ذات مرة بتهمة التآمر، وبأنه عميل لإمام الداخل.
1: وقد تدخل بعض أهل الخير من معارفي وأصدقائي، واستطاعوا إطلاق سراحه من السجن.
0: ربما علمته الكثير هذه التجربة، فترك السياسة وانصب جهده على تعلم الطب.
1: أتمنى ذلك.
2: لا أعتقد ذلك، لا أعتقد أنه قد تغير. أخي عنيد، وإذا صمم على شيء فلا بد أن يستمر به حتى يحققه.
0: أتمنى أن تجدوه بخير وأمن وسلام. أما الآن فأستودعكم الله.
1: مع السلامة.
0: إلى اللقاء.

0: عاد إبراهيم إلى غرفة القبطان ليطمئن على النخذ سليمان، فوجده نائما وقد انجلت الحرارة عنه. ثم ذهب بعدها باتجاه الركاب يطمئن عليهم ويودعهم ويعتذر عن أي تقصير جرى بحقهم.
1: يا إسماعيل.
2: نعم يا مجد إبراهيم.
1: قم مع جماعة المطبخ فورا بتجهيز العشاء للركاب، لأننا سوف نصل في منتصف الليل ولن يجد الركاب طعاما في ذلك الوقت.

0: بدأت السفينة تقترب من فرضة الخضراء، ورميت المرساة أخيرا في قاع البحر.
1: جهزوا القوارب لنزول الركاب، نظموهم على دفعات، في كل دفعة 10 ركاب. أيّا

0: هل نزل جميع الركاب مع حوائجهم؟
1: نعم نعم يا مجدم إبراهيم.
0: صالح،
2: ناصر،
0: اذهبا إلى غرفة النوخذة وساعداه في النزول من السفينة، ثم أوصلاه إلى البيت، وبعد ذلك عودا إلى هنا.
1: حاضر.
2: حميد، سعود، يا إسماعيل، ياسر، وأنت أيضا يا يعقوب، جهزوا البضائع لإنزالها في المراكب الصغيرة.
3: استمر إبراهيم في الإشراف على العمل حتى الربع الأخير من الليل بعد أن تأكد من كل التفاصيل، ثم جلس أخيرا يلتقط أنفاسه. جلس صديقه يعقوب إلى جانبه.
4: ما يعجبني فيك يا إبراهيم أنك لا تؤجل أي عمل.
0: هذا ما تعلمته من النوخذ سليمان، لو كان هنا فلن يغادر حتى يتأكد من نظافة السفينة تماما.
4: أتذكر يا إبراهيم؟ أتذكر قبل أن تتزوج كيف كنا ننام في هذا المركب بعد نزول الجميع؟
0: يا الله أذكر، وكان كل منا يحلم بما سيكون عليه في المستقبل.
4: لقد حققت بعض حلمك يا إبراهيم، وأرجو أن أسمع بأنك قد غدوت نوخذة بارعة.
0: اللهم آمين. ماذا عنك أنت يا يعقوب؟ أما زلت مصمما على السفر إلى صور؟
4: ماذا أقول لك يا إبراهيم؟ ليس لي شيء هنا، ليس لي شيء. أشعر هنا بأنني أسير في نفق مظلم.
5: هاي يا جماعة، إبراهيم، يعقوب، لقد اقترب الفجر، إلى متى سوف ننتظركم؟
4: هيا اذهب إلى بيتك يا إبراهيم، فهناك من ينتظرك على أحر من الجمر، وأنا أعلم أنك في شوق شديد لرؤية زوجتك وابنتك.
0: اذهب أنت يا يعقوب، لقد تعبت أنت أيضا، وأنا لك أن تستريح.
4: ليس لي رغبة في الذهاب إلى البيت، صدقني إن زوجة أبي سوف تغضب حين تراني، ولسان حالها يقول: آه لماذا عدت؟ ليت البحر قد ابتلعك يا يعقوب وأراحني من وجهك.
0: هيا هيا، سوف نذهب معا وترافقني في الطريق.
4: أرجوك أرجوك دعني هنا واذهب أنت.
5: أسرعوا يا جماعة أسرعوا، تعبنا من الانتظار، هيا هيا أسرعوا.
0: اصبروا لحظات قليلة من فضلكم. اسمع يا يعقوب.
4: نعم.
0: هناك سحارة صغيرة مغلقة، وقد أوصاني النوخذ سليمان أن أنزلها مع البضائع إذا وصلنا في النهار. أما إذا وصلنا في الليل فيجب أن تبقى في السفينة ويحرسها أحد البحارة.
4: سحارة، يبدو أنها شيئا ثمينا فيها. لماذا لا تكلف أحد البحارة بحراستها؟
0: البحارة مرهقون يا يعقوب.
4: حسنا، اذهب أنت وأنا سوف أقوم بحراستها. هيا اذهب إلى بيتك.
0: سوف أعود غدا ولن أتأخر إن شاء الله.
4: لا تنسى أن تحضر لي معك طعاما دسما.
0: حسنا حسنا.
4: هيا هيا.
0: حياك الله.
3: نزل إبراهيم إلى القارب وأسرع البحارة بالتجديف إلى الشاطئ، فكلهم مشتاق للوصول إلى بيته ومعانقة أهله وأحبابه. وصل إبراهيم أرض قريته التي يحتضنها البحر وأشجار النخيل. كانت سعادته لا توصف، فكل من يخرج سالما من البحر كأنه يولد من جديد.
0: كما أتمنى أن أعانق أهل قريتي فردا فردا. أقسم بأني مشتاق إلى كل واحد فيهم. البعد ينسي جميع الخلافات فيما بين الناس ويصفي القلوب. حين تحضر القرية في الخيال فإن الوطن يحضر بكل تفاصيله. ها هو البيت، لقد وصلت أخيرا، كم حلمت بهذه اللحظة.
6: إلهي، إنها سلوى، سلوى ما تزال ساهرة حتى الآن. أعرفها برائحة المحلب الذي يغطي وجهها.
3: رفعت سلوى السراج، لم تصدق عيناها أن إبراهيم واقف أمامها وهو ينظر إليها بحب وحنان.
7: إبراهيم؟
6: نعم إبراهيم يا أنيسة القلب والروح.
7: إبراهيم، أنا يتيمة دونك يا إبراهيم، لقد أرهقني البعاد عنك، أرهقني كثيرا.
6: يا الله يا سلوى، كنت أحمل حبك معي في كل لحظة من لحظات سفري. خيالك كان يرافقني في حلمي وصحوي كيفما توجهت. لقد كان يخفف عني عناء البعد ويزيد من إصراري على العمل والجهد.

0: أنت متعب حتما، عليك أولا أن تتوضأ وتصلي ثم تذهب للنوم قرب جنة.
1: يا الله يا سلوى، أخبريني عن ابنتي، إنها في سويداء القلب.
0: هي بخير، بخير وذكية مثلك.
1: يا الله،
0: وقد بدأت تنطق كلمة بابا.
1: صحيح. أخبريني عنكم، عن أحوالكم، أخبريني عن والدي، كيف حاله؟
0: لقد مريض في الأسبوع الماضي، لكنه بخير والحمد لله. ووالدتك تسألني كل يوم متى سوف يعود إبراهيم. أتصدق إنها لا تمل من السؤال والحديث عنك أبدا. اذهب الآن إلى الوضوء والصلاة وسوف نتحدث لاحقا.
1: بإذن الله.

صلى إبراهيم صلاة الصبح، ثم ذهب للنوم قرب طفلته. أخذ ينظر إليها مبتسماً، إنه وجه أمها الجميل، لكنها تفتح فمها مثله عندما تنام. ابتسم، قبلها، ثم استلقى قربها ونام.

0: كانت رائحة القهوة المخلوطة بالهيل والقرنفل وصوت قرقعة الفناجين وصوت عطاس والده القوي كافياً لاستيقاظه.
1: أين جنة؟
2: لقد استيقظت منذ ساعة، وحين رأتك قربها هربت منك. هيا انهض، لقد ارتفعت الشمس ورداك في انتظارك.

0: حمدا لله على سلامتك يا ولدي.
1: سلمك الله يا أبي من كل مكروه، ودام عليكم صحتكم. كيف حالكم يا أبي؟
0: الشكر لله وحده، أنا بصحة وعافية والحمد لله.
1: الحمد لله. وأين أمي؟
0: إنها تطعم الشياه وتحلبها. ها هي.
2: أقبلت والدته مسرعة تسبقها دموعها وهي تسيل على خديها المتجعدين. قبل إبراهيم يديها ورأسها وأخذ يستنشق رائحة ثيابها.
1: آه يا أمي، رائحة ملابسك أعرفها منذ كنت طفلا، إنها تلازمني في كل مكان.
3: تفضلوا، القهوة والتمر جاهزان.
1: دعك من القهوة والتمر يا سلوى، أين جنة؟
3: انظر، إنها تختبئ خلف النخلة.
0: إنها خائفة منك يا بني، ما زلت غريبا بالنسبة لها.
1: جنة؟ جنة، تعال يا جنة.
3: لقد اختبأت خلف جدتها.
1: سوف أحملها مهما فعلت. كمانها مشتاق إليك يا بنتي، ويزداد شوقي كلما ضممتك أكثر.
4: اتركها يا بني، سوف تعتاد عليك شيئا فشيئا.
3: الطعام سوف يبرد، أسرعوا.

0: خذي يا أمي هذه الهدية لك.
1: يا ولدي، عودتك بالسلامة هي أغلى هدية عندي.
0: أنت تستحقين أغلى الهدايا يا أمي، لقد أحضرت لك بعض القماش والعطور وبعض البهارات الهندية التي تحبينها. وهذه الصرة، تفضل يا أبي، هذه لك.
2: شكرا شكرا يا بني.
0: وهذه الصرة لك أنت يا سلوى، تفضلي. وهذه الصرر لجيراننا.
2: بارك الله فيك يا بني.
0: هل يمكنك يا سلوى أن تجهزي بعض الطعام؟ أريد أن أخذه لصديقي يعقوب، لقد تركته في السفينة.
2: ما زال الوقت مبكرا، أليس نأخذ سليمان في السفينة أيضا؟
0: نعم يا أبي، لكن نأخذ سليمان مريض.
3: أبراهام جوبي، رواية للكاتب العماني خليل خميس، التاليف الدرامي نور الدين الهاشمي، الإخراج حمد بن عامر الوردي.
4: إذاعة سلطنة عمان.
5: بانوراما
6: بانوراما
5: بانوراما
6: بانوراما
5: رؤية من الأفق البعيد، امتداد نحو ثراء المعلومة، احتواء لجوهر الحدث.
6: بانوراما
5: بانوراما في بانوراما يجمعنا المساء بكم يوميا من الأحد إلى الخميس، من الخامسة وحتى السابعة مساء، عبر إذاعة سلطنة عمان.
6: بانوراما
3: قيد اسمك لتبادر بصوتك. استمرار القيد ونقل القيد في السجل الانتخابي عبر تطبيق انتخاب والموقع الإلكتروني elections.om. بادر وأثر. انتخابات أعضاء المجالس البلدية للفترة الرابعة 2026، مع تحيات وزارة الداخلية. تتابعون في حلقة هذا الأسبوع من برنامج المناظرة.
7: فعندما يصبح التطوع شرطاً للحصول على درجة واستكمال للتخرج، يتغير الدافع الأساسي من أنا أريد أن أخدم المجتمع إلى أنا أريد أنهي المتطلب.
8: الوعي بأهمية العمل لا يكون إلا بعد تجربه.
7: التطوع تحت الإكراه ليس فضيلة.
8: نحن لا نفرض مشاعر العطاء، لا نفرض ماهية العطاء.
7: التوجيه الحقيقي في بناء القناة على فرض السلوك.
8: ليس كل ما يفرض علينا يفقد أثره.
7: القيم لا تفرض.
8: الإلزام لا يلغي الوعي، بل يعتبر طريقة للوصول إليه.
7: الأبحاث Psychological Science أثبت أن الإلزام كان أشد ضرراً على الطالب الذين كانوا يتطوعون بحرية عندما حولوه إلى التطوع إلزام.
3: المناظرة، حيث يتجلى الرأي بما يقابله. يبث الأحد في الساعة 10:30 صباحاً، ويعاد الثلاثاء في 10:10 مساءً، والأربعاء في 11:15 صباحاً.

0: شيء من اللغة. معا إلى شيء من لغتنا العربية. كلما قطعنا مسافة نشتاق لما تبقى، ويبقى الطريق إليها خالدا بخلودها. شيء من اللغة. من اللغة. الإعداد الدكتور هادي حسن حمودي، التقديم بدر بن علي الشيباني، والإخراج علي بن عبد الله العجمي.
1: الصوم والصيام مقاربة ثانية.
2: اختتمنا الحلقة السابقة برفض رواية نذرت للرحمن صمتا، لأن الصمت لا يبين حالة مريم عليها السلام. ونواصل القول، ذلك لأن عليها أن تبين براءتها أمامهم، فكان لفظ الصوم الذي يدل على الشدة تعبيرا عن معاناتها الشديدة التي تتوضح في قولها: قالت يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا. هذا على الرغم من ثقتها بنقائها، فكيف على الرغم من هذه الحالة المعقدة والمعاناة الشديدة تقول إني نذرت الصمت؟ فهل سيتقبلون صمتها؟ لكنها إن أخبرتهم أنها نذرت الصوم فسيضطرون إلى انتظار انتهاء صومها أو من يجيب أسئلتهم. هذه النقاط كانت رداً مختصراً على أقوال تصور قائلوها أن في النص خطأ عليهم تعديله، ولكن لا خطأ في الآية، لا من حيث اللفظ ولا من حيث الدلالة. كيف؟ مما لا شك فيه أنها لم تكن تستطيع الدفاع عن نفسها. وأي برهان على صدقها تقدمه لهم؟ لا شيء. فلم يبق أمامها إلا أن تعلن صومها، ثم تشير إلى وليدها فيخاطبهم، بمعنى أنها لن تجادلهم ويكفي ما سيقوله وليدها لهم. هذه الحالة المعبر عنها بهذه الكلمات الكثيرة أوجزها القرآن الكريم بعبارة بليغة أدت المراد تماما، فلا خطأ فيها من حيث الجمع بين ما قالت ونذرها للصوم عن الكلام، بمعنى الصوم عن مجادلتهم وعن بيان براءتها مما قد يرمونها به. وها نحن الآن نلاحظ أن كثيرا من الناس حين يهل رمضان يتجنبون مواقع الجدال وصفحات التواصل الاجتماعي في الشبكة العنكبوتية، معللين سلوكهم بقولهم إنهم يفعلون ذلك مظنة أن يصدر منهم تعليق أو تدوين يسبب إساءة لآخر، أو نقل لكلام لم يتوثقوا منه، علما أن حديثهم عن صيام رمضان لا عن الصوم، وعن احتمال صدور قول أو تدوين قد يسيء لآخر، وهو مجرد احتمال يمكنهم توقيه، لا كما هو الحال في قصة السيدة مريم، فإنها كانت أمام اتهام يسلطه قومها عليها إن لم تثبت لهم براءتها. فأي طريق غير هذا يمكنها سلوكه لإثبات براءتها؟ فاستجابت للصوم عن جدالهم، وتركت لوليدها مهمة بيان الحقيقة بمعجزة من ربه. وكان من أسباب ورود كلمة الصوم في سياق قصة السيدة مريم أن من أبرز معانيه الامتناع عن سلوك محدد لفترة قصيرة محددة. وهذا المعنى يوضح شدة معاناة السيدة مريم وعجزها عن إقناع القوم بنقائها، ثم إثبات ذلك عن طريق ابنها المسيح. أما الصيام فأوسع دلالة من الصوم، وله قواعد وشروط محددة، فتركيب كلمة الصوم فيه انغلاق صوتي واضح ومبالغة يؤديها الواو، أما لفظ الصيام فأكثر انفتاحا صوتيا يتحد مع انفتاح دلالي يحقق ذلك مجيء الياء والألف. فالصيام إذن أوسع من ذلك بكثير، لأنه امتناع عن أشياء مادية معينة كالطعام والشراب وما إليهما من سائر ما اعتبرت مفطرات، كما أنه امتناع عن أشياء نفسية أو روحية من أجل تطهير الذات وتنمية الضمير. أما الامتناع عن المفطرات المذكورة في كتب الفقه والاكتفاء بذلك فهو صوم لا صيام، أو قل هو صيام مفرغ من أبعاده الروحية ومبتعد به عن أبرز علل تشريعه وهي التقوى. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. ونرى أن الصيام أعم وأشمل من الصوم في صفات، منها: واحد، الصيام عام في الامتناع عن كل الأشياء التي منعهم التشريع عن الإتيان بها، لا الامتناع عن شيء واحد محدد كالامتناع عن الكلام، ولذلك عد أحياناً بمثابة عقوبة، كما في: أو عدل ذلك صياماً ليذوق وبال أمره، عفى الله عما سلف ومن عاد فينتقم الله منه. صدق الله العظيم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: شيء من اللغة. كلما قطعنا مسافة نشتاق لما تبقى ويبقى الطريق إليها خالدا بخلودها. شيء من اللغة. مع تحيات الدكتور هادي حسن حمودي، بدر بن علي الشيباني، وعلي بن عبد الله العجمي.

0: إذاعة سلطنة عمان تقدم العمانيون والبحر. أبحرت سفنهم عباب المحيطات حاملة الخير والسلام والحضارة إلى العالم. من البحر بدأت قصة المجد والعزيمة والفخر والريادة. العمانيون والبحر، برنامج من إعداد عوض بن سعيد المديلوي، تقديم طلال بن أحمد الكلباني، إخراج منى بن سالم المسلمية.
1: قبل 5000 عام ظهرت على أرض عمان في العصر البرونزي صناعة السفن العابرة للبحار. هذه السفن كانت تربط حضارة ماجان مع حضارة بلاد السند وحضارة بلاد الرافدين ومنطقة الخليج وأقصى الجزء الشمالي من القرن الإفريقي، وكانت هناك تجارة بحرية رائجة منذ ذلك العهد، وكان الأسطول العماني في الإمبراطورية العمانية الثانية يتألف من أكثر من 70 سفينة من مختلف الأنماط والأصناف، وعلى رأسها السفن الأوروبية الطراز. ويعرض لوح به نقش المسماري يعود إلى سلالة أور الثالثة ببلاد الرافدين في الفترة من عام 2100 إلى 2000 قبل الميلاد، وتوجد نسخة منه طبق الأصل بالمتحف الوطني بمدينة مسقط. يعرض هذا اللوح كشفاً بالمواد الأساسية اللازمة لصنع أسطول من القوارب، والتي كانت تبحر من أور، وهي مدينة سومرية في بلاد الرافدين، إلى بلاد ماجان وهي عمان اليوم. ويورد الكشف الآلاف من أعداد حزم القصب والقياسات المطلوبة لصناعة تلك القوارب، إضافة إلى كميات كبيرة من أنواع مختلفة من القار والخشب وجلود الحيوانات. وقد أمر بتنفيذ هذا المشروع المكلف حاكم مدينة جيرسو، مما يشير إلى الأهمية الكبيرة للمشروع. وعرفت عمان خلال تاريخها البحري العريق العديد من أنواع السفن التي تطورت سواء في مواد صناعاتها أو طريقة صناعتها وأحجامها أو أشكال ومقاسات الأشرعة وأيضا استخداماتها. فهناك السفن الساحلية التي تنقل البضائع من ميناء إلى آخر على ساحل عمان، وسفن للصيد الساحلي، وسفن أكبر حجما عبرت المحيطات.

أنواع السفن العمانية حصلنا ما يتجاوز على 44 نوع من السفن العمانية. ال 44 نوع من السفن العمانية التي تم رصدها خلال السنوات الأخيرة الماضية نبدأ بها على النحو التالي. السفن العمانية التي تم رصدها من خلال البحث، هناك كما قلنا السفن البوس، ومثال ذلك الناجي عليه سفينة مجان التي صنعتها وزارة التراث والثقافة في صور وتم تجربته، وإن كانت تجربة شابها الكثير من عدم التوفيق إلا أن هذه كانت نوع من أنواع السفن العمانية القديمة. هناك نوع يسمى ترانكي من السفن العمانية القديمة، وهذه تقريبا تصل ما بين 12 متر طولها وارتفاع حوالي 2.6 أو 2.6 من 10 أو 3 أمتار 6 من 10 ما تزيد عن هذا الارتفاع. هناك القطمران التي ذكرناها. هناك نوع آخر يسمى المدرعة، والمدرعة هذه يعتبر من أقدم أنواع السفن التي صنعها العمانية، يتكون من عدة ألواح تصبغ بعضها البعض، يعود تاريخ الصنع إلى الألف الخامس. هذه المدرعة والتي أشار إليها صاحب كتاب الطواف وقال أن عمان تصنع نوع من السفن يسمى مدراتي. مدراتي لأنه ترجمت إلى العربية المدرعة، لأنه ترجمها حرفيا وكانت الأقرب إلى المدرعة كانت المعروفة في عمان. وأن عمان لما تصنع هذه السفن تصنعها بكميات تصدر كذلك إلى دول أو إلى مناطق الجوار كاليمن وغيرها من المناطق الذين يعني يمارسون الإبحار، وما كانت عندهم حرفة صناعة السفن متطورة، فكانت عمان تصدر لهم السفن إلى هذه الدول. هناك كذلك من أنواع السفن عندنا الغراب، والغراب شكله طريف لأن الشكل مقدمته أشبه بطائر الغراب، وتصبح كلها باللون الأسود، فأخذت الاسم من حيث الشكلي ومن حيث اللون التي صبغت به، وهي تعتبر من أقدم أنواع السفن، وخاصة استمرت حتى القرن السادس عشر في هذه السفينة، واستمرت حتى القرن السابع عشر والثامن عشر، وكان العمانيين يستخدمونها في تجارتهم مع شرق أفريقيا بالذات، وساعدت كذلك استخدموا العمانيون المسلمون في فتح شرق الهند وبلاد السند، فكانت السفن العمانية من هذا النوع تنقل هؤلاء الجنود وهذه الجيوش إلى السواحل الهندية. هناك نوع من السفن العمانية تسمى الشذاه، والشذاه هي نوع من السفن العمانية اللي موجودة وخاصة تواجدت بقوة في عهد الإمام قسام بن عبد الله اليحمدي من 192 هجرية إلى 208 هجرية فترة حكمه، اللي شكل من أسطول لمهاجمة أسطول القراصنة الميد والتكامرة من الهنود من السفن الكبيرة، فاستختار هذه السفن لخفتها وسرعتها في الدوران أو في البحار، مما سبب صداعا للسفن الكبيرة، واستطاعوا أن يقضوا على السفن ويقضوا على قضية القرصنة. من السفن العمانية الذي اشتهرت به عمان كذلك البتيل، والبتيل الجدير بالذكر أن عمان استخدمته في حالتين، في التجارة وفي الجيش كسفينة عسكرية، وكان بعضها يسلح بالمدافع خاصة في عهد دولة العاربة وبداية دولة البوسعيد، وتنتشر في صور ومسندم والباطنة كسفن موجودة. من السفن الأخرى عندنا البقارة، والبقارة طبعا البتيل والبقارة من السفن كانت الكبيرة، الآن تم يبنوا منه سفن بحقها مصغر وتعتمد تستخدم للصيد، ولكنها يعني سفينة كانت لها أسبقية على سفن البغلة والقنجة وغيرها من السفن التي ظهرت في القرن السادس عشر والسابع عشر. بشكل في مقدمتها وفي مؤخرة الدوم، هي المؤخرات المقدمة محددة الشكل في تلك الفترة الموصلة بعد القرن السادس عشر. البقار والبتيل دوما شكلها والبدن وإلى آخره، والترانكي والغرفة كل من ذات شكل يعني زاوية محدبة في المقدمة وفي المؤخرة، لا توجد الرقعة المربعة في هذه السفن، لأن عمان ما عرفت هذه الجزء إلا بعد القرن السادس عشر أو في مع القرن السادس عشر. من أنواع السفن العمانية هناك سفن تسمى الغرفة، وكانت تستخدم للتجارة والأسفار، وكانت كذلك تستخدم من ضمن الأساطيل العسكرية، فقد استخدمها كذلك الإمام قسام بن عبد الله اليحمدي في مطاراته للقراصنة أمام السواحل العمانية. هناك بركة يذكر الصخري في كتابه المسالك الملك أن أحد العمانيين احترقت عليه يعني

0: 400 سفينة من نوع البركة. ورغم أن الرقم كبير جدا، لكن اللي يهمنا أن وجود هذه السفينة في تلك الفترة وقوة النشاط البحري الذي كان يمارسه العمانيون في تلك الفترة، وكانت هذه السفن من ضمن سفن البركة. هناك البرشة من السفن العمانية أيضا، هي من السفن الشراعية القديمة، كانت تستخدم في الحملات العسكرية بس كانت حجمها أكبر شوية من بقية السفن الأخرى، وكانت تستخدم للنقل الداخلي والخارجي أو للدعم. وهي السفينة تقريبا يعني سطحها مع إذا استثنين المنطقة المقدمة والمؤخرة شكل مستطيل عشان تتسع لأكبر عدد من الجنود أو لأكبر كمية من المشحون فيها من بضائع أو أدوات. عندنا كذلك العكيري، والعكيري من السفن التي كان موجودة، وهي السفينة اللي كان يستخدمها أحمد الماجد، السفينة كان هو ذكرها بالاسم، سفينته كانت من نوع العكيري وكانت منتشرة كذلك في العراق، إلا أن أحمد الماجد يستخدم هذه النوعية من السفن. من السفن العمانية كذلك الطراد، هناك اسم من نوع من أنواع السفن العمانية الطراد، كانت تمشي بالشراع والمجاديف لأنها كانت طويلة وتساعد على البحار، وهي سفينة عسكرية يقول عنها الفيروز أبادي سفينة سريعة، وهي سفينة نقل إضافي لكونها سفينة تستخدم للأغراض العسكرية. يبلغ طولها ما بين 9 إلى 12 متر وعرضها ما بين 3 إلى 4 أمتار، فهي طبعا معمولة، وهي أشبه يعني بالماشوات كبار نراها الآن لنقل الجنود مباشرة. الطراد مثلا يشبه البدن في شكله، لكن يتميز عليه بقلة ارتفاعه عن البدن، ويتميز بعرضه الذي قد يكون مميزا قياسا لارتفاعه، فساعد على أساس أن هذه السفينة أن تكون سفينة نقل إمداد عسكري أو نقل تموين أو إلى آخره. من كذلك من السفن الموجودة في عمان السفن للصيد خاصة سفينة تسمى البانوش، وهي من أنواع السفن المخيطة، ذكرها برترام تونس في كتابه العربية السعيدة، وهذه من السفن العمانية الموجودة. من السفن العمانية كذلك سفينة بوصي التي كانت تستخدم للإبحار والتجارة وتستخدم كسفينة عسكرية، ومن الذين استخدمها كذلك الإمام السلط الملك، حتى قيل في أحد القصائد تقول أحد الشعراء مراكب السلط الخروصي ألف بوصي وبوصي، يعني على أساس أنه يبين لنا قوة هذه السطول وعدد سفنه الموجودة، رغم أن هذه السفن كانت عبارة عن سفن ليست بالحجم الكبير قياسا بالسفن اللاحقة الفترات الأخيرة. من السفن العمانية كذلك الشراعية الزاروقة التي كانت معنا، وهذه الزاروقة كما ترى إن هي السفينة نفس الشيء، تشبه البتيل أو القارب الحديث الموجود معنا في عمان، وشو لها شكل انسيابي يساعده على سرعة الإبحار، وأنها يعني لمقدمة تمتد طويلا للأمام بزاوية انحرافية تقريبا يعني تزيد على 45 درجة تصل إلى 60 درجة، هذه ساعدها أنها تبحر بسهولة وبسرعة بعكس السفن كل ما ارتفعت مقدمتها كلما سرعتها كانت أبطأ من ذلك. هذه السرعة وفي البحار ساعتها للمناورة، ولذلك استخدمت كناقل الجنود ومهاجمة السفن لأنها صغيرة وتستطيع أن تبحر يعني مثل ما يقول تكر وتفر بسرعة على سفينة الأعداء. من السفن العمانية كذلك الشراعية سفينة تسمى الجهاز، هذا الجهاز لقينا أحد الرهبان المسيحيين ذكرها اللي هو فردريك أدوريك، ذكر في رحلة أنه ركب سفينة من مسقط، سفينة عمانية من مسقط من نوع الجهازي، سافر فيها من عمان إلى تانا في شرق أفريقيا، وهي سفينة مخيطة تستخدم للنقل والأسفار. وإن كانت السفن عامة في اللغة العربية الجهاز هو كل سفن يطلق عليها جهاز، لكن هذه السفينة كانت أخذت هذا الاسم وكانت لها مميزات الخاصة التي تصف إنها سفينة إبحار وتجارة للمناطق البعيدة.
1: العمانيون والبحر.

0: تستخدم في عمان طريقتان لصناعة السفن، وتعتمد الطريقة الأولى على وضع الألواح جنبا إلى جنب حيث تثقب على مسافات بمثقاب يدوي دقيق، ثم تستخدم هذه الثقوب لشد الألواح بواسطة الحبال المصنوعة من ألياف جوز الهند، ثم يجري تغليف هذه الثقوب باستخدام مزيج من الليف أو القطن الخام المشرب بزيت السمك أو زيت جوز الهند أيضاً أو زيت السمسم. وقد أكد الجغرافيون العرب مثل الإدريسي وابن جبير اللذان يعتقدان أن المراكب المخرزة بالليف ذات القيعان المفرطحة أكثر مرونة وأمناً إذا أصابت قاعاً قريباً فاصطدمت بالصخور أو جلست عليها مما لو كانت مثبتة بمسامير حديدية. وتعتمد الطريقة الثانية طريقة المسامير، وهي طريقة تقليدية متشابهة في جوهرها مع مناطق الخليج العربي وكذلك مناطق البحر الأحمر. وقد استخدم صانعو السفن العمانيون بضعة أدوات تقليدية بسيطة لصناعة السفن، ولكنها كانت فعالة لتحويل جذوع الأشجار الكبيرة والقاسية إلى مراكب قادرة على عبور المحيط الهندي. فقد استخدموا مناشير يدوية متنوعة لقطع الأخشاب إلى أشكال أساسية، بينما كان القدوم أو القدوم وهو نوع من الفؤوس الأداة المفضلة للنجار العماني، إذ كان يستخدمه لتشكيل الجزئيات المقوسة والتي تثبت مع بعضها البعض لصنع الثقوب، واستخدم المثقاب القوسي لصنع ثقوب الخياطة أو للتسمير، كما استخدم قضيب الجلفطة والمطرقة لسد الفراغات بين الألواح بالقطن.
1: العمانيون والبحر. أبحرت سفنهم عباب المحيطات حاملة الخير والسلام والحضارة إلى العالم. من البحر بدأت قصة المجد والعزيمة والفخر والريادة. العمانيون والبحر، برنامج من إعداد عوض بن سعيد المديلوي، تقديم طلال بن أحمد الكلباني، إخراج منى بن سالم المسلمية.
2: إذاعة سلطنة عمان. عبد الحسين عبد الرضا، حياة الفهد في المسلسل الكوميدي أحلام الزرازير.

أحلام الزرازير بطولة أحمد مساعد، عصرية الزامل، سماح، حمد ناصر، دخيل الدخيل، حسين المفيدي، خالد المفيدي، نسرين، أحمد الشطي، أوس الشطي، حسين الرفاعي و

0: أحلام الزرازير، كلمات المقدمة والنهاية أحمد الشرقاوي، ألحان المقدمة والموسيقى التصويرية عادل لمين، المخرج المساعد سعود المسفر، الكاتب عبد الحسين عبد الرضا، والمخرج فيصل المسفر.
1: انستاش دينار وعشرة الثاني المصبغة أي 15، حارس المدرسة أبو فلاح يبي مني 25 دينار، أستاذ نايف يبي مني 150 دينار، أي 150، الخباز يبي مني 10 دنانير، لا حتى الخبز أشتري سلف، ناخذ من المدير سلفة 200 دينار، ينخصم مني كل شهر 50 دينار.
2: إيش الأوراق اللي قدامك يا أستاذ أيوب؟
1: الديون اللي على ظهري. صدق يا أستاذ نايف، يصالي من المعاش 200 دينار بس، هذا غير أكل الحمام 10 دنانير بالشهر، نسيت قيمة السندويشات من المقصف 12 دينار، وغير الشغلات الثانية اللي للحين ما أتذكرها. هذا أول يوم المعاش، ما صفيت إلا على 200 دينار.
2: قوم قوم قوم قوم، روح حصتك، لا رحت البيت أقعد واحسب. يلا تفضل يبا تفضل، هذه 100 دينار مني أنا، قزر فيها لآخر الشهر.
1: والله ما أدري شو أقول لك، ما شو أقول لك يا سعد نايف، أنا الدين اللي علي، دين لك الأول اللي علي للحين ما سددته.
2: يا ريال ما بين حساب، قوم بس قوم قوم قبل لا يطب علينا هذا المدير عبد المطلب ويخصم منك كم يوم. قوم،
1: حسبي الله عليه من مدير.
2: قوم الحين، قوم قوم وتفرج إن شاء الله، لا ضيق خلقك.

0: يا مستولة
1: صارت القلة قطيعة. خير تعالي أنا في المطبخ.
0: السلام عليكم.
1: شفيك بسم الله الرحمن الرحيم يا تركي خرعتيني.
0: إيش قالوا لك؟ في بدش عليك؟ شو هالأبو هذا؟ هاج بس هاج. شريت لكم نص كيلو كنار وربع كيلو خضار.
1: كلفتي على روحك. ليش هالتبذير؟
0: عندي طنازة. أنا شارية حق عيال أخوي مو حقك أنتي. إيش جايك على القناوي اليوم؟ ليكون طاحت لحب من ورانا.
1: حب أي حب من الفراغ اللي عندي أغني بذمتك. صوتي مو حلو
0: عاد الظريمة شيلة صوتك فيه بحة من كثر ما تشربين زقاير لف. أتذكر يوم غنيتي بعرس بنت أم سامي كنت من مطربات الملاهي.
1: يما منك يما يما يما يما مليور إيش عرفت بالملاهي؟
0: تحبين الإشارة؟ أسمعهم يقولون كذي قلت مثلهم. لا تقعدين عادة تحققين وياي.
1: ما علينا من هالحكي. سويتي مع صاحبك اللي مولك بالبضاعة؟
0: ما أدري إيش أقول لك. مو راضي يبيعك. يقول لازم تدفعين نص الجيمة.
1: أنت ما تتمنين لي الخير ولا كان سعيتي؟ خايفة أنافسك. أخي الدنيا مالي أحد، مالي أحد إلا الله وعيالي. الله يوفقهم إن شاء الله ولا يوفق أهلهم اللي قاعدين اللي قاعدة. يا ويلهم من الله.

0: Bam! جلوس. اليوم عندكم امتحان بالإملاء. إيش عندكم؟
1: امتحان إملاء.
0: زين. طيب. نبي واحد منكم يقوم على الصبورة ويكتب اللي أنا أقوله. من فيكم يقوم؟ ها؟ من فيكم؟ ها؟ ولا واحد يرفع ايده؟ قوم انت، شو اسمك؟
2: اسمي ابو ابراهيم.
0: شنو؟
2: ابراهيم.
0: ابو ابراهيم، هذه كنيتك ولا اسمك؟ ابي اسمك خالي.
2: خليل.
0: خليل. قوم اكتب على الصبوره يا خليل.
2: شو اكتب استاذ؟
0: انا اقول لك الحين ايش تكتب. قبل لا ندش موضوع الاملاء ابي اسالك، شو اسم ابوك؟
2: وانت ايش تبي باسم ابوي؟
0: ها؟ معطي نوط الشجاعة على حسن التربية اللي رباك فيها. لا تقعد ترددني، اكتب اللي أقولك عنه وبس، اقعد يا البغل.
2: أقول حسن الفاضك لا أجي أجحشك قدام الطلبة وأخلي وزارك يطيح، تفهم؟
0: سكوت سكوت. اقعد يا خليل، اقعد وانت ساكت، اقعد.
2: اليوم استاذ انت ما تنبلع، الظاهر الديانة ساكن عليك وانت وك بستلم الراتب، ها؟
0: بس مالك شغل بخصوصياتي، اكتب.
2: شو اكتب؟
0: اكتب اكتب ما ادري علامك يطلي زعلان.
2: ايه
0: تجبل وتجفي ما تحاكيني.
2: حاكيني
0: اول تجيني.
2: ايه
0: هانيا والهان.
2: والهان
0: كتبت؟
2: ايه.
0: واليوم تجبل ما تدانيني.
2: استاذ هذه انا سامعها اغنيه حق هيفاء وهبي مو؟
0: صلح معلوماتك درو، هذه حق الفنان سعود الراشد يا الهيس الاربط.
2: الله تاليها وياك انت استاذ، تاليها وياك مع قله هالادب. شوف ترى انا اكبر منك، احنا جايين نمسح الأمية اللي فينا، مو جايين نتعلم مسبات جديدة.
0: طلعتني من طوري يا أخي.
2: مين قاضبك؟ ارجع حق ثورك.
0: اجلس يا أمعه.
3: شنو أمعه؟
0: يعني يا سملع.
4: السلام عليكم.
5: هلا. نعم.
4: وين راح الجراج؟
5: تفضل قول. ايش عندك؟
4: ايش عندي؟ اتفضل اقول انا قاعد اداوم عندكم اكثر من شغلي، هذه رابع مره ارجع السياره لكم والخراب ما زال.
5: من اللي صلح سيارتك؟ انا ولا حميد؟
4: لا انت، كل مره تقول هالقطعه لازم تتبدل واقول بدلوها، اشباح سيارتي تغيرت من كثر ما تبدلون فيها قطع.
5: ها.
4: وما زالت على خرابها، هذا نصب احتيال.
5: احنا ما لنا ذنب، احشم نفسك. سيارتك فيها 60 عله، كل ما صلحنا عله طلع لنا مصيبة، وكل ما صلحنا مصيبة طلعت لنا
4: شغلة. حبيبي سيارتي ما كانت كذي، كانت تتمتع شوي، الحين تمشي وتلفت.
5: يلا عادي يلا، اكو سيارة تمشي وتلفت؟ سخالة هذه، مين سيارك؟
4: تنكت حضرتك، انتوا اصلا مو مغيرين ولا قطعة بالسيارة، تكتبون فواتير وكلها كذب بكذب ووهم بعد.
5: وانت شعرفك تصلح السيارات؟
4: انا وديت السيارة عند قراز ثاني وشافوا الفواتير، قالوا ولا قطعة مغيرين فيها، بس نظفتوا القطعة القديمة ورجعتونها مكانها.
5: دام هذا كلامك ودها قراج غيرنا. يلا احنا مستعدين نصلحها. يلا
4: رجع لي فلوس قطع الغيار ولا راح اروح حمايه المستهلك وبياخذون حقي منكم بالقانون.
5: ها لا لا يا معود، طول بالك شوي، طول بالك.
4: هين انا الحين بروح اشتكي.
5: تعال يا الاخو تعال يا معود، خنت فاهم، تعال طول بالك.

0: السلام عليكم موسى.
1: عليكم السلام. هلا هلا هلا وغلا، حي الله من يانا.
0: الله يحييك والعين ترجيك. أقول صار بالكراعين والراس اللي وصيتك عليهم.
1: كل شيء جاهز، على طلبك طال عمرك. تفضلي ارتاحي، خلي يبلك شاي الحين.
0: اي والله، خلي أخذ السيجارة مع الشاي أقند راسي.
1: تفضلي استريح استريح استريح.
0: يا حليل موسى حبيب ما يرد طلب، بس ما أدري متزوج مطلق أرمل، ما أدري استحي أسأله.
2: مرحبا، وين موسى؟
0: راجع، نطرح ما يطول.
2: لا مطول، انت زوجته؟
0: كم بخت. لا انا زبونه مثلك.
2: تدين شلون انا بوصل الكبره وبرجع، قولي له دامك قاعده تنطرينه يا زبونه.
0: من حضرتك.
2: قولي له مشاري ابو العبد، هو يعرفني
0: ان شاء الله.
1: الشاي مفهد
0: مشكور. سأل عنك واحد ينقال له مشاري ابو العبد.
1: ايه مشاري ابو العبد، هذا راعي المطعم اللي ورانا.
0: كويتي؟
1: لا، من الوافدين، اخواننا العرب.
0: اشوفه يلق مو مولح مثل ربعنا، ويتحكى كويتي احسن مني ومنك، وكل هالكشخه وهالبشت والعقال اسمه مشاري ابو العبد. والله يا اني خايفه يجينا يوم ما نعرف الكويتي إلا بالدي أن إيه.
1: وايد يتحكون الكويتي، صار لهم مدة في الكويت. بغيتي شيء منه ترامون عليه؟
0: أنا لا، أنا ما أحتاج من أحد شيء وأنت موجود يا الحبيب.
1: هذا عجاب ولا معزة؟
0: أحسبها مثل ما تحسبها، متروك لك الأمر يا الغالي. أتصدق يا موسى، ليه شفتك يشرح صدري وعرق
1: نفس الشعور، أحس براحة اللي شفتك اني شايف امي بس ما عرق.
0: امك بالعون تثت.
3: يا اخوي وليد، ترى بردت السالفه وطالت، انا خاف ريمون هذا يشك فينا ويكشفنا. احنا لازم نلح على ريمون طرشي ونقنعه يدز لنا الساعات من سويسرا.
4: ما يرضى. مو انا كم مره قلت له نبيع الساعات ونعطيك الفلوس، رفض.
3: الا نص المبلغ، منين بالله هذا نجيب له منين؟
4: يا فهد شوف، اللي قلد الساعات المعروفه صيني، قاعد يصنع الساعات بدون علم اصحاب الشركات، ويبي فلوس نقدي علشان يضمن حقه.
3: عير تدري شلون؟ خلوا نروح حق مسيو فادي، يمكن يعطينا نص المبلغ.
4: انت تحلم شفيك انت، ترى احلامك صارت مثل احلام الزرازير. يبا المادة عمت عيونك انت.
3: ها ليش؟
4: شنو ليش؟ ليش انك بتنكشف وبتطلع كذاب قدامه؟
3: حير بالله ما تقول لي، شنو الحال؟ ترى حسافة يبا، حسافة الصفقة هذه تروح علينا.
4: شوف، ماكو الا حل واحد.
3: اللي هو
4: تكلم اخوك حمد يدبر لنا لو جزء من قيمة الساعات علشان نبدأ الشغل على أصولك.
3: أنا على بالي عندك سالفة. أخوي عقب سالفتنا معاه المرة اللي طافت قام خلاص يبوي ما يثق فيني،
4: يحاول فيه مرة ثانية ومرة ثالثة، يمكن نكسر خاطره، ترى احنا مالنا غيره.
3: خلاص يبوي أحاول، بس ترى ماني متأكد إنه يدفع.

ولنا لقاء مع عبد الحسين عبد الرضا وحياة الفهد في المسلسل الكوميدي أحلام الزرازير. تأليف المقدمة والنهاية أحمد الشرقاوي. ألحان المقدمة والموسيقى التصويرية عادل لمير. التوزيع الموسيقي محمد لبعيجان. المخرج المساعد سعود المسفر. أحلام الزرازير الكاتب عبد الحسين عبد الرضا والمخرج فيصل المسفر. إذاعة سلطنة عمان. إذاعة سلطنة عمان تقدم

موشحات موشحات. برنامج يومي يغرد بأهم الموشحات العربية، معرفاً بشعرائها

موشحات موشحات يعده ويقدمه الدكتور هلال الحجري، يخرجه حمد الحبسي.

0: أعزائي المستمعين، مرحبا بكم في هذه الحلقة الجديدة من برنامج موشحات، وفيها نقرأ مختارات من موشحات الشاعر الأندلسي عبادة ابن ماء السماء، أحد رواد فن الموشحات. ينتهي نسب أبي بكر عبادة بن عبد الله الأنصاري المعروف بابن ماء السماء إلى الصحابي سعد بن عبادة، وكان ابن ماء السماء من كبار شعراء العامريين، وله دور كبير في تهذيب فن الموشحات في الأندلس، وقد عرف عنه تشيعه. يقول عنه شوق ضيف في كتابه تاريخ الأدب العربي عصر الدول والإمارات الأندلس: هو عبادة ابن عبد الله الأنصاري من ذرية سعد بن عبادة الخزرجي، أحد النقباء الذين اختارهم رسول الله صلى الله عليه وسلم في العقبة الثالثة. ولسنا نعرف شيئا واضحا عن نشأته إلا ما يذكر مترجموه من أنه تلميذ الزبيدي، تلميذ أبي علي القالي وأهم اللغويين بعده. ولم تلبث موهبته الشعرية أن تفتحت، ومدح المنصور ابن أبي عامر الحاجب فأعجب به وأسبغ عليه جوائزه، وسجل اسمه في ديوان الشعراء وأعليت مرتبته فيه وأعلي عطاؤه. وتدور الأيام وتكون فتنة قرطبة التي ظلت نحو 20 عاما، ويعتلي عرش الخلافة علي بن حمود من سلالة الحسن بن علي بن أبي طالب سنة 407 هجرية، ويدور العام فيقتل ويخلفه أخوه القاسم، ويخلعه يحيى بن أخيه علي، وعاد القاسم فانسحب يحيى إلى مالقة، ولم تلبث الخلافة أن عادت إلى الأمويين بقرطبة عام 414. ولعبادة مدائح في هؤلاء الحموديين الثلاثة، وفي مديحه لهم غير قليل من مبالغات الشيعة في مديح أئمتهم، غير أنهم جميعا لم يكونوا يستظهرون شيئا من العقيدة الشيعية. ويبدو أن عبادة تابع يحيى إلى مالقة يمدحه ويسبغ عليه يحيى من نواله، حتى إذا كانت سنة 419 ضاعت منه عطايا يحيى وأهل بيته له، وكانت 100 مثقال ذهبا، فاغتم غما شديدا، وكان ذلك سبب وفاته. ويشيد ابن بسام بعبادة ويقول إنه كان شيخ الصناعة وإمام الجماعة بزمنه في قرطبة، معللا ذلك بأنه سلك إلى الشعر مسلكا سهلا، فقالت له غرائبه مرحبا وأهلا. ولم يكن شاعرا فحسب، بل كان أيضا مؤرخا أدبيا، إذ كان له كتاب في أخبار شعراء الأندلس، وعنه ينقل ابن سعيد في المغرب بعض أخبارهم. وأهم من ذلك ما ذكره ابن بسام من أنه هو الذي نهج لأهل الأندلس طريقتها، وكأنها لم تسمع بالأندلس إلا منه، ولم تؤخذ إلا عنه. وكان عبادة بحق إمام الشعراء في زمنه، وما رواه ابن بسام له منه يتميز بمتانة العبارة ونصاعتها، وبحسن الأداء الموسيقي، وبجمال الأخيلة. نقرأ له هذه المختارات من موشحاته. يقول عبادة ابن ماء السماء: رح للراح وباكر بالمعلم المشوفي غبوقا وصبوح على الوتر الفصيح. ليس اسم الخمر عندي مأخوذا فاعلمي، إلا من خاء الخد وميم المبسم، وراء ريق الشهد العاطر الفم. وكن للهم هاجر وصل هذه الحروف، كي تغدو أو تروح بجسم له روح. بالله سقنيها في ود الواثق، فإن منه فيها شبه الخلائق. من أعدم الشبيه في المجد الباسق، له من المفاخر تليد وطريف، دوح من عهد نوح وروضة تفوح. هل تحسن المدائح من كل مادح، إلا على الجحاجح بني صمادح، فإنهم مصابح على سوابح. أكارم أكابر صيد شم الأنوف، حازوا المجد الصريح فخصوا بالمديح. محمد بعيد مرامه قريب، وحوله جنود من آله تجيب، كأنهم أسود في حومة الحروب. إذا سلوا البواتر فالحين والحتوف، والنصر والفتوح وآية تلوح. إذا لاح ابن معن في جيشه اللجب، ونادى كل قرن باسمه في اللعب، فالهيجا تغني والسيف قد طرب. ما أملح العساكر وترتيب الصفوف، والأبطال تصيح الواثق يا مليح. ويقول عبادة بن ماء السماء أيضا: بأبي علق بالنفس عليق، هويت هلالا في الحسن فريدا، أعار الغزال سالفة وجيدا، وتاه جمالا لم يبغ مزيدا، بدر يتلالا في حسن اعتدال، زانه رشق والقد رشيق، بدر يتغلب بالسحر المبين، عذار معقرب على ياسمين، سوسن مكتب بورد مصون، لما لاح يسحب ذيول الجمال، عن لي خلق بالعشق خليق، جفاني يعيش لوقفي عليه، لو بالنفس ريش لطرت إليه، للحسن جيوش على مقلتيه، واللحظ المريش بالسحر الحلال، فله مشق والقلب مشوق، تعمد هجري مدنت بوده، وبددت صبري على طول صده، ماء الحسن يجري بصفحة خده، ثناياه تزري بنظم اللآلي، فمه حق باللثم حقيق، لما أن تسردل ثوب الحسن زيا، أردت أقبل لماه الشهية، فقال تمثل بالشعر أبيا، ومال تدلل بأحلى مقالي. كانت تلك مختارات للشاعر الأندلسي عبادة بن ماء السماء.
1: موشحات مع تحيات الدكتور هلال الحجري والمخرج حمد الحبسي.

0: في عالم تتسارع فيه التقنيات وتتكامل فيه الخوارزميات، لم يعد العقل الرقمي ضرباً من الخيال العلمي. العقول الرقمية نافذة أسبوعية تستشرف أدوار الذكاء الاصطناعي وتحدياته المستقبلية في تفاصيل حياتنا اليومية. العقول الرقمية، إعداد وتقديم محمد بن ناصر اليافعي، وإخراج أحمد بن سعيد العوائد.
1: مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي العقول الرقمية. مستمعينا الأعزاء، يشهد العالم اليوم تحولا غير مسبوق بفعل التطورات المتسارعة في تقنيات الذكاء الاصطناعي التي لم تعد تقتصر على المجالات الصناعية أو الاقتصادية، بل امتدت لتصبح أداة فاعلة في خدمة الإنسان وتعزيز العمل التطوعي والإنساني. وأثبتت هذه التقنيات قدرتها على دعم المؤسسات الخيرية والإغاثية وتسريع الاستجابة للكوارث وتحسين إدارة الموارد والوصول إلى الفئات الأكثر احتياجا بدقة وكفاءة. ومع اتساع رقعة الأزمات الإنسانية عالميا، أصبح توظيف الذكاء الاصطناعي في خدمة العمل التطوعي خيارا استراتيجيا يسهم في تعظيم الأثر الإنساني وتحقيق التنمية المستدامة. مستمعين الأعزاء، يعد الذكاء الاصطناعي اليوم أحد أهم المحركات التي تعيد تشكيل مفهوم العمل الإنساني حول العالم، إذ أصبح قادرا على تحليل ملايين البيانات خلال ثوان معدودات واستخلاص الأنماط التي تساعد المؤسسات الخيرية على اتخاذ قرارات أكثر دقة وفعالية. ولم يعد العمل التطوعي يعتمد فقط على الجهود البشرية التقليدية، بل أصبح يستفيد من الخوارزميات الذكية التي تدعم التخطيط والتنفيذ والتقييم. ويسهم هذا التحول في رفع جودة الخدمات الإنسانية وتقليل الهدر في الموارد وزيادة سرعة الوصول إلى المستفيدين، كما يفتح المجال أمام نماذج جديدة من التطوع الرقمي الذي يتجاوز الحدود الجغرافية، وبذلك تتحول التقنية إلى شريك حقيقي في صناعة الخير. مستمعينا الكرام، عند وقوع الكوارث الطبيعية أو الأزمات الإنسانية، تلعب تقنيات الذكاء الاصطناعي دورا بالغ الأهمية في دعم فرق الإنقاذ والإغاثة. فمن خلال تحليل صور الأقمار الاصطناعية والطائرات المسيرة، يمكن تحديد المناطق الأكثر تضررا خلال وقت قصير، الأمر الذي يساعد على توجيه المساعدات إلى الأماكن ذات الأولوية. كما تستطيع الأنظمة الذكية توقع حجم الأضرار والاحتياجات المستقبلية اعتمادا على البيانات التاريخية والظروف الحالية، ويسهم ذلك في تقليل زمن الاستجابة وإنقاذ المزيد من الأرواح. وقد أصبحت هذه التطبيقات عنصرا أساسيا في العديد من عمليات الإغاثة الدولية الحديثة. أحدث الذكاء الاصطناعي نقلة نوعية في إدارة المتطوعين، حيث باتت المنصات الرقمية الذكية قادرة على مطابقة مهارات المتطوعين مع الفرص التطوعية المناسبة لهم. فبدلا من الاعتماد على التسجيل التقليدي، تقوم الأنظمة بتحليل الخبرات والاهتمامات والموقع الجغرافي، ثم ترشح أفضل المهام لكل متطوع، ويؤدي ذلك إلى رفع كفاءة الأداء وتحقيق الاستفادة المثلى من الطاقات البشرية، كما يسهم في زيادة رضا المتطوعين واستمرارهم في العمل التطوعي لفترات أطول، مما يعزز استدامة المبادرات الإنسانية. يمثل تحليل البيانات الضخمة أحد أبرز تطبيقات الذكاء الاصطناعي في المجال الإنساني، إذ يساعد المؤسسات على فهم احتياجات المجتمعات بدقة أكبر، فمن خلال دراسة المؤشرات الاقتصادية والاجتماعية والصحية يمكن التعرف على الفئات الأكثر احتياجاً وتحديد أولويات التدخل، كما تسهم هذه التحليلات في تصميم برامج تنموية أكثر فعالية وعدالة، وتساعد كذلك على قياس أثر المبادرات بعد تنفيذها، بما يضمن تحسين الأداء بصورة مستمرة، وهذا يعزز من كفاءة الإنفاق الإنساني ويزيد من ثقة المانحين. ساهمت تطبيقات الذكاء الاصطناعي في إزالة كثير من الحواجز اللغوية التي كانت تواجه العمل الإنساني الدولي، فقد أصبحت أدوات الترجمة الفورية أكثر دقة، مما يسهل التواصل بين فرق الإغاثة والمجتمعات متعددة اللغات، وهذا بدوره يؤدي إلى تحسين جودة الخدمات المقدمة وتقليل فرص سوء الفهم، وتزداد أهمية هذه التطبيقات في مخيمات اللاجئين والمناطق التي تشهد نزاعات وأزمات ممتدة. مستمعين الكرام، برزت روبوتات المحادثة الذكية كوسيلة فعالة لخدمة المستفيدين والمتطوعين على مدار الساعة، حيث تقدم الإجابات الفورية عن الاستفسارات وتوفر المعلومات المتعلقة بالخدمات والمساعدات وآليات التسجيل، كما يمكنها استقبال البلاغات الأولية وتوجيهها إلى الجهات المختصة، مما يخفف العبء عن الموظفين والمتطوعين. وتتميز هذه الأنظمة بسرعة الاستجابة وإمكانية خدمة آلاف المستخدمين في الوقت نفسه، وهذا يجعلها أداة مهمة لرفع كفاءة المؤسسات الإنسانية وتحسين تجربة المستفيدين. مستمعين الأعزاء، في القطاع الصحي الإنساني يسهم الذكاء الاصطناعي في دعم الفرق الطبية العاملة في المناطق النائية أو المتضررة من الكوارث، إذ تساعد الأنظمة الذكية في تحليل الصور الطبية واكتشاف بعض الأمراض في مراحل مبكرة ودعم اتخاذ القرار الطبي، كما تسهم في التنبؤ بانتشار الأوبئة وتحليل أنماط العدوى، بما يساعد على توجيه الموارد الصحية بكفاءة عالية. لا يقتصر أثر الذكاء الاصطناعي على إدارة العمليات، بل يمتد إلى تعزيز الشفافية في العمل الخيري، فمن خلال الأنظمة الرقمية الذكية يمكن تتبع حركة التبرعات منذ وصولها وحتى استفادة المستحقين منها، كما تساعد أدوات التحليل في اكتشاف الأخطاء أو محاولات الاحتيال المالي، مما يعزز الثقة بين الجهات المانحة والمؤسسات الإنسانية، وتعد الشفافية أحد أهم العوامل في استدامة العمل التطوعي والخيري في العصر الرقمي. أسهم الذكاء الاصطناعي كذلك في توسيع مفهوم التطوع الإلكتروني، حيث أصبح بإمكان الأفراد المشاركة في المبادرات الإنسانية من أي مكان في العالم، ويمكن للمتطوعين أيضاً تقديم خدمات الترجمة وتحليل البيانات والتصميم والبرمجة والاستشارات عن بعد باستخدام المنصات الرقمية، وقد أدى ذلك إلى زيادة أعداد المتطوعين وتنوع خبراتهم، الأمر الذي انعكس إيجاباً على جودة المشاريع الإنسانية وقدرتها على الوصول إلى مجتمعات مختلفة. ورغم الفوائد الكبيرة للذكاء الاصطناعي، فإن استخدامه في المجال الإنساني يفرض تحديات أخلاقية وقانونية تتعلق بحماية الخصوصية وأمن البيانات، فالمؤسسات الإنسانية تتعامل مع معلومات حساسة تخص اللاجئين والمرضى والمتضررين، مما يستوجب الالتزام بمعايير صارمة لحمايتها، كما ينبغي تجنب التحيز في الخوارزميات الذي قد يؤدي إلى استبعاد بعض الفئات من الخدمات، ولذلك فإن الاستخدام المسؤول للتقنيات الذكية يمثل شرطاً أساسياً لتحقيق العدالة الإنسانية. مستمعين الأعزاء، يتطلب نجاح دمج الذكاء الاصطناعي في العمل التطوعي الاستثمار في بناء القدرات البشرية من خلال تدريب العاملين والمتطوعين على استخدام الأدوات الرقمية الحديثة. فالتقنية وحدها لا تكفي لتحقيق النجاح، بل تحتاج إلى كوادر قادرة على توظيفها بكفاءة وأخلاقية، كما ينبغي إدراج المهارات الرقمية ضمن برامج إعداد المتطوعين حتى يصبح أكثر قدرة على التعامل مع التحديات المستقبلية، وهذا يعزز جاهزية المؤسسات الإنسانية للتحول الرقمي. تلعب الجامعات والمؤسسات التعليمية دورا محوريا في تعزيز هذا التوجه، فمن خلال تشجيع الطلبة على تنفيذ مشاريع تطوعية تعتمد على الذكاء الاصطناعي، ويمكن لهذه المشاريع أن تقدم حلولا مبتكرة في مجالات الصحة والتعليم والبيئة والإغاثة، كما تسهم في ربط المعرفة الأكاديمية باحتياجات المجتمع وتنمية روح الابتكار والمسؤولية الاجتماعية لدى الشباب. ومن هنا يصبح التعليم منصة لصناعة قادة المستقبل في العمل الإنساني الرقمي. تشير التجارب العالمية إلى أن الشراكات بين الحكومات والقطاع الخاص والمنظمات غير الربحية أصبحت أكثر أهمية مع تطور الذكاء الاصطناعي، فكل جهة تمتلك موارد وخبرات مختلفة يمكن أن تتكامل لتحقيق أثر إنساني أكبر. وتوفر شركات التقنية الحلول الرقمية، بينما تقدم المنظمات الإنسانية الخبرة الميدانية، وتوفر الحكومات البيئة التنظيمية المناسبة، ويؤدي هذا التعاون إلى تطوير حلول أكثر استدامة لمواجهة التحديات الإنسانية العالمية. في سلطنة عمان تتوفر فرص واعدة للاستفادة من الذكاء الاصطناعي في دعم المبادرات التطوعية والخيرية، خاصة مع التوسع في برامج التحول الرقمي وتطوير الخدمات الحكومية الإلكترونية. ويمكن للمؤسسات التطوعية توظيف التقنيات الذكية في إدارة المتطوعين وتنظيم الحملات وتحليل احتياجات المجتمع وقياس الأثر الاجتماعي للمبادرات، كما يمكن للجامعات ومراكز البحث المساهمة في تطوير حلول وطنية تخدم القطاع غير الربحي وتعزز ثقافة الابتكار المجتمعي. مستمعين الكرام، إن العلاقة بين الذكاء الاصطناعي والعمل التطوعي ليست علاقة بين الإنسان والآلة، بل هي شراكة تهدف إلى توظيف التقنية لخدمة القيم الإنسانية النبيلة. فكلما أحسن الإنسان استخدام هذه التقنيات وفق مبادئ الأخلاق والعدالة والشفافية، ازدادت قدرة المؤسسات على الوصول إلى المحتاجين وتحقيق أثر مستدام في المجتمعات. ويبقى الإنسان هو محور العمل الإنساني وصاحب القرار، بينما يمثل الذكاء الاصطناعي أداة متقدمة تعزز الكفاءة وتوسع نطاق العطاء. ومن المتوقع أن يشهد المستقبل مزيدا من الابتكارات التي تجعل العمل التطوعي أكثر تأثيرا وشمولا، بما ينسجم مع أهداف التنمية المستدامة ويكرس ثقافة التضامن والمسؤولية المشتركة بين شعوب العالم. بهذا نصل مستمعين الكرام إلى ختام حلقة هذا الأسبوع من برنامج العقول الرقمية. شكرا لكرم المتابعة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: العقول الرقمية نافذة أسبوعية تستشرف أدوار الذكاء الاصطناعي وتحدياته المستقبلية في تفاصيل حياتنا اليومية. العقول الرقمية، إعداد وتقديم محمد بن ناصر اليافعي، وإخراج أحمد بن سعيد العوائد.

0: الإلزام لا يلغي الوعي بل يعتبر طريقة للوصول إليه.
1: الأبحاث سيكولوجيكال ساينس أثبت أن الإلزام كان أشد ضرراً على الطالب الذين كانوا يتطوعون بحرية عندما حولوه إلى التطوع إلزام.
2: المناظرة، حيث يتجلى الرأي بما يقابله، يبث الأحد في الساعة 10:30 صباحاً، ويعاد الثلاثاء في 10:10 مساءً، والأربعاء في 11:15 صباحاً.

0: إذاعة سلطنة عمان. تحدق بصرك بشكل آسر متأملا بلاغة التكوين البيئي وتناغم أنساقها، كأنما لغة تدفقت إلى خيالك لتشكل حديثا هو حديث البيئة. حديث البيئة، برنامج حديث البيئة يعده ويقدمه محمد بن مبارك عكعاك، وتخرجه مريم بنت محمد العجلية.
1: أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج حديث البيئة. تحدثنا في الحلقة السابقة عندما يتغير قرار الإنسان بناء على الظروف البيئية المختلفة، وشبهنا ذلك بما يحدث في بنغلاديش عندما يأتي المطر والأعاصير، وكيف أن حياة المجتمعات المحلية هناك تدور حول الفيضان ذاته. عندما يأتي الفيضان، عندما تنتهي مشكلة الفيضان، عندما تأتي الأمطار القوية وهكذا القادمة من خليج البنغال. وقارنا ذلك بما يحدث أيضا في جنوب الجزيرة العربية في منطقة الخريف في محافظة ظفار، عندما يأتي فصل الخريف وتفرض مجموعة من التصرفات والسلوكيات على الكائنات الحية هنا، سواء على الإبل بالانتقال شمالا أو على الأغنام بالهروب إلى الكهوف. طبعا الآن في الوضع الحالي استطاع الإنسان أن يوفر تفاصيل معينة لهذه الكائنات الحية تمكنها من الصمود على الأقل في منطقة الخريف، باستثناء الإبل. الإبل لا تستطيع أن تصمد نهائيا لأنه المكون الخف لا يساعد للبقاء في منطقة الخريف وعلى الوحل. تحدثنا أيضا عما يحدث في القطب الشمالي وكيف تفقد الرنة الوصول إلى الأعشاب والأشنات الموجودة تحت الثلج بعد أن يحدث نوع من الدفأ، ثم تهطل الأمطار فتتشكل طبقة جليدية على الثلج، طبقة جليدية صلبة تمنع الرنة من الوصول إلى المرعى، فبناء عليه يحدث التغير وينتقل الإنسان ورعاة الرنة ينتقلوا إلى مواقع أخرى أكثر أمانا أو مواقع أخرى لم تتأثر بهذا الجليد القاسي ليمنع وصول الرنة إلى الرعي، أو يقوم الإنسان بتوفير العلف وبتوفير تكاليف إضافية لحياته اليومية. في هذا المثال الأخير في قطب المتجمد الشمالي، المشكلة ليست في البرد فقط. البرد أو الثلج الناعم هو قد يكون جزء من الطبيعة في هذا المكان وفي حياة الرنة في القطب المتجمد الشمالي، لكن الجليد القاسي فوق المرعى يصبح حاجز بين الحيوان وطعامه. فالبيئة هنا لا تطلب من الإنسان أن يتحمل البرودة فقط، بل أن يفهم نوع الثلج كذلك ووقت التجمد ومسارات القطيع ومكان الغذاء تحت السطح. وإذا قارنا ذلك بظفار نجد تشابها جميلا جدا في الفكرة لا في المناخ. في ظفار الطين والوحل قد يغيران حركة الإبل والأغنام والأبقار، وفي القطب الشمالي الثلج والجليد يغيران حركة الرنة والرعاة. هنا جليد يغلق المرعى، وهنا في الجانب الآخر طين يثقل الحركة تماما ويمنعها عن الإبل بشكل نهائي. المناخ مختلف تماما لكن النتيجة واحدة. الرعي لا يعتمد على وجود الغذاء فقط، بل على قدرة الحيوان للوصول إلى هذا الغذاء. وهذا أيضا يحدث في فصل الجدب عندما لا يوجد غذاء إلا في مناطق بعيدة لا يمكن أن يصل إليها الحيوان، فيصل إليها الإنسان ويجمعها للحيوانات للمحافظة على أكبر قدر منهم، سواء كان جثرير كما تحدثنا عنه في الحلقات السابقة. وجثرير هي الأوراق الخضراء من النباتات المعمرة دائمة الخضرة، يتم جمعها في فصل الصيف في فصل الجدب هنا في محافظة ظفار الذي يبدأ في نهاية فصل الصيف. فصل الصيف يبدأ من نهاية مارس إلى نهاية يونيو في جنوب الجزيرة العربية. بداية الصيف تكون حالة انتقالية، لا زال في نوع من الغذاء موجود أو نوع من الصبر، لكن على نهاية الصيف في شهر 6 وآخر شهر 5 ندخل إلى مرحلة الجدب، وهذه المرحلة يجمع فيها الإنسان جثرير، تسمى جثرير الأوراق الخضراء، تجمع من الأشجار المعمرة، أو حلات الأوراق اليابسة التي تساقطت لكنها لازالت الأشجار التي تتشابك فيما بينها فتكون موجودة في مناطق بعيدة عن الحيوانات، يتم جمعها أيضا وتقديمها غذاء للحيوان. أما في الساحل الأفريقي أو منطقة الساحل جنوب الصحراء الكبرى، هذه منطقة واسعة بين الصحراء الكبرى شمالا والمناطق الأكثر رطوبة جنوبا، فيها يعيش الكثير من الرعاة على حركة موسمية طويلة بحثا على الماء والكلأ والمرعى. وعندما يأتي موسم الجفاف تتحرك القطعان نحو المناطق الأكثر رطوبة، وعندما يأتي المطر في مواقع أخرى تتحرك مرة أخرى لتستفيد من العشب الجديد. هذه الحركة ليست عشوائية، بل هي نظام معرفة قديم يعرف فيها الرعاة والآبار والمراعي ومسارات العبور وأوقات الخطر وأين يمكن أن تنمو النباتات. وهذا أيضا مثال على ما يحدث في محافظة ظفار أثناء فصل الجدب. عندما تحدث الأمطار في منطقة معينة ينتقل الرعاة من هذه المنطقة إلى تلك المنطقة، يسمى الهئ باللغة المحلية، أي حرك القطيع في فصل الجدب إلى مكان حدثت فيه الأمطار. هذه الحركة مرحب فيها، ولا يوجد عليها حكر أو لا يوجد عليها حصر أو يوجد عليها منع، لأن الأمطار في فصل الجدب أو آخر فصل الشتاء وبدايات الصيف أو في منتصف الصيف قد تحدث مفاجأة في بعض المواقع فقط، فمرة تحدث شرقا ومرة تحدث غربا، ويتنقل الرعاة من مكان إلى آخر للحصول على شيء يعني يساعدهم على تجاوز فترة الجدب أو القحط. نستكمل حديثنا في الحلقة القادمة، فإلى اللقاء.
0: برنامج حديث البيئة يعده ويقدمه محمد بن مبارك عكعاك، وتخرجه مريم بنت محمد العجلية. حديث البيئة، إذاعة سلطنة عمان.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعينا الكرام، من إذاعة سلطنة عمان نقدم لكم نشرة الأخبار. مجلس المناقصات يسند أعمالا ومشاريع تنموية أبرزها إنشاء ميناء الصيد البحري بولاية محوت وتنفيذ طريق الجبل الأبيض بمحافظة شمال الشرقية واستكمال الحزمتين الثالثة والخامسة لطريق السلطان تيمور بن فيصل. ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي لسلطنة عمان متجاوزاً 9,600,000,000 عماني خلال الربع الأول من هذا العام. واستشهاد 4 فلسطينيين في قصف إسرائيلي على قطاع غزة. بأكثر من 114 مليون ريال عماني أسند مجلس المناقصات مشروعاً وأعمالاً تنموية وخدمية في قطاعات مختلفة بعدد من محافظات سلطنة عمان. ومن بين أبرز المشاريع المسندة مشروع إنشاء ميناء الصيد البحري بولاية محوت ومشروع تصميم وتنفيذ طريق الجبل الأبيض بمحافظة شمال الشرقية واستكمال أعمال طريق السلطان تيمور بن فيصل الحزمة الثالثة والأعمال التكميلية على مشاريع الطرق في محافظة ظفار واستكمال الأعمال التكميلية لمشروع إنشاء طريق السلطان تيمور بن فيصل الحزمة الخامسة طريق بوابة صحار وتوفير خدمات التموين والغذاء والنظافة والغسيل ومكافحة الحشرات للمستشفيات والمجمعات والمراكز الصحية التابعة لوزارة الصحة. ترأس الاجتماع معالي الدكتور خميس بن سيف الجابري وزير الاقتصاد رئيس المجلس. ارتفع الناتج المحلي الإجمالي لسلطنة عمان ليتجاوز 9,685,000,000 عماني خلال الربع الأول من هذا العام، مرتفعاً بنسبة 2.6%. وأظهرت بيانات المركز الوطني للإحصاء والمعلومات أن الأنشطة النفطية حققت نمواً تجاوز 4% لتبلغ أكثر من 3,035,000,000 ريال عماني.
1: أكثر من 9,685,000,000 ريال عماني قيمة الناتج المحلي الإجمالي لسلطنة عمان بالأسعار الثابتة خلال الربع الأول من هذا العام. وأظهرت بيانات المركز الوطني للإحصاء والمعلومات أن الأنشطة النفطية حققت نمواً تجاوز 4% لتبلغ أكثر من 3,035,000,000 ريال عماني. ويعزى هذا النمو إلى الأداء الإيجابي لأنشطة النفط والغاز، إذ ارتفعت القيمة المضافة لنشاط النفط الخام بأكثر من 4% لتتجاوز 2,554,000,000 ريال عماني. كما سجل نشاط الغاز الطبيعي نمواً 6% لتبلغ قيمته المضافة أكثر من 481,000,000 ريال عماني. وفيما يتعلق بالأنشطة غير النفطية فقد ارتفعت قيمتها بنحو 2.5% لتتجاوز 7,039,000,000 ريال عماني. وأوضحت البيانات أن نشاط الزراعة وصيد الأسماك ارتفع بنحو 6% لتبلغ قيمته 337,800,000 ريال عماني، في حين سجلت الأنشطة الصناعية انخفاضاً بنحو 1% لتبلغ 1,979,700,000 ريال عماني. أما الأنشطة الخدمية فسجلت ارتفاعاً بنحو 4% لتبلغ 4,721,800,000 ريال عماني خلال الربع الأول من هذا العام.
0: استشهد 4 فلسطينيين وأصيب آخرون جراء غارات للاحتلال الإسرائيلي على مناطق مختلفة في قطاع غزة. وقالت وزارة الصحة الفلسطينية بغزة أن طواقم الإسعاف انتشلت فلسطينيا وزوجته إثر غارة استهدفت شقة سكنية في حي تل الهوى بمدينة غزة، إضافة إلى عدد من المصابين الذين وصفت جراح بعضهم بالخطيرة، وفي منطقة السامر بمدينة غزة أسفر قصف الاحتلال على مجموعة من الفلسطينيين أمام محطة لتعبئة المياه عن استشهاد فلسطينيين اثنين وعدد من الإصابات. ارتفعت حصيلة الغارات الإسرائيلية على لبنان إلى 4304 قتلى منذ 2 مارس الماضي حسبما ذكرت وزارة الصحة اللبنانية. وذكرت الوزارة في بيان لها نقلته الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية أن عدد الجرحى بلغ 12203 جرحى. تجدر الإشارة إلى أن مركز عمليات طوارئ الصحة اللبنانية يواصل رصد وتوثيق أعداد الضحايا والإصابات بالتنسيق مع الجهات المعنية لإصدار تحديثات دورية تعكس التطورات الميدانية. أجرى الرئيسان الروسي فلاديمير بوتين والأوكراني فلوديمير زيلينسكي اتصالات هاتفية مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لبحث أوضاعهما السياسية في محاولة لإنهاء الصراع بين البلدين. ويأتي ذلك قبيل انطلاق قمة مرتقبة لحلف شمال الأطلسي الناتو في العاصمة التركية أنقرة، والتي سيحضرها قادة الحلف لبحث بعض الملفات المتعلقة بالدول الأعضاء. من جهته أكد الكرملين أن المبعوثين الأمريكيين ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر يستعدان للقيام بزيارة أخرى إلى موسكو في إطار مواصلة جهودهما للتوصل إلى تسوية لإنهاء الحرب. ميدانيا، أعلنت أوكرانيا أن دفاعاتها الجوية تمكنت من تحييد 115 طائرة مسيرة من أصل 129 استخدمتها القوات الروسية في هجماتها على كييف، مضيفة أنها تصدت للهجوم من خلال قوات الصواريخ المضادة للطائرات ووحدات الأنظمة المسيرة التابعة لقوات الدفاع الأوكرانية. من جهتها، قالت السلطات المحلية في شبه جزيرة القرم إن هجوماً أوكرانياً على شبه الجزيرة تسبب في مقتل شخص وإصابة 2 آخرين. من جانب آخر، أعلنت وزارة الدفاع الروسية إسقاط 519 طائرة مسيرة أوكرانية ليلة الأحد فوق نحو 20 مقاطعة روسية وفي أجواء شبه جزيرة القرم التي ضمتها موسكو. حذرت شبكة أطباء السودان من التدهور المتسارع للأوضاع الإنسانية والصحية في مناطق غرب بارا بولاية شمال كردفان، وسجلت الشبكة أكثر من 100 حالة إصابة بالحصبة وسط الأطفال في عدد من المراكز الصحية، إضافة إلى 45 حالة إصابة بالكوليرا. في إطار المساعي الرامية إلى استئناف المسار الدبلوماسي بين الولايات المتحدة وإيران، نقلت مصادر إعلامية أن باكستان ستستضيف جولة جديدة من المفاوضات في 11 من الشهر الجاري.
1: على وقع حراك دبلوماسي متسارع، تتجه الأنظار نحو إسلام أباد في 11 يوليو الجاري، إذ تستعد العاصمة الباكستانية لاستضافة جولة حاسمة من المفاوضات بين واشنطن وطهران في محاولة جديدة لحل الملفات العالقة التي لا تزال تظلل المشهد الإقليمي. 3 ملفات كبرى تتربع على طاولة المباحثات: مستقبل البرنامج النووي الإيراني، وسبل التعامل مع العقوبات الأمريكية، ومعضلة الأصول الإيرانية المجمدة. ففي حين تصر واشنطن على ربط أي تخفيف للعقوبات بضمانات مكتوبة وامتثال إيراني صارم لمعايير الرقابة النووية، تتمسك طهران بحقها في حرية التصرف بأصولها المالية بعيدا عن الاشتراطات التي تصفها بالتعجيزية. تأتي هذه الجولة تحت ضغط التوازنات الميدانية، إذ تسعى القوى الدولية لاحتواء التوتر المتصاعد، خاصة بعد تراجع خيارات التصعيد العسكري المباشر في منطقة الخليج ومضيق هرمز. وتراهن الأطراف على أن الدبلوماسية الباكستانية قد توفر مساحة لتقريب وجهات النظر بعيدا عن التصلب الذي طبع جولات سابقة من المفاوضات. تضع هذه المباحثات الأطراف أمام اختبار حاسم لقدرتها على تحويل التهدئة الهشة إلى واقع استراتيجي مستقر، فبينما تتصادم الرؤى حول استحقاقات الملف النووي ومصير العقوبات، يبدو المشهد الدولي في حالة ترقب قصوى لنتائج هذه المساعي التي قد ترسم ملامح المرحلة المقبلة للمنطقة.
0: في خبر آخر، تواصل فرق الإنقاذ في فنزويلا البحث عن ناجين تحت الأنقاض بعد الزلزالين اللذين ضرباها في 24 من يونيو الماضي، وهو الأمر الذي تسبب في ارتفاع حصيلة الضحايا إلى نحو 3000 شخص. وقالت وزارة الاتصالات الفنزويلية إن أكثر من 16,000 شخصا تضرروا بعد فقدان منازلهم. أشرف رئيس كوريا الشمالية كيم جونغ أون على تجارب أسلحة خاصة بالمدمرة كانغ كون، التجارب التي أجريت على المدمرة التي تزن 5,000 طن شملت إطلاق صواريخ كروز واستخدام وسائل حرب إلكترونية. وحسب وكالة الأنباء الكورية الشمالية، فقد أجريت التجارب يوم الجمعة الماضي بعد أقل من أسبوعين من دخول مدمرة أخرى هي تشوي هيون التي تزن أيضا 5,000 طن. وفي وقت سابق تعهد كيم جونغ أون بتزويد بحرية قوات بلاده بأسلحة نووية وتطوير سفن حربية جديدة تزن 10,000 طن. أعلنت البحرية الصينية أنها أجرت بنجاح تجربة لإطلاق صاروخ في المحيط الهادئ اليوم، وذلك بعد تحذيرات من دول في المنطقة بأن بكين تخطط لاختبار صاروخ باليستي عابر للقارات. من جانبها، حذرت وزيرة الخارجية الأسترالية من أن إطلاق الصين التجريبي لصاروخ بعيد المدى في جنوب المحيط الهادئ من شأنه زعزعة استقرار المنطقة. وقالت الوزيرة الأسترالية لصحفيين: لقد أوضحت أستراليا للصين أننا نعتبر هذا الأمر يزعزع استقرار المنطقة. وقالت اليابان إنها حثت الصين بشدة على إعادة النظر في إطلاق صاروخ تجريبي في المحيط الهادئ، وذلك عقب إعلان بكين عن التجربة التي أبلغت طوكيو بها مسبقاً. قررت دول أوبيك بلس زيادة إنتاج النفط بمقدار 188,000 برميل يومياً اعتباراً من أغسطس المقبل. وعقدت الدول السبع الأعضاء في أوبيك بلس اجتماعاً عبر الاتصال المرئي لمراجعة مستجدات السوق النفطية وآفاقها المستقبلية. الاجتماع اعتمد تنفيذ تعديل في مستويات الإنتاج قدره 188,000 برميل يومياً من إجمالي كميات التعديلات الإضافية الطوعية التي أعلن عنها عام 2023، والتي تتم إعادتها بشكل جزئي أو كامل تدريجياً حسب متغيرات السوق. أعلنت السلطات في ولاية نيو جيرسي ارتفاع حالات الوفيات إلى نحو 20 شخصاً جراء موجة الحر التي اجتاحت مناطق واسعة من الولايات المتحدة. يأتي هذا مع استمرار موجة الحر الشديدة التي تضرب ولايات الغرب الأوسط والساحل الشرقي للولايات المتحدة. وقالت هيئة الأرصاد الجوية الأمريكية إن التحذيرات من درجات الحرارة المرتفعة للغاية أو شديدة الخطورة شملت نحو 160 مليون أمريكي، داعية السكان إلى البقاء داخل منازلهم وشرب كميات كافية من المياه. وأكدت هيئة الأرصاد الأمريكية أن هذه أطول فترة تشهد فيها الولايات المتحدة درجات حرارة مرتفعة منذ أكثر من 14 عاما. هكذا نصل وإياكم مستمعين الكرام إلى ختام هذه النشرة، وهذا تذكير بأبرز ما جاء فيها. مجلس المناقصات يسند أعمالا ومشاريع تنموية أبرزها إنشاء ميناء الصيد البحري بولاية محوت وتنفيذ طريق الجبل الأبيض بمحافظة شمال الشرقية واستكمال الحزمتين الثالثة والخامسة لطريق السلطان تيمور بن فيصل. ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي لسلطنة عمان متجاوزاً 9,600,000,000 ريال عماني خلال الربع الأول من هذا العام. وفي العنوان الأخير استشهاد 4 فلسطينيين في قصف إسرائيلي على قطاع غزة. كان معكم في تحرير هذه النشرة الزميل غانم بن عيسى النبهاني، في تنفيذه على الهواء مباشرة هزاع بن سيف الراسبي، وقرأتها لكم أحمد بن سالم الكلباني. إلى اللقاء.

0: إذاعة سلطنة عمان، إذاعة سلطنة عمان تقدم مسرحيات خالدة. بطولة رشا البلوشية، أحمد درويش، نجاة سعد، هلال الهلالي، نور البادية، زهى قادر، بدر الشيباني، أحمد الكلباني، عائشة البلوشية، جنان العيسى، مريم الفارسية، بالاشتراك مع الفنان صالح القاسمي والفنان أنيس الحبيب. التأليف الدرامي نور الدين الهاشمي. المخرج المساعد حمد الوردي. مسرحيات خالدة. تمثيل وإخراج سعود بن سالم الدرمكي.
1: المغنية الصلعاء
2: يوجين يونسكو.

0: إيوجين يونسكو مؤلف مسرحي روماني فرنسي، ولد عام 1909 من أب روماني وأم فرنسية، وعاش حياته متنقلا ما بين فرنسا ورومانيا. يعد يونسكو من أشهر كتاب المسرح الطليعي أو مسرح العبث أو اللامعقول الذي ظهر في أوروبا، خاصة بعد الحرب العالمية الثانية التي عصفت بأوروبا دمارا، كما حدثت دمارا كبيرا في الأفكار والمفاهيم السائدة. ومسرح اللامعقول يسخر من عبثية الحياة ويصف وحدة الإنسان وانعدام الغاية من الوجود الإنساني وشدة اغتراب الإنسان عن الإنسان رغم ازدحام المدن وكثافتها.
1: لم تكن المسرحيات هي أول ما كتبه يونسكو، بل كتب الشعر والنقد في البداية، ونشرت أعماله في الصحف الرومانية. وأول مسرحية كتبها هي مسرحية المغنية الصلعاء عام 1948، وعرضت لأول مرة عام 1950 في فرنسا، وقد لاقت في البداية فشلا ذريعا، ولم تلقى النجاح إلا عندما كتب عنها النقاد والكتاب وأثنوا عليها.
0: كتب يونسكو بعدها العديد من المسرحيات، وتنتمي إلى هذا اللون من مسرح العبث أو اللامعقول، ومن أهمها
1: الدرس،
0: الكراسي،
1: اللوحة،
0: جاك أو الامتثال،
1: المستأجر الجديد،
0: السائر في الهواء،
1: الملك يحتضر.
0: في حوالي عام 1948 جلس كاتب شاب فرنسي الأم روماني المولد، هو يوجين يونسكو، يحاول أن يتعلم اللغة الإنجليزية في كتاب كان شهيرا في مجاله في ذلك الحين. بعد أن تصفح الكتاب مرات ومرات، بدأ يشعر بالسأم بسبب طريقة الكتاب التكرارية في تعليم لغة شكسبير، مما يفرغ تلك اللغة من مضمونها. أحس في نهاية الأمر بأنه بدلا من الشغف بتعلم هذه اللغة، بات يشعر برغبة حادة في هجاء الأسلوب المقيت الذي كرهه باللغة.
1: ولما كان الشاب من هواة المسرح في الوقت نفسه الذي كان يميل فيه إلى السرياليين، إذ كان يعيش آنذاك في باريس عاصمة السريالية في ذلك الحين، وجد نفسه يكتب على سبيل الدعابة أول الأمر نصا مسرحيا، سرعان ما أطلق عليه عنوانا لا علاقة له به على الإطلاق، المغنية الصلعاء، بيد أن النص الذي كان دعابة في البداية لم يلبث بعد سنتين، أي في عام 1950، أن قدم كما هو على خشبة باريسية صغيرة.
0: جوبي هذا العرض المسرحي بنوعين من ردود الفعل، نوع امتدحه معتبرا إياه إدخالا حقيقيا لسريالية عابثة في المسرح، ونوع هجاه ونقده، غير أن هذا التناقض لم يلغي وجود الكاتب بل عززه، إضافة إلى أن المسرحية سرعان ما اجتذبت المزيد والمزيد من الجمهور، لتعتبر لاحقا مؤسسة لمسرح العبث أو اللامعقول. يصح الافتراض إذن أن المغنية الصلعاء هي التي أسست لما يسمى بمسرح العبث.
1: شخصية المسرحية:
0: السيد سميث،
1: مدام سميث،
0: السيد مارتن،
1: مدام مارتن،
0: ماري الخادمة،
1: رئيس غرفة الإطفاء.
0: داخل منزل برجوازي إنجليزي وحول مدفأة خشب، تبدأ أحداث المسرحية بحوار بين الزوجين سميث القاطنين بأحد أحياء لندن البرجوازية، انتهيا للتو من العشاء، فالساعة الآن 9، ونرى في المشهد السيد سميث وهو يدخن غليونا ويقرأ جريدة ويرتدي نظارتيه، وإلى جواره على مقعد آخر تجلس السيدة سميث ترتق الجوارب. ساعة الحائط تدق 9 دقات، ويبدأ حوار لا معنى له، تزجية للفراغ بين الزوج وزوجته حول العشاء والطعام.
1: إنها 9، لقد تناولنا حساء وسمكا وبطاطس بالدهن وسلطة إنجليزية، وتناول الأطفال ماء غازيا، أكلنا جيدا هذا المساء لأننا نسكن في ضواحي لندن، ولقب عائلتنا سميث.
2: نعم نعم هذا صحيح.
1: الزيت الذي يبيعه بقال الزاوية أفضل من زيت البقال المقابل القاطن في أسفل التل، ولكنني لا أقصد بأن زيتهما رديء.
2: هذا صحيح، نعم نعم.
1: ومع ذلك فإن زيت بقال الزاوية أفضل بكثير.
2: نعم نعم، هذا صحيح.
1: مستر باركر يعرف بقالا بلغاريا اسمه بوبوشيف.
2: من هو مستر باركر؟
1: لا أدري، ولكنه هو الذي تحدث عن البقال البلغاري.
2: هل كنت تتحدثين عن مستر باركر أم عن البقال البلغاري؟
1: إنه من كبار المتخصصين في اللبن الزبادي، وحاصل على دبلوم في صناعة اللبن الزبادي. سأذهب إليه غدا لأشتري مقدارا كبيرا من لبن الزبادي. الزبادي مفيدة للمعدة والكليتين والزائدة الدودية.
2: هذا صحيح، لكن من قال ذلك؟
1: الدكتور ماكنزي الذي يعالج أطفال جيراننا الجون، إنه طبيب ماهر.
2: وكيف عرفت أنه طبيب ماهر؟
1: إنه لا يوصي بأي دواء دون أن يجربه على نفسه، فقبل أن يعالج كبد مستر باركر قام بتجريب الدواء على كبده مع أنه ليس مريضا.
2: ولكن كيف خرج الدكتور ماكنزي معافى ومات مستر باركر؟
1: لأن العملية نجحت مع ماكنزي وفشلت مع باركر.
2: إذن هذا الطبيب ليس ماهرا، كان من المفروض أن تنجح العملية مع الاثنين أو يموت الاثنان.
1: لماذا؟
2: لأن الطبيب ذا الضمير الحي يجب أن يموت مع المريض إذا لم يتمكنا من الشفاء معا، فقائد السفينة يهلك مع السفينة وسط الأمواج ولا يبقى بعدها على قيد الحياة.
1: لا نستطيع أن نقارن المريض بالسفينة.
2: ولم لا؟ السفينة أيضا لها أمراضها، وكان على طبيبك هذا، ما اسمه؟
1: أتقصد المريض أم الطبيب؟
2: الطبيب طبعا،
1: اسمه ماكنزي.
2: كان على ماكنزي هذا أن يموت مع مريضه كما يموت القبطان قائد السفينة مع ركابه.
1: ما المغزى من كلامك هذا؟
2: المغزى أن الأطباء ليسوا سوى مشعوذين، وكذلك المرضى.
1: ماذا تقرأ؟
2: الصفحة الاجتماعية، تستهويني أخبار الوفيات، ولكن هناك سؤال يحيرني يا سيدة سميث.
1: ما هو؟
2: لماذا يكتبون دائما أعمار المتوفين في الجريدة ولا يكتبون أعمار المواليد الجدد؟ أنا أرى أن هذا الوضع مقلوب.
1: أنا في الحقيقة لم أسأل نفسي هذا السؤال. هل ذكروا من المتوفين؟ شخصا نعرفه؟
2: انتظري. يا إلهي، إنه مستر بوبي واتسون.
1: هل مات بوبي واتسون؟
2: فيما أنت مندهشة؟ لقد مات منذ عامين وحضرنا جنازته.
1: تذكرت على الفور، ولكن لماذا اندهشت أنت أيضا عندما قرأت الخبر بالجريدة؟
2: أنا لم أقرأ الخبر بالجريدة، لقد تذكرت ذلك عن طريق تداعي الأفكار.
1: موته كان خسارة، كان يبدو أصغر من سنه الحقيقية.
2: كان أجمل جثة رأيتها في بريطانيا، لم يكن يبدو في سنه الحقيقية. 4 سنوات قد مضت على وفاته، وجسده ما زال محتفظا بحرارته. كان جثة حقيقية حية. كم كان بوبي واتسون مرحا.
1: الرحمة لك يا مدام بوبي.
2: أتقصدين مستر بوبي المسكين؟
1: كلا، أنا أقصد زوجته، كانت تدعى بوبي مثله، وبما أنهما كانا يحملان نفس الاسم فلم يكن من الممكن أن نميز أحدهما عن الآخر. بعد موته فقط استطعنا أن نميز بينهما. هل تعرف ميسيس بوبي؟
2: لم أشاهدها إلا مرة واحدة عن طريق الصدفة في جنازة بوبي.
1: أنا لم أشاهدها في حياتي. هل هي جميلة؟
2: ملامحها عادية، ومع ذلك يمكن أن تقولي بأنها جميلة. هي بالغة الطول، بالغة الضخامة، وملامحها ليست عادية، وهي تعمل مدرسة للغناء.
1: ومتى ينويان عقد زواجهما؟
2: في الربيع القادم على الأكثر.
1: يجب أن نحضر حفل زواجهما،
2: ويجب أن نقدم لهما هدية زواج.
1: سنقدم إليهما الصينية الفضية التي قدمت إلينا في حفل زواجنا ولم نستخدمها. من المؤسف أن تصبح أرملة وهي ما تزال شابة.
2: من المؤسف أنهما لم ينجبا أطفالا.
1: وماذا كانت ستصنع بالأطفال؟
2: إنها لا تزال شابة، وهي تستطيع أن تتزوج مرة أخرى.
1: ومن سيعتني بالأطفال؟ أنت تعرف جيدا أن لها ولدا وبنتا. ما اسم كل منهما؟
2: الصبي اسمه بوبي.
1: والبنت؟
2: بوبي أيضا على اسم أمها وأبيها. بوبي واتسون العجوز هو عم بوبي واتسون الذي مات ثري، ويمكن أن يتكفل بتربية بوبي.
1: وعمة بوبي واتسون واسمها بوبي واتسون يمكن أن تتكفل بتربية بوبي،
2: ويمكن حينها لبوبي واتسون أن تتزوج.
1: وهل تضع عينها على شخص معين؟
2: نعم، إنه أحد أبناء عم بوبي واتسون.
1: من هو بوبي واتسون؟
2: عن أي بوبي واتسون تتحدثين؟
1: عن بوبي واتسون ابن بوبي العجوز، عمي بوبي واتسون الآخر الميت.
2: كلا كلا، ليس هذا، بل الشخص الآخر، بوبي واتسون ابن السيدة بوبي واتسون ابن العجوز، عمة بوبي واتسون الآخر الميت.
0: وهكذا يدخل الحوار في متاهة لفظية عبثية تعبر عن اضطراب الفكر والرؤية واغتراب الفكر عن اللفظ، وتحول الحديث إلى تراكم لفظي سخيف لا معنى له ولا فائدة. وتحضر الخادمة ماري وتعلن أنها ذهبت إلى السينما مع صديق لها، ثم خرجا من السينما وشربا حليبا وقرأ جريدة، ثم تعلن عن قدوم مستر مارتن وزوجته ميسيس مارتن، ولا شيء يتغير حتى بقدوم هذين الضيفين، ورغم أنهما زوجان منذ مدة طويلة، لكننا نفاجأ في الحوار أنهما لا يعرفان بعضهما، ويستمر الحوار السطحي العبثي، ويجري هذا الحوار الغامض المقلق بين الضيفين مارتن وزوجته. عفوا سيدتي، يبدو لي إذا لم أكن مخطئا أنني التقيت بك في مكان ما.
3: وأنا أيضا يا سيدي، يبدو أنني التقيت بك في مكان ما.
0: لا يجوز أنني لمحتك في مدينة مانشستر عن طريق الصدفة.
3: هذا جائز، فأنا أصلا من مدينة مانشستر، ولكنني لا أستطيع الجزم بأنني لمحتك هناك أو لا.
0: يا إلهي، أنا كذلك من مدينة مانشستر يا سيدتي.
3: شيء عجيب.
0: كل ما هنالك يا سيدتي أنني غادرت مدينة مانشستر منذ 5 أسابيع.
3: يا لها من مصادفة عجيبة، وأنا أيضا غادرت مدينة مانشستر منذ 5 أسابيع.
0: وأخذت قطار 8:30 صباحا.
3: يا لها من مصادفة عجيبة، لقد ركبت أنا بنفس القطار.
0: لعلي شاهدتك يا سيدتي في القطار.
3: هذا جائز، ولكنني لا أتذكر أي شيء من هذا.
0: كنت مسافرا في الدرجة الثانية، مع أنه لا توجد في القطار درجة ثانية.
3: شيء عجيب، شيء غريب، أنا أيضا كنت مسافرة في الدرجة الثانية.
0: لعلنا تقابلنا إذن في الدرجة الثانية، مع أنه لا توجد درجة ثانية.
3: هذا جائز، لكنني لا أتذكر جيدا يا سيدي.
0: مكاني كان في العربة رقم 8.
3: شيء عجيب، شيء غريب، ومكاني كان في العربة رقم 8 المقصورة 6.
0: شيء عجيب، شيء غريب، يا لها من مصادفة. إذن التقينا في المقصورة 6، وكان مقعدي رقم 6 بجوار النافذة.
3: يا إلهي، شيء عجيب، غريب أيضا، فقد كان مقعدي بجوار النافذة أيضا.
0: إذن لابد أن كل منا قد شاهد الآخر.
3: شيء عجيب، شيء غريب، لكنني لا أتذكر ذلك.
0: تلك السيدة التي تشبهك رجتني أن أضع حقيبتها فوق الشبكة، وشكرتني بعد ذلك وسمحت لي بالتدخين، ولعلنا تعرفنا في ذلك الحين.
3: شيء عجيب، شيء غريب، هذا جائز، ومع ذلك فلا أظن أنني أتذكر ذلك.
0: منذ وصولي إلى لندن وأنا أسكن في شارع برومفليد.
3: شيء عجيب، شيء غريب، وأنا أيضا منذ وصولي إلى لندن وأنا أسكن في شارع برومفليد.
1: ويستمر هذا الحوار العبثي بين الزوج وزوجته كتعبير عن غربة أحدهما عن الآخر رغم زواجهما الطويل. وأخيرا،
0: عندي طفلة صغيرة، هي ابنتي عمرها 2، وهي شقراء وجميلة جدا، اسمها أليس.
3: يا لها من مصادفة عجيبة، أنا أيضا لي طفلة صغيرة وجميلة عمرها 2 وتدعى أليس.
0: لعلها نفس الطفل.
3: شيء عجيب، شيء غريب، هذا جائز يا سيدي.
4: إذن يا سيدتي، أعتقد أنه ليس هناك أدنى شك أننا سبق أن التقينا، وأنت زوجتي أليزابيث. وأخيرا عثرت عليك.
0: وتدق الساعة دقات طويلة معلنة عن مرور وقت طويل، ثم يحضر أصحاب البيت السيدة سميث والسيد سميث.
1: مساء الخير أيها الصديقان العزيزان. عفوا إذا كنا جعلناكما تنتظران كل هذا الوقت، فحين علمنا أنكما قادمان لزيارتنا أسرعنا بارتداء ملابس الحفلات واستقبال الضيوف.
2: لم نتناول شيئا من الطعام طوال النهار، 4 ساعات ونحن ننتظركما. لماذا تأخرتما عن الحضور؟
3: حقا تأخرنا، أليس كذلك؟
4: إذا كنت تقولين أننا تأخرنا فقد تأخرنا.
3: كلنا مصابون بالزكام،
1: ومع ذلك فالجو ليس باردا.
4: كلا لحسن الحظ. هل أنت حزين مستر سميث؟
1: كلا، إنه يشعر بالضيق فقط.
3: في مثل عمرك لا ينبغي أن يشعر المرء بالضيق.
2: القلب ليس له عمر.
4: صحيح،
3: كلام يقال ويقال عكس ذلك.
2: الحقيقة وسط بين الاثنين.
3: أيضا صحيح.
1: أنتما آل مارتن تسافران كثيرا، هل لديكما أشياء مثيرة تقصانها علينا؟
4: قولي يا حبيبتي، ماذا رأينا اليوم؟
3: لا داعي، فلن يصدقني أحد.
1: لن نشك فيما تقولين.
2: هذه إهانة إذا ظننت أننا نشك فيما تقولين.
3: لقد شاهدت اليوم شيئا عجيبا لا يصدقه أحد.
4: قولي بسرعة.
2: سنسمع ما سيسلينا.
3: ذلك اليوم وأنا في طريقي لشراء الخضار.
1: الخضار يرتفع ثمنها باستمرار.
2: لا يجب أن تقاطعيها، أنت متعبة. تابعي قصتك المشوقة يا سيدة مارتن.
3: حسنا، رأيت في الطريق بجوار أحد المقاهي سيدا يرتدي ثيابا لائقة، كان في نحو 50 من العمر،
1: ربما كان أقل.
2: يجب أن لا تقاطعي هذه القصة المشوقة. أنت حقا مزعجة.
1: أنت الذي قطعتها أولا يا سميث، تابعي يا مدام مارتن.
3: كان يضع ركبة على الأرض ويقف بشكل مائل.
4: مائل؟ مستحيل.
3: نعم كان مائلا، واقتربت منه لأرى ما يصنع.
2: تقصدين الرجل المائل الذي يضع ركبة على الأرض؟
3: هل سمعتموني أتحدث عن شخص آخر؟
1: لا تقاطعها يا زوجي السمج أرجوك.
4: ماذا كان يفعل؟
3: كان يعقد رباط حذائه.
2: عجيب. لو روى لي هذه القصة شخص آخر لما صدقته.
4: ولم لا، إننا نشاهد أعجب من ذلك في الطريق. لقد شاهدت اليوم في المترو رجلا جالسا في القطار بهدوء وهو يقرأ الجريدة.
1: يا له من شخص غريب الأطوار.
2: قد يكون نفس الرجل.
3: أي رجل؟
2: الرجل الذي كان يربط حذائه في الشارع.
1: ويتوقف هذا الحوار العبثي حين يقرع جرس الباب، وتذهب السيدة سميث لفتح الباب، ولكنها لا ترى أحدا. ويرن جرس الباب مرة أخرى ولكن لا أحد أيضا. وفي المرة الثالثة
2: جرس الباب يرن.
1: لن أفتح مرة أخرى.
2: لابد أن هناك شخصا قادما.
1: ولماذا تعتقد أن هناك شخصا قادما؟
2: لأن هناك شخصا قادما عندما يقرع الباب.
1: هذا ليس سببا، وقد رأيت منذ قليل، لقد قرع الباب مرتين ولا يوجد أحد.
4: أنا حينما أذهب إلى شخص ما في منزله فإنني أرن الجرس، وأظن أن الجميع يفعل ذلك. وعلى هذا فإن نظريتي تقول إنه عندما يقرع الجرس فهناك أحد قادم.
1: هذا صحيح نظريا، أما في الواقع فإن الأمور تجري خلاف ذلك، وقد رأيت ذلك منذ قليل.
3: زوجتك على حق يا مستر سميث.
4: أنتن معشر النساء تناصرن بعضكن دائما.
2: الجرس يرن، لابد أن هناك شخصا قادما.
1: لا تطلب مني أن أفتح الباب، هذا لا جدوى منه. علمتني التجربة أنه حين يقرع الباب فلا يوجد أحد.
3: هذا صحيح.
2: بل خطأ.
1: ألا تكف عن عناتك؟
3: وزوجي عنيد أيضا.
2: بل خطأ، حين نسمع رنين الجرس فهناك شخص قادم حتما.
1: إذن اذهب وافتح الباب بنفسك.
2: أنا ذاهب.
5: مساء الخير، هل تسمحون لي بالدخول؟
4: من القادم؟
6: إنه رئيس غرفة الإطفاء في مدينتنا.
5: لما أنتم في دهشة؟ لما أنتم صامتون؟
6: زوجتي تشعر بالخجل لأنها لم تكن على حق.
5: ما الذي حدث؟
4: لقد وقع يا سيدي رئيس الإطفاء خلاف بين مستر سميث وزوجته.
1: لا تشرك الغرباء في خلافاتنا العائلية أرجوك.
6: لا تخجلي لا تخجلي، رئيس الإطفاء صديق حميم لنا، لقد كانت والدته تغازلني ووالده أيضا قد طلب مني أن أزوجه ابنتي حين أنجبها من زوجته التي كانت تغازلني.
4: أيها الإطفائي، أنت قد برهنت على نظريتي بأنه حين يقرع الباب فمعنى ذلك أن أحدا قادم.
6: الوقائع أمامنا بوجود السيد الإطفائي.
1: وماذا عن المرات الثلاث التي فتحت فيها الباب ولم أرى أحدا؟
6: دعني أسألك سؤالا يا حضرة الإطفائي.
7: تفضل تفضل.
6: حينما فتحت الباب ورأيتك، هل كنت فعلا مررنا الجرس؟
5: نعم نعم، أنا لا أنكر ذلك.
6: أسمعت يا زوجتي العزيزة؟ كان هو.
0: ويستمر من جديد هذا الحديث المكرور والسخيف حول قرع الباب ونظرية وجود الشخص القارع، ونعلم من خلال زيارة رئيس الإطفاء للبيت أنه قادم لإطفاء حريق في المدينة لم يتأكد من وجوده بعد، وأنه قد مل من الحرائق الصغيرة، ويطلبون من الإطفائي أن يقص عليهم بعض النوادر التي يحفظها.
5: أنا خجول ولكني سأبدأ على كل حال، أدوني أن لا تصغوا إلي عندما أتحدث.
3: وكيف نسمع الحكاية إذا لم نصغ إليك؟
5: هذه المسألة لم تخطر ببالي قط، سأروي لكم الحكاية. ذات يوم سأل ثور آخر كلبا آخر: لماذا لم تبتلع خرطومك؟ فأجاب الكلب: عفوا، لأنني فيل.
3: ها؟ وأين العبرة في هذه الحكاية؟
5: عليكم أنتم أن تعثروا على المغزى.

ويتابع الإطفائي روي الحكاية مما يولد الغيرة لدى الأربعة، فرح كل منهم يروي حكاية خيالية سريالية لا رابط فيها، كما يصعب تماما إدراك الحكمة في القصص من قبل السامع أو القارئ.

0: سيملك غدا ثورة.
1: في الحياة يجب أن ننظر من النافذة.
2: السقف فوق والأرض تحت.
1: المعلمة في المدرسة تعلم الأطفال القراءة، ولكن القطة ترضع صغارها وهم صغار.
0: أنا لست عجوزا إلى هذا الحد.
2: ما هي أيام الأسبوع؟
3: Sunday, Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday.
1: معرفتي باللغة الأسبانية لا تكفي للتعبير عما أريد.
2: سأعطيك حذاء زوجة أبي إذا أعطيت لي نعش زوجك.
1: الخبر شجرة، ومن البلوطة تخرج بلوطة كل صباح عند الفجر.
3: الورق للكتابة، القط للفار، الجبن للأكل.
0: التقدم الاجتماعي يكون أفضل بالسكر.
2: الحذاء لا يلمع بورنيش أسود.
1: نعم، ولكن بالمال نستطيع أن نشتري ما نريد.

0: وتتحول هذه الجمل العبثية التي لا معنى لها إلى صراخ وصياح وعبارات وأصوات لا معنى لها إطلاقا، حيث أن الشخصيات تغرق تماما في بحر هذه اللغة الغامضة الساذجة، وتنتهي المسرحية ثم تهدأ هذه الصرخات ويعم الصمت والظلام،
1: ثم يضاء المسرح من جديد لنرى الآن السيد مارتن وزوجته جالسين كما في المشهد الأول للمسرحية، ويكرران بالضبط العبارات التي سبق لآل سميث أن يكرراها في المشهد الأول كتعبير عن رتابة الحياة وتكرارها.
2: مسرحيات خالدة. الأسبوع القادم مسرحية جديدة. نور الدين الهاشمي، حمد الوردي، والمخرج سعود بن سالم الدرمكي.

0: إذاعة سلطنة عمان.
1: صحتنا.
2: نحن نتحدث عن أمراض الدم وراثية،
3: فإنه بتقدم العمر تتلف بعض المفاصل.
4: الفرق بين الطفل الطبيعي والطفل اللي عنده الاضطراب، الأول ممكن يتشتت ويعرف يركع.
1: برنامج يدعوكم للتعرف على زوايا صحية ويقف على بعض المشكلات المتعلقة بالصحة، علاجها والوقاية منها.
5: الجزء هذا اللي فيه هذا الجينات يتشابه طبيعي بين الأقارب،
6: لكن لما يبذل مجهود يحس بالأعراض.
7: طبعا تعريف الصداع إصابة المريض أو الشخص بخمس نوبات نموذجية مميزة في حياته.
1: صحتنا يأتيكم أسبوعيا يوم الاثنين بالساعة الواحدة ظهرا مع الدكتورة فنها العريمية.
0: للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة تابعوا حسابات إذاعة سلطنة عمان على منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة سلطنة عمان.
8: برنامج أسلوب حياة هو مساحة مشرقة مع الحياة بتفاصيلها الجميلة وفضاءاتها المختلفة، بمواضيع جديدة صحية واجتماعية وأسرية، متنوعة في الطرح وعميقة في المعنى، عصرية في الفكر، تلامس واقع حياتنا اليومية. تتابعون البرنامج كل خميس.

0: شيء من اللغة معا إلى شيء من لغتنا العربية. كلما قطعنا مسافة نشتاق لما تبقى، ويبقى الطريق إليها خالدا بخلودها. شيء من اللغة. الإعداد الدكتور هادي حسن حمودي، التقديم بدر بن علي الشيباني، والإخراج علي بن عبد الله العجمي.
1: الصوم والصيام مقاربة ثانية.
2: اختتمنا الحلقة السابقة برفض روايتي نذرت للرحمن صمتا، لأن الصمت لا يبين حالة مريم عليها السلام. ونواصل القول، ذلك لأن عليها أن تبين براءتها أمامهم، فكان لفظ الصوم الذي يدل على الشدة تعبيرا عن معاناتها الشديدة التي تتوضح في قولها: قالت يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا. هذا على الرغم من ثقتها بنقائها، فكيف على الرغم من هذه الحالة المعقدة والمعاناة الشديدة تقول إني نذرت الصمت؟ فهل سيتقبلون صمتها؟ لكنها إن أخبرتهم أنها نذرت الصوم فسيضطرون إلى انتظار انتهاء صومها أو من يجيب أسئلتهم. هذه النقاط كانت رداً مختصراً على أقوال تصور قائلوها أن في النص خطأ عليهم تعديله، ولكن لا خطأ في الآية، لا من حيث اللفظ ولا من حيث الدلالة. كيف؟ مما لا شك فيه أنها لم تكن تستطيع الدفاع عن نفسها. وأي برهان على صدقها تقدمه لهم؟ لا شيء. فلم يبق أمامها إلا أن تعلن صومها، ثم تشير إلى وليدها فيخاطبهم، بمعنى أنها لن تجادلهم ويكفي ما سيقوله وليدها لهم. هذه الحالة المعبر عنها بهذه الكلمات الكثيرة أوجزها القرآن الكريم بعبارة بليغة أدت المراد تماما، فلا خطأ فيها من حيث الجمع بين ما قالت ونذرها للصوم عن الكلام، بمعنى الصوم عن مجادلتهم وعن بيان براءتها مما قد يرمونها به. وها نحن الآن نلاحظ أن كثيرا من الناس حين يهل رمضان يتجنبون مواقع الجدال وصفحات التواصل الاجتماعي في الشبكة العنكبوتية، معللين سلوكهم بقولهم إنهم يفعلون ذلك مظنة أن يصدر منهم تعليق أو تدوين يسبب إساءة لآخر، أو نقل لكلام لم يتوثقوا منه، علماً أن حديثهم عن صيام رمضان لا عن الصوم، وعن احتمال صدور قول أو تدوين قد يسيء لآخر، وهو مجرد احتمال يمكنهم توقيه، لا كما هو الحال في قصة السيدة مريم، فإنها كانت أمام اتهام يسلطه قومها عليها إن لم تثبت لهم براءتها، فأي طريق غير هذا يمكنها سلوكه لإثبات براءتها؟ فاستجابت للصوم عن جدالهم، وتركت لوليدها مهمة بيان الحقيقة بمعجزة من ربه. وكان من أسباب ورود كلمة الصوم في سياق قصة السيدة مريم أن من أبرز معانيه الامتناع عن سلوك محدد لفترة قصيرة محددة. وهذا المعنى يوضح شدة معاناة السيدة مريم وعجزها عن إقناع القوم بنقائها ثم إثبات ذلك عن طريق ابنها المسيح. أما الصيام فأوسع دلالة من الصوم، وله قواعد وشروط محددة، فتركيب كلمة الصوم فيه انغلاق صوتي واضح ومبالغة يؤديها الواو، أما لفظ الصيام فأكثر انفتاحا صوتيا يتحد مع انفتاح دلالي يحقق ذلك مجيء الياء والألف. فالصيام إذن أوسع من ذلك بكثير، لأنه امتناع عن أشياء مادية معينة كالطعام والشراب وما إليهما من سائر ما اعتبرت مفطرات، كما أنه امتناع عن أشياء نفسية أو روحية من أجل تطهير الذات وتنمية الضمير. أما الامتناع عن المفطرات المذكورة في كتب الفقه والاكتفاء بذلك فهو صوم لا صيام، أو قل هو صيام مفرغ من أبعاده الروحية ومبتعد به عن أبرز علل تشريعه وهي التقوى. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. ونرى أن الصيام أعم وأشمل من الصوم في صفات، منها: واحد، الصيام عام في الامتناع عن كل الأشياء التي منعهم التشريع عن الإتيان بها، لا الامتناع عن شيء واحد محدد كالامتناع عن الكلام، ولذلك عد أحياناً بمثابة عقوبة، كما في: أو عدل ذلك صياماً ليذوق وبال أمره، عفى الله عما سلف ومن عادى فينتقم الله منه. صدق الله العظيم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: شيء من اللغة. كلما قطعنا مسافة نشتاق لما تبقى ويبقى الطريق إليها خالداً بخلودها. شيء من اللغة.

مع تحيات الدكتور هادي حسن حمودي، بدر بن علي الشيباني، وعلي بن عبد الله العجمي.

0: إذاعة سلطنة عمان استوديو الظهيرة عند الظهيرة فسحة لسرد جديد الأحداث وبها سانحة للقاءاتنا وأحاديثنا العذبة نتبادل فيها آخر أخبار بلادنا نبض ولاياتنا وأحلى سوالف أيامنا وأهم ما تخطه أحبار أقلامنا استوديو الظهيرة
1: عبر أثير إذاعة سلطنة عمان تتابعون برنامج استوديو الظهيرة من 22 دقيقة حتى 4 عصرا من الأحد إلى الخميس
0: استوديو الظهيرة إذاعة سلطنة عمان للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة تابعوا حسابات إذاعة سلطنة عمان على منصات التواصل الاجتماعي وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا إذاعة سلطنة عمان مشاركتك الانتخابية تبدأ بخطوة استمرار القيد ونقل القيد في السجل الانتخابي عبر تطبيق انتخاب والموقع الإلكتروني elections.om بادر وأثر انتخابات أعضاء المجالس البلدية للفترة الرابعة 2026 مع تحيات وزارة الداخلية
2: قرآني بقلبي
3: استمرار للمسيرة المباركة في العناية بكتاب الله تعالى وتشجيع حفظته يستقبل مركز السلطان قابوس العالي للثقافة والعلوم بديوان البلاط السلطاني طلبات التسجيل لمسابقة السلطان قابوس للقرآن الكريم في دورتها 34 وفق مستويات التنافس الآتية: المستوى الأول حفظ القرآن الكريم كاملا، المستوى الثاني حفظ 24 جزءا متتاليا، المستوى الثالث حفظ 18 جزءا متتاليا، المستوى الرابع حفظ 12 جزءا متتاليا، ويشترط أن يكون المشارك من مواليد عام 2001 ميلادي فأعلى، المستوى الخامس حفظ 6 أجزاء متتالية، ويشترط أن يكون المشارك من مواليد عام 2012 ميلادي فأعلى، المستوى السادس حفظ 4 أجزاء متتالية، ويشترط أن يكون المشارك من مواليد عام 2016 ميلادي فأعلى، المستوى السابع حفظ 2 جزء متتاليين، ويشترط أن يكون المشارك من مواليد عام 2019 ميلادي فأعلى. للراغبين في المشاركة يمكنكم الاطلاع على الشروط وإتمام عملية التسجيل عبر الموقع الإلكتروني www.quran.gov.om. آخر موعد للتسجيل يوم الثلاثاء 7 يوليو 2026 ميلادي. لمزيد من الاستفسار يمكن التواصل هاتفيا أو عبر تطبيق الواتساب على الأرقام 24359388 أو 24359424.

0: إذاعة سلطنة عمان. العروة الوثقى.
1: العروة الوثقى.

برنامج يعنى بتربية الأبناء، التربية الصالحة. العروة الوثقى. إعداد وتقديم الدكتور يوسف بن عبد الله الشحي. تنفيذ المخرج علي بن عبد الله العجمي.

0: إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أرحب بكم في برنامج العروة الوثقى. في هذه الحلقة سأتحدث عن التربية الجمالية. الجمال مصدر الجميل، والجمال هو الحسن، والله تعالى جميل يحب الجمال، وما صدر من الله تعالى كله جميل. والله تعالى خلق الكون جميلا بديعا، وخلق الإنسان أجمل المخلوقات، خلقه في أحسن تقويم. والإنسان بعقله وروحه وجسده وعواطفه وانفعالاته ومواهبه وقدراته مخلوق خلقه الله تعالى في أحسن تقويم. وينبغي علينا تربية الأبناء على التأمل في الجمال المبثوث في الكون، ليصلوا إلى ترقية حسهم والسمو بأنفسهم والتعامل الإيجابي مع هذه الهبة الإلهية. والجمال قيمة إسلامية لا تخلو من المتعة التي يرتقي بها الإنسان بعيدا عن عالم الشهوات. والتربية الجمالية علم يسمو بالتذوق الإنساني، والجمال قيمة تصوغ شخصية الإنسان المسلم. روي عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم وكان رجلا جميلا، فقال: يا رسول الله، إني رجل حبب إلي الجمال وأعطيت منه ما ترى حتى ما أحب أن يفوقني أحد، إما قال بشراك نعلي وإما قال بشسع نعلي، أفمن الكبر ذلك؟ قال: لا، ولكن الكبر من بطر الحق وغمط الناس. وهذا الحديث يوضح بعض المفاهيم عند الناس المتعلقة بحسن الهيئة التي ربما تختلط عند البعض بأنها من الكبر. والمعنى أنني أحب أن أتفوق في الجمال وحسن الهيئة التي خلقني الله تعالى عليها، ولا أحب أن يسبقني أحد ولو بشيء قليل مثل شراك النعل. أفمن الكبر ذلك؟ والكبر حالة من استعظام الإنسان نفسه واستحسان ما فيه من الفضائل، والاستهانة بالناس واستصغارهم والترفع على من يجب التواضع لهم. قال له النبي صلى الله عليه وسلم: لا، هذا ليس من الكبر بالنعال، ولكن الكبر من بطر الحق، أي من رد الحق، تكبر على الحق، ومن رفض الحق ورده، وغمط الناس أي احتقار الناس. فالكبر والتكبر للذي يرد الحق ويحتقر الناس. فعلينا أن نربي أبنائنا التربية الجمالية التي تجعلهم يحبون الجمال في المكان واللباس والأقوال والأفعال، وأن الجمال معناه واسع يتمثل في القلب المفعم بالحب والعاطفة والنفس السخية بالعطاء والبذل والضمير اليقظ والعقل المتأمل المتجدد والخلق الرفيع والإبداع والابتكار. يقول الله تعالى: يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. قل: من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق، قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة كذلك نفصل الآيات لقوم يعلمون. والجمال لا يقف عند حدود المادة، بل يتخطاه إلى عالم الفكر والقيم ورعاية الفطرة وتوجيهها ورعاية الشخصية. لذلك لا بد أن نعلم أبنائنا أن يرتقوا بأذواقهم، وأن ندربهم على التأمل والتفكر في إبداع الخالق سبحانه وتعالى للكون الواسع، ليزدادوا إيمانا ويقينا بالله تعالى وتوكلا عليه. ومن الضروري أيضا التمييز بين الجمال بوصفه قيمة وبين الإحساس بالجمال. فالجمال موجود، والبشر يتفاوتون في استشعار الجمال بسبب اختلاف في الأذواق والاهتمامات. أما الحس الجمالي فهو الانفعال والاستجابة النفسية لما يدركه العقل ويتولد عنه شعور الخاشع لارتباطه بخالق الجمال سبحانه وتعالى. والجمال أثر في النفس الإنسانية، والإنسان بفطرته ينزع إلى حب الجمال وينفر عن القبيح ويحرص على تكوين بيئة جمالية في لباسه ومسكنه ومجتمعه الذي يعيش فيه وبيئة العمل التي يعمل بها. ولا بد من تحقيق التوازن بين القيم الروحية والمادية. ومن آثار الجمال السرور والارتياح، فالعين تستلذ بمشاهدة الجمال في الكون وما فيه. ولأهمية الجمال فقد حث النبي صلى الله عليه وسلم على الطيب والروائح الطيبة، فقال عليه الصلاة والسلام: من عرض عليه ريحان فلا يرده، فإنه خفيف المحمل طيب الريح. وكذلك بذل الهدية وقبولها باب من أبواب الخير وسبب من أسباب التحاب والترابط بين الناس. وقد حث عليه الإسلام وباركها، لا سيما إن كانت الهدية خفيفة سهلة لا تكلف المانح ولا الآخذ كثير جهد وعناء. وهذا ما ينطبق على الطيب عموما. وفي هذا الحديث يرشد النبي صلى الله عليه وسلم إلى أن من عرض عليه فأعطي ريحانا هدية، وهو كل نبت مشموم طيب الريح، فلا يرد المعطي وليأخذه منه. ويحتمل أن يكون المراد به في هذا الحديث الطيب كله، ففي الحديث من عرض عليه طيب، وفي حديث آخر كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يرد الطيب. ويعلل صلى الله عليه وسلم سبب النهي عن رد الريحان بكونه خفيف المحمل ورائحته جميلة، فهو هدية قليلة نافعة فلا ترد مثل هذه الهدية، كي لا يتأذى المعطي برده، فردها لا وجه له إلا من عذر. والحديث فيه إرشاد إلى حفظ قلوب الناس بقبول هداياهم. وحرص النبي عليه الصلاة والسلام على تغيير الأسماء القبيحة إلى أسماء جميلة، فمن السنة تغيير الاسم القبيح. فقد روي عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم غير اسم عاصية وقال: أنت جميلة. وجميلة ليس عكس عاصية، فلا يشترط أنه إذا سمي باسم قبيح أن يغير إلى عكسه، ولكن يغير باسم آخر. وعاصية كانت من أسماء المشهورة عند أهل الجاهلية، وليس له علاقة بأنه عاصي لله عز وجل، إنما يقصد عاصي على الخلق. والجمال في الشعر والنشيد والصوت الحسن وجمال التلاوة وجمال الروائح، فعلينا تربية الأبناء على الاهتمام بالنظافة الشخصية والنظافة العامة والروائح الطيبة، والحرص على نظافة الأسنان والتسوك، فالسواك مطهرة للفم مرضاة للرب. والجمال فيما يتصل بالظاهر والباطن، فعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. قال رجل: إن الرجل يحب أن يكون ثوبه حسنا ونعله حسنة. قال: إن الله جميل يحب الجمال، الكبر بطر الحق وغمط الناس. فاشتمل الحديث على نوعين للجمال: الباطن والظاهر. وشرع لنا لباس الثياب الجميلة والنعل الحسنة، ونهي عما يفسد جمال الباطن من الكبر الذي فسره بإنكار الحق واحتقار الناس. فالتربية الجمالية والارتقاء بعالم الأفكار وبعالم الأشياء مطلب إسلامي، وتوجيهات الإسلام في ذلك تصعب على الحصر. وكل ما يرتقي بالذوق والحس ويرقق المشاعر يمكن أن نرى الإسلام فيه توجيها وكلمة. وعبادات الإسلام يتبدأ جمالها فيما تفرضه على المسلم من طهارة الظاهر والباطن، فيجب عليه على المسلم في الصلاة مثلا تطهير الظاهر بأن يكون البدن والثوب والمكان خالي من النجاسات، هذا من الشروط. بل شرع التطيب والتزين وتطهير الباطن بأن تنهاه صلاته عن الفحشاء والمنكر. وكذا في الزكاة، حيث أمرنا القرآن الكريم بقوله تعالى: ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون. كما أن أخلاقيات الإسلام قد بلغت الذروة من الجمال، من حيث أنها دعت إلى مكارم الأخلاق وإلى العفو والصفح ومقابلة السيئة بالحسنة. وإلى معاملة الناس بمثل ما نحب أن يعاملون به، وإلى التراحم والتواد والتغافر. والنصوص في ذلك معروفة واضحة، وقد جمعت هذه الأخلاق في قوله تعالى: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. ومن الأمور التي ينبغي تعليمها الأبناء أن التجمل ليس فقط للمناسبات والمقابلات واللقاءات، وإنما في الذهاب إلى بيوت الله عز وجل، لقوله تعالى: يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد. فالذهاب إلى الصلاة ينبغي أن يكون بملابس نظيفة وجميلة وروائح طيبة، تعظيما لبيوت الله تعالى وللصلاة التي هي عمود الدين. وفي ختام هذه الحلقة أسأل الله تعالى أن يوفقنا لطاعته وحسن عبادته، وأن يعيننا على تربية أبنائنا ويحفظهم ويوفقهم لكل خير ويصرف عنهم كل شر، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
1: العروة الوثقى. إعداد وتقديم الدكتور يوسف بن عبد الله الشحي. تنفيذ المخرج علي بن عبد الله العجمي.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رفع على مسامعكم قبل قليل أذان الظهر، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط وضواحيها، وعلى القاطنين خارج المحافظة مراعاة فارق التوقيت.

0: إذا لم تسبح الفكرة في نفسك مرتين أو أكثر فلن تعكس الضفاف ظلك.
1: ظلال المعنى.

أصدقائنا، أهلا بكم في لقائنا الجديد. نطوف إياكم في ظلال الكلمات واحتمالها وترحالها، وعبر هذه الحلقة نتعرف على بعض دلالات ورموز وأسرار الحيوان، ونتأمل في كتابها المدهش. فأهلا بكم في تطوافنا.

يذكر أبو حيان التوحيدي في كتابه الإمتاع والمؤانسة بأن ذو حدة السمع ثلاثة: الذئب والحمار والخلد. كما أن الحمار في طبيعته معرفة صوت الإنسان الذي اعتاد استماعه وإناسه، وهو لا يضل عن طريق سلكه مرة ولا يخطئه، وإذا ضل راكبه الطريق هداه وحمله على المحجة. وأما حدة السمع فليس في البهائم فيما يذكر أحد سمعا منه. ويكن الحمار بأبي صابر، وذلك لشهرته في التحمل والصبر، إلا أن الذاكرة الشعبية قد وصمته بالغباء والعناد أيضا. ويظهر الحمار في كثير من الأساطير والتراث الشعبي في العالم، وهو يرتبط في الأساطير المصرية القديمة بالإله الشرير ست، أما في الأساطير اليونانية فيرتبط بديونيسوس وطيفون وكيرتوس، كما يظهر في العهد القديم وفي حكايات إيسوب. ويروى عن الصحابي أبي سعيد الخدري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى حمارا موسوما في وجهه فكره ذلك وقال قولا شديدا. وفي الحديث نهي عن وسم الحيوان لأنه مثلى، وفيه حض على الرأفة بالحيوان والرفق به. ويروى عن الشافعي قوله: من استغضب فلم يغضب فهو حمار، ومن استرضي فلم يرضى فهو شيطان، فلا تكن حمارا ولا شيطانا. وقد أسعف الحمار الإنسان طوال تاريخه البشري في حمل أثقاله وفي تحمل أعبائه، وانتشرت الحمير في الأمصار والمدن والقرى. هذا وصف لحارة القاهرة يريد فيه ذكر الحمير. في كل حارة على رأس الدروب حمير كثيرة عليها براذع مزينة يركبها من يريد نظير أجر زهيد، وقيل أنه يوجد 50,000 بهيمة تزين كل يوم وتكرى. ومن الطرائف هذه المواصفات التالية التي يريدها أحدهم في حماره مما لا يتوفر عليها إلا حكيم. فقد أتى رجل اسمه أبو موسى المكفوف نخاسا، أي بائعا للحيوانات، فقال له: أطلب لي حمارا ليس بالصغير المحتقر ولا بالكبير المشتهر، إن خل له الطريق تدفق، وإن كثر الزحام ترفق، لا يصدم بالسواري ولا يدخل بي تحت البواري، إن أكثرت علفه شكر وإن قللته صبر، إن حركته هام وإن ركبه غير نام. فرد عليه النخاس: يا أبا عبد الله اصبر، فإن مسخ الله القاضي حمارا أصبت حاجتك. ويقال بأن الحطية، وهو الشاعر الذي اشتهر بهجائه حتى لنفسه، عندما حضرته المنية طلب أن يحمل على حمار، مبررا ذلك بأنه لم يمت عليه كريم قط، مضيفا: ويل للشعر من رواة السوء.

ومن حكايات إيسوب التي انتشرت في أرجاء العالم أنه في يوم من الأيام عثر حمار على جلد أسد فارتداه، وكان يزمجر متخفيا في هذا الزي فيخيف جميع الحيوانات الغبية التي يلقاها. وعندما صادف ثعلبا أراد الحمار أن يخيفه وهو يتخفى في جلد الأسد، لكن الثعلب ما إن سمع صوته حتى قال: إن أردت حقا إخافتي فقد كان عليك أن تخفي نهيقك أيضا. والحكمة الأخلاقية من هذه القصة تقول: الملابس قد تخفي الأحمق لكن كلماته تفضحه. ومن حكايات إيسوب التي ذاعت في الآداب المختلفة مخ الحمار، فقد ذهب الأسد والثعلب ليصطادا معا ذات يوم، فأرسل الأسد بناء على نصيحة الثعلب رسالة إلى الحمار يعرض عليه أن يقيم تحالفا بين أسرتيهما. فجاء الحمار إلى مكان الاجتماع تغمره الفرحة لمشاهدة الحليف الملكي، لكن ما إن شاهد الأسد الحمار حتى قفز فوق الحمار وهو يقول للثعلب: هذا هو غداؤنا اليوم، أراقبه جيدا حتى أخذ سنة من النوم، ويل لك لو لمست فرستي. وذهب الأسد بعيدا وظل الثعلب ينتظر، ولما وجد سيده لم يرجع فقد غامر واستولى على دماغ الحمار وأكل مخه. وعندما عاد الأسد لاحظ في الحال غياب دماغ الحمار ومخه، فسأل الثعلب: ماذا فعلت بالمخ؟ فأجاب الثعلب: أي مخ يا صاحب الجلالة، لو أن لديه مخا ما وقع في الشرك الذي صنعته له. والحكمة الأخلاقية هنا هي أن الشخص الذكي لديه دائما الجواب الحاضر.

0: فيها السحرية.
1: للشاعر الفرنسي جاك بريفير هذه القصيدة المؤثرة بعنوان حمار النائم، وهو يوجه خطابه فيها إلى الأطفال الصغار، ذلك أن الكبار قد صدأت عقولهم وأصبحوا عقلاء أكثر مما ينبغي. يقول جاك بريفير: إنه حمار نائم، أيها الأطفال انظروا إليه نائما، لا توقظوه، لا تمزحوا معه، فهو عندما لا ينام يكون بائسا، لا يأكل كل يوم، ينسون أن يقدموا له الماء ليشرب، ولا يسلم من ضرباتهم. انظروا إليه، إنه أجمل من التماثيل التي يعلمونكم أن تعجبوا بها والتي تضجركم. هو حي يتنفس، مستقر براحة في حلمه. الناس الكبار يقولون إن الدجاجة تحلم بالحب والحمار بالشعير. الناس الكبار يقولون ذلك ليقولوا شيئا، ومن الأفضل لهم أن يهتموا بكوابيسهم الشخصية الصغيرة. على العشب إلى جانب رأسه ريشتان، لو قد رآهما قبل أن ينام لحلم ربما بأنه عصفور وبأنه يطير، أو أنه يحلم بشيء آخر، بأنه مثلا في مدرسة الصبيان مختبئ في الخزانة التي يضعون فيها كرتون الرسم. هنالك ولد صغير لا يعرف كيف يحل مسألته الحسابية، فينبري المعلم ويقول له: أنت حمار يا نيكولا. فينزل ذلك نزول الصاعقة على نيكولا، فيهم بالبكاء، لكن الحمار يخرج من مخبئه، المعلم لا يراه، ويحل الحمار المسألة الحسابية للولد الصغير. يحمل الولد الصغير المسألة إلى المعلم ويقول له المعلم: جيد جدا يا نيكولا. عندها الحمار ونيكولا يقهقهان، لكن المعلم لا يسمعهما. إذا لم يحلم الحمار بهذا فإنه يحلم بشيء آخر. كل ما نعرفه أنه يحلم، كل الناس يحلمون. كانت تلك قصيدة لجاك بريفير، ونروي في ميالي هذه النادرة الجحوية. يحكى بأن جحا قد ضاع حماره، فأخذ يفتش عنه ويحمد الله شاكرا، فسأله: ولماذا تشكر الله وقد ضيعت حمارك؟ فقال جحا: أشكره لأني لم أكن راكبا على الحمار، وإلا فلو كنت راكبا لضعت معه.
2: تحت القمر المضيء أعود إلى بيتي مصطحبا ظلي.
3: ظلال المعنى. إعداد صالح العامري.
2: تقديم رشا البلوشي.
3: إخراج حبيب بن عبد الله حبيب.

0: إذاعة سلطنة عمان.
1: إذاعة سلطنة عمان تقدم العمانيون والبحر. أبحرت سفنهم عباب المحيطات حاملة الخير والسلام والحضارة إلى العالم. من البحر بدأت قصة المجد والعزيمة والفخر والريادة. العمانيون والبحر، برنامج من إعداد عوض بن سعيد المديلوي، تقديم طلال بن أحمد الكلباني، إخراج منى بن سالم المسلمية.
2: قبل 5000 عام ظهرت على أرض عمان في العصر البرونزي صناعة السفن العابرة للبحار. هذه السفن كانت تربط حضارة ماجان مع حضارة بلاد السند وحضارة بلاد الرافدين ومنطقة الخليج وأقصى الجزء الشمالي من القرن الإفريقي، وكانت هناك تجارة بحرية رائجة منذ ذلك العهد. وكان الأسطول العماني في الإمبراطورية العمانية الثانية يتألف من أكثر من 70 سفينة من مختلف الأنماط والأصناف، وعلى رأسها السفن الأوروبية الطراز. ويعرض لوح به نقش المسماري يعود إلى سلالة أور الثالثة ببلاد الرافدين في الفترة من عام 2100 إلى 2000 قبل الميلاد، وتوجد نسخة منه طبق الأصل بالمتحف الوطني بمدينة مسقط. يعرض هذا اللوح كشفا بالمواد الأساسية اللازمة لصنع أسطول من القوارب، والتي كانت تبحر من أور، وهي مدينة سومارية في بلاد الرافدين، إلى بلاد ماجان وهي عمان اليوم. ويورد الكشف الآلاف من أعداد حزم القصب والقياسات المطلوبة لصناعة تلك القوارب، إضافة إلى كميات كبيرة من أنواع مختلفة من القار والخشب وجلود الحيوانات. وقد أمر بتنفيذ هذا المشروع المكلف حاكم مدينة جيرسو، مما يشير إلى الأهمية الكبيرة للمشروع. وعرفت عمان خلال تاريخها البحري العريق العديد من أنواع السفن التي تطورت سواء في مواد صناعاتها أو طريقة صناعتها وأحجامها أو أشكال ومقاسات الأشرعة وأيضا استخداماتها. فهناك السفن الساحلية التي تنقل البضائع من ميناء إلى آخر على ساحل عمان، وسفن للصيد الساحلي، وسفن أكبر حجما عبرت المحيطات، وسفن أخرى لنقل المياه، وقوارب صغيرة لنقل الركاب، وغيرها من أنواع السفن. وفي هذه الحلقة نتعرف مستمعينا الكرام من خلال حديثنا مع الباحث في التاريخ البحري العماني الشيخ حمود بن حمد بن جويد الغيلاني حول أنواع السفن وأحجامها واستخداماتها، حيث قال:
3: في المرحلة الأخيرة في أنواع السفن العمانية حصلنا ما يتجاوز على 44 نوع من السفن العمانية. 44 نوع من السفن العمانية التي تم رصدها خلال السنوات الأخيرة الماضية نبدأ بها على النحو التالي. السفن العمانية التي تم رصدها من خلال البحث، هناك كما قلنا السفن البوس، ومثال ذلك الناجي عليه سفينة ماجان التي صنعتها وزارة التراث والثقافة في صور وتم تجربته، وإن كانت تجربة شابهة الكثير من عدم التوفيق، إلا هذه كانت نوع من أنواع السفن العمانية القديمة. هناك نوع يسمى ترانكي من السفن العمانية القديمة، وهذه تقريبا تصل ما بين 12 متر طولها وارتفاعها حوالي 2.6 أو 2.6 من 10 أو 3 أمتار 6 من 10 ما تزيد عن هذا الارتفاع. هناك القطمران التي ذكرناها. هناك نوع آخر يسمى المدرعة، والمدرع هذا يعتبر من أقدم أنواع السفن التي صنعها العمانيون، يتكون من عدة ألواح تصبغ بعضها البعض، يعود تاريخ الصنع إلى 1005. هذه المدرعة والتي أشار إليها صاحب كتاب الطواف، وقال ان عمان تصنع نوع من السفن يسمى مدراتي. مدراتي لانه ترجمته الى العربيه المدرعه، ولانه ترجمها حرفيا وكانت الاقرب الى المدرعه كانت المعروفه في عمان، وان عمان ما تصنع هذه السفن تصنعها بكميات تصدر كذلك الى دول او الى مناطق الجوار كاليمن وغيرها من المناطق الذين يعني يمارسون الابحار، وما كانت عندهم حرفه صناعه السفن المتطوره، فكانت عمان تصدر لهم السفن الى هذه الدول. هناك كذلك من انواع السفن عندنا الغراب، والغراب شكله طريف لانه الشكل مقدمته اشبه بطائر الغراب، وتصبح كلها باللون الاسود، فاخذت الاسم من حيث الشكل ومن حيث اللون التي صبغت به، وهي تعتبر من

وجدت بقوة في عهد الإمام قسام بن عبد الله اليحمدي من 192 هجرية إلى 208 هجرية فترة حكمه، لشكل من يسطول لمهاجمة أسطول القراصنة الميد والتكامرة من الهنود من السفن الكبيرة، فاستختار هذه السفن لخفتها وسرعتها في الدوران أو في البحار، مما سبب صداعا للسفن الكبيرة، واستطاعوا أن يقضوا على السفن ويقضوا على قضية القرصنة. من السفن العمانية التي اشتهرت به عمان كذلك البتيل، والبتيل الجدير بالذكر أن عمان استخدمته في حالتين، في التجارة وفي الجيش كسفينة عسكرية، وكان بعضها يسلح بالمدافع خاصة في عهد الوطلي عاربة وبداية دولة أبو سعيد، وتنتشر في صور ومسندم والباطنة كسفن موجودة. من السفن الأخرى عندنا البقارة، والبقارة طبعا البتيل والبقارة من السفن كانت الكبيرة، الآن تم يبنوا منها سفن بحقها مصغر وتعتمد تستخدم للصيد، ولكنها يعني سفينة كانت لها أسبقية على سفن البغلة والقنجة وغيرها من السفن التي ظهرت في القرن 16 و17. مشكلة في مقدمتها وفي مؤخرة الدوم، هي المؤخرات المقدمة محددة الشكل في تلك الفترة لأنه وصلوا بعد القرن 16. البقارة والبتيل دوما شكلها والبدن وإلى آخره والترانكي والغرفة كلهم ذات شكل يعني زاوية محدبة في المقدمة وفي المؤخرة، لا توجد الرقعة المربعة في هذه السفن، لأن عمان ما عرفت هذه الجزء إلا بعد القرن 16 أو في مع القرن 16. من أنواع السفن العمانية هناك سفن تسمى الغرفة، وكانت تستخدم للتجارة والأسفار، وكانت كذلك تستخدم من ضمن الأساطيل العسكرية، فقد استخدمها كذلك الإمام قسام بن عبد الله اليحمدي في مطاراته للقراصنة أمام السوحة العمانية. هناك بركة يذكر الصخري في كتابه المسالك المالك أن أحد العمانيين احترقت عليه يعني 400 سفينة من نوع البركة، ورغم أن الرقم كبير جدا لكن ليهمنا أن وجود هذه السفينة في تلك الفترة وقوة النشاط البحري الذي كان يمارسه العمانيون في تلك الفترة، وكانت هذه السفن من ضمن السفن البركة. هناك البرشة من السفن العمانية أيضا، هي من السفن الشراعية القديمة كانت تستخدم في الحملات العسكرية بس كانت حجمها أكبر شوية من بقية السفن الآخرية، وكانت تستخدم للنقل الداخلي والخارجي أو للدعم، وهي السفينة تقريبا يعني سطحها مع إذا استثنين منطقة المقدمة والمؤخرة شكل مستطيل عشان تتسع لأكبر عدد من الجنود أو لأكبر كمية من المشحون فيها من بضائع أو أدوات. عندنا كذلك العكيري، والعكيري من السفن التي كان موجودة، وهي السفينة اللي كان يستخدمها أحمد الماجد، السفنة كان هو ذكرها بالاسم، سفينته كانت من نوع العكيري وكانت منتشرة كذلك في العراق، إلا أن أحمد الماجد يستخدم هذه النوعية من السفن. من السفن العمانية كذلك الطراد، هناك اسم من نوع من أنواع السفن العمانية الطراد، كانت تمشي بالشراع والمجاديف لأنها كانت طويلة وتساعد على البحار، وهي سفينة عسكرية يقول عنها الفيروز أبادي سفينة سريعة، وهي سفينة نقل إضافي لكون سفينة تستخدم للأغراض العسكرية، يبلغ طولها ما بين 9 إلى 12 متر وعرضها ما بين 3 إلى 4 أمتار، فهي طبعا معمولة وهي أشبه يعني بالماشوات كبار نراها الآن لنقل الجنود مباشرة. الطراد مثلا يشبه البدن في شكله لكن يتميز عليه بقلة ارتفاعه عن البدن، ويتميز بعرضه الذي قد يكون مميزا قياسا لارتفاعه، فساعد على أساس أن هذه السفينة أن تكون سفينة نقل إمداد عسكري أو نقل تموين أو إلى آخره. من كذلك من السفن الموجودة في عمان السفن للصيد خاصة سفينة تسمى البانوش، وهي من أنواع السفن المخيطة، ذكرها برترام تونس في كتابه العربي السعيدة، وهذه من السفن العمانية الموجودة. من السفن العمانية كذلك سفينة بوصي التي كانت تستخدم للإبحار والتجارة وتستخدم كسفينة عسكرية، ومن الذين استخدمها كذلك الإمام السلط المالك، حتى قيل في أحد القصائد تقول أحد الشعراء مراكب السلط الخروصي ألف بوصي وبوصي، يعني على أساس أنه يبين لنا قوة هذه السطول وعدد سفنه الموجودة، رغم أن هذه السفن كانت عبارة عن سفن ليست بالحجم الكبير قياسا بالسفن اللاحقة الفترات اللاحقة.
من السفن العمانية كذلك.

0: راعي الزاروقة التي كانت معنا. وهذه الزاروقة كما ترى إن هي السفينة نفس الشيء، تشبه البتيل أو القارب الحديث الموجود معنا في عمان، وشو لها شكل انسيابي يساعده على سرعة الإبحار، وأنها لأنها مقدمة تمتد طويلا للأمام بزاوية انحرافية تقريبا يعني تزيد على 45 درجة تصل إلى 60 درجة. هذه ساعدها أنها تبحر بسهولة وبسرعة بعكس السفن، كل ما ارتفعت مقدمتها كل ما سرعتها كانت أبطأ من ذلك. هذه السرعة وفي البحار ساعتها للمناورة، ولذلك استخدمت كناقل الجنود ومهاجمة السفن لأنها صغيرة وتستطيع أن تبحر يعني مثل ما يقول تكر وتفر بسرعة على سفينة الأعداء. من السفن العمانية كذلك عشر رعي سفينة تسمى الجهاز. هذا الجهاز لقينا أحد الرهبان المسيحيين ذكرها اللي هو فردريك أدوريك، ذكر في رحلة أنه ركب سفينة من مسقط، سفينة عمانية من مسقط من نوع الجهازي، سافر فيها من عمان إلى تانا في شرق أفريقيا، وهي سفينة مخيطة تستخدم للنقل والأسفار. وإن كانت السفن عامة في اللغة العربية الجهاز هو كل سفن يطلق عليها جهاز، لكن هذه السفينة كانت أخذت هذا الاسم وكانت لها مميزات الخاصة التي تصف إنها سفينة إبحار وتجارة للمناطق البعيدة.
1: العمانيون والبحر.

0: تستخدم في عمان طريقتان لصناعة السفن، وتعتمد الطريقة الأولى على وضع الألواح جنبا إلى جنب حيث تثقب على مسافات بمثقاب يدوي دقيق، ثم تستخدم هذه الثقوب لشد الألواح بواسطة الحبال المصنوعة من ألياف جوز الهند، ثم يجري تغليف هذه الثقوب باستخدام مزيج من الليف أو القطن الخام المشرب بزيت السمك أو زيت جوز الهند أيضاً أو زيت السمسم. وقد أكد الجغرافيون العرب مثل الإدريسي وابن جبير اللذان يعتقدان أن المراكب المخرزة بالليف ذات القيعان المفرطحة أكثر مرونة وأمناً إذا أصابت قاعاً قريباً فاصطدمت بالصخور أو جلست عليها مما لو كانت مثبتة بمسامير حديدية. وتعتمد الطريقة الثانية طريقة المسامير، وهي طريقة تقليدية متشابهة في جوهرها مع مناطق الخليج العربي وكذلك مناطق البحر الأحمر. وقد استخدم صانعو السفن العمانيون بضعة أدوات تقليدية بسيطة لصناعة السفن، ولكنها كانت فعالة لتحويل جذوع الأشجار الكبيرة والقاسية إلى مراكب قادرة على عبور المحيط الهندي. فقد استخدموا مناشير يدوية متنوعة لقطع الأخشاب إلى أشكال أساسية، بينما كان القدوم أو القدوم وهو نوع من الفؤوس الأداة المفضلة للنجار العماني، إذ كان يستخدمه لتشكيل الجزئيات المقوسة والتي تثبت مع بعضها البعض لصنع الثقوب، واستخدم المثقاب القوسي لصنع ثقوب الخياطة أو للتسمير، كما استخدم قضيب الجلفطة والمطرقة لسد الفراغات بين الألواح بالقطن.
1: العمانيون والبحر. أبحرت سفنهم عباب المحيطات حاملة الخير والسلام والحضارة إلى العالم. من البحر بدأت قصة المجد والعزيمة والفخر والريادة. العمانيون والبحر، برنامج من إعداد عوض بن سعيد المديلوي، تقديم طلال بن أحمد الكلباني، إخراج منى بن سالم المسلمية.
2: إذاعة سلطنة عمان.

للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا حسابات إذاعة سلطنة عمان على منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة سلطنة عمان.

السلام عليكم ورحمة الله من إذاعة سلطنة عمان، أحييكم وإليكم أهم وآخر الأنباء. استشهد 6 فلسطينيين وأصيب آخرون جراء غارات للاحتلال الإسرائيلي على مناطق مختلفة في قطاع غزة. وقالت وزارة الصحة الفلسطينية بغزة أن طواقم الإسعاف انتشلت فلسطيني وزوجته إثر غارة استهدفت شقة سكنية في حي تل الهوى بمدينة غزة، إضافة إلى عدد من المصابين الذين وصفت جراحهم بعضهم بالخطيرة. وفي منطقة السامر بمدينة غزة أسفر قصف للاحتلال على مجموعة من الفلسطينيين أمام محطة لتعبئة المياه عن استشهاد فلسطينيين 2 وعدد من الإصابات. ارتفعت حصيلة الغارات الإسرائيلية على لبنان إلى 4304 قتلى منذ 2 مارس الماضي حسب ما ذكرت وزارة الصحة اللبنانية. وذكرت الوزارة في بيان لها أن عدد الجرحى بلغ 12203 جريح، فيما يواصل مركز عمليات طوارئ الصحة اللبنانية رصد وتوثيق أعداد الضحايا والإصابات بالتنسيق مع الجهات المعنية لإصدار تحديثات دورية تعكس التطورات الميدانية. أجرى الرئيسان الروسي فلاديمير بوتين والأوكراني فلاديمير زيلينسكي اتصالات هاتفية مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لبحث أوضاعهما السياسية في محاولة لإنهاء الصراع بين البلدين. يأتي ذلك قبيل انطلاق قمة مرتقبة لحلف شمال الأطلسي الناتو في العاصمة التركية أنقرة، والتي سيحضرها قادة الحلف لبحث بعض الملفات المتعلقة بالدول الأعضاء. من جهته أكد الكرملين أن المبعوثين الأمريكيين ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر يستعدان للقيام بزيارة أخرى إلى موسكو في إطار مواصلة جهودهما للتوصل إلى تسوية لإنهاء الحرب. ميدانيا، أعلنت أوكرانيا أن دفاعاتها الجوية تمكنت من تحييد 115 مسيرة من أصل 129 استخدمتها القوات الروسية في هجماتها على كييف، مضيفة أنها تصدت للهجوم من خلال قوات الصواريخ المضادة للطائرات ووحدات الأنظمة المسيرة التابعة لقوات الدفاع الأوكرانية. من جهتها قالت السلطات المحلية في شبه جزيرة القرم إن هجوما أوكرانيا على شبه الجزيرة تسبب في مقتل شخص وإصابة 2 آخرين. من جانب آخر، أعلنت وزارة الدفاع الروسية إسقاط 519 طائرة مسيرة أوكرانية ليل الأحد فوق نحو 20 مقاطعة روسية وفي أجواء شبه جزيرة القرم التي ضمتها موسكو. حذرت شبكة أطباء السودان من التدهور المتسارع للأوضاع الإنسانية والصحية في مناطق غرب بارا بولاية شمال كردوفان، وسجلت الشبكة أكثر من 100 حالة إصابة بالحصبة وسط الأطفال في عدد من المراكز الصحية، إضافة إلى 45 حالة إصابة بالكوليرا. في إطار المساعي الرامية إلى استئناف المسار الدبلوماسي بين الولايات المتحدة وإيران، نقلت مصادر إعلامية أن باكستان ستستضيف جولة جديدة من المفاوضات في 11 من الشهر الجاري. بدأت اليوم المناورات العسكرية البحرية المشتركة الصينية الروسية التفاعل البحري 2026 في القاعدة البحرية بمدينة تشينغداو التابعة لمقاطعة شاندونغ بشرق الصين، وتجري المناورات خلال الفترة من 6 إلى 13 من الشهر الجاري في إطار التدريبات البحرية المشتركة الدورية بين البلدين. وأكدت وزارة الدفاع الصينية أن هذه المناورات تندرج ضمن خطة التعاون السنوية بين الصين وروسيا، وتهدف إلى مواجهة التحديات الأمنية والحفاظ على السلام والاستقرار الإقليمي بشكل مشترك. قرر دول أوبك بلس زيادة إنتاج النفط بمقدار 188 ألف برميل يوميا اعتبارا من أغسطس المقبل. وعقدت الدول السبع الأعضاء في أوبك بلس اجتماعا عبر الاتصال المرئي لمراجعة مستجدات السوق النفطية وأفاقها المستقبلية. الاجتماع اعتمد تنفيذ تعديل في مستويات الإنتاج قدره 188 ألف برميل يوميا من إجمالي كميات التعديلات الإضافية
الطوعية التي أعلن عنها في عام 2023، والتي تتم إعادتها بشكل جزئي أو كامل تدريجيا حسب متغيرات السوق. تواصل فرق الإنقاذ في فنزويلا البحث عن ناجين تحت الأنقاض بعد الزلزالين اللذين ضرباها في 24 يونيو الماضي، وهو الأمر الذي تسبب في ارتفاع حصيلة الضحايا إلى نحو 3000 شخص. وقالت وزارة الاتصالات الفنزويلية إن أكثر من 16000 شخص تضرروا بعد فقدان منازلهم. أعلنت السلطات في ولاية نيوجيرسي ارتفاع حالة الوفيات إلى نحو 20 شخصا جراء موجة الحر التي اجتاحت مناطق واسعة من الولايات المتحدة. يأتي هذا مع استمرار موجة الحر الشديدة التي تضرب ولايات الغرب الأوسط والساحل الشرقي للولايات المتحدة. وقالت هيئة الأرصاد الجوية الأمريكية إن التحذيرات من درجات الحرارة مرتفعة للغاية أو شديدة الخطورة شملت نحو 160 مليون أمريكي، داعية السكان إلى البقاء داخل منازلهم وشرب كميات كافية من المياه. وأكدت هيئة الأرصاد الأمريكية أن هذه أطول فترة تشهد فيها الولايات المتحدة درجات حرارة مرتفعة منذ أكثر من 14 عاماً. ارتفعت حصيلة ضحايا تفشي فيروس الإيبولا في جمهورية الكونغو الديمقراطية إلى 506 حالات وفاة. وأفادت السلطات الصحية في تقرير لها بأنها سجلت 1561 حالة مؤكدة، منها 506 حالات وفاة، بينما تعافى 254 مريضا حتى الآن، في حين لا يزال 628 مريضا مؤكدا قيد العزل الصحي أو العلاج في المستشفيات. مستمعينا، كان هذا موجز الواحدة ظهرا، نلقاكم في تمام الثانية لمزيد من التفاصيل.

0: إذاعة سلطنة عمان.
1: صحتنا.
2: نحن نتحدث عن أمراض الدم وراثية ليست لها علاقة مباشرة بالغذاء.
3: الفرق بين الطفل الطبيعي والطفل اللي عنده الاضطراب، الأول ممكن يتشتت ويعرف يركع.
1: برنامج يدعوكم للتعرف على زوايا صحية ويقف على بعض المشكلات المتعلقة بالصحة، علاجها والوقاية منها.
4: الجزء هذا اللي فيه هذا الجينات يتشابه طبيعي بين الأقارب.
5: المرضى المصابين بأمراض الدم الوراثي هل يكونوا عرضة أكثر لتعقيدات كوفيد-19؟
1: صحتنا.
6: بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أخواني وأخواتي المستمعين والمستمعات الكريمات، أهلا ومرحبا وسهلا فيكم وبرنامجكم الصحي التوعوي صحتنا. طبعا الحمد لله رب العالمين، بدأ صيف وما أحلاه، الحمد لله. وطبعا فصول يعني السنة جميعها بإذن الله وبحول الله سبحانه وتعالى لها خصوصيتها، لها تفردها، يعني حتى إحنا أجسادنا بإذن الله سبحانه وتعالى تتلائم مع هذه التغيرات في الفصول بإذن الله سبحانه وتعالى. لكن يظل بإذن الله سبحانه وتعالى الغذاء من العوامل المهمة اللي وجب علينا بإذن الله سبحانه وتعالى ننتبه له في يعني في تغير هذه الفصول. فطبيعي يعني المغذيات الأساسية أساسية ما تتغير، لكن هنالك بعض العناصر اللي الإنسان سبحان الله ضروري أنه ينتبه أنه في فصل الصيف بإذن الله نظرا للحرارة طول فترة النهار وغيرها أنه بإذن الله سبحانه وتعالى يحرص على أنه يأخذها يوميا. طبعا ما أحلاها أختي وزميلتي الأستاذة فتحية بنت عبد الله الراشدية، أخصائية التغذية العلاجية في وزارة الصحة، اليوم ضيفتنا في هذا البرنامج. وما أحلى أخوي وزميلي وله كل التقدير صراحة أستاذ خالد أولاد الثاني، المخرج المميز لبرنامج صحتنا. أختي الكريمة أهلا ومرحبا، مرحبا ونورتي أختك في هذا البرنامج في هذه الساعة.
7: أهلا وسهلا دكتورة فنة، أشكركم على الاستضافة مجددا في هذا البرنامج التوعوي الصحي الرائع اللي تقريبا أكيد أنه يعزز صحة المجتمع في مختلف المواضيع. وإن شاء الله اليوم راح نتكلم عن موضوع مهم جدا اللي هو تغذية أثناء أو خلال فصل الصيف إن شاء الله، وراح نركز على بعض العناصر الغذائية. فارتفاع درجات الحرارة، الكل يعرف أن ارتفاع درجات الحرارة ممكن أنها تسبب فقدان سوائل الجسم بشكل عام، وممكن تسبب كذلك الإرهاق، يعني الشعور بالإرهاق بالخمول ببعض الأعراض اللي هي تدل على أنه الجسم يحتاج إلى تغذية أو بعض أنواع المغذيات وخصوصا مثلا السوائل.
6: بارك الله فيك أختي الغالية. نبدأ بيزك أساسي، مثلا إحنا دايما نقول الغذاء والتغذية ومهمة واختاروا وشوفوا، هذا الكلام إيش معناته أختي فتحية؟
7: أول شيء قبل أن نبدأ ندخل في المجموعات الغذائية، دكتورة أنت تقصد المجموعات الغذائية.
6: نعم.
7: وأساسيات
6: وإيش يعني الغذاء، هل مهم؟ صحيح كلامنا هذا صحيح؟ يعني أيوه. الغذاء مهم لصحتنا؟
7: أيوة طبعا، في حلقتنا لهذا اليوم راح يكون عندنا أهداف معينة لهذا للتغذية أو التغذية الصحيحة، يعني ليش نحن نريد نتغذى بشكل متوازن بشكل صحي، لأن التغذية الجيدة في خلال هذه المرحلة وخصوصا في فصل الصيف تساعد الجسم على الوقاية من الجفاف. أهدافنا الوقاية من الجفاف للجميع، طبعا لجميع المستمعين لجميع أفراد المجتمع، الحفاظ على توازن الأملاح في الجسم، تقليل الشعور بالتعب والإرهاق، الوقاية من الإجهاد الحراري، ودعم جهاز المناعة. كثير نحتاج إلى جهاز المناعة، ممكن يعني دائما نضرب مثال أنه الماء كشيء بسيط بس هو لا، يعني يساهم في جهاز المناعة بشكل أساسي. وكذلك تحسين صحة الجلد والبشرة والأربطة والأنسجة في الجسم، يعني مهم جدا أن نحن نصل إلى مرحلة الترطيب وما يصير إلا جفاف. في كثير الحين الناس تهتم بالمظهر والجمال والبشرة وكذا، وحتى البشرة دليل على أن الجسم صحي، يعني ما مش البشرة بس على أساس أن هي مظهر فقط، وإنما هي تعكس صحة الجسم الداخلية. وهناك بعض العناصر الغذائية اللي ممكن نتكلم عنها لاحقا، لكن مثل ما قلتي أول شيء نبدأ بالأساسيات. في مغذيات كبيرة وفي مغذيات صغيرة أو دقيقة نحتاج لها بكميات صغيرة لكن مهمة جدا. المغذيات الكبيرة مثل طبعا البروتينات، الكربوهيدرات، الدهون، هذه تسمى المغذيات الكبيرة فنحن نحتاج لها. لكن مثلا الدهون ممكن نحن إذا أكلنا دهون كثير وفي فصل الصيف ممكن نحس إنه يعني شوية يعني نحس بالشيء حراري يعني زيادة، نزيد العبء على الجسم. ولكن نركز على هنا في هذه الفترة نركز على المغذيات الدقيقة، أو هي مثل السوائل والأملاح المعدنية مثل المغنيسيوم والصوديوم والبوتاسيوم، وهذه العناصر يعني من الأملاح. فإذا جينا نتكلم مثلا عن المغذيات الدقيقة اللي هي محل تركيزنا لهذا اليوم، مثلا إذا قلنا الماء هو الاختيار الأول دائما في لكل الأمراض ولكل حتى للناس الأصحاء في المجتمع. نلاحظ إنه الناس للأسف تاخذ يعني الناس تاخذ كميات بسيطة جدا من الماء يعني، أو تنسى تشرب الماء، ولكن الماء له أهمية جدا جدا كبيرة في تنظيم، سواء تنظيم حرارة الجسم، تعويض السوائل المفقودة أحيانا بالتعرق، نقل العناصر الغذائية وتحسين الدورة الدموية. انزين، فالماء هو عنصر ضروري جدا حتى لتوازن الاملاح وكما قلنا وجهاز المناعه، تقويه جهاز المناعه. فيجب ان يكون اختيارنا الاول هو شرب الماء او الابتعاد عن الاشياء المضره للبول مثلا الاشياء القهوه، الشاي، المشروبات الغازيه. ممكن نحن نشوفها في الصيف ان هي اشياء حلوه وبارده وكذا، بس ممكن انها تسبب الى فقد المزيد من الماء او السوائل خارج الجسم. وبالتالي نركز على اهميه ان نحن نشرب ماي فقط، مثلا على الاقل لترين لترين ونص او 3 لتر ونص في اليوم، وخصوصا اذا طلعنا كثير في الخارج. ما نعتمد فقط على المشروبات العصائر والمشروبات السكريه او المحلاه، وانما نركز على ان نحن نشرب كميه لا تقل عن لترين ونص او 3 لتر ونص في الصيف. الماء مهم جدا كذلك للعمليات الحيويه في الجسم، يعني مثلا نحن لما ناخذ بعض المكونات او بعض الاطعمه نحتاج الى الماء، العضلات تحتاج الى الماء. العضلات مهم جدا انها تحتاج الى الماء، مع ان لما نجي نقارن يعني الوجه الشبه بين العضلات وبين الماء نقول يمكن ما يعني ما لها دخل يعني، بس لا، الماء مهم جدا حتى لتقويه العضلات والحمايه من هذاك الشعور بأنه العضلات، ألم العضلات أو التشنجات أو هذه الأشياء. الماء ينقل الأملاح والعناصر المعدنية في الجسم، وبالتالي مثل الصوديوم البوتاسيوم تحتاج إلى توازن، يعني فيه يكون توازن بين السوائل والأملاح. يعني مثلا الكلى تنظم توازن الأملاح في الجسم، فتخرج الزائد منها وتدخل وتبقي على الحد اللي نحن نحتاج له لجسمنا يعني. فمثلا الصوديوم والبوتاسيوم دائما نسمع عن الصوديوم والبوتاسيوم انهم هم مهمين جدا انهم هم يكونوا في توازن، يعني ما يطغى عنصر على اخر. الصوديوم مرتبط كثير بالملح، يعني ممكن نحن نقول في الاشياء المالحة والملح، وممكن تكون في بعض الاسماك، ولكن مهم جدا ان نحن ناخذه بكميات معقولة ما تزيد عن مثلا ملعقة شاي صغيرة من الملح لطول اليوم كامل، يعني اللي هو يتضمن في الأطعمة، في الخبز، في العيش، في المعكرونات، في جميع مختلف حتى المنتجات اللي نشتريها يتضمنها. متخيلين كمية صغيرة جدا اللي نحتاجها لجسمنا في فصل الصيف. ممكن صح نحن نفقد أملاح، بس ما معناه أن نحن ناخذ كمية كبيرة من الملح، يعني نضغط على الكلى، نضغط على أجهزتنا أن كيف تتخلص بعدين من هذاك الملح الزائد. لا، بس أن نحاول نوازن، يعني ما نشرب مثلا 6 لتر من الماء يعني فوق المتوقع، ومدخولنا من الصوديوم قليل جدا. نحاول نوازن توزيع الماء خلال اليوم، يعني ما نشرب لتر ونص مرة واحدة في نفس اللحظة، أساس ما يصير لنا هايبونيتريميا أو انخفاض الصوديوم في الدم. بالنسبة للبوتاسيوم، طبعا البوتاسيوم مهم جدا للقلب وعمل القلب والعضلات والكثير من الوظائف للبوتاسيوم. البوتاسيوم موجود غالبا في التمر، موجود في الموز، موجود في الطماطم. هذه طبعا أهم مصادر البوتاسيوم. لذلك الناس اللي عندهم بعض الحالات المرضية اللي هي ممكن تكون تتعلق خاصة بالكلى، يعني مثلا بعض المشاكل في الكلى ممكن نحن يعني نتعرف عليها ونحاول نضبط بعد الفحوصات، نضبط كمية البوتاسيوم إذا كانت هي مرتفعة أو منخفضة. فمثلا يعني هذا البوتاسيوم كما قلنا يعني يوجد في كثير من الفواكه، وخصوصا أنا ذكرت التمر كأول شيء لأنه هو اللي يعني كثير متداول عندنا في البيت، موجود يعني متوفر. البرتقال كذلك هو مصدر جيد للبوتاسيوم، والموز ومتوفر عادة يعني عندنا، مكسرات، اللبن، هذا كلها مصادر للبوتاسيوم. إذا جينا للمغنيسيوم، المغنيسيوم مهم جدا أيضا، لأن المغنيسيوم أحد العناصر اللي تساعد على تقليل التعب، الشعور بالإرهاق، ممكن أنها تساعد على تحسين النوم، توتر غالبا يعني الشخص لما يتعرض لبعض الضغوطات سواء في العمل أو في الحياة الدراسية أو حتى في الرحلات. ممكن أن نحن ناخذ، ما شرط أنا الحين نتكلم أنه ناخذ البوتاسيوم كمكملات غذائية، ولكن ممكن ناخذه من خلال الأطعمة، في مثلا المكسرات، عندنا مكسرات، البقوليات، الحبوب الكاملة، هذه تحتوي على المغنيسيوم بشكل خاص. طبعا الناس اللي تحس انها او سوت بعض الفحوصات واتضح انه يعني عندها نقص في المغنيسيوم او بعض العلامات اللي تشير الى انه مثل التعب، الارهاق، عدم النوم بشكل مريح او هادي، ممكن تاخذ المكملات الغذائيه. مثل ما قلنا هناك الكثير من الفيتامينات اللي هي ترتبط في الصيف والمناعه، وطبعا في امراض في الصيف كذلك اللي هي تكون ممكن حتى تكون بعض التسممات الغذائية ناتجة عن عدم حفظ الأطعمة بشكل صحيح، أو ناتجة عن الرحلات، وبالتالي نعم. عدم يعني عدم المحافظة على هذاك الطعام في درجة حرارة معينة اللي هي تكون خارج عن نمو الميكروبات. فبالتالي مهم جدا، هناك الفيتامينات كثيرة مهمة للمناعة مثل فيتامين سي أو جيم اللي هو مضاد للأكسدة، فيتامين A والفيتامينات الأخرى. الكل يعرف عن فيتامين جيم أو مسمى بفيتامين سي، فهو من أهم الفيتامينات في الصيف اللي مفروض نحن نركز عليه، لأنه يفقد يعني الفائض منه يفقد. يعني ما يصير أنا أخذ اليوم كرتون برتقال أساس أن حال شهر يعني أنه ما أخذ عادي فيتامين سي بعدين. فالفيتامين سي هو يعني يأخذ من الجسم حاجته والباقي يخرج خارج الجسم، فهو يقوي المناعة، مهم جدا للمناعة، يحافظ على صحة الجلد والبشرة، ويعمل كمضاد للأكسدة. طبعا مضادات الأكسدة مهمة جدا في الصيف وغيره، ومهمة كذلك في الوقاية من الكثير من الأمراض. لما نقول مضادات الأكسدة يعني هي تضاد للأجسام الحرة اللي ممكن تنتج عن بعض الضغوطات النفسية أو بعض الأكلات الغير صحية اللي ينتج عنها إيش نقول الجانبية، المخلفات لا. الجانبية لبعض التمثيل الغذائي لبعض الأطعمة الغير صحية خصوصا. ففيتامين جيم أو سي موجود معروف تقريبا أنه في الحمضيات، في البرتقال، الجوافة، الفراولة، الكيوي، الليمون، يعني كثير، حتى الفلفل الملون، حتى اللي فيه ألوان كذا برتقالي، في عادة فيتامين يعني نشوفه صح خشن مثل الفليفلة، يعني بس هي غنية جدا بالفيتامين جيم بجميع ألوانها، طبعا البرتقالي والأصفر والأخضر. الفيتامين A اللي هو من الفيتامينات الذائبة في الدهون، طبعا غالبا ما يصير فيه توكسيسيتي أو سمية يعني
8: نعم.
7: الحدود، لأن نحن نأخذها بكميات بسيطة
8: نعم.
7: لذلك هذا الفيتامين لا ينصح أنه يأخذ بدون وصفة طبيب، بس لبعض الحالات ممكن الطبيب يصفه. فهو يساعد كذلك على صحة الجلد، يدعم صحة العين، تقوية المناعة كذلك، خلنا من العناصر اللي مهمة جدا للمناعة. فمصادره طبعا الجزر، المانجو، المشمش، والحمد لله اللي زين في الصيف إن الحين عندنا وفرة كثير في هذه الفواكه الصيفية اللي هي عادة تكون يعني متوفرة وطعمها لذيذ، لأنه هو هذا موسمها، موسم المشمش مثلا والمانجو والكثير من الفواكه البرتقالية، برتقالية اللون. البطاطا الحلوة أو الفندال مصدر جيد جدا، وخصوصا البطاطا هذيك اللي ماء الماء إيش بس اسمه، يعني لما نفتحها يعني نشوف لونها تكون برتقالي.
5: نعم.
7: من داخل.
5: أيوة.
7: يعني هذيك أكثر غنية بالفيتامين A وفيتامين C لأنها
5: نعم.
7: لونها يعني عادة، بس هي بشكل عام حتى البطاطا النوع الثاني اللي لونها شوية كأنه أبيض يعني فيها هذا النوع من الفيتامينات والألياف.
5: نعم.
7: عندنا كذلك فيتامين E اللي هو دائما نحن أو فيتامين H شوية أحيانا ننساه، يعني ما نفكر فيه يعني كثير.
5: نعم.
7: ولكن هو مضاد للأكسدة، أحد مضادات الأكسدة، يساعد على حماية الجلد من تأثير أشعة الشمس. بما أن مضاد للأكسدة نفس الشيء ضروري جدا للوقاية من أو تقليل من الأجسام الحارة التي تنتج من بعض العمليات اللي تصير. الفيتامين ها عادة هو فيتامين ذائب في الدهون، عادة الزيوت النباتية المتوفرة في سلطنة عمان مدعمة بالفيتامين
5: نعم.
7: ألف وفيتامين إي أو ها، فهذا الفيتامين مهم جدا، موجود في الأشياء الدهنية بما أنه هو ذائب في الدهون، موجود في الزيوت، موجود بالبذور. البذور طبعا هي مصدر للدهون الصحية، يعني لما نقول البذور هي الحب
5: نعم.
7: اللي غالبا الناس تأكلها بأشكال مختلفة من الحبوب أو أنواع مختلفة من الحبوب،
5: نعم.
7: مثل حب عباد الشمس وحب البطيخ والحبوب كثيرة يعني اللي تكون مصدر أساسي لبعض الدهون والفيتامينات، وهي فيتامين غالبا هو يكون فيتامين ها أو فيتامين إي يسمى. الألياف الغذائية، طبعا الألياف الغذائية مهمة جدا، مو بس في فصل الصيف ولكن مهمة للكثير من الأمراض المزمنة عادة، يعني بشكل خاص وخصوصا أمراض السكري وارتفاع ضغط الدم والكوليسترول واضطرابات الدهون في الجسم. في فصل الصيف مهمة جدا أنها هي تساعد على تحسين الهضم، تقليل من الإمساك، هي عادة هي هذه وظائفها يعني.
5: نعم.
7: مو بس فصل الصيف، فتساعد على زيادة الإحساس بالشبع، تنظيم السكر بالدم، مثل ما قلنا لما ناكل أشياء ما فيها ألياف، يعني لما نجي نشرب بس عصير أو مشروب محلى، إيش اللي يصير في الجسم؟ إنه يصير مثل السبايك، يعني يصعد بشكل حاد السكر في الدم، وخلال ساعة ممكن ينزل بشكل حاد أيضا، وبالتالي ما في تنظيم. الألياف تخلي مستوى متوازن، يعني السكر في الدم على مستوى خط متوازن، بحيث أن نحن ما نشعر أنه عندنا نقص في سكر الدم، أو يعني ما نشعر بذاك الشعور بأننا نحن هايبو أو هايبر، يعني يكون متوازنين يعني.
5: نعم.
7: فمصادر الألياف غالبا معروفة أن هي الخضروات، الفواكه، الشوفان، الحبوب الكاملة مثل القمح الكامل، أي شيء مصنوع من الحبوب الكاملة هو يعتبر مصدر جيد أو ممتاز لهذه الألياف. طبعا البقوليات،
5: نعم.
7: لما نقول البقوليات هي العدس والفول والحمص والفاصوليا وجميع أنواع البقوليات سواء الجافة أو المعلبة أو الخضراء، يعني مثل البازلاء وهالأشياء، هذه كلها بقوليات. البقوليات الشيء اللي فيها بروتين نباتي، وفيها ألياف، وفيها الكثير من الفيتامينات بي.
5: نعم.
7: فهي كثير مهمة جدا للأشخاص اللي ما عندهم بعض المشاكل المتعلقة بالبقوليات، مثل نقص الخميرة أو G6PD أو بعض الحساسيات من الألياف. مفروض أنها تكون جزء مهم جدا من طعامنا، إنه حيث أن ندخلها كمصدر للبروتين النباتي.
5: نعم.
7: في البداية كما قلنا أول شيء ممكن نركز على هذه الفيتامينات اللي احنا تكلمنا عنها قبل شوية، يعني اللي هي الفيتامين ألف وها وسي، هذه الفيتامينات كلها توجد غالبا ممكن جزء منها وخصوصا فيتامين سي وفيتامين ها وفيتامين اي ممكن يكون موجود في الفواكه مثلا. فهناك في فواكه صيفية مثل ما قلنا الحين، يعني الحين في فصل الصيف هذا موسمها، وهذا صح. فرصة ان نحن ناخذ يعني نعوض من هاي الاشياء، البطيخ، الشمام، المانجو، الأناناس، العنب، البرتقال، هذه كلها فواكه الحمد لله متوفرة. ولما الحين جالسين نعددها نؤكد أنه ما لازم أنتوا تأخذوا من كل هذه الأنواع.
5: نعم.
7: يعني نوع واحد يكفي، بس مثلا اليوم كذا وبكرة كذا، أو إذا ما عندي قدرة أني أشتري أنواع مثلا إذا كان سعرها شوية مرتفع، ما شرط أن أنا أشتري هذاك النوع يعني من الفواكه، يعني مثلا موجود البرتقال عادة متوفر في أغلب فصول السنة وبأسعار شوية أحسن، فممكن نحن حتى ناخذ البرتقال كمصدر لبعض هذه الفيتامينات اللي ذكرناها والألياف. وهناك بعض الخضروات اللي تساعدنا في فصل الصيف مثل الجزر، الخيار، الطماط، الخس، الجرجير، هذه كلها تعطينا سوائل اللي هي قلنا نحن مهمة جدا.
6: نعم.
7: في فصل الصيف قلنا الماء مثلا، الماء مهم جدا، والخيار مثلا يحتوي على الكثير من السوائل، فهذه السوائل كما قلنا مهمة جدا، ما نعتمد على السوائل اللي فيها سكر مضاف، نختار السوائل بعناية، والمصدر الأول أو الاختيار الأول يكون للماء. الزبادي، عندنا زبادي، عندنا اللبن، عندنا الحليب، هذه الأشياء ترطب الجسم، هي
6: نعم.
7: صحية، فيها
6: نعم.
7: بروتين، مثلا هذا فيها بروتين، فيها كربوهيدرات. الناس اللي عندهم مرض السكر يحسبوا أنه فيها كربوهيدرات، يعني مثلا الحليب يحتوي على الوحدة الواحدة أو الكوب الواحد ممكن أنه يحتوي على 12 جرام أو 15 جرام من الكربوهيدرات، فنأخذ في عين الاعتبار أنها هي تأخذ جزء من النشويات. كذلك تحسين صحة الأمعاء وتعويض بعض المعادن اللي فقدناها أو نفقدها يوميا. طبعا هذا الفقد ما يدل على أن نحن عندنا شيء غير طبيعي أو عندنا مشكلة صحية، بالعكس هذا الفقد شكل طبيعي، ولذلك نحن نتكلم عن الأشياء اللي لازم نركز عليها في هذا الفصل أو خلال فصل الصيف. تحسين صحة الأمعاء من فترة طويلة صار ترند أن الواحد لازم يكون يهتم بأنواع الأطعمة اللي يأخذها عشان يحسن نوع البكتيريا النافعة في الأمعاء، وطبعا هذا الجزئية مهمة جدا، لأن هي في تواصل بين المعدة وبين بين المعدة وبين الدماغ، فهذا التواصل مهم جدا أنه يكون في صورة صحيحة، ما يكون يعني مثلا نعتمد على الأشياء اللي مثلا الأطعمة الغير صحية والأطعمة المصنعة أو شديدة التصنيع كما تكلمنا عنها في الحلقات السابقة. طبعا يعني هناك المغذيات الكبيرة اللي نحن ما كثير ركزنا عليها، لكن أهم شيء نركز على البروتين، أنه ممكن يكون البروتين شوية حجمه أو سوري يعني سعره يكون شوية مرتفع، خصوصا مثلا الدجاج، الأسماك واللحم، هذه يكون سعرها مرتفع. طبعا مصادر البروتينات كما قلنا بالإضافة إلى اللحم والسمك والدجاج، في البيض، في البروتينات النباتية، والبروتين الوحدة الصغيرة ماله هي الأحماض الأمينية، في أحماض
6: نعم.
7: أمينية أساسية وفي أحماض أمينية غير أساسية.
6: نعم.
7: فبالتالي نحن لازم ناخذ مجموعة متنوعة من البروتينات. أنا لما أقول لازم يعني ما لازم ناخذ من كل أنواع في يوم واحد، يعني مثلا نوع في الأسبوع لازم ناخذ بقوليات إذا قدرنا ما عندنا أي مشاكل تتعلق فيها، وناخذ مثلا سمك على الأقل مرتين إلى ثلاث أيام بالأسبوع، ناخذ دجاج مثلا مرتين، اللحم نحاول أنه نقلله قدر الإمكان ما يكون أكثر عن مرة بالأسبوع أو مرتين بالأسبوع ماكسيموم. فالبروتين وش فائدة البروتين، يعني ليش نحن ناخذ بروتين؟ طبعا الحفاظ على العضلات، مصدر للطاقة، جرام البروتين يعطينا 4 سعرات حرارية، وبالتالي هو نفس الشيء في كمية من الدهون خصوصا البروتينات طبعا الحيوانية. ويفضل اختيار المصادر في الصيف كما قلنا، ما نريد الدهون تكون عبء، أساس أنه يكون شيء خفيف، خفيف على جهازنا الهضمي وخفيف على يعني الطقس، يعني لما أنت تأخذ شيء حار تلقائيا تحس ب يعني زيادة في الحرارة، يعني التأثير الحراري لبعض الأطعمة من ضمن العوامل اللي تساعد على هذا الأشياء أو هذا النقطة. مصادر البروتينات كما قلناها أن هي مثلا نأخذها بشكل متنوع ومتوازن، الدهون نقللها بقدر الإمكان، لأن الدهون في عندنا دهون صحية ودهون غير صحية، نحاول نركز أكثر شيء على الدهون طبعا الصحية اللي هي غير مشبعة، ونبتعد عن الدهون المهدرجة جزئيا والدهون المتحولة بقدر الإمكان، وهذه الدهون طبعا موجودة غالبا في الأطعمة المصنعة، فكل ما ابتعدنا عن أشياء المصنعة والأطعمة المصنعة أو المنتجات المصنعة كثير متوفرة في الأسواق، كلما قللنا من هذه الأنواع الضارة من الدهون.
6: بارك الله فيك، بارك الله فيك أختي فتحية. في نقطة هنا أبيكي ترشدين عليها الله يحفظك، هل أنت مع إنه الإنسان بإذن الله سبحانه وتعالى يعني يحدد مواعيد للوجبات خاصة في فصل الصيف لكل المراحل العمرية؟ هل هذا صح ولا إنه الصيف يعني ما في حساب كل الوقت اللي يناسبكم؟ تعرفي خاصة إنه
7: أيوة.
6: تعرفي الناس ترسهار ويناموا متأخر، هذه النقطة أنا بالنسبة لي مهمة. ما أدري أنت كأخصائية تغذية علاجية، هل هذه النقطة يعني كذا تضرب على وتر
7: أيوة.
6: معاكي ولا لا؟ يعني
7: توزيع قصد أوقات الأطعمة.
6: أيوة أيوة.
7: هو شوفي سؤالك مهم جدا وشوية سمارت يعني تركي كذا
6: لأن تعرفي اليوم كلمات والله يعني معلومات قوية.
7: أيوة طبعا دائما نحن في التوصيات الغذائية سواء المحلية أو العالمية دائما نشجع الفرد والمجتمع أنه يهتموا بتغذيتهم من ناحية التوقيت، من ناحية النوعية والكمية. يعني
6: نعم.
7: في ثلاث محاور أساسية يجب أن نركز عليها في التغذية الصحية. فلما نجي نركز على مثلا التوقيت، هناك في دائما نقول ثلاث وجبات أساسية وثلاث وجبات ممكن تكون وجبات خفيفة.
6: نعم.
7: الوجبة هي وجبة الإفطار مهمة جدا سواء فصل الصيف ولا شتاء وكذا، مهم جدا أن أنا أحافظ عليها، أحافظ على كما قلنا الصيف يعني ما نريد نثقل الجهاز الهضمي، ما نريد يعني ناكل بس مثلا وجبة واحدة كبيرة وبالتالي نحس بالخمول والتعب، لأنه أوريدي هو فصل الصيف أحيانا يحسسنا بهذا الشعور، إنه بشعور بالتعب بالإرهاق ناتج عن الحرارة هو عادة يعني. فأحسن لنا نأخذ شيء خفيف وقت الإفطار، نفطر على مثلا كوب حليب، ساندويتش أو حبة فاكهة، بعدين وقت الغداء نتغدى بشكل طبيعي.
6: نعم.
7: الشيء المهم جدا هنا في التوقيت هو الماء، الماء سوائل، حاول أني أنا أخذ سوائل،
6: خلي الماء قريبك،
7: خلي الماء قريبك
6: وانت تتحرك الماء يمك. أيوة.
7: خلي صاحبك يعني يكون معه وين ما تروح، في السيارة، في العمل، في المدرسة، في أماكن العمل.
6: صح.
7: يعني مهم جدا إن أنا يكون عندي مصدر آمن للماء، يعني شرب للماء، لماء الشرب، ما أعتمد على أني أنا مثلا رايح مكان بعيد ما في بقالة، ما في مثلا ماركت، أو ما في مكان أنا أشتري منه الماء اللي أنا ممكن أشرب. فأحط في الحسبان لما أروح رحلة يكون معاي مثلا في البوكس عندي ماي، على أساس أني ما أضطر أني أنا يعني أشعر بالعطش، لأنه نحن لو نلاحظ أحيانا ننسى الماي، يعني ما نشله معانا ورايحين مسافة أو خط طويل، أو حتى الشارع مزدحم، أحيانا شارع زحمة، يعني المسافة قريبة من البيت بس تكون شوارع زحمة، فما نتمكن أن نحن يعني نوقف أو ننزل على المحل عشان نشتري ماي، فبالتالي يعني المكان اللي فيه الماي بعيد، فنحن ما نريد نحس نوصل لهذا المرحلة. يكون معانا ماي، مصدر مهم جدا يكون معانا الماي معانا، بحيث أنه مثلا كما قلنا على الأقل 3 لتر أثناء فصل الصيف، يعني أوزعه خلال ساعات اليوم، يعني من يوم تصبح لحد المساء أحاول أشرب ماي باستمرار. أرجوكم أشربوا ماي، لأني لاحظت ناس يعني سواء فصل الصيف ولا شتاء، وفي فئات عمرية مختلفة سواء فترة قصدي فئات الصغار أو الكبار، يعني دكتورة تخيلي شربوا هذاك 250 ملي أحيانا ما يكملوا، يعني ما يكملوا 250 ملي. فدائما ننصحهم أنه حاولوا تزيدوا كمية الماء، ولكبار السن ركزوا عليهم جدا بحيث أنهم يشربوا يعني كمية كافية من الماء، لأنهم هم عادة عندهم أدوية، يأخذوا أدوية عادة ما يحسوا بالعطش، أحيانا عندهم شوية مراعاة أنهم ما يريدوا حد يساعدهم يعني بالذهاب إلى مثلا أماكن دورات المياه أو كذا، فنحن نساعدهم في هذه النقطة، أنه نفهمهم أنه عشان ما يأثر على الكلى، ما يأثر على صحتهم، لازم نشرب كمية كافية من الماء، يعني ما نخليهم أنهم على راحتهم أن أنا بس أشرب عشان بس هو هذا، ما أقدر أتحرك أكثر، يعني يكفيني هذا الكمية من الماء. للصغار حتى لطلاب المدارس، والحين بعد العيد إن شاء الله في اختبارات وكذا، فمهم جدا أنه نشجعهم أنه هم يشربوا ماي قبل حتى أن يروحوا للمدرسة، أو حتى قبل الاختبار وأثناء الاختبار يكون معهم قنينة الماي، على أساس أنهم ما يحسوا بالجفاف. يعني ما يحسوا بذاك الشعور، شعور مزعج الإحساس بالعطش. وأكيد الكل جربوا يعني أنك أنت تتمنى لو كان عندك ماي يعني ذاك الوقت، فما نري يعني الحمد لله نحن متوفر، فليش نخلي جسمنا يعني يوصل لهذا المرحلة. الأشياء الثانية اللي فيها توقيت، العشاء ممكن إنه نفس الشيء يحافظوا عليه إنه يكون من وقت كما دائما نقول، ما يكون يعني متأخر، أساس أنه إجازات في الصيف وكذا، و يعني في تتلخبط الأوقات أحيانا، لأنه ما وراكي دوام، ما ورانا مدرسة كذا، فنلخبط جميع الأوقات، ممكن نسهر ممكن كذا. فنتمنى أنه يعني أوكي لخبطوا يوم واحدة بالأسبوع أو يومين بالشهر يعني، بس ما كل يوم يعني، هذا يكون في الأوقات يعني عدم الالتزام.
6: بارك الله فيك. هو دائما سبحان الله أختي الغالية، إحنا يعني مثل ما إحنا منكم ترانا، ويعني الإنسان طبيعته واحدة بإذن الله سبحانه وتعالى. نمشي على نظام ما أحلى، وعلى أساس النفس ما تتعب، يوم واحدة كذا يتغير النظام، لكنه ما يكون صح. التغير اللي يضر بإذن الله سبحانه وتعالى، بالعكس يفيد. ونسأل الله سبحانه وتعالى لكم الصحة والعافية والسلامة. طيب أختي الغالية، هنا بدخلش على أنت جبتيها وبنفسش دخلتي نفسش في هذه الكورنر، أنه بإذن الله الفواكه الموسمية، والصيف بإذن الله سبحانه وتعالى تكثر في الفواكه المحلاة، الرطب بأنواعه، القح، الشمام،
7: أيوة.
6: اللمبة احنا بصورة نسميه،
7: ايوه هو صح،
6: فتعرفي حبيبة، وبالإضافة للأشياء الأخرى. هنا احنا تعرفي ما شاء الله نسب الإصابة بحالة السكر كثيرة،
7: صحيح.
6: والأشخاص اللي ما يعرفوا أصلا عن نفسهم قد يكون نسبة عالية أختي الغالية.
7: أيوة.
6: هنا بيقول لش رتبينا معلوماتنا بخصوص هذا الجانب، خاصة إن الناس على بالها إن الرطب تأخذ لش كمية كثيرة،
7: أيوة،
6: وما ينسوا وينسوا ما يحسبوا،
7: أيوة. بصراحة سؤال مهم كذلك، لأنه فعلا يعني نحن لما نشجع على الفواكه الموسمية مثلا، حتى الناس الأصحاء، للناس الأصحاء هو يعني عادي إنه يستبدلوا مثلا، يعني هم تعدوا الحصص الغذائية اللي مسموحة لهم، ولكن هناك بعض المحاذير اللي ممكن نحن نفس الشيء نركز عليها، كما قلت انت ذكرت ذيك الساعة التوقيت، يعني ما ناخذ صحن رطب كامل في وقت واحد، يعني سواء إنسان صحيح أو إنسان مصاب بمرض السكري.
6: وتعرفي حتى كبار السن يعني أهلنا الله يرضى عنهم،
7: أيوة.
6: هي والله يعني أعمامنا أخواننا، أيوة. أهلنا الله يرحم والدينا، تلاقيهم ينتظروا هذا الموسم أختي الغالية،
7: ويجيبوا خصوصا في بداية التباشير الرطب.
6: اللهم صلي على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فرأيك من ناحية التغذوية؟
7: أيوة، أنصحهم صراحة إذا كان في حد من هذه الفئات أو من كبار السن أو من الناس اللي كثير يدمنوا، أنه مثلاً لما يشوفوا صحن رطب ما يتحركوا عنا إلا لما مخلصينا، الله يحفظهم يعطيهم صحة والعافية، نقولكم يكفي من 3 إلى 5 حبات في المرة الواحدة، لا تكثروا أكثر، أساس أنه ما نضغط على البنكرياس أنه يفرز الكثير من الأنسولين.
6: نعم.
7: فالبنكرياس هو عضو في عندنا، وهو مهم جدا لتنظيم السكر في الدم، أساس أنه يفرز الأنسولين. فبالتالي نحن إذا كل ما أكلنا كمية سكر في وقت واحد، نحن جالسين نجهده نضغط عليه، كما لما تعطي شخص شغل كثير، يعني تعطيه شغل كثير وهو ما قادر يخلصه، فتحس يضغط على نفسه عشان يخلص هذاك الشغل. فنحن نقولهم إنه حاولوا تقسموا هذه الحصص من الفواكه.
6: نعم.
7: يعني مثلا ناخذ 3 حبات الصباح، 3 حبات الظهر، مثلا بالليل ناخذ ممكن 3 حبات، إذا أكلنا مثلا أمبا أو مانجو أو أنواع المشمش مثلا، ناخذ إنه مثلا مشمش
6: نزعوهن.
7: أيوة، حبة من المشمش مع مثلا أصبع من الفواكه اللمبة أو المانجو مع حبتين من المشمش، تكون هذا خلاص، هذه هي ما الوجبة الوحدة، يعني في وقت واحد أقصد لما أقول وجبة، يعني كوجبات خفيفة. لما أنا ما أخذ نوع ثاني من السكر، مثلا عندي حلويات وعندي فواكه، أختار واحد منهم، يا أخذ حلويات أو أخذ فواكه. يعني طبعا أنا ما أنصح بالحلويات بكل الأوقات، لكن مثلا إذا كان في عندنا مثلا ذاك الوقت مناسبة، أو أنه عندنا شيء نحلي فيه، وخاطركم في حلويات، خذوا كمية بسيطة من الحلويات، لكن ما تأخذوا الفاكهة في نفس الوقت، مش عشان أي شيء، بس على أساس أنه كمية السكر اللي راح تدخل الجسم في وقت واحد تسبب ضغط على جهاز البنكرياس. فلذلك توقيت كما قلنا مهم جدا. الحصص الغذائية المسموحة من الفواكه تقريبا 4 إلى 5 حصص للشخص البالغ في اليوم، وتقريبا مثلها للأطفال. فنحن نحاول إنه ما نركز على خاصة الناس اللي مصابين بمرحلة السكري أو في مرحلة مرض السكري أو قبل الإصابة بالسكري، نحاذر شوية أو نخفف شوية من هذه الفواكه، ورغم أنها طعمها حلو ما يقاوم، بس يعني لازم تكون عندنا إرادة أنه نحن نقسم هذا، نقول ما ناكلها الحين بناكلها بعدين، وما ناكلها مع أشياء ثانية فيها سكر، على أساس أنه نفس الشيء نستفيد من هذاك الطعم، يعني نتلذذ بالطعم، استمتع، نخلي هذاك الأشياء ثانية لوقت آخر. هذا هي من بعض التبس اللي ممكن يعني تفيدهم يعني
5: فعلي بإذن جانب. الله سبحانه وتعالى. إذن بإذن الله توازنوا في كل شيء في هذه الحياة، خاصة إذا جينا في التغذية وفي موسم الصيف، لكن في الماء توازنوا، لكن خذوا الماء دائما، اجعلوه بإذن الله سبحانه وتعالى صديقكم، رافقوا الماء، خلوا الماء بإذن الله سبحانه وتعالى رفيقكم. أختي الغالية بعد الله يحفظك، الصيف تعرفي من ناحية تغذوية كمان أنه التعرض للشمس صح. واجد الله يحفظهم الشباب يحبوا يمارسوا الرياضة في الصيف وخاصة في الحر، يعني رأيك في هذا الجانب، ولو كون أنه هو يأثر على جسم الإنسان حتى يفقده المعادن اللي هو ماخذنها.
7: أيوة طبعا يفضل ممارسة الرياضة في الوقت اللي يكون شوي أبرد، يعني ما ننصح أبدا بالتعرض المباشر لأشعة الشمس، حتى لو أنت خلاص تعودت، ويعني حتى لو تعودت أنك خلاص تتعرض لأشعة الشمس ما ننصح فيه، ستيل أنه يكون في خطر عليهم يعني، وخصوصا العمال نفس الشيء نجيب أن نراعيهم، يعني العمال اللي شغلهم يتطلب العمل تحت أشعة الشمس، طبعا هناك في قانون في وزارة العمل أنه في ساعات معينة يعني يوقف فيها الشغل بسبب الجو الحار جدا، فيجب مراعاة هذا الجانب. نحن كناس رياضيين أو ناس مستمرين في ممارسة الرياضة يفضل الصباح الباكر أو بعد المغرب في هذا يعني في هذا الأثناء أثناء فترة الصيف، على أساس أن نحن نتجنب الإجهاد الحراري، نتجنب الإصابة بضربة الشمس، نتجنب اللي هي فقد السوائل، انه هو مش انه حاله طارئه ان انا اروح امشي في الشمس، يعني ما في شيء اجبرني ان انا اروح في ذاك الوقت، حتى لو انا ما عندي وقت اخر احاول اخصص وقت، يعني ساعه بعد المغرب او ساعه في بدايات الصباح، يعني اول الصباح حتى قبل ساعات الدوام ممكن نحن نجي على الفجر نسوي هذاك الرياضه، او انه بعدين بعد المغرب. فهذا نحن ما ننصح فيه، أساس أنه يتجنبوا الإصابة بضربات الشمس أو الإجهاد الحراري أو فقد سوائل الجسم، هي ممكن تأثر بشكل غير مباشر، يعني ما نريد نوصل لمرحلة فقد السوائل، الجفاف كما قلنا ذكرنا العناصر الغذائية ذاك الوقت الأملاح. فأيوة هذه هي نصيحتنا.
5: بارك الله فيك. وفي نقطة بإذن الله سبحانه وتعالى التوازن، احنا دائما نقول لا ضرر ولا ضرار، يعني استمتعوا بالصيف، التغذية بإذن الله سبحانه وتعالى، النوم، يعني السهر حلو صحيح. لكن مثل ما ذكرت أختي فتحية انه احنا نخلي النظام انه ننام من وقت يوم واحدة يومين في الأسبوع ماشي بس، لكن النظام انه تكون التغذية صحيحة الله يحفظك، والرياضة الصحيحة في الوقت المناسب، والنوم
7: وشرحنا لهم يعني ليش النوم، يعني حتى النوم يعني ممكن تشوفوه سهل الله يحفظك، بس ممكن حتى هو يساعد على إطلاق الأجسام الحرة وهي

0: حلقات مش
1: أيوة.
0: حلقة واحدة
1: صحيح.
0: صدقيني. لكنه لما نتكلم على هذه النصائح العامة لفصل الصيف بالنسبة للإنسان اللي وزنه الطبيعي، كيف يعني بالنسبة للناس اللي عندهم مثلا زيادة في الوزن أو حتى يعانوا من مرض السمنة؟
1: أيوة طبعا الأشخاص اللي يعانوا من مرض السمنة ما يختلفوا عن يعني من الناس الثانيين، ما ننصحهم إنهم يعني يسووا دايت خصوصا فصل الصيف أساس إنه ما يأثر عليهم، عادي يعني هي هذاك النظام اللي كانوا متبعينه، يقللوا السعرات الحرارية مثلا 500 سعرة حرارية في اليوم أساس إنهم يكون خلال 3 أشهر إلى 6 أشهر ينقص الوزن في الشهر مثلا من نص كيلو إلى كيلو أو إلى كيلو ونص.
0: هم يقول ليش جاي فصل الصيف أنا بفضي نفسي وبضعف.
1: أيوة لكن ما نريد هذا الضعف يكون من الماي، يعني
0: يا حبيبتي
1: لأن السوائل مهمة جدا.
0: نعم
1: في ناس يجهدوا نفسهم ويفرحوا بهذيك النقصان في الوزن، يعني لما يجي يوزن نفسه مثلا في نفس اليوم يوزن نفسه مثلا 60، بعدين بعد شوية أو نهاية اليوم يوزن نفسه يلقى مثلا ناقص نص كيلو يعني 59.5، فيفرح يقول أنا نقصت وزني نقص. الخوف إنه هذاك النص كيلو جاي من نقص السوائل، هذاك النقص هذا يؤدي إلى مرحلة الخطر، إنه مرحلة الخطر يعني ما مؤشر، ليس مؤشر جيد إنه أنا أفقد نص كيلو من السوائل في
0: نعم
1: خلال يوم واحد. هذه السوائل يجب أن تستعاد يعني بقدر الإمكان يجب أن نستعيدها. لذلك يعني مثلا ينصح بشرب، إذا شفنا هذه الظاهرة أو هذا العرض يعني جانا مثلا فقدنا نص كيلو خلال يعني نعتبر انه من السوائل مثلا انه بذلنا مجهود وكذا وانبسطنا وهذا، مستحيل انت تفقد نص كيلو من الاشياء الدهون في اليوم يعني في نفس اليوم.
0: لو ويش ما
1: ايوه
0: سويت
1: لو ايش ما سويت، فنحن نحافظ على وزنك،
0: بإذن الله.
1: يعني اشرب سوائل، ما تقطع السوائل على اساس ان تشوف ناقص وزنك وان تقول ان السوائل انها
0: هي اللي تخليني أمتن.
1: ايوه. وثاني شيء الملح، الملح توازن كما هو الـ شو اسمه المقياس الصحيح، يعني ما يزيد عن مثلا ملعقة واحدة في كل الأطعمة اللي انت تتناولها يعني او
0: ما
1: حتى
0: أحلى
1: اقل.
0: كلامك.
1: ايوه فهو هذا النصائح.
0: فمعناته إنه بإذن الله سبحانه وتعالى الفكرة إنه اللي يعانوا من مشكلة السمنة وزيادة وزن ما يجوا في الصيف، يقول لك عندنا أجازة أو أولادي عندهم أجازة وببدأ دايت وببدأ ويربطوا نفسهم مشكلة بفترة زمنية يعني قصيرة. أختي فتحية صغيرة
1: صحيح.
0: شهر شهرين والصيف عارفة حبيبتي يعني
1: أيوة
0: يحتاج أن الإنسان بإذن الله سبحانه وتعالى أنه يركز في عناصر ويكون
1: سوائل.
0: يعني حقيقة والله.
1: أيوة
0: أنا تعرفي ما شاء الله يعني نصبح الصبح ما شاء الله يعني إحنا لساتنا يا هادي في الجو،
1: صحيح.
0: فالشمس تكون حارة وتعرفي يعني، فأتوقع أنه
1: يعني
0: الإنسان
1: بعض الأنظمة الغذائية تكون مجهدة نوعا ما.
0: إيه، فتخيلي هذه في الصيف
1: أيوة
0: يا حبيبتي
1: أيوة نحن ننصحهم أنه عادي يواصلوا تقليل من السعرات الحرارية من الدهون،
0: أحسنتي،
1: يعني
0: قليل
1: قللوا.
0: المستمر خير من كثير
1: أيوة يعني
0: المتقطع.
1: مثلا
0: نعم
1: الدهون، الأشياء، الوجبات السريعة، الأطعمة
0: نعم
1: السريعة،
0: نعم
1: اللحوم المصنعة اللي سووها في البيت هذا السريعة اللي سووها مثلا شرائح اللحم أو شرائح الدجاج أو البرجر المصنع أو كل الأشياء المصنعة يعني المفروض نحن أن نبتعد عنها،
0: نعم
1: نقلل من الأجبان خصوصا الأجبان اللي قابلة للدهن. يعني هذه بس هذه مجرد أشياء أو أشياء بسيطة هم تفيدهم كثير ترى في إنقاص الوزن ليهم ولغيرهم، حتى
0: نعم
1: المصابين بالسمنة أو زيادة الوزن أو حتى الأشخاص اللي يريدوا يحافظوا على وزنهم. ما نستخدم الصلصات، نحاول إنه نحن نقلل من الصلصات،
0: نعم
1: يعني هذا بحد ذاتها وحدها هدف ما تأثر علينا نحن مثلا إذا جينا نسوي دايت ونكون نحن تعبانين مرهقين ما قادرين يعني ناخذ التغذية اللي هي اللي ممكن خصوصا مثلا نريد نشرب ماي كل شوية. الماي مش من ضمن الدايت أعرف، بس أقصد يعني نريد شوية يعني جسمنا يكون يتحمل يعني يقدر يتحمل، ما نقدر ننقص مثلا أكثر من 500 سعرة حرارية في اليوم، مثلا 1000 سعرة حرارية، نقلل نص أكلنا ونحن مثلا في فصل الصيف أساس أنه كما ما تفضلتي ما يصير لنا أي نقص في بعض العناصر الغذائية
0: نعم
1: وخصوصا المعادن والفيتامينات، هذه مهمة جدا. وإذا كان ولا بد لازم ناخذ مكملات غذائية ولو أنها يعني امتصاصها في الجسم ما يكون من نفس اللي جاي من الأطعمة يعني المصادر الأطعمة. فمثل ما قلنا نحاول انه نكون نظامنا متوازن، نقلل من الاشياء اللي هي تزيد السعرات الحراريه، نقلل من اضافه الزيوت الى الاطعمه المقليه المالحه الاشياء اللي

0: هي ممكن انها هي تأثر على صحتنا مش بس على وزننا.
1: بارك الله فيك، بارك الله فيك. قليل مستمر خير من كثير متقطع،
0: نعم
1: وأتوقع هذه القاعدة ما أحلاها أختي الغالية.
0: صحيح
1: والله إذا طبقناها على أساس هي تكون بإذن الله سبحانه وتعالى هي نمط حياتنا الصحية.
0: أكيد
1: قليل من عارفة يعني إنك تركز على الأكل الصحي وتستمر في النوم المبكر بإذن الله سبحانه وتعالى أختي الغالية، الرياضة، ابتعاد عن
0: أيوه
1: المنبهات القوية، التدخين وغيرها، ابتعاد عن الضغوط النفسية وغيرها. طيب أختي الغالية، يعني بإذن الله سبحانه وتعالى كمان إنه إحنا دائما نقول إنه هنالك ارتباط ما بين الحالة النفسية للإنسان والغذاء.
0: أيوه
1: فالصيف ولله الحمد يعني تكثر فيه التجمعات بإذن الله مولاي سبحانه وتعالى. رأيك أنت في هذا الجانب؟ نفرح في نفس الوقت أن كمان يكون ماشيين على معيار التغذية الصحية اللي تقوله الأستاذة فتحية، ولا كيف؟
0: قصدك في التجمعات يعني،
1: كله حبيبتي، أيوة،
0: يعني في التج...
1: ومناسبات بشكل عام بإذن الله سبحانه
0: أيوة
1: وتعالى.
0: أيوة نحن كما قلنا ممكن نحن نستمتع والحمد لله ونفرح وننبسط ونكون
1: بإذن
0: مع
1: الله.
0: أهلنا، ما نضغط على نفسنا. نحن دائما ما دائما أنا ما شديدة واجد معاكم، فيكفي إنكم تتبعوا نصيحة نصيحتين من كل المسجات اللي نحن دائما نقولكم إياها. نتمنى أنه في التجمعات كذلك أنه ما دايما أخذ راحتي، مرة بالأسبوع، مرتين بالشهر، ما مشكلة عادي أني أنا أخذ راحتي شوية في مثلا تناول بعض الأطعمة اللي هي ممكن تكون إنها مش صحية أو إنها تكون شوية فيها سعرات حرارية أكثر، ولكن أنه ما نضغط على نفسنا ونقول لا يعني كمجاملة أنه نحن رايحين مناسبة معينة ما يصير ما ناكل. بالعكس الحين أغلب الناس عندهم هذا الوعي الصحي، ما لازم أنه أنا أقول أنه هذا يعني مثلا يسألوك ليش ما تاكل سكري، أنت مصاب بالسكري؟ لا، ما شرط الشخص اللي ما ياخذ حلويات أنه يكون مصاب بالسكري، وحتى
1: نعم
0: لو كان
1: صح
0: مصاب بالسكري يعني هذا ما شيء عيب يعني، أو ما أنه شيء مخجل
1: لا
0: يعني، أنه
1: بدأت
0: بالعكس يعني إن شخص مهتم بصحته هذا بحد ذاته شيء فخر يعني، إنه أنا مهتم بصحتي، لأنه إذا ما أنا اهتميت بصحتي ما في حد ثاني بيهتم بهذه النقطة، بصحتي يعني صحتي أنا أولا في المقام الأول، وبعدين المجاملات الأخرى. يعني أنا ممكن أجاملهم بأخذ كمية بسيطة من الحلوى مثلا، مثلا أنا كنت في مكان في يوم ما وتم تقديم هذا الأطعمة، يعني كل مرة حد يجيب لي نوع من الحلويات أو شيء أو يقدم لي شيء، فممكن أنت تستحي أو يضغطوا عليك خذ خذ لازم تاخذ، أوكي خذ، ولو شيء بسيط خذ شيء بسيط يعني جزء بسيط جدا يعني ملعقة الشاي من الحلوى خذها، وما لازم حتى تكملها. إذا جابوا لك شيء وضغطوا عليك إنك تاخذه ممكن تاخذ نصه تخليه على جانب ترجعه بعدين في الصحن الحقيقي تبعه، بس ما لازم انك انت تاكل كل شيء وتخلص الصحن كامل كل
1: واضح
0: شيء يعني.
1: واضح
0: فمجاملة تكون ان انا اخذ اكون معاهم اكل الاكل ببطء استمتع فيه،
1: الله
0: ما اشرب العصير يعني مرة واحدة، احاول اني اخلي اشرب كل مرة شوية كل مرة شوية، اساس انه لما يشوفوني انا جالس كذا مخلص كل اكلي اكيد يمكن
1: بيعطوني زيادة
0: يعزموني على ان اجيب مرة ثانية اكل زيادة. فنحاول نكون شوية بطيئين في الاكل، دائما هذه من النقاط المهمة،
1: نتذوق الأكل أختي الغالية،
0: نتذوق
1: وفي رقي، أحس
0: ونستمتع.
1: في رقي لما الإنسان كذا تكون
0: طبعا
1: عادات. نعم
0: طبعا يعني الاستمتاع بالأكل، البطء في الأكل، تلذذ، هذا يساعد على أنه هو هذا، أن الواحد لما أنا جالسة أسمع لأهلي حكيوا وسوالف ويتكلموا ويسولفوا وأنا معاهم شوية آكل وشوية
1: بإذن
0: أستمع
1: الله
0: لهم أو أنا
1: سبحانه وتعالى.
0: أشاركهم الحديث، مهم جدا. والتلفونات اللي شائعة في هذه الأيام، الأجهزة الإلكترونية، نحاول أنه في التجمع العائلي ما يكون يشغلنا عن أهلنا، يعني بالعكس هذا شيء لينا نحن عشان نحن نفرح أكثر. يعني
1: نعم
0: نحن جالسين مع العائلة ممكن أنا أشوف تلفزيون وأكل بدون ما أحس، فهذا بعد نحاول شوية نقلل منه، يعني ناكل نركز على الأكل، نركز على الأكل والمجاملة، أنه هو أن أنا أكل بكمية بسيطة أستمتع فيها، أخلي العصير على صوب أو حتى أني أخذ ماي، يعني كذا ما أشغل أني أنا جالسة بدون أكل بدون شيء بدون مشروب يعني كأني صايمة. فهذا الشيء يساعد على أن أنا جاملتهم الناس وتقبلت منهم، هم تقبلوا مني، وفي النهاية الناس كثير عندها وعي وفاهمة هذا الشيء يعني، واللي شوية ينقصوا بعض الوعي ممكن أنا أفهمه أنه أنا الحمد لله أكلت وهذا قياسي وبس يعني. نتفهم أن الواحد لازم يحافظ على صحته، يعني ما ينتظر أنه يصاب بالسكري أو ارتفاع ضغط الدم، هو يحافظ على صحته من البداية، أنه مثلا أقلل من الأشياء اللي فيها كثير ملح، اللي فيها كثير سكر، أحاول أني أخذ كمية، والحمد لله أكلت، وهذا كله من مصلحتكم وحتى الكبار السن، يعني ما أنه نضغط عليهم أنهم يأكلوا فوق طاقتهم، يأكلوا فوق الأشياء اللي هم مسموح لهم فيها. يعني إذا عارفة أنه هذا كبير في السن يمكن يكون عنده مشاكل مرضية، يمكن يكون عنده يعني، فما أجي أقدم له مثلا صينية حلويات وهو ممكن يغريهم هذا الشيء، فأنا أساعدهم يعني أراعيهم، أراعي الناس اللي أنا جاية عندهم أو اللي أنا رايحة أو جاي أو هم جايين عندي، يعني ما أضغط عليهم، أحاول أني ما أضغط على الناس لأني ما أعرف ظروفهم، ما أعرف هم يعني هل هم مثلا بس مستحيين أو هم لا، لا ما شرط، يعني حاول نخلي كل شخص على راحته، ممكن أقول له خذ تفضل زيد شوية يلا ما عليه، بس يعني ما أضغط عليهم خصوصا كبار السن، يعني يمكن عندهم مشاكل صحية ما لازم يعني يفصحوا عنها، أو هم ما يريدوا يعني يتكلموا عن مشاكل اللي هم يعانوا منها، ملتزمين بنظام معين، أولادهم أو اللي معاهم يعني خاصة كبار السن يكونوا عارفين وضعهم الصحي، يذكروهم، يحاولوا يذكروهم ما يقربوا لهم الأكل اللي هو غير صحي، ما يقربوا لهم الحلويات، يعني يخلوها مرة قريبة منهم، فيراعيهم في هذه النقطة، يعني
1: نعم،
0: يعطوهم ماي أكثر عن العصير، إنه ما بدون إحراج يعني، فكذا يعني إن شاء الله تكون
1: بارك الله
0: أيوة.
1: فيك. أنا أتوقع يا أختي الغالية هي التغذية بالإضافة إلى عادات أو سلوكيات الفرد نفسه تحدد
0: أيوة
1: كثير كثير، تحدد المسار،
0: أيوة صحيح
1: عرفتي؟ وسبحان الله قد ترتبط حتى بعادات يعني مجتمعية معينة،
0: صحيح أيوة
1: لكن الإنسان هو طبيب نفسه في هذا الجانب.
0: أيوة
1: إحنا
0: وهو في كما قلتي يعني دكتورة هذه العادات، يعني نحن بعد ممكن يعني نغيرها، ما
1: صح
0: نغيرها يعني كامل، ما نغير عاداتنا، بس أقصد نراعيها، في مراعاة، في تفهم، في كذا، بالعكس هذا يقوي العلاقات المجتمعية، يعني ما يأثر عليها، مثلا في ناس متعودة واجد تكرم الضيف وتجيب له ذبائح وكذا، دائما أنا أنصحهم، دائما أشوف أماكن يعني في بعض المحافظات أو كذا، يعني أنهم يعني ذبيحة كل أسبوع، ذبيحة على أي ضيف، ذبيحة على أي واحد يدخل بيتك، هذه العادة شوية أرجو أنها يعاد النظر فيها، أنه يعاد النظر فيها، يعني ما يكون يضغطوا على نفسهم سواء ماديا أو أنه ياخذوا أشياء مثلا اللحوم الحمراء كثير فيها دهون وكثير دسمة، فضغط على الضيف وضغط على أصحاب البيت يعني،
1: من كل النواحي.
0: فمن كل
1: بارك الله
0: النواحي.
1: فيك، بارك الله فيك، بارك الله فيك، يعني ما أحلى الحوار معك أختي الغالية أستاذة فتحية بنت عبد الله الراشدية، أخصائية التغذية العلاجية في وزارة الصحة، والأستاذ المبدع خالد أولاد ثاني، لك كل المحبة والاحترام، بارك الله فيك.
0: أشكرك دكتورة دائما على هذا الاستضافة الرائعة، ودائما أتمنى أن نكون مع المستمعين في هذه اللقاءات، وخصوصا أن نحن قابلنا كثير ناس في المجتمع أنهم يشيدوا بهذه البرامج الصحية
1: أحسنتي
0: يعني.
1: أحسنتي، بارك
0: أيوة
1: الله فيك وكبر الله واجبك، تقبلوا تحياتي والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: إذاعة سلطنة عمان.

0: السلام عليكم ورحمة الله من إذاعة سلطنة عمان، أحييكم وأقدم لكم أخبار عمان، والبداية مع أبرز العناوين. مجلس المناقصات يسند أعمالاً ومشاريع تنموية في قطاعات مختلفة بأكثر من 114 مليون ريال عماني. ومحافظة الداخلية تعزز منظومة الأمن الغذائي باستثمارات تبلغ 158 مليون ريال عماني. إلى التفاصيل. الخطاب السامي لجلالة السلطان المعظم في منظمة اليونسكو الأسبوع الماضي أسس لمرحلة جديدة من التعاون بين سلطنة عمان والمنظمة الدولية في صون التراث الحي، بوصفه ذاكرة إنسانية مشتركة وجسرا للحوار والتفاهم بين الشعوب. وتواصل سلطنة عمان إسهامها الفاعل في دعم رسالة منظمة اليونسكو وأهدافها منذ انضمامها إليها عام 1972، تجسيدا لنهجها الثابت في ترسيخ المبادئ والقيم الإنسانية المشتركة. التفاصيل في تقرير أسماء بنت راشد العدواني.
1: أي مستقبل يمكن أن يبنيه العالم بلا ذاكرة؟ سؤال بدا حتى وقت قريب أقرب إلى الفلسفة منه إلى السياسة، لكنه شكل جوهر الرسالة التي حملتها سلطنة عمان إلى العالم من منصة منظمة اليونسكو في باريس.
2: بأن صون التراث وتعزيز المعرفة والاستثمار في الإنسان ركائز أساسية لبناء المستقبل.
1: رسالة لا تنظر إلى الثقافة بوصفها إرثاً يصان فحسب، بل باعتبارها ركيزة للاستقرار وعنصراً فاعلاً في بناء السلام، وأحد الشروط الأساسية لصناعة مستقبل أكثر توازناً. لم يكن خطاب حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم حفظه الله ورعاه احتفاءً بالتراث ولا مناسبة دبلوماسية عابرة، بل قدم مقاربة عمانية لسؤال يفرض نفسه على العالم اليوم: كيف يمكن للتقدم أن يمضي إلى آفاق أرحب دون أن يفقد الإنسان بوصلته؟ فالتحولات المتسارعة لا تختبر الاقتصادات وحدها، بل تختبر قدرة المجتمعات على الحفاظ على هويتها وقيمها في عالم يعيد تشكيل ملامحه كل يوم. ومن هنا جاءت الرسالة العمانية واضحة: الثقافة ليست هامشاً في معادلة الاستقرار، بل أحد أعمدتها،
2: أحد أهم أعمدة السلام العالمي.
1: وفي عالم تتشابك فيه التحديات وتتقاطع فيه المصالح، ترى سلطنة عمان أن الحوار والتعايش ليسا قيمتين أخلاقيتين فحسب، بل ضرورة تسهم في ترسيخ الأمن الإنساني والحد من مسببات الصراع. فالسلام لا يبدأ عندما تتوقف الحروب، بل عندما تتراجع أسبابها، وعندما يصبح احترام التنوع جزءاً من وعي المجتمعات لا مجرد بند في الاتفاقيات الدولية. وفي وقت ينشغل فيه العالم بسباق الذكاء الاصطناعي، اختارت عمان أن تطرح سؤالاً مختلفاً، ليس إلى أين ستصل التكنولوجيا، بل إلى أين سيصل الإنسان معها. فالرهان الحقيقي ليس فيما تتيحه التكنولوجيا من إمكانات متقدمة، بل في قدرة البشر على الحفاظ على بوصلتهم الأخلاقية وهم يعيدون تشكيل العالم. فالذكاء الاصطناعي يحتاج إلى ضمير بقدر حاجته إلى البيانات. ومن الفضاء الرقمي تعود الرسالة العمانية إلى التاريخ، لكن ليس بوصفه حنيناً إلى الماضي، بل استثماراً في المستقبل. فإطلاق جائزة السلطان هيثم للتراث الثقافي غير المادي يجسد قناعة بأن الذاكرة الإنسانية ليست ترفاً حضارياً، بل أحد أهم عناصر صون الهوية وتعزيز التنوع الثقافي. فالتراث في الرؤية العمانية ليس ما خلفه الأسلاف فحسب، بل ما يمنح الأجيال القادمة القدرة على معرفة من تكون. ولعل أكثر ما يميز المقاربة العمانية أنها لا ترى تعارضاً بين الأصالة والحداثة، ففي عالم يربط التقدم أحياناً بالقطيعة مع الماضي، تقدم سلطنة عمان معادلة مختلفة: الانفتاح دون ذوبان، والتجديد دون اقتلاع الجذور، والتقدم دون خسارة الهوية. من منصة اليونسكو بدت الرسالة العمانية تذكيراً هادئاً لكنه بالغ القوة بأن التقدم لا يقاس بما نصل إليه من آفاق، بل بما ننجح في الحفاظ عليه من إنسانيتنا.
0: بأكثر من 114 مليون ريال عماني، أسند مجلس المناقصات مشروعات وأعمال تنموية وخدمية في قطاعات مختلفة بعدد من محافظات سلطنة عمان، ومن بين أبرز المشاريع المسندة مشروع إنشاء ميناء الصيد البحري بولاية محوت، ومشروع تصميم وتنفيذ طريق الجبل الأخضر بمحافظة شمال الشرقية، واستكمال أعمال طريق السلطان تيمور بن فيصل الحزمة الثالثة، والأعمال التكميلية على مشاريع الطرق في محافظة ظفار، واستكمال الأعمال التكميلية لمشروع إنشاء طريق السلطان تيمور بن فيصل الحزمة الخامسة طريق بوابة صحار، وتوفير خدمات التموين والغذاء والنظافة والغسيل ومكافحة الحشرات للمستشفيات والمجمعات والمراكز الصحية التابعة لوزارة الصحة. ترأس الاجتماع معالي الدكتور خميس بن سيف الجابري وزير الاقتصاد رئيس المجلس. عززت محافظة الداخلية منظومة الأمن الغذائي من خلال إسناد استثمارات بقيمة 158 مليون ريال عماني حتى نهاية مايو الماضي، بما يعكس نمو جاذبية البيئة الاستثمارية بالمحافظة وتسارع وتيرة تنفيذ المشروعات الإنتاجية في القطاعات الزراعية والحيوانية والسمكية والغذائية.
3: توضح مؤشرات وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه نجاح محافظة الداخلية في توظيف مقوماتها الزراعية والطبيعية وتحويلها إلى فرص استثمارية نوعية تعزز الأمن الغذائي وترفع القيمة المضافة من خلال إسناد مشروعات استثمارية بقيمة بلغت 158 مليون ريال عماني حتى نهاية مايو الماضي، بالتزامن مع طرح 45 فرصة استثمارية، إلى جانب إسناد 6 مشروعات عبر نافذة اقترح مشروعك، محققة نسبة إنجاز بلغت 113% من المستهدف السنوي، بما يعكس نمو جاذبية البيئة الاستثمارية بالمحافظة وتسارع وتيرة تنفيذ المشروعات الإنتاجية في القطاعات الزراعية والحيوانية والسمكية والغذائية. وتمتلك محافظة الداخلية قاعدة إنتاجية واسعة تؤهلها لاستقطاب المزيد من الاستثمارات، إذ تضم أكثر من 61 ألف مزارع وما يزيد على 1,170,000 ألف نخلة، إلى جانب إنتاج متنوع من الفاكهة والخضروات والمحاصيل العلفية والثروة الحيوانية والدواجن، فضلاً عن البيئات الزراعية المتخصصة، ما أوجد فرصاً استثمارية تمتد عبر مختلف حلقات سلسلة القيمة الغذائية، بدءاً من الإنتاج مروراً بالتصنيع وانتهاءاً بالتسويق. ويأتي هذا الأداء امتداداً لما تحقق خلال العام الماضي الذي شهد طرح واعتماد 41 فرصة استثمارية بنسبة إنجاز بلغت 137% من المستهدف، وإعادة طرح 12 فرصة إلى جانب طرح 3 فرص جديدة عبر منصة التطوير واعتماد 10 مشروعات من خلال نافذة اقترح مشروعك. وبالتوازي مع ذلك عملت محافظة الداخلية على تهيئة البنية التخطيطية لاستيعاب المشاريع المستقبلية من خلال اعتماد مخططات استثمارية بمساحة إجمالية قاربت 186 مليون متر مربع مخصصة للمشروعات الزراعية والحيوانية والاستزراع السمكي، بما يوفر أراضي متكاملة تستجيب لاحتياجات المستثمرين وتدعم التوسع في المشروعات الإنتاجية. وتسعى محافظات سلطنة عمان إلى بناء منظومة إنتاجية متكاملة ترتكز على التوسع في الاستثمار وتعظيم القيمة المضافة وتطوير مختلف الصناعات في شتى المجالات، بجانب تمكين القطاع الخاص بما يدعم مستهدفات رؤية عمان 2040 في التنويع الاقتصادي وتحقيق التنمية المستدامة.
0: بحث معالي الدكتور عبد الله بن ناصر الحراسي وزير الإعلام مع سعادة المهندس مسعود بن سعيد الهاشمي محافظ جنوب الباطنة سبل تعزيز العمل الإعلامي بما يسهم في إبراز المقومات التاريخية والثقافية والاقتصادية والسياحية التي تسخر بها المحافظة، إلى جانب تسليط الضوء على المنجزات التنموية وأثرها في حياة الإنسان والمجتمع بمختلف ولايات المحافظة. وتناول اللقاء الذي عقد بمكتب محافظ جنوب الباطنة تطوير الجهود الإعلامية لإبراز الصورة المتكاملة لمحافظة جنوب الباطنة من خلال التعريف بما تمتلكه من مقومات وفرص واستعراض المشروعات والمبادرات التنموية. وأكد الجانبان أهمية تقديم محتوى إعلامي يعكس هوية المحافظة ويبرز خصوصية ولاياتها ومقوماتها المتنوعة ويسلط الضوء على قصص النجاح والتحولات التي تشهدها المحافظة في مختلف المجالات بما يعزز حضورها إعلاميا ويعرف بما تمتلكه من فرص وإمكانات. اختتمت الفرقة الموسيقية العسكرية العمانية المشتركة مشاركتها في مهرجان البرتفيل الدولي للموسيقى العسكرية بجمهورية فرنسا بمشاركة عدد من الفرق العسكرية الفرنسية، وقدمت الفرقة عروضا موسيقية واستعراضات بالمسير في عدد من ساحات مدينة البرتفيل إلى جانب عروض في القاعة الأولمبية عكست مستوى عال من الانضباط والاحترافية وحظيت بتفاعل واستحسان جماهير واسع. اختتمت اليوم المرحلة الثانية من الحملة التوعوية للاستخدام الأمثل لوسائل التواصل الاجتماعي تبصير التي نفذتها وزارة الإعلام على مدى أسبوعين عبر منصات التواصل الاجتماعي بالتعاون مع شرطة عمان السلطانية وهيئة تنظيم الاتصالات ووزارة التنمية الاجتماعية. وتأتي هذه الحملة ضمن مبادرات الحلقة التطويرية التي أطلقتها وزارة الإعلام في عام 2025 بعنوان نحو إطار وطني للتعامل مع وسائل التواصل الاجتماعي. وهدفت الحملة إلى رفع مستوى الوعي المجتمعي بأهمية الاستخدام الإيجابي لوسائل التواصل الاجتماعي وتعزيز السلوك الرقمي المسؤول والحد من الممارسات التي قد تترتب عليها آثار سلبية لا سيما على فئة الناشئة من خلال تقديم محتوى توعوي يعالج الجوانب القانونية والتقنية والاجتماعية والتربوية المرتبطة بالفضاء الرقمي. وشكلت الشراكة بين الجهات المشاركة نموذجا للتكامل المؤسسي إذ قدمت كل جهة محتوى توعوي يعكس اختصاصها ضمن إطار موحد وأهداف مشتركة. تتواصل بمحافظة ظفار فعاليات البرنامج الصيفي لمركز الابتكار العلمي والروبوت بمشاركة 200 طالب وطالبة، ويتضمن البرنامج حزمة من الحلقات التدريبية المتخصصة في مجالات الابتكار والتقنيات الحديثة، ويهدف إلى تنمية المهارات التطبيقية لدى الطلبة في هذه المجالات وتعزيز قدراتهم على تصميم وتطوير حلول تقنية وإبداعية من خلال بيئة تعليمية تفاعلية تجمع بين الجوانب بالنظرية والتطبيقات العملية. ارتفع سعر نفط عمان تسليم شهر سبتمبر المقبل 12 سنتا مقارنة بسعر يوم الجمعة الماضي ليبلغ اليوم 63 دولارا و84 سنتا للبرميل. وكان المعدل الشهري لسعر النفط الخام العماني تسليم شهر أغسطس المقبل قد بلغ 79 دولارا و9 سنتات للبرميل. هكذا مستمعينا نصل بكم إلى الختام، وهذا تذكير بأبرز العناوين. مجلس المناقصات يسند أعمالا ومشاريع تنموية في قطاعات مختلفة بأكثر من 114 مليون ريال عماني. ومحافظة الداخلية تعزز منظومة الأمن الغذائي باستثمارات تبلغ 158 مليون ريال عماني. مستمعين، حرر لكم النشرة منيرة بنت خلفان الهنائي، نفذها لكم على الهواء مباشرة علي بن حسن بن محمد العجمي، وكنت معكم في التقديم وعد بنت علي الهطالي. إلى اللقاء.

0: إذاعة سلطنة عمان. للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا حسابات إذاعة سلطنة عمان على منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة سلطنة عمان. استوديو الظهيرة، عند الظهيرة، فسحة لسرد جديد الأحداث، وبها سانحة للقاءاتنا وأحاديثنا العذبة، نتبادل فيها آخر أخبار بلادنا، نبض ولاياتنا وأحلى سوالف أيامنا، وأهم ما تخطه أحبار أقلامنا. استوديو الظهيرة
1: عبر أثير إذاعة سلطنة عمان. تتابعون برنامج استوديو الظهيرة من 22 دقيقة حتى 4 عصرا من الأحد إلى الخميس. استوديو الظهيرة.
0: إذاعة سلطنة عمان.

بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعين أينما كنتم، أهلا وسهلا بكم في استوديو الظهيرة من إذاعة سلطنة عمان. يتجدد اللقاء بكم في متابعة لآخر المستجدات ومناقشة لمختلف المواضيع على طاولة الحوار. نتمنى لكم دروب ووجهات السلام وين ما كنتوا كانت مقاصدكم، ونتمنى صحبة طيبة معكم ومفيدة من خلال المواضيع التي نطرحها اليوم. إن شاء الله سنتحدث عن مجموعة من المواضيع، سنتحدث عن المواطنة الرقمية، وسيكون لدينا في الاستديو الدكتورة موزة بنت علي السعدية المتخصصة في المواطنة الرقمية والسلوك الرقمي، وسنتحدث عن جوانب كثيرة مرتبطة بالمواطنة الرقمية مع هذا الانتشار والتوسع الكبير في استخدام التكنولوجيا والمنصات الرقمية. كذلك مستمعينا سنذهب إلى محافظة شمال الباطنة، طبعا سيكون لنا لقاء مع سعادة المحافظ للحديث عن تدشين الخطة الاستراتيجية 2026-2030 وهوية المحافظة الترويجية، وسنقف عند تفاصيل هذه الخطة الاستراتيجية وأبرز محاورها ومبادراتها، وكذلك حول هوية المحافظة الترويجية وأبرز ما تتضمنه. كذلك مستمعينا ستكون لنا وقفة اليوم إن شاء الله مع محطة وفقرة أقلام، سيكون معنا مقال نتحاور فيه مع الكاتب حول مضامين مقاله، وستكون هذه التفاصيل حاضرة خلال الدقائق القادمة إن شاء الله. هذه محطاتنا اليوم مستمعينا، وهذا فريق العمل يحييكم ويرافقكم خلال الدقائق القادمة في الإعداد والتنسيق عبد الحميد الرواحي، وفي التقديم عبد الله السعيدي، وتحيات المخرج المهلب العمري في الإخراج المرئي، ومخرجتنا شمس الريسي. فاصل ولنا عودة، لا تذهبوا بعيد.

0: تحية لكم مستمعينا وتحية لكل من انضم لنا في هذه الأثناء من برنامجكم استديو الظهيرة. موضوعنا لليوم سنتحدث عن المواطنة والسلوك الرقمي، وهناك جوانب كثيرة طبعا وتطورات يمكن تابعنا الحراك الأخير نحو يعني تعزيز استخدام المنصات الرقمية والمواطنة الرقمية والتأثيرات على النشأ، وهناك كذلك جهود في الجوانب التشريعية في تنظيم هذا الجانب، خاصة في استخدام الأطفال لوسائل التواصل الاجتماعي ووجود حسابات خاصة بأسمائهم. العالم كله يتحرك في هذا الملف بشكل جاد للغاية نظرا للتأثيرات الكبيرة. سنتحدث مع الدكتورة موزة بنت علي السعدي المتخصصة في المواطنة الرقمية والسلوك الرقمي. أهلا وسهلا بك دكتورة، وسعيدين بوجودك معنا في الاستديو.
1: أهلا وسهلا، حياك الله أخ عبد الله، وسعيدة جدا بتواجدي معاكم اليوم في هذا البرنامج.
0: يا أهلا وسهلا فيك. يبدو أن الحديث في هذا الموضوع في المواطنة الرقمية لم يعد ترفا وأصبح ضرورة ملحة للغاية. يمكن سبقت لنا لقاءات ونقاشات حول هذا الموضوع، ولكن يبدو أنه الحراك أصبح أكثر جدية في كل هذه التغيرات التي نواجهها دكتورة.
1: أتفق معك أخ عبد الله، حقيقة موضوع المواطنة الرقمية، موضوع السلوك الرقمي، هو يوما بعد يوم يزداد. كلما تعمقت التقنية في حياتنا، كلما زاد استخدامنا، كلما صرنا مطالبين بوعي أكثر، بسلوك أكثر، بوجود قوانين جديدة، فبالتالي هو حقيقة لا يمكن أن نقول أنه يقف عند حد معين أو عند مستوى معين، وإنما هو هذا الموضوع متجدد ومتطور ويهم تقريبا كل شرائح المجتمع.
0: نعم دكتورة، قبل الدخول حتى في المواضيع، ركزتي في رسالة الدكتورة يعني يمكن على تحقيق الوعي في الجوانب الرقمية وفي المواطنة الرقمية. جيد أن نعرف المستمع والمتابع، دائما يقول دارس وباحث الدكتورة قريب جدا يعني من طرحه، لأنه يقضي وقت طويل ويغوص في أغوار يعني ويسبر أغوار موضوعه بشكل كبير. حول ماذا كانت هذه الرسالة؟
1: صحيح، يعني عموما يعني باحث الدكتوراة يغوص ويغرق ويتوه ثم يخرج في النهاية يعني بالخلاصة. يعني كان موضوع دراستي في الدكتوراة في جامعة سلطان قابوس، بالتحديد في قسم دراسات المعلومات، حول موضوع المواطنة الرقمية، وكان تحديدا هي ممارسات سلوك المواطنة الرقمية. يعني كان البحث يركز على كيف يسلك طلبة التعليم العالي أثناء استخدامهم للتقنية اللي هي سلوكات المواطنة الرقمية. فكان هذا قياس لسلوكهم الرقمي، وأيضا كان هناك تحليل لمحتوى كيف مؤسسات التعليم العالي لدينا في سلطنة عمان سواء الحكومية أو الخاصة، كيف تضمن أبعاد المواطنة الرقمية في سمات الخريج، بحيث أن هل هذه في خطة الجامعة تضعها في خطتها في الخطوط العريضة التي تنبثق منها البرامج والمناهج والأنشطة، هل تضعها في مقدمة يعني القواعد الأساسية أو اللي هي الأهداف الأساسية التي تسعى كل مؤسسة جامعية عندما يتخرج هذا الطالب أن يكون يمتلك هذه المهارات. فكان هناك تحليل وثائقي وأيضا قياس لسلوك الطلبة، وكان هناك أيضا مقابلات نوعية مع مختصين في التقنية ومع أكاديميين ومع خبراء وأيضا مع الطلاب أنفسهم. بعد أن جمعت البيانات وحصلت على النتائج الكمية، عدت مرة أخرى للطلبة أنفسهم وكنت أبحث يعني لماذا تسلك هذا السلوك، لماذا هذه النتيجة مثلا ظهرت منخفضة، لماذا، ما مبرراتك أنت كطالب يعني، وأيضا ما تفسير الأكاديمي يعني لهذه النتيجة، وما تفسير مختص التقنية لهذه. ثم يعني خرجت يعني بخلاصة حول ما ممارسات المواطنة الرقمية في مؤسسات التعليم العالي.
0: نعم، في البداية كان الموضوع غريب نوعا ما عندما كنت تلتقي يعني بمختلف الأطراف، يثير استغرابهم اهتمام أحد بهذا الموضوع؟
1: يعني هو كان حقيقة موضوع، حتى مصطلح المواطنة الرقمية لم يكن يعني دارجا تربويا، وحتى على مستوى الطلبة يعني قبل بداية يعني بدايتي في تطبيق أدواتي، كانت هناك يعني دراسة استطلاعية لعينة عشوائية من الطلبة، وكنت أسألهم سؤال يعني هل يعني ماذا تعرف عن المواطنة الرقمية، هل أول مرة سمعت بها؟ فكانت يعني الردود يعني لا أبالغ، قلت تقريبا 80% لا يعرفوا ماذا نعني مواطنة رقمية. النسبة ممكن نقول 10% أو 90% فقط يربطونها باستخدام التقنية فقط، يعني هي كيف تكون ماهرا في استخدام التقنية، وليس هو المفهوم الذي يعني خرجت به، يعني من المفهوم الحقيقي مما نعني بالمواطنة الرقمية. هي ليست مهارات، ليست فقط ماذا أستطيع أن مثلا أنتج أو أستخدم، وإنما هي أبعد من ذلك، هي انعكاس لمعنى المواطنة الحقيقي لكنه في العالم الرقمي.
0: نعم.
1: فهذه هي، وهذا هو كان المعنى الذي كنت أبحث عنه. فكان الوعي به يعني إلى حد ما حتى على مستوى المؤسسات يعني كان ضعيفا، لكن سبحان الله يعني مع ازدياد الاستخدام أصبح هذا المفهوم دارج، وأصبح يتداول في مؤسسات تربوية، وأصبحت تقام هناك حتى مؤتمرات في هذا الجانب، وأصبح حتى في الخطاب السياسي والخطاب على المستوى الحكومي يتحدث عن موضوع المواطن في العصر الرقمي.
0: نعم. ما هي أشكال المواطنة الرقمية حتى نعزز فقط الفهم بالأمثلة مثلا؟ نعم. حول أشكال وممارسات.
1: يعني مفهوم المواطنة الرقمية تعني أنه أنا كفرد كمواطن أنتمي لوطن، كيف أستخدم هذه التقنية بأمان ومهارة وأخلاق ومسؤولية، فهي ليست فقط إتقان الاستخدام، وأيضا كيف أستخدمها حتى أعزز مهاراتي ومستواي وأيضا أفيد مجتمعي. يعني لو قارنا أستاذ عبد الله هذا المفهوم بمفهوم المواطن، يعني من هو المواطن الذي أنا أريده لأبني لما نتكلم عن المواطن الصالح أو المواطن المسؤول؟ المواطن الذي يعرف حقوقه وواجباته ويساهم في رفاه مجتمعه ورقي مجتمعه، يعني ويعتز بهويته. هي لا تختلف كثيرا، لكنها تنتقل من عالم واقعي إلى عالم افتراضي.
0: نعم.
1: فإنها أن هذا العالم التقنية هو ليس عالم منفصل عنا، هو عالم يعني نعيشه، أصبحنا يعني ربما بأكثر وسلوكنا فيه وممارستنا فيه أكثر من العالم الواقعي. فكيف نظهر هويتنا، كيف نظهر أخلاقنا، كيف نظهر يعني سماتنا، كيف نظهر مهاراتنا لباقتنا، كيف نساهم في الإبداع في الابتكار في رقي مجتمعنا. فهي في النهاية يعني المواطنة الرقمية هي انعكاس لمعنى المواطن الحقيقي الذي
0: بطبيعة الحال اتسعت أهمية هذا الموضوع باتساع استخدام الوسائل الرقمية.
1: نعم.
0: لأن الآن من الغريب جدا أن لا يتواجد أي شخص في واحدة من هذه المنصات.
1: صحيح.
0: بالعكس بعد يقول لك هل لك أن تتخيل أنا ما عندي حساب داخل منصة الفلاني، أنا ما عندي حساب في المنصة.
1: صحيح.
0: عادي يعني الكارثي إذا قال أنا ما عندي واتساب بعد.
1: أيوة.
0: يعني ما كيف غريب جدا يعني.
1: صحيح.
0: فبالتالي وجودنا جميعا على المنصات الرقمية أصبح يعني واقع لا يستثني فئة معينة. يعني.
1: لا يمكن يعني مثل لما يعني نتحدث لما كنا في السبعينات أو مثلا في الثمانينات لما نقول إنه مثلا ما عندي كهرباء. ما نشوف التلفزيون، ما نسوق سيارة، هي نفسها يعني مثل لما أول ما يعني العصر التقنية، عصر الإنترنت، عصر الذكاء الاصطناعي هو كهرباء المستقبل، يعني نفس النقلة اللي صارت لما يعني نتجت الكهرباء أو صارت التحولات الرئيسية في العالم، هي نفسها. فهي واقع يعني. وحتى لو إحنا مثلا كجيل قررنا إنه مثلا يعني نبتعد قليلا، الجيل القادم لا يمكن، لأنه جيل ولد في التقنية.
0: نعم.
1: فهو يعني واقع لا يمكن الحديث عن الاستغناء عنه أو منعه.
0: نعم. أو منعه أو التصادم.
1: نعم.
0: معه. صحيح. يعني دكتورة، هل يختلف الإنسان أو المواطن، بما أن نتحدث عن المواطنة الرقمية، بين الواقع الحقيقي وما بين البيئة الافتراضية، سلوكه، شخصيته، تصرفاته؟ من خلال دراستك وتعمقك هل لاحظت هناك فجوات أو اختلافات؟
1: الحقيقة هي الأساس أنه كان يعني أنا أتحدث عن المواطن يعني أو الطالب عموما، يعني كان هناك في فجوة معرفية أن هذا العالم الافتراضي أو استخدامي للتقنية أو وسائل التواصل الاجتماعي هو عالم منفصل، هو ليس انعكاس لهويتي الأساسية. فكان حتى هناك عندي سؤال بحثي هل حساباتك في وسائل التواصل الاجتماعي تعكس هويتك الحقيقية؟ هل تحاول أنت كطالب تظهرها؟ كان الرد أنه لا، يعني الأغلب أنه يعني لا علاقة لها، أنه هذا عالم يعني يختلف عن حقيقتي أنا. ربما هي أيضا تعود إلى يعني شخصيات هذا الطالب أو شخصية الفرد، يعني ممكن هو ما يعني ما يرى أنه قد يكبته في العالم الحقيقي يمكن أن يظهره بحجة أنه لا أحد أن يعرف، خصوصا إذا استخدمت معرفات وهمية أو لا أحد أن يستطيع أن يصل إلى حسابي.
0: وهي القصة كذا بدأت في البدايات،
1: وهي في البداية
0: في وجود المنتديات
1: نعم
0: وغيرها كانت كلها أسماء مستعارة،
1: أسماء مستعارة لا أحد يعني يفصح إلا إذا كان يعني شخص يعني يريد مثلا مآرب أو مثلا مردود مالي أو مردود يعني سمعة، يعني كان هذا هو. لكن في الحقيقة يعني مع ازدياد الاستخدام أصبحت المؤسسات الرسمية لها حسابات، أصبحت يعني حتى الأفراد، أصبحت حتى على مستوى القبائل، مستوى الأسر، مستوى يعني النوادي، الحارات، الجمعيات، فصارت وسائل التواصل الاجتماعي هي الظهور الآخر في مواقع التواصل الاجتماعي. وبالتالي الطالب أيضا كان مطالب أنه أيضا يؤسس لهوية له موازية لما يتعلمه، لما يكتسبه من مهارات، ويعكسها أيضا في حساباته على وسائل التواصل الاجتماعي. فبالتالي تكون هذه حسابات التواصل الاجتماعي هناك استخدام إيجابي لها، وهي أن تسوق لهذا الطالب لمهاراته، لإمكانياته، لما يتعلمه. فالحديث عن أنها هي وسائل أو حسابات هي عالم منعزل عما أنا يعني أعيشه، هو حقيقة في هذا الوقت أنا أعتبرها يعني هو رجعية. لأنه لو تحدثنا عن الطلبة أو الباحثين عن عمل مثلا، إذا كنت أنا مؤسسة إعلامية أو أي مؤسسة، أنا أبحث عن موظف، أنا أبحث أول شيء راح أبحث عنه إيش؟ عن اسم هذا الشخص إذا أريده. أي كلوز، أي أشياء ممكن توصلني خيوط لأعرف شخصية هذا، إسهاماته، مهاراته، ما هي إنتاجه، ما هو إذا كان يتحدث فكره، وبالتالي هو حقيقة تسويق لهؤلاء الطلبة. وهذا اللي نحن نادي أنه طلبتنا في مؤسسات التعليم العالي استغلوا إمكانياتكم ومهاراتكم وحساباتكم في الترويج وفي يعني اكتساب مهارات، وأيضا في التسويق لكم ولتخصصاتكم، للمعلومات التي لديكم، وأيضا للتعريف بالمجتمع العماني، بالهوية. فهي هناك يعني ممكن مساحة أخرى أني أستخدمها لاستخدام خاص، وتكون لها يعني حسابات مغلقة تكون أو حسابات، لكن يجب أن يكون هناك حساب رسمي لهؤلاء.
0: هل لاحظت دكتورة أنه الانتقال إلى الفضاء الرقمي تجاوز الأفراد إلى المجتمعات إلى الأسر؟ يعني الفترة الأخيرة ما أعرف دكتورة أنت تشوفي بعيون أخرى يمكن أكثر يعني عمقا، ولكن هناك رغبة أكبر في التواجد على الفضاء الرقمي، نلاحظ هذا حتى في بعض المناسبات العامة.
1: صحيح.
0: سلوك المجتمع هو يقوم بهذه الأفعال سابقا موجودة، ولكن يريدها كذلك تكون موجودة على على المنصات الرقمية
1: بالفعل هذه. يعني وهو هذا أنا أعتبره يعني يمكن بالنسبة لنا شوية في المجتمع العماني جديد. هذا تحول اجتماعي في يعني رصد كل التحركات اللي هي كانت في الأساس أو كل يعني المناسبات والأشياء اللي كنا معتادين أنها لا يسلط عليها الضوء ولا تنشر يعني. فكنا نسمعها مجتمعات أخرى ونشاهدها في منصات، فأصبحت لدينا يعني صارت حفلات الزواج يعني والمباهاة أيضا حتى على مستوى المجال، حتى أبسط اللي هي في أيام الأعياد يعني العزايم، فتلاحظ كل حد يوثق ماذا يعني، هي صار لها بعد آخر. لكن الحقيقة اللي يعني نصل إليها جميعا هنا أن كلما يعني في الواقع أصبح ينتقل تدريجيا إلى لينقل على حسابات التواصل الاجتماعي، فأصبحت لها يعني تأخذ حيزا يعني سواء إحنا تحدثنا عن استخدام إيجابي أو استخدام مبالغ فيه يعني في، لكن هي في النهاية صارت هي المرصد الاجتماعي لما يدور في المجتمعات.
0: لكن تغير سلوك المجتمع يعني
1: نعم.
0: الانتقال إلى هذا المكان ممكن أن يغير في بعض
1: أيوة.
0: سلوكيات
1: يعني إحنا كنا في السابق يعني بعض المناسبات كنا يعني نركز على اللحظة على يعني مثلا الشخص مثلا إذا نعزمه، إذا الضيوف أو كذا، صرنا الحين نركز على بعد آخر، كيف ستظهر الصورة، كيف ستخرج أيضا للمجتمع، كيف يكون الباك جراوند، المكان، الديكور، التفاصيل الصغيرة. فهذه صارت يعني أنا بالنسبة لي أشوفها شوية عبء اجتماعي، يعني هي يعني في أشياء ممكن تكون عبء اجتماعي أنا أشوفها، ما أعرف يعني يمكن قد لا يتفق معي، لكن
0: نعم ما
1: هي أصبحت هي أحدثت تغير اجتماعي، وأصبحت يعني وكل ما زاد هذا الأمر يعني واتسع وصل إلى ما يسمى بالترند، وأصبح يحس كل يعني كل حد يقول إنه مطالب إني أنا أيضا أنشر.
0: نعم هو يبدو أن نحن انتقلنا من التفاعل العفوي
1: نعم
0: لنقل هذه المشاهد وهذه الأحداث إلى التفاعل المدروس، بمعنى أنه أصبحت كثير من المناسبات تدعى إليها بعض المنصات التي تكون أكثر انتشارا لتغطية ونقل هذا المشهد،
1: صحيح.
0: وهذا المشهد ربما يكون حفل زفاف أو تكون نقول برجال الملكة
1: أيوة
0: زين، ولا عزيمة خاصة أحيانا.
1: صحيح.
0: طيب أنا وحدي أتساءل، ما الذي يدفع القائمين على هذه المناسبة في انهم يخصصوا جزء مثلا من ميزانية هذا الحفل ولهذه المناسبة لهذا النوع من الانفاق على التواجد في المنصات الرقمية بطريقة او اخرى؟ هذا احيانا يبغانا نوقف عنده، صح؟
1: هو حقيقة
0: ما
1: يعني
0: نعرف وين
1: أنا
0: بينتقل.
1: يعني يمكن يعني بالنسبة لنا هذه سؤال بحثي جيد حقيقة، ويعني وخصوصا إنها بالنسبة لنا ظاهرة جديدة في المجتمع، يعني ربما يعني هي أنا أجد أنها هي مثل يعني التباهي، وهي غريزة في الإنسان حب الظهور، سواء وخصوصا مثلا لما مثلا بعرف فلان العزيمة ماله بتصور وبيحضرها فلان وفلان وفلان، فبيحرصوا انهم يحضروا، ومثلا الحساب الفلاني بينشرها او فيها متابعين، او هي انا يعني
0: أو يمكن
1: هي
0: لازم ما نتعجل نقول جيد ولا ما جيد إلى حين يعني
1: هي
0: دراسة
1: هي
0: هذا
1: هي
0: الموضوع.
1: جيد، يعني هو جيد ممكن اذا كانت تظهر الوجه يعني السمة الجميلة للمجتمع، تنشرها، انه ايضا يعني خصوصا المجتمعات اللي دائما يقولوا انها منغلقه وانها ما عندهم فعاليات، هي يعني من هذا الجانب، لكن هي من جانب اخر انها تكون ايضا يعني مكلفه، وايضا تضع ثقل على الاخرين،
0: نعم
1: فبالتالي يعني تصبح عبء اجتماعي كما ذكرت،
0: أها
1: وهذه العبء يعني لو اخذناه سواء على الافراح، الملكه، حتى حفلات الميلاد، حفلات التخرج، حفلات النجاح،
0: أيوه
1: كلها صارت يعني اصبح الناس يعني متطلب، بحيث انه اي حد ما نشر او ما حتى صوره بروفايل لحد عنده متخرج او معرض او شكلهم ما مسوين شيء،
0: أها
1: في رده فعل، يعني حتى مثلا انا لو سمعت انه مثلا في مناسبه انا يمكن ما انتظر العزيمه، لكن انتظر اشوف
0: نعم شو
1: النشر
0: الأحداث.
1: والفعاليه وش الصور،
0: نعم
1: وصلنا سناب من نشر من ما نشر،
0: هو يقول دكتورة أن الرجال عادة أقل اهتماما
1: لكن
0: بالمظاهر.

0: يعني ما نصل إلى مرحلة التبذير
1: نحن تو في مرحلة نفهمها أتوقع،
0: أيوة
1: لأن نحن مجتمعنا مجتمع متكون يعني بطبيعته هو مجتمع فيه قبائل كثيرة
0: صحيح
1: وهكذا، وينتقل بعدين من الأسرة إلى المجتمع إلى يعني أكيد هذا في تغيير، يعني في تغيير جالس يصير، أتوقع يحتاج يمكن إلى دراسات بحثية عميقة يعني لفهمه.
0: هي نقلة اجتماعية في الحقيقة، هي نقلة اجتماعية، وأتوقع يعني إن سارت في المسار الصحيح يعني راح تعطي بصمة جميلة عن السلطنة،
1: نعم صحيح صحيح
0: ولكن إن سارت في مسار يعني يعني مسار في مغالاة وفي تباهي فقط ويعني تنافس مع الآخرين، هنا يعني حقيقة بيكون يعني أخذنا
1: يمكن دكتورة نفس الظواهر اللي موجودة في
0: صحيح
1: الواقع وكانت أحيانا يعني في داعي للتصدي لها لأنها كانت سلبية، يمكن نفس الشيء على الجانب الرقمي والفضاء الافتراضي
0: طبيعي، يعني
1: تظهر و...
0: هي لأنها الظواهر الاجتماعية أصبحت أكثر تداولا في الـ الـ وانتشارا أساسا في وسائل التواصل الاجتماعي، وبالتالي يعني سرعة انتشارها وسرعة تطبيقها يعني بسرعة، يعني أنت مثلا تشوف مثلا عزيمة أو مثلا مناسبة هذه السنة مثلا مسوين بطريقة، بعد سنة أنت إذا كررتها بيقول أوه هذا ما هذا مال هذا الترند مال الماضي، خلاص ودروه هذا الشيء تو يسوي
1: نعم
0: كذا وكذا وكذا، يعني فهي سرعة انتشارها، وبالتالي هي أيضا تحتاج إلى وعي يعني، وتحتاج إلى نوعا ما ضبط وتوجيه يعني.
1: نعم نحن بنطلع لفاصل قصير دكتورة، وبعدها بنرجع نتكلم عاد على نطاق الأسرة والتأثيرات على الأطفال حتى، وبنواصل إن شاء الله.

0: لكم مستمعين أينما كنتم، نجدد الترحيب بالدكتورة موزة. أهلا وسهلا بك دكتورة مجددا، ونتحدث عن المواطنة الرقمية وتأثيرات طبعا على سلوك الأفراد والمجتمع والتغيرات والتحولات التي تحدث من خلال وجود هذه الوسائل والتقنيات الحديثة. تكلمنا عن المجتمع يمكن بصورته الأكبر والأوسع، وننتقل إلى الأسرة. الأسرة حتى التحديات اللي تواجهها الأسرة اختلفت عن الماضي بسبب وجود أول يمكن
1: بالفعل.
0: أكبر تحدي، كيف يحمل أولياء الأمور أبنائهم من رفقة السوء في الحارة وفي المدرسة وفي الأماكن. يعني الآن بوجود هذه الوسائل وهذه التقنيات أصبحت المسؤولية يمكن أكبر والتحديات كذلك أكبر دكتورة.
1: بالفعل يعني الأسرة حقيقة هذا العصر تواجه يعني تحديات متسارعة، يعني ما تعلمه يعني ما ممكن يكتسبه الوالدين مثلا قبل سنة ما ينفع، أنه مثلا لازم يكون هناك وعي وتعلم باستمرار، يعني ليس فقط الأبناء ولكن حتى على مستوى الوالدين والأسرة واللي هم الراشدين في الأسرة. يعني فيعني أنا أرى أن الأسرة في المنظومة الاجتماعية هي خط الدفاع الأول حقيقة لبناء الإنسان وللتنشئة ولبناء المواطن. فكلما كان هناك مستوى الوعي بالاستخدام الأمثل لهذه التقنية عاليا، كلما كان هذا الجيل وهذا الأبناء لهذه الأسرة أكثر وعي وأكثر قدرة على الاستفادة من هذه التقنية. ف يعني ربما يعني حديث يقول إنه مثلا هذه مسؤولية مثلا الإعلام أو مسؤولية الحكومة أو مسؤولية المدرسة، إنه لكن خط الدفاع الأول هو الأسرة، لأن الطفل أكثر استخدامه للأجهزة هي في أثناء تواجده في المنزل وليس مثلا في المدرسة، خصوصا لما نتحدث إحنا عن الطفل في سن المدرسة حتى سن 16. فوعي الأسرة ووعي الوالدين هو مطلب أساسي وليس رفاهية. يعني إني أنا أقول ما أعرف هذا ما لول، ولا يعني أنا ما هذه التقنية الجديدة هاي ما سوال في، لا لازم يعني أنت مطالب يا أب يا أم يا أخ كبير يا أخت كبيرة أنكم تكونوا واعين للتطورات التي تحدث والتحديات التي يعني تصبح يعني في هذه في وسائل التواصل الاجتماعي والتحديثات اللي تصير يعني قد لا يدركها ولي الأمر أحيانا يعني الأم أو الأب، لكن يدركها الأخوة الكبار. يعني فيجب يعني أن نكون ملمين بهذا خصوصا في استخدام الأطفال. فأنا مثل ما ذكرت لك إنه وسائل التواصل الاجتماعي التقنية هي واقع نعيشه. أنا حقيقة أنا ضد المنع، لكن أنا مع الاستخدام الإيجابي، لأنه أنا الحين يعني مثلا كتربوية أو مثلا كمؤسسة تعليمية أريد أعمل تطبيق أنزله في الإنترنت. أنا ما راح يعني دروس اللي مثلا اللي تبث للطلبة تكون يا على منصة إنستغرام يا على منصة يوتيوب، يعني معلومات هذه كلها متواجدة أساسا، لأن وسائل التواصل الاجتماعي والإنترنت أصبح وعاء لكل شيء. فأنا كأسرة كيف أربي هؤلاء الأبناء على الاستخدام الأمثل لهذه وسائل التواصل الاجتماعي، لأنها حقيقة هي مصدر ثري وغني من المعلومات والبيانات والأفكار والنماذج التربوية، يعني بالإضافة إلى الأشياء السيئة التي تحويها. أنا كولي أمر يعني مثل ما أنا أعلم ابني كيف ينتقي ملابسه، كيف ينتقي الطعام الجيد من السيء، كيف ينتقي المحتوى الذي يساهم في وعيه وفي تثقيفه وفي رفع مستواه. فأنا حقيقة أرى أنها يعني هي لها جانب إيجابي كبير، وحتى يعني لو نتحدث إحنا عن مستوى الخطاب الوطني إنه يتحدث عن الاستخدام الإيجابي لوسائل التواصل الاجتماعي وليس المنع.
0: صحيح.
1: وهذا ما يجب أن نعنيه، يعني لأنه هو الطفل أو إذا هو بيحصل على الوصول إلى هذه الوسائل بأي طريقة، لكن إحنا كيف نمكنهم من الاستخدام الأمثل لتعزيز مهاراتهم ابتكارهم ليبدعوا حتى يصبحوا حتى صناع محتوى، كيف يسوقوا لمهاراتهم، كيف يستفيدوا، كيف يصلوا إلى المعلومة بسهولة، كيف درس ما فاهم إنه يقدر يوصل لقنواته عبر هذه اليوتيوب وهالتطبيقات، وإنه يحصل مثلا شرح أفضل من اللي حصله في المدرسة.
0: نعم.
1: فهي هذه يعني دور الأسرة.
0: ويجب أن ننتقل سريعا في تعليم أبنائنا كيف يستخدموا هذه المنصات وكيف يستخدموا هذه التقنيات بطريقة صحيحة. أنا لاحظ دكتورة الكل مشغول بفكرة المنع أو المراقبة الشديدة أو أنه يتاح المجال، لكن مفهوم طريقة وكيفية الاستخدام اليوم مفاهيم أساسية في الأمن السيبراني على سبيل المثال يمكن ما يتم التركيز عليها بشكل كبير، الخصوصية ما يتم التركيز عليها بشكل كبير، المحاولات التي قد يتعرض لها الأطفال سواء على شكل احتيال أو حتى على ممارسات أخلاقية ما في جرأة للحديث عنها. إلى أي مدى تعتقد دكتورة أنه يجب الانتقال سريعا في تعزيز الاستخدام الأمثل؟
1: يعني هنا يجب أنه ولي الأمر يعني يفكر كيف أنه يسخر هذه الأدوات لتكون معينة له في التربية. يعني مثلا أبسط مثال، في مثلا مشكلة أو حدث مثلا عطل، أقول لابني أو بنتي كيف ممكن إحنا نصلح العطل، يبحث وأكيد راح يحصل أشياء كثيرة. مثلا بسافر لمكان معين أخبرهم أنا إحنا وش رأيكم مثلا إذا إحنا بنسافر لهالبلاد أو ذي البلاد أو هالمكان، وين أفضل أنتوا تشوفوا من خلال يعني اللي نشروا عنا، وش تقييمكم، هل هذه مثلا الـ يعني هل هذا ممكن يكون قرار سليم إننا نتخذه في استغلال مثلا السفر أو إنه نغير وجهتنا. فبالتالي أنا هنا أعلمه كيف إنه يستخدم هذه الوسائل حتى يحقق غاية يعني نبيلة وسليمة تفيده.
0: نعم.
1: وليس فقط للترفيه ولقضاء الوقت ولمثلا يعني شغله بحيث إنه ما يزعجني. يعني دائما أنا أشغله كيف يستخدمها باستخدام مثلا ما يرضى مثلا يروح مثلا نقول إنه يحضر ورش في الصيف، خصوصا الحين مثلا يقول إحنا ما نريد بعد المدرسة نريد نرتاح ونريد نلعب. أوكي ممكن أقول له يعني يدور بحث عن مثلا هذه التقنية كيف يستخدموها، تعلم، ممكن هو يتعلم في مقاطع بسيطة ما قد يعني لا يتعلمه خلال أسبوع لو راح مثلا.
0: نعم.
1: فهذه هي الاستغلال الأمثل، إنه كيف إحنا نجعلهم يعتبروا أنه هذه التقنية هي مورد خصب، أنه ممكن تنقلهم نقلة نوعية. يعني هؤلاء ويا ما يعني لو نلاحظ أن المبدعين واللي يصلوا إلى مراحل متقدمة في الإبداع والابتكار هم اعتمدوا على نفسهم واعتمدوا على تعلمهم الذاتي للوصول إلى يعني تطوير مهاراتهم. يعني أي إذا أنا ألمح أنه طفلي عنده مهارة في هذا الشيء أحاول أبحث معاه في القنوات أو المختصين العالميين أو الحسابات اللي أكثر توفر مثلا في هذا المجال. مثلا بنتي تحب مثلا مشغولات يدوي أو كذا، ما شرط مثلا أني أوديها ورشة إذا مثلا ما تحقق هذا سواء لبعد المكان أو مثلا أبحث عن حسابات توفر هذه الأشياء. وبالتالي أنا يعني استفدت من هذه الوسائل، وليس فقط أنه يعني أضع الطفل أنه أوجه هذا الجهاز كوسيلة أو كهدية فقط بدون رقابة بدون توجيه، لأنه هو يعني هذا الجهاز ما مثل أي لعبة، ما مثل سيكل أو مثلا كورة تقول هو بس بيلعب بيها أو هذا فيه كل شيء. يعني فيها الغث وفيه السمين، فيه الإيجابي وفيه السلبي. فيجب يعني من أنا أسلمه هذا الجهاز أكون معه هذه الرحلة.
0: نعم. بما أننا نتحدث كذلك عن المواطنة الرقمية، كيف يجب غرسها منذ البدايات الأولى لأنها مرتبطة كذلك بالمسؤولية.
1: نعم.
0: ونحن ولله الحمد يعني مع كل هذه السلبيات أحيانا لهذه الوسائل، ولكن كذلك هذه الوسائل قدمتنا نحن كعمانيين للعالم.
1: نعم.
0: بأخلاقنا بمبادئنا. اليوم نسمع كيف يشار إلينا من خلال معرفتنا عن طريق هذه المنصات. نتحلى بالمسؤولية. نعماني ما أقدر يعني أدخل في سباب وشتام، هذه يعني وشتيمة، هذه أنا مسؤوليتي يعني اتجاه. فبالتالي أصبح معروف عنا في هذه المنصات في هذا الفضاء الرقمي هذه الهوية. أهمية أن تعزز هذه المسؤولية تجاه بلدنا
1: عندما نتحدث عن بناء المواطن الرقمي أو البناء المواطن العصر الرقمي. بداية يعني حقيقة أنا فخورة وأشهد بالتوجيهات السامية التي يعني لا يوجد أي خطاب سامي أو يعني اجتماع على مستوى وطني كبير إلا وأشاد صاحب الجلالة السلطان هيثم بدور الأسرة في بناء المواطن، وخصوصا في تربية الأبناء في العصر الرقمي. وهذا حقيقة يعتبر يعني أحد الموجهات السامية لنا في السلطنة. ونلاحظ أنه هناك الكثير من البرامج، ونلاحظ هناك الكثير من سواء وزارة التنمية، شرطة عمان السلطانية، هي التنظيم الاتصالات، لكن لو تحدثنا عن الأسرة، أنا كأسرة كيف أبني مواطن في العصر الرقمي؟ هناك أولويات. يعني أنا عندما مثلا أتحدث عن ابني وأنا أريد أعلمه السباحة، هل على طول أرميه في الحوض السباحة؟ لا، إذن أول أعلمه الأساسيات الاستخدام، ثم الحماية، كيف يحمي نفسه، لأنه هذه تعتبر الدائرة الأهم في المرحلة السنية اللي هي الأولى. يعني ماذا ينشر، ماذا يعني ماذا يستمع، وماذا يعني وماذا يكتب إذا كان هو يعني يستخدم. لكن هي أول دائرة مهمة هي الحماية، وهي أيضا يعني هذا التصنيف مصنف عالميا إنه البروتكشن يعني السيركل، هي أول شيء أنا أعلمه كيف الحماية والمخاطر. ثم أبدأ في الدائرة الأخرى اللي هي كيف يستفيد وكيف يتعلم وكيف يعني يبدع فيه. ثم يصل إلى مرحلة الابتكار، كيف يبتكر في أي مستوى باستخدام هذه التقنية. إذا تحدثنا بالتفصيل عن المواطنة الرقمية، أنا كمواطن رقمي ماذا أحتاج؟ أحتاج هوية رقمية، أن هذه الاستخدام يعكس قيمنا، يعكس يعني ما نقوله صح وخطأ في الواقع، وسوى ولا تسوى لما نكلم، هو نفس الشيء. هذا يجب أن ينطبق، أن يعني هناك تكون رقابة ذاتية للطفل، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. هذه القاعدة يجب أن تتحقق حتى هو يستخدمه، أنه كل نقرة، كل لايك أنت تعمله، كل تعليق، إذا كنت أنت يعني إذا كان هو ضمن الإطار الأخلاقي المتعارف عليه، فأنت ممكن تقوله في تستخدمه أثناء لعبك، أثناء مثلا حوارك، أثناء ردك على البوستات، يعني هذه كلها أخلاق.
0: نعم.
1: فهذه هي الهوية التي تميزني أنا مثلا كعماني كمسلم. فالهوية إذن هي هذه أول متطلب، أني أنا يجب أن يعكس هويته الحقيقية، الهوية اللي أنا ربيته عليها، الهوية اللي تعكس السمت، الهوية التي تعكس كمسلم. ثم أنتقل إلى مرحلة أخرى اللي هي أنه يكون اللي هو أو ما يسمى بمحو الأمية الرقمية. يعني لما نتحدث عن أنه كيف يستخدمه بمهارة، وخصوصا هذه المهارات اللي هي متطلبة مثل الخصوصية، مثل حفظ البيانات، مثل استخدام التطبيقات الجديدة، وخصوصا مع الذكاء الاصطناعي، فأيضا يكون هناك تطور في استخدام هذه الأشياء. كيف مثلا يفعل خاصية مثلا عدم المشاركة، كيف يعني هذه الأشياء كلها تكون أيضا من ضمن اللي هي محو الأمية الرقمية. ثم نصل إلى موضوع اللي هو الأخلاق الرقمية، أو اللي يسمى الديجيتال إيثكس، إنه أو الإتيكيت الرقمي. يعني ما كيف أكون لبق، كيف أكون في حواراتي، كيف أعكس النموذج العماني في الحوار، في الرد على الآخر. فهذه أيضا تنعكس يعني في العالم الرقمي. كلما يعني زاد يعني الابن، نصل إلى أيضا يعني لما يوصل لمرحلة هو أكبر، نصل إلى مرحلة اللي هي المشاركة المدنية. كيف هذا الطفل الذي يعني ربيته أنا قادر على أنه يكون مواطن فاعل ومسؤول بالمشاركة، أنه مثلا إذا وجد مثلا انبوب ماء منكسر في الشارع، كيف هو كمواطن أنه يصل إلى المؤسسة المسؤولة عن هذه لحسابها ويبلغ عن هذا التسرب الماء.
0: نعم.
1: كيف مثلا إذا وجد مثلا مخالفة ممكن أنه يبلغ، كيف أنه يضع اقتراح، هذه كلها مشاركة مدنية. كيف أنه لما يصل إلى مرحلة الجامعة أنه مثلا ينتخب، كيف أنه يشارك في حملات تطوعية، يساهم في رفع مثلا ترندات هي وطنية مثلا أو مجتمعية، أو تساهم يعني في في في في تطور المجتمع، في تماسك المجتمع. هذه كلها تأتي بالتطور. إذا كان البناء في الأساس هش، إنه ما يهتم بهذه الأشياء،
0: نعم
1: ما يهتم بمسؤوليته كمواطن، يعني فبالتالي هو بيكون فقط استخدام واستخدام ترفيهي لهذه الوسائل التواصل، ولن يكون مستخدم مسؤول فاعل يمكن أن تبنى عليه الأوطان في المستقبل.
0: نعم دكتورة، الأضرار النفسية والجسدية التي قد تصيب الأطفال وحتى الكبار من استخدام وسائل التواصل الاجتماعي، يعني أرى بعض التعليقات هنا تتحدث عن أهمية تعزيز هذه المهارات عند الكبار، عند أولياء الأمور أنفسهم، لأن الموضوع يعني ما مقتصر على الأطفال، يعني هناك آثار سلبية شديدة، يعني خاصة في الجوانب النفسية. الواحد ما تخيل صراحة أنه يجي عليه ذا اليوم أنه يتأثر نفسيا لأنه ما حصل على لايكات ولا ما حصل على مشاهدات. معقولة يعني ذاك اليوم بيضيع عليه وبيتكدر؟ لكن هذا الواقع.
1: هذا هو الواقع للأسف، يعني وأنا يعني جزء كبير من التربية أساسا قائم على القدوة، فإذا كان الكبار هم يتأثروا فما بالكم بالصغار يعني المستخدمين. لكن هو يعني مع تقنين الاستخدام يمكن، وهو متى يبدأ يعني الطفل أو المستخدم يشعر أنه مثلا مهمل أو مثلا ما يحصل تجاوب؟ لما يكون مثلا عنده حساب ويضع، ويمكن هو في المرحلة الأولى
0: نعم
1: يعني ممكن احنا نقول يكون شوية في تقييد يعني في الاستخدام. لكن عموما يعني احنا يجب أن نفهم أن هذه وسائل التواصل الاجتماعي أساسا قائمة على ما يسمى باقتصاد الانتباه، فهي أنت لا إرادي، أنت سواء كبير أو صغير، هي يعني تحاول أن تجبرك على الانتباه لساعات أكثر
0: نعم
1: في استخدامك لهذه. كلما نجحت في استخدامك لهذه المنصة لساعات أطول، كلما كان الريع الاقتصادي لها،
0: نعم
1: بغض النظر استفدت ما استفدت. وأيضا يعني تسخير الخوارزميات، إنه إنك تضعك أنت في أو ما يسمى البابل فلتر، اللي هي أو اللي هي الفقاعة، إنك تدور في خوارزمية أنت تنتبه لها فقط،
0: نعم
1: بحيث إنه المحتوى اللي يظهر لك هو محتوى من خلال تفاعلك أساسا سابقا، ولما تعمل لايك هو اللي يظهر لك،
0: نعم
1: بحيث أنك أنت ما تشعر بالملل وتستمر تستمر تستمر. فإدراكنا لهذه النقطة وموضوع اقتصاد الانتباه وموضوع هذه الفقاعة يعني يجب أن ينتبه لها الأبناء، وينتبه لها الوالدين والمربين والأبناء، أنه أنت ما راح توقف هذا الريز، ما راح توقف، كل مرة راح يطلع لك شيء.
0: نعم نعم
1: فأنا كيف أنا كولي أمر ألاحظ؟
0: نعم دكتورة، يعني حتى لا يدركنا الوقت، لأنه بدأ يظهر مفهوم القيمة على المنصات الرقمية هذه ومنصات وسائل
1: نعم
0: التواصل الاجتماعي، بحيث أنها تقاس قيمة الشخص بقدر ما يتم التفاعل معه.
1: تفاعل
0: أريد
1: متابع.
0: أذكر شيء هنا دكتورة، ممكن نضيف يعني كرسالة كذلك، بدون لا نشعر أحيانا نقع في أخطاء كارثية. خلال فترات الأعياد بالمناسبات تظهر مثلا بعض المسابقات التي يشارك فيها أولياء
1: صحيح.
0: الأمور بصور أبنائهم، بعدين يدخلوا في تنافس من يحصل على لايكات أكثر، إنه هو الطفل الأكشخ أو الأجمل. فنحن وحدنا يعني جلسنا نساهم إن
1: صحيح.
0: قيمتك يعني بما يوضع لك من لايكات للأطفال، وبالتالي هذه واحدة من يعني الأسباب للتأثيرات النفسية أحيانا تكون
1: أتفق
0: قيمتك هذه
1: معك.
0: هناك، يعني كم متابع، والله هذا 10,000، هذاك 100,000، هوب 100,000، يعني تفضل.
1: والله إشارة صراحة رائعة أستاذ عبد الله. يعني للأسف أنا يعني أعاتب المدارس وأعاتب المؤسسات اللي تضع يعني هذه المسابقات. يمكن ولي الأمر أو مثلا يقول أنا، لا أنا عندي وايد متابع يعني ربع وجروبات بنشرها وبيحصلوا أكثر لايكات. هي في النهاية المدرسة تريد تفعل حسابها يعني، أو مثلا أو المؤسسة اللي وضعت هذا
0: نعم
1: الرابط أو الموقع اللي وضع، هو في النهاية يعني مآرب أخرى. لكن من يقع في ضحية الطفل، لأنه هذه يعني هذه تبث البصمة،
0: صحيح
1: بصمة رقمية. يعني هو حتى لو بعد سنة سنتين ثلاث يرجع لها بيشوف إنه أنا ما حصلت مثلا لايكات.
0: نعم
1: فأنا من وجهة نظري إنها تمنع هذه يعني هذه المسابقات، لأنها حقيقة يعني هي ليست فيها إبداع، وليس فيها مثلا تقييم على ابتكار أو تقييم على، هي فقط أنت كم ولي الأمر هذا أو عنده مثلا شبكة اجتماعية ممكن تدخل وتسوي لايك.
0: نعم
1: هي هذه المقياس يعني.
0: دكتورة تأتينا رسائل على الواتساب مكتوب الفزعة
1: أيوة
0: وفي رابط، أنت يعني تقلق إيش صاير، يعني تفتح الرابط يقول لك والله مسابقة يعني من أجمل طفل، سوي لايك حال الطفل الفلاني لأنه هذا يعني فزعتكم أريد الكل. إيش هذا التفاهة
1: أيوة
0: يعني؟
1: أجمل طفل، مشروع ولدي، مشروع بنتي، سووا لي تصويت. فهذه يعني هذه الأشياء أنا المفروض تحد يعني، وأتوقع أنه إن شاء الله الفترات القادمة بيكون فيها تقنين يعني، خصوصا الحسابات اللي هي تسعى لهذا الشيء. وحقيقة يعني موضوع الجوانب النفسية اللي ذكرتها يعني هي جدا مهمة. أنا أوجه رسالة لأولياء الأمور أنهم يكونوا يعني ملاحظين لتصرفات أبنائهم. يعني أنا كولي أمر أي كلمة أنا أشوف ابني مثلا يقولها لي بس هي ما متداولة هذه الكلمة، ويقولها بكل يعني مثلا حتى لو يعني كلمة عادية لكن هي غريبة عن المجتمع، أنا أسأله أنت من وين سمعت هذه الكلمة؟ مثلا من المشهور فلاني، أو هذه معروفة مثلا مجتمع آخر. حتى مثلا لما أشوفه مثلا فجأة يعني بمطالب، يعني أنت كيف فجأة طالبني هالطلبات؟ أنت شايف فيديو قبل فترة ولا ريلز ولا كذا؟ يعني الساعات اللي مثلا لما الاحظ انه الطفل اساسا يتضايق او يبكي لدرجه البكاء انه مثلا ما قادر، هو وصل لمرحله الادمان اذا ما قادر يعني على التفاعل. فدائما احنا مع التقنين لكن ايضا مع ايجاد البديل. ايجاد البديل من الانشطه، خصوصا الحين احنا في الصيف وهناك يعني مساحه كبيره للحوارات الاسريه، للانشطه، للتفاعلات الاجتماعيه الواقعيه يعني. وحتى هذه التفاعلات عبر الانترنت يعني انا افضل ان الاسره مع بعض يعني تقوم بها. حتى لما يشاهدوا الاطفال يعني هالمشاهير هالقنوات، انت اجلس مع ابنك او بنتك وشوفوا يعني، ويكون يعني عامه، ما تكون ان الطفل بروحه منعزل مع هذا الجهاز. لانه الخطر احيانا الطفل قد يستخدم مثلا جهاز الام او جهاز الاب، وهذا الجهاز تعود على محتوى او خيارات بحث لمستوى أكبر.
0: نعم.
1: فبالتالي أنت ما تضمن أنه هذا المحتوى يظهر لي لهذا الفئة العمرية الأقل.
0: نعم. أولياء الأمور بعد يعني سامحونا، إحنا ما نريد نقسي على حد، لكن انتبهوا بعد شوية لتصرفاتكم يعني. والآن فترة هذه طلعات وإجازات وكذا، يعني ما يحتاج أنك تسحب طفلك عند مشهور ما عنده شيء تافه، وتدفع ابنك أنه والله يصور عند المشهور الفلاني وأنت يعني متشقق من الفرحة. يعني أنت تعرف ذاك المشهور إيش يقدم وإيش محتوى، يعني ما نتحدث عن أسماء معينة، فليش يعني تعزز وتقدم القدوات لأبنائك وأطفالك بهذه كل الطريقة؟ فهذه مسؤوليتنا جميعا. الحديث معك شيق يعني دكتورة، ويمكن محتاجين فعلا أنه ننتبه، لأن
1: نعم.
0: تسارع يعني
1: أنا أشدد على فكرة أنه أي ظهور لابنك على وسائل التواصل الاجتماعي أو على الإنترنت عموما، أنت تبني هويته، لأن هي بصمة رقمية لا تمحى. وهذه
0: صحيح.
1: البصمة تتراكم.
0: نعم.
1: يعني أنا عندما مثلا أتخذ قرار بنشر صورة لابني أو مقطع سواء مضحك أو كذا، هذا الشعور يمكن لا يدرك هو لحظي بمثلا ذيك الساعة تفاعلات أو يضحكوا أو يعز، لكن أنا ما أنظر إلى هنا، أنا أنظر بعد 15 سنة لما يكبر هذا ويروح الجامعة ويقول أوه أنت فلان اللي كنت مصور كذا. هذه بس بحث بسيط أنه ممكن تطلع
0: صحيح.
1: البروفايل ماله والهيستوري كامل يعني مال هذا.
0: هي أرشفة يعني،
1: أرشفة
0: أرشفة
1: يعني العالم الافتراض كله يعني. هي مثل ما احنا نتحدث عن البصمة، في لما البصمة ممكن تكشف هي البصمة الرقمية.
0: نعم.
1: أيضا هي ممكن تكون تراكمية لهذا الطفل. فأنا أحرص على أني أبني محتوى رائع، أي شيء ينعكس إنجازات هذا الطفل، يعني أشياء مهاراته، وبالتالي شيء يفتخر به ويبني عليه مستقبله.
0: شكرا جزيلا لك دكتورة موزة، وسعيدين بوجودك معنا، ونتمنى إن شاء الله أن يتجدد الحوار في هذه
1: شكرا
0: المواضيع.
1: شكرا أنا أسعد والله،
0: بارك
1: وإن
0: الله
1: شاء
0: فيك.
1: الله يعني إن شاء الله نسعى أن يكون مجتمعنا على قدر كبير من الثقة والوعي، وأن المواطن الذي سيتسلم مهام بناء عمان في المستقبل هو مواطن واعي وقادر على صناعة هوية عمانية تأخذ بنا إلى العالمية، ويعني مستفيد من ما لديه من إرث وحضارة، وما لديه من إمكانيات أيضا تؤهله أن يكون إن شاء الله في مصاف الدول الأخرى.
0: بإذن الله تعالى. شكرا
1: شكرا.
0: جزيلا لك. إذن مستمعينا، هذه كانت محطتنا الأولى حول المواطنة الرقمية. بعد الفاصل سنذهب إلى محافظة شمال الباطن التي دشنت خطتها الاستراتيجية وهويتها، وسنتحدث مع سعادة المحافظ عن تفاصيل الخطة الاستراتيجية والهوية التي تم تدشينها هذا اليوم.
2: أبناء عمار المخلصين.

0: تحية لكم مستمعين ومتابعين، وتحية لكل من انضم لنا في هذه الأثناء. شهدت محافظة شمال الباطنة إطلاق الهوية الترويجية والخطة الاستراتيجية للمحافظة، وهناك تفاصيل سنتحدث عنها إن شاء الله من خلال استضافتنا لسعادة محافظ محافظة شمال الباطنة للحديث عن التفاصيل وأهم ما جاء في هذه الخطة الاستراتيجية لمحافظة شمال الباطنة. إذن ينضم لنا مباشرة عبر الاتصال سعادة محمد بن سليمان الكندي، محافظ محافظة شمال الباطنة. أهلا وسهلا بك سعادتك.
1: مرحبا وسهلا، مرحبا وسهلا معك.
0: حياك الله.
1: تمام.
0: يا مرحبا وسهلا فيك سعادتك.
1: الحمد لله.
0: نبارك لكم. إذن إطلاق الهوية الترويجية والخطة الاستراتيجية لمحافظة شمال الباطنة، كيف تمثل هذه الخطة وهذه الهوية انطلاقة جديدة للمحافظة في خطتها وفي برامجها ومبادراتها القادمة؟
1: اولا نرحب فيكم، نرحب بجميع المستمعين الكرام، واهلا وسهلا بكم. اليوم حقيقه المحافظه يعني تخطو خطوه جديده من خلال اطلاق الهويه الترويجيه للمحافظه، وايضا اطلاق الخطه الخمسيه 2026-2030. هذه الخطه التي سيتم الاعتماد عليها بشكل كبير في وضع الخطط السنويه التنفيذيه في كل المحافظه، ان شاء الله باذن الله تعالى تكون يعني موجه لكثير من الخطط التنموية على مستوى المحافظة بإذن الله.
0: نعم سعادتك، ما هي أبرز محاور هذه الخطة التي ركزتم عليها في محافظة شمال الباطنة؟
1: حقيقة هذه الخطة استمدت من أهداف التنمية الشاملة للأمم المتحدة ورؤية عمان 2040، وطبعا هنالك الحمد لله رب العالمين الخطة الخمسية لسلطنة عمان، فأدى ذلك الحمد لله مع المشاركة المجتمعية بجميع ولايات المحافظة، كانت هناك مشاركة كبيرة، وأدى ذلك الحمد لله لاستخلاص 5 أولويات، وأيضا هناك العدد من البرامج الاستراتيجية والكثير من المؤشرات التي ستقيس مدى يعني نجاحنا في تحقيق الكثير من البرامج المختلفة اللي موجودة في المحافظة، ونسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق والسداد في تحقيق الخطة على حسب ما تم التخطيط له من قبل يعني الكثير من المشاركين، وحقيقة الشكر والتقدير لكل المشاركين، كان كجهات حكومية أو جهات خاصة أو من أبناء المجتمع الذين شاركوا بكل حماس في كل ولايات المحافظة من خلال حقيقة ورش كانت موجهة، وأيضا من خلال بعض الورش العامة التي يعني تم الاعتماد على كثير من يعني فئات المجتمع المختلفة، منهم حقيقة المتخصصين، ومنهم يعني الشباب، ومنهم من مختلف فئات المجتمع.
0: نعم سعادتك، كيف تشكل هذه الخطة ممارسة جديدة بالنسبة للمحافظات في وجود خطة استراتيجية خمسية، وكيف تتسق كذلك مع الخطط الخمسية لسلطنة عمان، وطبعا آخرها الخطة الخمسية لـ11؟
1: طبعا هذه كما مثل ما أسفت الذكر أن هذه الخطة منبثقة أصلا من الخطة الخمسية الوطنية على مستوى سلطنة عمان، فهذه الخطة الخمسية من 2026-2030 اعتمدت بشكل كبير على الخطة الخمسية الموجودة على مستوى يعني جميع وزارات وجميع مؤسسات في حكومة سلطنة عمان، فمحافظة شمال الباطنة كونها جزء من ذلك، فقامت بعمل استنباط لأهم يعني الأولويات وأهم البرامج اللي سيتم تحقيقها في المحافظة من خلال حقيقة يعني الارتكاز على هذه الأولويات المختلفة والبرامج المختلفة الموجودة في الخطة الخمسية الوطنية.
0: نعم.
1: فالحمد لله رب العالمين، تعرف تم إطلاق الخطة الخمسية الوطنية في شهر 1، وإحنا يعني تم العمل على هذه الخطة قبل يعني انتهاء يعني قبل تدشين الخطة الوطنية، واليوم ندشن الخطة الخاصة بمحافظة شمال الباطنة بإذن الله تعالى.
0: نعم سعادتك، لو تحدثنا عن الهوية الترويجية، على ماذا تركز الهوية الترويجية لمحافظة شمال الباطنة، وكيف استمت يعني تمثلت عناصر المحافظة في هذه الهوية؟
1: كما تعلمون يعني محافظة شمال الباطنة واحدة من المحافظات الرئيسية التي يعني تعتبر وجهة للاقتصاد العماني، وأيضا حقيقة كثير من مقومات الاقتصادية والاجتماعية موجودة في المحافظة، فاعتمدت حقيقة الهوية على كون أن هذه المحافظة هي وجهة للاقتصاد ووجهة للتنمية المستدامة، فأدى ذلك إلى انعكاس هذا على الهوية البصرية، وذلك ما سنراه اليوم إن شاء الله واضحا وجليا من خلال مكونات الهوية البصرية، والتي تعتمد على كون أن المحافظة بوابة اقتصادية مميزة، وأيضا هناك 6 ولايات مختلفة ترتكز عليها المحافظة في مقوماتها الاقتصادية، وكذلك وجود كثير من المرتكزات الاقتصادية المختلفة وكثير من القطاعات المختلفة، وخاصة القطاع اللوجستي والقطاع الزراعي والسمكي وكثير من القطاعات المختلفة الموجودة في المحافظة. هذا انعكس بشكل أو بآخر على الهوية البصرية وكذلك الهوية السمعية، وكذلك جميع مكونات الهوية التي نطمح من خلالها للترويج للمحافظة بالشكل الأمثل، وخاصة نحن نستقطب الكثير من المستثمرين من سلطنة عمان ومن خارج الدولة، وهناك الحمد لله كثير من قصص النجاح التي تحققت في المحافظة في الفترة القليلة الماضية.
0: نعم، نحن سعادتك ما بنحرق على المستمعين التفاصيل كلها، لأنه هذا الحفل سيكون منقول إن شاء الله على تلفزيون سلطنة عمان مساء هذا اليوم الساعة 8 مساء لمتابعة هذه التفاصيل. نتمنى لكم كل التوفيق، وشكرا لوجودكم معنا خلال الدقائق الماضية.
1: شكرا لتغطيتكم وجزاكم الله خير، وتحياتي لجميع المستمعين الكرام، إن شاء الله بإذن الله تعالى نتوفق في إطلاق الهوية الترويجية اليوم إن شاء الله
0: بإذن الله
1: بإذن الله.
0: تعالى. شكرا،
1: بارك
0: شكرا
1: الله
0: جزيلا
1: فيكم،
0: لك سعادة
1: جزاكم الله
0: محمد
1: خير،
0: بن
1: مع
0: سليمان
1: السلامة.
0: الكندي، محافظ محافظة شمالة الباطنة، وهذه دعوة لكم مستمعينا ومتابعينا في متابعة البث المباشر لحفل إطلاق الهوية الترويجية والخطة الاستراتيجية لمحافظة شمال الباطنة عبر تلفزيون سلطنة عمان الساعة 8 مساء، وفق ما هو منشور الآن على حساب محافظة شمال الباطنة على منصة إكس. سيكون هذا الحفل برعاية معالي السيد إبراهيم بن سعيد البوسعيدي وزير التراث والسياحة.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رفع على مسامعكم قبل قليل أذان العصر، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط وضواحيها، وعلى القاطنين خارج المحافظة مراعاة فارق التوقيت.
1: إذاعة سلطنة عمان، استوديو الظهيرة.

0: تحية لكم مستمعينا في فقرتنا الأخيرة لليوم، فقرة أقلام.
1: أقلام.
0: مستمعينا الكرام، يبدو أن أحداث ومجريات كأس العالم تدفع الكتاب إلى كتابة كثير من المقالات التي تتطرق لبعض الأحداث التي تحدث في هذا وفي هذه المناسبة الكبيرة، وهذا طبعا الحراك والتفاعل العالمي مع أحداث كأس العالم. في المحطة القادمة من فقرة أقلام سنتحدث عن مقال للكاتب سليمان المعمري، يتحدث فيه عن كيف لكرة القدم أن تعرف العالم بدول ربما لم تكن حاضرة في أذهان الكثيرين، وكيف تحولت قصة إنسانية في كأس العالم إلى نافذة لاكتشاف تاريخ وثقافة وهوية دولة مثل الرأس الأخضر. سنتحدث أكثر حول هذا المقال من خلال تواصلنا مع الكاتب الأستاذ سليمان المعمري. أهلا وسهلا بك الأستاذ سليمان.
2: أهلا بك عبد الله،
0: حياك الله. ومتابعة طبعا الأكيد لأحداث كأس العالم التي ربما في مشهدها العام فيها قراءات كثيرة، ونتحدث عن هذا المقال وكيف أصبحت دولة مثل الرأس الأخضر يعني دولة معروفة لدى الجميع من خلال منافسات كأس العالم.
2: صحيح، أنا كتبت في مقالي أنه هذه الدولة، طبعا كنت أسمع بالرأس الأخضر سابقا لكن ما كنت أعرف أنها دولة مستقلة لها علم أو كذا، كنت أظن زي رأس الخيمة زي رأس الحد يعني مناطق كذا. فإذا بها بسبب يعني بسبب كرة القدم صار عليها إضاءة قوية، صارت الحصان الأسود في البطولة، دولة أفريقية تصعد لأول مرة إلى كأس العالم، تتعادل مع إسبانيا تجبرها على التعادل، وحارسها ياخذ حارسها اللي عمره 40 سنة ياخذ جائزة أفضل لاعب في المباراة، بعد كذا تحرق أيضا الأرجنتين وميسي ورفاقه في الدور 32 إلى ويضطروا إنهم يعني يلعبوا وقت إضافي علشان يفوزوا عليها. هذا يعني هذا يبين لك إنه كرة القدم ليست مجرد كرة قدم، يعني ممكن أن ترفع دولة. يعني نحن نعرف اليوم أنه كأس العالم يتابع 5 مليارات إنسان، يعني فتخيل أنت أنه هذه الدولة تصبح كل العالم يعرفها اليوم بسبب لعبة كرة القدم.
0: نعم، هذا يلفتنا بشكل كبير حقيقة لتأثير كرة القدم، تأثير مثل هذه الأحداث التي قد تختصر الزمن والجهد. يعني الأستاذ سليمان،
2: طبعا هذا يدل على التخطيط. يعني شوف، أنا طبعا بحثت عنها في هذه الدولة بعد ما شفت مباراتها الأولى مع إسبانيا واللي عملته، اكتشفت أنه دولة صغيرة مستقلة عن البرتغال عام 75، لسه يعني من الدول الجديدة، عدد سكانها ما يتجاوز 500,000 نسمة. سألت عن الدوري مالها، دوري عادي مثله مثل دور يمكن الدوريات العربية أفضل منه، لكن هي عندها ميزة إنه لاعبيها
0: محترفين
2: في معظم الدول الأوروبية، في البرتغال في فرنسا في تركيا في أكثر من دولة، فهي جمعتهم وجابت أيضا مدرب محنك يعني يعرف كيف يستغل مواهب اللعيبة، واستطاع فعلا أن يصنع فريق قوي يعني في المجموعات، لم يهزم ولا هزيمة يعني، ومثل ما ذكرت قبل قليل أحرق إسبانيا وأيضا تعادل مع الأورغواي إن لم تخن الذاكرة، وأيضا يعني صعدت كثاني مجموعة في مجموعتها، ولولا أن حظها العاثر أوقعها في يعني في طريق الأرجنتين كان ممكن تستمر أكثر يعني في البطولة.
0: نعم، هل تتوقع يعني يمكن ما بعيد كثير عن الموضوع اللي كتبته، لكن هل تتوقع أن الدول العربية المشاركة التي وصلت إلى أدوار يعني متقدمة مثل مصر والمغرب يمكن أن تكتب تاريخ جديد لها في بطولات كأس العالم من خلال الاستفادة من
2: طبعا
0: قصة لا مستحيل يعني في كرة القدم؟
2: طبعا طبعا وطبعا خلينا نتكلم عن المغرب الآن. المغرب إذا قلنا أنها حصان أسود طبعا نظلمها، هي لم المغرب في هذا البطولة ربما تكون حصان أسود في بطولة 22 في قطر. في هذه البطولة هي من الفرق الكبار، الفرق الكبيرة يعني، لا أستبعد أنه على الأقل هي تكون ضمن الربع أو نصف النهائي عفوا، يعني الأربعة اللي يوصل لنصف النهائي، ولو وصلت إلى النهائي لن أستبعد، لأنه فيها ميزة عجبتني يمكن ما تكون موجودة في معظم المنتخبات العربية اللي تشارك في كأس العالم، يمكن أستثنى منهم مصر في هذه السنة فقط. كان كل المنتخبات العربية لما تدخل كأس العالم هي فرحانة بمجرد المشاركة، ويقول لك نحن يكفينا شرف المشاركة كلهم، وإذا سجلوا هدف يصبح يعني فرحان بهذا الهدف، يعتبر نفسه دخل التاريخ حتى لو مهزوم مثلا 3-1 في هذا الهدف اللي سجله. بينما شوف المغرب تدخل عشان تفوز مهما كان الفريق قوي أمامها، يعني من البداية وضعتها القرعة أمام البرازيل فتعادلت مع البرازيل، وكانت هي اللي انظلمت بهذا التعادل لأنه لعبها كان أفضل من لعب البرازيل. بعديها أيضا لعبت مع فرق قوية أخرى، آخرها أخرجت منظمة البطولة كندا أيضا، والآن أنا لا أستبعد في مباراتها المقبلة مع فرنسا. طبعا فرنسا هي أقوى فريق يمكن في هذه البطولة، ويمكن المرشح الأبرز للفوز بها، لكن لو فازت المغرب لن أستبعد، يعني أنه لا أستبعد فوزها، لي لأنهم عودونا أنهم لا يدخلون المباراة وهم خائفين من الخصم، يعني
0: نعم.
2: يشتغلوا على قوتهم أكثر من أنهم يشتغلوا على نقاط ضعف الخصم.
0: نعم، في خصوصية معينة لمباراة المغرب وفرنسا يمكن يعني استحضار أشياء أخرى غير كرة القدم في مباريات كرة القدم؟
2: هي طبعا بالنسبة لي انه كثير من المغاربة يعيشون في فرنسا، ونقطة فرنسا

0: يعني أصولهم أفريقية، يعني كأنه المغرب تباري منتخبا أفريقيا في هذه البطولة. بل أنه أحد نجومها اللي هو أيوب بوعدي كان يفترض أن يكون في منتخب فرنسا، ولا أدري كيف يعني صارت، كيف نجح منتخب المغرب في أن يقنعه أن يذهب إلى منتخب المغرب، يعني وهو من الأسماء المهمة في هذا الفريق. ونتمنى التوفيق للمغرب، وليس صعبا وليس مفاجأة إذا قيل لي أنها فازت على فرنسا.
1: ومصر أمام الأرجنتين.
0: والله مصر أمام الأرجنتين، أنا في مسألة وجود، طبعا أنا أشجع المغرب، أشجع عفوا مصر، وكنت أقول البارحة لأحد الأصدقاء أنه من لأول مرة في حياتي أشجع حد ضد ميسي، يعني أنا دائما ميسي عندما يلعب لازم ألعب، لازم أشجعه حتى لو يلعب مع أي فريق آخر يعني. لكن هذه مصر تبقى مصر، وإنجازها لن يحسب لمصر فقط، يحسب لنا العرب، إحنا كلنا. سوف لن أحزن على ميسي إذا فازت مصر، يعني أتمنى لهم التوفيق إن شاء الله.
1: زميلنا المهلب هذه قالها، اقطعها حاله هذه.
0: أريد
1: مهلب
0: أيضا،
1: معنا في الإخراج المرة، يا سي
0: أيوة
1: حضر لك شيء يعني. طيب
0: زين، المهلب طبعا من مشجعي رونالدو، نتمنى
1: أي واحد شجع
0: لأخونا
1: رونالدو
0: رونالدو،
1: طبيعي إنه هو يكون ضد ميسي يعني، طبيعي.
0: أيوة طبعا. ورونالدو أمس طبعا كان له مؤتمر صحفي ويكلم الصحفيين ويقول لهم أنتم يعني من 23 سنة تحاولون إسقاطي إلى آخره، ويكرر نفس المظلومية اللي دائما نسمعها منه.
1: زائد سليمان المعمري. الحالة الشعورية يعني، لو بغينا ناخذ جانب موازي للرياضة والتنافس، الحالة الشعورية العربية بفوز مصر في المباراة الماضية كانت
0: أيوة صحيح
1: استثناء، أو يعني دائما نفرح بفوز فريق عربي، لكن
0: صحيح.
1: شعور مختلف يعني بفوز مصر ووصولها
0: أنا
1: لهذه المرحلة.
0: طبعا سأقول لك ليش، يعني لأنه فوز مصر ما جاء اعتباطا، يعني جاء عن استحقاق، مش مثلا بالصدفة أو بضربة جزاء أو أنهم دافعوا إلى أن نجحوا في الفوز، لا، هم كانوا الطرف الأقوى في المباراة، يعني مصر. عدا ذلك أيضا أنا أعجبت باللفتة اللي عملها مدرب المنتخب حسام حسن بأنه رفع علم فلسطين بالإضافة إلى علم مصر في أثناء احتفالات الفوز، و يعني فعلا هذا المدرب استطاع أن يصنع هوية وشخصية لمنتخب مصر. كان في يعني حتى محمد صلاح اللي كان في يعني في سنوات ماضية كان هو المهيمن، كأنه هو الخطة هي اللي تتمحور حوله، استطاع حسام حسن أنه يذيبه في المنظومة ويصبح عنصر من عناصر خطة اللعب، يساعد في إنجاحها بدل أن تتمحور خطة اللعب كلها حول لاعب واحد فقط يعني.
1: نعم، شكرا، داهمنا الوقت يعني، شاكرين لك وجودك معنا في هذه الدقائق، وأكيد متابعة مرتقبة إن شاء الله للمباريات القادمة بإذن الله تعالى، إن
0: بإذن
1: شاء
0: الله،
1: الله فوز مصر
0: ونتمنى
1: على الأرجنتين بإذن الله.
0: بإذن الله ونتمنى أيضا فوز إسبانيا على البرتغال، علشان أشوف المهلب
1: هذا
0: هذا.
1: حل مهلب، هذا الطرش إلا. شكرا، شكرا جزيلا لك أستاذ سليمان.
0: شكرا لك، مع السلامة.
1: هذه أغنية كأس العالم، فكرتك بتشغلينا شيء مصري ولا والله وعملوها الرجال ولا شيء كذاك، لا تكون ها تشجع الأرجنتين شكلك. أيوة أيوة كذاك. طبعا نتمنى التوفيق إن شاء الله للمنتخب المصري ولمنتخب المغرب في مشوارهم القادم، وأكيد محطة فارقة جدا في التاريخ الكروي لمصر والمغرب، ووصولهم إلى هذه المرحلة والمراحل القادمة بإذن الله تعالى. كرة القدم لا مستحيل فيها، وبالإصرار وبالعزيمة إن شاء الله يصلوا إلى الأدوار القادمة بإذن الله.

إذن مستمعينا الكرام، وصلنا معكم إلى نهاية برنامجنا لليوم في استديو الظهيرة. تقبلوا تحيات فريق العمل في الإعداد عبد الحميد الرواحي، وفي التقديم عبد الله السعيدي، وفي الإخراج المرئي مهلب العمري، وتحيات مخرجتنا شمس الريسي. نلقاكم غدا في نفس الموعد في أمان الله.

0: للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة تابعوا حسابات إذاعة سلطنة عمان على منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة سلطنة عمان. قيد اسمك لتبادر بصوتك. استمرار القيد ونقل القيد في السجل الانتخابي عبر تطبيق انتخاب والموقع الإلكتروني elections.om. بادر وأثر. انتخابات أعضاء المجالس البلدية للفترة الرابعة 2026، مع تحيات وزارة الداخلية.
1: العمارة مثل أي شيء آخر، تتقدم مع البلد وتتخلف مع البلد.
2: رفعت الجادرجي:
3: فن العمارة خلاه سمي يفرق، إنه للعمارة فن هو تمتع بالجميل.
2: معاذ الألوسي:
4: التكوين العمراني المادي، هذه فراغات عاشوا فيها الناس وتبادلوا العلاقات الاجتماعية، كيف تبحث عن قصة مجتمع يتكون في هذه البيئة، وهذا لا تجده في المدن الحديثة.
2: راسم بدران:
5: اللي يبنى ده اسمه مباني، بس مش كل ما اللي بيتبني هو عمارة.
2: شهيرة فهمي:
0: الفضاء والتخطيط، الهندسة والاستدامة، من التراث إلى الحداثة وما بعدها.
6: هل نحتاج إلى حركة تصحيحية للعمارة اليوم؟
0: صوت العمارة، تجوال أسبوعي في ربوع العمارة مع المهندس علي بن جعفر اللواتي والمخرج حمد بن عامر الوردي. صوت العمارة يبث أسبوعيا يوم الثلاثاء في الساعة 1 ظهرا على إذاعة سلطنة عمان.
7: إذاعة سلطنة عمان.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. الرابع عصرا في إذاعة سلطنة عمان، مرحبا بكم مستمعينا إلى الفترة الإخبارية الثانية، نستهلها بأبرز العناوين. هيئة البحث العلمي والابتكار تعتمد تمويل 8 مشروعات بحثية ضمن برنامج التعاون مع كراسي السلطان قابوس العلمية في دورته الأولى.
1: حركة حماس تعلن حل لجنة الطوارئ الحكومية المسؤولة عن إدارة قطاع غزة وشهداء وجرحى في غارات إسرائيلية على القطاع.
0: مجلس حقوق الإنسان يدعو إلى إجراء تحقيق عاجل في الانتهاكات والتجاوزات في مدينة الأبيض السودانية.
1: بدء المناورات العسكرية البحرية الصينية الروسية، وبكين تجري تجربة لإطلاق صاروخ من غواصة نووية في المحيط الهادئ.
0: أهلا بكم وإلى تفاصيل الأنباء من إذاعة سلطنة عمان. الخطاب السامي لجلالة السلطان المعظم في منظمة اليونسكو الأسبوع الماضي أسس لمرحلة جديدة من التعاون بين سلطنة عمان والمنظمة الدولية في صون التراث الحي، بوصفه ذاكرة إنسانية مشتركة وجسرا للحوار والتفاهم بين الشعوب.
1: وتواصل سلطنة عمان إسهامها الفاعل في دعم رسالة منظمة اليونسكو وأهدافها منذ انضمامها إليها عام 1972، تجسيدا لنهجها الثابت في ترسيخ المبادئ والقيم الإنسانية المشتركة. التفاصيل في تقرير الزميلة أسماء بنت راشد العدواني.
2: أي مستقبل يمكن أن يبنيه العالم بلا ذاكرة؟ سؤال بدا حتى وقت قريب أقرب إلى الفلسفة منه إلى السياسة، لكنه شكل جوهر الرسالة التي حملتها سلطنة عمان إلى العالم من منصة منظمة اليونسكو في باريس.
3: بأن صون التراث وتعزيز المعرفة والاستثمار في الإنسان ركائز أساسية لبناء المستقبل.
2: رسالة لا تنظر إلى الثقافة بوصفها إرثا يصان فحسب، بل باعتبارها ركيزة للاستقرار وعنصرا فاعلا في بناء السلام، وأحد الشروط الأساسية لصناعة مستقبل أكثر توازنا. لم يكن خطاب حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم حفظه الله ورعاه احتفاء بالتراث ولا مناسبة دبلوماسية عابرة، بل قدم مقاربة عمانية لسؤال يفرض نفسه على العالم اليوم: كيف يمكن للتقدم أن يمضي إلى آفاق أرحب دون أن يفقد الإنسان بوصلته؟ فالتحولات المتسارعة لا تختبر الاقتصادات وحدها، بل تختبر قدرة المجتمعات على الحفاظ على هويتها وقيمها في عالم يعيد تشكيل ملامحه كل يوم. ومن هنا جاءت الرسالة العمانية واضحة: الثقافة ليست هامشاً في معادلة الاستقرار، بل أحد أعمدتها،
3: أحد أهم أعمدة السلام العالمي.
2: وفي عالم تتشابك فيه التحديات وتتقاطع فيه المصالح، ترى سلطنة عمان أن الحوار والتعايش ليسا قيمتين أخلاقيتين فحسب، بل ضرورة تسهم في ترسيخ الأمن الإنساني والحد من مسببات الصراع. فالسلام لا يبدأ عندما تتوقف الحروب، بل عندما تتراجع أسبابها، وعندما يصبح احترام التنوع جزءاً من وعي المجتمعات لا مجرد بند في الاتفاقيات الدولية. وفي وقت ينشغل فيه العالم بسباق الذكاء الاصطناعي، اختارت عمان أن تطرح سؤالاً مختلفاً، ليس إلى أين ستصل التكنولوجيا، بل إلى أين سيصل الإنسان معها. فالرهان الحقيقي ليس فيما تتيحه التكنولوجيا من إمكانات متقدمة، بل في قدرة البشر على الحفاظ على بوصلتهم الأخلاقية وهم يعيدون تشكيل العالم. فالذكاء الاصطناعي يحتاج إلى ضمير بقدر حاجته إلى البيانات. ومن الفضاء الرقمي تعود الرسالة العمانية إلى التاريخ، لكن ليس بوصفه حنيناً إلى الماضي، بل استثماراً في المستقبل، فإطلاق جائزة السلطان هيثم للتراث الثقافي غير المادي يجسد قناعة بأن الذاكرة الإنسانية ليست ترفاً حضارياً، بل أحد أهم عناصر صون الهوية وتعزيز التنوع الثقافي. فالتراث في الرؤية العمانية ليس ما خلفه الأسلاف فحسب، بل ما يمنح الأجيال القادمة القدرة على معرفة من تكون. ولعل أكثر ما يميز المقاربة العمانية أنها لا ترى تعارضاً بين الأصالة والحداثة، ففي عالم يربط التقدم أحياناً بالقطيعة مع الماضي، تقدم سلطنة عمان معادلة مختلفة: الانفتاح دون ذوبان، والتجديد دون اقتلاع الجذور، والتقدم دون خسارة الهوية. من منصة اليونسكو بدت الرسالة العمانية تذكيراً هادئاً لكنه بالغ القوة بأن التقدم لا يقاس بما نصل إليه من آفاق، بل بما ننجح في الحفاظ عليه من إنسانيتنا.
0: أعلنت هيئة البحث العلمي والابتكار نتائج الدورة الأولى من برنامج التعاون مع كراسي السلطان قابوس العلمية، وأسفرت النتائج عن اعتماد تمويل 8 مشروعات بحثية حيوية في مجال العلاقات الدولية ودراسات الشرق الأوسط والأديان والقيم المشتركة ومجال الدراسات العربية والإسلامية ومجال المياه والاستزراع الصحراوي ومجال تقنية المعلومات ومجال الرياضيات.
1: تأتي هذه المشروعات المعتمدة استكمالاً للتبادل المعرفي بين كراسي السلطان قابوس العلمية والمؤسسات الوطنية، وتعزيز التعاون البحثي الدولي بما ينسجم مع مستهدفات رؤية عمان 2040، كما تعكس نجاح البرنامج في بناء جسور بحثية تخدم الأولويات الوطنية وتسهم في بناء وتطوير القدرات البحثية المحلية.
0: وقع مركز الأمن البحري على تجديد بروتوكول التنسيق والتعاون بين المركز وعملية أتلانتا التابعة للاتحاد الأوروبي. وقع تجديد البروتوكول عن مركز الأمن البحري اللواء الركن بحري سيف بن ناصر الرحبي قائد البحرية السلطانية العمانية رئيس لجنة الأمن البحري، بينما وقعه عن عملية أتلانتا التابعة للاتحاد الأوروبي الفريق بحري إغناسيو فيلانوفيا قائد عملية أتلانتا للقوات البحرية للاتحاد الأوروبي.
1: أعلنت حركة حماس حل لجنة الطوارئ الحكومية المسؤولة عن إدارة غزة بعد عقدين من تولي زمام الحكم، تمهيداً لتسليم اللجنة الوطنية لإدارة القطاع مهامها في إطار اتفاق وقف إطلاق النار مع إسرائيل.
0: يأتي ذلك فيما استشهد وأصيب عدد من الفلسطينيين في غارات إسرائيلية على مناطق مختلفة في قطاع غزة، كما واصلت إسرائيل انتهاكاتها وسياساتها الاستيطانية في الضفة الغربية.
4: يشهد قطاع غزة استهدافات إسرائيلية متصاعدة منذ الفجر خلفت شهداء وجرحى. الطائرات الحربية أغارت على شقة سكنية جنوب مدينة غزة فسشد فلسطيني وزوجته وأصيب آخرون، كما استهدفت طائرة مسيرة خيام نازحين في مدينة خان يونس فسشد فلسطينيان ووقع عدد من الإصابات، وسبق ذلك قصف لمركبة في المدينة خلف شهيدا و15 مصابا. وفي الجزء الشمالي من بحر غزة أصيب 3 صيادين بجروح إثر استهداف من قبل البحرية الإسرائيلية، كما نفذ جيش الاحتلال أعمال نسف شرق دير البلح وسط القطاع، وواصلت المدفعية استهداف المناطق الشرقية فأعلن عن إصابات في حي التفاح بمدينة غزة. وتستمر رزمة الأزمات الكارثية في القطاع بفعل سياسات التقييد والحصار الإسرائيلية. بلدية غزة حذرت من تفاقم أزمة المياه بعد أن تجاوز العجز المائي 70% بفعل الدمار الواسع في البنية التحتية، إلى جانب منع إدخال الوقود والمعدات اللازمة لتشغيل ما تبقى من آبار مياه ومحطات للضخ. ولا تظهر إسرائيل نية لتغيير واقع الغزيين رغم ما نص عليه اتفاق وقف إطلاق النار. رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو صرح أن لا إعادة إعمار دون نزع سلاح غزة. بالمقابل وفي محاولة لاختراق الذرائع الإسرائيلية، أعلنت حركة حماس عن حل لجنتها الحكومية للعمل التابعة لها ليفسح المجال أمام حكومة التكنوقراط المعروفة بلجنة إدارة غزة للعمل وفق اتفاق وقف النار. كلما اقتربت الانتخابات الإسرائيلية يرتفع مستوى التصعيد ضد الأراضي الفلسطينية، فإلى جانب غزة تعيش الضفة الغربية تصاعدا غير مسبوق في نسق التوسع الاستيطاني الذي يقوده الوزير المتطرف بسائل سموتريتش، والذي صرح عن سعيه لنقل ما وصفها بثورة الاستيطان إلى مناطق الجليل في الشمال والنقب في الجنوب. كما تصاعدت اعتداءات الجيش الإسرائيلي والمستوطنين. هيئة مقاومة الجدار والاستيطان رصدت خلال النصف الأول من العام الجاري أكثر من 11 ألف اعتداء في الضفة، توزعت بين هدم منازل ومصادرة أراض وإغلاقات عسكرية وتدمير محاصيل زراعية وغيرها. واستمرت حملات الاعتقال الإسرائيلية للشبان من عدة مناطق. الاعتقالات امتدت إلى القدس وبلداتها، واقتحم جيش الاحتلال بلدة جبل المكبر وأصدر أوامر هدم لعدة منازل، إضافة لاقتحام مستوطنين إسرائيل المسجد الأقصى. رغم المساعي السياسية لتفعيل وقف إطلاق النار في غزة والدعوات لوقف الاستيطان والتهويد، لكن ساسة إسرائيل لا يلقون بالا، خاصة وأن نجاح أي منهم في الانتخابات يمر عبر بوابة التصعيد ضد الفلسطينيين. لإذاعة سلطنة عمان، رولا عليان، الأراضي الفلسطينية.
1: ارتفعت حصيلة الغارة الإسرائيلية على لبنان إلى 4304 قتلى منذ 2 مارس الماضي، وذكرت وزارة الصحة اللبنانية أن عدد الجرحى بلغ 12203 جرحى، فيما يواصل مركز عمليات طوارئ الصحة اللبنانية رصد وتوثيق أعداد الضحايا والإصابات بالتنسيق مع الجهات المعنية لإصدار تحديثات دورية تعكس التطورات الميدانية.
0: أقر مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بإجراء تحقيق عاجل في الانتهاكات والتجاوزات في مدينة الأبيض السودانية، وأعرب عن قلقه البالغ إزاء الخطر الوشيك لوقوع فضائع واسعة النطاق. وكلف المجلس البعثة الدولية المستقلة لتقصي الحقائق بشأن السودان بإجراء تحقيق عاجل في انتهاكات القانون الدولي الإنساني والجرائم الدولية ذات الصلة التي يشتبه في ارتكابها. وشدد المجلس على عدم وجود حل عسكري للأزمة في السودان، مجددا دعوته إلى وقف فوري وشامل لإطلاق النار من دون شروط مسبقة، وإلى إرساء عملية انتقال سياسي ذات مصداقية وشاملة تفضي إلى حكومة وطنية منتخبة ديمقراطيا بعد فترة انتقالية بقيادة مدنية.
1: نفى الرئيس الأوكراني سيطرة القوات الروسية على مدينة كونستانتينوفكا، فيما يستعد الناتو لعقد مؤتمره غدا في أنقرة. من جانبه أعلن الرئيس الروسي سيطرة على أكثر من 130 بلدة العام الحالي، بينما أكدت كييف أن الجيش الروسي خسر 30,000 عسكري في يونيو الماضي.
5: تشير معظم التقديرات إلى أن الحرب الروسية الأوكرانية بدأت عمليا مرحلة جديدة يصعب تقدير مداها، وذلك عبر تصعيد كبير من الجانبين، حيث أعلن الرئيس زيلينسكي أن روسيا قصفت المواقع الأوكرانية بقرابة 2200 طائرة مسيرة و1730 قنبلة موجهة وأكثر من 100 صاروخ متنوع في هجماتها، وأن معظم المدن الأوكرانية لا تزال تتعرض للقصف العنيف، لكنه أكد بالمقابل أن قواته تتابع قصف البنى التحتية وخاصة المنشآت النفطية الروسية، وأن الجيش الروسي قد خسر في شهر يونيو الفائت وحده قرابة 30,000 عسكري بين قتيل وجريح، وأكد أن قواته لا تزال تقاتل في مدينة كونستانتينوفكا، وأن سيطرة روسيا عليها مجرد كذبة، حتى أنه طالب الرئيس الروسي بعقد لقاء فيها إن كانت قواته قد سيطرت عليها بالفعل. بالمقابل أعلن الرئيس الروسي أن قواته المسلحة تمكنت من السيطرة على 133 بلدة وأكثر من 3000 كيلومتر مربع في دنباس ونفراسيا، واعتبر تصريحات الرئيس زيلينسكي التي وصفها بالمتفاخرة بأنها تصب في مصلحة روسيا، كونها عبر الانتصارات الوهمية تكشف ارتباك القيادة الأوكرانية ورعاتها الغربيين حسب تعبيره. وقد اعتبر مدفيديف نائب رئيس مجلس الأمن القومي الروسي تحرير هذه المدينة انتصارا يمهد لحسم معركة دنباس، في حين تبنت وسائل الإعلام الغربية وجهة النظر الأوكرانية، منوهة بأن بعض القوات الروسية تسللت إلى كونستانتينوفكا وأن المعارك العنيفة لا تزال تدور فيها. على صعيد آخر، أشارت صحيفة بوليتيكو إلى أن الناتو يقوم حاليا بتعزيز دفاعات جناحه الشرقي المتاخم لروسيا كاستعداد لاندلاع صراع عسكري محتمل مع روسيا، وذلك نتيجة تراجع الثقة بالالتزامات الدفاعية الأمريكية. وترى موسكو أن الحلف لا يزال يعتبر روسيا تهديدا رئيسيا له، وترجح بعض المصادر الأمريكية أن يقوم الرئيس ترامب بالاتصال بالرئيس بوتين بعد لقائه بالرئيس زيلينسكي إبان قمة الناتو في أنقرة، وذلك لتنشيط مساهمته في حل الأزمة الأوكرانية. طلال محمد، إذاعة سلطنة عمان، موسكو.
0: بدأت اليوم المناورات العسكرية البحرية المشتركة الصينية الروسية في القاعدة البحرية بمدينة تشينغداو شرق الصين، وأكدت وزارة الدفاع الصينية أن هذه المناورات تندرج ضمن خطة التعاون السنوية بين الصين وروسيا، وتهدف إلى مواجهة التحديات الأمنية والحفاظ على السلام والاستقرار الإقليمي بشكل مشترك.
1: في غضون ذلك، أعلنت بكين أن إحدى غواصاتها أجرت تجربة لإطلاق صاروخ في المحيط الهادئ، وذلك بعد تحذيرات من دول في المنطقة بأنها تخطط لاختبار صاروخ باليستي عابر للقارات. وقالت البحرية الصينية إن غواصة نووية استراتيجية أطلقت بنجاح صاروخا استراتيجيا يحمل رأسا حربيا تدريبيا نحو أعالي البحار بالمحيط الهادئ.
0: سجلت ولاية نيوجيرسي الأمريكية 19 حالة وفاة مرتبطة بموجة الحر الشديد التي ضربت منطقة الغرب الأوسط الأمريكي وساحل الأطلسي. وقالت هيئة الأرصاد الجوية الوطنية إن التحذيرات من درجات حرارة مرتفعة للغاية أو شديدة الخطورة شملت نحو 160 مليون أمريكي، داعية السكان إلى البقاء داخل منازلهم.
1: من جهة أخرى، ضرب الإعصار القوي بافي من الفئة الخامسة جزيرة روتا الأمريكية في المحيط الهادي مصحوبا برياح تصل سرعتها إلى 290 كيلو مترا في الساعة. يذكر أن الإعصار بافي يأتي بعد أقل من 3 أشهر على الإعصار الفائق سيلاكو الذي ضرب المنطقة في أبريل الماضي متسببا في انقطاع الكهرباء عن عشرات الآلاف وتطاير الأسطح المعدنية للمباني.
0: لقي 6 أشخاص على الأقل حتفهم إثر انهيار عدد من المباني في الضواحي الشرقية لمدينة بومباي الهندية في أحدث التداعيات الناجمة عن الأمطار الغزيرة. كما تسببت الأمطار في انهيارات أرضية على الطريق السريع الذي يربط مومباي بمدينة بوني، مما أدى إلى إغلاقه وتعطيل حركة المرور بين المدينتين وتعطيل الرحلات الجوية وإلغاء خدمات القطارات.
1: ارتفعت حصيلة الزلزالين القويين اللذين ضربا فنزويلا الأسبوع الماضي إلى أكثر من 3300 وفاة، فيما بدأت فرق الإنقاذ الدولية بتقليص عمليات البحث مع تضاؤل الآمال بالعثور على أحياء، وبلغ عدد المصابين 16470 شخصا، بينما ارتفع عدد النازحين إلى 17345 شخصا. وقدرت الأمم المتحدة عدد المفقودين ب50,000 شخص.
0: الفترة الإخبارية الثانية مستمرة من إذاعة سلطنة عمان، وهذا تذكير بأبرز العناوين. هيئة البحث العلمي والابتكار تعتمد تمويل 8 مشروعات بحثية ضمن برنامج التعاون مع كراسي السلطان قابوس العلمية في دورته الأولى.
1: حركة حماس تعلن حل لجنة الطوارئ الحكومية المسؤولة عن إدارة قطاع غزة وشهداء وجرحى في غارات إسرائيلية على القطاع.
0: مجلس حقوق الإنسان يدعو إلى إجراء تحقيق عاجل في الانتهاكات والتجاوزات في مدينة الأبيض السودانية.
1: بدء المناورات العسكرية البحرية الصينية الروسية، وبكين تجري تجربة لإطلاق صاروخ من غواصة نووية في المحيط الهادئ.
0: أهلا بكم من جديد. عززت محافظة الداخلية منظومة الأمن الغذائي من خلال إسناد استثمارات بقيمة 158 مليون ريال عماني حتى نهاية مايو الماضي، بما يعكس نمو جاذبية البيئة الاستثمارية بالمحافظة وتسارع وتيرة تنفيذ المشروعات الإنتاجية في القطاعات الزراعية والحيوانية والسمكية والغذائية.
6: توضح مؤشرات وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه نجاح محافظة الداخلية في توظيف مقوماتها الزراعية والطبيعية وتحويلها إلى فرص استثمارية نوعية تعزز الأمن الغذائي وترفع القيمة المضافة من خلال إسناد مشروعات استثمارية بقيمة بلغت 158 مليون ريال عماني حتى نهاية مايو الماضي، بالتزامن مع طرح 45 فرصة استثمارية، إلى جانب إسناد 6 مشروعات عبر نافذة اقترح مشروعك، محققة نسبة إنجاز بلغت 113% من المستهدف السنوي، بما يعكس نمو جاذبية البيئة الاستثمارية بالمحافظة وتسارع وتيرة تنفيذ المشروعات الإنتاجية في القطاعات الزراعية والحيوانية والسمكية والغذائية. وتمتلك محافظة الداخلية قاعدة إنتاجية واسعة تؤهلها لاستقطاب المزيد من الاستثمارات، إذ تضم أكثر من 61 ألف مزارع وما يزيد على 1,170,000 ألف نخلة، إلى جانب إنتاج متنوع من الفاكهة والخضروات والمحاصيل العلفية والثروة الحيوانية والدواجن، فضلاً عن البيئات الزراعية المتخصصة، ما أوجد فرصاً استثمارية تمتد عبر مختلف حلقات سلسلة القيمة الغذائية، بدءاً من الإنتاج مروراً بالتصنيع وانتهاءاً بالتسويق. ويأتي هذا الأداء امتداداً لما تحقق خلال العام الماضي الذي شهد طرح واعتماد 41 فرصة استثمارية بنسبة إنجاز بلغت 137% من المستهدف، وإعادة طرح 12 فرصة إلى جانب طرح 3 فرص جديدة عبر منصة التطوير واعتماد 10 مشروعات من خلال نافذة اقترح مشروعك. وبالتوازي مع ذلك عملت محافظة الداخلية على تهيئة البنية التخطيطية لاستيعاب المشاريع المستقبلية من خلال اعتماد مخططات استثمارية بمساحة إجمالية قاربت 186 مليون متر مربع مخصصة للمشروعات الزراعية والحيوانية والاستزراع السمكي، بما يوفر أراضي متكاملة تستجيب لاحتياجات المستثمرين وتدعم التوسع في المشروعات الإنتاجية. وتسعى محافظات سلطنة عمان إلى بناء منظومة إنتاجية متكاملة ترتكز على التوسع في الاستثمار وتعظيم القيمة المضافة وتطوير مختلف الصناعات في شتى المجالات، بجانب تمكين القطاع الخاص بما يدعم مستهدفات رؤية عمان 2040 في التنويع الاقتصادي وتحقيق التنمية المستدامة.
1: بحث معالي الدكتور عبد الله بن ناصر الحراسي وزير الإعلام مع سعادة المهندس مسعود بن سعيد الهاشمي محافظ جنوب الباطنة سبل تعزيز العمل الإعلامي بما يسهم في إبراز المقومات التاريخية والثقافية والاقتصادية والسياحية التي تزخر بها المحافظة، إلى جانب تسليط الضوء على المنجزات التنموية وأثرها في حياة الإنسان والمجتمع بمختلف ولايات المحافظة.
0: وتناول اللقاء الذي عقد بمكتب محافظ جنوب الباطنة تطوير الجهود الإعلامية لإبراز الصورة المتكاملة لمحافظة جنوب الباطنة من خلال التعريف بما تمتلكه من مقومات وفرص واستعراض المشروعات والمبادرات التنموية، وأكد الجانبان أهمية تقديم محتوى إعلامي يعكس هوية المحافظة ويبرز خصوصية ولاياتها ومقوماتها المتنوعة ويسلط الضوء على قصص النجاح والتحولات التي تشهدها المحافظة في مختلف المجالات، بما يعزز حضورها إعلاميا ويعرف بما تمتلكه من فرص وإمكانات.
1: مستمعين مستمعينا الكرام، ننتقل بكم إلى الأخبار الاقتصادية، حيث ارتفع سعر نفط عمان تسليم شهر سبتمبر المقبل 12 سنتا مقارنة بسعر يوم الجمعة الماضي، ليبلغ اليوم 63 دولارا و84 سنتا للبرميل. وكان المعدل الشهري لسعر النفط الخام العماني تسليم شهر أغسطس المقبل قد بلغ 79 دولارا و9 سنتات للبرميل.
0: عالميا تراجعت أسعار النفط بأكثر من 1% اليوم بعد أن اتفق تحالف أوبك بلس على زيادة جديدة في أهداف الإنتاج اعتبارا من أغسطس المقبل. وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت دولارا وسنتين اثنين إلى 71 دولارا و10 سنتات للبرميل. كما انخفض خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 80 سنتا إلى 67 دولارا و89 سنتا للبرميل.
1: تعتزم شركتا تويوتا موتور كورب اليابانية ودايملر تراك هولدينغ الألمانية بيع جزء من حصتيهما في شركة صناعات الشاحنات اليابانية أرتشيون كورب، في إطار سعي شركتي أرتشيون إلى تبسيط هيكلها المؤسسي عقب دمج وحدة تصنيع الشاحنات التابعة لها. وستبيع الشركتان اليابانية والألمانية 788 مليون سهم من أسهم أرتشيون لمستثمرين عالميين مقابل حوالي 272 مليار. وتخطط الشركتان لتقليص حصتيهما في شركة الشاحنات إلى 25% في بورصة طوكيو للأوراق المالية.
0: أظهرت الهيئة العامة للجمارك الصينية تسارع عملية تصدير الروبوتات الصينية إلى العالم خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الجاري. وأشارت البيانات إلى أن عدد مختلف أنواع الروبوتات المدرجة بشكل منفصل سجل 10,377,000 وحدة بإجمالي قيمة صادرات بلغت أكثر من 19 مليار يوان، أي ما يعادل نحو 3 مليارات دولار أمريكي، فيما تم تصدير المنتجات إلى أكثر من 150 دولة ومنطقة حول العالم.
1: اختتمت الفرقة الموسيقية العسكرية العمانية المشتركة مشاركتها في مهرجان ألبرت فيل الدولي للموسيقى العسكرية بجمهورية فرنسا بمشاركة عدد من الفرق العسكرية الفرنسية. وقدمت الفرقة عروضا موسيقية واستعراضات بالمسير في عدد من ساحات مدينة ألبرت فيل إلى جانب عروض في القاعة الأولمبية، عاكست مستوى عالي من الانضباط والاحترافية، وحظيت بتفاعل واستحسان جماهيري واسع.
0: اختتمت اليوم المرحلة الثانية من الحملة التوعوية للاستخدام الأمثل لوسائل التواصل الاجتماعي تبصير، التي نفذتها وزارة الإعلام على مدى أسبوعين عبر منصات التواصل الاجتماعي بالتعاون مع شرطة عمان السلطانية وهيئة تنظيم الاتصالات ووزارة التنمية الاجتماعية. وتأتي هذه الحملة ضمن مبادرات الحلقة التطويرية التي أطلقتها وزارة الإعلام عام 2025 بعنوان نحو إطار وطني للتعامل مع وسائل التواصل الاجتماعي.
1: وهدفت الحملة إلى رفع مستوى الوعي المجتمعي بأهمية الاستخدام الإيجابي لوسائل التواصل الاجتماعي وتعزيز السلوك الرقمي المسؤول والحد من الممارسات التي قد تترتب عليها آثار سلبية، لا سيما على فئة الناشئة، من خلال تقديم محتوى توعوي يعالج الجوانب القانونية والتقنية والاجتماعية والتربوية المرتبطة بالفضاء الرقمي. وشكلت الشراكة بين الجهات المشاركة نموذجا للتكامل المؤسسي، إذ قدمت كل جهة محتوى توعوي يعكس اختصاصها ضمن إطار موحد وأهداف مشتركة.
0: تتواصل بمحافظة ظفار فعاليات البرنامج الصيفي لمركز الابتكار العلمي والروبورت بمشاركة 200 طالب وطالبة، ويتضمن البرنامج حزمة من الحلقات التدريبية المتخصصة في مجالات الابتكار والتقنيات الحديثة. ويهدف إلى تنمية المهارات التطبيقية لدى الطلبة في هذه المجالات وتعزيز قدراتهم على تصميم وتطوير حلول تقنية وإبداعية من خلال بيئة تعليمية تفاعلية تجمع بين الجوانب النظرية والتطبيقات العملية.
1: بدأت اليابان اليوم جولة جديدة لتصريف المياه المعالجة من محطة فوكوشيما دايتشي للطاقة النووية المتضررة في المحيط الهادئ. وأفادت شركة طوكيو للطاقة الكهربائية تيبكو المشغلة للمحطة بأن هذه الجولة التي تعد 21 من نوعها من المقرر أن تستمر حتى 24 من يوليو الجاري. وأشارت الشركة إلى أنه سيتم خلال هذه الفترة تصريف نحو 7800 طن من المياه المعالجة التي تخضع لعمليات تنقية لخفض مستويات النظائر المشعة قبل ضخها في البحر. يذكر أن محطة فوكوشيما كانت قد تعرضت لأضرار بالغة جراء زلزال قوي وأمواج تسونامي ضربت شمال شرق اليابان في مارس من عام 2011، ما أسفر عن حادث نووي من المستوى السابع وهو الأعلى على المقياس الدولي للحوادث النووية والإشعاعية.
0: ونبقى في اليابان، حيث أعلنت وكالة استكشاف الفضاء اليابانية جاكسا نجاح مسبار الفضاء الياباني هايابوسا 2 في تنفيذ تحليق تاريخي وشديد القرب فوق الكويكب القريب من الأرض المعروف باسم توريفوني. ونجح المسبار في الاقتراب إلى مسافة قياسية بلغت أقل من 800 متر فقط من مركز الكويكب البالغ عرضه نحو 450 متر. وتمت هذه العملية أثناء طيران المسبار بسرعة نسبية هائلة تتجاوز 18,000 كيلومتر في الساعة. وبيّنت الوكالة أن الهدف الأساسي من هذا التحليق هو التركيز بالكامل على تقييم وتطوير قدرة العلماء والأنظمة الذكية على التحكم الملاحي الدقيق وتوجيه المركبات الفضائية عن بعد بدقة متناهية.
1: إلى أخبار كأس العالم، حيث سجل إيرلينغ هالاند ثنائية في الشوط الثاني قاد بها النرويج إلى الفوز بهدفين مقابل هدف على البرازيل والتأهل للمرة الأولى في تاريخ النرويج إلى دور الثمانية، بينما أحرز نيمار جونيور هدف البرازيل الوحيد في الدقيقة العاشرة بعد 90 من ركلة جزاء. ورفع هالاند نجم مانشستر سيتي رصيده إلى 7 أهداف ليعتلي صدارة هدافي كأس العالم متساويا مع الأرجنتيني ليونيل ميسي والفرنسي كيليان امبابي.
0: نجحت إنجلترا في الفوز على المكسيك 3 أهداف مقابل 2 لتحجز مقعدها في دور الثمانية من بطولة كأس العالم. وستواجه إنجلترا منتخب النرويج في دور الثمانية في ميامي السبت المقبل.
1: تتجه الأنظار مساء اليوم إلى استاد تكساس الذي سيكون مسرحاً لموقعة كروية استثنائية تمثل نهائياً قبل الأوان بين إسبانيا والبرتغال في دور 16.
0: كما يدخل المنتخب الأمريكي اختباراً تكتيكياً صعباً عندما يواجه غداً نظيره البلجيكي ضمن مباريات دور 16 من البطولة. وإلى هنا مستمعينا الكرام، نصل بحضراتكم إلى ختام الفترة الإخبارية الثانية التي قدمت من إذاعة سلطنة عمان، وهذا تذكير بأبرز ما جاء فيها من أنباء. هيئة البحث العلمي والابتكار تعتمد تمويل 8 مشروعات بحثية ضمن برنامج التعاون مع كراسي السلطان قابوس العلمية في دورته الأولى.
1: حركة حماس تعلن حل لجنة الطوارئ الحكومية المسؤولة عن إدارة قطاع غزة وشهداء وجرحى في غارات إسرائيلية على القطاع.
0: مجلس حقوق الإنسان يدعو إلى إجراء تحقيق عاجل في الانتهاكات والتجاوزات في مدينة الأبيض السودانية.
1: بدء المناورات العسكرية البحرية الصينية الروسية، وبكين تجري تجربة لإطلاق صاروخ من غواصة نووية في المحيط الهادي.
0: ختاما مستمعينا، تقبلوا تحيات يعقوب بن سيف الهشامي في التحرير،
1: وفي التنفيذ علي بن حسن العجمي، وكنا معكم في التقديم حنيفة بنت خميس العبرية ومحمد بن حافظ العامري. شكرا لحسن الاستماع وإلى اللقاء.

عند الخامسة مساء تستمعون إلى برنامج بانوراما إذاعة سلطنة عمان.

0: شيء من اللغة. معا إلى شيء من لغتنا العربية. كلما قطعنا مسافة نشتاق لما تبقى، ويبقى الطريق إليها خالدا بخلودها. شيء من اللغة. من اللغة. الإعداد الدكتور هادي حسن حمودي، التقديم بدر بن علي الشيباني، والإخراج علي بن عبد الله العجمي.
1: الصوم والصيام مقاربة ثانية.
2: اختتمنا الحلقة السابقة برفض رواية نذرت للرحمن صمتا، لأن الصمت لا يبين حالة مريم عليها السلام. ونواصل القول، ذلك لأن عليها أن تبين براءتها أمامهم، فكان لفظ الصوم الذي يدل على الشدة تعبيرا عن معاناتها الشديدة التي تتوضح في قولها: قالت يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا. هذا على الرغم من ثقتها بنقائها، فكيف على الرغم من هذه الحالة المعقدة والمعاناة الشديدة تقول: إني نذرت الصمت؟ فهل سيتقبلون صمتها؟ لكنها إن أخبرتهم أنها نذرت الصوم فسيضطرون إلى انتظار انتهاء صومها أو من يجيب أسئلتهم. هذه النقاط كانت رداً مختصراً على أقوال تصور قائلوها أن في النص خطأ عليهم تعديله، ولكن لا خطأ في الآية، لا من حيث اللفظ ولا من حيث الدلالة. كيف؟ مما لا شك فيه أنها لم تكن تستطيع الدفاع عن نفسها. وأي برهان على صدقها تقدمه لهم؟ لا شيء. فلم يبق أمامها إلا أن تعلن صومها، ثم تشير إلى وليدها فيخاطبهم، بمعنى أنها لن تجادلهم ويكفي ما سيقوله وليدها لهم. هذه الحالة المعبر عنها بهذه الكلمات الكثيرة أوجزها القرآن الكريم بعبارة بليغة أدت المراد تماما، فلا خطأ فيها من حيث الجمع بين ما قالت ونذرها للصوم عن الكلام، بمعنى الصوم عن مجادلتهم وعن بيان براءتها مما قد يرمونها به. وها نحن الآن نلاحظ أن كثيرا من الناس حين يهل رمضان يتجنبون مواقع الجدال وصفحات التواصل الاجتماعي في الشبكة العنكبوتية، معللين سلوكهم بقولهم إنهم يفعلون ذلك مظنة أن يصدر منهم تعليق أو تدوين.

0: تركت لوليدها مهمة بيان الحقيقة بمعجزة من ربه. وكان من أسباب ورود كلمة الصوم في سياق قصة السيدة مريم أن من أبرز معانيه الامتناع عن سلوك محدد لفترة قصيرة محددة. وهذا المعنى يوضح شدة معاناة السيدة مريم وعجزها عن إقناع القوم بنقائها ثم إثبات ذلك عن طريق ابنها المسيح. أما الصيام فأوسع دلالة من الصوم، وله قواعد وشروط محددة، فتركيب كلمة الصوم فيه انغلاق صوتي واضح ومبالغة يؤديها الواو، أما لفظ الصيام فأكثر انفتاحا صوتيا يتحد مع انفتاح دلالي يحقق ذلك مجيء الياء والألف. فالصيام إذن أوسع من ذلك بكثير، لأنه امتناع عن أشياء مادية معينة كالطعام والشراب وما إليهما من سائر ما اعتبرت مفطرات، كما أنه امتناع عن أشياء نفسية أو روحية من أجل تطهير الذات وتنمية الضمير. أما الامتناع عن المفطرات المذكورة في كتب الفقه والاكتفاء بذلك فهو صوم لا صيام، أو قل هو صيام مفرغ من أبعاده الروحية ومبتعد به عن أبرز علل تشريعه وهي التقوى. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. ونرى أن الصيام أعم وأشمل من الصوم في صفات، منها: واحد، الصيام عام في الامتناع عن كل الأشياء التي منعهم التشريع عن الإتيان بها، لا الامتناع عن شيء واحد محدد كالامتناع عن الكلام، ولذلك عد أحياناً بمثابة عقوبة، كما في: أو عدل ذلك صياماً ليذوق وبال أمره، عفى الله عما سلف ومن عادى فينتقم الله منه. صدق الله العظيم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: شيء من اللغة. كلما قطعنا مسافة نشتاق لما تبقى، ويبقى الطريق إليها خالدا بخلودها. شيء من اللغة.

مع تحيات الدكتور هادي حسن حمودي، بدر بن علي الشيباني، وعلي بن عبد الله العجمي.

0: إذاعة سلطنة عمان.
1: برنامج أسلوب حياة هو مساحة مشرقة مع الحياة بتفاصيلها الجميلة وفضاءاتها المختلفة، بمواضيع جديدة صحية واجتماعية وأسرية، متنوعة في الطرح وعميقة في المعنى، عصرية في الفكر، تلامس واقع حياتنا اليومية. تتابعون البرنامج كل خميس الساعة 1 ظهراً، يعاد الجمعة الساعة 8 مساءً.
0: قيد اسمك لتبادر بصوتك. استمرار القيد ونقل القيد في السجل الانتخابي عبر تطبيق انتخاب والموقع الإلكتروني elections.om. بادر وأثر. انتخابات أعضاء المجالس البلدية للفترة الرابعة 2026، مع تحيات وزارة الداخلية.

للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا حسابات إذاعة سلطنة عمان على منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة سلطنة عمان.

0: إذاعة سلطنة عمان.
1: بانوراما بانوراما بانوراما بانوراما رؤية من الأفق البعيد، امتداد نحو ثراء المعلومة، احتواء لجوهر الحدث. بانوراما بانوراما في بانوراما يجمعنا المساء بكم يومياً من الأحد وحتى الخميس. بانوراما بانوراما

0: بسم الله الرحمن الرحيم، أسعد الله مساءاتكم بكل خير ومحبة. مستمعينا الأحبة، مساء الخير لكل اللي اختار أن يكون معنا في هذا الوقت الجميل، وين ما كنتم، في البيت، في السيارة، أو في طريقكم بعد يوم طويل من العمل ومن أيضا كافة المشاغل. حياكم وبياكم إن شاء الله في حلقة جديدة من بانوراما، حلقة متجددة لليوم الاثنين، أكثر من محطة كما عودناكم من خلال بانوراما، أكثر من قصة، من موضوع وفكرة، أيضا أخبار متعلقة بمختلف المواضيع، سواء كان على مستوى اجتماعي، ثقافي، فني، وأيضا مختلف المواضيع أيضا اللي نستحق الوقوف عندها، ونحاول من خلالها أن نجعل هذا المساء أخف وأجمل وأثرى. أسعد بسماعكم وأيضا مرافقتكم في هذه الرحلة، كما أرحب أيضا كالعادة بزميلي ياسر الهنائي. يسعد مساك بكل خير ياسر.
1: مساء الأنوار إيمان، ونمسي بالخير على المستمعين. رحب بكم إذن مستمعينا في حلقة الاثنين من برنامج بانوراما عبر أثير إذاعة سلطنة عمان، ورحلة جديدة معكم إن شاء الله نقضيها خلال ساعتين. دائما نتمنى أن نكون رفقة طيبة لكم، تستمتعوا مع كل ما نقدمه لكم، وإن شاء الله تشاركونا هكذا لحظاتكم المسائية على رقم الواتساب 7244-2010. كل يوم اثنين تعودتوا مستمعينا في محطة قانون، وإن شاء الله عندنا محطة قانون ومحطة قانون بنناقش قانون الطفل وكل ما يتعلق بالطفل من الناحية القانونية، طبعا في محطتنا اللي دائما تكون كل يوم اثنين. وإحنا أكيد مستمعينا بالإضافة إلى محطاتنا المتنوعة دائما نحاول أن تكون قريبة منكم، أن تستفيدوا من كل ما نقدمه لكم. فتحية لكم إن شاء الله، وتقضوا معنا أجمل وأمتع الأوقات. إذن مساء جميل، وأكيد أيمن المساءات الصيف، والبعض في إجازة، البعض ما زال في على رأس العمل. إحنا إن شاء الله خلال هاتين الساعتين سنرافقكم في الإعداد والتقديم ياسر الهناي
0: وأيمن الفجراني، وخلف المكسر والمايك سيف الجرداني. كونوا بالقرب.

للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا حسابات إذاعة سلطنة عمان على منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة سلطنة عمان.

0: سمح
1: والله.
0: سمحت يا طيب.
1: ايش تبي؟
0: سؤال.
1: نعم.
0: اليوم السبت ولا الاحد؟
1: الاثنين.
0: مع بعض؟
1: سبت مع بعض.
0: اقول السبت ولا الاحد؟
1: الاثنين.
0: مع بعض شو؟ ترى ما يعرف ما صح
1: شو صح
0: لا لا صح الاثنين هي صح الاثنين
2: هذه مداخلات سيف يعني سيف مروق اليوم خلاص. الاثنين اليوم
3: الاثنين يعني ما السبت لحد مع بعض هي الاثنين يوم
2: إذا تحية مسائية لكم مستمعينا حلقة الاثنين دائما نسعد بكم جميل إنكم تتواصلوا معنا على رقم الواتساب 7244-2010 وبعد قليل إن شاء الله بنذكركم بسؤال سالفتنا لكن ممكن إنكم طبعا تشاركونا برأيكم على قناة الواتساب قناة إذاعة سلطنة عمان وهو السؤال اللي بنطرحه إن شاء الله عليكم هو نفس السؤال هل تتفق مع الرأي القائل أن تشجيع القراءة والاطلاع بين الشباب يسهم في بناء شخصية واعية وقادرة على الإبداع أتفق أو لا أتفق وبعد قليل إن شاء الله بنرجع ونطرح هذا الموضوع لكن الحين نروح لأولى محطاتنا محطة إيش صاير
4: في إيش صاير مستمعينا الأحبة المركز الوطني للمعلومات المالية يوقع على مذكرتي تفاهم مع وحدة الاستخبارات المالية المشتركة بهونغ كونغ جمهورية الصين الشعبية ومجلس مكافحة غسل الأموال في جمهورية الفلبين وذلك على هامش الاجتماع العام لمجموعة إيغمونت الدولية المقام في مدينة باكو بجمهورية أذربيجان
2: وسلطنة عمان على مدى أكثر من 5 عقود تنسج شراكة حضارية راسخة مع منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة اليونسكو منذ انضمامها إلى المنظمة عام 1972 ميلادي وهو انضمام مثل نقطة تحول في حضور سلطنة عمان على الساحة الدولية سعادة السفيرة آمنة بنت سالم البلوشي المندوبة الدائمة لسلطنة عمان لدى منظمة اليونسكو في تصريح لها قالت أن الحضور العماني يمتد إلى البرامج والشبكات الدولية التي تشرف عليها اليونسكو إذ انضمت 44 مدرسة عمانية إلى شبكة المدارس المنتسبة لليونسكو كما أدرجت 3 مدن عمانية ضمن شبكة مدن التعلم عام 2024 وهي مسقط وصور ونزوة وجاري العمل على ضم مدن أخرى على هذه الشبكة
4: ومعالي الدكتور وزير الإعلام يبحث خلال لقاء سعادة المهندس محافظ جنوب الباطنة سبل تعزيز العمل الإعلامي بما يسهم في إبراز المقومات التاريخية والثقافية والاقتصادية والسياحية والمنجزات التنموية وأثرها في حياة الإنسان والمجتمع بمختلف ولايات المحافظة
2: وهيئة البحث العلمي والابتكار تعلن نتائج الدورة الأولى من برنامج التعاون مع كراسي السلطان قابوس العلمية والتي أسفرت عن اعتماد تمويل 8 مشروعات بحثية حيوية في إطار الجهود الوطنية الرامية إلى تعظيم الاستفادة من هذه الكراسي
4: وسلطنة عمان على مدى أكثر من 5 عقود تنسج شراكة حضارية راسخة مع منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة منذ انضمامها إلى المنظمة عام 72 وهو انضمام مثل نقطة تحول في حضور سلطنة عمان على الساحة الدولية
2: وزارة الإعلام تختم المرحلة الثانية من حملة تبصير لتعزيز الاستخدام الأمثل لوسائل التواصل الاجتماعي والتي نفذت على مدى 2 أسبوع عبر منصات التواصل الاجتماعي بمشاركة شرطة عمان السلطانية وهيئة تنظيم الاتصالات ووزارة التنمية الاجتماعية في إطار الجهود الوطنية الرامية إلى تعزيز الوعي بالاستخدام المسؤول والآمن للمنصات الرقمية هذا الموضوع إن شاء الله سيكون حاضر معنا بعد قليل
4: و3 شباب عمانيين يستعدون للمشاركة في بطولة أدوبي العالمية للتصميم الجرافيكي
2: إذن مستمعينا هذه كانت أبرز أخبارنا وعلومنا في محطة إيش صاير أنتم بعد شاركونا أخباركم وعلومكم على رقم الواتساب 7244-2010

للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة تابعوا حسابات إذاعة سلطنة عمان على منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة سلطنة عمان.

0: يا مساء الخير والمحبة مستمعينا الأحبة، ولكل أيضا من انضم للاستماع عبر أثير إذاعة سلطنة عمان وبرنامج بانوراما. قبل أن نذهب إلى المحطة القادمة، تساءلنا في بداية البرنامج عن تشجيع القراءة والاطلاع بين الشباب، يسهم في بناء شخصية واعية قادرة على الإبداع. يعني فعلا القراءة أصبحت أسلوب حياة، هي التي توسع المدارك، أيضا تصنع الإنسان الواعي وكثير من الأمور. شاركونا آراءكم حول هذا الموضوع عن تشجيع القراءة، وخاصة أيضا في فترة الصيف ربما ياسر هي فرصة سانحة تكون للقراءة أكثر منها أن تكون واجب. كيف ممكن أن نصنع شاب قارئ يوسع مداركم من خلال هذه القراءة، وأن يبتعد نوعا ما عن الهاتف وعن الانغماس في الشاشات الرقمية ويستبدلها بكتاب، وبالتالي يوسع مداركه أكثر وأكثر في هذا الموضوع؟
1: أكيد. إذا ننتظر مشاركاتكم مستمعينا، هل تتفقوا مع الرأي القائل أن تشجيع القراءة والاطلاع بين الشباب يسهم في بناء شخصية واعية وقادرة على الإبداع، ولماذا؟ على رقم الواتساب 7244210. أما الآن فنروح لمحطة عن قرب، وفي محطة عن قرب نقترب مستمعين عن اختتام وزارة الإعلام للمرحلة الثانية من حملة تبصير لتعزيز الاستخدام الأمثل لوسائل التواصل الاجتماعي. وللحديث عن هذا الموضوع تنضم معنا الدكتورة أمل بنت محمد النوفلي، مدير عام الإعلام الإلكتروني بوزارة الإعلام. مساء عليك بالخير دكتورة أمل، ونسعد بوجودك معنا.
2: مساء النور، يا هلا فيكم وأشكركم على الاستضافة، ونرحب بالمستمعين عبر أثير إذاعة سلطنة عمان ومنصتين.
0: يا مرحبا فيك يا دكتورة، نحن أسعد بكل تأكيد الحديث عن هذا الموضوع، والمستمعين ربما يتساءلوا عن هذه الحملة، حملة تبصير. نتعرف عن قرب على هذه الحملة وأهم أهدافها.
2: حملة تبصير هي أحد المبادرات الوطنية التي خرجت بها الورشة التطويرية. هذه الورشة أطلقتها وزارة الإعلام تحت عنوان نحو إطار وطني للتعامل مع وسائل التواصل الاجتماعي وتأثيرها على الناشئة، كانت بالتعاون مع عدد من الجهات الحكومية والقطاع الخاص والمجتمع المدني. أطلقت هذه الورشة العام الماضي، وخرجت مجموعة من المبادرات والتوصيات، منها حملة وطنية توعوية بعنوان تبصير. طبعا هذه الحملة هدفت إلى تعزيز ثقافة الاستخدام الآمن والمسؤول وسائل التواصل الاجتماعي لدى الناشئة، إلى جانب رفع الوعي المجتمعي بالإيجابيات وأوجه الاستفادة التي يمكن تحقيقها من الاستخدام الصحيح لهذه الوسائل. كذلك يعني من ضمن الأمور التي هدفت لها هذه الحملة ترسيخ مهارات التفكير النقدي والتفاعل الواعي للناشئة مع وسائل التواصل الاجتماعي.
1: ممتاز. إذا يعني هذه هي المرحلة الثانية من الحملة، حملة تبصير، اللي طبعا تهدف إلى تعزيز الاستخدام الأمثل لوسائل التواصل الاجتماعي. طيب دكتورة، من هم الجمهور المستهدف من هذه الحملة؟
2: طبعا احنا يعني نعلم أن وسائل التواصل الاجتماعي يستخدمها الجميع ومختلف الفئات العمرية، لكن احنا حرصنا في هذه الحملة أن نستهدف فئة الناشئة والأسرة.
1: جميل
0: جميل. وسبب اختياركم تحديدا لهذه الفئة دكتورة؟
2: طبعا يعني اختيار الناشئة لكونها الفئة الأكثر تفاعل مع المحتوى الرقمي، وكذلك هي الأكثر قابلية للتأثر بالمحتوى، وأيضا يعني نجد أن هي فئة ينقصها الوعي والإدراك ب الاستخدام الآمن لوسائل التواصل الاجتماعي، وأيضا غير مدركة بالمخاطر والتحديات من الاستخدام السلبي. أما بالنسبة للأسرة، فكما تعلمون الأسرة هي الحاضن الأول للطفل، وقادرة على توجيه الطفل، وهي يعني المطلعة باستخدام الأمثل، يعني هي التي تستطيع أن توجه الطفل للاستخدام الأمثل كذلك.
1: ممتاز. أكيد يعني فئة مهمة هي فئة الناشئة والأسرة كذلك، يعني وأهمية تعزيز استخدام الناشئة والأسرة يكون استخدامهم استخدام يعني أمثل لهذه الوسائل. نسأل عن الحملة، متى بدأت وما المراحل التي مرت بها دكتورة؟
2: الحملة بدأت في العام الماضي في أغسطس، وكانت المرحلة الأولى بالتعاون مع دول مجلس التعاون الخليجي. بهدف نشر رسائل توعوية رقمية في وسائل التواصل الاجتماعي المختلفة. وكما تعلموا تم اختيار شهر أغسطس لكون وقت الإجازة الصيفية، وغالبا استخدامات الناشئة والأطفال في هذه الفترات تكون أكثر.
0: نعم.
2: المرحلة الثانية بدأت في هذا العام في طبعا اللي هي جهود مستمرة في مختلف الأذرع الإعلامية لوزارة الإعلام وجميع القنوات الإذاعية والتلفزيونية والمحتوى السمعي والمرئي والمقروء والإلكترونية، لكن كرقميا كمبادرة رقمية في وسائل التواصل الاجتماعي بدأت في 22 يونيو بالتعاون مع عدد من الجهات الحكومية، شرطة عمان السلطانية، هيئة تنظيم الاتصالات، ووزارة التنمية الاجتماعية.
0: جميل.
2: استمرت الحملة الرقمية على مدار أسبوعين، والجميل أن كل جهة قامت بنشر رسائل توعوية وفقا لاختصاصها واستهدافاتها أيضا، وجميع هذه الرسائل كانت توعوية حول كيفية التعامل الأمثل مع وسائل التواصل الاجتماعي.
0: جميل. يعني فعلا دكتورة أمل، يعني الوقت الحالي كل يوم نمسك هواتفنا، وسائل التواصل عشرات المرات، تصفح المنشورات، مقاطع كثيرة، وبالتالي السؤال دائما يكون هل اللي كل نشوفه اليوم صحيح؟ كثير من الشائعات، الأخبار المختلفة نتابعها على وسائل التواصل الاجتماعي، لذلك مثل هذه الحملات مهمة من أجل التبصير، التوعية اللي تخلي المستخدم أكثر وعي في مثل هذه المواضيع. فهل هناك في محاور معينة حرصته وحرصت الوزارة بشكل خاص على تضمينها في هذه الحملة تحديدا؟
2: حرصت وزارة الإعلام في هذه الحملة على تقديم معالجة متوازنة وشاملة لمختلف أبعاد الاستخدام الرقمي، من خلال التأكيد على تعظيم الإيجابيات من هذه الوسائل، وأيضا التوعية بالسلبيات والمخاطر والتحديات التي تقع بسبب هذه الوسائل. الحملة تناولت مجموعة متنوعة من المحاور، يعني منها على سبيل المثال تعزيز ثقافة الالتزام بالقوانين والأنظمة المرتبطة باستخدامات وسائل التواصل الاجتماعي، حماية البيانات والخصوصية، أيضا حرصنا أن احنا نعزز التفكير النقدي والتحقق من المعلومات قبل تداولها، السلوك الرقمي المسؤول، ومن الأشياء المهمة جدا محور عدم الانجراف خلف الوسوم المسيئة وترسيخ الهوية الوطنية والقيم العمانية في البيئة الرقمية.
1: نعم. جميل. والجميل أن تحمل هذه الحملة يعني مسمى تبصير، ويعني تبصير المجتمع بوسائل التواصل الاجتماعي واستخدامها بشكل إيجابي. دكتورة، ما النتائج المأمول الخروج بها من هذه الحملة؟
2: طبعا اليوم كما تعلمون أن وسائل التواصل الاجتماعي تشكل فضاء رحب يؤثر في هوية وسلوك واتجاهات المستخدم بسبب الخوارزميات وغيرها، وبالتالي هذا النوع من الحملات الوطنية جدا مهم كما أسلفتم لكونه يسهم في رفع الوعي المجتمعي. نحن نعول ونأمل أن هذه الحملة تساهم في رفع الوعي المجتمعي بالاستخدام الأمثل لوسائل التواصل الاجتماعي، وبالتالي هذه الوسائل تتحول إلى أدوات مساندة في المعرفة والثقافة وقوة ناعمة لإبراز المنجزات الوطنية، بدلا من أن تكون أدوات تؤدي إلى مناحي سلبية أو أي مخاطر تقع على الناشئة.
0: نعم.
2: احنا في النهاية نأمل أن تسهم هذه الحملة في رفع الوعي لدى الناشئة في التعامل الأمثل مع وسائل التواصل الاجتماعي.
0: نحن أكيد يعني نشكركم على هذه الجهود المبذولة دكتورة أمل، فعلا حملة مهمة في اعتقادي مثل هذه حملات التبصير والتوعية، ويمكن محاور مهمة تلامس واقعنا اليوم، كيف ممكن نحمي أنفسنا ومجتمعنا من كثير من الأمور المتعلقة اليوم بوسائل التواصل الاجتماعي والمحتويات الكثيرة والمضللة في بعض الأحيان. سعيدين بهذه الوقفة دكتورة أمل بنت محمد النوفلي، مدير عام الإعلام الإلكتروني بوزارة وزارة الإعلام، وكل النجاحات والتوفيق إن شاء الله.
2: شكرا لكم.
1: شكرا لك دكتورة، ونتمنى التوفيق لكم دائما حقيقة، ونتمنى من الجميع أن يستخدموا وسائل التواصل الاجتماعي بطريقة إيجابية ومفيدة. فاصل وراجعين.

0: وحياكم الله مستمعينا، مواصلين معكم مشوار بانوراما. تحية مسائية لكل من يستمع لنا أينما كان يصلكم أثير إذاعة سلطنة عمان، وفي محطتنا القادمة محطة سالفة. سالفتنا دائما مستمعينا، ورغم ان احنا ذكرنا السالفة اللي هي نفس الاستطلاع اللي موجود على قناة الواتساب قناة إذاعة سلطنة عمان، بإمكانكم كذلك انكم تشاركونا الاستطلاع على قناة الواتساب، وكذلك تشاركونا آراءكم حول موضوع. هناك رأي يقول ان تشجيع القراءة والاطلاع بين الشباب يسهم في بناء شخصية واعية وقادرة على الإبداع، هل تتفق ام لا؟ ولماذا دائما القراءة ايمن؟ طبعا يعني البعض يراها انها مهمة حقيقة، القراءة يعني لاي شخص يعني قارئ هو انسان مطلع، انسان مثقف، لديه الكثير من المعارف، لكن البعض يقول لك والله هل القراءة تكفي لوحدها؟ البعض يقول لا، القراءة يجب ما بعد القراءة. ماذا يعني؟ هل تطبق ما تقرأه؟ هل تستفيد من
1: مما تقرأه؟
0: هل أنت شخص فاعل في المجتمع؟ يعني الأشياء اللي تقرأها المجتمع يستفيد منها، أم أنت فقط تقرأ ومتقوقع على نفسك يعني؟ فبالتالي يعني هنا القراءة طبعا مفيدة وتبني شخصية الفرد وتبني شخصية واعية، لكن هل يكفي فقط القراءة وحدها؟
1: لكن ياسر يمكن حتى مع الوقت أحيانا ما تقرأه ينطبع عليك مع الوقت، يعني يترسخ في ذهنك، ينطبع على شخصيتك، يصنع منك إنسان، يصنع منك شخصية واعية قادرة على الإبداع، قادرة على الابتكار، تكون يعني ربما حتى في الحوار تسقلك في الحوار، ربما تكون في جوانب يمكن أنت ما تطبقها على مستوى المجتمع ياسر، ولكن يعني تنطبع عليك مع الوقت في شخصيتك، تكون في الحوار شخص مختلف تماما، في غني بالمفردات خلنا نقول، فكثير من حتى في بناء شخصيتك، ثقة بالنفس، القدرة على الأخذ والعطاء معك. فعندما تحاور شخص قارئ مختلف تماما عن تحاور شخص ربما لا يقرأ كثيرا أو حتى لا يقرأ إطلاقا، فالموضوع مثل ما ذكرت أنا في اعتقادي كوجهة نظر شخصية أنه فعلا قادر على بناء شخصية قادرة على الاطلاع، قادرة على الوعي، قادرة على التفكير. يعني أحيانا لا تصنع إنسان في مختبر أو في مكان ما، ربما يصنعه كتاب.
0: بالفعل يعني أكيد القراءة مهمة ودائما احنا نشجع على القراءة، لكن دائما القراءة يجب أن تستفيد منها، يستفيد منها المجتمع مثل ما ذكرت أيمن. أكيد يعني القراءة تصنع شخصية واعية قادر أنه يحاور الآخرين، لكن دائما نقول أنه يجب أن يستفيد حتى من حولك مما تقرأ. إذا كنت أنت إنسان مثقف، ثقافتك هذه يجب أن تنقلها أو تنقل حتى ثقافة القراءة لمن حولك، يعني لأنه دائما يعني الشخص يمكن قارئ لكن تجده متقوقع حول نفسه. يعني حتى موضوع الإبداع كذلك، يعني الإبداع يجب أن يرى الناس أثر هذا الإبداع.
1: نعم. أحيانا ياسر
0: يكون يقيمك أنك أنت مبدع أو لا.
1: بالضبط. وأحيانا يكون حتى الأشياء مواضيع الأشياء اللي تقرأها.
0: نعم.
1: عرفت يعني
0: ما تقرأ أي شيء يعني.
1: بالضبط. إحنا أحيانا تقرأ كتب معينة، عناوين معينة ممكن ما تضيف لك الكثير في حياتك أو حتى في شخصيتك، لكن أحيانا أنت طريقة اختيارك لهذه الكتب، لهذه العناوين، للمعلومات اللي فعلا ممكن تسقل، يعني ما ممكن تملأ ذاكرتك بكم كبير من المعلومات، ولكن مع الوقت يعني تجد نفسك أنك قادر على النقد، قادر على التحليل، وقادر أيضا على الاستمتاع والاستماع في الموضوع.
0: وانت ذكرت يعني نقطة مهمة، يعني حتى ماذا تقرأ، هل أنت تستفيد من ما تقرأ، هل هو مناسب لميولك، توجهاتك، مهاراتك، هل هذه الكتب التي تقرأها تجدها مفيدة بالنسبة لك، أم تقرأ فقط أي شيء، يعني أنت فقط كتاب وتقرأه. القراءة طبعا مفيدة يعني، لكن اختار الشيء اللي تراه مناسب لك، مناسب له مهاراتك، توجهاتك، أهدافك، حتى مناسب لمجال عملك مثلا.
1: بالضبط.
0: فبالتالي هذا أكيد بيفيدك. والبعض يمكن يقول لك والله أنا بعد غير أن في مجالي مثلا أقرأ مجال عملي، أنا أريد في مجال ترفيه مثلا الروايات، بعد مفيد قراءة روايات.
1: نعم.
0: والقصص وغيرها من الأمور اللي ممكن أن تستفيد.
1: بالضبط. تطلق لسانك أحيانا.
0: نعم.
1: تثريك من الكم من المعلومات.
0: بالفعل.
1: يعني كروايات أحيانا يقول لك والله وش هذا الموضوع اللي تقراه في الرواية؟ وش بتستفيد أنت من موضوع أن يكون أحيانا رواية جريمة مثلا؟ فيقول لك أنت وش تستفيد؟ لا أحيانا إن هذه يعني الروايات تخليك أكثر تحليل، أكثر منطقية، تحلل، تستمع، وتغني بالمفردات مع الوقت، تجد نفسك أنك غني بال... يعني أنا قريت سابقا ياسر أنه في سنغافورة مثلا يقول لك يشجع الاستمرار على القراءة منذ الطفولة، يسقلوا هذا الطفل، وأحيانا يختاروا له العناوين مثل ما ذكرت أنت، وش العنوان اللي أحيانا تختاره، فهم يختاروا له كعناوين تخص الابتكار مثلا وريادة الأعمال. فتجد أن الطفل هذا مع الوقت ما شاء الله يعني قادر على أنه يطبق مثل ما أنت ذكرت هذا الموضوع مستقبلا، وحتى أيضا في بناء وطنه، في بناء شخصيته.
0: أكيد. إذن إحنا أكيد مع موضوع القراءة، وهناك رأي يقول أن تشجيع القراءة والاطلاع بين الشباب يسهم في بناء شخصية واعية وقادر على الإبداع. هل تتفق أم لا تتفق؟ ولماذا؟ ننتظر مشاركاتكم على رقم الواتساب 724-420-10.
1: وهنا مجموعة ما شاء الله يعني يعطيهم التحية والتقدير هالمستمعين اللي يشاركونا دائما في بانوراما ياسر، يعني فعلا مشاركين مستمتعين بمحطاتنا المختلفة في بانوراما، ويشاركونا أيضا يعني رايهم في هذا الموضوع. مثل أم ناصر الهادي تقول مساء الخير ياسر وأيمن وطاقم البرنامج، أسعد الله مساكم بكل خير وسعادة. أتفق تماما، تشجيع القراءة والاطلاع بين الشباب يبني شخصية واعية تفكر صح وتفهم اللي حولها، وفي نفس الوقت يفتح لها باب من الإبداع، لأن العقل اللي يقرأ ويتغذى بأفكار جديدة ويقدر يبتكر ويحل المشاكل. مساكم سعيد ومساكي أسعد أم ناصر الهادي على 724-420-10. فعلا يعني تقول معلومات جدا مهمة في بناء الشخصية، في بناء التفكير والفهم والإبداع، وأيضا التغذي بأفكار جديدة قادرة على صنع المشاكل وفهم الحلول. بالفعل. بكل تأكيد.
0: إذن احنا أكيد سنعود لقراءة رسائلكم مستمعينا، لكن نتوقف مع فاصل وراجعين.

0: إذن كل التحية لكل الأحبة من جديد، لكل من يرافقنا في هذه الرحلة الجميلة من مساءات بانوراما عبر أثير إذاعة سلطنة عمان. كالعادة ودائما وأبدا مشاركاتكم آراءكم على 724-2410 تضفي الكثير أيضا بالنسبة لنا في هذا البرنامج. إن شاء الله تعالى محطتنا القادمة سنكون عند المحطة القانونية اللي خصصناها في بانوراما كل اثنين، نقترب أكثر من المواضيع القانونية التي تخص المجتمع وأيضا من خلالها تبين الحقوق والواجبات بأسلوب نحاول قدر الإمكان أن يكون مبسط وواضح بإذن الله تعالى. موضوعنا اليوم ياسر موضوع جدا مهم في هذه المحطة القانونية يتعلق بالطفل وحقوقه.
1: نعم أكيد، يعني اليوم نسلط الضوء على أحد أهم التشريعات الاجتماعية في سلطنة عمان، هو قانون الطفل العماني الذي لم يأتي ليقرر حقوقا جديدة فحسب، وإنما جاء ليترجم القيم الإسلامية والإنسانية إلى نصوص قانونية ملزمة تحفظ للطفل حقه في الحياة والرعاية والتعليم والصحة والحماية من جميع أشكال العنف والإهمال والاستغلال. طبعا الطفل ليس مسؤولية الأسرة وحدها، بل هو مسؤولية مشتركة بين الأسرة والمجتمع والدولة، لأن حماية الطفل اليوم هي استثمار في مستقبل الوطن. للحديث عن قانون الطفل ينضم معنا المحامي الأستاذ مازن بن حميد الجابري. مساء عليك بالخير أستاذ مازن، سعيدين بوجودك معنا.
2: مساء النور أستاذ ياسر، ومساء الخيرات لكل المستمعين أينما كانوا خلف المذياع. مساكم الله بكل خير. اليوم الموضوع حديث المحطة جميل جدا عن الكائنات الصغيرة ما كنا عليه سابقا قبل 10 أعوام أو ربما 20 عام، عن حقوق ينبغي أن ينتبه إليها الوالدين. وأنا أشكركم قبل أن نتشعب أو أن نغوص في هذا الموضوع على هذه الالتفاتة الرائعة للطفل الذي هو اللبن الأولى لهذا المجتمع، وهو كما نقول شباب المستقبل بإذن الله.
0: نعم، يا مرحبا فيك أستاذ مازن، نحن الأسعد بكل تأكيد من خلال هذه المحطة. فعلا قانون الطفل اليوم وقانون الطفل العماني بشكل خاص يحمي هذا الطفل اليوم من الإهمال، من العنف، من كثير من الأمور المتعلقة بالاستغلال، ويوفر له بيئة آمنة. لذلك السؤال الأهم في هذا الموضوع وفي هذه المحطة، هل فعلا يكفي أن توجد هذه القوانين أم هناك أيضا ربما أمور أخرى تتعلق بالوعي المجتمعي، وهي أعتقد أنها الحلقة الأهم في حماية هذا الطفل؟
2: سؤال جميل جدا. القوانين ما هي إلا حبر على ورق إن صح التعبير. هذه القوانين إن لم تترجم إلى واقع فعلي، إلى واقع حقيقي نعايشه ونلازمه، فهي لا ليست كافية. أيضا مسؤولية الأطفال، تنشئتهم، تربيتهم، رعايتهم، هي ليست مسؤولية منبثقة من القانون وحده، بل هي مسؤولية منبثقة من الدين الحنيف، منبثقة أيضا من عاداتنا، من قيمنا، من مبدأ الإنسانية قبل كل شيء، بغض النظر عن الديانة التي ينتمي إليها هؤلاء الوالدين، بغض النظر عن الإقليم الجغرافي الذي يسكنوا، بغض النظر عن العادات التي أيضا اعتادوا عليها. الطفل كيان إنساني يجب مراعاته في جوانب كثيرة من هذه الحياة. المسألة ليست أنها مسألة تنظيمية قانونية فقط، بل هي تنظمها اعتبارات كثيرة نفسية واجتماعية وأسرية ودينية. رعاية أطفال أنا أتوقع أنه واجب إنساني، ليس فقط أصبح على الأسر الوالدين، بل يشمل أكبر من ذلك إلى الدولة ذاتها أيضا.
1: نعم ممتاز. وبما أننا نتكلم عن الطفل وحماية الطفل وتربية الأبناء، خاصة يعني موضوع يعني يخص الآباء في عملية تربية الأطفال، فيعني موضوع التربية دائما يدخل سؤال يمكن يتداول عند الجميع، هو موضوع الضرب. البعض يقول لك والله الضرب ليس وسيلة للتربية، البعض يقول لك لا ممكن يكون ضرب تأديبي، لأنه يعني هذا الضرب قد يوجه الطفل ويعدل سلوكه. اليوم السؤال اللي يطرح نفسه من الناحية القانونية أستاذ مازن، هل يحق لولي الأمر أن يضرب طفله بحجة التربية؟
2: جميل. طبعا هذا فعلا من أكثر الأسئلة تداولا في المجتمع، خاصة في الأسر. وربما يعتقد البعض أنه وسيلة، يعني يمكن للوالدين أن يختاروا أي وسيلة تدخل في ضمن حقهم في التربية، الضرب، الصراخ وما غير ذلك. لكن الحقيقة أن الإسلام أيضا فرق قبل أن نأتي للقانون ما بين التربية والإيذاء، ما بين التأديب والتعذيب، ما بين البناء والهدم، فجعل أن الأصل في العلاقة مع الطفل هي الرحمة.

0: جهه اني قبلت او ضممت احد هؤلاء الابناء. حدث او خرج حديث النبي صلى الله عليه وسلم يقول من لا يرحم لا يرحم في معنى هذا الحديث. فاذا كانت هذه الرحمه تشمل كبار السن او كبار النفس فما بال الاطفال دونهم. وردت أحاديث في السنة النبوية على مسألة ضرب الأطفال، حديث الشهير ربما الكل يعرف أمر أولادكم بالصلاة وهم أبناء سبع وضربوهم عليهم وهم أبناء عشر.
1: نعم.
0: البعض يأخذ هذا الحديث على إطلاق أن الضرب نعم مباح وأنه سنة نبوية وأنه خلاص أنا ولدي إذا ما يسمع الكلام والله الوسيلة الأنجح والأفضل هي الضرب. الضرب هو ليست الوسيلة الأنجح في حقيقة الأمر في مسألة التأديب، بل هي وسيلة أخيرة جدا، ولابد أن نفرق أيضا ما بين الضرب التأديبي وما بين الضرب التعذيبي. هناك بعض أولياء الأمور يخرجوا عن طورهم في لحظة غضب فيعتدي على ابنه ولا يؤدب هذا الابن، هو يحطم هذا الابن، يعني يكسر مجاديف ابنه في الحياة فيعتدي عليه بالضرب، يعتدي عليه بالصراخ، فيعتقد أن هذا حق من حقوقه في الغالب أو في الأصل لا، هذا مخالف للسنة ذاتها ومخالف حتى للقوانين. لا يوجد نص قانوني حقيقة جاء إلى منع الضرب التأديبي هكذا نصا أن لا يحق لأولياء أن يؤدبوا أبنائهم بالضرب، لكن جاء في نص المادة 7 قانون الطفل أن للطفل حق في الحماية من العنف والاستغلال و الإساءة أيضا، وأن أيضا تحفظ له كرامته وسمعته وشرفه. كذلك الإساءة عرفت أيضا في ذات القانون هو أي تعذيب، تعذيب الطفل أو إذا جسديا أو نفسيا أو جنسيا، سواء بشكل مقصود بشكل مباشر أو إهمال حتى من ولي أمر الطفل. نجد أن هناك نص مقابل أيضا في قانون الجزاء في موانع المسؤول الجزائية أنه ما يقع من ضرب للأبناء بدافع التأديب تسقط فيه المساءلة الجزائية إذا كان هذا الضرب لا يتحول إلى تعذيب، يعني هو في حدود أو في إطار المسموح به شرعا وقانونا ولا يتجاوز المعقول ويتجنب أيضا الأماكن التي فيها ضرر للطفل، ضرب الوجه مثلا، ضرب الأماكن الحساسة. أحيانا نحن أطفالنا في المجتمع نلاحظ في منازلنا لما نضرب الطفل ضربة خفيفة على أصابعه عيب، هذا ضرب غير مؤذي ويتعلم الطفل فعلا أن هذه النار مؤذية ربما أو هذا السكين جارحة وهكذا، والآباء هم أدرى بمصلحة أبنائهم ومستويات إدراكهم أيضا في هذه المسألة.
1: نعم، دعنا أيضا أستاذ مازن أقف عند هذه النقطة، موضوع الضرب والتأديب كل ما يتعلق بهذا الموضوع. يمكن اليوم وأنت تتابع أتوقع وسائل التواصل الاجتماعي اللي يتحدث عدم رفع الصوت، العقاب، لا أنت اللي تسوي غلط، لا تحرج هذا الطفل، لا تمنعه من كذا وكذا، يمكن الآباء أصبحوا في حيرة في هذا الموضوع، الحديث عن التربية الحديثة، أشكال العقاب وغيرها من الأمور. يمكن بعض النصائح يعني نشوفها تأخذ جانب واحد بمصطلح أنه والله تربية حديثة، كون أنه اليوم هذه وسائل التواصل مليئة بخبراء التربية كل واحد يقدم نصيحته. يمكن هذا للسؤال كأخصائي نفسي أن يجيب عنه أو يعني يتعلق بالتربية، ولكن من ناحية قانونية كيف ممكن اليوم أن يعرف أيضا هذا الأب والأم النصيحة اللي فعلا ينشدها مبنية على علم وقانون وليست ربما يعني مجرد رأي شخصي اللي ما نتابعه اليوم في من خبراء تربية واللي يجيك يغذي لك بأطروحات مختلفة؟
0: طبعا جميل جدا أستاذي، والله أنا لا أخفيك في هذا الجانب لي وجهة نظر مختلفة تماما. مسألة التربية في حقيقتها أنا لا أتوقع أن يوجد والدين على وجه الكرة الأرضية لا يحسن تربية أبنائهم، والأبناء فوارق جدا. مثلا عندما نأتي نحن إلى علماء النفس الذين يتكلموا عن التربية نجدهم قلة قليلة في المجتمع العربي والإسلامي. عندما تأتي بكتاب من نقول نحن عن تربية الأبناء في المجتمع الغربي، الطفل الغربي سيكولوجيا وبيولوجيا وحتى وفقا لمعتقداتهم لحياتهم تختلف سلوكياتهم جدا، ما هو مناسب لهم ليس مناسب لنا. فأنا اليوم لا أتوقع أن يوجد في المجتمع منزل يخلو من والدين يعني لا يعرفان أن يتصرف مع أبنائهم. مسألة أن يفرقوا ما بين التربية السليمة والتربية الغير جيدة والغير سليمة هذه وجدت حتى في الشريعة، يعني كل من يقرأ القرآن والسنة النبوية وهو مسلم أتوقع يفرق. النبي صلى الله عليه وسلم يعني في آية في القرآن لقمان الحكيم وهو يعظ ابنه

0: نعم
1: هذه في التربية. في أيضا في أبواب عندنا تكلموا عنها أحد علماء الحديث، علماء الفقه، في مسألة تربية الأبناء. عندنا احنا في التاريخ العماني كثير من علماء السلطنة جزاهم الله خير وتحدثوا. عندنا كتاب اسمه تلقين الصبيان موجود إلى الآن متداول، من أبسط الكتب وأيسرها، مناسب جدا لتربية الأبناء وتنشئتهم التنشئة السليمة. لكن ربما تقصد في مسألة أن نفرق فيما بين، فعلا أن هنالك بعض السلوكيات ترتكب في حق الأبناء تؤثر عليهم نفسيا، هذا لا جدال ولا خلاف فيه. الطفل الذي ينشأ في أسرة يسودها العنف ويسودها الضرب، بلا شك ينشأ طفل شخصيته مهتزة، سينشأ طفل أيضا يمارس هذا العنف. كلما كبر هذا الطفل يكبر بداخله هذا العنف الذي نشأ عليه وتربى عليه، وسيترجمه في الواقع الاجتماعي. دراسات أجريت نقلت على دراسة أوروبية، قالوا اكتشفوا أن لما بحثوا في السجلات الإجرامية، فهو يتحدث عن مسألة أن كيف أن التاريخ القديم للإنسان يؤثر على مستقبله. قالوا أن الأغلب المجرمين الذين اعتادوا على جرائم محددة مثلا، اكتشفوا أنهم عاشوا في أسر
0: بيئة
1: كان يسودها العنف،
0: نعم
1: انعدام الحوار، مليئة بالمشاكل بين الزوجين،
0: نعم
1: مليئة بالمشاكل في الأسرة ذاتها، فنشأوا على هذا ثم ترجموه إلى واقع عملي في حياتهم وأصبحوا عنيفين، أصبحوا مجرمين أيضا.
0: نعم
1: هذه ليس قاعدة للافتراض، قد ربما هذا الطفل أيضا ينشأ تنشئة سيئة ابتداء ثم يكتب الله له خيرا بعد ذلك.
0: ولكن أليست المبالغة أيضا في حماية هذا الطفل تكون عكسية في المقابل؟
1: بلا شك احنا الآن دائما خلينا نكون، ما نروح بعيد، احنا نتكلم في واقعنا العملي أستاذي. دائما لما يجونا ضيوف، أحيانا يجي طفل من الأطفال، ابن أخوي، ابن عمي، يعمل لي يخرب لي الستاره، ايش يقول عنا ابوه وامه؟ عيب حمودي، عيب سعودي، والدك اتلف لي مال ستاره قيمتها ربما ب 50 60، او ربما اتلف لي قطعه ثمينه في منزلي، فعيب حمودي، عيب سعودي، هذه لا تنشئ ابنا صالحا مستقبلا. خلينا نكون منطقيين.
0: هي لا يتحمل
1: ايضا
0: المسؤولية، لا يواجه الإحباطات، مصاعب
1: الله
0: الحياة.
1: عليك، لا هذا الطفل، انا اذا كان هذا الطفل فعلا مشاغب لدرجه محدده، طبعا لا نقول لا والله لو اضرب ابنك، لا، يعني في طرق تأديبية كما تفضلت اوجدوها ايضا من تحدثوا عن في علم النفس، في علم التربيه السلوكيه ايضا. اقرا وثقف نفسي، اذا انا عندي ابن عنيد مثلا لا يستمع الى الكلام، لا يمكن ان كما يقول يعني احدد مصيره من كلمه واحده، انا ما اترك ايضا الابن هذا خلاص والله انا ما اريد احطم شخصيته واجرح مشاعره، وطول ما هو ارتكب مشكلة عيب حمودي وعيب سعودي، ولا هذا لا هذا غير مقبول أيضا. هذا الابن إذا شب، يعني إذا كبر على هذه العادة، لن تتوقع منه مستقبلا أن أيضا أن ينصاع إلى أوامرك، خاصة إذا ما جاوز هذا الطفل السنتين وأصبح مدرك بما يقال له 3 سنوات. هذا أمر خطير جدا أيضا، المبالغة في تدليل الطفل لن يعطيك نتيجة إيجابية، بل على عكس ذلك.
0: نعم.
1: أنا قرأت أيضا، أنا لماذا أحب، لأن غالبا الاستقراء أو التحليل هو الذي يعطينا النتائج. درست حالات عقوق الوالدين في دولة أوروبية في الولايات المتحدة، اكتشفوا أن أغلب الوالدين الذي تم إلقائهم في دار العجزة هم أناس من أسر ثرية اعتادوا أن يدللوا أبنائهم، فلما كبر هؤلاء الأبناء لم يستطيعوا أن يتحملوا مسؤوليات أبائهم. نشأوا على الدلال، نشأوا على عدم المسؤولية، نشأوا على عدم الانتماء حتى لهذه الأسرة، نشأوا على الدلال، على الرفاهية، على الحب المفرط الذي أعماهم حقوقهم وواجباتهم والمسؤوليات الملقية على عاتقهم.
0: الله عليك، جميل. إذا أستاذ مازن، يعني بعض الأحيان بعض أولياء الأمور يعني عندما مثلا يعنف الطفل، يحرمه من أمور خاصة به، يعني إذا أحد تدخل مثلا يقول لك لا تتدخل بيني وبين ابني، فحتى وإن كان يعني عملية التربية بطريقة عنيفة جدا، يقول لك والله لا، أنا هذا ولدي وما حد يتدخل بيني وبينه وما حد له خص. وهذا اللي دارج حقيقة، يعني حتى يعني من بعض الأشخاص. طيب إذا هذا الطفل تعرض للحرمان، تعرض للإيذاء، تعرض للتعذيب، فهل هناك جهات لها الحق في التدخل لحماية هذا الطفل؟ وما هي الإجراءات؟ يعني خلينا يعني نركز على الجانب القانوني بما أننا في محطة قانون أستاذ مازن.
1: جميل جدا. مسألة فعلا هذه عبارة نسمعها، أن تجد مثلا في المجتمع جارك، أحد من أقاربك يعني ينهال على أبناء بالضرب الشديد، يؤذيهم، ليس ضرب التأديب اللطيف الذي يتعلم من خلال الطفل، ينهال عليهم بالضرب، بوكسنج، يصير يعني كيس ملاكمة مسكين هذا الطفل. لما تجي تكلمه تقول يا أبو فلان والله ترى هذا اللي تسويه عيب وهذا حرام، وتذكر إنه يستهدي، يقول لك يا فلان مالك علاقة؟ لا، لي علاقة. هذا الطفل قانونا بالعكس قد ربما تكون لو فيما لو أحيل هذا الرجل في جريمة تعنيف الطفل، قد تكون أنت شريك متهم تدخل معه، كونك رأيت أن هذا الرجل يرتكب جريمة بحق الطفل ولم يعني تعين ذلك الطفل ولم تقوم بالتبليغ عنه أيضا. أنا أتحدث عن من يتجاوزوا حدودهم مع أبنائهم، أن هناك فعلا حالات سجلت وقضايا أيضا أن هناك اعتداء بليغ من الآباء من الوالدين على أبنائهم بصورة وحشية جدا. هذا الطفل من يحميه إذا كان الأب لا يحميه، إذا كان الأخوة في المنزل، إذا كان الجيران الأسرة أبناء العم منهم بالقرب منه يرون أن هذا الأب، بعضهم والعياذ بالله قد يتناول مسكرات، بعضهم متعاطين أيضا، يدخلون لمنازلهم بحالة يرثى لها فاخذين الإدراك. أنا والله أدرك هذا الرجل، لا مستحيل طبعا. المولى عز وجل يقول ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق، هذا نص قرآني. مسألة أيضا الجهات المعنية، التنمية الاجتماعية هي المسؤولة بصفة مباشرة عن الأطفال وتلقي الشكاوى وتحرك يعني حقوق الطفل أيضا
0: وتحرك. أستاذ مازل لو أقاطعك، هل يحق للجيران مثلا تقديم بلاغ عن هذا؟
1: نعم نعم لهم حق، لأن الطفل هذا لا بحقيقته أن الجريمة التي ترتكب في حق الطفل هي من الجرائم التي فيها حق عام، ويجوز لأي شخص أن يقدمها. لماذا؟ لأن من الأصل المسؤول عن تقديم الشكوى أو متابعة حقوق الطفل هم الوالدين. الطفل ذاته من هو أقل من سن 18 سنة لا يملك أهلية للتقاضي، هكذا ما معنى في القانون. من يتقاضى عنه هم والدينه. طيب لو إذا كان الوالدين هم من اعتدوا على هذا الطفل، هم من انهالوا عليه بالضرب، خلاص نترك الموضوع عند الوالدين كيف ما يشاءوا له. هنا على الجيران، على ذوي الأرحام، الأقارب، من لنا إلى علم أن هنالك فعلا طفل يتعرض على الإيذاء. المدرسة أحيانا، المعلمين، قد يأتيهم طفل تبدو عليه كدمات في الوجه، ضربات في جسده، آثار للتعذيب. لهم حق أن يقوموا بالتبليغ الجهات المعنية، وعلى مأموري الضبط القضاء أن يتحركوا فورا فعلا ويأخذوا هذا الطفل إلى كنفهم، ثم يسائل هذا الأب. يعني ليست المسألة فقط متعلقة في مسألة الضرب، بل هي أبعد من ذلك، حتى في قانون طفل أستاذ ياسر والمستمعين، فيما لو امتنع الأب عن تقديم الرعاية الصحية لابنه، فيما لو احنا دائما الأطفال يتلقون في سن مبكر لقاحات عندنا عن الحصبة عن بعض الأمراض، ويقول لو ثبت أن الوالدين منعوا طفلهم من تلقي هذه اللقاحات بقصد أو بإهمال، هو مسال جزائيا ويعرض نفسه لمسالة قانونية فيها غرامة وسجن. لأن المسألة ليس كما يتوقع البعض أنه والله هذا ابني وأنا أتصرف عليه كيف ما أشاء، لا، هو ابنك، ما اختلفنا، منسوب إليك، لكن في رعايته وتأديبه لابد أن تراعي في حق المولى عز وجل، وأن أيضا أن تخاف الله فيه، وأن تحترم أيضا النصوص الشرعية قبل النصوص القانونية.
0: لأنه هذا ابنك أنت، لكن نفس الشيء ابن المجتمع
1: أكيد بلا شك.
2: نعم، وهذا يمكن أستاذ مازن يعني يسوقنا إلى سؤال آخر. يعني تذكرت الرعاية والرعاية البدنية والصحية وغيرها من الأمور، لكن هناك اليوم أصبحت في الوقت الراهن أمور دخلت في موضوع الأبناء، موضوع الهاتف، الألعاب الإلكترونية، ويعني الإنترنت بشكل عام. فهل أصبحت حماية هذا الطفل مقتصرة على الرعاية البدنية فقط، أم تشمل أيضا الهاتف، ألعاب إلكترونية وغيرها؟
1: سؤال جميل جدا أستاذ ياسر في هذا الوقت الراهن. كثير من أولياء الأمور للأسف الشديد يعتقد أن رعاية الطفل مقتصرة أن أنا أجيب لك أكل، أجيب لك عيش، وأجيب لك كيلو لحم وكيلو دجاج وخلاص، هذا أنا، هذه رعايتي وهذه مسؤوليتي التي أنا ملزم فيها،
2: يعني أكتفي ماديا، يعني أكفيهم إشباع.
1: نعم، جميل جدا. وإذا التأديب قال اهتم أشوف نتيجتك في المدرسة، الآن الحياة تطورت. نعم، في السابق لم تكن هنالك الهواتف موجودة، التقنية غير موجودة. الآن الطفل، أنا أتوقع حتى في المناهج المفروض أن تغير وزارة التعليم، أن المصدر الأول لتلقي الطفل المعلومات أصبح هو اليوتيوب عندنا في المنازل، خلينا نكون منطقيين. الشاشات، لأن الطفل يتعلم من والديه ابتداء، ثم من المسجد، ثم من المجتمع وهكذا. الآن المصدر الرئيسي للتعلم عند الأطفال، إحنا هذا أمر إحنا شخصيا يعني نعيشه. أول ما يبكي الطفل نعطيه الهاتف، نعطيه الأيباد، نفتح له الشاشة. هذه التربية ليست مقتصرة على الأكل والشرب هي الاجتماعية، تمتد حتى إلى ما يشاهده الأطفال. ماذا يشاهد هذا الطفل؟ تعطيه هاتف جوال، تعطيه أيباد، أيضا تفتش طفلك مع من يتحدث في هذا الجهاز، مع من يلعب، تشتري لعب. أيضا الآن كثير من الألعاب الإلكترونية سيد العزيز فيها مراسلات، فيها محادثات، كثير من جرائم القتل، كثير من جرائم الابتزاز وقعت بسبب هذه الألعاب. أطفال راسوا ضحية لسفاحين، لمجرمين يقنصوا هؤلاء الأطفال، وفعلا سجلت حالة. ربما احنا في المستوى الوطن العربي اللهم لك الحمد هنالك اهتمام كبير في بالغ الأسرة، لكن عندما نقرأ الجانب العالم الغربي والله قصص تدمع لها العين. أطفال ينتحروا في منازلهم بسبب لعبة، بسبب مجرم ربما قام بابتزازه، وكثير من القصص التي يشيب لها الرأي. فأنا أنصح الأباء أن رعايتكم لا تقتصر فقط على الحياة الاجتماعية في المنزل وفي المجتمع والمدرسة. تابع ابنك ماذا يشاهد، اشتريت له أيباد، طيب هذا الأيباد يا أخي لابد أن تحدد له ميعاد متى يستخدمه ومتى لا يستخدمه. حطيت له شاشة في غرفة، تشوف ابنك ماذا يشاهد، ماذا يتصفح. الآن العالم بسبب التقنية أصبح صغير جدا، أصبحت المواضيع يعني بضغطة زر أنت تشاهد ما يحلو لك. فإذا ترك هكذا الطفل بدون رقابة، بدون رعاية، يتعرض لما هو أسوأ.
0: لو تعرض هذا الطفل للابتزاز الإلكتروني من أشخاص وأنت ذكرتهم، يعني أشخاص يمكن ليس لديهم إنسانية حتى على الأطفال، هل الآن ولي الأمر يحاسب كذلك قانونياً؟ لأنه لم يتابع طفله، لم يتابع ماذا يتابع في وسائل التواصل الاجتماعي والهاتف؟
1: هو غالباً ما نستطيع أن نعطي إجابة، لأن كل واقعة غالباً في القانون عندما يقال لا تقاس الوقائع أو الجرائم على بعضها البعض. قد ربما في حالات أن الأب يعني يوهم الإهمال شديد. هناك نصوص قانونية احنا نتكلم عن إهمال الأطفال تركهم بدون رعاية، نعم يجرم القانون، لكن أحياناً الأب جزاه الله خير يقوم بواجباته، يقوم بتربية الأبناء، يتابعهم. الأطفال أيضا أعمارهم متفاوتة، بعضهم عندهم ذكاء أيضا يخبي عن أبنائهم كثير من القضايا. الأبناء ما كانوا يعرفوا أن أبنائهم يملكوا حتى الهواتف، قضايا ابتزاز وردت، الأب مسكين مصدوم يقول ما كنت أتوقع أن حتى ابني يستطيع أن يفتح هاتف. أعمار مبكرة جدا، من وين حصل هذا الهاتف ما أعرف. فالمسألة عندنا نحن يقال المسألة شخصية، دائما المسألة الجزائية شخصية ولا تزر وازرة وزر أخرى، أنه لا يسأل عن أحد عن فعل غيره. الأصل أن الطفل وإن كان مع أقل دون السن التاسع لا يسأل جزائيا، لكن أكبر من ذلك نعم يسأل. هنا ينظر إلى الواقع ذاته، إذا كان هذا الأب فعلا في حد ذاته هو مهمل، وربما قد ينمو أحيانا إلى بعض الآباء علمهم بأن أبنائهم قد ارتكبوا جرائم أو ترتكب ضدهم جرائم وأهمل أو سوف، هذا بلا شك لن يفلت من مسألة القانون، لأن الطفل محمي بقوة القانون، ونصوص قانون الطفل أساسا أوجبت على الوالدين بذل المزيد من الرعاية والاهتمام والعناية بهم.
2: نعم، والتوازن هو دائما ما نقول، يعني هو الحل. دائما نقول الطفل يمكن ما يحتاج إلى حب بقدر ما يحتاج إلى حدود، وأيضا أحيانا يكون بحاجة إلى احتواء أستاذ مازن، لكن أيضا أن نعلمه تحمل المسؤولية، يحتاج إلى أن يشعر بالأمان في بعض الأحيان دون أن يفقد هذا الاحترام والحدود القانونية، احترام النظام، الانضباط اللي فعلا تبني منه ليس طفلا بل إنسان قادر اليوم على البناء والعطاء. هل من رسالة قبل أن نختم هذه المحطة معك أستاذ مازن؟
1: ربما لا توجد لدي رسالة أستاذ ياسر أبلغ من رسالة الحبيب المصطفى، كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، وأنا ربما لست أفضلكم أو أحسنكم حدث للمستمعين طبعا في مسألة تربية الأبناء، لكن أقول هل الله في أبنائنا، أبنائكم هم زينة الحياة الدنيا، هم اللي راح تشدون الظهر فيهم مستقبلا، هم اللي انت راح تفتخر فيه. انا دائما اذكر ابانا لما كنا صغار يقول احنا الاباء ما نفخر بشخص الا بالابناء، يعني انا ما اريد يكون احسن مني شخص الا ابني، كل المجتمع اريد يكون تحتي وانا افضلهم الا ابني عادي يتفوق علي. فاجعلوا هذه يعني الرسالة وهذه الغاية سامية في قلوبكم. الدلال المفرط حقيقة للأسف الشديد أكثر ما يضايقنا هذه الأيام. كثير من الناس يأتون بدراسات غربية ليست لا من ديننا ولا من مجتمعنا، ثم يعني يسقطوها إسقاطا مجحفا هكذا في حق أبنائهم، أن الإبن لابد أن يفعل كذا وأن لا نفعل معه كذا، ثم ينشأ لنا جيل أنا أسميه عقيم أخلاقيا معاق فكريا للأسف الشديد. وهذا يعني أمانة ينبغي الإنسان أن يتولاها وأن يمسك زمام أمورها وأن لا يتأسف منها. ابنك مهما كان هو أمانة في عنقه لابد أن تراعي. والأنبياء ابتلوا بأبنائي، صار أيضا لديهم أبناء ربما عاقين أو عنيدين لا يستمعون إليهم، لا تتأسف، ادعوهم بالهداية. نوح عليه السلام نبي مرسل ونشأ في بيته ابن عاق، قال يا بني اركب معنا، قال لا، ناداه منادى من السماء، قال انه قال يا نوح انه ليس من اهلك انه عمل غير صالح. يعقوب عليه السلام نبي مرسل، عند ابناء اقتتلوا فيما بينهم فرموا اخ لهم في البئر هم ابناء نبي. المساله هذه موجوده في كل منزل، يعني هذه ارزاق يقسمها المولى عز وجل كيفما يشاء. على الاباء ان يبذلوا قصارى جهدهم ويطلبوا العون من المولى عز وجل، فهو الهادي. ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء. وختاما نسأل الله أن ينشئنا وينشئ أبنائنا التنشئة الصالحة
0: اللهم
1: ويوفقنا لما فيه الخير والصلاح.
0: اللهم أمين. إذن نسأل الله أن يحفظ أبنائنا وأن يعين الآباء وأولياء الأمور على تربية الأبناء التربية الصالحة والتنشئة الصالحة اللي تفيد المجتمع والوطن إن شاء الله. إحنا شاكرين لك المحامي الأستاذ مازن بن حميد الجابري، كنت معنا في محطة قانون، يعطيك العافية.
1: شكرا جزيلا لكم أستاذ ياسر ولطاقم العمل وعلى كل ما تقدمونه من مسائل اجتماعية لإطراء الجانب المعرفي لدى مستمعين هذه الإذاعة. شكرا جزيلا لك.
2: نحن يقول لك أخاف عامله بالشدة على أساس ما يتعقد،
0: هو التوازن يعني دائما ذكرها أستاذ مازن، فرق بين الضرب التأديبي والضرب اللي يمكن أن يؤثر على الطفل. فاصل وراجع.
3: لأنك ابني لأنك بدي الدنيا تحكي عنك.

0: للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا حسابات إذاعة سلطنة عمان على منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة سلطنة عمان.
1: إذن السادسة والربع هنا في إذاعة سلطنة عمان ومحطاتنا المختلفة في برنامج بانوراما، نسعد بكل تأكيد بكل من ينضم معنا في هذه الدقائق. نقولكم خلكم على الموجة اللي جاي بإذن الله تعالى، سيكون أجمل في كل محطة نحاول من خلالها أن نكتشف مع بعض قصة، فكرة، معلومة جديدة، وأيضا من خلال موضوعنا واستطلاعنا في موضوع القراءة ومساهمتها في تنمية الشباب، تنمية المجتمع، وأيضا صناعة المستقبل على 7244-2010.
2: أكيد أيمن، والقراءة اليوم موضوعنا عن القراءة وتشجيع القراءة، فهل تتفق أن تشجيع القراءة والاطلاع بين الشباب يسهم في بناء شخصية واعية وقادر على الإبداع؟ ولماذا؟ إذا كنت تتفق أو لا تتفق لماذا، شاركنا على رقم الواتساب 7244-2010. كثير من الآراء وصلتنا من مستمعينا.
1: أول رأي من أحمد الحسين يقول: نعم أتفق مع هذا الرأي إلى حد كبير، لأن القراءة ليست مجرد وسيلة لاكتساب المعلومات، بل هي أداة لبناء الفكر، صقل الشخصية. الشاب اللي يقرأ باستمرار يصبح أكثر قدرة على التحليل، اتخاذ القرارات والتعبير عن آراء بثقة. ويقول أيضا كما أن القراءة توسع الآفاق، تنمي الخيال وتفتح المجال للإبداع والابتكار من خلال التعرف إلى تجارب أفكار متنوعة. في المقابل إن تشجيع القراءة يحتاج إلى توفير بيئة جاذبة، المكتبات مثلا، النوادي الثقافية، المبادرات اللي تجعل القراءة عادة ممتعة وليست واجب. عندما تصبح القراءة جزءا من حياة الشباب فإنها تسهم في إعداد جيل واعي قادر على مواجهة التحديات، المشاركة بفاعلية في تنمية المجتمع وصناعة المستقبل. مساكم خير فريق برنامج بانوراما. شكرا لك يا أحمد الحسيني، فعلا رأي مهم، وذكر يعني أشياء جميلة جدا، البيئة الجاذبة مثل المكتبات، ودعم المشهد الثقافي متصدر معنا ياسر في سلطنة عمان.
2: وممكن أن تنشئ مكتبة صغيرة داخل المنزل ليستفيد منها الأبناء وتستفيد منها أنت كولي أمر في البيت. أم فهد تقول: القراءة لا تضيف معلومات إلى العقل فحسب، بل تعيد تشكيل طريقة التفكير وتهذب المشاعر وتبني الشخصية. تحية لك يا أم فهد، شكرا جزيلا.
1: أيضا أبو حكيم يقول: مساء الأنوار ياسر وأيمن والغائبة الحاضرة فتحية، ولجميع طاقم البرنامج والمستمعين. يسرني عبر أثير إذاعة سلطنة عمان برنامج بانوراما أن أتقدم بالتهنئة للأستاذة ثريا الدبدوب بمناسبة حصول ابنتها حفصة بنت خالد الشيدي على المركز الأول في مسابقة الرواية بمنطقة شمال الباطنة مدرسة معاذة العدوية، وإن شاء الله الفوز على مستوى السلطنة بإذن الله. ونحن أيضا من خلال هذا المنبر نبارك لها، وجاءت في توقيت مهم ونحن نتحدث عن القراءة. ياسر يقول أيضا أبو حكيم: القراءة والاطلاع هي أسلوب حياة وتوسيع المدارك، واهتم الإسلام بالقراءة اهتمام بالغ، فكانت أول آية نزلت من القرآن الكريم على رسولنا صلى الله عليه وسلم هي: اقرأ باسم ربك الذي خلق، صدق الله العظيم، ودمتم في أمان الله. شكرا لك يا أبو حكيم، ونبارك مجددا لحفصة فعلا على هذا التفوق في مسابقة الرواية، كونها أيضا مرتبطة بالقراءة وصقلتها بكل تأكيد حتى تفوز بهذا المركز.
2: ودائما أبناء عمان يعني حقيقة متميزين ويحققوا الكثير من النتائج. كل التوفيق لحفصة ولزملائها في كل الميادين. سعد الهدابي من منطقة شرس الهداد باب ولاية المصنعة يقول: مس عليكم ياسر وأيمن والمخرج. يقول: من وجهة نظري أعتقد من واقع حياة تعايشت معها أنا سعد الهدابي، ولا زلت الحمد لله في كل لحظة أكتسب شيء مفيد ومكسب لي عن طريق القراءة. طبعا القراءة هي إحدى أهم الأدوات اللي تساهم في بناء الشخصية وتوسع الآفاق الفكرية والثقافية وترفع مستوى الوعي وتدعم الحافز للأشخاص بطموح دون توقف. احنا نحييك سعد الهدابي، ونتمنى انك تواصل على القراءة وتستمر في موضوع القراءة ان شاء الله، ودائما القراءة مفيدة مثل ما ذكرنا.
1: نعم، ويعني فعلا سعد واحد من النماذج المميزة لأنه مستمر في القراءة، لأنه يمكن ياسر واحد من التحديات في هذا الموضوع أنك أنت ممكن تبدأ لكن كيف ممكن تستمر في هذا
2: الاستمرارية
1: الموضوع
2: مهمة.
1: الاستمرارية ومشاغل الحياة، الظروف وغيرها من هنا وهنا وهناك. فحسن أيضا يقول الهطالي: بفضل القراءة تتم تغذية الروح وفهم العوالم من حولنا. لكم تحياتي أيضا طاقم برنامج بانوراما والياسر أيمن، وأيضا للمخرج المتميز بكل تأكيد كل الشكر لك حسن، وتحياتنا يقول لي زميلنا أيضا محمد الشبيبي: كل التحية للجميع، لكل من يحاول أن يتواصل معنا أو يرسل رسالة همسة مسائية يشاركنا أيضا مساءاته الجميلة والمختلفة، نسعد بكل تأكيد بها، وأيضا بالتفاعل مع موضوع حلقتنا لهذا اليوم عن الاطلاع والقراءة ومساهمتها في بناء الشخصية وبناء جيل واعي صانع للمستقبل.
2: إذن مستمعينا ننتظر أكيد آراءكم ومشاركاتكم حول سالفتنا لليوم، لكن الحين نتوقف مع فاصل قصير وراجعين.

0: حياكم الله مجددا مستمعينا، وتحية مسائية لكل من يستمع لنا عبر أثير إذاعة سلطنة عمان، ونروح لمحطة عن قرب. واليوم مستمعينا، وزارة التعليم تطلق البرنامج التعريفي للمنتدبين لشغل وظائف الإشراف التربوي والإدارة المدرسية للعام الدراسي 2026 و2027، والذي يستمر لمدة يومين. للحديث عن هذا البرنامج تنضم معنا الدكتورة مريم بنت سالم المنذري، مديرة دائرة إشراف الإدارة المدرسية والشراكة المجتمعية بوزارة التعليم. مس عليك بالخير دكتورة مريم، ونسعد بوجودك معنا.
1: مساءكم سعيد يا أخي الفاضل، ومساء سعيد لجميع المستمعين الكرام لهذا البرنامج، حياكم الله.
2: يا مرحبا فيك دكتورة، نحن الأسعد بكل تأكيد من خلال هذه المحطة في عن قرب. وخلينا عن قرب نتكلم عن هذا البرنامج التعريفي وأيضا أهدافه، وما هي الفئة المستهدفة من خلاله.
1: حياكم الله يا جميعا، وشكر جزيل لإذاعة سلطنة عمان على حرصها الدائم على تسليط الضوء على جهود وزارة التعليم في مختلف فعاليات والمناشط. فبالنسبة للبرنامج التعريفي للمنتدبين لشغل وظائف الإشراف التربوي والإدارة المدرسية، هو برنامج سنوي، يعني صار له 4 سنوات على التوالي تقوم به وزارة التعليم للاحتفاء بالمنتدبين المجتازين لإجراءات الترشح وتزويدهم بالمعارف والمهارات التي يجب أن يعني يكتسبوها قبل خوضهم لغمار الوظيفة القادمة بإذن الله سبحانه وتعالى.
2: جميل.
1: فهذا البرنامج السنوي يستهدف جميع شاغلي وظائف الإشراف التربوي والإدارة المدرسية، والذين سينتدبون للعام الدراسي القادم 2026-2027.
2: ممتاز.
1: فهم عندنا مدير المدرسة، مساعد مدير المدرسة، وأيضا وظيفة مشرف من مختلف التخصصات، سواء كان مشرف مادة مجال، مشرف إدارة مدرسية، مشرف تنمية علاقات مجتمعية، إرشاد اجتماعي، تربية خاصة، وغيرهم من المشرفين من مختلف التقسيمات الإدارية بوزارة التعليم.
0: ممتاز. جميل. يعني احنا حقيقة نبارك لجميع المنتدبين الذين وصلوا لهذه الوظائف المتعلقة بالإشراف التربوي والإدارة المدرسية. لو تعرفينا دكتورة كذلك عن الإجراءات التي خضع لها المنتدبين حتى وصلوا اليوم لهذا الانتداب للوظائف الإشرافية التربوية وكذلك الإدارة المدرسية.
1: بإذن الله. طبعا من هذا المنبر أحب أوجه تهنئة لجميع الأخوة والأخوات المنتدبين لشغل هذه الوظائف العام الدراسي القادم، وهم يعني ما وصلوا لهذا الانتداب إلا يعني عن استحقاق وعن كفاءة. طبعا إجراءات الترشح نظمها دليل إجراءات الترشح صادر بقرار الوزاري 27/2025، ولهذا طبعا الوزارة اعتمدت هذا الدليل من سنوات عديدة، بحيث أنها يعني صممت بعض الإجراءات المنهجية التي من خلالها نستطيع يعني الحصول على الكفاءات لهذه الوظائف المهمة في الحقل التربوي. فالمترشح طبعا يمر بمجموعة من الإجراءات، هذه الإجراءات تم برمجتها إلكترونيا في نظام محوسب ضمن خطة الوزارة في التحول الرقمي، بداية من خلال تقديم استمارة الترشح، وهي عبارة عن طلب أن المترشح يرى من نفسه القدرة على ممارسة هذه الوظائف، وبالتالي يسرد فيها سيرته الذاتية، مؤهلاته، سنوات الخبرة، البرامج التدريبية التي خضع لها. ثم بعد ذلك هذه الاستمارة تذهب لمراجعة شروط شغل الوظائف للمختصين في الموارد البشرية ومدى انطباق هذه الشروط على هذا المترشح. بعد ذلك تنتقل إلى إجراءات أخرى، وهي عبارة عن امتحان يتم إعداده سنويا، أيضا امتحان إلكتروني من مجموعة من الدرجات، متى ما حصل المترشح على علامة النجاح ينتقل إلى خطوة أخرى وهي المقابلة اللامركزية على مستوى مديريات المحافظات. ثم من اجتاز ينتقل إلى المقابلة المركزية، وهكذا بناء على عدد الدرجات الشاغرة فإنه يتم انتقاء الحاصلين على إجمالي الدرجات الأعلى حتى يتم سد هذه الدرجات الشاغرة. ومن يتبقى منهم فإنه يبقى مدة عام دراسي واحد في قاعدة البيانات، متى ما ظهر مستجدات أخرى من الدرجات المالية يتم سرادها من هذه قاعدة البيانات.
2: نعم. كل هذه نعم دكتورة. تفضلي دكتورة كملي.
1: فهذه مجمل أو مختصر لإجراءات الترشح. طبعا هذه خبرة الوزارة في هذا المجال يعني من 2016، وهي سنويا يعني تراجع وتقنن هذه الإجراءات بما يضمن كفاءة المدخلات في وظائف الإدارة المدرسية والإشراف التربوي.
2: نعم، لذلك اليوم كل هذه المراحل سواء كان من مقابلات من اختبارات دليل على حرص الوزارة اليوم على تنفيذ مثل هذه البرامج وتهيئة هؤلاء المنتدبين دعنا نقول في هذه المهمة الجديدة. فالحرص كل الحرص اللي تحرص من خلاله هذه الوزارة على إخراج كوكبة ونخبة جديدة من المنتدبين دكتورة.
1: بالضبط، هذا مثل ما أقول أن هذا دائما هذا البرنامج التعريفي هو بمثابة احتفالية لهؤلاء المنتدبين، ونحن نشعر بالفخر لوجود كفاءة ما شاء الله يعني قادرة على أنها تحقق فلسفة وزارة التعليم و تترجم أهدافها في الحقل التربوي.
2: جميل،
0: ممتاز. طيب دكتورة، يعني البرنامج اللي سيستمر لمدة يومين يتضمن جلسات وورش تدريبية، لو تعرفين على أبرز المحاور التي سيركز عليها طبعا هذا البرنامج خلال اليومين، وكيف تم اختيار هذه المواضيع التدريبية؟
1: طيب طبعا خلال اليومين اليوم وغدا إن شاء الله سبحانه وتعالى توجد عندنا بعض الجلسات العامة اللي تستهدف يعني جميع المنتدبين لوظائف الإدارة المدرسية، وكذلك أيضا في قطاع الإشراف التربوي، وكذلك أيضا جلسات خاصة بحيث أنها تراعي خصوصية كل وظيفة. فطبعا تم صياغة هذه البرامج بناء على الاحتياجات التدريبية، سواء كانت من خلال استطلاع آراء التقسيمات المختلفة من ديوان عام الوزارة، وأيضا التركيز على المستجدات.
2: نعم.
1: ما هي الجرعات التي يعني نريد أن نعطيها للمنتدب في بداية تهيئته وفي بداية ممارسته لهذه الوظيفة؟ نعطيه مثل يعني المقتطفات. طبعا يومين ليست كافية لأن نعطيه كل شيء، ولكن هي عبارة عن جرعات بسيطة نفتح فيها مدارك هؤلاء المنتدبين. نعطيهم عن بعض المستجدات في خلال العام القادم، ما هي أهم الجوانب التي يركز عليها في مهام عمله، كذلك واجباته ومسؤولياته الوظيفية من خلال بطاقات الوصف الوظيفي. طبعا تحديد هذه الاحتياجات ما جاء يعني بسرعة، ولكن أيضا جاء من خلال تحليل الواقع الفعلي، ما هي من خلال تلمس المختصين من الوزارة ما هي احتياجات هؤلاء المنتدبين، كذلك أيضا خلال تحليل التقارير، أيضا نتائج تحليل الأداء بشكل عام. هذه كلها تم كمتغيرات تم مراعاتها عند صياغة هذا البرنامج التدريبي. طبعا يعني أخذ فترة طويلة حتى يعني نخرج بهذه الخلاصة خلال هذين اليومين. طبعا الاحتياجات أيضا التدريبية تم أيضا تحقيقها وتم صياغة بعض أوراق العمل بالتعاون مع الأكاديمية السلطانية للإدارة، وهذا حتى نستفيد من خبراتنا الوطنية في هذا الجانب، باعتبار أن هذه الكلية لها باع طويل في علم الإدارة، وحتى نعطي هؤلاء المنتدبين جرعات حديثة في علم الإدارة. فشاركنا بورقة عمل الدكتور حمد البطاشي مدرب معتمد من الأكاديمية، كانت هذه الورقة العامة بالنسبة للإدارة المدرسية. كذلك أيضا في قطاع الإشراف التربوي هناك بعض الأوراق العمل التي تلامس العملية التعليمية والتي تلامس مخرجات العملية التعليمية في قطاع الإشراف التربوي.
2: جميل، يعني ما بعد اليوم هذا نقول هذه أوراق العمل وهذا البرنامج التعريفي، هل هناك تكون متابعة دكتورة أيضا في هذا الموضوع وربما برامج مستمرة بعد انتهاء هذا البرنامج لضمان الاستمرارية اليوم في هذا التطوير المهني وأيضا إعداد المنتدبين بالطريقة الأمثل؟
1: أكيد أستاذ، طبعا بالنسبة لهؤلاء المنتدبين هم يمروا بمرحلة من التدريب ومن الإنماء المهني، فهم هؤلاء يعني نعتبرهم استثمار استراتيجي للوزارة، من خلالهم يعني نستطيع تحقيق فلسفة الوزارة والتطوير المنشود. وبالتالي طبعا المعهد التخصصي للتدريب المهني للمعلمين يقوم دور بارز في هذا الجانب من خلال برامج استراتيجية تتراوح بعضها من العام الدراسي إلى العامين دراسيا، وهي الفترة التي يخضع فيها المنتدب للتقييم. هذه البرامج الاستراتيجية يعني تعرج على العديد من المهارات اللازمة لممارسة أدوارهم الوظيفية، من المعلم الأول، خبراء المعلم الأول، خبراء الإشراف، وكذلك القادة، برنامج القيادة المدرسية. هذه البرامج يعني برامج استراتيجية أيضا تم صياغتها وتم إعدادها يعني وفق منهجية علمية رصينة. هذا بالنسبة للمعهد التخصصي. أيضا على مستوى المديريات التعليمية عندنا برامج إسرائية، وعندنا أيضا هذه البرامج الإسرائية قد تكون أيضا ذاتية يقوم بها المتدرب أو المنتدب بنفسه. وكذلك أيضا المديرية التعليمية تقوم أو تخضع لها هؤلاء المنتدبين بناء على الاحتياجات. عدا البرامج اللامركزية التأسيسية التي تقوم بها المديريات في مجال المناهج، في مجال التقويم، وفي مجال أيضا الأساسيات أو الواجبات الوظيفية المختلفة لكل الوظائف الخاضعة للإشراف التربوي.
0: جميل، ممتاز. من خلال تعاملكم دكتورة مع المنتدبين السابقين لوظائف طبعا الإشراف التربوي والإدارة المدرسية، أكيد رصدتم مجموعة من التحديات اللي قد يواجهها المنتدب في هذه الوظائف، فما أبرز التحديات اللي قد يواجهها المنتدب، وكيف يسهم البرنامج، هذا البرنامج اللي يتم تنفيذه، في تهيئة المنتدبين للتعامل مع هذه التحديات بكفاءة؟
1: طبعا هي بالنسبة للتحديات اللي يواجهها المنتدبين خلال هذه الفترة هي نفسها ما يواجهها أي منتدب أو أي يعني مدير مدرسة أو مشرف في كل يعني في كل العالم. وهي تسارع المتغيرات في هذا العصر، يعني تحتم على جميع شاغلي وظائف الإشراف التربوي والإدارة المدرسية الخروج من أدوارهم التقليدية يعني لمواكبة هذه المتغيرات. فالآن حاليا يعني الذكاء الاصطناعي، الثورة العارمة في هذا المجال، كيف يستطيع أنه يعني يوازن بين الاستفادة منها وبين أيضا الحفاظ على المسؤولية الأخلاقية للتعاون معها، يظل حفاظه على الهوية والمواطنة والقيم والمبادئ كمجتمع، يعني كمجتمع مسلم وكمجتمع عماني له هويته الخاصة فيه. فالحين هذه التحديات هي تحديات يعني موجودة، لكن نحاول من خلال هذه البرامج، من خلال أيضا المتابعات، أن نؤكد على تحول الأدوار، أن نبتعد عن الأدوار القديمة، الأدوار التقليدية، والآن ندير عملية التغيير بما يحقق لنا أهدافنا، وما يحقق أيضا لنا مخرجات قادرة على أنها يعني تكون طلابنا يكونوا مواطنين صالحين، مواطنين محليين، أيضا مواطنين عالميين، يقدروا أنهم يبنوا الإنسانية بكل إيجابية.
2: نعم.
1: ويساهموا في بناء الإنسانية، أيضا بناء التطور العالمي.
2: جميل جدا. وأيضا أكيد لكم رسالة مع يعني ختام هذا البرنامج التعريفي دكتورة مريم، يعني توجهونها اليوم للمنتدبين، وبالتالي هم على استعداد أكيد لتولي مسؤولياتهم الجديدة إن شاء الله تعالى في القادم.
1: طبعا رسالتي في نهاية هذا اللقاء يعني لزملائي إدارات المدارس، المشرفين من مختلف التخصصات، أقول لهم أنهم قادة التغيير وحجر الأساس في بناء البيئة التعليمية الملهمة لأبنائنا الطلبة. من خلالهم نستطيع استثمار كافة الإمكانيات بما يحقق قادة المستقبل، بما يجعلهم أيضا مواطنين صالحين لديهم مهارات المستقبل، قادرين على الاعتماد على أنفسهم، يستطيعوا بناء هذا الوطن بكل إيجابية. فهم أذرع الوزارة، وهم القنوات التي تستطيع من خلالها وزارة التعليم أنها تحقق كافة أهدافها. فعليهم العبء الإيجابي الكبير، فأتمنى لهم إن شاء الله التوفيق والسداد والنجاح في مرحلتهم القادمة بإذن الله سبحانه وتعالى.
0: بإذن الله. إذن كل التوفيق لجميع المنتدبين لشغل وظائف الإشراف التربوي والإدارة المدرسية للعام الدراسي 2026-2027. وإحنا نشكرك الدكتورة مريم بنت سالم المندري، مديرة دائرة إشراف الإدارة المدرسية والشراكة المجتمعية بوزارة التعليم، كنت معنا في برنامج بانوراما، يعطيك العافية. شكرا يا دكتورة.
1: شكرا لك. شكرا جزيلا أستاذ، جزاكم الله خير.
2: شكرا جزيلا، شكرا. إذن كانت معنا الدكتورة مريم بنت سالم المندري للحديث عن البرنامج التعريفي للمنتدبين للشغل وظائف الإشراف التربوي. نتمنى لهم إن شاء الله تعالى مزيد من النجاحات والتوفيق في مسؤولية كبرى تلقى على عاتقهم بكل تأكيد في موضوع هذا الإشراف وأيضا الإدارة المدرسية. لفاصل قصير وبعدها لنا عودة مع المونديال.

مساكم الله بالخير مستمعينا الأحبة في هذه العصرية الجميلة، نسعد بكل من يتابعنا ولكل من ينضم لمتابعتنا في برنامج بانوراما ومحطاتنا المختلفة. كنا في محطة قانونية، محطة عن قرب، تعرفنا على كثير من المواضيع وصولا إلى المونديال وما يحدث فيه من إثارة كروية في كأس العالم. كل 4 سنوات يقترب من مراحله الحاسمة، وتيرة المنافسة مرتفعة بكل تأكيد، المفاجآت مستمرة، لا مكان للأخطاء ولا فرصة أيضا ثانية للخاسر.

0: إذن أكبر مفاجآت هذه البطولة حتى الآن النرويج تطيح بخماسية الألقاب العالمية بقيادة المتألق إيرلينغ هالاند في هذه النسخة من المونديال 2026 لتودع البرازيل السامبا المونديال بصورة صادمة.
1: كرة في الجهة اليسرى، ما زالت المحاولة قائمة عن طريق أقصى اليسار إلى هالاند، إلى هالاند، خلاص خلاص خلاص خلاص، الفايكنج يقود النرويج إلى إنجاز تاريخي، إنه الأعجوبة، إنه الأيقونة، إنه الأسطوري، إنه التاريخي، إنه الإعجازي، إيرلينغ هالاند لوحده يقصي البرازيل، يقصي البرازيل.
0: إذن تألق إيرلينغ هالاند في هذه المباراة وفي هذا المونديال بشكل عام تحديدا في المقابل خيبة أمل كبيرة على وجه نيمار الذي بكى بعد خروج البرازيل من منافسات كأس العالم وقال لقد حاولت وواصلت المحاولة، مضيفا لقد بدأت مسيرتي هنا في ملعب ميت لايف وانتهت هنا، لقد انتهى الأمر الآن.

على طاري النرويج وهالند، مستمر الإفراح هناك بالنرويج حتى ساعات الفجر ويوم كامل، وكانت الاحتفالات كبيرة، خرج آلاف النرويجيين للاحتفال بهذا التأهل، وأيضا ملوحين بصور لإيرلينغ هالند والفايكينغ منتخب النرويج. في المقابل هناك حسرة كبيرة على جماهير البرازيل، وحسرة كبيرة أيضا على صاحب 34 عام نيمار الذي أسدل الستار على مسيرة دولية بدأت قبل 16 عام، أحرز خلالها 80 هدف، صنع 59 هدف في 130 مباراة دولية مشاركة بقميص البرازيل، والهداف التاريخي متفوقا على الأسطورة الراحل بيليه.

إذن بكى نيمار بحرقة، رفع يديه إلى السماء بحسرة قبل أن يذهب. لكل من تابع هذه المباراة، تابع رافينيا وهو يواسي نيمار ويهدئ بعد هذا الخروج. في المقابل، مباراة مجنونة تابعناها بالأمس على ملعب أزتيكا، إنجلترا تقدمت ثم عادت المكسيك قبل أن يحسمها الإنجليز رغم لعبهم بعشرة لاعبين منذ الدقيقة 54 وتألق جود بيلينغهام بتسجيل هدفين ليقود الأسود الثلاثة إلى ربع النهائي.

إذن نجح المنتخب الإنجليزي، وبالتالي سيواجه النرويج بإذن الله تعالى في فجر السبت في دور الثمانية، وإيرلينغ هانند ستكون مباراة كبيرة في هذا الدور بكل تأكيد، وفي تحديد هذه المواجهة والقادم أو المتأهل إلى نصف النهائي في مباراة كبيرة منتظرة لكل العشاق والمحبين.

0: Jamil, Jamal, Jamal, Jamal, Jamal. Oh, ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba. Ya lahu min Lamin, ya lahu min Jamal. Ya lahu min Lamin, ya lahu min Jamal. Lamin Jamal, malush mital, wala fil khal. Sadaq al liqal.
1: Hadar yadal, hadar yadal, hadar yadal, hadar yadal.
2: إذن كل الأنظار مصوبة لرونالدو الذي بدأ هادئا ومستمتعا بهذه البطولة الحالية، وسألوه كثيرا عن السؤال هل ستعتزل اللعب بعد هذه البطولة؟ قال أنتم تسألون نفس السؤال، هل هذه هي الأخيرة؟ سنرى، لا أريد لفت الانتباه إلى هذا الأمر، الأهم هو أن نلعب جيدا اليوم، سأكون صادقا تماما بغض النظر عما سيحدث اليوم. سيغادر كريستيانو بضمير مرتاح بنسبة 1000% على حد قوله.

إذن البرتغال إسبانيا في 11 مساء، أنتم على موعد مع فرجة ممتعة، وأيضا تستمر أجواء هذه المباريات وأجواء المونديال في 4 فجرا عندما تلتقي أمريكا ببلجيكا، وإن شاء الله تعالى يوم الغد ستكون أيضا مباريات كبيرة منتظرة بين الأرجنتين، وكل التوفيق بكل تأكيد نتمناه لمصر. فرجة ممتعة لكم مستمعينا وللجميع.

0: أكيد في الدقائق الأخيرة مستمعينا من عمر برنامجنا، احنا شاكرين لكم لتواصلكم حقيقة حول موضوع القراءة اليوم. والقراءة أكيد مهمة، والقراءة يعني لها دور في تعزيز الوعي لدى الشباب وبناء شخصية واعية قادرة على الإبداع. لذلك نحن دائما نشجع على القراءة منذ الصغر، منذ نعومة أظافر أبنائنا يجب أن نشجعهم على القراءة حقيقة، حتى ولو كان في بداية العمر، على قراءة القصص البسيطة اللي هي دائما مناسبة لأعمار الأطفال، ثم بعد ذلك يتدرجوا حتى يصلوا إلى الروايات والكتب الأخرى المفيدة اللي ممكن أن تفيدهم. وبالتالي نحن دائما مستمعين نتمنى منكم تحرصوا على تشجيع الأبناء على القراءة، وتكونوا أنتم كذلك قدوة لهم.
1: نعم، أنا أشجعهم على القراءة وأشجعهم على عدم تفويت مباريات المونديال يا ياسر.
0: مباراة البرتغال
1: وإسبانيا اليوم مواجهة كبيرة
0: نارية، يعني مباراة نارية.
1: يعني الساعة 11 يعني بيكون موعد حلو، يعني توقيتها جميل، ما بيكون على ما عندك عذر يعني ما تتابع مثل أربعة
0: اليوم. يعني مباراة نارية بين رونالدو ولامين يامال، وعد من اللي بيفوز.
1: وعلى طاري حتى القراءة، فحلو أن نقرأ عن مسيرة رونالدو، لأنه يعني مسيرة رونالدو فعلا ياسر أنها تستحق أن نقف عندها، لأنها كانت وما زالت مليئة بالتحدي، مليئة بالإصرار. يعني طموح جدا هذا اللاعب في هذا العمر تحديدا وهو يواصل هذا العطاء، ففعلا تستحق أن نقف عندها ومثله أمثاله من اللاعبين في موضوع التحدي والطموح والإصرار والعمل والاستمرارية في عمر
0: وحتى يعني شخصية لامين يامال، يعني من الصغر
1: وهو يبدع، ولكن يمكن رونالدو كمثال ياسر يعني مختلف تماما، إنه إنك أنت مصر حتى لما سألوه في المؤتمر الصحفي

0: هل ستستمر ما بعد هذا الكأس أم هي آخر
1: هم.
0: مسيرة؟ يعني قال الجواب إن شاء الله، يعني أنتم دائما تسألوني نفس السؤال، فأنا يعني أبتعد عن الإجابة عن هذا
1: لا
0: السؤال، دليل على أنه فعلا هو طموح جدا لمواصلة
1: أكيد
0: العطاء. البعض يقول لك أنه العمر
1: رقم
0: رقم، مجرد رقم.
1: مجرد
0: عند
1: رقم.
0: رونالدو فعلا أنه يقول لك في عمر 30 أو 40 خلاص تتوقف مسيرتي، لكن عند رونالدو الموضوع جدا مختلف.
1: احنا نتمنى لكم سهرة ممتعة مستمعينا، ونتمنى لكم مساء جميل، وغدا ان شاء الله نلقاكم في حلقة جديدة. نتمنى ان شاء الله انكم استمتعتوا مع كل ما قدمناه لكم خلال هاتين الساعتين. غدا يتجدد اللقاء معكم، هذه تحيات فريق العمل، كنا معكم في الاعداد والتقديم ايمن فجراني وياسر الهناي، وهذه تحيات المخرج سيف الجرداني، وفي امان الله.
0: في امان الله.

0: إذاعة سلطنة عمان.
1: الحمد لله رب العالمين، اللهم انشر علينا رحمتك وأنزل علينا بركاتك وأتمم علينا نعمك وألبسنا عافيتك وأعذنا من نارك ومن الشيطان الرجيم، إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، واهدنا إلى الحق وإلى الطريق المستقيم، ونجنا من النار ومن عذاب الجحيم، وأدخلنا برحمتك جنة النعيم يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل في قلوبنا نورا، وألسنتنا نورا، وفي أبصارنا نورا، وفي أسماعنا نورا، وعن أيماننا نورا، وعن يسارنا نورا، ومن فوقنا نورا، ومن تحتنا نورا، ومن أمامنا نورا، ومن خلفنا نورا، واجعل لنا في أنفسنا نورا، وأعظم لنا نورا. اللهم احفظنا بالإسلام قائمين، واحفظنا بالإسلام قاعدين، واحفظنا بالإسلام راقدين، ولا تشمت بنا أعداء ولا حاسدين. اللهم إنا نسألك من كل خير خزائنه بيدك، ونعوذ بك من كل شر خزائنه بيدك. اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء. اقضي عنا الدين، واغننا من الفقر. اللهم اهدنا لأحسن الأعمال والأخلاق، إنه لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عنا سيئها، إنه لا يصرف عنا سيئها إلا أنت. اللهم أصلح لنا ديننا، ووسع لنا في دارنا، وبارك لنا في رزقنا. اللهم إنا نعوذ بك من القسوة والغفلة، ومن الذلة والمسكنة، ونعوذ بك من الكفر والفسوق والشقاق والنفاق والسمعة والرياء، ونعوذ بك من الصمم والبكم، ومن الجذام وسيء الأسقام. اللهم آتي أنفسنا تقواها.
2: حان الآن موعد أذان المغرب، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رفع على مسامعكم قبل قليل أذان المغرب، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط وضواحيها، وعلى القاطنين خارج المحافظة مراعاة فارق التوقيت.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. الدقيقة السابعة بعد السابعة مساء في إذاعة سلطنة عمان. أخبار عمان استهلها بالعناوين. هيئة البحث العلمي والابتكار تعتمد تمويل 8 مشروعات بحثية ضمن برنامج التعاون مع كراسي السلطان قابوس العلمية في دورته الأولى. مركز الأمن البحري وقع على تجديد بروتوكول التنسيق والتعاون مع عملية أتلانتا التابعة للاتحاد الأوروبي. الخطاب السامي لجلالة السلطان المعظم في منظمة اليونسكو الأسبوع الماضي أسس لمرحلة جديدة من التعاون بين سلطنة عمان والمنظمة الدولية في صون التراث الحي بوصفه ذاكرة إنسانية مشتركة وجسرا للحوار والتفاهم بين الشعوب. وتواصل سلطنة عمان سهامها الفاعل في دعم رسالة منظمة اليونسكو وأهدافها منذ انضمامها إليها عام 1972 تجسيدا لنهجها الثابت في ترسيخ المبادئ والقيم الإنسانية المشتركة. التفاصيل في تقرير الزميلة أسماء بنت راشد العدواني.
1: أي مستقبل يمكن أن يبنيه العالم بلا ذاكرة؟ سؤال بدا حتى وقت قريب أقرب إلى الفلسفة منه إلى السياسة، لكنه شكل جوهر الرسالة التي حملتها سلطنة عمان إلى العالم من منصة منظمة اليونسكو في باريس.
2: بأن صون التراث وتعزيز المعرفة والاستثمار في الإنسان ركائز أساسية لبناء المستقبل.
1: رسالة لا تنظر إلى الثقافة بوصفها إرثاً يصان فحسب، بل باعتبارها ركيزة للاستقرار وعنصرا فاعلا في بناء السلام وأحد الشروط الأساسية لصناعة مستقبل أكثر توازنا. لم يكن خطاب حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم حفظه الله ورعاه احتفاء بالتراث ولا مناسبة دبلوماسية عابرة، بل قدم مقاربة عمانية لسؤال يفرض نفسه على العالم اليوم: كيف يمكن للتقدم أن يمضي إلى آفاق أرحب دون أن يفقد الإنسان بوصلته؟ فالتحولات المتسارعة لا تختبر الاقتصادات وحدها، بل تختبر قدرة المجتمعات على الحفاظ على هويتها وقيمها في عالم يعيد تشكيل ملامحه كل يوم. ومن هنا جاءت الرسالة العمانية واضحة: الثقافة ليست هامشاً في معادلة الاستقرار، بل أحد أعمدتها،
2: أحد أهم أعمدة السلام العالمي.
1: وفي عالم تتشابك فيه التحديات وتتقاطع فيه المصالح، ترى سلطنة عمان أن الحوار والتعايش ليسا قيمتين أخلاقيتين فحسب، بل ضرورة تسهم في ترسيخ الأمن الإنساني والحد من مسببات الصراع. فالسلام لا يبدأ عندما تتوقف الحروب، بل عندما تتراجع أسبابها، وعندما يصبح احترام التنوع جزءاً من وعي المجتمعات لا مجرد بند في الاتفاقيات الدولية. وفي وقت ينشغل فيه العالم بسباق الذكاء الاصطناعي، اختارت عمان أن تطرح سؤالاً مختلفاً: ليس إلى أين ستصل التكنولوجيا، بل إلى أين سيصل الإنسان معها؟ فالرهان الحقيقي ليس فيما تتيحه التكنولوجيا من إمكانات متقدمة، بل في قدرة البشر على الحفاظ على بوصلتهم الأخلاقية وهم يعيدون تشكيل العالم. فالذكاء الاصطناعي يحتاج إلى ضمير بقدر حاجته إلى البيانات. ومن الفضاء الرقمي تعود الرسالة العمانية إلى التاريخ، لكن ليس بوصفه حنيناً إلى الماضي، بل استثماراً في المستقبل. فإطلاق جائزة السلطان هيثم للتراث الثقافي غير المادي يجسد قناعة بأن الذاكرة الإنسانية ليست ترفاً حضارياً، بل أحد أهم عناصر صون الهوية وتعزيز التنوع الثقافي. فالتراث في الرؤية العمانية ليس ما خلفه الأسلاف فحسب، بل ما يمنح الأجيال القادمة القدرة على معرفة من تكون. ولعل أكثر ما يميز المقاربة العمانية أنها لا ترى تعارضاً بين الأصالة والحداثة، ففي عالم يربط التقدم أحياناً بالقطيعة مع الماضي. تقدم سلطنة عمان معادلة مختلفة، الانفتاح دون ذوبان، والتجديد دون اقتلاع الجذور، والتقدم دون خسارة الهوية. من منصة اليونسكو بدت الرسالة العمانية تذكيراً هادئاً لكنه بالغ القوة بأن التقدم لا يقاس بما نصل إليه من آفاق، بل بما ننجح في الحفاظ عليه من إنسانيتنا.
0: أعلنت هيئة البحث العلمي والابتكار نتائج الدورة الأولى من برنامج التعاون مع كراسي السلطان قابوس العلمية، وأسفرت النتائج عن اعتماد تمويل 8 مشروعات بحثية حيوية في مجال العلاقات الدولية ودراسات الشرق الأوسط والأديان والقيم المشتركة ومجال الدراسات العربية والإسلامية ومجال المياه والاستزراع الصحراوي ومجال تقنية المعلومات ومجال الرياضيات. تأتي هذه المشروعات المعتمدة استكمالا للتبادل المعرفي بين كراسي السلطان قابوس العلمية والمؤسسات الوطنية وتعزيز التعاون البحثي الدولي بما ينسجم مع مستهدفات رؤية عمان 2040، كما تعكس نجاح البرنامج في بناء جسور بحثية تخدم الأولويات الوطنية وتسهم في بناء وتطوير القدرات البحثية المحلية. وقع مركز الأمن البحري على تجديد بروتوكول التنسيق والتعاون بين المركز وعملية أتلانتا التابعة للاتحاد الأوروبي. وقع تجديد البروتوكول عن مركز الأمن البحري اللواء الركن بحري سيف بن ناصر الرحبي قائد البحرية السلطانية العمانية رئيس لجنة الأمن البحري، بينما وقعه عن عملية أتلانتا التابعة للاتحاد الأوروبي الفريق بحري إيغناسيو فيلانوفيا قائد عملية أتلانتا للقوات البحرية للاتحاد الأوروبي. عززت محافظة الداخلية منظومة الأمن الغذائي من خلال إسناد استثمارات بقيمة 158 مليون ريال عماني حتى نهاية مايو الماضي، بما يعكس نمو جاذبية البيئة الاستثمارية بالمحافظة وتسارع وتيرة تنفيذ المشروعات الإنتاجية في القطاعات الزراعية والحيوانية والسمكية والغذائية.
3: توضح مؤشرات وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه نجاح محافظة الداخلية في توظيف مقوماتها الزراعية والطبيعية وتحويلها إلى فرص استثمارية نوعية تعزز الأمن الغذائي وترفع القيمة المضافة من خلال إسناد مشروعات استثمارية بقيمة بلغت 158 مليون ريال عماني حتى نهاية مايو الماضي، بالتزامن مع طرح 45 فرصة استثمارية، إلى جانب إسناد 6 مشروعات عبر نافذة اقترح مشروعك، محققة نسبة إنجاز بلغت 113% من المستهدف السنوي، بما يعكس نمو جاذبية البيئة الاستثمارية بالمحافظة وتسارع وتيرة تنفيذ المشروعات الإنتاجية في القطاعات الزراعية والحيوانية والسمكية والغذائية. وتمتلك محافظة الداخلية قاعدة إنتاجية واسعة تؤهلها لاستقطاب المزيد من الاستثمارات، إذ تضم أكثر من 61 ألف مزارع وما يزيد على 1,170,000 ألف نخلة، إلى جانب إنتاج متنوع من الفاكهة والخضروات والمحاصيل العلفية والثروة الحيوانية والدواجن، فضلاً عن البيئات الزراعية المتخصصة، ما أوجد فرصاً استثمارية تمتد عبر مختلف حلقات سلسلة القيمة الغذائية، بدءاً من الإنتاج مروراً بالتصنيع وانتهاءاً بالتسويق. ويأتي هذا الأداء امتداداً لما تحقق خلال العام الماضي الذي شهد طرح واعتماد 41 فرصة استثمارية بنسبة إنجاز بلغت 137% من المستهدف، وإعادة طرح 12 فرصة إلى جانب طرح 3 فرص جديدة عبر منصة التطوير واعتماد 10 مشروعات من خلال نافذة اقترح مشروعك. وبالتوازي مع ذلك عملت محافظة الداخلية على تهيئة البنية التخطيطية لاستيعاب المشاريع المستقبلية من خلال اعتماد مخططات استثمارية بمساحة إجمالية قاربت 186 مليون متر مربع مخصصة للمشروعات الزراعية والحيوانية والاستزراع السمكي، بما يوفر أراضي متكاملة تستجيب لاحتياجات المستثمرين وتدعم التوسع في المشروعات الإنتاجية. وتسعى محافظات سلطنة عمان إلى بناء منظومة إنتاجية متكاملة ترتكز على التوسع في الاستثمار وتعظيم القيمة المضافة وتطوير مختلف الصناعات في شتى المجالات، بجانب تمكين القطاع الخاص بما يدعم مستهدفات رؤية عمان 2040 في التنويع الاقتصادي وتحقيق التنمية المستدامة.
0: بحث معالي الدكتور عبد الله بن ناصر الحراسي وزير الإعلام مع سعادة المهندس مسعود بن سعيد الهاشمي محافظ جنوب الباطنة سبل تعزيز العمل الإعلامي بما يسهم في إبراز المقومات التاريخية والثقافية والاقتصادية والسياحية التي تزخر بها المحافظة، إلى جانب تسليط الضوء على المنجزات التنموية وأثرها في حياة الإنسان والمجتمع بمختلف ولايات المحافظة. وتناول اللقاء الذي عقد بمكتب محافظ جنوب الباطنة تطوير الجهود الإعلامية لإبراز الصورة المتكاملة لمحافظة جنوب الباطنة من خلال التعريف بما تمتلكه من مقومات وفرص واستعراض المشروعات والمبادرات التنموية. وأكد الجانبان أهمية تقديم محتوى إعلامي يعكس هوية المحافظة ويبرز خصوصية ولاياتها ومقوماتها المتنوعة ويسلط الضوء على قصص النجاح والتحولات التي تشهدها المحافظة في مختلف المجالات بما يعزز حضورها إعلاميا ويعرف بما تمتلكه من فرص وإمكانات. ارتفع سعر نفط عمان تسليم شهر سبتمبر المقبل 12 سنتا مقارنة بسعر يوم الجمعة الماضي ليبلغ اليوم 63 دولارا و84 سنتا للبرميل. وكان المعدل الشهري لسعر النفط الخام العماني تسليم شهر أغسطس المقبل قد بلغ 79 دولارا و9 سنتات للبرميل. اختتمت الفرقة الموسيقية العسكرية العمانية المشتركة مشاركتها في مهرجان البارتفيل الدولي للموسيقى العسكرية بجمهورية فرنسا بمشاركة عدد من الفرق العسكرية الفرنسية. وقدمت الفرقة عروضا موسيقية واستعراضات بالمسير في عدد من ساحات مدينة البارتفيل إلى جانب عروض في القاعة الأولمبية عكست مستوى عال من الانضباط والاحترافية وحظيت بتفاعل واستحسان جماهيري واسع. اختتمت اليوم المرحلة الثانية من الحملة التوعوية للاستخدام الأمثل لوسائل التواصل الاجتماعي تبصير التي نفذتها وزارة الإعلام على مدى أسبوعين عبر منصات التواصل الاجتماعي بالتعاون مع شرطة عمان السلطانية وهيئة تنظيم الاتصالات ووزارة التنمية الاجتماعية. وتأتي هذه الحملة ضمن مبادرات الحلقة التطويرية التي أطلقتها وزارة الإعلام عام 2025 بعنوان نحو إطار وطني للتعامل مع وسائل التواصل الاجتماعي. وهدفت الحملة إلى رفع مستوى الوعي المجتمعي بأهمية الاستخدام الإيجابي لوسائل التواصل الاجتماعي وتعزيز السلوك الرقمي المسؤول والحد من الممارسات التي قد تترتب عليها آثار سلبية لا سيما على فئة الناشئة من خلال تقديم محتوى توعوي يعالج الجوانب القانونية والتقنية والاجتماعية والتربوية المرتبطة بالفضاء الرقمي. وشكلت الشراكة بين الجهات المشاركة نموذجا للتكامل المؤسسي إذ قدمت كل جهة محتوى توعوي يعكس اختصاصها ضمن إطار موحد وأهداف مشتركة. تتواصل بمحافظة ظفار فعاليات البرنامج الصيفي لمركز الابتكار العلمي والروبوت بمشاركة 200 طالب وطالبة. ويتضمن البرنامج حزمة من الحلقات التدريبية المتخصصة في مجالات الابتكار والتقنيات الحديثة، ويهدف إلى تنمية المهارات التطبيقية لدى الطلبة في هذه المجالات وتعزيز قدراتهم على تصميم وتطوير حلول تقنية وإبداعية من خلال بيئة تعليمية تفاعلية تجمع بين الجوانب النظرية والتطبيقات العملية. في الختام هذا تذكير بأبرز العناوين. هيئة البحث العلمي والابتكار تعتمد تمويل 8 مشروعات بحثية ضمن برنامج التعاون مع كراسي السلطان قابوس العلمية في دورته الأولى. مركز الأمن البحري يوقع على تجديد بروتوكول التنسيق والتعاون مع عملية أتلانتا التابعة للاتحاد الأوروبي. شكرا لكم على طيب المتابعة. هذه تحيات الزميل يونس بن سعيد بن ناصر القنوبي، كان معكم في إعداد هذه الفترة وفي التنفيذ الزميل علي بن حسن بن محمد العجمي. إلى اللقاء.

0: إذاعة سلطنة عمان. تتابعون في حلقة هذا الأسبوع من برنامج المناظرة.
1: فعندما يصبح التطوع شرطاً للحصول على درجة أو استكمال للتخرج، يتغير الدافع الأساسي من أنا أريد أن أخدم المجتمع إلى أنا أريد أنهي المتطلع.
2: الوعي بأهمية العمل لا يكون إلا بعد تجربه.
1: التطوع تحت الإكراه ليس فضيلة.
2: نحن لا نفرض مشاعر العطاء، لا نفرض ماهية العطاء.
1: التوجيه الحقيقي في بناء القناة على فرض السلوك.
2: ليس كل ما يفرض علينا يفقد أثره.
1: القيم لا تفرض.
2: الإلزام لا يلغي الوعي، بل يعتبر طريقة للوصول إليه.
1: الأبحاث Psychological Science أثبت أن الإلزام كان أشد ضرراً على الطالب الذين كانوا يتطوعون بحرية عندما حولوه إلى التطوع إلزام.
0: المناظرة، حيث يتجلى الرأي بما يقابله. يبث الأحد في الساعة 10:30 صباحاً، ويعاد الثلاثاء في 10:10 مساءً، والأربعاء في 11:15 صباحاً.

0: إذاعة سلطنة عمان استوديو الظهيرة عند الظهيرة فسحة لسرد جديد الأحداث وبها سانحة للقاءاتنا وأحاديثنا العذبة نتبادل فيها آخر أخبار بلادنا نبض ولاياتنا وأحلى سوالف أيامنا وأهم ما تخطه أحبار أقلامنا استوديو الظهيرة
1: عبر أثير إذاعة سلطنة عمان تتابعون برنامج استوديو الظهيرة من 22 دقيقة حتى 4 عصرا من الأحد إلى الخميس استوديو الظهيرة
0: إذاعة سلطنة عمان
2: العمارة مثل أي شيء آخر تتقدم مع البلد وتتخلف مع البلد
3: رفعت الجادرجي
4: فن العمارة خلاه يسميه يفرق إنه للعمارة فن هو تمتع بالجميل
3: معاذ الألوسي
5: التكوين العمراني المادي هذه فراغات عاشوا فيها الناس وتبادلوا العلاقات الاجتماعية كيف تبحث عن قصة مجتمع يتكون في هذه البيئة وهذا لا تجده في المدن الحديثة
3: راسم بدران
6: اللي يبنى ده اسمه مباني بس مش كل ما اللي بيتبني هو عمارة
3: شهيرة فهمي
0: الفضاء والتخطيط الهندسة والاستدامة من التراث إلى الحداثة وما بعدها
7: هل نحتاج إلى حركة تصحيحية للعمارة اليوم؟
0: صوت العمارة تجوال أسبوعي في ربوع العمارة مع المهندس علي بن جعفر اللواتي والمخرج حمد بن عامر الوردي صوت العمارة يبث أسبوعيا يوم الثلاثاء في الساعة 1 ظهرا على إذاعة سلطنة عمان
8: تحدق بصرك بشكل آسر متأملا بلاغة التكوين البيئي وتناغم أنساقها كأنما لغة تدفقت إلى خيالك لتشكل حديثاً هو حديث البيئة.
9: حديث البيئة
8: برنامج حديث البيئة يعده ويقدمه محمد بن مبارك عكعاك وتخرجه مريم بنت محمد العجلية
9: حديث البيئة
10: أهلاً وسهلاً بكم في حلقة جديدة من برنامج حديث البيئة تحدثنا في الحلقة السابقة عندما يتغير قرار الإنسان بناء على الظروف البيئية المختلفة وشبهنا ذلك بما يحدث في بنغلاديش عندما يأتي المطر والأعاصير وكيف أن حياة المجتمعات المحلية هناك تدور حول الفيضان ذاته عندما يأتي الفيضان عندما تنتهي مشكلة الفيضان عندما تأتي الأمطار القوية وهكذا القادمة من خليج البنغال وقارنا ذلك بما يحدث أيضا في جنوب الجزيرة العربية في منطقة الخريف بمحافظة ظفار عندما يأتي فصل الخريف وتفرض مجموعة من التصرفات والسلوكيات على الكائنات الحية هنا سواء على الإبل بالانتقال شمالا أو على الأغنام بالهروب إلى الكهوف طبعا الآن في الوضع الحالي استطاع الإنسان أن يوفر تفاصيل معينة لهذه الكائنات الحية تمكنها من الصمود على الأقل في منطقة الخريف باستثناء الإبل الإبل لا تستطيع أن تصمد نهائيا لأنه المكون الخف لا يساعد للبقاء في منطقة الخريف وعلى الوحل تحدثنا أيضا عما يحدث في القطب الشمالي وكيف تفقد الرنة الوصول إلى الأعشاب والأشنات الموجودة تحت الثلج بعد أن يحدث نوع من الدفء ثم تهطل الأمطار فتتشكل طبقة جليدية على الثلج طبقة جليدية صلبة تمنع الرنة من الوصول إلى المرعى فبناء عليه يحدث التغير وينتقل الإنسان ورعاة الرنة ينتقلوا إلى مواقع أخرى أكثر أمانا أو مواقع أخرى لم تتأثر بهذا الجليد القاسي ليمنع وصول الرنة إلى الرعي أو يقوم الإنسان بتوفير العلف وبتوفير تكاليف إضافية لحياته اليومية في هذا المثال الأخير في قطب المتجمد الشمالي المشكلة ليست في البرد فقط البرد أو الثلج الناعم هو قد يكون جزء من الطبيعة في هذا المكان وفي حياة الرنة في القطب المتجمد الشمالي لكن الجليد القاسي فوق المرعى يصبح حاجز بين الحيوان وطعامه فالبيئة هنا لا تطلب من الإنسان أن يتحمل البرودة فقط بل أن يفهم نوع الثلج كذلك ووقت التجمد ومسارات القطيع ومكان الغذاء تحت السطح وإذا قارنا ذلك بظفار نجد تشابها جميلا جدا في الفكرة لا في المناخ في ظفار الطين والوحل قد يغيران حركة الإبل والأغنام والأبقار، وفي القطب الشمالي الثلج والجليد يغيران حركة الرنة والرعاة. هنا جليد يغلق المرعى، وهنا في الجانب الآخر طين يثقل الحركة تماما ويمنعها عن الإبل بشكل نهائي. المناخ مختلف تماما لكن النتيجة واحدة، الرعي لا يعتمد على وجود الغذاء فقط بل على قدرة الحيوان للوصول إلى هذا الغذاء. وهذا أيضا يحدث في فصل الجدب عندما لا يوجد غذاء إلا في مناطق بعيدة لا يمكن أن يصل إليها الحيوان، فيصل إليها الإنسان ويجمعها للحيوانات للمحافظة على أكبر قدر منهم، سواء كان جثرير كما تحدثنا عنه في الحلقات السابقة. وجثرير هي الأوراق الخضراء من النباتات المعمرة دائمة الخضرة، يتم جمعها في فصل الصيف في فصل الجدب هنا في محافظة ظفار الذي يبدأ في نهاية فصل الصيف. فصل الصيف يبدأ من نهاية مارس إلى نهاية يونيو في جنوب الجزيرة العربية. بداية الصيف تكون حالة انتقالية، لا زال في نوع من الغذاء موجود أو نوع من الصبر، لكن على نهاية الصيف في شهر 6 وآخر شهر 5 ندخل إلى مرحلة الجدب، وهذه المرحلة يجمع فيها الإنسان جثرير، تسمى جثرير الأوراق الخضراء، تجمع من الأشجار المعمرة أو حلات الأوراق اليابسة التي تساقطت لكنها لازالت الأشجار التي تتشابك فيما بينها، فتكون موجودة في مناطق بعيدة عن الحيوانات، يتم جمعها أيضا وتقديمها غذاء للحيوان. أما في الساحل الأفريقي أو منطقة الساحل جنوب الصحراء الكبرى، هذه منطقة واسعة بين الصحراء الكبرى شمالا والمناطق الأكثر رطوبة جنوبا، فيها يعيش الكثير من الرعاة على حركة موسمية طويلة بحثا على الماء والكلأ والمرعى. وعندما يأتي موسم الجفاف تتحرك القطعان نحو المناطق الأكثر رطوبة، وعندما يأتي المطر في مواقع أخرى تتحرك مرة أخرى لتستفيد من العشب الجديد. هذه الحركة ليست عشوائية بل هي نظام معرفة قديم يعرف فيها الرعاة والآبار والمراعي ومسارات العبور وأوقات الخطر وأين يمكن أن تنمو النباتات. وهذا أيضا مثال على ما يحدث في محافظة ظفار أثناء فصل الجدب، عندما تحدث الأمطار في منطقة معينة ينتقل الرعاة من هذه المنطقة إلى تلك المنطقة، يسمى انثئ باللغة المحلية، أي حرك القطيع في فصل الجدب إلى مكان حدثت فيه الأمطار. هذه الحركة مرحب فيها ولا يوجد عليها حكر أو لا يوجد عليها حصر أو يوجد عليها منع، لأن الأمطار في فصل الجدب أو آخر فصل الشتاء وبدايات الصيف أو في منتصف الصيف قد تحدث مفاجأة في بعض المواقع فقط، فمرة تحدث شرقا ومرة تحدث غربا، ويتنقل الرعاة من مكان إلى آخر للحصول على شيء يعني يساعدهم على تجاوز فترة الجدب أو القحط. نستكمل حديثنا في الحلقة القادمة، فإلى اللقاء.
8: برنامج حديث البيئة يعده ويقدمه محمد بن مبارك عكعاك، وتخرجه مريم بنت محمد العجلية. حديث البيئة، إذاعة سلطنة عمان.

0: إذاعة سلطنة عمان. مجال
1: أرض السفن.
0: مجال
2: ميناء السفن.
0: مجال. تاريخ طويل وعريض منذ بداية نشأة الحياة والإنسان حتى القرون الميلادية الأولى.
2: مجال.
0: الإعداد والتقديم الدكتور حمد بن محمد الغيلاني. الإخراج علي بن عبد الله العجمي.

0: المجال.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الأحبة الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بكم في هذا البرنامج. نستعرض تاريخ عمان، تاريخ مجان القديم، وتحدثنا أيضا في الحلقات السابقة عن النظام السياسي والعسكري في مجان، وتطور هذا النظام خلال يعني فترة طويلة ما قبل التاريخ، ووصلنا إلى فترة بداية الألفية الثانية قبل الميلاد. طبعا في منتصف الألفية الثالثة قبل الميلاد، أي 2500 قبل الميلاد إلى 2000، ظهرت مجان كثيرا، يعني اسم مجان ظهر كثيرا في سجلات بلاد الرافدين، وكان هناك أيضا تواصل حضاري. وأول ذكر لمجان كان في زمن الملك أو الإمبراطور المشهور في بلاد الرافدين، الإمبراطور الأكادي اللي هو اسمه سرجون الأكادي، ويعود هذا الذكر إلى القرن الرابع والعشرين قبل الميلاد. طبعا بعدها في كثير من الملوك المشهورين في بلاد الرافدين اللي هم أسسوا إمبراطورية كبيرة وكانوا يحكموا كثير من بقاع الأرض، ومن بينهم مانشيتوشو اللي هو أيضا ابنه نارام سن. وطبعا مانشيتوشو أنه استولى على 32 حصنا عسكريا في الواحات وأبراجها في مجان، وهذا طبعا يدل على أن هناك أيضا تواصل حضاري. وفي نفس الوقت أيضا كان هناك أيضا نظام عسكري في مجان، وحد 32 مدينة أو 32 حاكم في مجان لمواجهة الهجوم القادم من بلاد الرافدين. وكانت هناك أيضا معركة، وهذه المعركة يعني أدت إلى استيلاء الملك الأكادي على 32 حصنا أو 32 مدينة من مدن مجان. بعدها طبعا احنا الآن اليوم بنتكلم عن فترة ما بعد 2000 قبل الميلاد، يعني ما بعد 2000 قبل الميلاد. هذه الفترة تسمى فترة وادي سوق. طبعا لها نظام يعني حشد ثقافي مختلف عن الحشد الثقافي في الفترتين السابقتين لهذه الفترة. طبعا الفترتين السابقتين كانت فترة حفيد في مجان، تسمى فترة حفيد اللي هي من 3200 قبل الميلاد إلى 2700 قبل الميلاد. بعدها جاءت فترة تسمى فترة أم النار اللي هي من 2700 قبل الميلاد إلى 2000 قبل الميلاد. كل هذه الفترتين كانت فيها حضارة ونشاط بشري كبير في مجان، وكان في تواصل حضاري مع عدة مواقع في المنطقة، وكان فيها تصدير للنحاس، كان فيها أيضا ظهور للواحات في المناطق الداخلية. فترة وادي سوق اللي تسمى فترة وادي سوق اللي هي من 2000 قبل الميلاد إلى 1000 قبل الميلاد تقريبا، هذه الفترة هي فترة تسمى وادي سوق، وكانت ينظر إليها أنها عصر مظلم، يعني بمعنى أن كان النشاط البشري في مجان محدود جدا جدا، لم يغب إطلاقا ولكن كان النشاط البشري محدود جدا. طبعا هناك عدة عوامل قد تكون سببت هذه قلة يعني النشاط البشري، يعني قد تكون هناك أيضا صراعات سياسية في المنطقة أو صراعات عسكرية، قد يكون تدهور في المناخ، قد يكون جفاف، قد يكون قلة مياه في المنطقة أدت إلى هجرات كثير من البشر من مجان وشبه الجزيرة العربية إلى مواقع أخرى. لكن طبعا هذه الفترة لم تكن يعني فترة خالية من الآثار أو التواصل الحضاري، خاصة بين يعني مواقع في مجان وشبه الجزيرة العربية، يوجد هناك في تواصل بين مجان وبين دلمون البحرين، وأيضا وجدت آثار في مواقع كثيرة من عمان تدل أن النشاط البشري لم يكن يعني متوقف إطلاقا، ولكن أيضا كان في نوع من النشاط البشري. طبعا الأسباب في قلة يعني التواجد البشري يعني يعتقد العلماء أنها يعني متنوعة، قد تكون أزمات اقتصادية، قد تكون يعني خلافات سياسية أو مشكلات سياسية، وقد تكون يعني تهجير أو القلاقل الخارجية في المنطقة، وقد تكون أيضا يعني كل هذه العوامل مع بعضها البعض أدت إلى انهيار في شبكات التجارة خلال أواخر الألف الثالث قبل الميلاد. كذلك الواحات الموجودة في المناطق الداخلية من مجان هجرت واستبدلت بنشاط أو بنمط حياة بدوية في تلك الفترة، ولا يعرف إن كان هذا الحشد الثقافي قد غطى الألف الثاني قبل الميلاد بأكمله. يعني ممكن يكون هذا التغير اللي صار في فترة وادي سوق من بداية يعني 2000 قبل الميلاد إلى 1000 قبل الميلاد، يعني ممكن يكون غطى 1000 سنة كاملة، وممكن يكون أقل من ذلك، يعني من بداية مثلا الألف يعني 1300 قبل الميلاد بدأ يعني النشاط البشري في مجان يعود له. طبعا 1300 قبل الميلاد معناته بداية العصر الحديدي، ولا يعرف إن كان هذا الحشد الثقافي قد غطى الألف الثاني قبل الميلاد بأكمله أم أنه غطى القرون الأولى منه فقط قبل أن تصبح مجان والمنطقة خالية من السكان تماما. ومع استمرار الاكتشافات الأثرية أصبحت المواقع الأثرية التي تنتمي إلى فترة وادي سوق موجودة في كل مكان من مسندم وحتى مصيره. يعني كان العلماء يظنوا أن فترة وادي سوق هذه فترة خالية من النشاط البشري ومن الوجود السكاني ومن الآثار، لكن من خلال مزيد من الاكتشافات والتنقيب وجدوا أن هناك آثار موجودة في مجان، موجودة في مسندم، وموجودة في المناطق الشمالية، وموجودة حتى مصيرة. فيعني النشاط البشري كان موجود لكن بشكل أقل طبعا عن النشاط البشري في الألفية الرابعة والألفية الثالثة قبل الميلاد. هذا طبعا الآثار اللي وجدت يدل على أن بعض المواقع قد سكنت خلال الألف الثاني قبل الميلاد، لكن هناك تراجع في عدد السكان في تلك الفترة، وكان المجتمع ما زال متمتعا باتساق قوي في كل المنطقة، وتكون الأسباب الخارجية ومنها التغير المناخي والقلاقل الخارجية هي أحد الأسباب المهمة التي أدت إلى التحولات الحادة في تلك الفترة في مجان. وقد يكون الانخفاض المستمر في منسوب المياه، قد يكون هناك أيضا جفاف في المنطقة أدى إلى قلة يعني النشاط البشري وقلة عدد السكان. من ضمن الأسباب الواضحة للجفاف هو هجرة أنظمة الري، يعني أيضا وجد أن أنظمة الري في هذه الفترة قد هجرت، كما أن الغزو والتدخلات الخارجية قد تكون

0: تحول إلى الشرق المتوسط، يعني إلى البحر المتوسط. عمان أصبح لها تواصل حضاري مع البحر المتوسط ومع شرق إيران، وأيضا النشاط البشري قل أيضا، أو النشاط التجاري مع حضارة السند، لأن أيضا أصبحت هناك يعني تحولات عنيفة، أو هناك يعني عدم استقرار سياسي أيضا في بلاد السند أو في الهند. شكرا جزيلا لكم أيها الأحبة الكرام على حسن الاستماع. انتهى البرنامج عند هذه النقطة، وإن شاء الله بإذن الله تعالى أواصل معكم الحديث في الحلقة القادمة بإذن الله تعالى. أشكركم جزيل الشكر على حسن الاستماع والمتابعة، وإلى اللقاء بكم قريبا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: مجال، تاريخ طويل وعريض منذ بداية نشأة الحياة والإنسان حتى القرون الميلادية الأولى. مجال. الإعداد والتقديم الدكتور حمد بن محمد الغيلاني. الإخراج علي بن عبد الله العجمي.

إذاعة سلطنة عمان. للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا حسابات إذاعة سلطنة عمان على منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة سلطنة عمان.

0: إذاعة سلطنة عمان. في الاقتصاد لا تقاس الرؤى بوضوح أهدافها فقط، بل بقدرتها على التحول إلى سياسات فعالة واستثمارات مستدامة وأثر ملموس في حياة الناس. وحين يلتقي التخطيط مع الفهم العميق للواقع، تصبح القرارات أكثر توازناً وأكثر قدرة على الصمود. هذا المنتدى الاقتصادي منصة حوار وتحليل، نقرأ فيها القرار الاقتصادي في سياقه ونفهم أثره على التنمية والاستثمار والمجتمع بمنهج مهني يواكب ما يجري محلياً وعالمياً. المنتدى الاقتصادي. الإعداد والتقديم الخبير الاقتصادي أحمد بن سعيد كشوب. الإخراج حمد بن عامر الوردي.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من المنتدى الاقتصادي الإذاعي عبر إذاعة سلطنة عمان. أعزائي المستمعين، في كل مرحلة من مراحل التطور تشهد المجتمعات ظهور تقنيات جديدة تفتح آفاق واسعة للتنمية، توفر فرصا أكبر للنمو الاقتصادي وتحسين جودة الحياة. لكن نجاح هذه التقنيات لا يعتمد على التقدم العلمي وحده، بل تحتاج إلى أيضاً إلى منظومة تشريعية تنظم استخداماتها وتحمي الإنسان والبيئة وتعزز الثقة وتواكب متطلبات المستقبل. ومن بين هذه التشريعات يبرز القانون النووي بوصفه أحد التخصصات القانونية الحديثة التي أصبحت تكتسب أهمية متزايدة مع اتساع الاستخدامات السلمية للتكنولوجيا النووية في مجالات الطب والزراعة والصناعة والطاقة والبحث العلمي وغيرها من المجالات التي أصبحت تمس حياة الإنسان بصورة مباشرة. وفي هذه الحلقة نتوقف عند هذا التخصص المهم لنتعرف على مفهومه ودوره في بناء ثقة وتمكين التنمية وتعزيز الاستثمار واستعداد سلطنة عمان لمواكبة هذا المجال في ظل رؤية عمان 2040. وللحديث حول هذا الموضوع يسرنا نرحب بضيف هذه الحلقة، المستشار الدكتور سعود بن محمد الفارسي، المتخصص في القانون النووي وأول عماني كذلك ينال درجة الدكتوراه في التخصص، وربما قد يكون يعني على مستوى المنطقة. أهلا وسهلا بكم دكتور، كيف صحتك؟
2: أهلا أهلا دكتور،
1: إن شاء الله طيب، عساكم
2: خير. حياكم الله.
1: جميل جدا لما نسمع القانون النووي يبدأ عندنا نوع ما من الهزة كده،
2: من الخوف
1: يعني. لماذا أصبح هذه التخصصات القانونية استراتيجية وما أهمية هذا القانون؟ وتبسيط البداية، ما هو مفهوم القانون النووي؟
2: طيب دكتور، بداية
1: نحييك كأول يعني متخصص في هذا الجانب وأول خريج في الطاقة النووية، وأنا حسب ما فهمت ويمكن حتى على مستوى المنطقة كذلك.
2: عموما بداية دكتور، شكرا جزيلا وبارك الله فيكم على هذه الدعوة الكريمة وعلى تسليط الضوء على التخصصات الحديثة بما فيها هذا التخصص. طبعا كثير من الناس يعتقدوا لما يسمعوا كلمة القانون النووي ان الحديث هنا مقتصر على موضوع الطاقة النووية. لذلك حتى في مع بدايات فكرة دراسة التخصص كان كثير من الناس يتساءلوا، طيب احنا ما عندنا في عمان هذه الطاقة، وعلى حسب الظاهر انه ما عندنا توجه كبلد للسير في مثل هذه المشاريع. وهذا طبعا يعني مبني على فهم، يعني ما بقول مغلوط ولكن فهم ناقص، بمعنى انه باختصار القانون النووي هو لا يعالج فقط او لا يتعرض فقط للتنظيم الطاقه النوويه. الطاقه النوويه هي احد التطبيقات الخاصه بالتكنولوجيا النوويه، فبالتالي القانون النووي هو معني بتنظيم، أو خلنا نقول هو مجموعة التشريعات والأنظمة التي تنظم الاستخدامات السلمية للتكنولوجيا النووية بشتى أنواعها. جميل. مثل ما تفضلت، يعني أنت ما شاء الله عليك في بداية الحلقة يعني اختصرت الموضوع واختزلته في جملة. يعني هو معني بكل القطاعات، قطاع الطب، قطاع الزراعة، قطاع البحث العلمي والابتكار، القطاع التكنولوجي المختلفة. وبالتالي إذا ما رجعنا وأصلنا المسألة سنجد بأن عمان فعلا فيها بعض التطبيقات ذات العلاقة بالشق، أو خلنا نسميها ذات العلاقة بالتكنولوجيا النووية، مثل في الطب يعني سيتي سكان طبعا معروف، عندك العلاج بالنظائر المشعة كذلك، في قطاعات الطاقة عندك في اللي هي موضوع إذا صح تعبير تأكد من مدى صلاحية مثلا أنابيب النفط والغاز، عندك كذلك في الصناعات المختلفة، عندك كذلك في مجال الزراعة ومكافحة الآفات. فعموما عندك كثير جدا من الاستخدامات أصلا موجودة عندك تستخدم فيها، يعني قد تكون هي ما هي المواد النووية بمعناها الضيق اللي تستخدم نعم. في الطاقة النووية، ولكن تستخدم بعض المواد اللي هي ذات الطابع الإشعاعي وهي بطبيعة الحال تسقط في نفس المجال.
1: بما أن أشرنا إلى التخصص، يعني لماذا اختار الدكتور هذا الدكتور سعود هذا التخصص؟
2: هذا السؤال
1: الصعب اللي جاب عليه
2: بالضبط السهل الصعب او السهل الممتنع. السهل
1: الممتنع في 2000 وكم تقريبا كان؟
2: انا بديت الدراسه في 2015 وانهيت في 2020. طبعا باختصار شديد انه يعني الواحد يفكر، انا ما احب جمله خارج الصندوق لانه ليس هنالك صندوق اصلا. أيوه. يعني احنا اللي اضطرنا المسائل. الفكره انه هناك العالم مقبل على ثورات في تخصصات كثيره، يعني في مجالات الطاقه، في مجالات التكنولوجيا، اليوم اللي هنتكلم عن الذكاء الاصطناعي وغيره. لذلك انا اعتقد بانه السوق تشبع من اللي هي التخصصات التقليديه، ويجب على، انا حتى ما اقول على المنظومه، انا اقول حتى على الشخص اللي يفكر انه هو يتخصص في تخصص، يجب ان يبحث عن تخصصات، ما بقول كذلك النادره فقط، انت ممكن تروح لتخصص نادر لكن ما ممكن استخدامه على أرض الواقع بكرة. لذلك الواحد يركز في التخصصات النادرة والتخصصات ذات البعد الاستراتيجي اللي ممكن بكرة تخدم فيها بلدك. في ذاك الوقت مثلا، نحن لما نتحدث عن هذاك الوقت يعني كان ما زالت الموضوع الطاقة النووية حديث على مستوى المنطقة.
1: صحيح.
2: يعني يمكن الدولة الوحيدة اللي كانت تفكر أو بدأت حتى في مشروع هي دولة الإمارات العربية المتحدة. ولكن على مستوى المنطقة ككل ما في مفاعلات نووية ولا في حتى خطط لاستخدام الطاقة. ولكن عندنا بعض المشاكل الجيوسياسيه اللي الحين الكل يعرفها، يعني بدون دخول في التفاصيل وقلب البرامج السياسي، ولكن الواحد كان مستشرف بانه في يوم من الايام سنصل لمرحله سنحتاج مثل التخصصات. صح انا ما محتاجها اليوم،
1: صحيح،
2: وحقيقه ما محتاجها لوظيفه، الواحد بالنهايه هو اوريدي موظف ومخلص.
1: نعم.
2: ولكن تحتاجها لخدمه
1: بلدك.
2: واليوم فعلا مع اللي يحصل مؤخرا الحمد لله، يعني الواحد تأكد انه يعني اتخذ قرار سليم وكان في الطريق الصواب في مثل هذا التخصص.
1: سبحان الله.
2: نعم.
1: المجال انت اشرت ايضا دكتور في، يعني فصلت في بعض المجالات في التخصص في هذا الجانب يعني، لكن عندما نفصل في انواع الطاقه ايضا اشرت يعني قد تكون الطاقه، ما هي الطاقه السلميه والطاقه النوويه الخطره كما يقولون. والمجالات التي تعمل فيها اشرت ايضا في هذا الجانب،
2: تطبيقات بعض
1: التطبيقات الموجوده. نعم. ماذا نحتاج؟ هل نحن محتاجين لتشريعات قوانين؟ هل هناك نحتاج الى تحديث؟ لان المنظومه حقيقه بحاجه بشكل كبير جدا، لانه خلاص اصبح واقع موجود والممارسه موجوده، والاوضاع الجيوسياسيه والجيواقتصاديه ايضا تطلبت الان في هذه المرحله ان نطور كثير من هذه المنظومه.
2: نعم. طبعا بطبيعه الحال الاكيد انه التشريعات يعني في البلد موجودة، طبعا مش بالطريقة اللي نحن نتكلم عنها الآن. نعم. ولكن موجودة هنا وهناك، عندك القوانين البيئية، عندك قوانين اللي هي خاصة بالتصاريح والتراخيص، بالخاصة بالرقابة والتفتيش وغيرها، فهي موجودة. ولكن مثل ما تفضلت اليوم نحن نتحدث عن عالم متسارع، نتكلم عن مستثمرين، نتكلم عن اقتصاديين، ما عندهم الوقت حقيقة أن يبحث لك كل يوم في قانون، يبحث لك في كل يوم في النص، ويعني يبغى هو يعني خلنا نقول يعني منظومة واضحة بالنسبة له. فعندما يكون عندك كل هذه التشريعات إذا صح التعبير يعني الموجودة هنا هناك في وثيقة واحدة، تسهل أصلا على الجميع، المشتغل في القانون، المشتغلين في هذه القطاعات المختلفة في الطب والزراعة وغيرها والصناعة وغيرها، على المستثمرين، على الاقتصاديين. فهي لابد أنها، ما بقول لابد، ولكن من الأفضل انها تكون موجوده في تشريع واحد يسمى القانون النووي. الشق الاخر الموضوع الخاص بالتكنولوجيا، هل اليوم نتحدث انه كل شيء يتطور بسرعه؟
1: صحيح.
2: طيب هل فعلا احنا عندنا القابليه ما بقول لمسايره بل الاستباق واستشراف ما هو قاعد يحصل اليوم لما نتحدث عن القانون النووي؟ لما وضع يعني من زمن من فتره طويله ويحدث عليه. ليش؟ لانه المفترض على الدول انها تستشرف المستقبل.
1: صحيح.
2: التقنيات جايه، التكنولوجيا تتطور.
1: صحيح.
2: يعني اليوم حتى على سبيل المثال نتحدث عن الذكاء الاصطناعي، اليوم الذكاء الاصطناعي داخل حتى في تشغيل المفاعلات مثلا.
1: صح.
2: في تشغيل بعض التطبيقات. طيب هل انا منظومتي اليوم جاهزه للتعامل مع هذا مع هذا مع هذه الحقيقه والواقع؟ طيب قد يجي شخص ويقول لك نعم جاهزين. انا اطرح سؤال بسيط، طيب في حال ما اذا الذكاء الاصطناعي اليوم اشتغل او يعني خلينا نقول اشتغل على احد التطبيقات هذه سواء كان سيتي سكان ولا واتيفر،
1: نعم،
2: ويعني وارتكب خطا، من يتحمل هذا الخطا؟ ايش هي الضمانات؟ ايش هي الاشتراطات؟ اشياء كثيره جدا لازم انها تكون موجوده في في في هذا التنظيم. اضافه الى نقطه مهمه جدا دكتور، اللي هي موضوع سهوله تعديل هذه التشريعات اللي متعلقه
1: المرونة.
2: المرونه
1: التعديل، نعم،
2: بالضبط، بحيث انها تقدر، انا ارجع اقول ما تواكب، تقدر تستبق.
1: جميل، يعني جيد انك يعني فرقت ما بين تواكب او تستبق، بمعنى الكثير يتواكب
2: بالضبط.
1: بس من سيسبق؟
2: بالضبط، انت اليوم ممكن تصدر تعديل يواكب المرحله، لكن بعد اسبوع التشريع صار قديم
1: او ربما غيرك سبقك.
2: بالضبط. وبالتالي انت هي ما مجرد انك انت تواكب المرحله، انا راجع اقول الدول بشكل عام ما تقوم على يعني خلينا نقول التنظيم اللاحق. يجب انها تصل لمرحله استشراف المستقبل، يجب انها تصل لمرحله تنظيم المتوقع. اليوم عندك، ارجع اقول بما فيها يعني تقنيه الذكاء الاصطناعي ترى تساعدك في عمليه الاستشراف.
1: صحيح.
2: وبالتالي يجب ان احنا نصل لهالمرحله.
1: جميل جدا. يعني هل هنا يعني هناك جاب، بمعنى ما عندنا جهه ممكن تنظم هذه العمليه مثلا؟ بحكم انت اشرت ربما عندنا اكثر من تشريع، اكثر من قانون، كل جهه لديها مثل هذه المنظومه، هل نحن بحاجه الى يعني اعاده النظر في هذه المنظومه وايجاد وحده مختصة مثلا، أو من خلال وزارة الاقتصاد مثلا لما يطرح موضوع المختبرات مثلا أن يكون في إجراء لمثل هذا الجانب ولا لا؟
2: هو طبعا الجهة المختصة حاليا موجودة اللي هي هيئة البيئة المعنية بالموضوع بشكل عام، ولكن أرجع وأقول أنه لما نتحدث عن بنية تشريعية الكل لاعب فيها اليوم.
1: جميل.
2: الكل لاعب رئيس.
1: جميل.
2: الفكرة فقط في أن شوية نغير من طريقة تفكيرنا، أرجع أقول أنه من الطريقة التقليدية.
1: أيوة.
2: في التنظيم
1: ننتقل
2: للطريقة اللي المفترض أن نكون عليها اليوم.
1: جميل. أيضا هنا يشار إلى قضية يعني التوسع في استخدام التكنولوجيا يعني خلال السنوات القادمة، ما هو يعني المستقبل القادم في هذا الجانب؟ يعني أشرت إلى الذكاء الصناعي، أشرت إلى كثير من المجالات، لكن ما هو المستقبل القادم في هذا الجانب؟
2: أنا خليني أبدأ هنا بحقيقة خلنا نقول البعض يروج لعكسها. البعض يروج اليوم أن العالم جالس يتخلى عن الطاقة النووية على سبيل المثال.
1: جميل.
2: إذا نتكلم عن الطاقة.
1: جميل.
2: بينما حسب الأرقام اليوم منطقة قد يكون شرق آسيا من أكثر الدول نموا في عدد المفاعلات، الدول هذه نامية، دول جالسة تشتغل على تطوير نفسها، على الصناعات، على غيرها، فهي ما راح تضع نفسها تحت رحمة الغاز والبترول اليوم.
1: ممتاز.
2: وهذه تقنيات موجودة حتى على المدى البعيد أصلا. يعني صحيح أنه اللي هي المفاعلات وغيرها طبعا الكابيتال كوست مالها عالي، ولكن على المدى البعيد يعتبر معقول. طيب فاليوم اللي أبغى أقوله أنه مع التوسع في مثل هذه النوع من الطاقة ودخول الذكاء الاصطناعي فيها، وكذلك تطور اللي هي الجنريشنز مالها.
1: نعم.
2: يعني قصدي أتكلم عن كل ما جاء جيل ما هو جيل مختلف عن الجيل اللي قبله، وبالتالي ارجع اقول يجب ان نتواكب. انا ارجع اليوم، نحن اليوم ما عندنا، صحيح، حتى على مستوى تطبيقات موجوده وقاعده تتطور والذكاء الاصطناعي يشتغل فيها، فاشياء كثيره قاعده تدخل عندك اليوم. ارجع واكد انه لابد ان نحن نصل لمرحله الاستشراف، لابد ان نحن نطور ادواتنا التشريعيه بما خلنا نقول يعني يمكننا من حيث احنا نكون جاهزين في حال ما اذا تغير القرار السياسي، ما اذا وجدت تقنيات حديثه، ما اذا احنا اقتنعنا بانه فعلا هذا واقع لابد نتعامل معه.
1: جميل. لو اتينا في الشق علاقه القانون النووي بالاستثمار.
2: نعم.
1: يعني طبعا هذا جزئيه بتهمنا كثير، وهذا
2: طبعا
1: هو من اساس برنامجنا ايضا.
2: نعم.
1: وأشرت إن كيف ممكن نحدث مثل هذا، وثقة المستثمرين أيضا لما يأتي مستثمرين ويركزوا على هذا القطاع بشكل كبير جدا، كيف نربط بين القانون النووي والفرص الاستثمارية في هذا القانون أو في الطاقة النووية؟
2: جميل. أول شيء خلينا نتفق أن اليوم الاستثمار والاقتصاد هو مرتبط، خلينا نقول هو حجر الزاوية في كل القطاعات المختلفة. يعني اليوم احنا في عمان جالسين يعني نشتغل على كل القطاعات بما يخدم الاستثمار.
1: صحيح.
2: طيب طيب، اليوم المستثمر لما يروح لأي دولة ايش اول يبحث، ايش اول شيء يبحث عنه؟ ايش؟ وضوح الأنظمة.
1: نعم طبعا،
2: واستقرارها. وهذا صحيح. خليها بين قوسين، بمعنى انه الدول اللي تشريعاتها كثير تتغير هذه ما تكون دول جاذبة، لانه يرجع يقول لك المستثمر انا ما اعرف بكره ايش راح يصير في هالدولة. لذلك المستثمر يبحث عن بيئة مستقرة وبيئة يعني واضحة النظام، وأقصد هنا النظام القانوني. فلما تكون في عندك تشريعات واضحة وعندك جهات رقابية مستقلة بين قوسين طبعا، وإجراءات واضحة يعني بروسس واضح يروح فيه المستثمر، هنا بطبيعة الحال المستثمر يتشجع أنه يجي للدولة بما فيها موضوع القانون أو القانون النووي. اليوم لما يجيك مستثمر يبغى يشتغل في أي أو يريد يعني يتبنى أي نوع من أنواع هذه التطبيقات، هو يبحث عن كل هذا. أنت كدولة ما راح يعني ما راح تجد فرصة في ظل هذا التنافس اللي صاير في العالم لاستقطاب التقنيات الحديثة. نعم. إذا ما وصلت لهذه المرحلة من الوضوح والاستقرار. اليوم كل هذه التقنيات قائمة على التطور التكنولوجي. إذا كيف التطور التكنولوجي أو خلينا نقول التكنولوجيا الحديثة بتدخل عندك إذا أنت ما كان عندك الاستقرار فيما يتعلق حتى بالتشريعات الخاصة بالقانون النووي بين قوسين.
1: جميل. إذا نحن نعود مرة ثانية، محتاجين إلى قانون ما يتواكب وإنما يتسابق، بمعنى يبادر أو يسبق كل
2: يسبق يستشرف إلى
1: يستشرف المستقبل.
2: نعم.
1: الطرح في هذا الجانب ولما يتعلق في موضوع يعني التنمية المستدامة، نحن نبحث طبعا لا زال الحديث كل ما نأتي في أي يعني فعالية وبرامج متى سنعمل التنويع الاقتصادي، متى سيكون تتحول دولنا إلى دول النفط يبدأ يمثل نسبة أقل من القطاعات الأخرى الواعدة.
2: مم.
1: هل استطعنا أن نستقطب أيضا استثمارات متخصصة في هذا الجانب في عمان وفق متابعتك يعني؟
2: طيب، سؤال جميل وشائك في نفس الوقت. وطبعا باختصار شديد يعني نحن كلنا نتابع اليوم، خلي الطاقة النووية على جنب، نحن اليوم نشوف الحمد لله مشاريع الهيدروجين الأخضر، مشاريع الطاقة المتجددة بشكل عام، الشمسية وغيرها وطاقة الرياح. فهذا الموضوع اصلا اوريدي يعني احنا سايرين في اتجاه الحمد لله كبلد. يبقى دائما هو التحدي، ارجع واؤكد على موضوع البنية التشريعية الأساسية اذا صح التعبير. هل احنا عندنا البنية التشريعية الأساسية اللي تنظم هذه القطاعات فروم A فروم ألف الى الياء، بمعنى اللي هي تضع الاشتراطات العامة وترخص وتتابع وتفتش وتتاكد من خلال المتابعه بانه الاشتراطات ما زالت يعني في المستوى المقبول والمطلوب، وصولا للانهاء، بمعنى انه بكره هذا المشروع انتهى. طيب كل هذه الاشياء الان اللي تمت وين راحت وايش صار فيها؟ فكل هذا طبعا الاضافه طبعا صحيحه قبل لا انسى كذلك الجهه المعنيه الرقابيه المعنيه المستقله. فهذا كله طبعا طبيعة الحال يعني انا ما اقول ما موجود، ولكن محتاج ل مثل ما يقول لك دبل تشيك، او
1: نحن محتاجين الى اطار تشريعي يعني محدث ومراجع ويناط بمهمه انت اشرت لي جهه واحده فقط الى الان.
2: اعطيك مثال
1: كمثال جهه لا. واحده وهي البيئه، قد لا يكون البيئه ربما اعطت هذا التشريع فيما يتعلق باختصاصات الجهه نفسها.
2: صحيح. صحيح.
1: طيب اذا نحن نهج استقطاب استثمار،
2: نعم،
1: ونبدأ يعني كما يقال ننتقل من مرحلة الاعتماد على النفط إلى أن أصبح هذه الطاقة أصبحت الآن يعني العالم كله يتجه كبديل.
2: نعم.
1: خليك أنت في الواقع الموجود، ماذا نريد أن نحدث في هذه التشريعات؟ أحول السؤال لك.
2: طيب ورطني يعني.
1: بدل ما تسأل أنت فالسؤال لك.
2: لا شوف
1: بصراحة
2: أنا في قناعتي،
1: نحن في النهاية هم وطني واحد.
2: نعم يعني. نعم، أنا في قناعتي إنه التشريع ليس مجرد نصوص وليس مجرد نصوص جامدة. التشريع هو كائن حي، يعني أنا دائما أحب أشبه بطريقة هذه، بمعنى أن التشريع يجب أن يتطور مع تطور الحياة. مرة أخرى، بمعنى أنه مع كل هذه التطورات لازم نفهم الطرف الآخر، اليوم لما نتحدث عن المستثمرين ارجع اقول لك
1: صحيح
2: المستثمر ايش يريد؟ منظومه واضحه مستقره منظمه فيها فروم اي تو زي.
1: نعم
2: يعني وارجع اقول مستقره ما يجي وبكره
1: يتفاجئ. اكرر لك اياها، مستقره ثم مستقر
2: بالضبط. ف حتى كثره الجهات المختصه خلينا نقول نعم. وكثره التشريعات
1: تعدد الجهات
2: بالضبط متعدده ولازم انه هو يروح هنا او هنا او الى اخره.
1: نعم.
2: هذه لابد من اعاده النظر فيها حقيقه. اتفق معك دكتور في في في هذا الشق بطبيعه الحال. نعم. انه يجب ان نسهل، خلينا نجيبها من كذا، يجب ان نسهل. اذا بغينا الاستثمار ودائما نتحدث عن تسهيل اجراءات الاستثمار.
1: نعم.
2: فهذا يمكن يكون اهم محور في مراحل تسهيل اجراءات الاستثمار. التشريع.
1: جميل. يعني ايضا يمكن اخذ في الشق المتعلق في جانب دعم الابتكار.
2: نعم.
1: ايضا في هذه الجزئيات هناك مبادرات، هناك ايضا كذلك يعني مجموعات من الشباب يعني برزوا حقيقه على المستوى المحلي وعلى المستوى العالمي. هل لو وجد مثل هذه التشريعات او هذه اللوائح او هذه المنظومه مثلا كمنظومه واحده كمركز مختص في هذا الجانب ينظم، هل سيعزز من الابتكارات؟ أنا بصريح العبارة ربما يعني التقيت بمجموعة من الشباب، البعض منهم حقيقة يشعر نوعا ما أنه في توجه موجود.
2: نعم.
1: لكنه في بطء في هذا التوجه. هل الطاقة النووية أيضا ودورها في دعم الابتكار كيف تقيمها حاليا يعني؟
2: بالعكس، هي الطاقة النووية قد تكون من أكثر المجالات الآن اللي ممكن الواحد يشتغل عليها في الابتكار حقيقة. في شق في أرجع وأقول في بشق يعني ما أتكلم حتى على الطاقة النووية، على التكنولوجيا النووية. في مختلف تطبيقاتها. رجوعا للشق الاول، يعني احنا كذلك يعني انا ما بقول يعني شباب صغار، لكن ما زلنا نحاول
1: نكون فرحه الشباب. في كل خير
2: الله يسلمك. وبالتالي احنا على تواصل مع هذه الفئه يعني السنيه اللي هي خلينا نقول اذا صح تعبير الشباب. طبعا طموحاتهم كبيره. ارجع اقول انه احيانا وهذا نسمع منهم حقيقه. نعم. يقول لك انا اريد اشتغل، اريد اسوي، اريد ادخل عالم الابتكار.
1: نعم.
2: ولكن ما زلت انا ما قادر افهم المنظومه.
1: احسنت.
2: من اروح وين؟ اوكي سويت اليوم فكره، وين اسجلها؟ كيف اسجلها؟ هل اروح وزاره التجاره والصناعة؟ هل اروح الملكيه الفكريه؟ هل اروح
1: وزاره المواصلات
2: بالضبط؟ هل اروح وزاره الاعلام؟
1: صحيح.
2: فنرجع مره اخرى، لابد من وضع منظومه واضحه وسهله ومحدده المعالم بشكل اكبر، بحيث انه فعلا نصل لمرحله اللي هي دعم الابتكار. طبعا الابتكار ارجع اقول كل الدول الان تراهن عليه. اليوم احنا يعني لما نتحدث عن مشاكل باحثين عن عمل وغيرها، نحن قد يكون ما بقول اغفلنا، ولكن نحتاج نشتغل بشكل اكبر على هذا الشق، شق الابتكار. لابد.
1: جميل.
2: وندفع شبابنا بطبيعه الحال للدخول في هذه التخصصات.
1: جميل. حناخذ فاصل، لكن نريد ندخل في بعض مواد القانون النووي. يعني بحيث قدر ما يمكن أيضا هناك المهتم والمتابع أيضا المختص في هذا الجانب، لكن بعد الفاصل
2: إن شاء الله.
3: إن إنجاح هذه الرؤية مسؤوليتنا جميعا أبناء هذا الوطن العزيز دون استثناء، كل في موقعه وفي حدود إمكاناته ومسؤولياته.
4: رؤيتنا الطموحة ونظرتنا المشتركة نحو مستقبل عمان 2040 أردناها أن تكون واضحة المعالم، تبنى بفهم واع وإدراك متزن، لتصل بنا إلى مستويات دولية منافسة تحقق المكانة المنشودة والمستقبل المزدهر. والاقتصاد محرك التنمية الشاملة نتطلع إليه ليكون تنافسياً منتجاً ومتنوعاً، يقوم على الابتكار وتكامل الأدوار وتكافؤ الفرص، يقوده أبناء عمان ويحقق تنمية مستدامة. ومن أجل ذلك تضع رؤية عمان 2040 مؤشراتها ومستهدفاتها لقياس النجاح في صناعة المستقبل. المنتدى الاقتصادي لأجل اقتصاد بنيته تنافسية. إذاعة سلطنة عمان.
5: حان الآن موعد أذان العشاء، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط.
6: الله أكبر الله

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمداً الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رفع على مسامعكم قبل قليل أذان العشاء، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط وضواحيها، وعلى القاطنين خارج المحافظة مراعاة فارق التوقيت.
1: إذاعة سلطنة عمان.
2: الله مرحبا.
0: حان الآن
2: بلا شك الحديث عندما يكون مع مختص وكذلك أيضا ذو هموم في هذا القطاع بشكل كبير جدا مع الدكتور سعود الفارسي، فهذا إشارة مباشرة بأن نحن نمضي إن شاء الله سبحانه وتعالى قدما في توجيه هذا المسار لما فيه أيضا كذلك مصلحة الاستثمار في هذا القطاع بشكل كبير جدا. قلنا الدكتور نبدأ يعني علق المستمع والمختص يطلع على بعض المواد اللي في القانون النووي إن أمكن ذلك.
3: طيب طبعا احنا في عمان ما عندنا قانون واحد يسموه قانون نووي، لكن في اللي هو الستاندرد الدولي او خلينا نقول
2: النموذج،
3: في نموذج عالمي طبعا معتمد من قبل الوكالة الدولية للطاقة الذرية، هذا طبعا لمساعدة الدول في وضع تشريعاتها الوطنية. طبعا انت ما تاخذ نسخ لصق طبيعة الحال، كل دولة يعني توائمة بما يتناسب وطبيعتها وظروفها وخصائصها وخصوصيتها وكذلك مدى وجود الابلكيشنز او التطبيقات اللي فيها. بمعنى انه لو اخذنا مثلا عمان ما بالضروره ما بطبيعه او ما بالضروره نتحدث بشكل يعني موسع عن عن عن مثلا عن الطاقه النوويه، ولكن من الجيد انه يكون عندنا كل ما يتعلق بالتكنولوجيات او بالتطبيقات الثانيه. طبعا القانون النووي مثل ما سبق واسلفت يعني او النموذج يتحدث بدايه من تعريف القانون النووي مرورا بالمراحل، مثلا اذا تكلم عن الطاقه النوويه مراحل اللي هي المراحل من بدايه فكره الطاقه النوويه لحين التشغيل اللي هي اللي يسموها الفيزز، اللي هي مرحله ادوار او دور كل جهه من الجهات والدول المجاوره ودور الوكاله الدوليه للطاقه الذريه لضمان انه هذه الدوله فعلا استخداماتها راح تكون في الجانب السلمي. طبعا مرورا بالترخيص وكذلك ترخيص اللي هي خلينا نقول محطة الطاقة، وفي المقابل كذلك ترخيص الجهات الرقابية اللي هي يجب أن تكون مستقلة ومستقرة ومختلفة عن المشغل، مرورا كذلك بمرحلة التشغيل، الاشتراطات البيئية، حماية الإنسان، هم يسموهم 3 S's اللي هي الأمن والأمان والضمانات، هذه لازم أنها تكون موجودة كذلك في القانون بحيث أنه فعلا في حال وجود هذه التقنيات أهم شيء البيئة والإنسان يكونوا محميين بشكل كامل. موضوع اللي هو الاستيراد وتصدير المواد النووية، كذلك موضوع اللي هو التشغيل المفاعل نفسه، كذلك موضوع اللي هو المتابعة الدورية والرقابة والتحقق من انه المنظومة اوريدي يعني مستقرة وما فيها اخطار. طبعا عندك ارجع اقول موضوع اللي هو البيع، بيع الطاقة وغيرها، وصولا للعمر الافتراضي للمفاعل وإنهاء المفاعل وطريقة التخلص من اللي هو المواد النووية أو ما يسموه المخلفات النووية كذلك، وين تتخلص منها وكيف وين تحفظها، فكل هالتفاصيل موجودة في في في في القانون النووي. عندك كذلك ما يتعلق بالتطبيقات هي عملية مشابهة، بمعنى كيف تستورد اللي هي المواد المشعة، كيف تخزنها، كيف تستخدمها، من الجهة المعنية بترخيص الجهات، يعني وزارة الصحة اليوم جابت نظائر مشعة، من الجهة المعنية بترخيصها، من الجهة المعنية بالتفتيش والرقابة على الأجهزة اللي موجودة عنده في وزارة الصحة، من الجهة المعنية بمتابعة التخلص من هذه النظائر بعدين، يعني وغيرها من تفاصيل. فالمنظومة يعني متكاملة. هذا في الكتاب الأول. الكتاب الثاني هم حتى في نسخة أخرى محدثة من الكتاب سموها اللي هي نسخة التطبيق. هذا تساعد حتى الجهات العاملة بأن تدخل
2: كانوا الدليل
3: بالضبط دليل. يعني خلينا نقول هذاك الأول خاص بالمتخصصين في القانون النووي، وهذا الثاني أكثر للجهات العاملة في المجال التقني أو الفنية.
2: جميل. في ظل هذا المنظومة يعني دائما الحديث عن يعني قانون موجود، لكن التحديات التي تتوقع أيضا أن تواجه الدول في مجال استخدام السلم للتكنولوجيا النووية.
3: نعم.
2: يعني خلال السنوات القادمة؟ كيف تقرأ ذلك أيضا؟
3: يمكن
2: في إيجابيات في مخاطر.
3: نعم، الإيجابيات طبعا ما راح أتكلم فيها لأنه الكل يعرف اليوم الحمد لله سيتي سكان مثلا في وزارة الصحة عامل شغل كبير يعني في موضوع التشخيص. عندك موضوع اللي هي القضاء على الآفات في القطاع الزراعي، مثلا اللي هي الفروت فلاي أو يسموها اللي هي دبابة الفاكهة وغيرها، هذا مستوى العالم كان فيه مشكلة كبيرة وبهذه التقنيات الحمد لله تخلصوا أو حدوا من هذه المشكلة، وقس على ذلك باقي القطاعات. فالجوانب خلنا نقول الجوانب الإيجابية طبعا الحمد لله حدث ولا حرج. أما بالنسبة للتحديات أرجع وأقول أنه هذا تكنولوجيا، التحديات اللي تواجهت نفس اللي تواجه باقي القطاعات. اليوم أرجع أقول عالم متطور، عالم متغير. عندك اللي هو إذا ندخل بطريقة شوية أعمق اللي هي الجوانب الإرهابية وما إرهابية وغيرها، وأنت أدرى في هذا في هذا الشق. كذلك موضوع نرجع موضوع هل التشريعات تتواكب مع هذا اللي هي التحديثات اللي حاصلة أم لا. ففي تحديات كثيرة جدا، تحديات طبعا في من التحديات اللي هو الكوست العالي المبدئي الخاص باستخدام هذا النوع من أنواع التكنولوجيات. هذا جانب مهم. التحدي كذلك كيف تقنع خلنا نقول المستثمرين يدخلوا لك البلد ويجيبوا لك هذا النوع من أنواع التكنولوجيا، نقل التكنولوجيا. كيف أنت تصل لمرحلة فتح مختبرات خاصة أو إيجاد منظومة حتى خاصة للابتكار في هذه القطاعات؟ هذه كلها تحتاج لإيمان. وخلي بين قوسين، اليوم لما أجي أقول أريد مختبر، أنا خلاص أنا ما أريد مختبرات الكلاسيكية، هذا الحمد لله البلد امتلت منها. اليوم يجب أن أبحث عن مختبرات أو أضع مختبرات فعلا نوعية تواكب المستقبل. ما أقولك تواكب الحالي، تواكب المستقبل. خلي الشباب عندك يبدع، خلي الشباب يبحث، خلي الشباب. لكن إذا أنا ما مؤمن بهذا الشق وما وفرت كل الإمكانيات بما فيها الأجهزة، بما فيها البنية الأساسية في هذه المواقع، بما فيها التقنيات الاتصال الحديثة خلنا نقول بأحدث تكنولوجياتها، أنا ما سويت شيء.
2: هل اللي يحد من هذا هي قضية الجانب المالي؟ بمعنى أنه محتاج أنه يعني كل جهة أن تصرف أو يكون في ميزانية كبيرة جدا، وفي هذا الحالة صارت هناك مفاضلة بين أنه كيف، بما أنه أنا ممكن أجيب المنتج أو أجيب هذه الخدمة بسعر قد يكون أقل والكلفة الداخل، ما ننظر إلى توطين مثل هذه يعني المشاريع مثلا؟
3: شوف، هي الإجابة من شقين. الشق الأول، هذا الكلام لو كان قبل 10 سنوات كان ممكن يعني الواحد يعني يدخل فيه بعمق، لكن اليوم في بدائل كثيرة. اليوم أنا أرجع أقول ليش أنا كدولة أسوي؟ ما هو المستثمر ممكن يسوي بالنيابة عني في عقود PPP.
2: صحيح.
3: طيب، في عقود
2: صحيح.
3: كثيرة الآن.
2: صحيح.
3: فالحلول موجودة. أنا دائما حقيقة قناعتي إنه المال هو آخر مشكلة ممكن أناقشها.
2: جميل.
3: متى ما وجدت فكرة ما ومتى ما آمنت فيها ما بيوقفك المال. طبعا ما أريد كذلك أنظر وأكون مثالي أكثر من اللازم. المال يبقى تحدي.
2: صحيح.
3: ولكن أرجع أقول تحدي ما تحدي يعني غير قابل للحل. الحلول موجودة، فقط أنت تشوف النموذج أو البزنس موديل مالك اللي يتناسب وأهدافك. فهذا الشق الأول. الشق الثاني فيما يتعلق بستكرر بسؤال لفلت.
2: يعني هو في الجانب المتعلق في قضية الإنفاق، يعني هل أنا يعني أليس الآن وارد إنه نحن نوطن، عندنا مختصين، عندنا يعني ما شاء نسميهم علماء أيضا في هذا الجانب.
3: صحيح.
2: لماذا لا نوطن مثل هذه المشاريع؟
3: أرجع أقول هذا واحد. الشيء الثاني، حتى لو افترضنا إن المال هو أحد الأركان الأساسية اللي تفكر فيها.
2: نعم.
3: إذا فكرت فيها على المدى البعيد، أرجع أقول اليوم الابتكار وغيره هذا هو اللي تراهن على الدول. الابتكار مؤسسات صغيرة متوسطة.
2: صحيح.
3: هذا هو المستقبل.
2: صحيح.
3: فاليوم أنا أصرف، أضغط على نفسي أصرف، لأن بكرة المحصلة راح تغطي اللي صرفته، وراح بالعكس راح أوجد قناة جديدة الناس تشتغل فيها، وتوجد وظائف، وتوجد اللي هي أعمال
2: واستدامة
3: واستثمار وغيرها من جوانب. وبالتالي أنا حقيقة أتكلم عن مستوى الشخصي يعني، وهذا يبقى في النهاية قناعات، ولكن لا أرى أبدا أني أجعل المال حجر عثرة بحيث أنه يعني أوئد الفكرة قبل لا أفكر فيها، وقبل لا أدرسها، وقبل لا فعلا أبدأ أطرحها على الطاولة. صحيح. وأجلس مع المتخصصين، مش إلا في الجانب المالي.
2: نعم.
3: أرجع أقول دائما المتخصصين في شتى القطاعات، ومن ثم عاد إذا وصلت فعلا لمرحلة أنه ما في مجال عاد الوقت ممكن نتحدث.
2: صحيح.
3: لكن أرجع أقول اليوم الحلول موجودة، الحلول المالية موجودة.
2: ويمكن جزئية أيضا ركزت عليها الدكتور فيما يتعلق بقوانين الاستثمار الأجنبي، عندما تكون أيضا متاحة بالإمكان استقطاب يعني مستثمرين، نهيئ لهم البيئة الاستثمارية، نهيئ لهم التشريعات، القوانين، نوفر الحوافز، نوفر الدعم. قد يكون الدعم ما يكون مالي بقدر ما هو الدعم أيضا كذلك يعني لوجستي في مجالات معينة، نوفر الموقع ونهيئ البيئة، رغم أن نأتي بمستثمر يعني يصرف الملايين دون أن تكون أيضا كذلك يعني عبء أيضا كذلك على الحكومة.
3: هو دكتور، حتى بالنسبة يعني من خلال عملي طبعا وخلال التجربة الماضية اللي مريت فيها، حتى المؤسسات الأكاديمية ترى في عمان مستعدة. يعني أرجع أقول لك إن فقط أنت تحتاج إنك تبلور الفكرة وتطرحها بطريقة مقنعة. كذلك أرجع أقول ما نكون كذلك يعني وايد مثاليين ونقول إن كل شيء ممكن، لكن ممكن حتى تبدا فيها على مراحل، ما لازم تروح اكستريم انك تروح لاعلى، يعني تعال بسوي لك اعلى مختبر باعلى المواصفات لا انا ممكن امشي فيها كمراحل.
2: صحيح،
3: لكن ارجع اقول انه ما نقف لان الحلول الماليه موجوده بطريقه اخرى.
2: جميل. ورد السؤال من التواصل، سأل يعني كان مختص هذا الشخص في الامن السبراني
3: ما شاء الله،
2: يقول الى اي مدى يشكل الامن السبراني للمنشات النوويه تحديا قانونيا جديدا، وكيف تتعامل التشريعات الحديثة مع هذا النوع من المخاطر؟
3: طبعا لما سيبراني اليوم
2: عجبك سؤال يعني
3: طبعا عجبني لأن عندي أنا بنتي كذلك تدرس في ألمانيا في سيبراني، فهذا حديثة يعني ذو شجون. باختصار شديد طبعا الأمن السيبراني اليوم تحدي في كل شيء، في كل القطاعات، مش لهذا. أرجع أقول اليوم نحن قاسين نتحدث عن أنه في النهاية هذه سواء كان المنشآت، المحطات، أيا كان نسميها، هي في النهاية تستخدم التقنيات مربوطة بكذا ولا كذا بشتى مختلفة اللي هي قنوات الاتصال. طيب الأمن السيبراني هو تحدي حقيقي، وتحدي قد يكون كذلك حتى من جانب التشريع. يعني اليوم عندنا مركز دفاع إلكتروني موجود،
2: صحيح،
3: ولكن أرجع أقول هل عندك اليوم يعني أنا يعني المسألة تحتاج لبحث حقيقة، ما أقدر أجاوبها بشكل ارتجالي، ولكن أرجع أقول يجب أن نتحقق فقط من وجود القواعد أو النصوص التشريعية المنظمة لهذا الموضوع من بدايته لنهايته، بما في ذلك التعامل مع التهديد الأمن السيبراني.
2: جميل. ذكرت البنت وذكرت الجامعات أيضا، ورد أيضا كذلك سؤال من واقع خبرتكم دكتور سعود، ما أبرز المجالات البحثية أو التشريعية التي ينبغي أن تحظى بها الجامعات ومراكز البحوث لإعداد جيل جديد من المختصين في القانون النووي؟
3: جميل. أنا هذا كتبت عنه مقال حقيقة،
2: يا سلام،
3: نشرته يمكن العام أو قبل سنتين ما أذكر بالضبط، كان بما معنى العنوان أنه القانون والتكنولوجيات الحديثة والدراسات كذا، يعني الدراسات الأكاديمية.
2: أكاديمية، جميل.
3: طيب، أعتقد نرسل لك نسخة من ذلك الوقت يعني.
2: أرسلتنا. يمكن أنا رشيته هنا.
3: قد يكون. فعموما الفكرة أنه في النهاية اليوم يجب نحن نطور منظومتنا التعليمية بما يتواكب وخل ارجع اقول لك التكنولوجيات الحديثه.
2: جميل.
3: بما فيها الجوانب النوويه وغيرها. انا ارجع اقول دائما يجب ان ما نتعامل مع الموضوعات كرد فعل. انا ما محتاج ان تصير عندي مشكله علشان اروح واجيب لك خبراء دوليين يتعاملوا معها وكانها يعني وليده اللحظه. انا احتاج انه يعني اجهز كوادر وطنيه قادره على التعامل مع مثل هذه التحديات. نحن اليوم الحمد لله شباب عمان من يعني من افضل الشباب حقيقه، وانا هذا الشيء دائما اقوله يعني في وقلته سابقا. احد الخبراء الدوليين في احدى الجلسات قال لي بالحرف، قال لي سعود انا يعجبني في الشاب العماني شيء ما موجود عندنا في دولنا.
2: نعم صحيح.
3: قال يعني بما معناه انه مثل الصلصال، عقله نظيف، ما عنده اللي هو الجوانب اللعب والسوالف هذه. فانت كيف ما انت تشكله هو يتشكل.
2: صحيح.
3: من البدايه، لكن اهم شيء تشكله في البدايه مع بدايه عمره ما بعد الثانويه خلينا نقول. نعم. لذلك من المهم جدا استغلال هذه يعني هذا عنصر قوه حقيقه، يعني قد يكون ما متاح للبعض، فهذا يجب نحن نستغله. التخصصات كثيره جدا، لكن ارجع اقول دائما نركز على التخصصات ذات البعد الاستراتيجي. بمعنى ان ارجع اقول يا جماعه طبعا التخصصات ما بقول العاديه بس التخصصات الموجوده حاليا هي تخصصات مطلوبه. صحيح. ولازم انه يبقى حد يتخصص فيها
2: طبعاً.
3: عشان تمشي العجله والتنميه تتحرك، ولكن في تخصصات ذات بعد استراتيجي لازم نشتغل عليها، مثل الذكاء الاصطناعي، مثل تقنيات الطاقه، مش ما تحدث عن تكنولوجيا النووي فقط، تقنيه الطاقه. نحن اليوم نتكلم عن الهيدروجين الاخضر، نتكلم عن الطاقات المتجدده المختلفه.
2: صحيح.
3: نتكلم عن السولر وتقنيات المتجدده بشكل يومي، فكل الدرونز وغيرها. هذه كلها يجب ان احنا نركز انه كيف احنا نهيئ شبابنا للاستعداد للتعامل معها فيما يتعلق بمستقبلها، مش اليوم.
2: جميل.
3: اليوم احنا شايفينها لكن وين رايحه؟
2: جميل. هذا ربط أيضا بسؤال فرعي، هل تعتقدون القانون النووي سيظل تخصصا قانونيا دقيقا أم أنه سيتحول مستقبلا إلى أحد التخصصات الرئيسية في كليات القانون في ظل توسع استخدامات التكنولوجيا النووية؟ شبيه هو بنفس المجال.
3: إيه هو لأنه هذا دائما نقاش جدلي.
2: صحيح.
3: نقاش جدلي بمعنى يعني حتى السؤال هل هو يخضع للقانون العام ولا القانون الخاص؟
2: أيوه.
3: وهل فعلًا
2: يدرس في كلية القانون مثلاً؟
3: بالضبط. أيوه. وهل هو ممكن يعني تسقطه تحت قوانين الطاقة المتجددة أم هو مستقل لأنه هو أصلاً يعتبر نوعاً ما في متجدد وغير متجدد يعني صحيح. يبقى لك تستخدم يورانيوم وغيره. فهذه الأسئلة جدلية، ولكن أنا أرجع أقول إذا ما نتحدث عن قانون النووي بشكل عام يعني عفوا بشكل خاص على سبيل التحديد، انا اعتقد انه يجب ان نعمل على ايجاد فرع خاص في كليات الحقوق متخصصه بقوانين الطاقه، يعني مثل ما عندنا اليوم قانون تجاري، مثل ما عندنا بعض اللي هي التخصصات، هذا يجب ان يكون اصيل. وحقيقه في تجارب يعني تروح في بعض الجامعات العالميه بتحصل فيها يعني كليه الطاقه، وتحت هذه الكليه كل التخصصات ذات العلاقه بالطاقه مش للقانون.
2: ممتاز.
3: فهذا اعتقد انه ممكن نظر فيها يعني.
2: جميل.
3: وانا ادفعها بقوه حقيقه.
2: واتمنى ان تقدم ايضا ورقه في هذا وتكون انت عميد الكليه ان شاء الله في هذا التخصص.
3: ان شاء الله الله يسر الامور
2: باذن الله. جميل. نقرا المستقبل في مكونات مستهدفات رؤيه عمان 2040 لكن بعد الفاصل.
4: ان انجاح هذه الرؤيه مسؤوليتنا جميعا ابناء هذا الوطن العزيز دون استثناء، كل في موقعه وفي حدود إمكاناته ومسؤولياته.
5: رؤيتنا الطموحة ونظرتنا المشتركة نحو مستقبل عمان 2040 أردناها أن تكون واضحة المعالم، تبنى بفهم واع وإدراك متزن لتصل بنا إلى مستويات دولية منافسة تحقق المكانة المنشودة والمستقبل المزدهر. والاقتصاد محرك التنمية الشاملة نتطلع إليه ليكون تنافسياً منتجاً ومتنوعاً يقوم على الابتكار وتكامل الأدوار وتكافؤ الفرص، يقوده أبناء عمان ويحقق تنمية مستدامة. ومن أجل ذلك تضع رؤية عمان 2040 مؤشراتها ومستهدفاتها لقياس النجاح في صناعة المستقبل. المنتدى الاقتصادي لأجل اقتصاد بنيته تنافسية.
2: حياكم الله. حديث شيق وخاصة يعني طاقة نووية، فأعطتنا طاقة أيضا يعني مباشرة يعني، والدكتور يعني في مجال تخصصه ومتعمق، وكما أشرنا كأول عماني مختص في هذا الجانب، هذا فخر لنا والبعض أحيانا يمكن من خلال قراءته وربما حتى على مستوى المنطقة، وهذا إن شاء الله نعتز، وأيضا كذلك من الكفاءات العمانية في هذا المجال بلا شك كثير. كيف نستعد للمستقبل؟ يمكن في طور حديثنا يعني أكثر من محور تحدثنا عن هذا الجانب، وخاصة في ظل التوجهات أيضا والمستهدفات رؤية عمان 2040، هل فعلا نحن محتاج إلى يعني إعادة النظر مثل ما أشرنا في المقدمة؟ والأحيانا البعض يسأل يقول لك ربما نحن عندنا التشريعات، عندنا اللوائح، عندنا القوانين، صحيح قد تكون يعني متوزعة في أكثر من جهة، لكن هل لدينا قيادات عمانية مختصة من أمثالك مثلا ونزك على حد يعني قادرة أن تقود هذه المنظومة تشريعيا إداريا ماليا اقتصاديا، قادرة أيضا كذلك على يعني توجه أو دعم هذا التوجه نحو الاستثمار في هذا القطاع؟
3: طيب بداية شكرا على حسن ظنك يعني.
2: إن شاء الله.
3: بارك الله فيك. طبعا اليوم نحن الحمد لله يعني أعتقد أن في عمان لدينا من الكفاءات الوطنية اللي قادرة تقود كل هذه القطاعات حقيقة يعني. طبعا ما معنى ذلك إن ما ممكن نستعين بخبرات دولية، الخبرات الدولية ضروري تكون موجودة بطبيعة الحال
2: مرحلية لمرحلة معينة
3: وكذلك في بعض التخصصات بحيث أنك تعرف وتواكب العالم كيف جالس يمشي يعني. فهي بالعكس يعني هي مكملة بطبيعة الحال. بالنسبة للكفاءات العمانية أنا على إيمان تام، وطبعا نحن خلال عملنا يمكن حتى الدكتور من خلال طبعا لقاءاتك المستمرة الأسبوعية هذه ولقاءاتك المجتمعية ما شاء الله اللي أنا أتابعها بشكل شخصي، أعتقد أنه يعني التقيت مع مجموعة كبيرة جدا من الكفاءات، سواء كانت كفاءات في الجوانب العملية الاقتصادية السياسية
2: في كل المجالات
3: الأكاديمية كذلك.
2: صحيح.
3: ف هي يعني ككفاءات موجودة، ولكن يحتاج فقط قد نقول إن نحتاج المسألة إن نحتاج شوي نركز بشكل أكبر في كيفية الاستفادة من هذه الكفاءات.
2: جميل. وسبحان الله، يعني كيف نوجه هذه الكفاءات في المسار الصحيح؟ يعني مثل ما ذكرنا، يعني ربما شتات موجود في أكثر من جهة، ويمكن أحيانا بعض نعمل اتصالات عن طريق الأونلاين مثلا، ونجد كفاءات عمانية موجودة في ألمانيا، في أمريكا، في بريطانيا، في الشرق الأوسط بشكل كبير جدا.
3: صحيح.
2: إذا وجدت لها هذه البيئة، يعني ووجدت لها هذه الاستثمارات وهذا الدعم وهذا التوجيه، وجود حاضنات أيضا قادرة، ما صحيح. أعتقد أنه عماني يعني عنده الرغبة أن يعطي كفاءته وخبرته للغير بقدر ما هو لبيئته وبلده، يعني هذا بلا شك
3: 100%.
2: لكن ربما قد تكون أحيانا البعض يقول لك البيئة لسه ما جاهزة، التشريعات لسه ما جاهزة، اللوائح ما جاهزة، وأنا ما عندي الوقت أنه يعني أبحث أكثر من وزارة أكثر من جهة يعني من هذا الجانب. فكيف نستطيع أن يكون هذا محور من محاور رؤية عمان 2040 ومستهدفاتها في الخطط الخمسية؟
3: نعم، أنا قبل لا أدخل في هذا أنا حاب أني أربط بين، يعني خلينا نرجع شوي للتخصص.
2: نعم.
3: القانون النووي وارتباطه بالمحاور الأساسية للرؤية رؤية عمان 2040.
2: ممتاز.
3: لأنه أرجع يعني أهمية الموضوع تحتم عليه ذلك، بمعنى أنه لما نجي خلينا نقول المحور الخاص بالحوكمة والأداء المؤسسي،
2: نعم،
3: نتحدث عن تشريعات بطبيعة الحال. صحيح. والجهات اللي هي الرقابية وكذلك الامتثال الاتفاقات الدولية وغيرها من الأمور. لما نجي الاقتصاد والتنمية كذلك البيئة القانونية اللي هي تشجع الاستثمار في التقنيات المتقدمة وغيرها. الإنسان والمجتمع تحدثنا أن التقنيات تدخل في الطب وتدخل في مختلف اللي هي الحياة اليومية للإنسان كتقنيات. طبعا البيئة المستدامة، يعني قبل نطلع الهواء كنا نتناقش. صحيح. عن موضوع خطور، يعني في ناس يقول لك والله لا انا ما اريد هذا النوع من انواع التكنولوجيات او الطاقه لان هذه
2: فيها مخاطر
3: عالية جداً. وبالتالي طبعا وجود اللي هو القانون النووي يضبط المساله، بمعنى انه يحمي الانسان، يحمي البيئه والاستدامه البيئيه. طيب رجوعا لسؤالك، طبعا ارجع اقول واكد انه هذه الكفاءات، طبعا اذا جينا للمحور الخاص بالانسان والمجتمع،
2: نعم،
3: لابد من العمل عليها، لابد من استقطابها، لابد من البحث عنها. حتى حقيقه يعني لليوم جيش ياسين نفترض ان الكفاءات هي اللي لازم توصل. الكفاءات قد تكون تسعى لكن ما توصل.
2: بالضبط.
3: حقيقه احيانا في عندك تحديات خاصه بقنوات معينه، في عندك تحديات عمليه، في عندك تحديات اجرائيه، اشياء كثيره تقف في في في يعني في في طريقهم للوصول للقيادة. لذلك أعتقد أنه من المهم أنه

0: ابحث، ولا دائما انت محتاج انك انت تروح تجيب خبير دوله عشان يعالج لك المساله او ينظر فيها. قد يكون لديك من هو في منزلك، في بيتك، في دولتك،
1: يا سلام.
0: من يستطيع خلينا نقول الاستفاده منه كجانب استشاري فقط. احنا ما نتكلم عن تشغيل، ما قاعدين نتكلم عن وظائف، نحن نتكلم عن كيف سميها هي خزكات علم.
1: نعم.
0: كيف ان الانسان في النهايه هذا العلم اللي تعلمه، وايا كان في اي يعني اي مكان يشتغل، سواء كان موظف في شركه، موظف في حكومه،
1: صحيح
0: بزنس،
1: صحيح.
0: انا متاكد ما في احد من شباب هذا البلد ما ما ما يرغب في تقديم ولو الشيء البسيط لبلده.
1: جميل. يعني إشارة إلى قضية بنك الخبراء،
0: بنك
1: أو
0: الخبرات.
1: يعني منصة للخبراء المختصين في مجالات معينة تستعين بهم الحكومة أو القطاع الخاص عندما
0: هو
1: تكون.
0: انا بعطيك
1: جميل.
0: انا يعني انا دخلت او حصلت على عضويه في الجمعيه الدوليه للقانون النووي
1: جميل.
0: كأول عماني كذلك فيها. حقيقه فكرتها جميله جدا. هذه فيها طبعا حسب الدول، كل دوله والمتخصص فيها. بمعنى ان بكره اي دوله احتاجت متخصص في هذا القانون في دوله معينه، تدخل هذه المنصه وتدخل الدوله وتحصل كل الخبراء المسجلين في هذه المنصه في القانون النووي. وقيس على ذلك باقي التخصصات ترى موجوده.
1: جميل.
0: احنا قد ممكن يعني قد من يكون بالامكان نستنسخ نفس هذه الفكره على المستوى الوطني.
1: ممتاز.
0: ارجع اقول اليوم حتى على مستوى يعني بعض الجهات يقول لك والله من تشوفه مناسب نشوفه في الموضوع، نساله في الموضوع الفلاني، من مستشار اللي قد نشوفه في
1: صحيح
0: الموضوع الفلاني، وانت اكيد
1: صحيح.
0: تجيك عشرات الاتصالات فيها
1: أكيد
0: بهذه الكيفيه.
1: صحيح.
0: ليش احنا اليوم بكره ياسين يعني نتعامل بطريقه كلاسيكيه؟ خلونا نستخدم التقنيه بما يتناسب انا كجهه او كايا كان بسهوله اصل للكفاءات، والكفاءات في المقابل بسهوله يستفاد منها.
1: صحيح.
0: فهي يعني فائده متبادله.
1: أنا أشعر أحيانا وكان العملية قد ما تكون هناك يعني مش أولوية، بمعنى الأولوية يعني كمرحليا، بمعنى أنه هذا الجانب في قضية الكفاءات العمانية أو في هذا التخصص قد ما تكون يمكن بدأنا نحن متأخرين في قضية الطاقة المتجددة، الطاقة الشمسية، طاقة الهيدروجين، ربما بدأنا في مرحلة يعني متأخرة، وفي هذا الحالة ما كنا مهيئين أيضا لانتقال هذه الكفاءات لمثل هذه يعني الحاضنات أو لهذه البنوك اللي نسميها بنوك الكفاءات أو
0: نعم
1: الخبراء المختصين.
0: نعم
1: وأيضا هل في صعوبة البحث عنهم؟ يعني على اعتبار أنه ما في منصة أو ما في جهة يعني تحتضن أو ترعى أو تكون ذات اهتمام بهذا الجانب، هل فعلا نحن محتاجين هذا؟ وأيضا دور الدكتور سعود في هذا الجانب أيضا،
0: دور
1: لا
0: دكتور سعود
1: تبرئ
0: خلى
1: نفسك،
0: الينف.
1: لا تبرئ نفسك أيضا من المساهمة أيضا، أكيد بلا شك كتبت ولا بد خاطبت ولا بد اقترحت 100%.
0: هو طبعا الاقتراحات موجوده. ارجع اقول موضوع التاخر يعني ما اعتقد انه فيه تاخر حقيقي يعني مقصود، ولكن ترى احيانا الاولويات تختلف. بمعنى
1: الأولويات
0: الاولويات انه كل انا كنا اشوف شو اسمه، ولكن بحاول اختصر باختصار شديد. انا ارجع اقول عندنا يعني تحدي احنا حتى كثقافه مجتمعيه، وهذا حقيقه يعني نفس الشيء لمستها من احد الخبراء لما ارسلت له ملخص الدراسه مالي بعد ما
1: جميل.
0: خلصت الدكتوراه، فرد علي رد قال لي انا هذا اللي اقراه ما هو انت.
1: سبحان الله.
0: فيقول انتم كعمانيين عندكم خصله جيده وما جيده، اللي هي احنا نقول دائما التواضع.
1: نعم.
0: بمعنى انه كل شيء نحن متواضعين فيه. ترى
1: التواضع الغير محمود.
0: ايوه التواضع بطريقته السلبيه او
1: نعم،
0: بمعنى
1: سلبية
0: السلبي.
1: بمعنى غير محمود.
0: انت اليوم لما تيجي وتظهر نفسك مثل ما احنا قاعدين اليوم مثلا
1: نعم
0: نتحدث
1: صحيح
0: بصراحه يعني
1: صحيح.
0: انزين، انت اقل شيء الاطراف الاخرى يعرفوا انه في عندي شخص موجود بالتخصص الفلاني، بالمكنات الفلانيه، بالكفاءه، بالمهارات الفلانيه. نحن عندنا للاسف واحد يخلص يقول لك والله اذا يريدوني يجوني مثلا،
1: بس
0: انزين، او ما يعرف يسوق نفسه بالطريقه
1: صحيح.
0: السليمه.
1: أحسنت.
0: ارجع اقول لك احنا كم العماني
1: محتاجين
0: يقول لك انا ما احب اتفشر.
1: أيوة.
0: هذه الكلمه القاتله يعني.
1: خلينا نكون قريبين من بعض والجمهور أيضا وأيضا المختصين. شكرا لك دكتور سعود،
0: شكرا دكتور
1: حرصي
0: بارك الله
1: على
0: فيك.
1: هذا المجال الرحب والثقة والبساطة والشفافية أيضا. شكرا لزملائي شمس الرئيسي والمهند العمري على إخراج هذه الحلقة. شكرا جزيلا.
0: جزاك الله خير،
1: أحسنت.
0: بارك الله فيك
1: شكرا.
0: وأحسنت.
1: أحسنت.
2: المنتدى الاقتصادي نحو اقتصاد بنيته تنافسية. الإعداد والتقديم الخبير الاقتصادي أحمد بن سعيد كشوب. الإخراج حمد بن عامر الوردي.

بسم الله الرحمن الرحيم. 9 ليلا في إذاعة سلطنة عمان، نشرة الأخبار استهلها بالعناوين. حركة حماس تتخذ قرارا بحل حكومتها في غزة وسط ترتيبات ما بعد الحرب. مقتل 4 أشخاص في قصف إسرائيلي جنوب لبنان. الأمم المتحدة تطلق تحقيقا عاجلا في انتهاكات مدينة الأبيض السودانية. روسيا تشن هجوما واسعا بالصواريخ والمسيرات على العاصمة الأوكرانية. قالت حركة حماس إنها حلت لجنة الطوارئ الحكومية التي كانت تدير قطاع غزة، وأبدت استعدادها لتسليم الإدارة إلى تكنوقراط فلسطينيين ضمن خطة انتقالية. ويأتي القرار في إطار خطة مدعومة أمريكيا لترتيبات ما بعد الحرب، مع الإبقاء على الموظفين الحكوميين واستمرار بعض الخدمات. وأكدت الحركة أنها ستواصل الإشراف على الأمن والشرطة في مناطق من القطاع إلى حين التوصل إلى ترتيبات نهائية. في المقابل شدد مجلس السلام الذي شكله الرئيس الأمريكي على أن التقييم يعتمد على التنفيذ لا الوعود. ويواصل الاحتلال الإسرائيلي اعتداءاته في قطاع غزة وخرق وقف إطلاق النار مع تفاقم الأوضاع الإنسانية. هذا واستشهد فلسطينيان وأصيب آخرون اليوم جراء غارة إسرائيلية استهدفت خيمة تؤوي نازحين في منطقة المواصي بمدينة خان يونس جنوب قطاع غزة. وأفادت مصادر طبية بأن القصف وقع قرب شارع روني وأسفر عن سقوط ضحايا من المدنيين داخل المخيم. وفي وقت سابق استشهد 4 فلسطينيين في غارات إسرائيلية استهدفت شقة سكنية في مدينة غزة ومركبة مدنية في خان يونس. وارتفعت حصيلة ضحايا الحرب في قطاع غزة إلى أكثر من 73,000 شهيد و 173,000 مصاب منذ 7 أكتوبر 2023 بحسب مصادر طبية. وفي لبنان قتل 4 أشخاص جراء غارة نفذتها مسيرة إسرائيلية استهدفت سيارة في جنوب لبنان وفق الوكالة الوطنية للإعلام. وأفادت الوكالة بأن الهجوم تم بصاروخ موجه أصاب مركبة كانت تقل الضحايا وأدى إلى مقتلهم على الفور. يأتي ذلك في ظل استمرار خروقات وقف إطلاق النار من جانب إسرائيل مع تواصل الضربات الإسرائيلية خصوصا في محيط النبطية. وأشارت تقارير إلى عودة أكثر من 600,000 نازح إلى مناطقهم رغم استمرار التوترات والعمليات العسكرية. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن واشنطن إما ستتوصل إلى اتفاق مع إيران أو ستنهي المهمة، في إشارة إلى احتمال عمل عسكري ضد طهران. وجاءت تصريحاته بعد تعثر المحادثات غير المباشرة بين الولايات المتحدة وإيران دون تحقيق تقدم نحو اتفاق دائم. وقال ترامب إن بلاده لا تريد التصعيد، وتأتي هذه التصريحات في ظل توتر متصاعد بعد وقف إطلاق نار مؤقت ومحاولات دبلوماسية لم تفضي إلى نتائج ملموسة حتى الآن. أطلقت روسيا الاثنين صواريخ ومسيرات استهدفت مباني سكنية في كييف ومحيطها، ما أسفر عن مقتل 22 شخصا على الأقل وفق السلطات المحلية. وجاءت الهجمات للمرة الثانية خلال أسبوع عشية قمة حاسمة لحلف شمال الأطلسي وسط دعوات أوكرانية لتعزيز الدفاعات الجوية. وأفادت التقارير بمقتل 15 شخصا في كييف و7 في محيطها، إضافة إلى عشرات الجرحى وتضرر نحو 30 مبنى سكني. ووصفت السلطات الأوكرانية الهجوم بأنه من الأعنف فيما شهدت مناطق قريبة حرائق وانفجارات وانهيار مبان سكنية. وقال الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي إن بلاده تحتاج قرارات قوية من الحلفاء لدعم أنظمة الدفاع الجوي وحماية المدنيين. وتزامن ذلك مع إعلان روسي عن تنفيذ ضربات واسعة واستهداف منشآت عسكرية وطاقة في مناطق أوكرانية عدة. أمر مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة الاثنين بإجراء تحقيق عاجل في الانتهاكات والتجاوزات في مدينة الأبيض السودانية، محذرا من خطر وشيك لوقوع فظائع واسعة النطاق.
وتخضع مدينة الأبيض لحصار تفرضه منذ أشهر قوات الدعم السريع في ظل حرب مستمرة مع الجيش السوداني منذ إبريل 2023. وأعرب المجلس عن قلقه البالغ من احتمال وقوع فظائع واسعة النطاق بما في ذلك العنف الجنسي المرتبط بالنزاع ضد مئات الآلاف من المدنيين. وفي السودان لقي 15 شخصا مصرعهم جراء انهيار جزئي في منجم ذهب في السودان كان قد تم إغلاقه مسبقا بحسب شركة عامة. وأفادت الشركة بأن الحادث وقع أثناء وجود عمال داخل الموقع رغم إيقاف تشغيله رسميا، وأوضحت أن الانهيار أدى إلى محاصرة عدد من العاملين قبل أن يتم انتشال الجثث. اجتاحت المناطق الشرقية في الولايات المتحدة موجة حر شديدة وعواصف تسببت في انقطاع الكهرباء عن نحو مليون منزل بعد أن بلغت درجات الحرارة 40 درجة مئوية خلال إجازة نهاية الأسبوع. وقال صحيفة فاينانشال تايمز إن أسعار الكهرباء ارتفعت بصورة حادة، وأصدرت هيئة الأرصاد الجوية الوطنية تحذيرا لنحو 130 مليون شخص من موجة حر طويلة وخطيرة. وبحلول مساء الأحد انقطعت الكهرباء عن نحو مليون منزل في أكثر من 12 ولاية، من بينها 220 ألف منزل في ميتشيغان و180 ألفا في بنسلفانيا. وسجلت بعض مناطق الساحل الشرقي درجات حرارة بلغت 40 و15 الدرجة المئوية مع استمرار تأثير القبة الحرارية. وتوقعت الأرصاد استمرار عواصف رعدية قوية ورياح عاتية مع تراجع موجة الحر تدريجيا. نجحت الصين اليوم في إجراء تجربة إطلاق صاروخ استراتيجي من غواصة نووية في إطار اختبار قدراتها العسكرية. وقالت وكالة شينخوا إن الغواصة أطلقت صاروخا استراتيجيا يحمل رأسا حربيا تجريبيا باتجاه مياه مفتوحة في المحيط الهادي. وأوضحت أن الصاروخ هبط بدقة ضمن المنطقة المحددة مسبقا في إطار التجربة. قتل 25 شخصا وصيب نحو 100 في اشتباكات داخل سجن في سريلانكا اليوم الاثنين بحسب مصادر من الشرطة. وذكر المصدر أن المواجهات اندلعت بين مجموعتين من نزلاء سجن نيكومبو قرب العاصمة التجارية كولومبو، ولم تعرف بعد أسباب الاشتباكات، فيما تواصل الشرطة حصر أعداد القتلى والجرحى داخل السجن. ضرب زلزالان أحدهما بقوة 5 درجات و8 من عشرة والآخر 4 درجات و5 من 10 على مقياس ريختر اليوم جنوب الفلبين. وأفادت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية بأن الزلزال الأول وقع على بعد 48 كيلومتر من منطقة سارانجاني في جزيرة ميندانواو، ووقع الزلزال الثاني على بعد 65 كيلومترا من المنطقة ذاتها وعلى عمق 35 كيلومتر دون صدور تحذيرات من تسونامي حتى الآن. دعت الأمم المتحدة إلى وضع قواعد عالمية منسقة للحد من مخاطر الذكاء الاصطناعي خصوصا ما يتعلق بسلامة الأطفال. وقال الأمين العام أنطونيو غوتيريش أن الذكاء الاصطناعي يتطور بوتيرة أسرع من قدرة العالم على مواكبته وتنظيمه، وأضاف أن هذه التكنولوجيا القادرة على تغيير الاقتصاد والأمن والانتخابات تحتاج إلى ضوابط واضحة لحماية البشر. يأتي ذلك خلال حوار عالمي في جنيف يناقش سبل تنظيم الذكاء الاصطناعي دون التوصل إلى معاهدة ملزمة حتى الآن. أعلنت هيئة البحث العلمي والابتكار نتائج الدورة الأولى من برنامج التعاون مع كراسي السلطان قابوس العلمية، وأسفرت النتائج عن اعتماد تمويل 8 مشروعات بحثية حيوية في مجال العلاقات الدولية ودراسات الشرق الأوسط والأديان والقيم المشتركة ومجال الدراسات العربية والإسلامية ومجال المياه والاستزراع الصحراوي ومجال تقنية المعلومات ومجال الرياضيات. تأتي هذه المشروعات المعتمدة استكمالا للتبادل المعرفي بين كراسي السلطان قابوس العلمية والمؤسسات الوطنية وتعزيز التعاون البحثي الدولي بما ينسجم مع مستهدفات رؤية عمان 2040. كما تعكس نجاح البرنامج في بناء جسور بحثية تخدم الأولويات الوطنية وتسهم في بناء وتطوير القدرات البحثية المحلية. وقع مركز الأمن البحري على تجديد بروتوكول التنسيق والتعاون بين المركز وعملية أتلانتا التابعة للاتحاد الأوروبي،
وقع تجديد البروتوكول عن مركز الأمن البحري اللواء الركن بحري سيف بن ناصر الرحبي قائد البحرية السلطانية العمانية رئيس لجنة الأمن البحري، بينما وقعه عن عملية أتلانتا التابعة للاتحاد الأوروبي الفريق بحري أيانسيو فيلانوفيا قائد عملية أتلانتا للقوات البحرية للاتحاد الأوروبي. بحث معالي الدكتور عبد الله بن ناصر الحراسي وزير الإعلام مع سعادة المهندس مسعود بن سعيد الهاشمي محافظ جنوب الباطنة سبل تعزيز العمل الإعلامي بما يسهم في إبراز المقومات التاريخية والثقافية والاقتصادية والسياحية التي تزخر بها المحافظة، إلى جانب تسليط الضوء على المنجزات التنموية وأثرها في حياة الإنسان والمجتمع بمختلف ولايات المحافظة. وتناول اللقاء الذي عقد بمكتب محافظ جنوب الباطنة تطوير الجهود الإعلامية لإبراز الصورة المتكاملة لمحافظة جنوب الباطنة من خلال التعريف بما تمتلكه من مقومات وفرص واستعراض المشروعات والمبادرات التنموية. وأكد الجانبان أهمية تقديم محتوى إعلامي يعكس هوية المحافظة ويبرز خصوصية ولاياتها ومقوماتها المتنوعة ويسلط الضوء على قصص النجاح والتحولات التي تشهدها المحافظة في مختلف المجالات بما يعزز من حضورها إعلاميا ويعرف بما تمتلكه من فرص وإمكانات. في الختام هذا تذكير بأبرز العناوين. حركة حماس تتخذ قرارا بحل حكومتها في غزة وسط ترتيبات ما بعد الحرب. مقتل 4 أشخاص في قصف إسرائيلي جنوب لبنان. الأمم المتحدة تطلق تحقيقا عاجلا في انتهاكات مدينة الأبيض السودانية. روسيا تشن هجوما واسعا بالصواريخ والمسيرات على العاصمة الأوكرانية. من إذاعة سلطنة عمان قدمنا لحضراتكم نشرة الأخبار هذه. تحيات الزميل يونس بن سعيد القنوبي، كان معكم في إعداد هذه النشرة وفي التنفيذ الزميل علي بن حسن بن محمد العجمي. إلى اللقاء.

0: إذاعة سلطنة عمان. أسلوب حياة. مساحة مشرقة من الحياة السعيدة التي تتجدد فيها الأمنيات الجميلة كالشمس المشرقة وهي تعانق الماء والحقول الخضراء لتغرس أملاً جديداً في دروب جميع الناس بأسلوب شفاف وصريح من خلال الموضوعات المختلفة الاجتماعية والصحية والأسرية، والتي معكم سوف نطرق أبوابها العديدة والمتنوعة لتأخذنا معها إلى فضاء من المعلومات المهمة التي تلامس حياتنا اليومية بشكل إيجابي ومهم. أسلوب حياة.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعين الكرام، أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من أسلوب حياة.
2: أهلا وسهلا بكم مستمعين الأكارم وفقرات جديدة في أسلوب حياة.
1: البعض ينسى أن لديه ابتسامة جميلة، والبعض قد يمر عليه يوم كامل دون أن يبتسم، ولكن هل تعلمون أن الابتسامة لوحدها قد تغير الحياة من حولنا للأفضل؟
2: فالابتسامة تخرجنا من ضغوطات الحياة، تجعلنا نفكر بإيجابية في كل خطواتنا، تجعلنا دائما متفائلين، والتفاؤل أسلوب حياة.
0: أسلوب حياة.
1: كل التحية والتقدير من فريق العمل، معكم في الإعداد تماضر بنت سالم الوهابي،
2: وفي التقديم وعد بنت علي الهطالي وفاطمة بنت علي الإسماعيلي،
1: وهذه تحيات المخرجة ولاء بنت ناصر الحسيني.
2: أهلا بكم.

0: اليوم فاطمة موضوعنا في من أجلك موضوع مختلف، وربما كثير منا يواجه صعوبة في أنه هو يتقبل هذه الفكرة عندما يصبح الأحد يوما جميلا. كيف نبني حياة مهنية تستحق استيقاظك كل صباح؟
1: ليس فقط يوم الأحد، وعد
0: لكنه بداية الأسبوع،
1: أيوة.
0: بداية كل شيء.
1: صحيح، يوم الأحد وبقية الأيام أيضا مهم أن نستيقظ بشغف، بسعادة، بتفاؤل، بشيء يحفزنا على أن نصحى الصباح ونباشر أعمالنا بكل تفاؤل وحب.
0: نعم، رح نتعرف أكيد فاطمة على كيف أنه ممكن نخلي الأحد وحتى باقي الأيام أيام جميلة مع ضيفتنا.
1: أيام جميلة ومنتجة، وعد.
0: نعم، مع ضيفتنا الدكتورة يسرى بنت خليفة المعمرية، طبيبة عمى وأخصائية سعادة في بيئة العمل. أهلا وسهلا بك دكتورة يسرى.
2: أهلا وسهلا بكم، تشريف، وشكرا جميلا على هذه الاستضافة.
1: أهلا
2: شكرا
1: أهلا
2: جزيلا.
1: أهلا بك دكتورة يسرى. وتعرفي طبعا أول شيء لفتنا يعني عند استضافتك أو وإحنا يعني نقرأ في الإعداد موضوع أنك أخصائية سعادة في بيئة العمل.
0: نعم.
1: يعني موضوع أنك أخصائية سعادة هذه بروحها موضوع بحد ذاته، يعني حدثينا عن تخصصك أستاذة قبل لا ندخل في محاور موضوعنا اليوم.
2: طيب أستاذة، شكرا على السؤال الجميل أنك تحتي لي الفرصة للتعريف بنفسي. هو أنا طلعت يعني كانت تظهر لي مثلا بوستات أو ريلز عن الناس تتكلم في موضوع السعادة الوظيفية، وطلعت من ضمن هذه الريلز والبوست كانوا يتكلموا عن أخصائي سعادة وظيفية، والبعض قال خبير سعادة وظيفية، وفي عندنا سفير سعادة وظيفية.
1: جميل.
2: فهذه المصطلحات والمفردات شدتني حقيقة، تواصلت وياهم وفهمت التفاصيل. فأول مرحلة هي مرحلة أنك تكون أخصائي سعادة وظيفية، تليها مرحلة الخبير، وأخيرا مرحلة السفير، واللي من بعدها المستشار. يعني السفير والمستشار تقريبا نفس الشيء،
1: نفس المستوى،
2: اللي هو عاد يبدي يقدم استشارات في مجال السعادة الوظيفية.
1: ما شاء الله.
0: نعم.
1: وطبعا عادة هذه التخصصات يأخذها الطبيب يعني بعد أنه ما ينهي سنوات الدراسة.
2: أيوة، يعني ممكن لمعلم، لمهندس، أي إنسان مطلع وحاب أنه يدخل في هذا المجال، أو الـ HR مثلاً، موظفين الـ HR، نفس الشيء يناسبهم هذا التخصص.
1: إذن فقط للتوضيح، هي ليست ضمن التخصصات الطبية، وإنما يعني هذا التخصص هو شغف يعني شخصي عندك، يعني قمت به بعد تخصصك الأساسي اللي هو طب الأسرة والمجتمع، صحيح دكتورة؟
2: صحيح، فعلاً.
1: جميل، يعني مثل ما قلتي ممكن أي شخص يتخصص في هذا الجانب.
2: بالضبط، أياً كان وظيفته وأياً كانت مهنته، مثلاً عادي يكون مهندس، معلم، مدرب مثلاً حب المجال هذا، لايف كوتش.
1: جميل.
2: أو حتى الهيومن ريسورسز،
1: موظف الموارد البشرية،
2: أخصائي السعادة الوظيفية. بالضبط، أخصائي الموارد البشرية.
0: طيب الموضوع اللي نتحدث فيه اليوم أستاذة يعني قد يكون يعني شيء غريب عند البعض، يتساءلوا إن كيف من الممكن أن نحن نخلي يومنا يوم جميل، وخاصة عندما يكون بداية الأسبوع بعد إجازة
1: نهاية الأسبوع. نعم.
0: نعم. طيب دكتورة، كيف من الممكن أن الواحد يبني حياة مهنية تستحق الاستيقاظ كل صباح، يوازن بين الشغف، المهارات، القيم الشخصية؟ كيف من الممكن أن الشخص يصل إلى هذا الهدف؟
2: تمام أستاذة، شكرا على السؤال الجميل. بداية فقط لتوضيح أمر ما، أنا يعني أسميت الكتاب اللي تحدث عن السعادة الوظيفية عندما يصبح الأحد يوما جميلا.
1: جميل.
2: فممكن البعض تساءل أن ليش اخترت هذا العنوان، وإيش معنى الأحد، وليش خصيت الأحد على وجه الخصوص، بينما الكتاب يتكلم عن السعادة المهنية بصورة عامة وعن كل الأيام. ليش؟ لأن الأحد مثل ما نلاحظ أنها مرتبطة في أذهان الناس بأنها بداية العمل، بأنها نهاية للراحة الأسبوعية، وبأنها رجوع للمسؤوليات والضغوطات. فصار هذا هو الفكر السائد عند الأغلب، أن ليلة الأحد الكل متكدر، الكل زعلان، عشان حاطط بالي أني أنا خلاص إجازتي وراحتي انتهت وراح أرجع للشغل والضغوطات.
1: صحيح. حتى للأسف يصفوه بأنه يوم ثقيل.
2: بالضبط.
1: نعم.
2: بالضبط. فأنا استخدمت الأحد، هو خلينا نقول ككناية أو كصورة رمزية عن العمل ككل، أني أنا كيف أجعل عملي جميل وفي نفس الوقت يكون في يعني يوجد لي الشغف اللي يخليني أستيقظ الصباح بكل نشاط. فلو بديناها بشكل عام، يعني هل ممكن أن الشخص يكون عنده سعادة في بيئة العمل؟ هل هذا المفهوم فعلا موجود وفعلا يعني ممكن أن احنا نحس فيه؟ الإجابة نعم. طيب
0: جميل.
2: هل إلى مقاييس؟ هل إلى مكونات؟ هل في عوامل مثلا تساعد على وجوده؟ هل في عوامل لو شلناها احنا نساعد على وجوده؟ نعم. فأهم مكونين سحريين للسعادة الوظيفية هم النتائج والعلاقات. النتائج ايش نقصد بها؟ هو لما يحس الانسان ان اللي جالس يسويه الى قيمه، الى معنى، ويترك اثر، بمعنى انه هو يعني ما يشتغل عبث، او ان الشيء روتيني يكرره بشكل يومي بدون اي انجازات تقاس او تذكر. وفيما يخص العلاقات، هي لما تكون العلاقات في بيئه العمل علاقات طيبه، علاقات محكومه بحدود معينه.
0: جميل.
2: علاقات تضيف لي، تفيدني واستفيد منها. وجود هذول العاملين، النتائج والإنجازات الطيبة والأثر، مع العلاقات الطيبة، وخلونا نضيف عليها اللي هو المعنى. لما أحس أني أنا ذا قيمة وذا معنى، هذا الشيء هو اللي راح يخليني أوصل إلى السعادة الوظيفية. راح يعطيني هدف ومعنى، يخليني أقوم الصبح وأنا بكامل نشاطي وطاقتي.
0: نعم. يعني ممكن تكون هذه من أهم العناصر اللي تصنع السعادة الوظيفية في بيئة العمل دكتورة.
2: بالضبط. والنتائج يعني مثلا لما أشوف أني أنا جالس أتطور يوم عن يوم، مثلا أنا تتطور عندي مهارة معينة، تتطور عندي مثلا لغة معينة، تتطور عندي خبرة معينة، فهذا نفس الشيء يخلق له نوع من السعادة. لما مثلا أنا أشوف أن في فرق في الأرباح أو في الإنتاجية ما بين هذه السنة والسنة الماضية، نفس الشيء هذا يعطيني حافز ويخليني أشوف أني أنا اللي أسوي إلى معنى وإلى أثر.
0: نعم.
1: جميل. البعض قد يقول دكتورة أن بيئات العمل السامة هي التي تجعل، ربما ليس فقط يوم الأحد، جميع الأيام ربما يعني ممكن تكون مملة وغير، ولا يوجد دافع أصلا للذهاب للعمل. كيف ممكن تعرفي هو في النهاية شعور، فكيف ممكن الشخص يذهب هذا الشعور ويستبدله بشعور أكثر تفاؤل؟
2: تمام أستاذة، شكرا على السؤال الجميل. هو إحنا نحتاج نفهم مثل ما قلتي أن السعادة شعور، ففي ما يعرف في علم النفس بمثلث مرسيدس. فأنا إذا أحتاج أغير شعوري، محتاج أني أنا أغير من أفكاري وأغير من سلوكياتي. ففي ناس هي أفكارها ممكن تكون تبعا لمعتقداتها، أو تبعا لقيمها، أو تبعا لظروف معينة. فمثلا أفكارها أفكار خلينا نقول نكدية، أو أفكار تشاؤمية، أو أفكار سوداوية. فهذه الناس اللي من هذه الفئة بيكون صعب أنها تحس بشعور السعادة، فهي محتاجة أنها تعمل برمجة وتغيير لأفكارها.
0: نعم.
2: تتبنى أفكار سعيدة. نفس الشيء تغيير السلوكيات إلى دور في تغيير الشعور. فأحاول أني أنا أمارس مثلا أكثر الروتين، أدخل أفعال سعيدة، نعمل مثلا أحيانا مبادرات من شأنها أنها تحفز الموظفين أو تحفزني أنا شخصيا. أغير مثلا في ردم العمل أو في روتين العمل اللي أسويه، في شغلة معينة أسويها بروتين معين وأحس أني أنا خلاص تمللت وزهقت من كثر ما أعيدها، أحاول أسويها بطريقة أخرى. أغير المكان، أغير ترتيب مكتبي، أغير الإضاءة، أغير أي شيء، المهم أني أنا أحاول أني أنا أضيف بهجة في المكان. فتغيير الأفعال مع تغيير أفكاري ومعتقداتي راح يساعدني أني أنا أغير من مشاعري.
0: نعم. نتكلم عن أهمية اكتشاف الذات والقيم الأساسية في مجال العمل. يعني قد يتساءل البعض بأنه كيف أنا ممكن أنمي مثلا قدرات الذاتية، أكتشف نفسي أكثر، أفهم نفسي أكثر، حتى أنمي من مواهبي حتى لو كنت مثلا في بيئة كثير سامة مثلا؟
2: أيوة، هذه أستاذ أنا حسها ممكن تندرج تحت ما يعرف بالذكاء العاطفي، وهو
0: نعم.
2: مثل ما نلاحظ الحين هذا المصطلح صاير ترند نسمعه في كل مكان. فأول جزء من الذكاء العاطفي في ما يعرف بالوعي الذاتي. الوعي الذاتي هو أني أنا أتعرف على نفسي أكثر، أعرف نفسي، أعرف إيش اللي يحفزها، أعرف إيش الدوافع تبعها، أعرف نقاط قوتها ونقاط ضعفها. في مثلا أنا ألاحظ على نفسي مثلا أن في أنشطة معينة أو أشغال معينة أنا أبدع فيها، وفي بالمقابل مثلا أمور أنا حس أني أنا عندي فيها نوع من القصور أو نوع من خلينا نقول ضعف نوعا ما. هي إحنا حتى كلمة ضعف الحين يبدلوها إلى تحدي، نقاط تحدي. فأنا ألاحظ مثلا نقاط القوة أحاول أني أنا أنميها وأطورها وأستغلها الاستغلال الأمثل، والمهارات اللي شفت أني أنا عندي فيها قصور أو ضعف نوعا ما أحاول أني أنا أطورها وأنميها من خلال المشاركة مثلا في دورات، في مؤتمرات، في كورسات ممكن أنا بنفسي أشترك فيها، وفي الحين وايد ويب سايت ومواقع تتيح مثل هذه الدورات ومجانية، أو ممكن أني أنا أقترح هذا الأمر على إدارة المكان اللي أداوم فيه أني أنا أحتاج أني أنا أتقدم أو أتقوى في هذه المهارة. فمعرفتي لمحفزاتي إيش الأشياء مثلا اللي تنفذني، إيش الأشياء اللي تعصبني، أو مثلا إيش الأشياء اللي تحركني، إيش الوقود اللي أنا أحتاجه عشان مثلا أنجز أعمالي، أو أني لو فقدت الشغف إيش اللي بيخليني أستمر. معرفتي لهذه الأمور هي اللي تراح تساعدنا على الاستمرارية، والاستمرارية طبعا ضرورية للسعادة الوظيفية، لأن هي في النهاية إحنا قلنا أفكار وممارسات، في حال هذه الأفكار والممارسات ما وجدت الاستمرارية صعب أني أنا أخلق أو أوجد السعادة الوظيفية.
0: نعم.
1: واحدة من الأمور أيضا دكتورة اللي ذكرتيها، الموضوع اللي هي ممكن تأثر على علينا أثناء ذهابنا للعمل، اللي هي العلاقات في بيئة العمل. كيف ممكن نضع حدود لهذه العلاقات بحيث ما تشكل لنا عبء وتكون سبب في تراجع دافعيتنا للذهاب للعمل؟
2: جميل، جميل جدا، سؤال ممتاز. هي طبعا العلاقات ضرورة وركيزة أساسية من أساسيات السعادة الوظيفية. طيب ليش نحتاج هذه العلاقات، وكيف أنا ممكن أنظم هذه العلاقات بحيث أنها تخدمني، بحيث أنها تحقق لي السعادة الوظيفية بدل ما أنها
1: تستهلكني
2: وتستهلكني؟
1: صحيح،
2: تمام. فالعلاقات في بيئة العمل ممكن نعرفها بأنها علاقة يحكمها مكان وزمان، المكان اللي هو بيئة العمل والزمان اللي هو وقت العمل. خارج هذا الوقت نحاول قدر الإمكان، وحتى دائما يقولوا أن أعمل لك دوائر للعلاقات. دائرة رقم واحد اللي هي الأقرب لقلبك، حاول أن ما يكون فيها أكثر من 3 أو 4 أشخاص فقط، باقي الأشخاص ممكن يتوزعهم على الدوائر يعني الثانية والثالثة. ما فينا متخيلين معاي الشكل، دائرة ونقسمها إلى 3 دوائر، في العمق اللي هم الأقرب إلى قلبي الأصدقاء المقربين 3 أو 2 فقط في بيئة العمل، والبقية تكون علاقات مهنية رسمية. لأن لازم نتذكر أن we are a team not a family، دائما يذكرون بهذا العبارة، إحنا هنا محكومين
1: فريق ولسنا عائلة.
2: أيوة بالضبط، محكومين بشغل معين، بمكان معين، بمهام معينة، وبزمان معين. طيب أنا كيف أوجد لنفسي هذه الحدود؟ الحدود المهنية هي حدود غير مرئية أضعها أنا كموظف، ممكن تكون حدود كل موظف مختلفة عن الآخر، ولكن في النهاية إحنا هذه الحدود نضعها اعتماداً على مثلاً ظروفنا، اعتماداً على طبيعة الشغل اللي نشتغله، طبيعة الناس اللي تشتغل ويانا، واعتماداً على قيمنا ومبادئنا وديننا. في أمر آخر بعد نفس الشيء لازم ننتبه عليه في مجال الحدود المهنية، أني أنا كموظف أعرف اللي لي واللي علي، اللي هو يسموها الجوب ديسكريبشن، بمعنى أني أنا عارف إيش الأشياء أو الواجبات اللي مطلوبة مني كموظف، وعارف إيش حقوقي. فأي تجاوز أو أي استغلال من قبل الزملاء أو الإدارة أنا أعرف كيف أني أتعامل وياه. مثلا حسيت في مثلا مهام معينة مش ضمن تخصصي أو مش من ضمن مهام الوظيفية أساسا، ممكن أعملها من باب المساعدة أو التعاون، ولكن ما أني أعملها كفرض أو واجب علي أني أنا أعمله، وإلا راح أوصل إلى ما يعرف بالاحتراق الوظيفي. نفس الشيء في موضوع الحدود، أقول لا، ولا ممكن تنقال يعني بصورة لبقة، ما شرط أنها تكون بصورة مثلا وقحة أو فيها تجاوز للحدود. فأول ما توضح حدودك وأول ما تقول لا، تأكد أنك راح تكون ماشي في السليم، يعني على الطريق المستقيم، ما راح يتم استنزافك أو استغلالك، وراح تحافظ على علاقات مهنية صحية. نفس الشيء اللي يحافظ على العلاقات المهنية أنك تحاول تبتعد عن الشللية، تبتعد عن الغيبة، عن النميمة، عن كثرة الشكوى، عن التذمر، لأن هذه الأمور هي تخلي بيئة العمل سامة، ونفس الشيء تخرب علاقاتك مع البقيه.
0: نعم. طيب لو نتكلم أكثر، كيف من الممكن أن يساهم كتاب عندما يصبح الأحد يوما جميلا في يعني في مساعدة الموظفين على تحويل بيئة العمل من مجرد مصدر استنزاف وضغط نفسي إلى مساحة للرضا، للنمو، للإنجاز؟
2: جميل سؤالك أستاذة. أنا قدمت يعني سابقا كان البراند نيم اللي معتمدتنا بمحاضراتي في السعادة الوظيفية هو الموظف السعيد، فقدمتها في أكثر من مؤسسة صحية، في المدارس، قدمتها في شركات نفس الشيء قدمتها في مؤسسات يعني حكومية، في وزارات، حتى في الجانب العسكري قدمناها. فكنت أخذ اللي هو مسمى الموظف السعيد كمسمى لهذه المحاضرة، وكان هدفنا في النهاية أن نوصل إلى أن نجعل هؤلاء الحضور أو هؤلاء المتدربين أنهم يكونوا موظفين سعداء. فأنا أقدم المحاضرة كنت أسمع من الناس اللي موجودة من الحضور بعض من المشاكل اللي يواجهوها في بيئة العمل، من غير الناس اللي ترسل لي مثلا في وسائل التواصل الاجتماعي عن مشاكلهم اللي يواجهوها في بيئة العمل. فأنا حاولت أني يعني أجمع هذه المشاكل في الكتاب، وذكرت أسماء مستعارة مثلا ماريا وفلان، السيناريو مثلا لقصة واقعية حصلت على أرض الواقع، وإيش الحل المناسب والطريقة المناسبة الصحيحة بخطوات للتعامل معها. فأنا لأن حسيت أن هذه المشاكل هي الأكثر تكرراً في أغلب المؤسسات أو في أغلب المهن والوظائف، فهي اللي أفردتها بالحديث والحوار والشرح في الكتاب. فحتى حطيت خطوات لها، يعني 1 2 3 جميل. هذه هي مجموعة الأشياء أو الخطوات اللي ممكن تتبعها عشان تتعامل مع هذه المشكلة. فأنا آمل حقيقة وأتمنى أن الناس اللي اقتنت الكتاب واللي إن شاء الله ناوية تقتني أنهم يستفيدوا منها.
1: خطوات عملية يعني حتساعدهم أكثر على عملية. فهم الموضوع.
2: بالضبط. جميل. وأنهم يحطوا في بالهم نقطة الاستمرارية مرة ثانية. أنهم ممكن يقولوا أني أنا ما بجلس كل مرة، يعني بدل لا أتخذ أنا مثلا ردة فعل عاطفية لأني معصب أو منفعل، ليش لازم أوقف وأخذ نفس وأضع حلول وبعدين أرجع أتصرف؟ ليش؟ يعني ممكن هو يشوف أن هذا الأمر يأخذ وايد وقت وما يخلص، أن مع كل مشكلة يواجهها يتبع هذا الأسلوب، ويعني مع الاستمرارية راح يتعود وراح يصير هذا هو أسلوب حياته.
1: أسلوب حياته.
2: لو قاس النتائج مقابل الخسائر اللي ممكن تعود عليه من أي ردة فعل عاطفية، بيشوف أن الأسلم والأفضل له اتباع هذه الخطوات وهذا النقاط.
1: نعم، يأخذ نفس ويفكر قبل رد، يعني ما يقوم بأي ردة فعل.
2: بالضبط.
1: نعم.
2: بالضبط.
1: كل الشكر لك دكتورة، نتمنى لأنفسنا ولجميع مستمعين إن شاء الله دائما بداية مهنية نشيطة سعيدة، ليس في كل أحد فقط وإنما في جميع أيام الأسبوع. شكرا لك.
2: شكرا مفضل لكم على هذه الاستضافة الطيبة. شكرا جزيلا، ربي يسعدكم.
1: شكرا. طموح ونجاح.

0: تفوق في هذا الجانب، وسوف نتعرف على المزيد من خلال استضافتنا له في هذه الفقرة. أهلا وسهلا بك أستاذ عمران.
1: أهلا وسهلا بكم، وأنا جدا سعيد بوجودي معكم في هذه الحلقة إن شاء الله، وعسى أن نقدم ما إن شاء الله يثري المستمع إن شاء الله ويفيد المستمعين إن شاء الله.
0: المسرح بالنسبة لي عمران، كيف نعرفه؟
1: المسرح هو فضاء وعالم جميل جدا. تجربة المسرح في حياتي كانت حقيقة، هذه التجربة استفدت منها الكثير. عوالم المسرح حقيقة عوالم جدا عميقة، لا تستطيع أن تعبر مثلا عن شعورك اتجاه هذا المسرح بعبارة بسيطة أو بجملة بسيطة، لأنه المسرح يعني إلى جانب أنه يقدم رسالة تنويرية للمجتمع، يقدم فكرة، يقدم المعرفة والإثراء للمجتمع المحيط فيه، أيضا هو يعني يقدم المعرفة حتى لمن يعني يمارس هذه الهواية.
0: نعم.
1: يتيح لك المجال الغوص في عوالم، في شخصيات كثيرة، ترى الأشياء من زوايا جدا مختلفة، ترى المجتمع وترى العالم في كل شخصية أنت تجسدها على خشبة المسرح، أنت ترى العالم بزاوية مختلفة، بزاوية أخرى. كل شخصية تمنحك مساحة لتتعلم من الحياة شيء آخر. فضاء المسرح جدا جدا جدا جميل.
0: نعم. متى بدأت أستاذ عمران؟
1: هي يعني دعنا نقول يعني خلال 18 أو 19 سنة اللي طافت،
0: ما شاء الله.
1: يعني من بعد التجارب البسيطة والتجارب التقليدية اللي هي تجارب المسرح المدرسي، هناك بدينا في جمعية النور المكوفين بسكتشات بسيطة.
0: جميل.
1: ثم عاد توسعت المشاركات إلى أن ولله الحمد أصبحنا نشارك على مستوى مهرجانات، نمثل السلطنة، نقدم أعمال لها بعد ثقافي وفكري، نقدم أعمال تؤثر أيضا وتسهم في في في في تنمية فكرية للمجتمع.
0: نعم. كيف تغلبت عمران على التحديات؟ كيف تفوقت على نفسك؟ يعني ما شاء الله أصبحت يعني تقوم بأدوار متعددة ما شاء الله وبإتقان. كيف وصلت لشغفك الحقيقي ولم تلتفت لموضوع إعاقتك البصرية؟
1: هو المشوار جدا طويل.
0: نعم.
1: يعني الآن أحدثك أنا، المشوار هذا حدود 19 سنة في مجال المسرح. يعني أنا في أول حضور لي على خشبة المسرح ما كنت بنفس حضوري لآخر مرة اليوم.
0: نعم.
1: تحديات كانت جدا صعبة، والتحديات كانت جدا كبيرة، ويعني ما كل التجارب كانت موفقة، لنكون واقعيين أكثر. ما نجحت من أول تجربة، من أول أو ما نجحنا، دعينا نقول حتى إحنا المجموعة
0: كفريق
1: من المكوفين في البداية في جمعية النور المكوفين، ومن ثم مجموعة معاقين من إعاقات مختلفة، تطورت الأعمال.
0: لكن لم تستسلموا.
1: أكيد. يعني هي كأول عمل بأزياء جدا بسيطة، بفكرة كانت أبسط أيضا، يعني الإدراك بعالم المسرح، حدود المسرح، تلك يعني العلبة المسرحية، قوانينها أيضا. يعني ما كنا بذاك الوعي الكبير حقيقة. التحدي كان جدا كبير أنك أنت تصل إلى هذه المعرفة، لمعرفة الأكاديمية دعينا نقول مثلا، بجوانب المسرح، بالمناطق الخطرة في المسرح، ولكن ولله الحمد بالممارسة تجاوزنا، حاولنا احنا نقدم انفسنا بصوره يعني مختلفه.
0: نعم.
1: نفس الشيء اقتناع الوسط المسرحي كان ايضا يعتبر تحدي، الى ان تقنع المخرجين، الى ان اليوم اصبح المخرجين هم لديهم افكار يعني نتفاجأ منها حقيقه في تطوير العمل المسرحي مع ذوي الاعاقه.
0: جميل.
1: ارجع واقول لك ان نفس الشيء المسار ما كان بتلك السهوله، ولكن ولله الحمد بإصرار الشباب وحقيقة بالفرص اللي قدرنا ان احنا نثبت

0: فيها وجودنا ولله الحمد وصلنا إلى يعني منطقة متقدمة.
1: جميل، آمنتوا بأنفسكم وبطبيعة الحال من حولكم أيضا آمن بكم.
0: أكيد أكيد، هو
1: نعم
0: ثقة الإنسان بنفسه، إيمانه
1: نعم
0: بموهبته، إيمانه بقدرته أنه هو يقدم في كل حاجة هو لو شغف فيها بإمكانه أنه يصل. إذا
1: جميل
0: ما يصل اليوم سيصل غدا حتما.
1: نعم. أيضا عمران، يعني من بدايات متواضعة إلى جوائز حصلت
0: الحمد
1: عليها،
0: لله
1: نعم،
0: الحمد لله.
1: فأبرز هذه الجوائز.
0: هو حقيقة الحمد لله رب العالمين، حصلنا كمجموعة جوائز إقليمية، وأنا كعمران حصلت على جوائز فردية. أنا شخصيا ولله الحمد حصلت على 4 جوائز خليجية، وأيضا حصلت على جائزة الشيخ ناصر ولي عهد مملكة البحرين، جائزة الإبداع الخليجي في مجال المسرح لأشخاص ذوي الإعاقة،
1: ما شاء الله،
0: أيضا حصلت على جائزة أفضل ممثل كفيف في الوطن العربي من المركز الإعلامي لذوي الاحتياجات الخاصة بمصر، إلى جانب أيضا الجوائز اللي حققناها لسلطنة عمان. حققنا حدود طوال المرحلة السابقة 28 جائزة
1: ما شاء الله،
0: جماعية من أفضل عرض متكامل وأفضل إخراج وأفضل ممثلين طوال السنوات الماضية في مهرجان الخليجي لمسرح أشخاص ذوي الإعاقة. يعني هناك ولله الحمد يعني جوائز حقيقة ما كانت هي الهدف دعينا نقول، ولكن هي تتويج لجهد يعني بذل حقيقة في تلك الفترات، ولكن نحن ما كان هدفنا حقيقة أنه هو نحقق هذه الجوائز كثر ما احنا هدفنا وجائزتنا الكبيرة هو تصفيقة الجمهور نهاية كل عرض. الجائزة الحقيقية هو ثقة المجتمع وتفكير المجتمع في النص المسرحي الذي يقدم. هذه كانت هي أكبر جوائز حقيقة.
1: جميل، والرسالة أكيد اللي كنتوا تقدمونها من خلال العرض، عروضكم يعني المختلفة.
0: حقيقة هي حتى العروض اللي احنا نقدمها ما كنا نقدم عروض تلامسنا أيضا، لأنه يعني مثلا نحن دعنا نقول عندنا في مهرجان خليجي، هذا هو المهرجان الرسمي لمسرح أشخاص ذوي الإعاقة، هذا يكون دوري على كل سنتين في دول مجلس التعاون.
1: نعم
0: من أهم شروط هذا المهرجان
1: نعم
0: أنه النصوص المقدمة ما تلامس أي قضية للأشخاص ذوي الإعاقة، وهذا رسخ شيء أساسي، بحيث أن أنت من الأشخاص ذوي الإعاقة تقدم حالك مثل حال أي مسرحي ما يؤثر ويتأثر به المجتمع
1: مجتمع.
0: من رسالة.
1: جميل
0: فنحن حافظنا على هذا النهج حقيقة، وخلال الفترة الماضية ما قدمنا أي قضية من قضايا ذوي الإعاقة،
1: نعم
0: يعني حاولنا احنا نتماشى مع القضايا المجتمعية
1: مجتمعية
0: والقضايا الجيوسياسية أيضا اللي موجودة والقضايا الإقليمية، وقدمنا حقيقة نصوص أيضا لكتاب معروفين وكتاب كبار، يعني من أهمهم اشتغلنا نص لسعد الله ونوس، وهذا قام من قامات الكتابة المسرحية في الوطن العربي، وكانت تجربة يعني جدا صعبة وتجربة يعني عمل كان ثقيل، وحقيقة يعني بذلنا فيه جهد كبير كبير كطاقم ممثلين من أشخاص ذوي الإعاقة مع المخرجين، ولله الحمد استطعنا أن نحقق حقيقة في هذا العمل حدود 7 جوائز.
1: ما شاء الله، رائع. الفرقة التي تنتمي إليها عمران هي فرقة الفن الحديث،
0: نعم.
1: متى تحديدا انضميت لهم؟ وحدثنا قليلا عن هذه الفرقة.
0: انضمينا إليهم في 2015 تقريبا، 2016، أنا وفي بعض من إخواني من أشخاص ذوي الإعاقة إعاقات أخرى أيضا. يعني هذا كان اشتغال صدفة أيضا، نحن كنا اشتغلنا سابقا في مهرجانات، اشتغلنا مثلا مع فرق مسرحية أخرى، فرقة الدن، وأيضا اشتغلنا مع فرقة صلالة الأهلية، وقدمنا أيضا أعمال. لقائي بفرقة الفن الحديث حقيقة كان في عرض لمسرحية المزار، وكان أول تحدي يخوضه حقيقة الأستاذ جلال لواتي، هو كان المخرج وهو كان عضو مجلس إدارة في هذه الفرقة. فمن هنا بدأت الشراكة معهم حقيقة، بدأنا هناك المشوار في مسرحية المزار التي حقيقة من أنجح أيضا الأعمال اللي قدمناها مع الأستاذ جلال والأستاذ بدر النبهاني، وكانت أيضا من تأليف الدكتور عماد الشنفري. المزار كان قصة أخرى، يعني لأول مرة نلتقي بهؤلاء المخرجين، مخرجين ما عندهم أي علاقة بأي شخص من أشخاص ذوي الإعاقة، ما يعرفوا، ما تعاملوا أبدا لا مع كفيف ولا مع أصم ولا مع إعاقة حركية. كانت تجربة جدا بالنسبة لهم صعبة وبالنسبة لنا إحنا صعبة، إن إحنا كيف نوصل الفكرة اللي إحنا أو الخبرة مثلا أو التجربة اللي إحنا اشتغلناها في دورات سابقة من هذا المهرجان لهذا المخرجين. ولكن مع إصرارنا إحنا وإصرارهم هم حقيقة قدرنا إن إحنا نعمل توليفة ونعمل يعني عمل جدا جدا جدا جميل، حدود تقريبا نحن كنا 23 إلى 25 ممثل من الإعاقة الحركية والإعاقة السمعية والإعاقة البصرية، وأيضا من الأشخاص من غير ذوي الإعاقة.
1: ما شاء الله،
0: فكانت توليفة حقيقة جدا مميزة.
1: متميزة.
0: قدمنا هذا العرض لمدة 8 عروض. كان هذا العرض حصل على المركز الأول في مهرجان المسرح الخليجي لأشخاص ذوي الإعاقة، وعرضنا أيضا في مهرجان الدن العربي، وحصل إشادة وترشحوا منا ممثلين 2 لجوائز. عرضنا كأول عمل مسرحي عماني يعرض على منصة الهيئة العربية للمسرح، وكان هذا العرض عرض المزار، وعرض يعني عمان أول عرض تقدمه، وكان قدمنا مسار ثالث، وأيضا قدمنا كمسرح أشخاص ذوي الإعاقة.
1: جميل.
0: فيعني كانت مسيرة طويلة لهذا العمل، ولله الحمد يعني منها بدأت الأعمال، بدأت إن احنا نطور هذه الأعمال، بدينا أن احنا نلاحظ ما هي الأشياء اللي بإمكاننا نطورها لذوي الإعاقة، الإعاقات الأخرى أو الثانية، كيف أن بإمكاننا توظيفهم على خشبة المسرح، ما هي لغات التواصل بين الإعاقة السمعية مثلا والإعاقة البصرية. يعني هي التجربة والممارسة هي اللي تولد الحلول في أي عقبة أو أي تحدي نواجهه.
1: جميل. شاركت مؤخرا عمران في المهرجان الثقافي والفني الدولي للأشخاص ذوي الإعاقة في الرباط بالمملكة المغربية. إيش نوع المشاركة؟ يعني عرضت التجربة العمانية ربما متعلقة بمشاركة الأشخاص ذوي الإعاقة في المسرح. لو تلخصت للمستمع الكريم إيش كانت نوع مشاركتك وإيش أبرز ما قدمته في هذا المنتدى؟
0: نعم، هو هذا المهرجان مهرجان سنوي دولي تنظم جمعية التعاون الثقافي لأشخاص ذوي الإعاقة بالمغرب، يعني في عروض مسرحية وعروض موسيقية تشمل كل الإعاقات، إلى جانب أنها تقدم ندوات فكرية متعلقة بمجال الفنون وآلية الدمج الفنون مع الأشخاص ذوي الإعاقة، وآلية الاستفادة أيضا من الفنون كدراسات أكاديمية في علاج بعض الإعاقات. حقيقة أنا كنت مشارك بتجربة، عرض تجربة سلطنة عمان في مسرح أشخاص ذوي الإعاقة، بحكم أنه يعني خلال الآونة الأخيرة، خلال هذه المسيرة 18 إلى 19 سنة، كانت هناك تحديات، كانت هناك حلول لهذه التحديات. قدمت التجربة العمانية من إنجازات ومن أيضا حلول ونتائج وإنجازات أيضا للتجربة العمانية، وحقيقة يعني تفاجأت من ردود الفعل، بأنه أساسا في بعض الأعمال عندهم ما تقدم، يعني صعب أنهم تقدم مثلا الإعاقة السمعية والإعاقة البصرية في نفس العمل المسرحي. ولله الحمد نحن تخطينا هذا التحدي، وأصبح هناك في أكثر من عمل هناك في لغة تواصل قد يكون مبتكرة من الحوار المسرحي. قدمت أيضا الفرص والإمكانيات الموفرة، يعني ولو أنها بسيطة ولكن هي أسهمت في تطوير أيضا الحراك المسرحي لأشخاص ذوي الإعاقة هنا في سلطنة عمان.
1: إذن عمران، طموحك لا محدود، يعني أكيد هناك طموح مستمر فيما يتعلق
0: أكيد.
1: بتحقيق العديد من الإنجازات على خشبة المسرح محليا وعربيا. ما الذي تسعى لتحقيقه مستقبلا، أو ما هي أعمالكم المستقبلية إن شاء الله مع الفرقة؟
0: الحياة هي مساحة واسعة، لأن الإنسان يقدم شغفه ويقدم نفسه ويقدم ذاته يعني بصورة أيضا مطورة. حقيقة هناك أعمال إن شاء الله قادمة، هناك فكرة لتقديم عمل جماهيري إن شاء الله من إنتاج أشخاص ذوي الإعاقة على خشبة المسرح قريبا بإذن الله.
1: جميل. رسالة توجهها من عمق تجربتك عمران، يعني أنت شخص تملك موهبة، يعني آمنت بنفسك، أيضا الأشخاص القريبين منك واللي حواليك أيضا آمنوا بك. اليوم إيش الرسالة اللي تقدمها لأولياء أمور الأشخاص ذوي الإعاقة، أطفال، مراهقين، عندهم وشغوفين بالمسرح أو بهوايات أخرى؟
0: هو أي إنسان حقيقة أنا أقدم له هذه النصيحة، استغل كل فرصة بإمكانه أنه هو يطور من ذاته، يطور من نفسه، ويطور من موهبته. لا يتنازل من أول عثرة. هناك صعوبات أكيد، هناك مقولة تقول أنه إذا وجدت أن في طريقك عقبات فأنت تمشي في الطريق الصحيح.
1: أحسنت.
0: لأن الحياة يعني تتطلب من الإنسان السعي، وتتطلب من الإنسان الجهد الكبير.
1: نعم.
0: لا تتواضعوا في أحلامكم، ابحثوا عن ذواتكم في كل عمل، في كل فرصة تجدونها.
1: بالفعل عمران، مثل ما قلت، لا تتواضعوا في أحلامكم، دائما ارفعوا سقف أمنياتكم وأحلامكم واسعوا، والحياة مليئة بالتحديات، لكن على قدر أهل العزم تأتي العزائم، وتأتي على قدر الكرام والمكارم، وتعظم في عين الصغير صغارها، وتصغر في عين العظيم العظائم. وأنت مثال يعني جميل على الطموح وعلى إصرارك للوصول لأحلامك بكل إتقان وبكل تفاني وبكل اجتهاد. شكرا جزيلا لك عمران بن صالح الرحبي.
0: شكرا جزيلا لكم، وشكرا لكم على هذه الفرصة وهذه المساحة الجميلة اللي تحتوها لنقدم ولو الشيء البسيط للمستمع الكريم، ونتمنى أن قدمنا شيء بإمكان أنه يثري المستمع
1: إن شاء الله. عمران رحبي، عضو مجلس إدارة جمعية النور للمكفوفين ورئيس لجنة البرامج والأنشطة، كل التوفيق لك وكل التوفيق لجميع أعضاء جمعية النور للمكفوفين.
0: شكرا لكم.
2: أسلوب حياة،
3: صحة وحياة.
4: في صحة وحياة نناقش موضوع ناقشناه في الحلقات السابقة، وهو موضوع متلازمة داون المعروفة أيضا باسم التثلث الصبغي 21. هي اضطراب يتسبب في كروموسوم إضافي في تأخير النمو العقلي والجسدي للطفل، وهو أكثر أمراض الولادات الوراثية انتشارا، حيث يصيب واحد من كل 830 ولادة حية. في وزارة الصحة هناك اهتمام كبير، وهناك رعاية شاملة ومتخصصة لمرضى متلازمة داون عبر إصدار أدلة إرشادية طبية معتمدة، وتوفير برامج التدخل المبكر وغيرها من الورش المقامة اللي تسهل من تقبل هذا الوضع وإجراء الفحوصات الدورية اللازمة في مختلف المحافظات. عشان نتعرف أكثر على تفاصيل هذا الموضوع، يسعدنا أن نرحب بالدكتورة زوينة بنت حميد الوهايبي، أخصائية أطفال بمستشفى النهضة. أهلا وسهلا بك دكتورة زوينة.
5: أهلا فيكم، شكرا على الاستضافة وشكرا لاختيار هذا الموضوع.
1: أهلا وسهلا بك دكتورة زوينة. بداية، ما أهمية التدخل المبكر في تحسين قدرات الطفل؟
5: سؤال جدا مهم. السنوات الأولى الثلاث من عمر الطفل هي فترة ذهبية لنمو الدماغ، التدخل المبكر ليس مجرد استثمار يعني إضافة بسيطة أو خدمة إضافية تقدمها الوزارة، هو استثمار حقيقي في مستقبل هذا الطفل. الدراسات العالمية تؤكد لنا أن الأطفال اللي حصلوا على التدخل المبكر في الشهور الأولى يحققوا نتائج أفضل في الحركة في الاستقلالية مقارنة بمن يبدأ متأخرا. الأطفال الذين يتلقون تدخل مبكر مكثف تكون مهاراتهم أكثر مقارنة بالأطفال الآخرين الذين لم يحصلوا أي رعاية منذ البداية.
4: نعم. طيب متى ممكن تبدأ الأسرة بطلب الخدمات التأهيلية؟
5: فور التشخيص، نحن ما ننتظر يعني من الأشهر الأولى جدا مهمة، لا ننتظر حصول التأخر النمائي، مجرد ما نتأكد من التشخيص نبدأ بتقييم الطفل ووضع خطة متابعة.
4: نتكلم عن أكثر المهارات التي تستفيد أو يتم الاستفادة منها من خلال التدخل المبكر.
5: نقدر نحن نقسمها إلى 4 دومينز: المهارات الحركية مثل الجلوس، الحبو، المشي، التواصل واللغة، المهارات الاجتماعية والتفاعل، وأيضا مهارات الاعتماد على النفس، وهي مهارات جدا جدا مهمة عشان يكون الطفل مستقل في المستقبل بإذن الله.
1: نعم. ماذا عن الفحوصات الدورية أستاذة زوينة؟ هل الفحوصات الدورية لها دور في الاكتشاف المبكر لمثل هذه الأمراض؟
5: بالفعل، متابعة الطفل متلازمة داون تختلف قليلا عن متابعة الأطفال الطفل العادي، لأنهم أكثر عندهم معرضين لمشاكل صحية أكثر عن غيرهم. 50% منهم يولدون مشاكل عيوب خلقية، وهذه أحيانا ما تنكشف مع الولادة، تبين مع العمر. أيضا أكثر عرضة لأن تكون عندهم مشاكل السمع والبصر، أكثر عرضة لتكون عندهم مشاكل واضطرابات في الغدد الدرقية، لذلك نحرص على الفحوصات الدورية لهذه المشاكل.
4: نعم. طيب لما نيجي نتكلم عن أيضا الخدمات التأهيل والعلاج خاصة فيما يتعلق بعلاج النطق، فكيف يؤثر العلاج الطبيعي والوظيفي في تحسن النطق لديهم؟
5: طيب مثل ما قلنا، العلاج الوظيفي والطبيعي وأيضا علاج النطق هذا جدا مهم. العلاج الطبيعي، معظم الأطفال متلازمة داون يكون عندهم رخاوة في العضلات منذ الولادة، فالعلاج الطبيعي يقوي لهم عضلاتهم. العلاج الوظيفي يساعدهم أن يكتسبوا المهارات، مثلا أنهم يقدروا يمسكوا المرضعة، يقدروا يبدوا يأكلوا وحدهم، يقدروا يعتمدوا على نفسهم. علاج النطق على جزئين: الأول أنه يقيم هل هو في تشرقات صامتة لا قدر الله ممكن تسبب لهم التهابات في الصدر متكررة، وأيضا يساعدهم فيما بعد في القدرة على النطق والتواصل.
1: نعم، وأكيد هناك مؤشرات دكتورة زوينة تدل على أن هناك أن الطفل هذا يحرص تقدم في خطة علاجية طبعا. أكيد معينة للعلاج الطبيعي وللعلاج الوظيفي وعلاج النطق، يعني ما هي المؤشرات التي تدل وبعد أيضا الفحوصات الدورية أن هذا الطفل فعلا يحقق تقدم؟
5: نحن التقدم في الحقيقة لا نقيسه بكلمات أو بدرجات، لكن نقارن الطفل اليوم وهذه الزيارة كيف كان وكيف صار في الزيارة اللي بعدها،
1: مقارنة الزيارتين ببعض.
5: أيوة، نقارن الطفل بنفسه ما كان عليه بالأمس ونحتفل بكل خطوة يحققها.
1: جميل، وهذا الشيء ممكن يساعده في الخطوة اللي بعدها دكتورة، موضوع اللي هو الاندماج بالنسبة
5: طبعاً.
1: للتعليم.
5: أيوة، الدمج هذه شيء جدا جدا مهم، لأن الطفل في النهاية يعيش في المجتمع. الدراسات العالمية تؤكد أن الأطفال ذوي المتلازمة لما يكونوا في بيئات تعليمية دامجة يحققون نتائج أفضل، سواء كان في اللغة أو في المهارات الاجتماعية والاستقلالية. لذلك نحن دائما نشجع الأطفال والعائلات على الدمج إلا إذا كانت الخدمة متوفرة.
4: طيب، يعني نحن نتكلم عن مرحلة من العمر لدى الطفل مختلفة ربما عن الأطفال الطبيعيين، الوالدين أكيد يحتاجوا الكثير من الدعم في هذه المرحلة. نتكلم عن أنواع الدعم التي تقدمونها أو التي تحتاجها الأسرة بعد عملية التشخيص.
5: طبعا نحن هنا في محافظة مسقط معانا المجمعات السيبو شرقيات والعامرات، نتابع الأطفال من الولادة إلى عمر 18 سنة. المتلازمة داون يكون عندهم تأخر في الحركة، تأخر نمائي في الوزن والطول، ما نستخدم الجداول العادية، نستخدم الجداول المخصصة لهم، وتكون عندهم متابعات دورية في السنة الأولى تكون مكثفة بالأشهر، وبعدين كل سنة، وبعدين كل 3 سنوات، وبعدين ننتقل إلى الرعاية الثانوية. نحاول نسوي حملات توعية في 21 مارس هو يوم العالمي للاحتفاء بمتلازمة داون ونزيد التوعية فيها، وأيضا نجلس مع الأمهات نحاول نفهم إيش الصعوبات اللي معاهم، أحيانا نحتاج نتواصل مع وزارة التربية مثلا عشان يدمجوا هذا الطفل، وأيضا أحيانا بعض الأطفال يحتاجوا أنهم ينتقلوا للمستشفيات الثلاثية عشان إذا عندهم مشاكل صحية معقدة.
4: يعني ذكرت نقطة جدا مهمة وهي مرحلة الانتقال إلى الاستقلالية. فكيف من الممكن أنه يصبح هذا الطفل الذي يعني يحتاج كثير من الاهتمام من والديه والرعاية إلى مستقل وتتنمى لديه مهارات الاعتماد على النفس؟
5: طبعا هذا يبدأ من البداية، عشان كده نحن دائما نقول التدخل المبكر. لما تبدأ تتدخل مبكر في الشهور الأولى في السنوات الأولى من الحياة، القدرة الحركية على الطفل، القدرة العضلية للطفل تكون زينة. نفس الشيء فيما بعد نحتاج أن الأسرة تكون داعمة، المدارس تكون داعمة. لما تتكاثر جهود الجميع نوصل أن الطفل يكون مستقل، وأتوقع أن هذا هو الهدف للجميع، أن الطفل يكون في النهاية مستقل يقدر يعتمد على نفسه. فهي جهود مجتمعة من المستشفى، من المدرسة ومن الأسرة أيضا.
1: طيب أنت بما أنك يعني دكتورة من خلال خبرتك يعني وأنك قريبة من هذه الفئة، برأيك هل هناك من تحديات ممكن أن أو يمكن بعض الفجوات اللي ممكن تعزز من الخدمات المقدمة لهذه الفئة؟
5: التحديات صراحة جدا كثيرة، أبرزها نقص الوعي أحيانا من المجتمع ومن الأسر. فحين الأسرة تكون ما واعية أن فيه خدمات مقدمة، أن فيه الطفل يحتاج إلى متابعات، يحتاج أن يروح لجلسات علاج وظيفي وحركي وعلاج بالنطق. أيضا هناك نقص من المجتمع بالوعي اللازم أن نحن هذا الطفل يحتاج أن يدمج، أن يعامله كطفل كجزء من المجتمع. وأيضا في تفاوت في الخدمات المقدمة بين المناطق هنا في السلطنة وبين المدارس أيضا، أو أيضا يوجد نقص في الكوادر التعليمية اللي هي مؤهلة للتعامل مع الأطفال المتلازمة واحتياجاتهم.
4: طيب في الختام يعني إيش هي الرسالة اللي تود إيصالها للأسر اللي لديها طفل حديث التشخيص بمتلازمة داون؟
5: أقول لكل أم وأب الطبيعي من الطبيعي جدا أن تشعروا بالخوف في البداية، لكن لا تجعلوا التشخيص يسرق منكم فرحة طفلكم. طفلكم أولا وأخيرا هو طفل لديه أحلام، وبإذن الله سيصل للاستقلالية مع الرعاية الصحية المناسبة والتدخل المبكر والدعم الأسري والتعليم الجيد. معظم الأطفال يستطيعون أن يحققون تقدما مبهرا ويعيشوا حياة مليئة بالإنجاز والمحبة بإذن الله تعالى. وهنا معنا في السلطنة يعني نماذج جدا جدا جميلة لأطفال حصلوا حقوقهم ويعني أنجزوا ويعني اندمجوا في المجتمع بطريقة جميلة الحمد لله.
4: الحمد لله. إذن نحن نشكر دوركم في هذا الجانب، وإن شاء الله تكون الرسالة وصلت، هي رسالة طبطبة فاطمة، يعني كل من لديه طفل حديث مصاب بمتلازمة داون أكيد الجهود كلها تتضافر مع بعضها البعض، وأهم شيء دور الأسرة يعني إن هم يكونوا هكذا متقبلين الفكرة وقادرين إن هم يقدموا كل الدعم والمساعدة لطفلهم وأيضا لأنفسهم، وأكيد كل هذه الجهود موجودة ومتوفرة وأنتم مقصرين.
1: أيضا لا ننسى وعد وكنا نؤكد هذا الأمر للدكتورة تحت الهواء أن هذه الفئة فئة لطيفة جدا وجذابة وذكية لماحة، يعني سبحان الله، يعني رغم بعض أكيد العوارض الظاهرة جدا في بعض القدرات، لكنها في المقابل عندهم لمسة مميزة في التعامل والتعاطي مع الآخرين، وقمة طبعا في اللطف والحساسية، يعني يجعل الشخص يتعامل معهم أو يدفع الشخص أن يتعامل معهم بكل ود وتقدير واحترام.
4: شكرا لك دكتورة زوينة بنت حميد الوهايبي إخصائية أطفال بمستشفى النهضة، يعطيك العافية.
5: شكرا جزيلا لكم، أحسنتم.
2: سلامتك.

0: أسلوب حياة.
1: في ختام برنامجنا اليوم إن شاء الله يا رب تكون جميع الإضاءات التي قدمناها في مختلف موضوعاتنا نالت على رضاكم، وقدمنا لكم معلومات جديدة انضافت إلى رصيد معلوماتكم ولو بالشيء اليسير.
2: نعم، وكل الأشياء يا فاطمة تزهر في أسلوب حياة، حتى نلتقي لكم خالص الود من أسلوب حياة.
3: أسلوب حياة.
1: في الإعداد هذه أرق التحيات من المعدة تماضر بنت سالم الوهابي،
2: وفي التقديم هذه تحية من فاطمة بنت علي الإسماعيلي ووعد بنت علي الهطالي،
1: وفي الإخراج ولا بنت ناصر الحسني.
2: إلى اللقاء.

0: لا تصبح الأشياء أكثر مرئية عبر ضوء أكثر، ولكن عبر الزاوية الجديدة التي نراها بها.
1: عين على السينما. عين على السينما. إعداد عبد الله بن خميس البلوشي
0: ومازن بن حبيب المعيني.
1: تقديم عايدة بنت عيسى الزجالية
0: وسليمان بن علي المعمري.

0: إخراج يوسف بن حبيب بن إبراهيم.
1: مرحبا بكم أعزائنا في برنامجكم الأسبوعي عين على السينما. سنتناول في هذه الحلقة شخصية سينمائية معاصرة لها تأثيراتها العديدة. سنتحدث عن مخرج الأفلام الوثائقية الأمريكي المثير للجدل مايكل مور.
2: لعله من غير المنصف تعريف مايكل مور كمخرج أفلام وثائقية أمريكي مثير للجدل فحسب، فهو كاتب سينمائي ومؤلف كتب وخطيب سياسي بارز. تتنوع مواضيع مشاريعه السينمائية والكتابية في عدة مجالات، فهو ضد العولمة في صورتها الرأسمالية، ويناوئ ممارسات المؤسسات العملاقة التجارية، وينتقد ثقافة العنف المسلح المعاصرة خصوصا في الولايات المتحدة الأمريكية.
1: إلا أن ما يمكن التأكيد عليه هو أن مور يظل جدليا وجريئا في طرحه وأفكاره في أي سياق تعبيري يطرقه، سواء التأليف الكتابي أو السينمائي أو الخطابات الشفهية. ولد مايكل مور في 23 من أبريل عام 1954 في بلدة صغيرة تدعى فلينت في ولاية ميتشيغان، غير أن المصادفة وحدها هي التي جعلت من مدينة فلينت مقرا لأحد أكبر مصانع سيارات شركة جنرال موتورز وقتها، والتي ستصبح أحد أهم رموز العولمة في تجارة صناعة السيارات، الأمر الذي أثار مور وحفزه على العمل في أول فيلم وثائقي.
2: أخذ مور على عاتقه توثيق ورصد أثر الخراب الاقتصادي والاجتماعي الفادح الذي أحدثه إغلاق مصنع جنرال موتورز للسيارات وتسريح العاملين وتركهم بلا مصدر رزق بديل.
1: روجر المعني في عنوان الفيلم هو رئيس تنفيذي سابق في شركة تصنيع سيارات جنرال موتورز الضخمة، الذي فتح مصنعا في المكسيك بدلا للمصنع في فلينت توفيرا للتكلفة التشغيلية رغم الأرباح الطائلة التي حققها المصنع.
2: يحاول مور طوال الفيلم الوثائقي مقابلة روجر لكن دون ما جدوى، راصدا العثرات الكثيرة التي يتعرض لها في سبيله.
1: كان الفيلم مشروعا طموحا للغاية بالنسبة لشخص لم يكن متخصصا مهنيا ولم يعمل من قبل في مشروع كبير في الوسط السينمائي، غير أن الأسلوب الإخراجي المعتمد على عرض أخبار من قصاصات الجرائد وأجزاء من الإعلانات التجارية واستخدام مقاطع شهيرة من الأفلام السينمائية الأثيرة في الثقافة الأمريكية في سياقات ساخرة أصبح علامة بارزة من علامات صنعة الفيلم الوثائقي لدى مايكل مور. انسحب هذا النمط الإخراجي الذي أصبح مألوفا الآن على محبيه من مخرجي الأفلام الوثائقية.

0: وهكذا من فيلمه الأول عرف مايكل مور منتقدا كبيرا للعولمة وللليبرالية الجديدة، ما دفعه ليواصل مشروعه في كشف الممارسات اللا أخلاقية للمؤسسات العالمية العابرة للقارات في فيلمه الوثائقي الثاني المسمى بالكبير والمنتج عام 1997.
1: وعلى الرغم من أنه لم يحقق نفس النجاح الذي حصده أنا وروجر، إلا أنه استطاع أن يقابل ويحدث غريمه رئيس شركة أحذية نايك الذي نقل إنتاج الأحذية إلى أندونيسيا مستغلاً تردي حقوق الأيدي العاملة ورخصها هناك في ظرف مشابه لفيلمه الأول أنا وروجر.
0: وفي عام 2002 كان مور على موعد مع النجاح في فيلمه الوثائقي بولينج فور كولومبيان الذي ينتقد فيه اقتناء الأسلحة النارية وثقافة العنف الخطيرة إثر حادثة إطلاق نار حدثت في مدرسة بالولايات المتحدة وراح ضحيتها الكثير من الطلبة.
1: فاز الفيلم بعدة جوائز عالمية هامة، منها جائزة مهرجان كان لأفضل فيلم أجنبي، كما نال الفيلم أعلى إيرادات يحققها فيلم وثائقي وقتها بالإضافة إلى إطراء واسع من قبل النقاد.
0: أما في عام 2004 فقد استمر مور في طرق أكثر المواضيع حساسية وإثارة للجدل وقتها، وتناول أوضاع أمريكا الداخلية والخارجية في أعقاب فترة أحداث سبتمبر 2001 بأسلوب تراجيدي وساخر في نفس الوقت في فيلمه فهرنهايت 911.
1: حصل الفيلم على أعلى جائزة شرفية في مهرجان كان، الأمر الذي لم ينله أي فيلم وثائقي منذ عام 1956، كما حطم الفيلم الرقم القياسي السابق لإيرادات شباك التذاكر كأعلى إيرادات يحققها فيلم وثائقي في التاريخ، مزيحا بذلك فيلم مور الأسبق بولينج فور كولومبيان من تلك المرتبة.

0: كان ذلك يتعلق بالعمل السينمائي والإخراجي الذي أنتجه مايكل مور، وسنتحدث الآن عن بعض الكتب التي ألفها.
1: في عام 1996 ألف مور كتابه الأول صغر هذا، في إشارة إلى سياسة الإجراءات التعسفية غير الإنسانية التي تنتهجها المؤسسات التجارية الكبيرة، والتي تقتضي بتسريح العمال من وظائفهم قسرياً. وفي ذلك الوقت تحديداً كان لدى مور الحماس الكافي ليطرق هذا الموضوع كتابياً.
0: انتشر كتابه الشهير رجال بيض أغبياء عام 2001، والذي صدرت منه طبعة عربية مترجمة. انتقد في هذا الكتاب السياسة الأمريكية المحلية والدولية، وتواصل هذا الانتقاد في كتابه اللاحق أين بلادي يا رفيق، الذي صب فيه جم انتقاده لسياسة الرئيس الأمريكي جورج بوش الابن، كما فعل في فيلمه فهرنهايت 911.

0: وبالقدر الذي كسب مايكل مور فيه قدرا من المتعاطفين والمؤيدين، سواء من النقاد الأدبيين سينمائيا أو كتابيا أو من عشاقه المتفرجين، قوبل به جاء كبير من قبل المعارضين لأفكاره وتوجهاته. صدرت العديد من الكتب بل والأفلام المناوئة لشخص مايكل مور كرد فعل للكتب والأفلام التي انتقدت بدورها أشخاصا آخرين.
1: فهذا هو برنارد جولدبرغ، وهو كاتب يميني يضع مايكل مور في المرتبة الأولى في كتابه 100 شخص الذين يفسدون أمريكا. ومن ضمن الأفلام المناوئة له فيلم أنا ومايكل، في إشارة لفيلمه الأول أنا وروجر، وفيلم مايكل مور يكره أمريكا.
0: إلا أن أشد المشككين في مصداقيته هم أولئك الذين يشيعون أن مور لا يلتزم بالعرف الأخلاقي في مونتاج الأفلام. يشير هؤلاء إلى أن مور يعمد إلى تحوير وإعادة تركيب أجزاء الحوارات التي تتضمنها أفلامه بطريقة تدعم وجهة نظره، ودون أن يكون ذلك ما قيل أو عني في الحوار.
1: في مايو 2006 قدم أحد الجنود الأمريكيين دعوى قضائية ضد مور، اتهمه بأنه استخدم حديثه عن الحرب على العراق في فيلم فهرنهايت 911 بصورة معاكسة لما كان يعنيه.

0: إن ما يميز تجربة مايكل مور السينمائية على الأقل هو أنه في معظم أفلامه يتعرض إلى مواضيع تميل إلى وجهة نظره الشخصية أكثر من كونها تميل إلى الموضوع نفسه، إنه يفعل ذلك مقدماً كل برهان يمكن أن يدعم فكرته ويعضدها مستعيناً بكافة الوسائل المتاحة. يأتي ذلك على عكس النمط التوثيقي الكلاسيكي لهذا النمط من الأفلام، حيث يقف كثير من المخرجين وراء كاميراتهم بنمط تأملي أكثر حيادية.
1: أما التساؤلات المحيطة بغرض مور الحقيقي من كل الهجاء اللاذع ضد الكبار من شركات أو حكومات أو أفراد نافذين فتتجدد من نقاده المتزايدين. هل يحاول مور الاستفادة من الأحداث العالمية الراهنة ليكسب تعاطف الآخرين ويحقق أغراضا غير معلنة؟ هل يختبئ وراء قناع الإنسانية من أجل دغدغة مشاعر المسحوقين؟
0: تلك أسئلة نترك أمر الحكم عليها للمشاهد، لكن ما نستطيع قوله هو أن مايكل مور يثبت مع كل عمل جديد أنه جريء ولاذع ومسموع.
1: إنه زيادة على ذلك الأمريكي الأبيض الذي أصبح اليوم أيقونة عالمية لا يمكن تجاهلها في حياتنا المعاصرة.
0: وفي الحلقة القادمة نفتح عينا أخرى على السينما.
1: أعد هذه الحلقة
0: مازن بن حبيب المعيني.
2: عين على السينما.
3: عين على السينما.
2: مع تحيات
3: عبد الله بن خميس البلوشي،
2: مازن بن حبيب المعيني،
3: عايدة بنت عيسى الزجالية،
2: سليمان بن علي المعمري،
3: والمخرج يوسف بن حبيب بن إبراهيم.

0: إذاعة سلطنة عمان. تحدق بصرك بشكل آسر متأملا بلاغة التكوين البيئي وتناغم أنساقها، كأنما لغة تدفقت إلى خيالك لتشكل حديثا هو حديث البيئة.
1: حديث البيئة،
0: برنامج حديث البيئة يعده ويقدمه محمد بن مبارك عكعاك، وتخرجه مريم بنت محمد العجلية.
2: أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج حديث البيئة. تحدثنا في الحلقة السابقة عندما يتغير قرار الإنسان بناء على الظروف البيئية المختلفة، وشبهنا ذلك بما يحدث في بنغلاديش عندما يأتي المطر والأعاصير، وكيف أن حياة المجتمعات المحلية هناك تدور حول الفيضان ذاته. عندما يأتي الفيضان، عندما تنتهي مشكلة الفيضان، عندما تأتي الأمطار القوية وهكذا القادمة من خليج البنغال. وقارنا ذلك بما يحدث أيضا في جنوب الجزيرة العربية في منطقة الخريف بمحافظة ظفار، عندما يأتي فصل الخريف وتفرض مجموعة من التصرفات والسلوكيات على الكائنات الحية هنا، سواء على الإبل بالانتقال شمالا أو على الأغنام بالهروب إلى الكهوف. طبعا الآن في الوضع الحالي استطاع الإنسان أن يوفر تفاصيل معينة لهذه الكائنات الحية تمكنها من الصمود على الأقل في منطقة الخريف، باستثناء الإبل. الإبل لا تستطيع أن تصمد نهائيا لأنه المكون الخف لا يساعد للبقاء في منطقة الخريف وعلى الوحل. تحدثنا أيضا عما يحدث في القطب الشمالي وكيف تفقد الرنة الوصول إلى الأعشاب والأشنات الموجودة تحت الثلج بعد أن يحدث نوع من الدفء، ثم تهطل الأمطار فتتشكل طبقة جليدية على الثلج، طبقة جليدية صلبة تمنع الرنة من الوصول إلى المرعى، فبناء عليه يحدث التغير وينتقل الإنسان ورعاة الرنة ينتقلوا إلى مواقع أخرى أكثر أمانا أو مواقع أخرى لم تتأثر بهذا الجليد القاسي ليمنع وصول الرنة إلى الرعي، أو يقوم الإنسان بتوفير العلف وبتوفير تكاليف إضافية لحياته اليومية. في هذا المثال الأخير في قطب المتجمد الشمالي، المشكلة ليست في البرد فقط، البرد

0: المرعى، وهنا في الجانب الآخر طين يثقل الحركة تماما ويمنعها عن الإبل بشكل نهائي. المناخ مختلف تماما لكن النتيجة واحدة. الرعي لا يعتمد على وجود الغذاء فقط بل على قدرة الحيوان للوصول إلى هذا الغذاء، وهذا أيضا يحدث في فصل الجدب عندما لا يوجد غذاء إلا في مناطق بعيدة لا يمكن أن يصل إليها الحيوان فيصل إليها الإنسان ويجمعها للحيوانات للمحافظة على أكبر قدر منهم، سواء كان جثرير كما تحدثنا عنه في الحلقات السابقة. وجثرير هي الأوراق الخضراء من النباتات المعمرة دائمة الخضرة، يتم جمعها في فصل الصيف في فصل الجدب هنا في محافظة ظفار الذي يبدأ في نهاية فصل الصيف. فصل الصيف يبدأ من نهاية مارس إلى نهاية يونيو في جنوب الجزيرة العربية. بداية الصيف تكون حالة انتقالية، لا زال في نوع من الغذاء موجود أو نوع من الصبر، لكن على نهاية الصيف في شهر 6 وآخر شهر 5 ندخل إلى مرحلة الجدب، وهذه المرحلة يجمع فيها الإنسان جثرير، تسمى جثرير الأوراق الخضراء، تجمع من الأشجار المعمرة، أو حلات الأوراق اليابسة التي تساقطت لكنها لازالت الأشجار التي تتشابك فيما بينها فتكون موجودة في مناطق بعيدة عن الحيوانات، يتم جمعها أيضا وتقديمها غذاء للحيوان. أما في الساحل الأفريقي أو منطقة الساحل جنوب الصحراء الكبرى، هذه منطقة واسعة بين الصحراء الكبرى شمالا والمناطق الأكثر رطوبة جنوبا، فيها يعيش الكثير من الرعاة على حركة موسمية طويلة بحثا على الماء والكلأ والمرعى، وعندما يأتي موسم الجفاف تتحرك القطعان نحو المناطق الأكثر رطوبة، وعندما يأتي المطر في مواقع أخرى تتحرك مرة أخرى لتستفيد من العشب الجديد. هذه الحركة ليست عشوائية بل هي نظام معرفة قديم يعرف فيه الرعاة والآبار والمراعي ومسارات العبور وأوقات الخطر وأين يمكن أن تنمو النباتات. وهذا أيضا مثال على ما يحدث في محافظة ظفار أثناء فصل الجدب، عندما تحدث الأمطار في منطقة معينة ينتقل الرعاة من هذه المنطقة إلى تلك المنطقة، يسمى الهئ باللغة المحلية، أي حرك القطيع في فصل الجدب إلى مكان حدثت فيه الأمطار. هذه الحركة مرحب فيها ولا يوجد عليها حكر أو لا يوجد عليها حصر أو يوجد عليها منع، لأن الأمطار في فصل الجدب أو آخر فصل الشتاء وبدايات الصيف أو في منتصف الصيف قد تحدث مفاجأة في بعض المواقع فقط، فمرة تحدث شرقا ومرة تحدث غربا، ويتنقل الرعاة من مكان إلى آخر للحصول على شيء يعني يساعدهم على تجاوز فترة الجدب أو القحط. نستكمل حديثنا في الحلقة القادمة، فإلى اللقاء.
1: برنامج حديث البيئة يعده ويقدمه محمد بن مبارك عكعاك وتخرج مريم بنت محمد العجلية.

0: بسم الله الرحمن الرحيم، 11 ليلا في إذاعة سلطنة عمان، نحييكم مستمعينا ونوافي حضراتكم بحصاد اليوم الإخباري، نبدأه بالعناوين.
1: حركة حماس ستتخذ قرارا بحل حكومتها في غزة وسط ترتيبات ما بعد الحرب.
0: مقتل 4 أشخاص في قصف إسرائيلي جنوب لبنان.
1: الأمم المتحدة تطلق تحقيقا عاجلا في انتهاكات مدينة الأبيض السودانية.
0: وروسيا تشن هجوما واسعا بالصواريخ والمسيرات على العاصمة الأوكرانية.
1: من العناوين وإلى التفاصيل، قالت حركة حماس إنها حلت لجنة الطوارئ الحكومية التي كانت تدير قطاع غزة وأبدت استعدادها لتسليم الإدارة إلى تكنوقراط فلسطينيين ضمن خطة انتقالية. يأتي ذلك فيما استشهد وأصيب عدد من الفلسطينيين في غارات إسرائيلية على مناطق مختلفة في قطاع غزة، كما واصلت إسرائيل انتهاكاتها وسياستها الاستيطانية في الضفة الغربية.
2: يشهد قطاع غزة استهدافات إسرائيلية متصاعدة منذ الفجر خلفت شهداء وجرحى. الطائرات الحربية أغارت على شقة سكنية جنوب مدينة غزة فسشد فلسطيني وزوجته وأصيب آخرون، كما استهدفت طائرة مسيرة خيام نازحين في مدينة خان يونس فسشد فلسطينيان ووقع عدد من الإصابات، وسبق ذلك قصف لمركبة في المدينة خلف شهيدا و15 مصابا. وفي الجزء الشمالي من بحر غزة أصيب 3 صيادين بجروح إثر استهداف من قبل البحرية الإسرائيلية، كما نفذ جيش الاحتلال أعمال نسف شرق دير البلح وسط القطاع، وواصلت المدفعية استهداف المناطق الشرقية فأعلن عن إصابات في حي التفاح بمدينة غزة. وتستمر رزمة الأزمات الكارثية في القطاع بفعل سياسات التقييد والحصار الإسرائيلية. بلدية غزة حذرت من تفاقم أزمة المياه بعد أن تجاوز العجز المائي 70% بفعل الدمار الواسع في البنية التحتية، إلى جانب منع إدخال الوقود والمعدات اللازمة لتشغيل ما تبقى من آبار مياه ومحطات للضخ. ولا تظهر إسرائيل نية لتغيير واقع الغزيين رغم ما نص عليه اتفاق وقف إطلاق النار. رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو صرح أن لا إعادة إعمار دون نزع سلاح غزة. بالمقابل وفي محاولة لاختراق الذرائع الإسرائيلية، أعلنت حركة حماس عن حل لجنتها الحكومية للعمل التابعة لها ليفسح المجال أمام حكومة التكنوقراط المعروفة بلجنة إدارة غزة للعمل وفق اتفاق وقف النار. كلما اقتربت الانتخابات الإسرائيلية يرتفع مستوى التصعيد ضد الأراضي الفلسطينية، فإلى جانب غزة تعيش الضفة الغربية تصاعدا غير مسبوق في نسق التوسع الاستيطاني الذي يقوده الوزير المتطرف بسئل سموتريتش، والذي صرح عن سعيه لنقل ما وصفها بثورة الاستيطان إلى مناطق الجليل في الشمال والنقب في الجنوب. كما تصاعدت اعتداءات الجيش الإسرائيلي والمستوطنين. هيئة مقاومة الجدار والاستيطان رصدت خلال النصف الأول من العام الجاري أكثر من 11,000 اعتداء في الضفة توزعت بين هدم منازل ومصادرة أراض وإغلاقات عسكرية وتدمير محاصيل زراعية وغيرها. واستمرت حملات الاعتقال الإسرائيلية للشبان من عدة مناطق. الاعتقالات امتدت إلى القدس وبلداتها، واقتحم جيش الاحتلال بلدة جبل المكبر وأصدر أوامر هدم لعدة منازل، إضافة لاقتحام مستوطنين إسرائيليين المسجد الأقصى. رغم المساعي السياسية لتفعيل وقف إطلاق النار في غزة والدعوات لوقف الاستيطان والتهويد، لكن سياسة إسرائيل لا يلقون بالا، خاصة وأن نجاح أي منهم في الانتخابات يمر عبر بوابة التصعيد ضد الفلسطينيين. لإذاعة سلطنة عمان، رولا عليان، الأراضي الفلسطينية.
0: هذا واستشهد فلسطينيان وأصيب آخرون اليوم جراء غارة إسرائيلية استهدفت خيمة تؤوي نازحين في منطقة المواصي بمدينة خان يونس جنوب قطاع غزة. وأفادت مصادر طبية بأن القصف وقع قرب شارع روني وأسفر عن سقوط ضحايا من المدنيين داخل المخيم. وفي وقت سابق استشهد 4 فلسطينيين في غارات إسرائيلية استهدفت شقة سكنية في مدينة غزة ومركبة مدنية في خان يونس، وارتفعت حصيلة ضحايا الحرب في قطاع غزة إلى أكثر من 73,000 شهيد و 173,000 مصاب منذ 7 أكتوبر 2023 بحسب مصادر طبية.
1: وفي لبنان قتل 4 أشخاص جراء غارة نفذتها مسيرة إسرائيلية استهدف سيارة في جنوب لبنان وفق الوكالة الوطنية للإعلام. وأفادت الوكالة بأن الهجوم تم بصاروخ موجه أصاب مركبة كانت تقل الضحايا وأدى إلى مقتلهم على الفور. يأتي ذلك في ظل استمرار خروقات وقف إطلاق النار من جانب إسرائيل مع تواصل الضربات الإسرائيلية خصوصا في محيط النبطية. وأشارت تقارير إلى عودة أكثر من 600,000 نازح إلى مناطقهم رغم استمرار التوترات والعمليات العسكرية.
0: قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن واشنطن إما ستتوصل إلى اتفاق مع إيران أو ستنهي المهمة، في إشارة إلى احتمال عمل عسكري ضد طهران. جاءت تصريحاته بعد تعثر المحادثات غير المباشرة بين الولايات المتحدة وإيران دون تحقيق تقدم نحو اتفاق دائم. وقال ترامب إن بلاده لا تريد التصعيد. تأتي هذه التصريحات في ظل توتر متصاعد بعد وقف إطلاق نار مؤقت ومحاولات دبلوماسية لم تفضي إلى نتائج ملموسة حتى الآن.
1: أطلقت روسيا اليوم صواريخ ومسيرات استهدفت مباني سكنية في كييف ومحيطها، ما أسفر عن مقتل 22 شخصا على الأقل وفق السلطات المحلية. وجاءت الهجمات للمرة الثانية خلال أسبوع عشية قمة حاسمة لحلف شمال الأطلسي وسط دعوات أوكرانية لتعزيز الدفاعات الجوية. وأفادت التقارير بمقتل 15 شخصا في كييف وسبعة في محيطها، إضافة إلى عشرات الجرحى وتضرر نحو 30 مبنى سكنية.
0: ووصفت السلطات الأوكرانية الهجوم بأنه من الأعنف، فيما شهدت مناطق قريبة حرائق وانفجارات وانهيار مباني سكنية. وقال الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي إن بلاده تحتاج قرارات قوية من الحلفاء لدعم أنظمة الدفاع الجوي وحماية المدنيين. وتزامن ذلك مع إعلان روسي عن تنفيذ ضربات واسعة واستهداف منشآت عسكرية وطاقة في مناطق أوكرانية عدة.
1: نفى الرئيس الأوكراني سيطرة القوات الروسية على مدينة كونستانتينيفكا، فيما يستعد الناتو لعقد مؤتمره غدا في أنقرة. من جانبه أعلن الرئيس الروسي السيطرة على أكثر من 130 بلدة العام الحالي، بينما أكدت كييف أن الجيش الروسي خسر 30,000 عسكري في يونيو الماضي.
3: تشير معظم التقديرات إلى أن الحرب الروسية الأوكرانية بدأت عمليا مرحلة جديدة يصعب تقدير مداها، وذلك عبر تصعيد كبير من الجانبين، حيث أعلن الرئيس زيلينسكي أن روسيا قصفت المواقع الأوكرانية بقرابة 2200 طائرة مسيرة و1730 قنبلة موجهة وأكثر من 100 صاروخ متنوع في هجماتها، وأن معظم المدن الأوكرانية لا تزال تتعرض للقصف العنيف، لكنه أكد بالمقابل أن قواته تتابع قصف البنى التحتية وخاصة المنشآت النفطية الروسية، وأن الجيش الروسي قد خسر في شهر يونيو الفائت وحده قرابة 30,000 عسكري بين قتيل وجريح، وأكد أن قواته لا تزال تقاتل في مدينة كونستانتينوفكا، وأن سيطرة روسيا عليها مجرد كذبة، حتى أنه طالب الرئيس الروسي بعقد لقاء فيها إن كانت قواته قد سيطرت عليها بالفعل. بالمقابل أعلن الرئيس الروسي أن قواته المسلحة تمكنت من السيطرة على 133 بلدة وأكثر من 3,000 كيلومتر مربع في دنباس ونفراسيا. واعتبر تصريحات الرئيس زيلينسكي التي وصفها بالمتفاخرة بأنها تصب في مصلحة روسيا، كونها عبر الانتصارات الوهمية تكشف ارتباك القيادة الأوكرانية ورعاتها الغربيين حسب تعبيره. وقد اعتبر مدفيديف نائب رئيس مجلس الأمن القومي الروسي تحرير هذه المدينة انتصارا يمهد لحسم معركة دنباس، في حين تبنت وسائل الإعلام الغربية وجهة النظر الأوكرانية منوهة بأن بعض القوات الروسية تسللت إلى كونستانتينوفكا وأن المعارك العنيفة لا تزال تدور فيها. على صعيد آخر، أشارت صحيفة بوليتيكو إلى أن الناتو يقوم حاليا بتعزيز دفاعات جناحه الشرقي المتاخم لروسيا كاستعداد لاندلاع صراع عسكري محتمل مع روسيا، وذلك نتيجة تراجع الثقة بالالتزامات الدفاعية الأمريكية. وترى موسكو أن الحلف لا يزال يعتبر روسيا تهديدا رئيسيا له، وترجح بعض المصادر الأمريكية أن يقوم الرئيس ترامب بالاتصال بالرئيس بوتين بعد لقائه بالرئيس زيلينسكي إبان قمة الناتو في أنقرة، وذلك لتنشيط مساهمته في حل الأزمة الأوكرانية. طلال محمد، إذاعة سلطنة عمان، موسكو.
0: أمر مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بإجراء تحقيق عاجل في الانتهاكات والتجاوزات في مدينة الأبيض السودانية، محذرا من خطر وشيك لوقوع فظائع واسعة النطاق. وتخضع مدينة الأبيض لحصار تفرضه منذ أشهر قوات الدعم السريع في ظل حرب مستمرة مع الجيش السوداني منذ أبريل 2023. وأعرب المجلس عن قلقه البالغ من احتمال وقوع فظائع واسعة النطاق، بما في ذلك العنف الجنسي المرتبط بالنزاع ضد مئات الآلاف من المدنيين.
1: كما كلف المجلس البعثة الدولية لتقصي الحقائق في السودان بإجراء تحقيق عاجل في الانتهاكات المشتبه بها للقانون الدولي الإنساني والجرائم الدولية. وشدد القرار على عدم وجود حل عسكري للأزمة، داعيا إلى وقف فوري وشامل لإطلاق النار دون شروط مسبقة. كما ندد بتصاعد العنف واستهداف المدنيين والبنى الأساسية، محذرا من تداعيات التدخلات الخارجية التي تغذي النزاع.
0: وأيضا في السودان لقي 15 شخصا مصرعهم جراء انهيار جزئي في منجم ذهب كان قد تم إغلاقه مسبقا بحسب شركة عامة. وأفادت الشركة بأن الحادث وقع أثناء وجود عمال داخل الموقع رغم إيقاف تشغيله رسميا. وأوضحت أن الانهيار أدى إلى محاصرة عدد من العاملين قبل أن يتم انتشال الجثث.
1: من جانب آخر، اجتاحت المناطق الشرقية في الولايات المتحدة موجة حر شديدة وعواصف تسببت في انقطاع الكهرباء عن نحو مليون منزل بعد أن بلغت درجات الحرارة 40 درجة مئوية خلال إجازة نهاية الأسبوع. وقالت صحيفة فاينانشال تايمز إن أسعار الكهرباء ارتفعت بصورة حادة.
0: وأصدرت هيئة الأرصاد الجوية الوطنية تحذيرا لنحو 130 مليون شخص من موجة حر طويلة وخطيرة. وبحلول مساء أمس انقطعت الكهرباء عن نحو مليون منزل في أكثر من 12 ولاية، من بينها 220 ألف منزل في ميشيغان و180 ألف في بنسلفانيا. وسجلت بعض مناطق الساحل الشرقي درجات حرارة بلغت 40.5 الدرجة المئوية مع استمرار تأثير القبة الحرارية. وتوقعت الأرصاد استمرار عواصف رعدية قوية ورياح عاتية مع تراجع موجة الحر تدريجيا.
1: نجحت الصين اليوم في إجراء تجربة إطلاق صاروخ استراتيجي من غواصة نووية في إطار اختبار قدراتها العسكرية. وقالت وكالة شينخوا إن الغواصة أطلقت صاروخا استراتيجيا يحمل رأسا حربيا تجريبيا باتجاه مياه مفتوحة في المحيط الهادئ. وأوضحت أن الصاروخ هبط بدقة ضمن المنطقة المحددة مسبقا في إطار التجربة. يأتي هذا الاختبار ضمن جهود الصين لتعزيز قدراتها في الردع الاستراتيجي وتطوير أسطولها البحري النووي.
0: قتل 25 شخصا وأصيب نحو 100 في اشتباكات داخل سجن في سريلانكا اليوم الاثنين، وذلك بحسب مصادر من الشرطة. وذكر المصدر أن المواجهات اندلعت بين مجموعتين من نزلاء السجن قرب العاصمة التجارية كولومبا، ولم تعرف بعد أسباب الاشتباكات، فيما تواصل الشرطة حصر أعداد القتلى والجرحى داخل السجن. وقال متحدث باسم الجيش إن القوات في حالة تأهب بعد طلب دعم الشرطة للسيطرة على الوضع.
1: ضرب زلزالان أحدهما بقوة 5.18 درجة والآخر بشدة 4.15 درجة على مقياس ريختر ضربا اليوم جنوب الفلبين. وأفادت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية بأن الزلزال الأول وقع على بعد 48 كيلومترا من منطقة سارانجاني في جزيرة مندناو، ووقع الزلزال الثاني على بعد 65 كيلومترا من المنطقة ذاتها وعلى عمق 35 كيلومترا دون صدور تحذيرات من تسونامي حتى الآن. وتجدر الإشارة إلى أن زلزالا بقوة 7.18 درجة ضرب الجزيرة نفسها في يونيو الماضي وأدى إلى مقتل 80 شخصا وتشريد آلاف السكان.
0: دعت الأمم المتحدة إلى وضع قواعد عالمية منسقة للحد من مخاطر الذكاء الاصطناعي، خصوصا ما يتعلق بسلامة الأطفال. وقال الأمين العام أنطونيو غوتيريش إن الذكاء الاصطناعي يتطور بوتيرة أسرع من قدرة العالم على مواكبته وتنظيمه، وأضاف أن هذه التكنولوجيا القادرة على تغيير الاقتصاد والأمن والانتخابات تحتاج إلى ضوابط واضحة لحماية البشر. يأتي ذلك خلال حوار عالمي في جنيف يناقش سبل تنظيم الذكاء الاصطناعي دون التوصل إلى معاهدة ملزمة حتى الآن.
1: حصادنا الإخباري مستمر، وهذا تذكير بأبرز ما جاء فيه من عناوين.
0: حركة حماس تتخذ قرارا بحل حكومتها في غزة وسط ترتيبات ما بعد الحرب.
1: مقتل 4 أشخاص في قصف إسرائيلي جنوب لبنان.
0: الأمم المتحدة تطلق تحقيقا عاجلا في انتهاكات مدينة الأبيض السودانية.
1: روسيا تشن هجوما واسعا بالصواريخ والمسيرات على العاصمة الأوكرانية كييف.
0: هذه الأنباء ما زالت ترد على مسامعكم من إذاعة سلطنة عمان. أعلنت هيئة البحث العلمي والابتكار نتائج الدورة الأولى من برنامج التعاون مع كراسي السلطان قابوس العلمية، وأسفرت النتائج عن اعتماد تمويل 8 مشروعات بحثية حيوية في مجال العلاقات الدولية ودراسات الشرق الأوسط والأديان والقيم المشتركة ومجال الدراسات العربية والإسلامية ومجال المياه والاستزراع الصحراوي ومجال تقنية المعلومات ومجال الرياضيات.
1: تأتي هذه المشروعات المعتمدة استكمالاً للتبادل المعرفي بين كراسي السلطان قابوس العلمية والمؤسسات الوطنية، وتعزيز التعاون البحثي الدولي بما ينسجم مع مستهدفات رؤية عمان 2040، كما تعكس نجاح البرنامج في بناء جسور بحثية تخدم الأولويات الوطنية وتسهم في بناء وتطوير القدرات البحثية المحلية.
0: وقع مركز الأمن البحري على تجديد بروتوكول التنسيق والتعاون بين المركز وعملية أتلانتا التابعة للاتحاد الأوروبي. وقع تجديد البروتوكول عن مركز الأمن البحري اللواء الركن بحري سيف بن ناصر الرحبي قائد البحرية السلطانية العمانية رئيس لجنة الأمن البحري، بينما وقعه عن عملية أتلانتا التابعة للاتحاد الأوروبي الفريق بحري إغناسيو فيلانوفيا قائد عملية أتلانتا للقوات البحرية للاتحاد الأوروبي.
1: نشرت محافظة شمال الباطنة مساء اليوم هويتها الترويجية وخطتها الاستراتيجية 2026 إلى 2030، وتمثل الهوية الترويجية رسالة تنموية تعكس سمات محافظة شمال الباطنة وتبرز مكانتها بوصفها بوابة اقتصادية واستثمارية وسياحية واعدة، كما تمثل الخطة الاستراتيجية مرجعية واضحة تستند إلى منهجية علمية وتشاركية تحدد الأولويات وتستثمر المقومات والإمكانات التي تزخر بها المحافظة. رعى حفل التدشين معالي السيد إبراهيم بن سعيد البوسعيدي وزير التراث والسياحة.
0: بحث معالي الدكتور عبد الله بن ناصر الحراسي وزير الإعلام مع سعادة المهندس مسعود بن سعيد الهاشمي محافظ جنوب الباطنة، بحث سبل تعزيز العمل الإعلامي بما يسهم في إبراز المقومات التاريخية والثقافية والاقتصادية والسياحية التي تزخر بها المحافظة، إلى جانب تسليط الضوء على المنجزات التنموية وأثرها في حياة الإنسان والمجتمع بمختلف ولايات المحافظة.
1: وتناول اللقاء الذي عقد بمكتب محافظ جنوب الباطنة تطوير الجهود الإعلامية لإبراز الصورة المتكاملة لمحافظة جنوب الباطنة من خلال التعريف بما تمتلكه من مقومات وفرص واستعراض المشروعات والمبادرات التنموية. وأكد الجانبان أهمية تقديم محتوى إعلامي يعكس هوية المحافظة ويبرز خصوصية ولاياتها ومقوماتها المتنوعة ويسلط الضوء على قصص النجاح والتحولات التي تشهدها المحافظة في مختلف المجالات، بما يعزز حضورها إعلاميا ويعرف بما تمتلكه من فرص وإمكانات.
0: الخطاب السامي لجلالة السلطان المعظم في منظمة اليونسكو الأسبوع الماضي أسس لمرحلة جديدة من التعاون بين سلطنة عمان والمنظمة الدولية في صون التراث الحي بوصفه ذاكرة إنسانية مشتركة وجسرا للحوار والتفاهم بين الشعوب.
1: وتواصل سلطنة عمان إسهامها الفاعل في دعم رسالة منظمة اليونسكو وأهدافها منذ انضمامها إليها عام 1972 تجسيدا لنهجها الثابت في ترسيخ المبادئ والقيم الإنسانية المشتركة. التفاصيل في تقرير أسماء بنت راشد العدواني.
4: أي مستقبل يمكن أن يبنيه العالم بلا ذاكرة؟ سؤال بدا حتى وقت قريب أقرب إلى الفلسفة منه إلى السياسة، لكنه شكل جوهر الرسالة التي حملتها سلطنة عمان إلى العالم من منصة منظمة اليونسكو في باريس.
5: بأن صون التراث وتعزيز المعرفة والاستثمار في الإنسان ركائز أساسية لبناء المستقبل.
4: رسالة لا تنظر إلى الثقافة بوصفها إرثا يصان فحسب، بل باعتبارها ركيزة للاستقرار وعنصرا فاعلا في بناء السلام وأحد الشروط الأساسية لصناعة مستقبل أكثر توازنا. لم يكن خطاب حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم حفظه الله ورعاه احتفاء بالتراث ولا مناسبة دبلوماسية عابرة، بل قدم مقاربة عمانية لسؤال يفرض نفسه على العالم اليوم: كيف يمكن للتقدم أن يمضي إلى آفاق أرحب دون أن يفقد الإنسان بوصلته؟ فالتحولات المتسارعة لا تختبر الاقتصادات وحدها، بل تختبر قدرة المجتمعات على الحفاظ على هويتها وقيمها في عالم يعيد تشكيل ملامحه كل يوم. ومن هنا جاءت الرسالة العمانية واضحة: الثقافة ليست هامشاً في معادلة الاستقرار، بل أحد أعمدتها،
5: أحد أهم أعمدة السلام العالمي.
4: وفي عالم تتشابك فيه التحديات وتتقاطع فيه المصالح، ترى سلطنة عمان أن الحوار والتعايش ليسا قيمتين أخلاقيتين فحسب، بل ضرورة تسهم في ترسيخ الأمن الإنساني والحد من مسببات الصراع. فالسلام لا يبدأ عندما تتوقف الحروب، بل عندما تتراجع أسبابها، وعندما يصبح احترام التنوع جزءاً من وعي المجتمعات لا مجرد بند في الاتفاقيات الدولية. وفي وقت ينشغل فيه العالم بسباق الذكاء الاصطناعي، اختارت عمان أن تطرح سؤالاً مختلفاً، ليس إلى أين ستصل التكنولوجيا، بل إلى أين سيصل الإنسان معها. فالرهان الحقيقي ليس فيما تتيحه التكنولوجيا من إمكانات متقدمة، بل في قدرة البشر على الحفاظ على بوصلتهم الأخلاقية وهم يعيدون تشكيل العالم. فالذكاء الاصطناعي يحتاج إلى ضمير بقدر حاجته إلى البيانات. ومن الفضاء الرقمي تعود الرسالة العمانية إلى التاريخ، لكن ليس بوصفه حنيناً إلى الماضي، بل استثماراً في المستقبل. فإطلاق جائزة السلطان هيثم للتراث الثقافي غير المادي يجسد قناعة بأن الذاكرة الإنسانية ليست ترفاً حضارياً، بل أحد أهم عناصر صون الهوية وتعزيز التنوع الثقافي. فالتراث في الرؤية العمانية ليس ما خلفه الأسلاف فحسب، بل ما يمنح الأجيال القادمة القدرة على معرفة من تكون. ولعل أكثر ما يميز المقاربة العمانية أنها لا ترى تعارضاً بين الأصالة والحداثة، ففي عالم يربط التقدم أحياناً بالقطيعة مع الماضي، تقدم سلطنة عمان معادلة مختلفة: الانفتاح دون ذوبان، والتجديد دون اقتلاع الجذور، والتقدم دون خسارة الهوية. من منصة اليونسكو بدت الرسالة العمانية تذكيراً هادئاً لكنه بالغ القوة بأن التقدم لا يقاس بما نصل إليه من آفاق، بل بما ننجح في الحفاظ عليه من إنسانيتنا.
0: عززت محافظة الداخلية منظومة الأمن الغذائي من خلال إسناد استثمارات بقيمة 158 مليون ريال عماني حتى نهاية مايو الماضي، بما يعكس نمو جاذبية البيئة الاستثمارية بالمحافظة وتسارع وتيرة تنفيذ المشروعات الإنتاجية في القطاعات الزراعية والحيوانية والسمكية والغذائية.
6: توضح مؤشرات وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه نجاح محافظة الداخلية في توظيف مقوماتها الزراعية والطبيعية وتحويلها إلى فرص استثمارية نوعية تعزز الأمن الغذائي وترفع القيمة المضافة من خلال إسناد مشروعات استثمارية بقيمة بلغت 158 مليون ريال عماني حتى نهاية مايو الماضي، بالتزامن مع طرح 45 فرصة استثمارية، إلى جانب إسناد 6 مشروعات عبر نافذة اقترح مشروعك، محققة نسبة إنجاز بلغت 113% من المستهدف السنوي، بما يعكس نمو جاذبية البيئة الاستثمارية بالمحافظة وتسارع وتيرة تنفيذ المشروعات الإنتاجية في القطاعات الزراعية والحيوانية والسمكية والغذائية. وتمتلك محافظة الداخلية قاعدة إنتاجية واسعة تؤهلها لاستقطاب المزيد من الاستثمارات، إذ تضم أكثر من 61 ألف مزارع وما يزيد على 1,170,000 ألف نخلة، إلى جانب إنتاج متنوع من الفاكهة والخضروات والمحاصيل العلفية والثروة الحيوانية والدواجن، فضلاً عن البيئات الزراعية المتخصصة، ما أوجد فرصاً استثمارية تمتد عبر مختلف حلقات سلسلة القيمة الغذائية، بدءاً من الإنتاج مروراً بالتصنيع وانتهاءاً بالتسويق. ويأتي هذا الأداء امتداداً لما تحقق خلال العام الماضي الذي شهد طرح واعتماد 41 فرصة استثمارية بنسبة إنجاز بلغت 137% من المستهدف، وإعادة طرح 12 فرصة إلى جانب طرح 3 فرص جديدة عبر منصة التطوير واعتماد 10 مشروعات من خلال نافذة اقترح مشروعك. وبالتوازي مع ذلك عملت محافظة الداخلية على تهيئة البنية التخطيطية لاستيعاب المشاريع المستقبلية من خلال اعتماد مخططات استثمارية بمساحة إجمالية قاربت 186 مليون متر مربع مخصصة للمشروعات الزراعية والحيوانية والاستزراع السمكي، بما يوفر أراضي متكاملة تستجيب لاحتياجات المستثمرين وتدعم التوسع في المشروعات الإنتاجية. وتسعى محافظات سلطنة عمان إلى بناء منظومة إنتاجية متكاملة ترتكز على التوسع في الاستثمار وتعظيم القيمة المضافة وتطوير مختلف الصناعات في شتى المجالات، بجانب تمكين القطاع الخاص بما يدعم مستهدفات رؤية عمان 2040 في التنويع الاقتصادي وتحقيق التنمية المستدامة.
1: وننتقل بكم مستمعين إلى الأخبار الاقتصادية، حيث ارتفع سعر نفط عمان تسليم شهر سبتمبر المقبل 12 سنتا مقارنة بسعر يوم الجمعة الماضي ليبلغ اليوم 63 دولارا و84 سنتا للبرميل، وكان المعدل الشهري لسعر النفط الخام العماني تسليم شهر أغسطس المقبل قد بلغ 79 دولارا و9 سنتات للبرميل.
0: عالميا تراجعت أسعار النفط اليوم بأكثر من 1% بعد اتفاق تحالف أوبك بلس على زيادة جديدة في أهداف الإنتاج بدءا من أغسطس المقبل، في وقت تتعافى فيه الصادرات في الشرق الأوسط، مما قد يسهم في زيادة الإمدادات العالمية. وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت بمقدار الدولار ليصل سعر البرميل إلى 71 دولارا و10 سنتات، بينما نزل خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي بمقدار 80 سنتا ليصل سعر البرميل إلى 67 دولارا و89 سنتا. واتفق تحالف أوبك بلس على زيادة أهداف الإنتاج بمقدار 188 ألف برميل يوميا بدءا من شهر أغسطس المقبل.
1: تعتزم شركتا تويوتا موتور وكورب اليابانية ودايملر تراك هولدينغ الألمانية بيع جزء من حصتيهما في شركة صناعات الشاحنات اليابانية أرتشيون كورب، في إطار سعي شركة أرتشيون إلى تبسيط هيكلها المؤسسي عقب دمج وحدة تصنيع الشاحنات التابعة لها. وستبيع الشركتان اليابانية والألمانية 788 مليون سهم من أسهم أرتشيون لمستثمرين عالميين مقابل حوالي 272 مليار ين، وتخطط الشركتان لتقليص حصتيهما في شركة الشاحنات إلى 25% في بورصة طوكيو للأوراق المالية.
0: وإلى أخبار كأس العالم، إذ أنهى النجم البرازيلي نيمار مشواره الدولي بإعلان اعتزاله تمثيل منتخب بلاده، وذلك عقب خروج البرازيل من كأس العالم 2026 إثر خسارتها أمام النرويج بهدفين لهدف في دور الستة أو في دور 16. جاء إعلان الاعتزال في تصريحات أدلى بها اللاعب عقب اللقاء. ويغادر نيمار المنتخب بعد مسيرة امتدت 16 عاما خاض خلالها 130 مباراة دولية، أحرز فيها 80 هدفا وقدم 59 تمريرة حاسمة ليحتفظ بمكانته كأفضل هداف في تاريخ البرازيل وثاني أكثر اللاعبين مشاركة بقميص المنتخب البرازيلي.
1: يلتقي فجر الثلاثاء منتخب الولايات المتحدة الأمريكية مع نظيره البلجيكي على ملعب لومين فيلد في سياتل ضمن منافسات كأس العالم، حيث يسعى المنتخب الأمريكي إلى بلوغ ربع نهائي كأس العالم للمرة الأولى منذ عام 2002، فيما يبحث المنتخب البلجيكي عن مواصلة عروضه الجيدة وبلوغ نهائي المسابقة لأول مرة.
0: وقد أثار قرار الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا تعليق إيقاف مهاجم منتخب أمريكا فولارين بالاغون والسماح له بالمشاركة في مباراة دور 16 أمام بلجيكا أثار جدلا واسعا في كأس العالم 2026. وجاء القرار رغم حصول اللاعب على بطاقة حمراء في مباراة دور 32 أمام منتخب البوسنة والهرسك، حيث كان من المتوقع أن يغيب عن المواجهة المقبلة وفق العقوبات الانضباطية المعتادة. واستندت لجنة الانضباط في الاتحاد الدولي إلى المادة 27 من اللائحة التي تتيح استبدال الإيقاف بعقوبة مع وقف التنفيذ لمدة عام، مما سمح للاعب العودة إلى المشاركة في الأدوار الإقصائية. كما أشار تقرير إلى أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب علق لاحقا على القرار عبر منصته معتبرا أنه تصحيح لظلم، وهو ما أضاف بعدا سياسيا مثيرا للجدل.
1: وقبل ختام الحصاد، هذا تذكير بأبرز ما جاء فيه من عناوين.
0: حركة حماس تتخذ قرارا بحل حكومتها في غزة وسط ترتيبات ما بعد الحرب.
1: مقتل 4 أشخاص في قصف إسرائيلي جنوب لبنان.
0: الأمم المتحدة تطلق تحقيقا عاجلا في انتهاكات مدينة الأبيض السودانية.
1: روسيا تشن هجوما واسعا بالصواريخ والمسيرات على العاصمة الأوكرانية.
0: أعد لكم حصاد اليوم الإخباري يونس بن سعيد القنوبي، نفذه على الهواء مباشرة علي بن حسن العجمي، وصاحبني في تقديم هذا الحصاد الزميل طلال بن أحمد الكلباني، وكنت معكم أيضا بدر بن خميس الظفري. شكرا لكم على طيب المتابعة، أرجو لكم ليلة سعيدة.
1: إلى اللقاء.

0: إذاعة سلطنة عمان.
1: إذاعة سلطنة عمان.
2: لا تصبح الأشياء أكثر مرئية عبر ضوء أكثر، ولكن عبر الزاوية الجديدة التي نراها بها.
1: عين على السينما.
2: عين على السينما.
1: إعداد عبد الله بن خميس البلوشي
2: ومازن بن حبيب المعيني.
1: تقديم عايدة بنت عيسى الزجالية
2: وسليمان بن علي المعمري.
1: إخراج يوسف بن حبيب بن إبراهيم.
3: مرحبا بكم أعزائنا في برنامجكم الأسبوعي عين على السينما. سنتناول في هذه الحلقة شخصية سينمائية معاصرة لها تأثيراتها العديدة. سنتحدث عن مخرج الأفلام الوثائقية الأمريكي المثير للجدل مايكل مور.
4: لعله من غير المنصف تعريف مايكل مور كمخرج أفلام وثائقية أمريكي مثير للجدل فحسب، فهو كاتب سينمائي ومؤلف كتب وخطيب سياسي بارز. تتنوع مواضيع مشاريعه السينمائية والكتابية في عدة مجالات، فهو ضد العولمة في صورتها الرأسمالية، ويناوئ ممارسات المؤسسات العملاقة التجارية، وينتقد ثقافة العنف المسلح المعاصرة خصوصا في الولايات المتحدة الأمريكية.
3: إلا أن ما يمكن التأكيد عليه هو أن مور يظل جدليا وجريئا في طرحه وأفكاره في أي سياق تعبيري يطرقه، سواء التأليف الكتابي أو السينمائي أو الخطابات الشفهية. ولد مايكل مور في 23 من أبريل عام 1954 في بلدة صغيرة تدعى فلينت في ولاية ميتشيغان، غير أن المصادفة وحدها هي التي جعلت من مدينة فلينت مقرا لأحد أكبر مصانع سيارات شركة جنرال موتورز وقتها، والتي ستصبح أحد أهم رموز العولمة في تجارة صناعة السيارات، الأمر الذي أثار مور وحفزه على العمل في أول فيلم وثائقي.
4: أخذ مور على عاتقه توثيق ورصد أثر الخراب الاقتصادي والاجتماعي الفادح الذي أحدثه إغلاق مصنع جنرال موتورز للسيارات وتسريح العاملين وتركهم بلا مصدر رزق بديل.
3: روجر المعني في عنوان الفيلم هو رئيس تنفيذي سابق في شركة تصنيع سيارات جنرال موتورز الضخمة، الذي فتح مصنعا في المكسيك بدلا للمصنع في فلينت توفيرا للتكلفة التشغيلية رغم الأرباح الطائلة التي حققها المصنع.
4: يحاول مور طوال الفيلم الوثائقي مقابلة روجر لكن دون ما جدوى، راصدا العثرات الكثيرة التي يتعرض لها في سبيله.
3: كان الفيلم مشروعا طموحا للغاية بالنسبة لشخص لم يكن متخصصا مهنيا ولم يعمل من قبل في مشروع كبير في الوسط السينمائي، غير أن الأسلوب الإخراجي المعتمد على عرض أخبار من قصاصات الجرائد وأجزاء من الإعلانات التجارية واستخدام مقاطع شهيرة من الأفلام السينمائية الأثيرة في الثقافة الأمريكية في سياقات ساخرة أصبح علامة بارزة من علامات صنعة الفيلم الوثائقي لدى مايكل مور. انسحب هذا النمط الإخراجي الذي أصبح مألوفا الآن على محبيه من مخرجي الأفلام الوثائقية.

0: وهكذا من فيلمه الأول عرف مايكل مور منتقدا كبيرا للعولمة وللليبرالية الجديدة، ما دفعه ليواصل مشروعه في كشف الممارسات اللا أخلاقية للمؤسسات العالمية العابرة للقارات في فيلمه الوثائقي الثاني المسمى بالكبير والمنتج عام 1997.
1: وعلى الرغم من أنه لم يحقق نفس النجاح الذي حصده أنا وروجر، إلا أنه استطاع أن يقابل ويحدث غريمه رئيس شركة أحذية نايك الذي نقل إنتاج الأحذية إلى أندونيسيا مستغلاً تردي حقوق الأيدي العاملة ورخصها هناك في ظرف مشابه لفيلمه الأول أنا وروجر.
0: وفي عام 2002 كان مور على موعد مع النجاح في فيلمه الوثائقي بولينج فور كولومبيان الذي ينتقد فيه اقتناء الأسلحة النارية وثقافة العنف الخطيرة إثر حادثة إطلاق نار حدثت في مدرسة بالولايات المتحدة وراح ضحيتها الكثير من الطلبة.
1: فاز الفيلم بعدة جوائز عالمية هامة، منها جائزة مهرجان كان لأفضل فيلم أجنبي، كما نال الفيلم أعلى إيرادات يحققها فيلم وثائقي وقتها، بالإضافة إلى إطراء واسع من قبل النقاد.
0: أما في عام 2004 فقد استمر مور في طرق أكثر المواضيع حساسية وإثارة للجدل وقتها، وتناول أوضاع أمريكا الداخلية والخارجية في أعقاب فترة أحداث سبتمبر 2001 بأسلوب تراجيدي وساخر في نفس الوقت في فيلمه فهرنهايت 911.
1: حصل الفيلم على أعلى جائزة شرفية في مهرجان كان، الأمر الذي لم ينله أي فيلم وثائقي منذ عام 1956، كما حطم الفيلم الرقم القياسي السابق لإيرادات شباك التذاكر كأعلى إيرادات يحققها فيلم وثائقي في التاريخ، مزيحا بذلك فيلم مور الأسبق بولينج فور كولومبيان من تلك المرتبة.

0: كان ذلك يتعلق بالعمل السينمائي والإخراجي الذي أنتجه مايكل مور، وسنتحدث الآن عن بعض الكتب التي ألفها.
1: في عام 1996 ألف مور كتابه الأول صغر هذا، فيه إشارة إلى سياسة الإجراءات التعسفية غير الإنسانية التي تنتهجها المؤسسات التجارية الكبيرة، والتي تقتضي بتسريح العمال من وظائفهم قسريا. وفي ذلك الوقت تحديدا كان لدى مور الحماس الكافي ليطرق هذا الموضوع كتابيا.
0: انتشر كتابه الشهير رجال بيض أغبياء عام 2001، والذي صدرت منه طبعة عربية مترجمة. انتقد في هذا الكتاب السياسة الأمريكية المحلية والدولية، وتواصل هذا الانتقاد في كتابه اللاحق أين بلادي يا رفيق، الذي صب فيه جم انتقاده لسياسة الرئيس الأمريكي جورج بوش الابن، كما فعل في فيلمه فهرنهايت 911.

0: وبالقدر الذي كسب مايكل مور فيه قدرا من المتعاطفين والمؤيدين، سواء من النقاد الأدبيين سينمائيا أو كتابيا أو من عشاقه المتفرجين، قوبل بهجاء كبير من قبل المعارضين لأفكاره وتوجهاته. صدرت العديد من الكتب بل والأفلام المناوئة لشخص مايكل مور كرد فعل للكتب والأفلام التي انتقدت بدورها أشخاصا آخرين.
1: فهذا هو برناند جولبرغ، وهو كاتب يميني يضع مايكل مور في المرتبة الأولى في كتابه 100 شخص الذين يفسدون أمريكا. ومن ضمن الأفلام المناوئة له فيلم أنا ومايكل، في إشارة لفيلمه الأول أنا وروجر، وفيلم مايكل مور يكره أمريكا.
0: إلا أن أشد المشككين في مصداقيته هم أولئك الذين يشيعون أن مور لا يلتزم بالعرف الأخلاقي في مونتاج الأفلام. يشير هؤلاء إلى أن مور يعمد إلى تحوير وإعادة تركيب أجزاء الحوارات التي تتضمنها أفلامه بطريقة تدعم وجهة نظره، ودون أن يكون ذلك ما قيل أو عني في الحوار.
1: في مايو 2006 قدم أحد الجنود الأمريكيين دعوى قضائية ضد مور، اتهمه بأنه استخدم حديثه عن الحرب على العراق في فيلم فهرنهايت 911 بصورة معاكسة لما كان يعنيه.

0: إن ما يميز تجربة مايكل مور السينمائية على الأقل هو أنه في معظم أفلامه يتعرض إلى مواضيع تميل إلى وجهة نظره الشخصية أكثر من كونها تميل إلى الموضوع نفسه، إنه يفعل ذلك مقدماً كل برهان يمكن أن يدعم فكرته ويعضدها مستعيناً بكافة الوسائل المتاحة. يأتي ذلك على عكس النمط التوثيقي الكلاسيكي لهذا النمط من الأفلام، حيث يقف كثير من المخرجين وراء كاميراتهم بنمط تأملي أكثر حيادية.
1: أما التساؤلات المحيطة بغرض مور الحقيقي من كل الهجاء اللاذع ضد الكبار من شركات أو حكومات أو أفراد نافذين فتتجدد من نقاده المتزايدين. هل يحاول مور الاستفادة من الأحداث العالمية الراهنة ليكسب تعاطف الآخرين ويحقق أغراضا غير معلنة؟ هل يختبئ وراء قناع الإنسانية من أجل دغدغة مشاعر المسحوقين؟
0: تلك أسئلة نترك أمر الحكم عليها للمشاهد، لكن ما نستطيع قوله هو أن مايكل مور يثبت مع كل عمل جديد أنه جريء ولاذع ومسموع.
1: إنه زيادة على ذلك الأمريكي الأبيض الذي أصبح اليوم أيقونة عالمية لا يمكن تجاهلها في حياتنا المعاصرة.
0: وفي الحلقة القادمة نفتح عينا أخرى على السينما.
1: أعد هذه الحلقة
0: مازن بن حبيب المعيني.
2: عين على السينما.
3: عين على السينما.
2: مع تحيات
3: عبد الله بن خميس البلوشي،
2: مازن بن حبيب المعيني،
3: عايدة بنت عيسى الزجالية،
2: سليمان بن علي المعمري،
3: والمخرج يوسف بن حبيب بن إبراهيم.

0: إذاعة سلطنة عمان. مجال
1: أرض السفن.
0: مجال
1: ميناء السفن.
0: تاريخ طويل وعريض منذ بداية نشأة الحياة والإنسان حتى القرون الميلادية الأولى.
1: مجال
0: الإعداد والتقديم الدكتور حمد بن محمد الغيلاني، الإخراج علي بن عبد الله العجمي.

0: المجال.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الأحبة الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بكم في هذا البرنامج. نستعرض تاريخ عمان، تاريخ مجان القديم، وتحدثنا أيضا في الحلقات السابقة عن النظام السياسي والعسكري في مجان، وتطور هذا النظام خلال يعني فترة طويلة ما قبل التاريخ، ووصلنا إلى فترة بداية الألفية الثانية قبل الميلاد. طبعا في منتصف الألفية الثالثة قبل الميلاد، أي 2500 قبل الميلاد إلى 2000، ظهرت مجان كثيرا، يعني اسم مجان ظهر كثيرا في سجلات بلاد الرافدين، وكان هناك أيضا تواصل حضاري. وأول ذكر لمجان كان في زمن الملك أو الإمبراطور المشهور في بلاد الرافدين، الإمبراطور الأكادي اللي هو اسمه سرجون الأكادي، ويعود هذا الذكر إلى القرن الرابع والعشرين قبل الميلاد. طبعا بعدها في كثير من الملوك المشهورين في بلاد الرافدين اللي هم أسسوا إمبراطورية كبيرة وكانوا يحكموا كثير من بقاع الأرض، ومن بينهم مانشي توشو اللي هو أيضا ابنه نارام سن. وطبعا مانشي توشو أنه استولى على 32 حصنا عسكريا في الواحات وأبراجها في مجان، وهذا طبعا يدل على أن هناك أيضا تواصل حضاري. وفي نفس الوقت أيضا كان هناك أيضا نظام عسكري في مجان، وحد 32 مدينة أو 32 حاكم في مجان لمواجهة الهجوم القادم من بلاد الرافدين. وكانت هناك أيضا معركة، وهذه المعركة يعني أدت إلى استيلاء الملك الأكادي على 32 حصنا أو 32 مدينة من مدن مجان. بعدها طبعا احنا الآن اليوم بنتكلم عن فترة ما بعد 2000 قبل الميلاد، يعني ما بعد 2000 قبل الميلاد، هذه الفترة تسمى فترة

في المنطقة، وكان فيها تصدير للنحاس، كان فيها أيضا ظهور للواحات في المناطق الداخلية. فترة وادي سوق اللي تسمى فترة وادي سوق، اللي هي من 2000 قبل الميلاد إلى 1000 قبل الميلاد تقريبا، هذه الفترة هي فترة تسمى وادي سوق، وكانت ينظر إليها أنها عصر مظلم، يعني بمعنى أن كان النشاط البشري في مكان محدود جدا جدا، لم يغب إطلاقا، ولكن كان النشاط البشري محدود جدا. طبعا هناك عدة عوامل قد تكون سببت هذه قلة يعني النشاط البشري، يعني قد تكون هناك أيضا صراعات سياسية في المنطقة أو صراعات عسكرية، قد يكون تدهور في المناخ، قد يكون جفاف، قد يكون قلة مياه في المنطقة، أدت إلى هجرات كثير من البشر من مجان وشبه الجزيرة العربية إلى مواقع أخرى. لكن طبعا هذه الفترة لم تكن يعني فترة خالية من الآثار أو التواصل الحضاري، خاصة بين يعني مواقع في مجان وشبه الجزيرة العربية، يوجد هناك في تواصل بين مجان وبين دلمون البحرين، وأيضا وجدت آثار في مواقع كثيرة من عمان تدل أن النشاط البشري لم يكن يعني متوقف إطلاقا، ولكن أيضا كان في نوع من النشاط البشري. طبعا الأسباب في قلة يعني التواجد البشري يعني يعتقد العلماء أنها يعني متنوعة، قد تكون أزمات اقتصادية، قد تكون يعني خلافات سياسية أو مشكلات سياسية، وقد تكون يعني تهجير أو القلاقة الخارجية في المنطقة، وقد تكون أيضا يعني كل هذه العوامل مع بعضها البعض أدت إلى انهيار في شبكات التجارة خلال أواخر الألف الثالث قبل الميلاد. كذلك الواحات الموجودة في المناطق الداخلية من مجان هجرت واستبدلت بنشاط أو بنمط حياة بدوية في تلك الفترة، ولا يعرف إن كان هذا الحشد الثقافي قد غطى الألف الثاني قبل الميلاد بأكمله. يعني ممكن يكون هذا التغير اللي صار في فترة وادي سوق من بداية يعني 2000 قبل الميلاد إلى 1000 قبل الميلاد، يعني ممكن يكون غطى 1000 سنة كاملة، وممكن يكون أقل من ذلك، يعني من بداية مثلا الألف يعني 1300 قبل الميلاد بدأ يعني النشاط البشري في مجان يعود له. طبعا 1300 قبل الميلاد معناته بداية العصر الحديدي، ولا يعرف إن كان هذا الحشد الثقافي قد غطى الألف الثاني قبل الميلاد بأكمله، أم أنه غطى القرون الأولى منه فقط قبل أن تصبح مجان والمنطقة خالية من السكان تماما. ومع استمرار الاكتشافات الأثرية أصبحت المواقع الأثرية التي تنتمي إلى فترة وادي سوق موجودة في كل مكان من مسندم وحتى مصيره. يعني كان العلماء يظنوا أن فترة وادي سوق هذه فترة خالية من النشاط البشري ومن الوجود السكاني ومن الآثار، لكن من خلال مزيد من الاكتشافات والتنقيب وجدوا أن هناك آثار موجودة في مجان، موجودة في مسندم، وموجودة في المناطق الشمالية، وموجودة حتى مصيره. فيعني النشاط البشري كان موجود لكن بشكل أقل طبعا عن النشاط البشري في الألفية الرابعة والألفية الثالثة قبل الميلاد. هذا طبعا الآثار اللي وجدت يدل على أن بعض المواقع قد سكنت خلال الألف الثاني قبل الميلاد، لكن هناك تراجع في عدد السكان في تلك الفترة، وكان المجتمع ما زال متمتعا باتساق قوي في كل المنطقة، وتكون الأسباب الخارجية ومنها التغير المناخي والقلاقل الخارجية هي أحد الأسباب المهمة التي أدت إلى التحولات الحادة في تلك الفترة في مجان. وقد يكون الانخفاض المستمر في منسوب المياه، قد يكون هناك أيضا جفاف في المنطقة أدى إلى قلة يعني النشاط البشري وقلة عدد السكان. من ضمن الأسباب الواضحة للجفاف هو هجرة أنظمة الري، يعني أيضا وجد أن أنظمة الري في هذه الفترة قد هجرت، كما أن الغزو والتدخلات الخارجية قد تكون ضمن الأسباب التي أحدثت تلك التغيرات في التركيبة السكانية والنشاط البشري في مجان. وفي حلول 1700 قبل الميلاد تحولت التبادلات التجارية من جنوب وادي الرافدين وخاصة سلعتي النحاس والقصدير، حيث أعيد توجيههما إلى شرق المتوسط وشرق
إيران، كما أن نجم الحضارة السند

0: قد أفل في تلك الفترة أو أنها شهدت تحولات عنيفة في نحو 2000 قبل الميلاد. النشاط البشري يعني النشاط التجاري تحول في الألفية الثانية، كان مرتبط ببلاد الرافدين، تحول إلى الشرق المتوسط يعني إلى البحر المتوسط. عمان أصبح لها تواصل حضاري مع البحر المتوسط ومع شرق إيران، وأيضا النشاط البشري قل أيضا أو النشاط التجاري مع حضارة السند، لأن أيضا أصبحت هناك يعني تحولات عنيفة أو هناك يعني عدم استقرار سياسي أيضا في بلاد السند أو في الهند. شكرا جزيلا لكم أيها الأحبة الكرام على حسن الاستماع. انتهى البرنامج عند هذه النقطة، وإن شاء الله بإذن الله تعالى أواصل معكم الحديث في الحلقة القادمة بإذن الله تعالى. أشكركم جزيل الشكر على حسن الاستماع والمتابعة، وإلى اللقاء بكم قريبا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: مجال تاريخ طويل وعريض منذ بداية نشأة الحياة والإنسان حتى القرون الميلادية الأولى. مجال الإعداد والتقديم الدكتور حمد بن محمد الغيلاني، الإخراج علي بن عبد الله العجمي.

السلام عليكم ورحمة الله، أهلا وسهلا بكم في أهم العناوين من إذاعة سلطنة عمان. حركة حماس تتخذ قرارا بحل حكومتها في غزة وسط ترتيبات ما بعد الحرب. استشهاد 6 فلسطينيين وإصابة آخرين جراء غارات للاحتلال الإسرائيلي على مناطق مختلفة في قطاع غزة. مقتل 4 أشخاص في قصف إسرائيلي جنوب لبنان. الأمم المتحدة تطلق تحقيقا عاجلا في انتهاكات مدينة الأبيض السودانية. روسيا تشن هجوما واسعا بالصواريخ والمسيرات على العاصمة الأوكرانية كييف. تمويل 8 مشروعات بحثية حيوية في عدد من المجالات ضمن نتائج الدورة الأولى من برنامج التعاون مع كراسي سلطان قابوس العلمية. مركز الأمن البحري وقع على تجديد بروتوكول التنسيق والتعاون مع عملية أتلانتا التابعة للاتحاد الأوروبي. أكثر من 60 مليون ريال عماني إجمالي قيمة أذون الخزانة الحكومية المخصصة لهذا الأسبوع. من إذاعة سلطنة عمان قدمنا لكم أهم العناوين، المزيد من التفاصيل في فتراتنا الإخبارية القادمة. إلى اللقاء.

0: إذاعة سلطنة عمان.
1: عبد الحسين عبد الرضا، حياة الفهد في المسلسل الكوميدي أحلام الزرازير.

أحلام الزرازير بطولة أحمد مساعد، عصرية الزامل، سماح، حمد ناصر، دخيل الدخيل، حسين المفيدي، خالد المفيدي، نسرين، أحمد الشطي، أوس الشطي، حسين الرفاعي، ويوسف الحشاش.

0: أحلام الزرازير، كلمات المقدمة والنهاية أحمد الشرقاوي، ألحان المقدمة والموسيقى التصويرية عادل لمين، المخرج المساعد سعود المسفر، الكاتب عبد الحسين عبد الرضا، والمخرج فيصل المسفر.
1: خمستاش دينار وعشرة الثاني المصبغة أي 15. حارس المدرسة أبو فلاح يبي مني 25 دينار. أستاذ نايف يبي مني 150 دينار. هاي 150. الخباز يبي مني 10 دنانير. لا حتى الخبز أشتري سلف، ما أخذ من المدير سلفة 200 دينار، ينخصم مني كل شهر 50 دينار.
2: شو الأوراق اللي قدامك يا أستاذ أيوب؟
1: الديون اللي على ظهري. صدق يا أستاذ نايف، في صالي من المعاش 200 دينار بس. هذا غير أكل الحمام 10 دنانير بالشهر. نسيت قيمة السندويشات من المقصف 12 دينار، وغير الشغلات الثانية اللي للحين ما أتذكرها. هذا أول يوم المعاش، ما صفيت إلا على 200 دينار.
2: قوم قوم قوم قوم، روح حصتك. رحت البيت أقعد واحسب. يلا تفضل يبا تفضل. هذه 100 دينار مني أنا، قزر فيها لآخر الشهر.
1: والله ما أدري شو أقول لك، ما شو أقول لك يا أستاذ نايف. أنا الدين اللي علي، دين الأولي اللي علي، للحين ما سددته.
2: يا ريال ما بين حساب، قوم بس قوم قوم قبل لا يطب علينا هذا المدير عبد المطلب ويخصم منك كم يوم. قوم.
1: حسبي الله عليه من مدير.
2: قوم الحين، قوم قوم وتفرج إن شاء الله.

0: مسجونة.
1: صارت لقلك طيئة. خير تعالي أنا في المطبخ.
0: السلام عليكم.
1: شفيت بسم الله الرحمن الرحيم يا تركي خرعتيني.
0: إيش قالوا لك؟ ذيبة داش عليك؟ إيش هالأبو هذا؟ هات بس هات. شريت لكم نص كيلو كنار وربع كيلو خريط.
1: كلفتي على روحك. ليش هالتبذير؟
0: عند طنازة. أنا شارية حق عيال أخوي مو حقك أنتي. إيش جايك على القناوي اليوم؟ ليكون طاحت لحب من ورانا.
1: حب أي حب من الفراغ اللي عندي أغني بذمتك. صوتي مو حلو
0: عاد الظليم أشيله. صوتك فيه بحة من كثر ما تشربين سجاير لف. أتذكر يوم غنيتي بعرس بنت أم سامي كنت من مطربات الملاهي.
1: يما منك يما يما يما يما مليار. إيش عرفت بالملاهي؟
0: تحبين الإشارة؟ أسمعهم يقولون كذي. كنت مثلهم. لا تقعدين عاد تحققين وياي.
1: ما علينا من هالحكي. سويتي مع صاحبك اللي مولك بالبضاعة؟
0: ما أدري إيش أقول لك. مو راضي يبيعك. يقول لازم تدفعين نص الجيمة.
1: أنت ما تتمنين لي الخير ولا كان سعيتي؟ خايفة أنافسك. أخ الدنيا مالي أحد. مالي أحد إلا الله وعيالي. الله يوفقهم إن شاء الله ولا يوفق أهلهم اللي قاعدين اللي قاعدة. يا ويلهم من الله.

0: Beyam. جلوس. اليوم عندكم امتحان بالإملاء. ايش عندكم؟
1: امتحان إملاء.
0: زين. طيب. نبي واحد منكم يقوم على الصبورة ويكتب اللي أنا أقوله. من فيكم يقوم؟ ها؟ من فيكم؟ ها؟ ولا واحد يرفع ايده؟ قوم انت، شو اسمك؟
2: اسمي ابو ابراهيم.
0: شنو؟
2: ابراهيم.
0: ابو ابراهيم، هذه كنيتك ولا اسمك؟ ابي اسمك خالي.
2: خليل.
0: خليل، قوم اكتب على الصبوره يا خليل.
2: شو اكتب استاذ؟
0: انا اقول لك الحين ايش تكتب. قبل اندش موضوع الاملاء ابي اسالك، شو اسم ابوك؟
2: وانت ايش تبي باسم ابوي؟
0: ها؟ معطي نوط الشجاعة على حسن التربية اللي رباك فيها. لا تقعد ترددني، اكتب اللي أقولك عنه وبس. اقعد يا البغل.
2: أقول حسن الفاضك لا أجي أجحشك قدام الطلبة وأخلي وزارك يطيح، تفهم؟
0: سكوت سكوت. اقعد يا خليل، اقعد وانت ساكت، اقعد.
2: اليوم استاذ انت ما تنبلع، الظاهر الديانة ساكن عليك وانت توك بستلم الراتب، ها؟
0: حس ما لك شغل بخصوصياتي. اكتب.
2: شا اكتب؟
0: اكتب اكتب ما ادري علامك يطلي زعلان.
2: ايه
0: تجبل وتجفي ما تحاكيني.
2: حاكيني
0: اول تجيني.
2: ايه
0: هانيا والهان.
2: والهان
0: كتبت؟
2: ايه.
0: واليوم تجبل ما تدانيني.
2: استاذ هذه انا سامعها اغنية حق هيفاء وهبي مو؟
0: صلح معلوماتك درو، هذه حق الفنان سعود الراشد يا الهيس الاربط.
2: الله تاليها وياك انت استاذ، تاليها وياك مع قلة هالادب. شوف ترى انا اكبر منك، احنا جايين نمسح الأمية اللي فينا، مو جايين نتعلم مسبات جديدة.
0: طلعتني من طوري يا أخي.
2: من قلبك ارجع حق ثورك.
0: اجلس يا أمعه.
3: شنو أمعه؟
0: يعني يا سملع.
4: السلام عليكم.
5: هلا. نعم.
4: وين راح الجراج؟
5: تفضل قول ايش عندك.
4: ايش عندي؟ اتفضل اقول انا قاعد اداوم عندكم اكثر من شغلي، هذه رابع مره ارجع السياره لكم والخراب ما زال.
5: من اللي صلح سيارتك، انا ولا حميد؟
4: لا انت، كل مره تقول هالقطعه لازم تتبدل واقول بدلوها، اشباح سيارتي تغيرت من كثر ما تبدلون فيها قطع.
5: ها.
4: وما زالت على خرابها، هذا نصب احتيال.
5: احنا ما لنا ذنب، احشم نفسك، سيارتك فيها 60 عله، كل ما صلحنا عله طلع لنا مصيبة، وكل ما صلحنا مصيبة طلعت لنا
4: شغلة. حبيبي سيارتي ما كانت كذي، كانت تنتع شوي، الحين تمشي وتلفت.
5: يلا عادي يلا، أكو سيارة تمشي وتلفت؟ صخرة هذه، مين سيارك؟
4: تنكت حضرتك، أنتوا أصلا مو مغيرين ولا قطعة بالسيارة، تكتبون فواتير وكلها كذب بكذب ووهم بعد.
5: وانت شعرفك تصلح السيارات؟
4: أنا وديت السيارة عند قراز ثاني وشافوا الفواتير، قالوا ولا قطعة مغيرين فيها، بس نظفتوا القطعة القديمة ورجعتونها مكانها.
5: دام هذا كلامك ودها قراج غيرنا. يلا احنا مستعدين نصلحها. يلا
4: رجع لي فلوس قطع الغيار ولا راح اروح حماية المستهلك وبياخذون حقي منكم بالقانون.
5: ها لا لا يا معود، طول بالك شوي، طول بالك.
4: هين انا الحين بروح اشتكي.
5: تعال يا الاخو تعال يا معود، خلنا نتفاهم، تعال طول بالك.

0: السلام عليكم موسى.
1: عليكم السلام. هلا هلا هلا وغلا، حي الله من يانا.
0: الله يحييك والعين ترجيك. أقول صار بالكراعين والرأس اللي وصيتك عليهم.
1: كل شيء جاهز، على طلبك طال عمرك. تفضلي ارتاحي، خلي يبلك شاي الحين.
0: اي والله، خلي أخذ السيجارة مع الشاي أقند راسي.
1: تفضلي استريح استريح استريح.
0: يا حليل، موسى حبيب ما يرد طلب، بس ما أدري متزوج مطلق أرمل، ما أدري استحسن.
2: مرحبا، وين موسى؟
0: راجع، نطرح ما يطول.
2: لا مطول، انت زوجته؟
0: جنب اخت. لا انا زبونه مثلك.
2: تدري شلون انا بوصل الشبره وبرجع؟ قولي له دامك قاعده تنطرينه يا زبونه.
0: من حضرتك.
2: قولي له مشاري ابو العبد، هو يعرفني
0: ان شاء الله.
1: الشاي مفهد.
0: مشكور، سأل عنك واحد ينقال له مشاري ابو العبد.
1: ايه مشاري ابو العبد، هذا راعي المطعم اللي ورانا.
0: كويتي؟
1: لا، من الوافدين، اخواننا العرب.
0: اشوفه يلق، مو مولح مثل ربعنا، ويتحكى كويتي احسن مني ومنك، وكل هالكشخه وهالبشت والعقال اسمه مشاري ابو العبد. والله اني خايفه يجينا يوم ما نعرف الكويتي إلا بالدي أن إيه.
1: وايد تحكون كويتي، صار لهم مدة في الكويت. بغيتي شيء منه ترامون عليه؟
0: أنا ما أحتاج من أحد شيء، وأنت موجود يا الحبيب.
1: هذا عجاب ولا معزة؟
0: أحسبها مثل ما تحسبها، متروك لك الأمر يا الغالي. تصدق يا موسى، لي شفتك يشرح صدري وعرق.
1: نفس الشعور، أحس براحة اللي شفتك كني شايف أمي، بس ما عارك
0: أمك. الآن تثت.
3: يا أخوي وليد، ترى بردت السالفة وطالت. أنا خاف ريمون هذا يشك فينا ويكشفنا. إحنا لازم نلح على ريمون طرشي ونقنعي يدز لنا الساعات من سويسرا.
4: ما يرضى. مو أنا كم مرة قلت له بيع الساعات ونعطيك الفلوس، رفض.
3: إلا نص المبلغ. منين بالله هذا نيبله؟ منين
4: يا فهد؟ شوف، اللي قلد الساعات المعروفة صيني، قاعد يصنع الساعات بدون علم أصحاب الشركات، ويبي فلوس نقدي علشان يضمن حقه.
3: أيه تدري شلون؟ خل نروح حق مسيو فادي، يمكن يعطينا نص المبلغ.
4: انت تحلم، شفيك انت؟ ترى احلامك صارت مثل احلام الزرازير. يبا المادة عمت عيونك انت.
3: ها ليش؟
4: شنو ليش؟ ليش انك بتنكشف وبتطلع كذاب قدامي؟
3: حير بالله ما تقول لي، شنو الحال؟ ترى حسافة يبا، حسافة الصفقة هذه تروح علينا.
4: شوف، ماكو الا حل واحد.
3: اللي هو
4: تكلم اخوك حمد يدبر لنا لو جزء من قيمة الساعات علشان نبدأ الشغل على أصولك.
3: أنا على بالي عندك سالفة. أخوي عقب سالفتنا معاه المرة اللي طافت قام خلاص يبوي ما يثق فيني.
4: يحاول فيه مرة ثانية ومرة ثالثة، يمكن نكسر خاطرة، ترى احنا مالنا غيره.
3: خلاص يبوي أحاول، بس ترى ماني متأكد إنه يدفع.

0: مع عبد الحسين عبد الرضا وحياة الفهد في المسلسل الكوميدي أحلام الزرازير. تأليف المقدمة والنهاية أحمد الشرقاوي. ألحان المقدمة والموسيقى التصويرية عادل المير. التوزيع الموسيقي محمد البعيجان. المخرج المساعد سعود المسفر. أحلام الزرازير الكاتب عبد الحسين عبد الرضا والمخرج فيصل المسفر.
1: إذاعة سلطنة عمان.

0: إذاعة سلطنة عمان. الثقافة والأدب إبداع لا حدود له، ترحال في عقول البشر، وتطواف في إنتاجات الفكر والعقل، قطوف من نوافذ الثقافة المشرعة، وحوارات مع النخب الثقافية العربية.
1: فأنا شخصياً تعلمت الكتابة بالكتاب،
2: ويتعلم من ما يقرأه من كتب وما يطلع عليه من معارف.
3: الشعر عندي حالة جمالية لكنها فلسفية.
4: لماذا هذه الرواية بالذات حلمت بها؟
5: العازف دائماً مهضوم حقه في المسرح، المغني هو النجم دوماً،
6: لكن صاحب الشخصية الكاريزمية يستطيع أن يدي رسالة قوية لذلك المجتمع.
0: نوافذ ثقافية، نافذة أسبوعية على الثقافة العربية، يبث الثلاثاء في 8 مساء، ويعاد الأربعاء في 1:02 ظهرا عبر أثير إذاعة سلطنة عمان.
7: في جوهر الأحداث الثقافية،
8: دعوة أيضا الآن من خلال برنامج المشهد الثقافي،
7: إبداع تصوغه العقول ويخطه مداد المحابر.
9: إنسان لا يقتنع أبدا بالنص الذي أمامه.
7: معه تضاء العقول المبدعة وتشرق الأفكار المتجددة، تتوج على شكل منتجات فكرية وأدبية.
10: أننا نتصور أن أكاديمياتنا العربية وجامعاتنا العربية تفرز نقادا كل يوم، وهذا غير صحيح على الإطلاق.
7: وترافقها صناعات إبداعية يمتد أثرها خارج أروقة الأدب ومحافل الثقافة، لنضيئها لكم في المشهد الثقافي،
11: بالذهاب بشكل أوسع نحو المشهد الثقافي العماني بمختلف قطاعاته.
7: المشهد الثقافي، نافذة أسبوعية على الفعاليات الثقافية العمانية، يأتيكم عبر إذاعة سلطنة عمان يوم الخميس 8 مساء، ويعاد الجمعة 1 ظهرا. المشهد الثقافي.
12: تحدق بصرك بشكل آسر متأملا بلاغة التكوين البيئي وتناغم أنساقها، كأنما لغة تدفقت إلى خيالك لتشكل حديثا هو حديث البيئة.
13: حديث البيئة،
12: برنامج حديث البيئة، يعده ويقدمه محمد بن مبارك عكعاب، وتخرجه مريم بنت محمد العجلية.
14: أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج حديث البيئة. تحدثنا في الحلقة السابقة عندما يتغير قرار الإنسان بناء على الظروف البيئية المختلفة، وشبهنا ذلك بما يحدث في بنغلاديش عندما يأتي المطر والأعاصير، وكيف أن حياة المجتمعات المحلية هناك تدور حول الفيضان ذاته. عندما يأتي الفيضان، عندما تنتهي مشكلة الفيضان، عندما تأتي الأمطار القوية وهكذا القادمة من خليج البنغال. وقارنا ذلك بما يحدث أيضا في جنوب الجزيرة العربية في منطقة الخريف بمحافظة ظفار، عندما يأتي فصل الخريف وتفرض مجموعة من التصرفات والسلوكيات على الكائنات الحية هنا، سواء على الإبل بالانتقال شمالا أو على الأغنام بالهروب إلى الكهوف. طبعا الآن في الوضع الحالي استطاع الإنسان أن يوفر تفاصيل معينة لهذه الكائنات الحية تمكنها من الصمود على الأقل في منطقة الخريف، باستثناء الإبل. الإبل لا تستطيع أن تصمد نهائيا لأنه المكون الخف لا يساعد للبقاء في منطقة الخريف وعلى الوحل. تحدثنا أيضا عما يحدث في القطب الشمالي وكيف تفقد الرنة الوصول إلى الأعشاب والأشنات الموجودة تحت الثلج بعد أن يحدث نوع من الدفأ، ثم تهطل الأمطار فتتشكل طبقة جليدية على الثلج، طبقة جليدية صلبة تمنع الرنة من الوصول إلى المرعى، فبناء عليه يحدث التغير وينتقل الإنسان ورعاة الرنة ينتقلوا إلى مواقع أخرى أكثر أمانا أو مواقع أخرى لم تتأثر بهذا الجليد القاسي ليمنع وصول الرنة إلى الرعي، أو يقوم الإنسان بتوفير العلف وبتوفير تكاليف إضافية لحياته اليومية. في هذا المثال الأخير في قطب المتجمد الشمالي، المشكلة ليست في البرد فقط، البرد أو الثلج الناعم هو قد يكون جزء من الطبيعة في هذا المكان وفي حياة الرنة في القطب المتجمد الشمالي، لكن الجليد القاسي فوق المرعى يصبح حاجز بين الحيوان وطعامه. فالبيئة هنا لا تطلب من الإنسان أن يتحمل البرودة فقط، بل أن يفهم نوع الثلج كذلك ووقت التجمد ومسارات القطيع ومكان الغذاء تحت السطح. وإذا قارنا ذلك بظفار نجد تشابها جميلا جدا في الفكرة لا في المناخ. في ظفار الطين والوحل قد يغيران حركة الإبل والأغنام والأبقار، وفي القطب الشمالي الثلج والجليد يغيران حركة الرنة والرعاة. هنا جليد يغلق المرعى، وهنا في الجانب الآخر طين يثقل الحركة تماما ويمنعها عن الإبل بشكل نهائي. المناخ مختلف تماما، لكن النتيجة واحدة. الرعي لا يعتمد على وجود الغذاء فقط، بل على قدرة الحيوان للوصول إلى هذا الغذاء. وهذا أيضا يحدث في فصل الجدب، عندما لا يوجد غذاء إلا في مناطق بعيدة لا يمكن أن يصل إليها الحيوان، فيصل إليها الإنسان ويجمعها للحيوانات للمحافظة على أكبر قدر منهم، سواء كان جثرير كما تحدثنا عنه في الحلقات السابقة. وجثرير هي الأوراق الخضراء من النباتات المعمرة دائمة الخضرة، يتم جمعها في فصل الصيف في فصل الجدب هنا في محافظة ظفار، الذي يبدأ في نهاية فصل الصيف. فصل الصيف يبدأ من نهاية مارس إلى نهاية يونيو في جنوب الجزيرة العربية. بداية الصيف تكون حالة انتقالية، لا زال في نوع من الغذاء موجود أو نوع من الصبر، لكن على نهاية الصيف في شهر 6 وآخر شهر 5 ندخل إلى مرحلة الجدب. وهذه المرحلة يجمع فيها الإنسان جثرير، تسمى جثرير الأوراق الخضراء، تجمع من الأشجار المعمرة، أو حلات الأوراق اليابسة التي تساقطت لكنها لازالت الأشجار التي تتشابك فيما بينها، فتكون موجودة في مناطق بعيدة عن الحيوانات، يتم جمعها أيضا وتقديمها غذاء للحيوان. أما في الساحل الأفريقي أو منطقة الساحل جنوب الصحراء الكبرى، هذه منطقة واسعة بين الصحراء الكبرى شمالا والمناطق الأكثر رطوبة جنوبا، فيها يعيش الكثير من الرعاة على حركة موسمية طويلة بحثا على الماء والكلأ والمرعى. وعندما يأتي موسم الجفاف تتحرك القطعان نحو المناطق الأكثر رطوبة، وعندما يأتي المطر في مواقع أخرى تتحرك مرة أخرى لتستفيد من العشب الجديد. هذه الحركة ليست عشوائية، بل هي نظام معرفة قديم يعرف فيه الرعاة والآبار والمراعي ومسارات العبور وأوقات الخطر وأين يمكن أن تنمو النباتات. وهذا أيضا مثال على ما يحدث في محافظة ظفار أثناء فصل الجدب، عندما تحدث الأمطار في منطقة معينة ينتقل الرعاة من هذه المنطقة إلى تلك المنطقة، يسمى الهئ باللغة المحلية، أي حرك القطيع في فصل الجدب إلى مكان حدثت فيه الأمطار. هذه الحركة مرحب فيها، ولا يوجد عليها حكر أو لا يوجد عليها حصر أو يوجد عليها منع، لأن الأمطار في فصل الجدب أو آخر فصل الشتاء وبدايات الصيف أو في منتصف الصيف قد تحدث مفاجأة في بعض المواقع فقط، فمرة تحدث شرقا ومرة تحدث غربا، ويتنقل الرعاة من مكان إلى آخر للحصول على شيء يعني يساعدهم على تجاوز فترة الجدب أو القحط. نستكمل حديثنا في الحلقة القادمة، فإلى اللقاء.
7: برنامج حديث البيئة يعده ويقدمه محمد بن مبارك عكعاك، وتخرج مريم بنت محمد العجلية. حديث البيئة، إذاعة سلطنة عمان.

0: إذاعة سلطنة عمان. أبراهام جوبي.
1: والدي سماني إبراهيم وهو اسم جدي، ولن أرضى بغير هذا الاسم. هل تسمع؟
2: لا بأس لا بأس، لا تغضب لا تغضب، سوف أطلق عليك اسم أبراهام.
0: أي اسم غريب هذا لبحار شجاع من أرض عمان، ركب أمواج محيط الهند العاصف إلى أرض زنجبار.
1: ارفعوا المرساة، أديروا الأشرعة إلى الجنوب الغربي باتجاه الريح. هيا أيها البحارة.
3: سوف أتسلل إلى غرفته بعد منتصف الليل وأطعنه بهذه السكينة المسمومة.
0: وشاءت له الأقدار أن تقذفه بعيدا عن الديار إلى أقصى الدنيا، يصارع الأخطار تلو الأخطار.
4: أنا أشتريه.
2: بيع أبراهام للمستر دانيال 3800.
1: وهل نحن قطيع أغنام عندك؟
5: يبدو أنك طويل اللسان، هيا انزع عنه ثيابه وليكن أول واحد ينقش اسمي الجميل على ظهره.
0: أبراهام جوبي، الإنسان الذي غاب عن وطنه وأضاع اسمه 50 عاما.
6: ولكن من أنت؟ ولماذا تسألني كل هذه الأسئلة التي نكأت جراح القلب من جديد؟
0: أبراهام جوبي.

0: تابعت السفينة إبحارها في بحر عمان. حل الفجر وارتفع الأذان. قام الناس بتأدية الصلاة على ظهر السفينة، وبدأ الطاقم بتجهيز الفطور مع القهوة والتمر.
1: قهوتكم خفيفة هذا الصباح يا مجدم إبراهيم.
2: سامحونا، ستبقى خفيفة حتى وصولنا.
1: ومع ذلك فأنني أشعر أننا قد ازددنا وزنا في هذه الرحلة.
2: صحة وعافية إن شاء الله.
1: لن أسافر في المرة القادمة إلا معكم. شكرا لكم.
2: جزاك الله خيرا. الشكر في الحقيقة لنوخذ سليمان، والشكر أيضا لطاقم السفينة، فقد أخلصوا واجتهدوا.
1: أين وصلنا يا مجدم إبراهيم؟
2: نحن الآن على مشارف ميناء صحن، وغدا إن شاء الله سنكون في فرضة الخضراء.

0: صديقي يعقوب.
1: ماذا تريد؟
0: انتبه للدفة، سوف أذهب لمقابلة العم أبو سالم وولده.
1: لماذا؟
0: لقد أرسل نوخذ سليمان أمانة لهما،

0: السلام عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ما هي أخبار النخذ سليمان؟
0: الحمد لله، لقد تحسنت صحته، لكنه بحاجة للراحة حتى يستعيد كامل قوته.
1: هناك كلام في فمك، قل يا بني ماذا تريد؟
0: عم أبو سالم، أريد أن أعطيك هذه الصرة، فيها 40 قرشا، إنه أجر زهيد لما قمتم به من جهد، مع الشكر والتقدير.
1: أستغفر الله يا بني، ما هذا؟ أنا لم أطلب مالا على فعل الخير.
0: المال ليس مني يا عم أبو سالم، إنه من النوخذة كشكر لكم.
1: أرجوك يا بني، أرجوك، أعد المال للنوخذة واشكره نيابة عني.
0: ألن تأخذه؟
1: الحالة مستورة والحمد لله، هناك من هو أحوج مني إليه. من يبحث عن الأجر والعمل الحسن يصغر المال أمام عينيه.
0: لقد سعدت حقا بالتعرف عليكما يا عم، ولن أنسى فضلكما ما حييت.
1: يا بني نحن طلاب علم، أنا وولدي سالم نحاول أن نتعمق أكثر في علم الطب.
2: أهل عمان بحاجة إلى الأطباء الحقيقيين الذين يعتمدون على العلم والمعرفة، لقد تعبوا من المشعوذين الجهلاء.
1: وأنا وسالم سافرنا إلى الهند والصين وأفريقيا.
0: ما شاء الله.
1: نعم، طلبا للمعرفة والخبرة، ونحن نتوق لزيارة كل بلد قد تقدم العلم فيه.
2: لقد كتب والدي كتابا يتحدث فيه عن أنواع الأعشاب الطبية والعلاجات الحديثة لكثير من الأمراض.
0: هذا رائع.
1: ما يؤلمني يا إبراهيم أن كثيرا من الأطباء الجهلاء هنا ما زالوا يستخدمون الكي بالنار في مداوات مرضاهم، وهذا يؤدي إلى الأذى والموت أحيانا.
0: لم تخبرني يا عم عن سبب مجيئك مع ابنك سالم إلى البصرة. أنا آسف إذا كان سؤالي فيه إحراج لكما.
1: لا يا بني، هل ترى هذا الشاب؟ إنه ابن سالم، وله أخ توأم اسمه علي، هما توأمان لكنهما لا يتشابهان لا في الوجه ولا في التفكير، ليس لدي سواهما، ولي ابنة قد تزوجت. هؤلاء الثلاثة هم ماء الروح.
0: ووالدتهم؟
1: لقد ذهبت إلى ديار الحق قبل سنتين حزنا على ابنها علي.
0: رحمها الله. وأين هو علي الآن؟
1: المسؤول ليس بأعلم من السائل.
2: إننا نبحث عنه.
0: هل تقصد بأنه مفقود؟
1: نعم نعم.
0: وكيف حصل هذا الأمر؟
1: ابني علي شاب طموح.
0: الطموح صفة ممتازة.
1: صحيح، لكن طموحه هو الذي أوصله إلى ما نحن عليه الآن. كان علي يحب الطب وعلومه بشغف كأخيه، لكن سالم ظل ملازما لي، يخدمني ويتعلم الصنعة مني. أما علي لم يكتفي بذلك، بل أراد أن يتعلم المزيد من خلال السفر والتنقل بين الدول والالتقاء بالحكماء في الطب.
0: أنا أرى أنه لا ضرر في ذلك، بل فيه منفعة وفائدة.
1: صحيح، لكنه اختفى يا بني، لا نعلم شيئا عنه. بعد أسبوع سيكمل 10 سنوات في الغياب منذ خروجه من البيت.
0: 10 سنوات، يا إلهي، ألم يرجع منذ ذلك الحين؟
2: أبدا، لقد أدمى قلب والدتي، كانت تبكيه ليل نهار وتطلب منا أن نبحث عنه، لم تقطع الأمل أبدا في عودته، لكنها توفيت حزنا علي.
0: رحمها الله ولكم الأجر، ولكن ألم تستطيعوا أن تجدوا له أي أثر؟
2: في كل عام، في كل عام يا إبراهيم، كنا نخرج ونبحث عنه بالأشهر، ونوصي المسافرين أن يبحثوا عنه كذلك، وها نحن نبحث عنه منذ 5 أشهر.
0: وهل اهتديتم إلى شيء خلال بحثكم في البصرة؟
1: للأسف لا. أخبرنا شخص فقط بأنه قد التقى به منذ 6 سنوات.
0: وأين التقى به؟
2: لقد وجده يسكن مع شاب في أحد وديان الباطنة، ونحن عازمون على السفر إلى هناك.
0: لقد ظننت أنكم من سكان الباطنة.
1: لا لا يا بني، نحن من عمان الداخل. لدي شكوك يا إبراهيم بأن الإنجليز لهم يد في اختفائه،
2: وهذا ليس بغريب على أفعالهم.
0: وما علاقة الإنجليز بذلك؟
1: أنا أخبرك، ابني علي من أشد الكارهين لهم ولوجودهم في المنطقة، ويرى أنهم السبب الرئيسي في مشاكل العرب وضعفهم وتمزيقهم، وقد كان يصرح بذلك علنا.
2: لقد اعتقلته السلطات البريطانية في مسقط ذات مرة بتهمة التآمر، وبأنه عميل لإمام الداخل.
1: وقد تدخل بعض أهل الخير من معارفي وأصدقائي، واستطاعوا إطلاق سراحه من السجن.
0: ربما علمته الكثير هذه التجربة، فترك السياسة وانصب جهده على تعلم الطب.
1: أتمنى ذلك.
2: لا أعتقد ذلك، لا أعتقد أنه قد تغير. أخي عنيد، وإذا صمم على شيء فلا بد أن يستمر به حتى يحققه.
0: أتمنى أن تجدوه بخير وأمن وسلام. أما الآن فأستودعكم الله.
1: مع السلامة.
0: إلى اللقاء.

0: عاد إبراهيم إلى غرفة القبطان ليطمئن على النخذ سليمان، فوجده نائما وقد انجلت الحرارة عنه. ثم ذهب بعدها باتجاه الركاب يطمئن عليهم ويودعهم ويعتذر عن أي تقصير جرى بحقهم.
1: يا إسماعيل.
2: نعم يا مجد إبراهيم.
1: قم مع جماعة المطبخ فورا بتجهيز العشاء للركاب، لأننا سوف نصل في منتصف الليل ولن يجد الركاب طعاما في ذلك الوقت.

0: بدأت السفينة تقترب من فرضة الخضراء، ورميت المرساة أخيراً في قاع البحر.
1: جهزوا القوارب لنزول الركاب، نظموهم على دفعات، في كل دفعة 10 ركاب. هيا

0: هل نزل جميع الركاب مع حوائجهم؟
1: نعم نعم يا مجدم إبراهيم.
0: صالح، ناصر، اذهبا إلى غرفة النوخذة وساعداه في النزول من السفينة، ثم أوصلاه إلى البيت، وبعد ذلك عودا إلى هنا.
1: حاضر.
0: حميد، سعود، يا إسماعيل، ياسر، وأنت أيضا يا يعقوب، جهزوا البضائع لإنزالها في المراكب الصغيرة.
2: استمر إبراهيم في الإشراف على العمل حتى الربع الأخير من الليل بعد أن تأكد من كل التفاصيل، ثم جلس أخيرا يلتقط أنفاسه. جلس صديقه يعقوب إلى جانبه.
3: ما يعجبني فيك يا إبراهيم أنك لا تؤجل أي عمل.
0: هذا ما تعلمته من النوخذ سليمان، لو كان هنا فلن يغادر حتى يتأكد من نظافة السفينة.

0: ليس لي شيء، أشعر هنا بأنني أسير في نفق مظلم.
1: هاي يا جماعة، إبراهيم، يعقوب، لقد اقترب الفجر، إلى متى سوف ننتظركم؟
0: هيا اذهب إلى بيتك يا إبراهيم، فهناك من ينتظرك على أحر من الجمر، وأنا أعلم أنك في شوق شديد لرؤية زوجتك وابنتك.
2: اذهب أنت يا يعقوب، لقد تعبت أنت أيضا، وأنا لك أن تستريح.
0: ليس لي رغبة في الذهاب إلى البيت، صدقني إن زوجة أبي سوف تغضب حين تراني، ولسان حالها يقول: آه لماذا عدت؟ ليت البحر قد ابتلعك يا يعقوب وأراحني من وجهك.
2: هيا هيا، سوف نذهب معا وترافقني في الطريق.
0: أرجوك أرجوك دعني هنا واذهب أنت.
1: أسرعوا يا جماعة أسرعوا، تعبنا من الانتظار، هيا هيا أسرعوا.
2: اصبروا لحظات قليلة من فضلكم. اسمع يا يعقوب.
0: نعم.
2: هناك سحارة صغيرة مغلقة، وقد أوصاني النخبة سليمان أن أنزلها مع البضائع إذا وصلنا في النهار. أما إذا وصلنا في الليل فيجب أن تبقى في السفينة ويحرسها أحد البحارة.
0: سحارة يبدو أنها شيئا ثمينا فيها، لماذا لا تكلف أحد البحارة بحراستها؟
2: البحارة مرهقون يا يعقوب.
0: حسنا، اذهب أنت وأنا سوف أقوم بحراستها. هيا اذهب إلى بيتك.
2: سوف أعود غدا ولن أتأخر إن شاء الله.
0: لا تنسى أن تحضر لي معك طعاما دسما.
2: حسنا حسنا.
0: هيا هيا.
2: حياك الله.
3: نزل إبراهيم إلى القارب، وأسرع البحارة بالتجديف إلى الشاطئ، فكلهم مشتاق للوصول إلى بيته ومعانقة أهله وأحبابه. وصل إبراهيم أرض قريته التي يحتضنها البحر وأشجار النخيل. كانت سعادته لا توصف، فكل من يخرج سالما من البحر كأنه يولد من جديد.
4: كما أتمنى أن أعانق أهل قريتي فردا فردا. أقسم بأني مشتاق إلى كل واحد فيهم. البعد ينسي جميع الخلافات فيما بين الناس ويصفي القلوب. حين تحضر القرية في الخيال فإن الوطن يحضر بكل تفاصيله. ها هو البيت، لقد وصلت أخيرا، كم حلمت بهذه اللحظة. يا إلهي، إنها سلوى، سلوى ما تزال ساهرة حتى الآن. أعرفها برائحة المحلب الذي يغطي وجهها.
3: رفعت سلوى السراج، لم تصدق عيناها أن إبراهيم واقف أمامها وهو ينظر إليها بحب وحنان.
5: إبراهيم.
4: نعم إبراهيم يا أنيسة القلب والروح.
5: إبراهيم، أنا يتيمة دونك يا إبراهيم، لقد أرهقني البعاد عنك، أرهقني كثيرا.
4: يا الله يا سلوى، كنت أحمل حبك معي في كل لحظة من لحظات سفري. خيالك كان يرافقني في حلمي وصحوي كيفما توجهت. لقد كان يخفف عني عناء البعد ويزيد من إصراري على العمل والجهد.

0: أنت متعب حتما، عليك أولا أن تتوضأ وتصلي ثم تذهب للنوم قرب جنة.
1: يا الله.

0: آه يا سلوى، أخبريني عن ابنتي، إنها في سويداء القلب.
1: هي بخير، بخير، وذكية مثلك.
0: يا الله،
1: وقد بدأت تنطق كلمة بابا.
0: صحيح. أخبريني عنكم، عن أحوالكم، أخبريني عن والدي، كيف حاله؟
1: لقد مرض في الأسبوع الماضي، لكنه بخير والحمد لله. ووالدتك تسألني كل يوم متى سوف يعود إبراهيم. أتصدق إنها لا تمل من السؤال والحديث عنك أبدا. اذهب الآن إلى الوضوء والصلاة، وسوف نتحدث لاحقا
0: بإذن الله.

صلى إبراهيم صلاة الصبح ثم ذهب للنوم قرب طفلته. أخذ ينظر إليها مبتسما، إنه وجه أمها الجميل، لكنها تفتح فمها مثله عندما تنام. ابتسم، قبلها، ثم استلقى قربها ونام.

0: كانت رائحة القهوة المخلوطة بالهيل والقرنفل وصوت قرقعة الفناجين وصوت عطاس والده القوي كافيا لاستيقاظه.
1: أين جنة؟
2: لقد استيقظت منذ ساعة، وحين رأتك قربها هربت منك. هيا انهض، لقد ارتفعت الشمس وردك في انتظارك.

0: حمدا لله على سلامتك يا ولدي.
1: سلمك الله يا أبي من كل مكروه، ودام عليكم صحتكم. كيف حالكم يا أبي؟
0: الشكر لله وحده، أنا بصحة وعافية والحمد لله.
1: الحمد لله. وأين أمي؟
0: إنها تطعم الشياه وتحلبها. ها هي.
2: أقبلت والدته مسرعة تسبقها دموعها وهي تسيل على خديها المتجعدين. قبل إبراهيم يديها ورأسها وأخذ يستنشق رائحة ثيابها.
1: آه يا أمي، رائحة ملابسك أعرفها منذ كنت طفلا، إنها تلازمني في كل مكان.
3: تفضلوا، القهوة والتمر جاهزان.
1: دعك من القهوة والتمر يا سلوى، أين جنة؟
3: انظر، إنها تختبئ خلف النخلة.
0: إنها خائفة منك يا بني، ما زلت غريبا بالنسبة لها.
1: جنة؟ جنة، تعال يا جنة.
3: لقد اختبأت خلف جدتها.
1: سوف أحملها مهما فعلت. كم أنا مشتاق إليك يا بنتي، ويزداد شوقي كلما ضممتك أكثر.
4: اتركها يا بني، سوف تعتاد عليك شيئا فشيئا.
3: الطعام سوف يبرد، أسرعوا.

0: خذي يا أمي هذه الهدية لك.
1: يا ولدي، عودتك بالسلامة هي أغلى هدية عندي.
0: أنت تستحقين أغلى الهدايا يا أمي. لقد أحضرت لك بعض القماش والعطور وبعض البهارات الهندية التي تحبينها. وهذه الصرة، تفضل يا أبي، هذه لك.
2: شكرا شكرا يا بني.
0: وهذه الصرة لك أنت يا سلوى، تفضلي. وهذه الصرر لجيراننا.
2: بارك الله فيك يا بني.
0: هل يمكنك يا سلوى أن تجهزي بعض الطعام؟ أريد أن أخذه لصديقي يعقوب، لقد تركته في السفينة.
2: ما زال الوقت مبكرا، أليس النخذ سليمان في السفينة أيضا؟
0: نعم يا أبي، لكن النخذ سليمان مريض.
3: أبراهام جوبي، رواية للكاتب العماني خليل خميس، التاليف الدرامي نور الدين الهاشمي، الإخراج حمد بن عامر الوردي. إذاعة سلطنة عمان. أسلوب حياة. مساحة مشرقة من الحياة السعيدة التي تتجدد فيها الأمنيات الجميلة كالشمس المشرقة وهي تعانق الماء والحقول الخضراء لتغرس أملاً جديداً في دروب جميع الناس بأسلوب شفاف وصريح من خلال الموضوعات المختلفة الاجتماعية والصحية والأسرية، والتي معكم سوف نطرق أبوابها العديدة والمتنوعة لتأخذنا معها إلى فضاء من المعلومات المهمة التي تلامس حياتنا اليومية بشكل إيجابي ومهم. أسلوب حياة.
4: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعين الكرام، أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من أسلوب حياة.
5: أهلا وسهلا بكم مستمعين الأكارم وفقرات جديدة في أسلوب حياة.
4: البعض ينسى أن لديه ابتسامة جميلة، والبعض قد يمر عليه يوم كامل دون أن يبتسم، ولكن هل تعلمون أن الابتسامة لوحدها قد تغير الحياة من حولنا للأفضل؟
5: فالابتسامة تخرجنا من ضغوطات الحياة، تجعلنا نفكر بإيجابية في كل خطواتنا، تجعلنا دائما متفائلين، والتفاؤل أسلوب حياة.
3: أسلوب حياة.
4: كل التحية والتقدير من فريق العمل، معكم في الإعداد تماضر بنت سالم الوهابي،
5: وفي التقديم وعد بنت علي الهطالي وفاطمة بنت علي الإسماعيلي،
4: وهذه تحيات المخرجة ولاء بنت ناصر الحسيني.
5: أهلا بكم.

0: اليوم فاطمة موضوعنا في من أجلك موضوع مختلف، وربما كثير منا يواجه صعوبة في أنه هو يتقبل هذه الفكرة عندما يصبح الأحد يوما جميلا. كيف نبني حياة مهنية تستحق استيقاظك كل صباح؟
1: ليس فقط يوم الأحد، وعد
0: لكنه بداية الأسبوع،
1: أيوة.
0: بداية كل شيء.
1: صحيح، يوم الأحد وبقية الأيام أيضا مهم أن نستيقظ بشغف، بسعادة، بتفاؤل، بشيء يحفزنا على أن نصحى الصباح ونباشر أعمالنا بكل تفاؤل وحب.
0: نعم، راح نتعرف أكيد فاطمة على كيف أنه ممكن نخلي الأحد وحتى باقي الأيام
1: نعم،
0: أيام جميلة مع ضيفتنا.
1: أيام جميلة ومنتجة، وعد.
0: نعم،
1: نعم،
0: مع ضيفتنا الدكتورة يسرى بنت خليفة المعمرية، طبيبة عامة وأخصائية سعادة في بيئة العمل. أهلا وسهلا بك دكتورة يسرى.
2: أهلا وسهلا بكم، تشريف، وشكرا جميلا على هذا الاستضافة.
1: أهلا
2: شكرا
1: أهلا
2: جزيلا.
1: أهلا بك دكتورة يسرى. وتعرفي طبعا أول شيء لفتنا يعني عند استضافتك أو وإحنا يعني نقرأ في الإعداد موضوع أنك أخصائية سعادة في بيئة العمل،
0: نعم.
1: يعني موضوع أنك أخصائية سعادة هذه بروحها موضوع بحد ذاته، يعني حدثينا عن تخصصك أستاذة قبل لا ندخل في محاور موضوعنا اليوم.
2: طيب أستاذة، شكرا على السؤال الجميل أنك تحكي لي الفرصة للتعريف بنفسي. هو أنا طلعت يعني كانت تظهر لي مثلا بوستات أو ريلز عن الناس تتكلم في موضوع السعادة الوظيفية، وطلعت من ضمن هذه الريلز والبوست كانوا يتكلموا عن أخصائي سعادة وظيفية، والبعض قال خبير سعادة وظيفية، وفي عندنا سفير سعادة وظيفية.
1: جميل.
2: فهذه المصطلحات والمفردات شدتني حقيقة، تواصلت وياهم وفهمت التفاصيل. فأول مرحلة هي مرحلة أنك تكون أخصائي سعادة وظيفية، تليها مرحلة الخبير، وأخيرا مرحلة السفير، واللي من بعدها المستشار. يعني السفير والمستشار تقريبا نفس الشيء،
1: نفس المستوى،
2: اللي هو عاد يبدي يقدم استشارات في مجال السعادة الوظيفية.
1: ما شاء الله.
0: نعم.
1: وطبعا عادة هذه التخصصات يأخذها الطبيب يعني بعد أنه ما ينهي سنوات الدراسة.
2: أيوة، يعني ممكن لمعلم، لمهندس، أي إنسان مطلع وحاب أنه يدخل في هذا المجال، أو الـ HR مثلاً، ريسورسز، موظفين الـ HR، نفس الشيء يناسبهم هذا التخصص.
1: إذن فقط للتوضيح، هي ليست ضمن التخصصات الطبية، وإنما يعني هذا التخصص هو شغف يعني شخصي عندك، يعني قمت به بعد تخصصك الأساسي اللي هو طب الأسرة والمجتمع، صحيح دكتورة؟
2: صحيح، فعلا.
1: جميل، يعني مثل ما قلتي ممكن أي شخص يتخصص في هذا الجانب.
2: بالضبط، أيا كان وظيفته وأيا كانت مهنته، مثلا عاد يكون مهندس، معلم، مدرب مثلا حب المجال هذا، لايف كوتش،
1: جميل،
2: أو حتى الهيومن ريسورسز،
1: موظف الموارد البشرية،
2: أخصائي السعادة الوظيفية. بالضبط، أخصائي
1: جميل.
2: الموارد البشرية.
0: طيب الموضوع اللي نتحدث فيه اليوم أستاذة يعني قد يكون يعني شيء غريب عند البعض، يتساءلوا إن كيف من الممكن أن نحن نخلي يومنا يوم جميل، وخاصة عندما يكون بداية الأسبوع بعد إجازة
1: نهاية
0: الأسبوع.
1: الأسبوع، نعم.
0: نعم، طيب دكتورة، كيف من الممكن أن الواحد يبني حياة مهنية تستحق الاستيقاظ كل صباح، يوازن بين الشغف، المهارات، القيم الشخصية؟ كيف من الممكن أن الشخص يصل إلى هذا الهدف؟
2: تمام أستاذة، شكرا على السؤال الجميل. بداية فقط لتوضيح أمر ما، أنا يعني أسميت الكتاب اللي تحدث عن السعادة الوظيفية عندما يصبح الأحد يوما جميلا.
1: جميل.
2: فممكن البعض تساءل أن ليش اخترتي هذا العنوان، وإيش معنى الأحد، وليش خصيتي الأحد على وجه الخصوص، بينما الكتاب يتكلم عن السعادة المهنية بصورة عامة وعن كل الأيام. ليش؟ لأن الأحد مثل ما نلاحظ أنها مرتبطة في أذهان الناس بأنها بداية العمل، بأنها نهاية للراحة الأسبوعية، وبأنها رجوع للمسؤوليات والضغوطات. فصار هذا هو الفكر السائد عند الأغلب، أن ليلة الأحد الكل متكدر، الكل زعلان، عشان حاطط باله أن أنا خلاص إجازتي وراحتي انتهت وراح أرجع للشغل والضغوطات.
1: صحيح. حتى للأسف يصفوه بأنه يوم ثقيل.
2: بالضبط.
1: نعم.
2: بالضبط. فأنا استخدمت الأحد هو خلينا نقول ككناية أو كصورة رمزية عن العمل ككل، أني يعني أنا كيف أجعل عملي جميل وفي نفس الوقت يكون في يعني يوجد لي الشغف اللي يخليني أستيقظ الصباح بكل نشاط. فلو بديناها بشكل عام، يعني هل ممكن أن الشخص يكون عنده سعادة في بيئة العمل؟ هل هذا المفهوم فعلا موجود وفعلا يعني ممكن أن احنا نحس فيه؟ الإجابة نعم. طيب
0: جميل.
2: هل
0: نعم.
2: إلى مقاييس؟ هل إلى مكونات؟ هل في عوامل مثلا تساعد على وجوده؟ هل في عوامل لو شلناها احنا نساعد على وجوده؟ نعم. فأهم مكونين سحريين للسعادة الوظيفية هم النتائج والعلاقات. النتائج ايش نقصد بها؟ هو لما يحس الانسان ان اللي جالس يسويه له قيمه، له معنى ويترك اثر، بمعنى انه هو يعني ما يشتغل عبث، او ان الشيء روتيني يكرره بشكل يومي بدون اي انجازات تقاس او تذكر. وفيما يخص العلاقات، هي لما تكون العلاقات في بيئه العمل علاقات طيبه، علاقات محكومه بحدود معينه.
0: جميل.
2: علاقات تضيف لي، تفيدني واستفيد منها. وجود هذول العاملين، النتائج والإنجازات الطيبة والأثر، مع العلاقات الطيبة، وخلونا نضيف عليها اللي هو المعنى، لما أحس أني أنا ذا قيمة وذا معنى، هذا الشيء هو اللي راح يخليني أوصل إلى السعادة الوظيفية. راح يعطيني هدف ومعنى، يخليني أقوم الصبح وأنا بكامل نشاطي وطاقتي.
0: نعم. يعني ممكن تكون هذه من أهم العناصر اللي تصنع السعادة الوظيفية في بيئة العمل دكتورة.
2: بالضبط. والنتائج يعني مثلا لما أشوفني أنا جالس أتطور يوم عن يوم، مثلا أنا تتطور عندي مهارة معينة، تتطور عندي مثلا لغة معينة، تتطور عندي خبرة معينة، فهذا نفس الشيء يخلق له نوع من السعادة. لما مثلا أنا أشوف أن في فرق في الأرباح أو في الإنتاجية ما بين هذه السنة والسنة الماضية، نفس الشيء هذا يعطيني حافز ويخليني أشوف أني أنا اللي أسوي إلى معنى وإلى أثر.
0: نعم.
1: جميل. البعض قد يقول دكتورة أن بيئات العمل السامة هي التي تجعل، ربما ليس فقط يوم الأحد، جميع الأيام ربما يعني ممكن تكون مملة وغير، ولا يوجد دافع أصلا للذهاب للعمل. كيف ممكن، تعرفي هو في النهاية شعور، فكيف ممكن الشخص يذهب هذا الشعور ويستبدله بشعور أكثر تفاؤل؟
2: تمام أستاذة، شكرا على السؤال الجميل. هو إحنا نحتاج نفهم مثل ما قلتي أن السعادة شعور، ففي ما يعرف في علم النفس بمثلث مرسيدس. فأنا إذا أحتاج أغير شعوري، محتاج أني أنا أغير من أفكاري وأغير من سلوكياتي. ففي ناس هي أفكارها ممكن تكون تبعا لمعتقداتها، أو تبعا لقيمها، أو تبعا لظروف معينة. فمثلا أفكارها أفكار خلينا نقول نكدية، أو أفكار تشاؤمية، أو أفكار سوداوية. فهذه الناس اللي من هذه الفئة بيكون صعب أنها تحس بشعور السعادة، فهي محتاجة أنها تعمل برمجة وتغيير لأفكارها.
0: نعم.
2: تتبنى أفكار سعيدة. نفس الشيء تغيير السلوكيات إلى دور في تغيير الشعور. فأحاول أني أنا أمارس مثلا أكثر روتين، أدخل أفعال سعيدة، نعمل مثلا أحيانا مبادرات من شأنها أنها تحفز الموظفين أو تحفزني أنا شخصيا، أغير مثلا في ردم العمل أو في روتين العمل اللي أسويه، في شغلة معينة أسويها بروتين معين وأحس أني أنا خلاص تمللت وزهقت من كثر ما أعيدها، أحاول أسويها بطريقة أخرى، أغير المكان، أغير ترتيب مكتبي، أغير الإضاءة، أغير أي شيء، المهم أني أنا أحاول أني أنا أضيف بهجة في المكان. فتغيير الأفعال مع تغيير أفكاري ومعتقداتي راح يساعدني أني أنا أغير من مشاعري.
0: نعم. نتكلم عن أهمية اكتشاف الذات والقيم الأساسية في مجال العمل. يعني قد يتساءل البعض بأنه كيف أنا ممكن أنمي مثلا قدراتي الذاتية، أكتشف نفسي أكثر، أفهم نفسي أكثر، حتى أنمي من مواهبي، حتى لو كنت مثلا في بيئة كثير سامة مثلا.
2: أيوة، هذه أستاذ أنا حسها ممكن تندرج تحت ما يعرف بالذكاء العاطفي، وهو
0: نعم.
2: مثل ما نلاحظ الحين هذا المصطلح صاير ترند نسمعه في كل مكان. فأول جزء من الذكاء العاطفي في ما يعرف بالوعي الذاتي. الوعي الذاتي هو أني أنا أتعرف على نفسي أكثر، أعرف نفسي، أعرف إيش اللي يحفزها، أعرف إيش الدوافع تبعها، أعرف نقاط قوتها ونقاط ضعفها. في مثلا أنا ألاحظ على نفسي مثلا أن في أنشطة معينة أو أشغال معينة أنا أبدع فيها، وفي بالمقابل مثلا أمور أنا حس أني أنا عندي فيها نوع من القصور أو نوع من خلينا نقول ضعف نوعا ما. هي احنا حتى كلمة ضعف الحين يبدلوها إلى تحدي، نقاط تحدي. فأنا ألاحظ مثلا نقاط القوة أحاول أني أنا أنميها وأطورها وأستغلها الاستغلال الأمثل، والمهارات اللي شفت أني أنا عندي فيها قصور أو ضعف نوعا ما أحاول أني أنا أطورها وأنميها من خلال المشاركة مثلا في دورات في مؤتمرات في كورسات ممكن أنا بنفسي أشترك فيها. وفي الحين وايد ويب سايت ومواقع تتيح مثل هذه الدورات ومجانية، أو ممكن أني أنا أقترح هذا الأمر على إدارة المكان اللي أداوم فيه أني أنا أحتاج أني أنا أتقدم أو أتقوى في هذه المهارة، فمعرفتي لمحفزاتي إيش الأشياء مثلا اللي تنفذني، إيش الأشياء اللي تعصبني، أو مثلا إيش الأشياء اللي تحركني، إيش الوقود اللي أنا أحتاجه عشان مثلا أنجز أعمالي، أو أني لو فقدت الشغف إيش اللي بيخليني أستمر. معرفتي لهذه الأمور هي اللي راح تساعدنا على الاستمرارية، والاستمرارية طبعا ضرورية للسعادة الوظيفية، لأن هي في النهاية إحنا قلنا أفكار وممارسات، في حال هذه الأفكار والممارسات ما وجدت الاستمرارية صعب أني أنا أخلق أو أوجد السعادة الوظيفية.
0: نعم.
1: واحدة من الأمور أيضا دكتورة اللي ذكرتيها الموضوع اللي هي ممكن تأثر علينا أثناء ذهابنا للعمل اللي هي العلاقات في بيئة العمل، كيف ممكن نضع حدود لهذه العلاقات بحيث ما تشكل لنا عبء وتكون سبب في تراجع دافعيتنا للذهاب للعمل؟
2: جميل جميل جدا، سؤال ممتاز. هي طبعا العلاقات ضرورة وركيزة أساسية من أساسيات السعادة الوظيفية. طيب ليش نحتاج هذه العلاقات، وكيف أنا ممكن أنظم هذه العلاقات بحيث أنها تخدمني، بحيث أنها تحقق لي السعادة الوظيفية بدل ما أنها
1: تستهلكني
2: وتستهلكني؟
1: صحيح
2: تمام. فالعلاقات في بيئة العمل ممكن نعرفها بأنها علاقة يحكمها مكان وزمان، المكان اللي هو بيئة العمل والزمان اللي هو وقت العمل. خارج هذا الوقت نحاول قدر الإنسان، وحتى دائما يقولوا أن اعمل لك دوائر للعلاقات. الدائرة رقم واحد اللي هي الأقرب لقلبك حاول أن ما يكون فيها أكثر من 3 أو 4 أشخاص فقط، باقي الأشخاص ممكن يتوزعهم على الدوائر يعني الثانية والثالثة، ما فينا متخيلين معاي الشكل دائرة ونقسمها إلى 3 دوائر في العمق اللي هم الأقرب إلى قلبي الأصدقاء المقربين 3 أو 2 فقط في بيئة العمل، والبقية تكون علاقات مهنية رسمية. لأن لازم نتذكر أن we are a team not a family، دائما يذكرون بهذا العبارة، إحنا هنا محكومين
1: فريق ولسنا عائلة.
2: أيوة بالضبط، محكومين بشغل معين بمكان معين بمهام معينة وبزمان معين. طيب أنا كيف أوجد لنفسي هذه الحدود؟ الحدود المهنية هي حدود غير مرئية أضعها أنا كموظف، ممكن تكون حدود كل موظف مختلفة عن الآخر، ولكن في النهاية إحنا هذه الحدود نضعها اعتمادا على مثلا ظروفنا، اعتمادا على طبيعة الشغل اللي نشتغله، طبيعة الناس اللي تشتغل ويانا، واعتمادا على قيمنا ومبادئنا وديننا. في أمر آخر بعد نفس الشيء لازم ننتبه عليه في مجال الحدود المهنية، أني أنا كموظف أعرف اللي لي واللي علي، اللي هو يسموها الجوب ديسكريبشن، بمعنى أني أنا عارف إيش الأشياء أو الواجبات اللي مطلوبة مني كموظف، وعارف إيش حقوقي. فأي تجاوز أو أي استغلال من قبل الزملاء أو الإدارة أنا أعرف كيف أني أتعامل وياه. مثلا حسيت فيه مثلا مهام معينة مش ضمن تخصصي أو مش من ضمن مهام الوظيفية أساسا، ممكن أعملها من باب المساعدة أو التعاون، ولكن ما أني أعملها كفرض أو واجب علي أني أنا أعمله، وإلا راح أوصل إلى ما يعرف بالاحتراق الوظيفي. نفس الشيء في موضوع الحدود، أقول لا ولا ممكن تنقال يعني بصورة لبقة، ما شرط أنها تكون بصورة مثلا وقحة أو فيها تجاوز بالحدود. فأول ما توضح حدودك وأول ما تقول لا، تأكد أنك راح تكون ماشي في السليم، يعني على الطريق المستقيم، ما راح يتم استنزافك أو استغلالك، وراح تحافظ على علاقات مهنية صحية. نفس الشيء اللي يحافظ على العلاقات المهنية أنك تحاول تبتعد عن الشللية، تبتعد عن الغيبة، عن النميمة، عن كثرة الشكوى، عن التذمر، لأن هذه الأمور هي تخلي بيئة العمل سامة، ونفس الشيء تخرب علاقاتك مع البقية.
0: نعم. طيب لو نتكلم أكثر، كيف من الممكن أن يساهم كتاب عندما يصبح الأحد يوما جميلا في يعني في مساعدة الموظفين على تحويل بيئة العمل من مجرد مصدر استنزاف وضغط نفسي إلى مساحة للرضا للنمو للإنجاز؟
2: جميل سؤالك أستاذة. أنا قدمت يعني سابقا كان البراند نيم اللي معتمدتنا لمحاضراتي في السعادة الوظيفية هو الموظف السعيد، فقدمتها في أكثر من مؤسسة صحية، في المدارس قدمتها، في شركات نفس الشيء قدمتها، في مؤسسات يعني حكومية، في وزارات حتى في الجانب العسكري قدمناها، فكنت أخذ اللي هو مسمى الموظف السعيد كمسمى لهذه المحاضرة، وكان هدفنا في النهاية أن نوصل إلى أن نجعل هؤلاء الحضور أو هؤلاء المتدربين أنهم يكونوا موظفين سعداء. فأنا أقدم المحاضرة كنت أسمع من الناس اللي موجودة من الحضور بعض من المشاكل اللي يواجهوها في بيئة العمل، من غير الناس اللي ترسل لي مثلا في وسائل التواصل الاجتماعي عن مشاكلهم اللي يواجهوها في بيئة العمل. فأنا حاولت أني يعني أجمع هذه المشاكل في الكتاب، وذكرت أسماء مستعارة مثلا ماريا وفلان، السيناريو مثلا لقصة واقعية حصلت على أرض الواقع، وإيش الحد المناسب والطريقة المناسبة الصحيحة بخطوات للتعامل معها. فأنا لأن حسيت أن هذه المشاكل هي الأكثر تكرراً في أغلب المؤسسات أو في أغلب المهن والوظائف، فهي اللي أفردتها بالحديث والحوار والشرح في الكتاب. فحتى حطيت خطوات لها، يعني 1 2 3 هذه هي مجموعة الأشياء أو الخطوات اللي ممكن تتبعها عشان تتعامل مع هذه المشكلة. فأنا آمل حقيقة وأتمنى أن الناس اللي اقتنت الكتاب واللي إن شاء الله ناوية تقتني أنهم يستفيدوا منها.
1: خطوات عملية يعني حتساعدهم أكثر على فهم الموضوع.
2: نعم. بالضبط. جميل. وأنهم يحطوا في بالهم نقطة الاستمرارية مرة ثانية. أنهم ممكن يقولوا أني أنا ما بجلس كل مرة، يعني بدل لا أتخذ أنا مثلا ردة فعل عاطفية لأني معصب أو منفعل، ليش لازم أوقف وأخذ نفس وأضع حلول وبعدين أرجع أتصرف؟ ليش؟ يعني ممكن هو يشوف أن هذا الأمر يأخذ وايد وقت وما يخلص، أن مع كل مشكلة يواجهها يتبع هذا الأسلوب، ويعني مع الاستمرارية راح يتعود وراح يصير هذا هو أسلوب حياته.
1: أسلوب حياته.
2: لو قاس النتائج مقابل الخسائر اللي ممكن تعود عليه من أي ردة فعل عاطفية، بيشوف أن الأسلم والأفضل له اتباع هذه الخطوات وهذا الوضع.
1: نعم، يأخذ نفس ويفكر قبل رد، يعني ما يقوم بأي ردة فعل.
2: بالضبط.
1: نعم.
2: بالضبط.
1: كل الشكر لك دكتورة، نتمنى لأنفسنا ولجميع مستمعين إن شاء الله دائما بداية مهنية نشيطة سعيدة، ليس في كل أحد فقط وإنما في جميع أيام الأسبوع. شكرا لك.
2: شكرا مطول لكم على هذه الاستضافة الطيبة. شكرا جزيلا، ربي يسعدكم.
1: شكرا.
3: طموح ونجاح.
1: في فقرة طموح ونجاح مستمعين الأكارم، وكما اعتدنا نستضيف شخصية تركت بصمة واضحة في مسيرة حياتها وكان لها أثر على محيط الأسرة أو المجتمع. اليوم ضيفنا في الاستوديو الأستاذ عمران بن صالح الرحبي، وهو عضو مجلس إدارة جمعية النور للمكفوفين ورئيس لجنة البرامج والأنشطة، له بصمة واضحة وقوية في عالم المسرح، ولم تكن يوما الإعاقة البصرية حاجزا بالنسبة له، تميز وتفوق في هذا الجانب، وسوف نتعرف على المزيد من خلال استضافتنا له في هذه الفقرة. أهلا وسهلا بك أستاذ عمران.
4: أهلا وسهلا بكم، وأنا جدا سعيد بوجودي معكم في هذه الحلقة إن شاء الله، وعسى أن نقدم ما إن شاء الله يثري المستمع إن شاء الله ويفيد المستمعين إن شاء الله.
1: المسرح بالنسبة لي عمران كيف نعرفه؟
4: المسرح هو فضاء وعالم جميل جدا. تجربة المسرح في حياتي كانت حقيقة، هذه التجربة استفدت منها الكثير. عوالم المسرح حقيقة عوالم جدا عميقة، لا تستطيع أن تعبر مثلا عن شعورك اتجاه هذا المسرح بعبارة بسيطة أو بجملة بسيطة، لأنه المسرح يعني إلى جانب أنه يقدم رسالة تنويرية للمجتمع، يقدم فكرة، يقدم المعرفة والإثراء للمجتمع المحيط فيه، أيضا هو يعني يقدم المعرفة حتى لمن يعني يمارس هذه الهواية.
1: نعم.
4: يتيح لك المجال الغوص في عوالم، في شخصيات كثيرة. ترى الأشياء من زوايا جدا مختلفة، ترى المجتمع وترى العالم في كل شخصية أنت تجسدها على خشبة المسرح أنت ترى العالم بزاوية مختلفة، بزاوية أخرى. كل شخصية تمنحك مساحة لتتعلم من الحياة شيء آخر. فضاء المسرح جدا جدا جدا جميل.
1: نعم. متى بدأت أستاذ عمران؟
4: هي يعني دعنا نقول يعني خلال 18 أو 19 سنة اللي طافت،
1: ما شاء الله.
4: يعني من بعد التجارب البسيطة والتجارب التقليدية اللي هي تجارب المسرح المدرسي، هناك بدينا في جمعية النور للمكوفين بسكتشات بسيطة.
1: جميل.
4: ثم عاد توسعت المشاركات إلى أن ولله الحمد أصبحنا نشارك على مستوى مهرجانات، نمثل السلطنة، نقدم أعمال لها بعد ثقافي وفكري، نقدم أعمال تؤثر أيضا وتسهم في في في في تنمية فكرية للمجتمع.
1: نعم. كيف تغلبت عمران على التحديات؟ كيف تفوقت على نفسك؟ يعني ما شاء الله أصبحت يعني تقوم بأدوار متعددة ما شاء الله وبإتقان. كيف وصلت لشغفك الحقيقي ولم تلتفت لموضوع إعاقتك البصرية؟
4: هو المشوار جدا طويل.
1: نعم.
4: يعني الآن أحدثك أنا، المشوار هذا حدود 19 سنة في مجال المسرح. يعني أنا في أول حضور لي على خشبة المسرح ما كنت من نفس حضوري لآخر مرة اليوم.
1: نعم.
4: التحديات كانت جدا صعبة والتحديات كانت جدا كبيرة، ويعني ما كل التجارب كانت موفقة، لنكون واقعيين أكثر. ما نجحت من أول تجربة، أو ما نجحنا، دعينا نقول حتى إحنا المجموعة
1: كفريق
4: من المكوفين في البداية في جمعية النور المكوفين، ومن ثم مجموعة معاقين من إعاقات مختلفة، تطورت الأعمال.
1: لكن لم تستسلموا.
4: أكيد. يعني هي كأول عمل بأزياء جدا بسيطة، بفكرة كانت أبسط أيضا، يعني الإدراك بعالم المسرح، حدود المسرح، تلك يعني العلبة المسرحية، قوانينها أيضا. يعني ما كنا بذاك الوعي الكبير حقيقة. التحدي كان جدا كبير أنك أنت تصل إلى هذه المعرفة، لمعرفة الأكاديمية دعينا نقول مثلا.
1: نعم.
4: بجوانب المسرح، بالمناطق الخطرة في المسرح، ولكن ولله الحمد بالممارسة تجاوزنا، حاولنا احنا نقدم انفسنا بصوره يعني مختلفه.
1: نعم.
4: نفس الشيء اقتناع الوسط المسرحي كان ايضا يعتبر تحدي، الى ان تقنع المخرجين. الى ان اليوم اصبح المخرجين هم لديهم افكار يعني نتفاجأ منها حقيقه. في تطوير العمل المسرحي مع ذوي الاعاقه.
1: جميل.
4: ارجع واقول لك ان نفس الشيء المسار ما كان بتلك السهوله، ولكن ولله الحمد بإصرار الشباب وحقيقة بالفرص اللي قدرنا أن احنا نثبت فيها وجودنا، ولله الحمد وصلنا إلى يعني منطقة متقدمة.
1: جميل. آمنتوا بأنفسكم وبطبيعة الحال من حولكم أيضا آمن بكم.
4: أكيد أكيد. هو ثقة الإنسان بنفسه، إيمانه.
1: نعم.
4: بموهبته، إيمانه بقدرته أنه هو يقدم في كل حاجة هو لو شغف فيها بإمكانه أنه يصل.
1: جميل.
4: إذا ما يصل اليوم سيصل غدا حتما.
1: نعم. أيضا عمران يعني من بدايات متواضعة إلى جوائز حصلت
4: الحمد
1: عليها.
4: لله.
1: نعم.
4: الحمد لله.
1: فأبرز هذه الجوائز.
4: هو حقيقة الحمد لله رب العالمين، حصلنا كمجموعة جوائز إقليمية، وأنا كعمران حصلت على جوائز فردية. أنا شخصيا ولله الحمد حصلت على 4 جوائز خليجية، وأيضا حصلت على جائزة الشيخ ناصر ولي عهد مملكة البحرين، جائزة الإبداع الخليجي في مجال المسرح لأشخاص ذوي الإعاقة.
1: ما شاء الله.
4: أيضا حصلت على جائزة أفضل ممثل كفيف في الوطن العربي من المركز الإعلامي لذوي الاحتياجات الخاصة بمصر، إلى جانب أيضا الجوائز اللي حققناها لسلطنة عمان. حققنا حدود طوال المرحلة السابقة 28 جائزة
1: إن شاء الله.
4: جماعية من أفضل عرض متكامل وأفضل إخراج وأفضل ممثلين طوال السنوات الماضية في مهرجان الخليجي لمسرح أشخاص ذوي الإعاقة. يعني هناك ولله الحمد يعني جوائز حقيقة ما كانت هي الهدف دعينا نقول، ولكن هي تتويج لجهد يعني بذل حقيقة في تلك الفترات، ولكن نحن ما كان هدفنا حقيقة أنه هو نحقق هذا الجواز كثر ما احنا هدفنا وجائزتنا الكبيرة هو تصفيقة الجمهور نهاية كل عرض. الجائزة الحقيقية هو ثقة المجتمع وتفكير المجتمع في النص المسرحي الذي يقدم. هذه كانت هي أكبر جوائز حقيقة.
1: جميل، والرسالة أكيد اللي كنتوا تقدمونها من خلال العرض، عروضكم يعني المختلفة.
4: حقيقة هي حتى العروض اللي احنا نقدمها ما كنا نقدم عروض تلامسنا أيضا، لأنه يعني مثلا نحن دعنا نقول عندنا في مهرجان خليجي، هذا هو المهرجان الرسمي لمسرح أشخاص ذوي الإعاقة، هذا يكون دوري على كل سنتين في دول مجلس التعاون.
1: نعم.
4: من أهم شروط هذا المهرجان
1: نعم
4: أنه النصوص المقدمة ما تلامس أي قضية للأشخاص ذوي الإعاقة، وهذا رسخ شيء أساسي، بحيث أن أنت من أشخاص ذوي الإعاقة تقدم حالك مثل حال أي مسرحي ما يؤثر ويتأثر به المجتمع من رسالة. فنحن حافظنا على هذا النهج حقيقة، وخلال الفترة الماضية ما قدمنا أي قضية من قضايا ذوي الإعاقة.
1: نعم.
4: يعني حاولنا احنا نتماشى مع القضايا المجتمعية والقضايا الجيوسياسية أيضا الموجودة والقضايا الإقليمية، وقدمنا حقيقة نصوص أيضا لكتاب معروفين وكتاب كبار، يعني من أهمهم اشتغلنا نص لسعد الله والنوس، وهذا قام من قامات الكتابة المسرحية في الوطن العربي، وكانت تجربة يعني جدا صعبة وتجربة يعني عمل كان ثقيل، وحقيقة يعني بذلنا فيه جهد كبير كبير كطاقم ممثلين من أشخاص ذوي الإعاقة مع المخرجين، ولله الحمد استطعنا أن نحقق حقيقة في هذا العمل حلول 7 جوائز.
1: ما شاء الله، رائع. الفرقة التي تنتمي إليها عمران هي فرقة الفن الحديث.
4: نعم.
1: متى تحديدا انضميت لهم؟ وحدثنا قليلا عن هذه الفرقة.
4: انضمينا لهم في 2015 تقريبا، 2016، أنا وفي بعض من إخواني من أشخاص ذوي الإعاقة إعاقات أخرى أيضا. يعني هذا كان اشتغال صدفة أيضا، نحن كنا اشتغلنا سابقا في مهرجانات، اشتغلنا مثلا مع فرق مسرحية أخرى، فرقة الدن، وأيضا اشتغلنا مع فرقة صلالة الأهلية وقدمنا أيضا أعمال. لقائي بفرقة الفن الحديث حقيقة كان في عرض لمسرحية المزار، وكان أول تحدي يخوضه حقيقة الأستاذ جلال لواتي، هو كان المخرج وهو كان عضو مجلس إدارة في هذه الفرقة، فمن هنا بدأت الشراكة معهم حقيقة. بدأنا هناك المشوار في مسرحية المزار التي حقيقة من أنجح أيضا الأعمال اللي قدمناها مع الأستاذ جلال والأستاذ بدر النبهاني، وكانت أيضا من تأليف الدكتور عماد الشنفري. المزار كان قصة أخرى، يعني لأول مرة نلتقي بهؤلاء المخرجين، مخرجين ما عندهم أي علاقة بأي شخص من أشخاص ذوي الإعاقة، ما يعرفوا، ما تعاملوا أبدا لا مع كفيف ولا مع أصم ولا مع إعاقة حركية. كانت تجربة جدا بالنسبة لهم صعبة وبالنسبة لنا إحنا صعبة، إن إحنا كيف نوصل الفكرة اللي إحنا أو الخبرة مثلا أو التجربة اللي إحنا اشتغلناها في دورات سابقة من هذا المهرجان لهذا المخرجين. ولكن مع إصرارنا إحنا وإصرارهم أهمة حقيقة قدرنا إن إحنا نعمل توليفة ونعمل يعني عمل جدا جدا جدا جميل، حدود تقريبا نحن كلنا 23 إلى 25 ممثل من الإعاقة الحركية والإعاقة السمعية والإعاقة البصرية، وأيضا من الأشخاص من غير ذوي الإعاقة.
1: ما شاء الله.
4: فكانت توليفة حقيقة جدا مميزة. قدمنا هذا العرض لمدة 8 عروض. كان هذا العرض حصل على المركز الأول في مهرجان المسرح الخليجي لأشخاص ذوي الإعاقة، وعرضنا أيضا في مهرجان الدن العربي، وحصل إشادة وترشحوا منا ممثلين 2 لجوائز. عرضنا كأول عمل مسرحي عماني يعرض على منصة الهيئة العربية للمسرح، وكان هذا العرض عرض المزار وعرض يعني عمان أول عرض تقدمه، وكان قدمنا مسار ثالث، وأيضا قدمنا كمسرح أشخاص ذوي الإعاقة. فيعني كانت مسيرة طويلة لهذا العمل، ولله الحمد يعني منها بدأت الأعمال، بدأت أن احنا نطور هذه الأعمال، بدينا أن احنا نلاحظ ما هي الأشياء اللي بإمكاننا نطورها لذوي الإعاقة، الإعاقات الأخرى أو الثانية، كيف أن بإمكاننا توظيفهم على خشبة المسرح، ما هي لغات التواصل بين الإعاقة السمعية مثلا والإعاقة البصرية. يعني هي التجربة والممارسة هي اللي تولد الحلول في أي عقبة أو أي تحدي نواجهه.
1: جميل. شاركت مؤخرا عمران في المهرجان الثقافي والفني الدولي للأشخاص ذوي الإعاقة في الرباط بالمملكة المغربية. إيش نوع المشاركة؟ يعني عرضت التجربة العمانية ربما متعلقة بمشاركة الأشخاص ذوي الإعاقة في المسرح. لو تلخصت للمستمع الكريم إيش كانت نوع مشاركتك وإيش أبرز ما قدمته في هذا المنتدى؟
4: نعم، هو هذا المهرجان مهرجان سنوي دولي تنظم جمعية التعاون الثقافي للأشخاص ذوي الإعاقة بالمغرب. يعني في عروض مسرحية وعروض موسيقية تشمل كل الإعاقات، إلى جانب أنها تقدم ندوات فكرية متعلقة بمجال الفنون وآلية الدمج الفنون مع الأشخاص ذوي الإعاقة، وآلية الاستفادة أيضا من الفنون كدراسات أكاديمية في علاج بعض الإعاقات. حقيقة أنا كنت مشارك بتجربة، عرض تجربة سلطنة عمان في مسرح أشخاص ذوي الإعاقة. جميل. بحكم أنه يعني خلال الآونة الأخيرة، خلال هذه المسيرة 18 إلى 19 سنة، كانت هناك تحديات، كانت هناك حلول لهذه التحديات. قدمت التجربة العمانية من إنجازات ومن أيضا حلول ونتائج وإنجازات أيضا للتجربة العمانية. وحقيقة يعني تفاجأت من ردود الفعل، بأنه أساسا في بعض الأعمال عندهم ما تقدم، يعني صعب أنهم تقدم مثلا الإعاقة السمعية والإعاقة البصرية في نفس العمل المسرحي. ولله الحمد نحن تخطينا هذا التحدي، وأصبح هناك في أكثر من عمل هناك في لغة تواصل قد يكون مبتكرة من الحوار المسرحي. قدمت أيضا الفرص والإمكانيات الموفرة، يعني ولو أنها بسيطة، ولكن هي أسهمت في تطوير أيضا الحراك المسرحي لأشخاص ذوي الإعاقة هنا في سلطنة عمان.
1: إذن عمران، طموحك لا محدود، يعني أكيد هناك طموح مستمر فيما يتعلق أكيد بتحقيق العديد من الإنجازات على خشبة المسرح محليا وعربيا. ما الذي تسعى لتحقيقه مستقبلا، أو ما هي أعمالكم المستقبلية إن شاء الله مع الفرقة؟
4: الحياة هي مساحة واسعة، لأن الإنسان يقدم شغفه ويقدم نفسه ويقدم ذاته يعني بصورة أيضا مطورة. حقيقة هناك أعمال إن شاء الله قادمة، هناك فكرة لتقديم عمل جماهيري إن شاء الله من إنتاج أشخاص ذوي الإعاقة على خشبة المسرح قريبا بإذن الله.
1: جميل. رسالة توجهها من عمق تجربتك عمران، يعني أنت شخص تملك موهبة، يعني آمنت بنفسك، أيضا الأشخاص القريبين منك واللي حواليك أيضا آمنوا بك. اليوم إيش الرسالة اللي تقدمها لأولياء أمور الأشخاص ذوي الإعاقة، أطفال مراهقين عندهم وشغوفين بالمسرح أو بهوايات أخرى؟
4: هو أي إنسان حقيقة، أنا أقدم له هذه النصيحة، استغل كل فرصة بإمكانه أنه هو يطور من ذاته، يطور من نفسه، ويطور من موهبته. لا يتنازل من أول عثرة. هناك صعوبات أكيد. هناك مقولة تقول أنه إذا وجدت أن في طريقك عقبات فأنت تمشي في الطريق الصحيح.
1: أحسنت.
4: لأن الحياة يعني تتطلب من الإنسان السعي، وتتطلب من الإنسان الجهد الكبير. لا تتواضعوا في أحلامكم. ابحثوا عن ذواتكم في كل عمل، في كل فرصة تجدونها.
1: بالفعل عمران مثل ما قلت، لا تتواضعوا في أحلامكم، دائما ارفعوا سقف أمنياتكم وأحلامكم واسعوا، والحياة مليئة بالتحديات، لكن على قدر أهل العزم تأتي العزائم، وتأتي على قدر الكرام والمكارم، وتعظم في عين الصغير صغارها، وتصغر في عين العظيم العظائم. وأنت مثال يعني جميل على الطموح وعلى إصرارك للوصول لأحلامك بكل إتقان وبكل تفاني وبكل اجتهاد. شكرا جزيلا لك عمران بن صالح الرحبي.
4: شكرا جزيلا لكم، وشكرا لكم على هذه الفرصة وهذه المساحة الجميلة اللي تحتوها لنقدم ولو الشيء البسيط للمستمع الكريم، ونتمنى أن قدمنا شيء بإمكان أنه هو يثري المستمع
1: إن شاء الله. عمران رحبي، عضو مجلس إدارة جمعية النور للمكفوفين، ورئيس لجنة البرامج والأنشطة، كل التوفيق لك وكل التوفيق لجميع أعضاء جمعية النور للمكفوفين.
4: شكرا لكم.
3: أسلوب حياة،
5: صحة وحياة.
0: في صحة وحياة نناقش موضوع ناقشناه في الحلقات السابقة، وهو موضوع متلازمة داون المعروفة أيضا باسم التثلث الصبغي 21. هي اضطراب يتسبب في كروموسوم إضافي في تأخير النمو العقلي والجسدي للطفل، وهو أكثر أمراض الولادات الوراثية انتشارا، حيث يصيب واحد من كل 830 ولادة حية. في وزارة الصحة هناك اهتمام كبير، وهناك رعاية شاملة ومتخصصة لمرضى متلازمة داون عبر إصدار أدلة إرشادية طبية معتمدة، وتوفير برامج التدخل المبكر وغيرها من الورش المقامة التي تسهل من تقبل هذا الوضع وإجراء الفحوصات الدورية اللازمة في مختلف المحافظات. عشان نتعرف أكثر على تفاصيل هذا الموضوع، يسعدنا أن نرحب بالدكتورة زوينة بنت حميد الوهايبي، أخصائية أطفال بمستشفى النهضة. أهلا وسهلا بك دكتورة زوينة.
6: أهلا فيكم، شكرا على الاستضافة وشكرا لاختيار هذا الموضوع.
1: أهلا وسهلا بك دكتورة زوينة. بداية، ما أهمية التدخل المبكر في تحسين قدرات الطفل؟
6: سؤال جدا مهم. السنوات الأولى الثلاث في عمر الطفل هي فترة ذهبية لنمو الدماغ. التدخل المبكر ليس مجرد استثمار، يعني إضافة بسيطة أو خدمة إضافية تقدمها الوزارة، هو استثمار حقيقي في مستقبل هذا الطفل. الدراسات العالمية تؤكد لنا أن الأطفال اللي حصلوا على التدخل المبكر في الشهور الأولى يحققوا نتائج أفضل في الحركة، في الاستقلالية، مقارنة بمن يبدأ متأخرا. الأطفال اللي يتلقون تدخل مبكر مكثف تكون مهاراتهم أكثر مقارنة بالأطفال الآخرين الذين لم يحصلوا أي رعاية منذ البداية.
0: نعم. طيب، متى ممكن تبدأ الأسرة بطلب الخدمات التأهيلية؟
6: فور التشخيص، نحن ما ننتظر. يعني من الأشهر الأولى جدا مهمة، لا ننتظر حصول التأخر النمائي، مجرد ما نتأكد من التشخيص نبدأ بتقييم الطفل ووضع خطة متابعة.
0: نتكلم عن أكثر المهارات التي تستفيد أو يتم الاستفادة منها من خلال التدخل المبكر.
6: نقدر نحن نقسمها إلى 4 دومينز: المهارات الحركية مثل الجلوس، الحبو، المشي، التواصل واللغة، المهارات الاجتماعية والتفاعل، وأيضا مهارات الاعتماد على النفس، وهي مهارات جدا جدا مهمة عشان يكون الطفل مستقل في المستقبل بإذن الله.
0: نعم.
1: ماذا عن الفحوصات الدورية أستاذة زوينة؟ هل الفحوصات الدورية لها دور في الاكتشاف المبكر لمثل هذه الأمراض؟
6: بالفعل، متابعة الطفل المتلازم الداون تختلف قليلا عن متابعة الأطفال الطفل العادي، لأنهم أكثر عندهم معرضين للمشاكل الصحية. نعم. أكثر عن غيرهم. 50% منهم يولدون مشاكل عيوب خلقية، وهذه أحيانا ما تنكشف مع الولادة، تبين مع العمر. أيضا أكثر عرضة لأن تكون عندهم مشاكل السمع والبصر، أكثر عرضة تكون عندهم مشاكل واضطرابات في الغدد الدرقية، لذلك نحرص على التفحوصات الدورية لهذه المشاكل.
0: نعم. طيب لما نيجي نتكلم عن أيضا الخدمات التأهيل والعلاج خاصة فيما يتعلق بعلاج النطق، فكيف يؤثر العلاج الطبيعي والوظيفي في تحسن النطق لديهم؟
6: طيب مثل ما قلنا العلاج الوظيفي والطبيعي وأيضا علاج النطق هذا جدا مهم. العلاج الطبيعي معظم الأطفال المتلازمة داون يكون عندهم رخاوة في العضلات منذ الولادة، فالعلاج الطبيعي يقوي لهم العضلاتهم. العلاج الوظيفي يساعدهم أن يكتسبوا المهارات، مثلا أنهم يقدروا يمسكوا المرضعة، يقدروا يبدوا يأكلوا وحدهم، يقدروا يعتمدوا على نفسهم. علاج النطق على جزئين، الأول أنه يقيم هل هو في تشرقات صامتة لا قدر الله ممكن تسبب لهم التهابات في الصدر متكررة، وأيضا يساعدهم في بعد فيما بعد في القدرة على النطق والتواصل.
1: نعم، وأكيد هناك مؤشرات دكتورة زوينة تدل على أن هناك أن الطفل هذا يحرص تقدم في خطة علاجية طبعا. أكيد معينة للعلاج الطبيعي وللعلاج الوظيفي وعلاج النطق، يعني ما هي المؤشرات التي تدل وبعد أيضا الفحوصات الدورية أن هذا الطفل فعلا يحقق تقدم؟
6: نحن التقدم في الحقيقة لا نقيسه بكلمات أو بدرجات، لكن نقارن الطفل اليوم وهذه الزيارة كيف كان وكيف صار في الزيارة اللي بعدها،
1: مقارنة الزيارتين ببعض.
6: أيوة، نقارن الطفل بنفسه ما كان عليه بالأمس ونحتفل بكل خطوة يحققها.
1: جميل، وهذا الشيء ممكن يساعده في الخطوة اللي بعدها دكتورة، موضوع اللي هو الاندماج بالنسبة طبعاً. للتعليم.
6: أيوة، الدمج هذه شيء جدا جدا مهم، لأن الطفل في النهاية يعيش في المجتمع. الدراسات العالمية تؤكد أن الأطفال ذوي المتلازمة لما يكونوا في بيئات تعليمية دامجة يحققون إنتاج أفضل سواء كان في اللغة أو في المهارات الاجتماعية والاستقلالية. لذلك نحن دائما نشجع الأطفال والعائلات على الدمج إلا إذا كانت الخدمة متوفرة.
0: طيب يعني نحن نتكلم عن مرحلة من العمر لدى الطفل مختلفة ربما عن الأطفال الطبيعيين، الوالدين أكيد يحتاجوا الكثير من الدعم في هذه المرحلة. نتكلم عن أنواع الدعم التي تقدمونها أو التي تحتاجها الأسرة بعد عملية التشخيص.
6: طبعا نحن هنا في محافظة مسقط معنا المجمعات السيبو شرقيات والعامرات، نتابع الأطفال من الولادة إلى عمر 18 سنة. المتلازمة داون يكون عندهم تأخر في الحركة، تأخر نمائي في الوزن والطول، ما نستخدم الجداول العادية، نستخدم الجداول مخصصة لهم، وتكون عندهم متابعات دورية في السنة الأولى تكون مكثفة بالأشهر، وبعدين كل سنة، وبعدين كل 3 سنوات، وبعدين ينتقل إلى الرعاية الثانوية. نحاول نسوي حملات توعية في 21 مارس هو يوم العالمي للاحتفاء بالمتلازمة داون، نزيد توعية فيها، وأيضا نجلس مع الأمهات نحاول نفهم إيش الصعوبات اللي معاهم. أحيانا نحتاج نتواصل مع وزارة التربية مثلا عشان يتنقلوا هذا الطفل، وأيضا أحيانا بعض الأطفال يحتاجوا أنهم ينتقلوا للمستشفيات الثلاثية عشان إذا عندهم مشاكل صحية معقدة.
0: يعني ذكرت نقطة جدا مهمة وهي مرحلة الانتقال إلى الاستقلالية، فكيف من الممكن أنه يصبح هذا الطفل الذي يعني يحتاج كثير من الاهتمام من والديه والرعاية إلى مستقل وتتنمى لديه مهارات الاعتماد على النفس؟
6: طبعا هذا يبدأ من البداية، عشان كده نحن دائما نقول التدخل المبكر. لما تبدأ تتدخل مبكر في الشهور الأولى في السنوات الأولى من الحياة، القدرة الحركية على الطفل، القدرة العضلية للطفل تكون زينة. نفس الشيء فيما بعد نحتاج أن الأسرة تكون داعمة، المدارس تكون داعمة. لما تتكاثر جهود الجميع نوصل أن الطفل يكون مستقل، وأتوقع أن هذا هو الهدف للجميع، أن الطفل يكون في النهاية مستقل يقدر يعتمد على نفسه. فهي جهود مجتمعة من المستشفى، من المدرسة، ومن الأسرة أيضا.
1: طيب أنت بما أنك يعني دكتورة من خلال خبرتك يعني وأنك قريبة من هذه الفئة، برأيك هل هناك من تحديات ممكن أن أو يمكن بعض الفجوات اللي ممكن تعزز من الخدمات المقدمة لهذه الفئة؟
6: التحديات صراحة جدا كثيرة، أبرزها نقص الوعي أحيانا من المجتمع ومن الأسر. فحين الأسرة تكون ما واعية أن فيه خدمات مقدمة، أن الطفل يحتاج إلى متابعات، يحتاج أنه يروح لجلسات علاج وظيفي وحركي وعلاج بالنطق. أيضا هناك نقص من المجتمع بالوعي اللازم أن نحن هذا الطفل يحتاج أني أدمجه، أني عامله كطفل كجزء من المجتمع. وأيضا في تفاوت في الخدمات المقدمة بين المناطق هنا في السلطنة وبين المدارس أيضا، أو أيضا يوجد نقص في الكوادر التعليمية اللي هي مؤهلة للتعامل مع الأطفال المتلازمة واحتياجاتهم.
0: طيب في الختام، يعني إيش هي الرسالة اللي تود إيصالها للأسر اللي لديها طفل حديث التشخيص بمتلازمة داون؟
6: أقول لكل أم وأب، الطبيعي من الطبيعي جدا أن تشعروا بالخوف في البداية، لكن لا تجعلوا التشخيص يسرق منكم فرحة طفلكم. طفلكم أولا وأخيرا هو طفل لديه أحلام، وبإذن الله سيصل للاستقلالية مع الرعاية الصحية المناسبة والتدخل المبكر والدعم الأسري والتعليم الجيد. معظم الأطفال يستطيعون أن يحققون تقدما مبهرا ويعيشوا حياة مليئة بالإنجاز والمحبة بإذن الله تعالى. وهنا معنا في السلطنة يعني نماذج جدا جدا جميلة لأطفال حسب

0: هذا الأمر للدكتورة تحت الهواء أن هذه الفئة فئة لطيفة جدا وجذابة وذكية لماحة، يعني سبحان الله، يعني رغم بعض أكيد العوارض الظاهرة جدا في بعض القدرات، لكنها في المقابل عندهم لمسة مميزة في التعامل والتعاطي مع الآخرين، وقمة طبعا في اللطف والحساسية، يعني يجعل الشخص يتعامل معهم أو يدفع الشخص أن يتعامل معهم بكل ود وتقدير واحترام.
1: شكرا لك دكتورة زوينة بنت حميد الوهايبي، أخصائية أطفال بمستشفى النهضة، يعطيك العافية.
2: شكرا جزيلا لكم، أحسنتم.
3: سلامتك. سلامتك.

0: أسلوب حياة.
1: في ختام برنامجنا اليوم إن شاء الله يا رب تكون جميع الإضاءات التي قدمناها في مختلف موضوعاتنا نالت على رضاكم، وقدمنا لكم معلومات جديدة انضافت إلى رصيد معلوماتكم ولو بالشيء اليسير.
2: نعم، وكل الأشياء يا فاطمة تزهر في أسلوب حياة حتى نلتقي لكم خالص الود من أسلوب حياة.
3: أسلوب حياة.
1: في الإعداد هذه أرق التحيات من المعدة تماضر بنت سالم الوهابي،
2: وفي التقديم هذه تحية من فاطمة بنت علي الإسماعيلي ووعد بنت علي الهطالي،
1: وفي الإخراج ولاء بنت ناصر الحسني.
2: إلى اللقاء.

0: إذاعة سلطنة عمان. إذاعة سلطنة عمان تقدم مسرحيات خالدة. بطولة رشا البلوشية، أحمد درويش، نجاة سعد، هلال الهلالي، نور البادية، زهى قادر، بدر الشيباني، أحمد الكلباني، عائشة البلوشية، جنان العيسى، مريم الفارسية، بالاشتراك مع الفنان صالح القاسمي والفنان أنيس الحبيب. التأليف الدرامي نور الدين الهاشمي. المخرج المساعد حمد الوردي. مسرحيات خالدة. تمثيل وإخراج سعود بن سالم الدرمكي.
1: المغنية الصلعاء
2: يوجين يونسكو.

0: يوجين يونسكو مؤلف مسرحي روماني فرنسي، ولد عام 1909 من أب روماني وأم فرنسية، وعاش حياته متنقلا ما بين فرنسا ورومانيا. يعد يونسكو من أشهر كتاب المسرح الطليعي أو مسرح العبث أو اللامعقول، الذي ظهر في أوروبا خاصة بعد الحرب العالمية الثانية التي عصفت بأوروبا دمارا، كما أحدثت دمارا كبيرا في الأفكار والمفاهيم السائدة. ومسرح اللامعقول يسخر من عبثية الحياة، ويصف وحدة الإنسان وانعدام الغاية من الوجود الإنساني وشدة اغتراب الإنسان عن الإنسان رغم ازدحام المدن وكثافتها.
1: لم تكن المسرحيات هي أول ما كتبه يونسكو، بل كتب الشعر والنقد في البداية، ونشرت أعماله في الصحف الرومانية. وأول مسرحية كتبها هي مسرحية المغنية الصلعاء عام 1948، وعرضت لأول مرة عام 1950 في فرنسا، وقد لاقت في البداية فشلاً ذريعاً، ولم تلقى النجاح إلا عندما كتب عنها النقاد والكتاب وأثنوا عليها.
0: كتب يونسكو بعدها العديد من المسرحيات، وتنتمي إلى هذا اللون من مسرح العبث أو اللامعقول، ومن أهمها
1: الدرس،
0: الكراسي،
1: اللوحة،
0: جاك أو الامتثال،
1: المستأجر الجديد،
0: السائر في الهواء،
1: الملك يحتضر.
0: في حوالي عام 1948 جلس كاتب شاب فرنسي الأم روماني المولد، هو يوجين يونسكو، يحاول أن يتعلم اللغة الإنجليزية في كتاب كان شهيرا في مجاله في ذلك الحين. بعد أن تصفح الكتاب مرات ومرات، بدأ يشعر بالسأم بسبب طريقة الكتاب التكرارية في تعليم لغة شكسبير، مما يفرغ تلك اللغة من مضمونها. أحس في نهاية الأمر بأنه بدلا من الشغف بتعلم هذه اللغة، بات يشعر برغبة حادة في هجاء الأسلوب المقيت الذي كرهه باللغة.
1: ولما كان الشاب من هواة المسرح في الوقت نفسه الذي كان يميل فيه إلى السرياليين، إذ كان يعيش آنذاك في باريس عاصمة السريالية في ذلك الحين، وجد نفسه يكتب على سبيل الدعابة أول الأمر نصا مسرحيا، سرعان ما أطلق عليه عنوانا لا علاقة له به على الإطلاق، المغنية الصلعاء، بيد أن النص الذي كان دعابة في البداية لم يلبث بعد سنتين، أي في عام 1950، أن قدم كما هو على خشبة باريسية صغيرة.
0: جوبي هذا العرض المسرحي بنوعين من ردود الفعل، نوع امتدحه معتبرا إياه إدخالا حقيقيا لسوريالية عابثة في المسرح، ونوع هجاه ونقده، غير أن هذا التناقض لم يلغي وجود الكاتب بل عززه، إضافة إلى أن المسرحية سرعان ما اجتذبت المزيد والمزيد من الجمهور، لتعتبر لاحقا مؤسسة لمسرح العبث أو اللامعقول. يصح الافتراض إذن أن المغنية الصلعاء هي التي أسست لما يسمى بمسرح العبث.
1: شخصية المسرحية:
0: السيد سميث،
1: مدام سميث،
0: السيد مارتن،
1: مدام مارتن،
0: ماري الخادمة،
1: رئيس غرفة الإطفاء.
0: داخل منزل برجوازي إنجليزي وحول مدفأة خشب، تبدأ أحداث المسرحية بحوار بين الزوجين سميث القاطنين بأحد أحياء لندن البرجوازية، انتهيا للتو من العشاء، فالساعة الآن 9، ونرى في المشهد السيد سميث وهو يدخن غليونا ويقرأ جريدة ويرتدي نظارتيه، وإلى جواره على مقعد آخر تجلس السيدة سميث ترتق الجوارب. ساعة الحائط تدق 9 دقات، ويبدأ حوار لا معنى له، تزيئة للفراغ بين الزوج وزوجته حول العشاء والطعام.
1: إنها 9، لقد تناولنا حساء وسمكا وبطاطس بالدهن وسلطة إنجليزية، وتناول الأطفال ماء غازيا، أكلنا جيدا هذا المساء لأننا نسكن في ضواحي لندن، ولقب عائلتنا سميث.
2: نعم نعم هذا صحيح.
1: الزيت الذي يبيعه بقال الزاوية أفضل من زيت البقال المقابل القاطن في أسفل التل، ولكنني لا أقصد بأن زيتهما رديء.
2: هذا صحيح، نعم نعم.
1: ومع ذلك فإن زيت بقال الزاوية أفضل بكثير.
2: نعم نعم، هذا صحيح.
1: مستر باركر يعرف بقالا بلغاريا اسمه بوبوشيف.
2: من هو مستر باركر؟
1: لا أدري، ولكنه هو الذي تحدث عن البقال البلغاري.
2: هل كنت تتحدثين عن مستر باركر أم عن البقال البلغاري؟
1: إنه من كبار المتخصصين في اللبن الزبادي، وحاصل على دبلوم في صناعة اللبن الزبادي. سأذهب إليه غدا لأشتري مقدارا كبيرا من لبن الزبادي. الزبادي مفيدة للمعدة والكليتين والزائدة الدودية.
2: هذا صحيح، لكن من قال ذلك؟
1: الدكتور ماكنزي الذي يعالج أطفال جيراننا الجون، إنه طبيب ماهر.
2: وكيف عرفت أنه طبيب ماهر؟
1: إنه لا يصب أي دواء دون أن يجربه على نفسه، فقبل أن يعالج كبد ماستر باركر قام بتجريب الدواء على كبده مع أنه ليس مريضا.
2: ولكن كيف خرج الدكتور ماكنزي معافى ومات مستر باركر؟
1: لأن العملية نجحت مع ماكنزي وفشلت مع باركر.
2: إذن هذا الطبيب ليس ماهرا، كان من المفروض أن تنجح العملية مع الاثنين أو يموت الاثنان.
1: لماذا؟
2: لأن الطبيب ذا الضمير الحي يجب أن يموت مع المريض إذا لم يتمكنا من الشفاء معا، فقائد السفينة يهلك مع السفينة وسط الأمواج ولا يبقى بعدها على قيد الحياة.
1: لا نستطيع أن نقارن المريض بالسفينة.
2: ولم لا؟ السفينة أيضا لها أمراضها، وكان على طبيبك هذا، ما اسمه؟
1: أتقصد المريض أم الطبيب؟
2: الطبيب طبعا،
1: اسمه ماكنزي.
2: كان على ماكنزي هذا أن يموت مع مريضه كما يموت القبطان قائد السفينة مع ركابه.
1: ما المغزى من كلامك هذا؟
2: المغزى أن الأطباء ليسوا سوى مشعوذين، وكذلك المرضى.
1: ماذا تقرأ؟
2: الصفحة الاجتماعية، تستهويني أخبار الوفيات، ولكن هناك سؤال يحيرني يا سيدة سميث.
1: ما هو؟
2: لماذا يكتبون دائما أعمار المتوفين في الجريدة ولا يكتبون أعمار المواليد الجدد؟ أنا أرى أن هذا الوضع مقلوب.
1: أنا في الحقيقة لم أسأل نفسي هذا السؤال. هل ذكروا من المتوفين؟ شخصا نعرفه؟
2: انتظري. يا إلهي، إنه مستر بوبي واتسون.
1: هل مات بوبي واتسون؟
2: فيما أنت مندهشة؟ لقد مات منذ عامين وحضرنا جنازته.
1: تذكرت على الفور، ولكن لماذا اندهشت أنت أيضا عندما قرأت الخبر بالجريدة؟
2: أنا لم أقرأ الخبر بالجريدة، لقد تذكرت ذلك عن طريق تداعي الأفكار.
1: موته كان خسارة، كان يبدو أصغر من سنه الحقيقية.
2: كان أجمل جثة رأيتها في بريطانيا، لم يكن يبدو في سنه الحقيقية. 4 سنوات قد مضت على وفاته، وجسده ما زال محتفظا بحرارته. كان جثة حقيقية حية. كم كان بوبي واتسون مرحا.
1: الرحمة لك يا مدام بوبي.
2: أتقصدين مستر بوبي المسكين؟
1: كلا، أنا أقصد زوجته، كانت تدعى بوبي مثله، وبما أنهما كانا يحملان نفس الاسم فلم يكن من الممكن أن نميز أحدهما عن الآخر. بعد موته فقط استطعنا أن نميز بينهما. هل تعرف ميسيس بوبي؟
2: لم أشاهدها إلا مرة واحدة عن طريق الصدفة في جنازة بوبي.
1: أنا لم أشاهدها في حياتي. هل هي جميلة؟
2: ملامحها عادية، ومع ذلك يمكن أن تقولي بأنها جميلة. هي بالغة الطول، بالغة الضخامة، وملامحها ليست عادية، وهي تعمل مدرسة للغناء.
1: ومتى ينويان عقد زواجهما؟
2: في الربيع القادم على الأكثر.
1: يجب أن نحضر حفل زواجهما،
2: ويجب أن نقدم لهما هدية زواج.
1: سنقدم إليهما الصينية الفضية التي قدمت إلينا في حفل زواجنا ولم نستخدمها. من المؤسف أن تصبح أرملة وهي ما تزال شابة.
2: من المؤسف أنهما لم ينجبا أطفالا.
1: وماذا كانت ستصنع بالأطفال؟
2: إنها لا تزال شابة، وهي تستطيع أن تتزوج مرة أخرى.
1: ومن سيعتني بالأطفال؟ أنت تعرف جيدا أن لها ولدا وبنتا. ما اسم كل منهما؟
2: الصبي اسمه بوبي.
1: والبنت؟
2: بوبي أيضا على اسم أمها وأبيها، بوبي واتسون العجوز هو عم بوبي واتسون الذي مات ثري، ويمكن أن يتكفل بتربية بوبي.
1: وعمة بوبي واتسون واسمها بوبي واتسون، يمكن أن تتكفل بتربية بوبي،
2: ويمكن حينها لبوبي واتسون أن تتزوج.
1: وهل تضع عينها على شخص معين؟
2: نعم، إنه أحد أبناء عم بوبي واتسون.
1: من هو بوبي واتسون؟
2: عن أي بوبي واتسون تتحدثين؟
1: عن بوبي واتسون ابن بوبي العجوز، عمي بوبي واتسون الآخر الميت.
2: كلا كلا، ليس هذا، بل الشخص الآخر، بوبي واتسون ابن السيدة بوبي واتسون ابن العجوز، عمة بوبي واتسون الآخر الميت.
0: وهكذا يدخل الحوار في متاهة لفظية عبثية تعبر عن اضطراب الفكر والرؤية واغتراب الفكر عن اللفظ، وتحول الحديث إلى تراكم لفظي سخيف لا معنى له ولا فائدة. وتحضر الخادمة ماري وتعلن أنها ذهبت إلى السينما مع صديق لها، ثم خرجا من السينما وشربا حليبا وقرأ جريدة، ثم تعلن عن قدوم مستر مارتن وزوجته ميسيس مارتن، ولا شيء يتغير حتى بقدوم هذين الضيفين، ورغم أنهما زوجان منذ مدة طويلة، لكننا نفاجأ في الحوار أنهما لا يعرفان بعضهما، ويستمر الحوار السطحي العبثي، ويجري هذا الحوار الغامض المقلق بين الضيفين مارتن وزوجته. عفوا سيدتي، يبدو لي إذا لم أكن مخطئا أنني التقيت بك في مكان ما.
3: وأنا أيضا يا سيدي، يبدو أنني التقيت بك في مكان ما.
0: ألا يجوز أنني لمحتك في مدينة مانشستر عن طريق الصدفة؟
3: هذا جائز، فأنا أصلا من مدينة مانشستر، ولكنني لا أستطيع الجزم بأنني لمحتك هناك أو لا.
0: يا إلهي، أنا كذلك من مدينة مانشستر يا سيدتي.
3: شيء عجيب.
0: كل ما هنالك يا سيدتي أنني غادرت مدينة مانشستر منذ 5 أسابيع.
3: يا لها من مصادفة عجيبة، وأنا أيضا غادرت مدينة مانشستر منذ 5 أسابيع.
0: وأخذت قطار 8:30 صباحا.
3: يا لها من مصادفة عجيبة، لقد ركبت أنا بنفس القطار.
0: لعلي شاهدتك يا سيدتي في القطار.
3: هذا جائز، ولكنني لا أتذكر أي شيء من هذا.
0: كنت مسافرا في الدرجة الثانية، مع أنه لا توجد في القطار درجة ثانية.
3: شيء عجيب، شيء غريب، أنا أيضا كنت مسافرة في الدرجة الثانية.
0: لعلنا تقابلنا إذن في الدرجة الثانية، مع أنه لا توجد درجة ثانية.
3: هذا جائز، لكنني لا أتذكر جيدا يا سيدي.
0: مكاني كان في العربة رقم 8.
3: شيء عجيب، شيء غريب، ومكاني كان في العربة رقم 8 المقصورة 6.
0: شيء عجيب، شيء غريب، يا لها من مصادفة. إذن التقينا في المقصورة 6، وكان مقعدي رقم 6 بجوار النافذة.
3: يا إلهي، شيء عجيب، غريب أيضا، فقد كان مقعدي بجوار النافذة أيضا.
0: إذن لابد أن كل منا قد شاهد الآخر.
3: شيء عجيب، شيء غريب، لكنني لا أتذكر ذلك.
0: تلك السيدة التي تشبهك رجتني أن أضع حقيبتها فوق الشبكة، وشكرتني بعد ذلك وسمحت لي بالتدخين، ولعلنا تعرفنا في ذلك الحين.
3: شيء عجيب، شيء غريب، هذا جائز، ومع ذلك فلا أظن أنني أتذكر ذلك.
0: منذ وصولي إلى لندن وأنا أسكن في شارع برومفليد.
3: شيء عجيب، شيء غريب، وأنا أيضا منذ وصولي إلى لندن وأنا أسكن في شارع برومفيلد.
1: ويستمر هذا الحوار العبثي بين الزوج وزوجته كتعبير عن غربة أحدهما عن الآخر رغم زواجهما الطويل. وأخيرا،
0: عندي طفلة صغيرة، هي ابنتي عمرها 2، وهي شقراء وجميلة جدا، اسمها أليس.
3: يا لها من مصادفة عجيبة، أنا أيضا لي طفلة صغيرة وجميلة عمرها 2 وتدعى أليس.
0: لعلها نفس الطفل.
3: شيء عجيب، شيء غريب، هذا جائز يا سيدي.
4: إذن يا سيدتي، أعتقد أنه ليس هناك أدنى شك أننا سبق أن التقينا، وأنت زوجتي أليزابيث، وأخيرا عثرت عليك.
0: وتدق الساعة دقات طويلة معلنة عن مرور وقت طويل، ثم يحضر أصحاب البيت السيدة سميث والسيد سميث.
1: مساء الخير أيها الصديقان العزيزان. عفوا إذا كنا جعلناكما تنتظران كل هذا الوقت، فحين علمنا أنكما قادمان لزيارتنا أسرعنا بارتداء ملابس الحفلات واستقبال الضيوف.
2: لم نتناول شيئا من الطعام طوال النهار، 4 ساعات ونحن ننتظركما، لماذا تأخرتما عن الحضور؟
3: حقا تأخرنا، أليس كذلك؟
4: إذا كنت تقولين أننا تأخرنا فقد تأخرنا.
3: كلنا مصابون بالزكام،
1: ومع ذلك فالجو ليس باردا.
4: كلا لحسن الحظ. هل أنت حزين مستر سميث؟
1: كلا، إنه يشعر بالضيق فقط.
3: في مثل عمرك لا ينبغي أن يشعر المرء بالضيق.
2: القلب ليس له عمر.
4: صحيح،
3: كلام يقال ويقال عكس ذلك.
2: الحقيقة وسط بين الاثنين.
3: أيضا صحيح.
1: أنتما المارتن تسافران كثيرا، هل لديكما أشياء مثيرة تقصانها علينا؟
4: أقول يا حبيبتي، ماذا رأينا اليوم؟
3: لا داعي، فلن يصدقني أحد.
1: لن نشك فيما تقولين.
2: هذه إهانة إذا ظننت أننا نشك فيما تقولين.
3: لقد شاهدت اليوم شيئا عجيبا لا يصدقه أحد.
4: قولي بسرعة.
2: سنسمع ما سيسلينا.
3: ذلك اليوم وأنا في طريقي لشراء الخضار.
1: الخضار يرتفع ثمنها باستمرار.
2: لا يجب أن تقاطعيها، أنت متعبة، تابعي قصتك المشوقة يا سيدة مارتن.
3: حسنا، رأيت في الطريق بجوار أحد المقاهي سيدا يرتدي ثيابا لائقة، كان في نحو 50 من العمر،
1: ربما كان أقل.
2: يجب أن لا تقاطعي هذه القصة المشوقة. أنت حقا مزعجة.
1: أنت الذي قطعتها أولا يا سميث، تابعي يا مدام مارتن.
3: كان يضع ركبة على الأرض ويقف بشكل مائل.
4: مائل؟ مستحيل.
3: نعم كان مائلا، واقتربت منه لأرى ما يصنع.
2: تقصدين الرجل المائل الذي يضع ركبة على الأرض؟
3: هل سمعتموني أتحدث عن شخص آخر؟
1: لا تقطعها يا زوجي السمج أرجوك.
4: ماذا كان يفعل؟
3: كان يعقد رباط حذائه.
4: عجيب،
2: لو روى لي هذه القصة شخص آخر لما صدقته.
4: ولم لا، إننا نشاهد أعجب من ذلك في الطريق. لقد شاهدت اليوم في المترو رجلا جالسا في القطار بهدوء وهو يقرأ الجريدة.
1: يا له من شخص غريب الأطوار.
2: قد يكون نفس الرجل.
3: أي رجل؟
2: الرجل الذي كان يربط حذاءه في الشارع.
1: ويتوقف هذا الحوار العبثي حين يقرع جرس الباب، وتذهب السيدة سميث لفتح الباب، ولكنها لا ترى أحدا، ويرن جرس الباب مرة أخرى ولكن لا أحد أيضا، وفي المرة الثالثة
2: جرس الباب يرن.
1: لن أفتح مرة أخرى.
2: لابد أن هناك شخصا قادما.
1: ولماذا تعتقد أن هناك شخصا قادما؟
2: لأن هناك شخصا قادما عندما يقرع الباب.
1: هذا ليس سببا، وقد رأيت منذ قليل، لقد قرع الباب مرتين ولا يوجد أحد.
4: أنا حينما أذهب إلى شخص ما في منزله فإنني أرن الجرس، وأظن أن الجميع يفعل ذلك. وعلى هذا فإن نظريتي تقول إنه عندما يقرع الجرس فهناك أحد قادم.
1: هذا صحيح نظريا، أما في الواقع فإن الأمور تجري خلاف ذلك، وقد رأيت ذلك منذ قليل.
3: زوجتك على حق يا مستر سميث.
4: أنتن معشر النساء تناصرن بعضكن دائما.
2: الجرس يرن، لابد أن هناك شخصا قادما.
1: لا تطلب مني أن أفتح الباب، هذا لا جدوى منه، علمتني التجربة أنه حين يقرع الباب فلا يوجد أحد.
3: هذا صحيح.
2: بل خطأ.
1: ألا تكف عن عنادك؟
3: وزوجي عنيد أيضا.
2: بل خطأ، حين نسمع رنين الجرس فهناك شخص قادم حتما.
1: إذن اذهب وافتح الباب بنفسك.
2: أنا ذاهب.
5: مساء الخير. هل تسمحون لي بالدخول؟
4: من القادم؟
6: إنه رئيس غرفة الإطفاء في مدينتنا.
5: لما أنتم في دهشة؟ لما أنتم صامتون؟
6: زوجتي تشعر بالخجل لأنها لم تكن على حق.
5: ما الذي حدث؟
4: لقد وقع يا سيدي رئيس الإطفاء خلاف بين مستر سميث وزوجته.
3: لا تشرك الغرباء في خلافاتنا العائلية أرجوك.
6: لا تخجلي لا تخجلي، رئيس الإطفاء صديق حميم لنا. لقد كانت والدته تغازلني، ووالده أيضا قد طلب مني أن أزوجه ابنتي حين أنجبها من زوجته التي كانت تغازلني.
4: أيها الإطفائي، أنت قد برهنت على نظريتي بأنه حين يقرع الباب فمعنى ذلك أن أحدا قادم.
6: الوقائع أمامنا بوجود السيد الإطفائي.
3: وماذا عن المرات الثلاث التي فتحت فيها الباب ولم أرى أحدا؟
6: دعني أسألك سؤالا يا حضرة الإطفائي.
5: تفضل تفضل.
6: حينما فتحت الباب ورأيتك، هل كنت فعلا مررنا الجرس؟
5: نعم نعم، أنا لا أنكر ذلك.
6: أسمعت يا زوجتي العزيزة؟ كان هو.
0: ويستمر من جديد هذا الحديث المكرور والسخيف حول قرع الباب ونظرية وجود الشخص القارع. ونعلم من خلال زيارة رئيس الإطفاء للبيت أنه قادم لإطفاء حريق في المدينة لم يتأكد من وجوده بعد، وأنه قد مل من الحرائق الصغيرة، ويطلبون من الإطفائي أن يقص عليهم بعض النوادر التي يحفظها.
5: أنا خجول ولكني سأبدأ على كل حال، أدوني أن لا تصغوا إلي عندما أتحدث.
3: وكيف نسمع الحكاية إذا لم نصغ إليك؟
5: هذه المسألة لم تخطر ببالي قط، سأروي لكم الحكاية. ذات يوم سأل ثور آخر كلبا آخر: لماذا لم تبتلع خرطومك؟ فأجاب الكلب: عفوا، لأنني فيل.
3: ها؟ وأين العبرة في هذه الحكاية؟
5: عليكم أنتم أن تعثروا على المغزى.

0: ويتابع الإطفائي روي الحكاية مما يولد الغيرة لدى الأربعة، فرح كل منهم يروي حكاية خيالية سريالية لا رابط فيها، كما يصعب تماما إدراك الحكمة في القصص من قبل السامع أو القارئ. ويأتي دور الخادمة ماري فتصر على قراءة قصيدة حول النار.
1: وفي المشهد الأخير نرى أن الجميع قد وقعوا في دوامة حوار عبثي مفكك لا رابط فيه، وهو أقرب إلى الهذيان، ويدور الحوار بغضب وانفعال لا معنى لهما بين الشخصيات.
2: أستطيع أن أشتري خنجرا لأخي، وأنت لا تستطيع أن تشتري إيرلندا لجدك.
3: نحن نمشي على أقدامنا، ولكننا نستدفئ بالكهرباء أو الفحم.
1: من يبع اليوم ثورا فسيملك غدا ثورة.
0: في الحياة يجب أن ننظر من النافذة.
2: السقف فوق والأرض تحت.
0: المعلمة في المدرسة تعلم الأطفال القراءة، ولكن القطة ترضع صغارها وهم صغار.
1: أنا لست عجوزا إلى هذا الحد.
2: ما هي أيام الأسبوع؟
3: Sunday, Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday.
0: معرفتي باللغة الأسبانية لا تكفي للتعبير عما أريد.
2: سأعطيك حذاء زوجة أبي إذا أعطيتني نعش زوجك.
0: الخبر شجرة، ومن البلوطة تخرج بلوطة كل صباح عند الفجر.
3: الورق للكتابة، القط للفار، الجبن للأكل.
1: التقدم الاجتماعي يكون أفضل بالسكر.
2: الحذاء لا يلمع بورنيش أسود.
0: نعم، ولكن بالمال نستطيع أن نشتري ما نريد.

0: وتتحول هذه الجمل العبثية التي لا معنى لها إلى صراخ وصياح وعبارات وأصوات لا معنى لها إطلاقا، حيث أن الشخصيات تغرق تماما في بحر هذه اللغة الغامضة الساذجة، وتنتهي المسرحية ثم تهدأ هذه الصرخات ويعم الصمت والظلام،
1: ثم يضاء المسرح من جديد لنرى الآن السيد مارتن وزوجته جالسين كما في المشهد الأول للمسرحية، ويكرران بالضبط العبارات التي سبق لآل سميث أن يكرراها في المشهد الأول كتعبير عن رتابة الحياة وتكرارها.
2: مسرحيات خالدة. الأسبوع القادم مسرحية جديدة. نور الدين الهاشمي، حمد الوردي، والمخرج سعود بن سالم الدرمكي.

إذاعة سلطنة عمان. قيد اسمك لتبادر بصوتك. استمرار القيد ونقل القيد في السجل الانتخابي عبر تطبيق انتخاب والموقع الإلكتروني elections.om. بادر وأثر. انتخابات أعضاء المجالس البلدية للفترة الرابعة 2026 مع تحيات وزارة الداخلية. للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة تابعوا حسابات إذاعة سلطنة عمان على منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة سلطنة عمان. العروة الوثقى. العروة الوثقى.

0: برنامج يعنى بتربية الأبناء، التربية الصالحة.
1: العروة الوثقى.
0: إعداد وتقديم الدكتور يوسف بن عبد الله الشحي. تنفيذ المخرج علي بن عبد الله العجمي.

0: إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أرحب بكم في برنامج العروة الوثقى، وحديث هذه الحلقة عن تحصين الأبناء بالأذكار. تعليم الأبناء المحافظة على ذكر الله تعالى واجب على الوالدين، فأول كلمة تعلم للابن اسم الله تعالى، ويحصن بالذكر قبل أن يكبر ويتعلم، حتى يشرع تحصين الصغار وتعويذهم بالتحصينات والأذكار المأثورة. ففي حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يعوذ الحسن والحسين ويقول: إن أباكما، كان يعوذ بها إسماعيل وإسحاق، أعوذ بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة. هذا للصغار الذين لم يتعلموا القرآن والمعوذات والإخلاص. وبعد أن يكبر الأبناء قليلا ويتكلمون، نشجعهم على الذكر من خلال إفهامهم أن الذكر سعادة وطمأنينة وراحة للقلب، وفيه الأجر العظيم والثواب الجزيل من رب العالمين، وأن الجن والشياطين يحضرون مجالسنا ولا يفارقوننا إلا بذكر الله، فمن ذكر الله تعالى حجزهم عنه وكان في حصن حصين عنهم. ومن فوائد الأذكار أنها ترضي الرحمن وتزيل الهم والغم عن القلب، تجلب للقلب الفرح والسرور، وتنور الوجه وتنور القلب. والذكر يجلب الرزق، يورث المحبة والمراقبة والإنابة والهيبة لله تعالى. الذكر يزيل الوحشة بين العبد وبين ربه سبحانه وتعالى. والذكر سبب لاشتغال اللسان عن الغيبة والنميمة والكذب والفحش والباطل، ويؤمن العبد من الحسرة يوم القيامة. والاشتغال بالذكر سبب لعطاء الله للذاكر أفضل ما يعطي السائلين، ويوجب الأمان من نسيانه الذي هو سبب الشقاء، شقاء العبد في معاشه ومعاده. والذكر نور للذاكر في الدنيا، ونور له في قبره، ونور له في معاده. ومن شاء أن يسكن رياض الجنة في الدنيا فليستوطن مجالس الذكر، فإنها رياض الجنة. والذاكرين الله كثيرا والذاكرات هم السابقون من بين عمال الآخرة. والذكر سد بين العبد وبين جهنم، وأن في دوام الذكر في الطريق والبيت والبقاء تكثير لشهود العبد يوم القيامة، فإن الأرض تشهد للذاكر يوم القيامة. والذكر رأس الشكر، فما شكر الله تعالى من لم يذكره، وأكرم الخلق على الله من المتقين الذي يرطب لسانه بذكر الله عز وجل. وعلى الوالدين استخدام أسلوب الترغيب في تعليم الأبناء الأذكار. فعن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا أنبئكم بخير أعمالكم وأزكاها عند مليككم وأرفعها في درجاتكم، وخير لكم من إنفاق الذهب والورق، أي الفضة، وخير لكم من أن تلقوا عدوكم فتضربوا أعناقهم ويضربوا أعناقكم؟ قالوا: بلى. قال: ذكر الله. فالذكر يعدل عتق الرقاب ونفقة الأموال والضرب بالسيف في سبيل الله. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يقول الله تبارك وتعالى: أنا عند ظن عبدي بي، وأنا معه إذا ذكرني، فإن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، وإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منهم، وإن تقرب إلي شبرا تقربت إليه ذراعا، وإن تقرب إلي ذراعا تقربت منه باعا، وإن أتاني يمشي أتيته هرولة. ونقول لأبنائنا هنيئا للذاكرين هذه المنزلة العالية حيث يذكرهم الله تعالى. وعلينا تعليم الأبناء دعاء دخول الخلاء، فنحفظهم لقول الرسول صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث، من الجن والجنيات يسكنون بيت الخلاء، وعند الخروج من بيت الخلاء يقول: غفرانك. فنستغفرك يا ربنا أن ما ذكرناك في بيت الخلاء، نستغفرك يا ربنا أننا لم نشكرك حق شكرك على النعم التي أنعمت بها علينا، أطعمتنا وسقيتنا. وعند الخروج من المنزل نعلمهم قول النبي عليه الصلاة والسلام، من قال يعني إذا خرج من بيته بسم الله توكلت على الله ولا حول ولا قوة إلا بالله، يقال له كفيت ووقيت وهديت وتنحى عنه الشيطان. وعند نزول مكان من الأماكن نعلمهم قول النبي صلى الله عليه وسلم، من نزل منزلا ثم قال أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق لم يضره شيء حتى يرتحل من منزله ذلك. وعلى الأب أن يحرص على تحفيظ الأبناء بعضا من الآيات التي خصها رسول الله صلى الله عليه وسلم بالفضل كآية الكرسي، وهذا واجب الوالدين، يعلمون الأبناء آية الكرسي لأن فيها حماية لصاحبها من الشيطان. وكذلك خواتيم سورة البقرة، فمن قرأها قبل النوم في ليلة كفتاه، قيل كفتاه المكروه تلك الليلة وقيل كفتاه من قيام الليل. ومن الوسائل التي يمكن استخدامها في تشجيع الأبناء على حفظ الأذكار والمداومة عليها إقامة المسابقات بينهم في حفظ بعض الأذكار، ويخصص لذلك بعض الجوائز التشجيعية، فيوجههم لحفظ حديث دخول السوق مثلا، أو حفظ دعاء السفر، أو غير ذلك من أذكار والأدعية المأثورة. ويمكن تعليق الأدعية في الأوراق الصغيرة أو الكبيرة في المنزل ليسهل حفظها. ويستغل الأب وقت جلوسه في البيت مع الأولاد أو وقت ركوب السيارة خلال توصيلهم للمدرسة أو الرجوع منها، يستغل هذا الوقت في استذكار بعض الدعوات، فإن ذلك الوقت يكثر فيه الصمت فيضيع دون فائدة، علما بأن الأب يقضي في السيارة مع الأولاد وقتا ليس بالقصير، خاصة في المدن الكبيرة حيث ازدحام السيارات وازدحام الناس. فلو استغل هذا الوقت بتعليم الأبناء بعض الأذكار أو استذكار ما حفظوه منها كانت الفائدة كبيرة إن شاء الله. وعلى الأب أن يكون قدوة لأبنائه في استدامة الذكر، ويجهر الأب بالذكر كي يساعد الأبناء على حفظ الأذكار، ويستغل فرصة وجود الأبناء معه في السيارة فيقرأ عليهم دعاء الركوب كما ورد في قوله تعالى سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون، ويكرر هذا الدعاء عند كل الركوب، فإن الأبناء بقصد أو بغير قصد يحفظون هذا الدعاء بسبب التكرار الذي سمعوه. وربما ذكر أباه إذا نسيه، يمكن الأبناء حتى إذا الوالد والوالدة نسوا الذكر يذكرونهم، وهذا الأسلوب يعد من أفضل أساليب تعليم الأولاد الذكر. وفي بداية الأمر يقتصر الأب على الأذكار القصيرة لأنها أدعى وأسهل في الحفظ. ومن الأمور التي ينبغي تنبيه الوالدين عليها حينما يتركون الأطفال يلعبون ويعبثون ويصرخون عند غروب الشمس، حيث أن وقت تنتشر فيه الشياطين. فعن جابر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا استجنح الليل أو قال جنح الليل فكفوا صبيانكم فإن الشياطين تنتشر حينئذ، فإذا ذهب ساعة من العشاء فخلوهم وأغلق بابك واذكر اسم الله وأطفئ مصباحك واذكر اسم الله وأوكي سقاءك واذكر اسم الله وخمر إناءك واذكر اسم الله ولو تعرض عليه شيئا على الإناء. فينبغي حبس الأطفال عند غروب الشمس وعدم تعريضهم لتفلت الشياطين، وتعليم من يعقل من الأبناء قراءة آية الكرسي والمعوذتين نحفظهم، والمعوذتين قل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس. وأما الطفل الذي لا يعقل فيضع المسلم يده على رأس هذا الطفل أو صدره ويعوذه بما كان يعوذ إبراهيم عليه السلام، أعوذك بكلمات الله التامة من كل شيطان هامة من كل عين لامة ثلاث مرات، وكذلك آية الكرسي والمعوذتين يقرأ عليه. وإذا تعرض الطفل لإصابة بالعين، إذا تعرض أحد من الأبناء بإصابة بعين أو جن فعلاجه يكون بالرقية والتحصين. فعن عائشة رضي الله عنها قالت دخل النبي صلى الله عليه وسلم فسمع صوت صبي يبكي فقال ما لصبيكم هذا يبكي فهل استرقيتم له من العين؟ وفي رواية مالك في موطئه عن عروة بن الزبير حدثه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل البيت أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم وفي البيت صبي يبكي، فذكروا له أن به العين. قال عروة رضي الله عنه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا تسترقون له من العين؟ ومع الحرص على تحصين الأبناء وتعليمهم الأذكار ينبغي على الوالد أيضا أن يتجنبوا نشر صور الأبناء في شبكات التواصل الاجتماعي حفاظا عليهم. وفي ختام هذه الحلقة أسأل الله تعالى أن يعيننا على تربية أبنائنا وأن يوفقنا لما يحب ويرضى، وصلى اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
1: العروة الوثقى.
2: إعداد وتقديم الدكتور يوسف بن عبد الله الشحي. تنفيذ المخرج علي بن عبد الله العجمي.

0: إذاعة سلطنة عمان.
1: الحمد لله حمدا طيبا كثيرا مباركا فيه. اللهم إنا نسألك أن لك الحمد، لا إله إلا أنت الحنان المنان، ذو الطول بديع السماوات والأرض، ذو الجلال والإكرام، برحمتك يا أرحم الراحمين. بسم الله أصبحنا وأمسينا، ونشهد أن لا إله إلا الله، وأن سيدنا محمدا رسول الله. اللهم أنت الحق، ووعدك حق، ولقاؤك حق، وقولك حق، والجنة حق، والنار حق، وأن الساعة آتية لا ريب فيها، وأن الله يبعث من في القبور. يا الله، يا موضع كل شكوى، يا سامع كل نجوى، يا شافي كل بلوى، ويا عالم كل خفية، يا كاشف كل ما يشاء من بلية، يا نجي موسى، يا مصطفى محمد، يا خليل إبراهيم، ندعوك دعاء من اشتدت فاقته وضعفت قوته وقلت حيلته، دعاء الغريب الفقير الذي لا يجد لكشف ما هو فيه إلا أنت يا أرحم الراحمين. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. يا غياثنا عند دعوتنا، يا عدتنا في ملماتنا.
2: حان الآن موعد أذان الفجر، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط.